بعد استهداف مطار صنعاء، الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها. والمتحدث باسم قوات التحالف يؤكد أن الدفاعات السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه المنطقة الجنوبية. شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي ومدينة غزة. وكاميرا التلفزيون العربي ترصد تحريك قوات الاحتلال للخط الأصفر في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جيش بلاده يوجه ضربات قاسية لإيران ستسفر عن تقويض قوتها العسكرية بنسبة كبيرة، كما أعلن نيته الحصول على تعويضات مقابل الحماية التي قال إن أمريكا تقدمها لمنطقة الشرق الأوسط.
1: سيظل مضيق هرمز مفتوحا. لقد قلصنا قدرات إيران بشكل كبير ونضربهم حاليا بقوة شديدة، رغم أنهم سيقاومون لفترة من الوقت، وقد أدى جيشنا عملا رائعا. وخلاصة القول كما أقول دائما هي أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، فلو لم نقم بقصفهم بقذيفات B2 لكانوا قد امتلكوا سلاحا نوويا منذ زمن بعيد، ولو امتلكوا سلاحا نوويا لما كانت إسرائيل موجودة بيننا، ولربما لم يعد الشرق الأوسط موجودا أيضا لأنهم مجانين. وسنحصل على تعويضات مالية لأننا نحمي منطقة غنية للغاية من العالم.
2: حصار أمريكي شامل على جميع الموانئ والمناطق الساحلية في إيران يبدأ مساء الثلاثاء، وإعلان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم العبور عبره. تلكم أحدث التحركات الأمريكية. يرجع الرئيس ترامب هذه الإجراءات إلى ما وصفه بنقد الجانب الإيراني لمذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين الشهر الماضي. يتهم الرئيس ترامب المفاوضين الإيرانيين بالسعي إلى إدخال تعديلات على ما جرى الاتفاق عليه بعد ساعات من المحادثات الأخيرة، من دون أن يتطرق إلى طبيعة هذه التعديلات التي قال إن طهران خططت لإجرائها. إيران ردت على لسان وزير خارجيتها عباس عراقشي بالقول إن الرئيس الأمريكي محق تماما ويجب تعويض كل من يوفر ممرا آمنا. وأضاف عراقشي أن نسبة 20% التي تحدث عنها ترامب مبالغ فيها، قائلا إن الإيرانيين سيكونون منصفين. تصريحات الرئيس الأمريكي خلفت أيضا جدلا قانونيا واسعا، حيث قالت المنظمة البحرية الدولية إنه لا يوجد أي أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور المضائق الدولية، مضيفة أنها تعارض فرض أي إجراءات مماثلة. لكن الجانب الإيراني رد بشدة على تصريحات الرئيس الأمريكي، وصرح المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق.
3: لن نسمح بأي شكل من الأشكال للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، وستتعامل القوات المسلحة الإيرانية بحزم مع أي عرقلة لمرور السفن التجارية وناقلات النفط من قبل الجيش الأمريكي الغازي والقرصان خارج المسار الذي تحدده إيران.
2: وتزامنا مع تصريحات ذو الفقار، أصدرت القيادة العسكرية العليا المشتركة في إيران بيانا توعدت فيه بتوسيع دائرة القتال إلى جميع دول المنطقة في حال وسعت الولايات المتحدة رقعة الحرب. وموازاة مع هذه المواقف العسكرية، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الحكومة تجري محادثات مع وسطاء من قطر وباكستان وسلطنة عمان لمنع تصعيد الحرب. لكن الواقع على الأرض يفيد باستمرار الهجمات المتبادلة، إذ أعلن الجيش الإيراني عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في مدينة بندر عباس، بيد أن القيادة الوسطى للجيش الأمريكي نشرت مشاهد تظهر ما قالت إنه استهداف منشأة لصيانة الغواصات والسفن في بندر عباس.
0: في الأخبار العاجلة، نوه إلى أن وكالة مهر الإيرانية تفيد بسماع دوي انفجارات جديدة في محافظة بوشهر. إذن وكالة مهر الإيرانية تفيد بسماع دوي انفجارات جديدة في محافظة بوشهر. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها بدأت في شن ضربات على إيران لليلة الثالثة على التوالي، وذلك بتوجيه من القائد العام. وأضافت أن هذه الضربات ستواصل تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وتقويض قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز بحسب تعبيرها. ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات الحالية تستهدف مواقع عسكرية إيرانية تشمل أنظمة مراقبة ساحلية وقدرات مسيرات وقدرات صاروخية. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بسماع دوي 6 انفجارات في مدينتي كونارك وتشابهار جنوب شرق إيران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن سقوط 4 صواريخ في ضواحي مدينة كونارك، فيما أفادت وكالة مهر بسماع دوي 2 انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد. كما ذكرت وكالة تسنيم أنه تم استهداف عدد من السفن المخالفة في مضيق هرمز. كما نقلت وكالة فارس عن سكان محليين سماعهم 10 انفجارات في مدينة جام بمحافظة بوشهر الإيرانية. أكد نائب محافظ خوزستان في إيران إصابة 4 أشخاص بعد تعرض أجزاء من مدينة العميدية لهجوم أمريكي. وتظهر هذه الصور تصاعد الدخان واندلاع حرائق في جزيرة كيش الإيرانية عقب هجمات أمريكية. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تعرض الناقلتين الوطنيتين منباسة والباهية للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية. وأضافت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان أن الهجوم الإيراني أسفر عن مقتل 1 أفراد طاقم الناقلة منباسة وهو من الجنسية الهندية وإصابة 8 آخرين منها 4 إصابات بليغة. كما أسفر الاستهداف حسب البيان عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب حريق بهما قبل أن يتم السيطرة عليه. وأدانت وزارة الدفاع الإماراتية هذا الهجوم الذي وصفته بالسافر والذي يمثل انتهاكا خطيرا وخرقا واضحا للقانون الدولي.

0: ينضم لنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مضيق هرمز مفتوح الآن للجميع، ولكن هناك قتلى واستهداف لناقلات وما إلى ذلك. كيف نفهم ما يقوله ترامب إذن؟
1: نفهم ما يقوله ترامب أبان بأن التواجد العسكري للولايات المتحدة الأمريكية في محيط مضيق هرمز كثيف بشدة في هذه الأثناء. الإدارة الأمريكية لا تريد فرض رسوم عبور على مضيق هرمز من أي جهة، ولكن ترامب ذكر بأنه سيتم فرض رسوم عبور على السفن الناقلة للبضائع والبترول بنسبة 20% من قيمتها السوقية أو قيمة البضائع التي موجودة بداخل هذه السفن، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أبان تعلم جيدا أن هذه المرحلة مرحلة مؤقتة للغاية، وهي مرحلة ضغط قصوى على الإيرانيين اقتصاديا وعسكريا فيما يتعلق بالورقة التي يمتلكونها، وهي ورقة مضيق هرمز. الرئيس ترامب اليوم ذكر بأنه سيتم ضرب إيران بقوة هذه الليلة وأيضا يوم غد، والقيادة الوسطى الأمريكية أكدت بأن الضربات ستوجه على القدرات الإيرانية التي تجعلها تحاصر مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية لا تفاوض الآن في هذه المرحلة إيران، بل إن ترامب ذكر أنه كان يتحدث مع الإيرانيين هاتفيا منذ يوم أو يومين، وبعد ذلك وبعد اتفاق الجانبين بنسبة 100% كما ذكر ترامب، فاجأ الإيرانيون الجميع وتركوا الهاتف وانسحبوا من هذه المفاوضات، وكأن هناك شيء لم يعجبهم على الإطلاق، وهذا ما قاله ترامب حرفا تقريبا للصحفيين. الرئيس ترامب قال أيضا إن القيادات الإيرانية الموجودة حاليا قضينا على الصف الثالث وهي الموجودة الآن بنسبة 20%، والمتبقيون من هذه القيادة لا يسعون لإبرام اتفاق، بل هم بارعون في نقض العهود مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس ترامب كما ذكرت أبان ذكر بأن مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية، والقيادة الوسطى أيضا ذكرت هذا الأمر يوم أمس، ولكن هذا غير دقيق بالنسبة لهذه التصريحات، وهذا ما يقوله الديمقراطيون. الدقة تتمثل في فك الحصار، ويبقى مضيق هرمز كما كان قبل الحرب، وهذا ما يطالب به الرئيس ترامب حتى لا يكون هناك تأثير على الأسواق المالية بشكل مباشر. ولكن مع وجود هذه الاضطرابات يبقى مضيق هرمز محاصرا بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران من جانب آخر، والكونغرس الأمريكي تم اختاره يوم الجمعة الماضية رسميا من الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة حرب مع إيران منذ 7 يوليو الجاري، ما يمنح ترامب القدرة السياسية على الاستمرار عسكريا في توجيه ضربات موسعة على الإيرانيين. وقال ترامب إنه يعلم جيدا أن الإيرانيين ربما يردوا على بعض هذه الضربات، ولكن الرد سيكون محدود بسبب ضعف قدراتهم العسكرية، وأن هذا الرد لن يستمر طويلا بسبب عدم القدرة العسكرية على هذا، بل إنه تحدث على استهداف المنشأة النووية الرابعة والتي تسمى بيك أكس ماونتن أو منشأة جبل الفأس. وهذه المنشأة التي تحدث عنها ترامب وقال المنشأة النووية موجودة تحت جبل فأس وفي عمق كبير جدا تحت الأرض، ولكن نستطيع استهداف هذه المنشأة بالطائرات الشبحية البيتو، وذلك ربما يعلل وجود الكثير من الطائرات طائرات KC-135، وهي التي تزود الطائرات الشبحية بالوقود في السماء أو في الجو. كل هذه المعطيات التي توحي بأن الولايات المتحدة الأمريكية فتحت الحرب بطريقة واسعة على إيران، ولا يوجد أي أحاديث على التفاوض أو على المناوشات أو على حرب جزئية، ولكنها حرب واسعة بما تعنيه الكلمة، خاصة بعد اختار الرئيس ترامب للكونغرس رسميا بأنه في حالة حرب مع الإيرانيين، وربما نعد بعد ذلك من 7 يوليو بعد 60 يوما لديه الرئيس ترامب هذه المهلة قانونيا ودستوريا للاستمرار في العمليات القتالية ضد إيران. ونذكر بأن الكونغرس كان له دور فعال في تصويت من غرفتيه، غرفة النواب والشيوخ، بمنع ترامب باستكمال الأعمال القتالية ضد إيران، ولكن وصل هذا التشريع أو مشروع القانون هذا وصل إلى البيت الأبيض، ولكن لم يوقع عليه الرئيس ترامب، وهو الآن في حالة متجمدة، ولا نعلم إن كان هناك تحرك للكونغرس مرة أخرى. ولكن بعد اختيار الكونغرس هو لديه صلاحية قانونية دستورية لاستمرار هذه الأعمال، والمتوقع هنا ربما تقلب في الأسواق المالية بسبب عدم سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على مجريات الأمور في مضيق هرمز، بصرف النظر عن إعلان ترامب فرض السيادة الأمريكية على المضيق.
0: عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك.

0: قالت وزارة الدفاع اليمنية إنها استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط. في الأثناء اتهم المتحدث باسم الحوثيين السعودية باستهداف مطار صنعاء بعدد من الغارات الجوية متوعدا بالرد. وقال المتحدث باسم قوات التحالف إن الدفاعات السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي.
1: عاد ملف الرحلات الجوية الإيرانية إلى اليمن ليفتح فصلا جديدا من التصعيد بعدما تحول مطار صنعاء إلى ساحة مواجهة سياسية وعسكرية إثر استهداف مدرجه بالتزامن مع اقتراب طائرة إيرانية كانت تنقل وفدا من جماعة أنصار الله الحوثيين عائدا من طهران. الحكومة اليمنية أعلنت أن قواتها استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع الطائرة الإيرانية التابعة لشركة ماهان إير من الهبوط، وذلك بعد دقائق من إصدار تحذير بإخلاء المطار ومنع الاقتراب منه، مؤكدة أن الرحلة تمثل انتهاكا للإجراءات المنظمة لحركة الطيران المدني، وأن الحوثيين رفضوا تشغيل رحلة تابعة للخطوط الجوية اليمنية وأصروا على استقبال الطائرة الإيرانية. من جهته أعلن وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي أن صبر الحكومة نفد تجاه ما وصفه بالاختراقات الإيرانية للأجواء اليمنية، متعهدا بالتصدي لأي طائرة تدخل البلاد خارج الإجراءات الرسمية، ومحملا طهران المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تلك التحركات.
2: سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر، وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية، وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاصي والداني.
1: لم يتأخر الحوثيون في الرد. يقول المتحدث العسكري يحيى سريع إن الجماعة استهدفت بصواريخ باليستية ومسيرات مطار أبها السعودي، محذرا في الوقت ذاته شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة حتى رفع الحصار على مطار صنعاء.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.
1: هجوم أكده المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي الذي قال إن الدفاعات السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة. تطور يأتي بعد أيام فقط من رحلة إيرانية سابقة أقلت وفدا حوثيا إلى طهران، وهو ما دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى تحميل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن التصعيد، معتبرا أن استقبال الطائرات الإيرانية خارج الأطر القانونية يمثل مساسا بسيادة الدولة. وكان العليمي قد أكد خلال اجتماع مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن الأسبوع الماضي أن التقارير تفيد بأن رحلات إيرانية حملت عددا من العناصر العسكرية والأمنية وخبراء إيرانيين مختصين في تطوير الطائرات المسيرة ومنظومات الصواريخ، كما لفت إلى أن رحلات إيرانية حملت على متنها أيضا معدات وتقنيات إلكترونية واتصالات ذات استخدامات محتملة في منظومات القيادة والسيطرة، فضلا عن كوادر يمنية خضعت لتدريب أمني داخل إيران.
0: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إن القوات المسلحة لن تسمح بهبوط أي طائرة إيرانية في الأراضي اليمنية مستقبلا، مؤكدا على جاهزية الجيش لحماية سيادة البلاد.
4: نشيد بأداء القوات المسلحة اليمنية فيما اتخذت من إجراءات لحماية السيادة والاختراق الإيراني للسيادة اليمنية، ويجب أن نقول للشعب اليمني أن لن تعود أي طائرة إيرانية إلى أرضنا على الإطلاق ابتداء من اليوم، وبفضل جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية في كل المواقع والجبهات، أنا أعتقد أننا سنستطيع أن نحقق هذا الهدف اليوم. ونقول للشعب اليمني جميعاً أننا سنعمل على حماية سيادة وأمن واستقرار اليمن برًا وبحرًا وجوًا.
0: أفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدفت منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وبحسب المصادر أيضاً قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية في دير البلح ومدينة غزة، في حين أطلقت مسيرات إسرائيلية النار بكثافة على منازل المواطنين قرب شارع صلاح الدين شرقية مدينة غزة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة قرب ملعب الوحدة في مدينة غزة. هذا وأفادت مصادر طبية بوصول عدد من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. وأوضحت المصادر أن القصف الإسرائيلي استهدف منطقة التوام شمال غربي المدينة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى إثر غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة وسط قطاع غزة. عقدت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة مؤتمراً صحفياً استعرضت خلاله حجم الأضرار التي لاحقت بالقطاع الزراعي جراء الحرب. وأكد المتحدث باسم الوزارة رأفت عسلية أن نسبة الدمار بسبب العدوان الإسرائيلي تجاوزت 85% بمعظم مكونات البنية الإنتاجية الزراعية.
5: بلغ إجمالي خسائر القطاع الزراعي نحو 3 مليار دولار أمريكي بنت 49، منها 1.90 مليار دولار أضرار مباشرة، ومليار بنت 59 مليار أضرار غير مباشرة. شهد قطاع الإنتاج النباتي تراجعا كبيرا في إنتاج المحاصيل وما تبعه من تقلص القدرة على توفير الغذاء نتيجة تضرر نحو 158,909 دونمات من أصل 182,247 دونما بنسبة إجمالية بلغت 87%.
0: أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تأييد عدد كبير من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. وأشارت كالاس إلى أن الأمر سيحال على سفراء الاتحاد للمضي قدما في اتخاذ إجراءات اقترحتها المفوضية الأوروبية للرد على تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
6: اعتمدنا الخيار الذي حظي بأكبر دعم وكلفنا سفراء الاتحاد الأوروبي بمتابعة العمل مع إمكانية عقد اجتماع استثنائي إذا لزم الأمر. وبشأن الرأي القانوني تؤكد القواعد أن القرارات التجارية تتخذ بالأغلبية المؤهلة مع بقاء اختلاف التفسيرات القانونية أمرا واردا.
7: انقسام حاد داخل أروقة الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية ومواجهة دبلوماسية بين العواصم نجم عنها الكشف عن وثيقة سرية للمفوضية تتراوح مقترحاتها بين فرض نظام لتراخيص الاستيراد أو رفع الرسوم الجمركية وصولاً إلى الحظر الشامل.
8: قدمت المفوضية الأوروبية خيارات محدودة لا تبدو كافية. نريد مقترحات عملية تطرح للتصويت وتحال سريعا إلى مجلس الشؤون الخارجية. إنها خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها لا تزال غير كافية.
7: جبهة الحظر هذه التي تقودها أيضا إسبانيا وهولندا اعتمدت على مبدأ موائمة سياسات التكتل مع القانون الدولي بعد فتوى محكمة العدل، وترى أن المسألة تجارية تتطلب أغلبية مؤهلة لا قرارا سياسيا يحتاج إلى إجماع.
9: لا أرى مجالاً للخيارات، فالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية واضح في أن التجارة بمنتجات المستوطنات غير قانونية، ولذلك تدعو إسبانيا إلى حظر هذه التجارة بالكامل.
7: في المقابل تقف برلين وبراغ لحماية لغة الإجماع. ألمانيا ترى أن أي إجراء تجاري ضد إسرائيل هو أداة سياسية بامتياز.
10: نؤيد رأي المفوضية بأن الإجماع مطلوب، ونؤكد أن سياسة الاستيطان تخالف القانون الدولي، وقد أوضحت هذا الموقف خلال زيارتي إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، ونأمل أن تثمر المحادثات الجارية مع الحكومة الإسرائيلية رغم أجواء الانتخابات.
7: وبين المعسكرين تحاول مسؤولة السياسة الخارجية دفع المفوضية إلى طرح مقترحات رسمية للتصويت، بينما العواصم الداعمة لحظر التجارة مع المستوطنات ماضية في تكريس هذا التوجه من خلال تشريعاتها الوطنية دون انتظار قرار تلتف حوله دول التكتل 27.
11: رغم أن حجم تجارة المستوطنات لا يتجاوز نصفاً بالمئة من مجموع المبادلات مع إسرائيل، فإن الرمزية السياسية والقانونية للملف جعلت الاتحاد الأوروبي أمام اختبار الوحدة والالتزام. عبد الله إماسي، التلفزيون العربي، بروكسل.
0: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستسمح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ كروز وذخائر دقيقة التوجيه وصواريخ اعتراضية للدفاع الجوي من صنع فرنسي. وأضاف ماكرون أن حلفاء أوكرانيا وافقوا على بدء تدريبات عسكرية في الدول المجاورة لأوكرانيا لتشكيل قوة متعددة الجنسيات سيتم نشرها بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا.
8: الأنظار تتجه إلى باريس. لا يقتصر المشهد هنا على اجتماع دبلوماسي جديد، بل هي محاولة أوروبية لرسم ملامح اليوم التالي للحرب في أوكرانيا. هنا يجتمع قادة ما يسمى تحالف الراغبين مع الرئيس الأوكراني في رسالة تؤكد أن دعم كييف لم يعد يقتصر على السلاح، بل يمتد إلى البحث في ضمانات أمنية قد تشمل نشر قوات أوروبية على الأراضي الأوكرانية.
12: نحن نقف معكم ليس فقط لأن الأمر يتعلق بحرية أوكرانيا، بل لأن حريتنا في جميع أنحاء أوروبا معرضة للخطر.
8: في أروقة القمة تتقدم ملفات الدفاع الصاروخي والتدريب العسكري المشترك وتجديد العقوبات على روسيا، بالتوازي مع مساعٍ أوروبية لدفع مفاوضات السلام من دون تقديم تنازلات تمس أمن أوكرانيا.
13: بمبادرة من الرئيس زيلينسكي شكلنا مؤخرا تحالفا جديدا هو التحالف المضاد للصواريخ البالستية، يضم 8 دول جميعنا أعضاء فيه إلى جانب ممثلي صناعاتنا الدفاعية.
8: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرفع سقف الرسائل، مؤكداً أن أوروبا مستعدة للدفاع عن أمنها وحريتها بكل الوسائل إذا اقتضى الأمر.
9: اتفقنا في وقت سابق من هذا اليوم مع الرئيس زيلينسكي على خارطة طريق لتنفيذ تدابير التعاون الثنائي التي تم الاتفاق عليها مبدئيا، ويشمل ذلك الدفاع الجوي وتحديث أسطول المقاتلات الأوكراني.
8: الرئيس الأوكراني يعلن من جانبه أن كييف أطلقت برنامجا لتعزيز دفاعاتها ضد الصواريخ البالستية في ظل افتقارها حاليا إلى صواريخ اعتراضية.
14: في أوكرانيا حاليا لا نملك القدرات لإسقاط الصواريخ البالستية، هذه هي الحقيقة. لهذا السبب تحديدا بدأنا برنامجا جديدا مضادا للصواريخ البالستية.
8: لكن على الجانب الآخر يصل الرد الروسي سريعاً وحاداً. الكرملين يصف المجتمعين بمؤججي الحرب، ويحذر من أن أي انتشار لقوات أوروبية داخل أوكرانيا سينظر إليه باعتباره خطوة عدائية. هنا في باريس لا يدور النقاش فقط حول كيفية إنهاء الحرب، بل حول شكل السلام الذي سيليها، سلام مدعوم بضمانات عسكرية يراه الأوروبيون شرطاً للاستقرار، فيما تعتبره موسكو محاولة لترسيخ نفوذ غربي دائم على حدودها.
0: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو سترد على الهجمات الأوكرانية على أراضيها بضربات انتقامية ستكون أقوى بعدة مرات حسب تعبيره، مضيفا أن نطاق هذه الردود سيتسع. وأبلغت ثلاثة مصادر مقربة من الكريملين رويترز الأسبوع الماضي بأن بوتين يرفض الدعوات للتفاوض على السلام مع كييف، إذ قوت أحداث الهجمات التي شنتها أوكرانيا بطائرات مسيرة على مصافي النفط والموانئ الروسية قوت عزمه على مواصلة القتال في الوقت الحالي. والآن إلى برنامج تواصل.
15: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. تقرير طبي يكشف سبب وفاة ليندزي جراهام أحد أبرز داعمي إسرائيل في الكونغرس بعد عودته من أوكرانيا. التكلفة البشرية لتخفيضات ترامب في تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID. إسبانيا وفرنسا، من يفوز في نصف نهائي المونديال؟

إسرائيل حزينة، ليلتان كئيبتان تمران على تل أبيب، حزن نعي وبكاء في بعض الأحيان. ولكن ليش كل هالحزن والشجن؟ شو اللي صاير بإسرائيل خلاهم يوصلوا لهذه الحالة؟ الجواب ببساطة، لأنه صديقهم المقرب توفي. طيب، من هو الصديق المقرب؟ لينزي جراهام مات يا جماعة، ما عرفتوا؟ السنة الجمهورية الذي كان يحابي إسرائيل أكثر من الإسرائيليين أنفسهم. عرف جراهام طوال حياته بأنه من أشرس المدافعين عن إسرائيل، كان يقود أكبر الحملات للدفاع عنها وصد كل المحاولات التي ترمي إلى وضعها في خانة المذنب. وهذا ليس موضوعنا. من المعروف أن السناتور الأمريكي جراهام خلال حرب غزة أثار جدلا كبيرا بسبب مواقفه المتطرفة من القطاع، إذ حرض في أكثر من مرة على استخدام القوة المفرطة دون قيود. المهم، في صبيحة 12 من تموز أعلن البيت الأبيض وفاة السناتور الجمهوري عن عمر ناهز 71 عاما إثر إصابته بوعكة صحية مفاجئة. البيان الرسمي الأمريكي لم يتضمن تفاصيل عن الأسباب التي أودت بحياة أحد صقور السياسة الأمريكية، واكتفت بالقول إن الوفاة كانت مفاجئة. هذه الطريقة المفاجئة لوفاة أكثر الشخصيات جدلا في أروقة السياسة الأمريكية المعاصرة تبعث على التساؤل، ما إذا كانت الوفاة طبيعية أم لا؟ على المنصات الرقمية اشتعلت سيناريوهات المؤامرة وتنوعت أشكالها، وأشير بالبنان إلى المتورطين فيها من تلك الدولة أو ذاك التيار، وذلك كله بسبب وفاته المفاجئة. هناك من آمن بفرضية تسميمه من قبل روسيا، لا سيما أن توقيت الوفاة جاء بعد عودته من أوكرانيا وأعلنه التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض عقوبات إضافية صارمة تستهدف قطاع الطاقة الروسي. المروجون لهذه الشائعة استندوا إلى ما وصفوه بأسلوب روسيا في تصفية خصومها عبر تسميمهم خارج بلدانهم. فئة أخرى روجت لفرضية الانتقام الإيراني من جراهام، لأنه كان من أشد المعادين للنظام الإيراني، ومؤخرا كان يدفع الإدارة الأمريكية إلى مواصلة ضرب إيران وبقوة. هذه الشريحة من المروجين للنظرية قالوا إن الحرس الثوري نفذ تهديده ونجح في اغتيال السناتر وتصفيته جنائيا داخل الولايات المتحدة. الفرضية هذه يبدو أن كثيرين صدقوها، لا سيما مع انتشار مقاطع على منصات التواصل الاجتماعي تعرض مظاهر الاحتفاء بالوفاة داخل إيران. طيب، يا ترى كيف تصرفت الإدارة الأمريكية حيال انتشار هذه الشائعات؟ صحيفة إندبندنت البريطانية نشرت مقالا مفصلا عن الموضوع، نقلت فيه عن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كاش باتيل قوله أن المكتب يساعد السلطات المحلية في التحقيق بمسألة ترويج الشائعات التي تقول أنها شبهة جنائية في وفاة السناتور لينزي جراهام، وتوفر كل التسهيلات لتبين الحقيقة للرأي العام. الصحيفة ذكرت أيضا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اكتفى بنشر تصريحات كاش باتيل المقتضب دون الإدلاء بمزيد من التعليقات، باعتبار أن القضية ما زالت قيد التحقيق. لكن يبدو أن الحقائق بدأت تتكشف رويدا رويدا. موقع ذا هيل الإخباري الأمريكي نشر معلومات منقولة عن مكتب كبير الأطباء الشرعيين في واشنطن تفيد أن الوفاة ناجمة عن تمزق في الشريان الأبهر ناتج عن تصلب الشرايين. بيان مكتب الطبيب الشرعي أوضح أيضا أن شهادة الوفاة لن تصدر الآن، وستظل قيد الانتظار لحين الانتهاء من جميع الفحوصات المجهرية والطبية، وعندها سيحدث لتحديد سبب الوفاة وتصنيفها بشكل صحيح. وفاة جراهام يبدو أنها فاجأت الجميع، بدءا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي نعاه في منشور على منصته تروث سوشيال قائلا: توفي السناتور لينزي جراهام، أحد أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفتهم على الإطلاق، كان دائما يعمل بجد وكان وطنيا أمريكيا حقيقيا، سنفتقد لينزي كثيرا. يا له من خبر محزن.
اللافت في الأمر مشاهدينا أن تبعات وفاة جراهام كانت أشد وقعاً في إسرائيل، إذ نعاه كثيرون ذاكرين مواقفه المؤيدة لهم وعلاقاته الوطيدة مع قادتهم. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوك نعى جراهام وقال: كان منارة للوضوح الأخلاقي، قائداً حقيقياً للشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رثائه لنسي: صديق عظيم لإسرائيل وصديق عزيز، بالنسبة لي لم يكن لإسرائيل صديق أفضل من لنسي. وكان يدرك أن أمن إسرائيل والولايات المتحدة لا ينفصل أحدهما عن الآخر، لقد فقدت إسرائيل أحد أعظم أصدقائها. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير نعاه أيضا وكتب أن دعم لنسي جراهام الثابت لإسرائيل أكسبه إعجاب ملايين الإسرائيليين الذين سيستذكرون صداقته ودعمه والتزامه الراسخ بأمنهم. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنت فقد عبر عن ألمه الشديد، قال في ينشور قال فيه أن قلبه يعتصر ألما لوفاة صديقه لنسي جراهام، مضيفا أن الولايات المتحدة فقدت وطنيا مخلصا في حين خسرت إسرائيل واحدة من أعظم أصدقائها. دعونا نرى ماذا كتب المغردون. جمال شاهال كتب: توفي أمس لنسي جراهام المؤيد الشرس لإسرائيل والإبادة في الجمعية في غزة، سبب وفاته مرض مفاجئ. قد يكون هذا صحيحا، لكن السبب الحقيقي لوفاته هو طبيعته المليئة بالكراهية التي كانت تنهش روحه منذ زمن طويل. رون كولينز كتبت: كان لنسي جراهام سيناتورا محبوبا وحساسا وموضوعيا تجاه قضايا الأمريكيين، لكنه تغير عندما أصبح متملقا لدونالد ترامب، فبدلا من أن يعرب ترامب عن حزنه يستغل وفاة جراهام لخدمة خطته الشريرة لتقويض الديمقراطية في أمريكا. المؤثر هانز هيربرغ يقول: في أمريكا انعدمت الإنسانية تماما، فعندما رحل السندر لنسي جراهام لم يقدم الكثيرون من اليسار التعازي، بل أقاموا احتفالا صاخبا. هكذا تبدو رحمتهم الحقيقية عندما يتعلق الأمر بشخص يختلفون معه. وأخيرا يقول الكاتب والصحفي أوين جونز: يقال لنا أن اليساريين على الإنترنت الذين يحتفلون بوفاة لنسي جراهام هم أشخاص باغضون، فما الكلمات التي تصف لنسي جراهام وهو يشيد علنا بالمذبحة الجماعية للفلسطينيين وكثير منهم أطفال؟

14 مليون إنسان سيموتون بحلول عام 2030 لسبب واحد، جرة قلم في واشنطن. وهذه قصة محزنة كشفتها مجلة ذي لانسات الطبية في تقييمها الكارثي لقرار إدارة ترامب وإيلون ماسك تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، قرار يصفه خبراء بأنه صدمة توازي جائحة عالمية، إذ بدأ عداد الموت بالتحرك بالفعل ليحصد 700,000 روح في عامه الأول وحده. كيف تحول تحالف الرئيس والملياردير في مشروع محاربة الهدر الحكومي إلى أسرع مأساة إنسانية تصنعها السياسة في العصر الحديث؟ سأجيبكم بالأرقام والتفاصيل. في عالم السياسة تقاس القرارات بالأرقام والنسب المئوية، وتناقش الميزانيات خلف الأبواب المغلقة بوصفها مجرد بنود جافة. لكن عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية الدولية، فإن حذف بند واحد أو شطب توقيع قد يعني حرفيا الحكم بالإعدام على ملايين البشر في المجتمعات الأكثر هشاشة حول العالم. تأسست الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لتكون الذراع الإنسانية والتنموية الأقوى للولايات المتحدة في الخارج على مدار عقدين من الزمن. من عام 2001 إلى 2021 تحولت الوكالة إلى شريان حياة حقيقي يمتد عبر 133 دولة وفقا للبيانات التاريخية. نجحت تدخلات الوكالة في إنقاذ قرابة 92 مليون إنسان من الموت المحقق جراء الأوبئة والمجاعات. مثلا استطاعت هذه الوكالة حماية أكثر من 30 مليون طفل عبر برامج التحصين الشاملة والمكملات الغذائية لمكافحة التقزم وسوء التغذية الحاد، ومولت شبكات رصد الأمراض وعلاجات أمراض الإيدز والسل والملاريا، وأوفرت البنية التحتية والطبية التي منعت انهيار المنظومات الصحية في إفريقيا وجنوب آسيا خلال الأزمات الصحية الكبرى. تحالف ترامب وماسك والتفكيك الكبير مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض رافعا شعار أمريكا أولا وبتفويض مطلق لإيلون ماسك عبر وزارة الكفاءة الحكومية لتطهير الميزانية الأمريكية مما وصفه بالهدر، وضعت وكالة التنمية في مقصلة الإلغاء، وجاء القرار القاتل تفكيكا هيكليا شاملا تجسد في إبادة البرامج وإلغاء وتجميد ما يعادل 83% من البرامج الإنسانية والتنموية للوكالة حول العالم. هبطت مخصصات المساعدة الإنسانية من 14 مليار دولار إلى مدون 4 مليارات. ماذا تعني هذه الأرقام؟ تسريح جماعي لآلاف الموظفين والمتعاونين على الأرض، الإبقاء فقط على نحو 300 موظف لإدارة هيكل شبه ميت، ما تسبب في شلل فوري للعمليات الميدانية وتوقف إمدادات الأدوية والأغذية الحيوية. إذن ما اعتبره إيلون ماسك وإدارة ترامب نجاحا عبقريا في توفير أموال دافعي الضرائب ترجمته النماذج الإحصائية والواقع الميداني إلى لغة الدم والجنائز. تشير التوقعات الطبية المبنية على تحليل الأثر حتى عام 2030 إلى الأبعاد الكارثية التالية. خبراء الصحة العالمية أكدوا أن التجميد المفاجئ للتمويل لم يمهل المنظمات المحلية الشريكة مع الوكالة مع وكالة التنمية أي وقت لإيجاد بدائل. النتيجة كانت مرعبة، وفاة ما لا يقل عن 700,000 شخص في العام الأول فقط من تطبيق القرار بسبب الانقطاع المفاجئ لعقاقير الإيدز والسل وتوقف حملات رش المبيدات لمكافحة بعوض الملاريا. تتوقع دراسة غياب الرعاية الصحية الأساسية والمساعدات الغذائية ما سيؤدي إلى أكثر من 14 مليون وفاة إضافية يمكن منعها خلال السنوات الخمس المقبلة. هذا الرقم الضخم دفع العلماء إلى وصف القرار بأنه صدمة وبائية اصطناعية توازي في أثرها اندلاع حرب عالمية أو تفشي جائحة مدمرة. الضحايا الأضعف في هذه المعادلة هم الأطفال. تشير البيانات إلى أن 4,500,000 طفل سيموتون قبل بلوغهم سن الخامسة بسبب غياب اللقاحات الروتينية الشاملة، مثل شلل الأطفال والحصبة، وقف برامج الإغاثة من المجاعات، وسوء التغذية الحاد. طبعا
كل هذه الأحصائيات والأرقام تحصل بينما يواجه إيلون ماسك هذه التقارير بالتشكيك والرفض عبر منصته الرقمية. يبدو الواقع على الأرض في

المقبلة. ريتشارد يقول: التوقعات تفترض السيناريو الأسوأ بدون تعويض كامل. من جهات أخرى، سارة تقول: ميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كانت صغيرة نسبياً، أقل من 1% من الميزانية الفيدرالية. جون دورغافيك يقول: الجدير بالذكر أن المواطن الأمريكي كان يساهم سنوياً بنحو 64 دولار فقط من هذه الوكالة، فله من توفير يا سيد ترامب وماسك.

أعزائي المشاهدين، نحن على بعد ساعات من معركة كروية أوروبية من النوع الثقيل. أنا منذ صغري أميل لتشجيع المنتخب الفرنسي بسبب زين الدين زيدان. المعركة ستجمع المنتخب الفرنسي بنظيره الإسباني في نصف نهائي كأس العالم. فرنسا وصيفة كأس العالم في النسخة الماضية هنا في قطر، وبطلة كأس العالم للنسخة التي قبلها، والمرشح الأبرز للتتويج بهذه البطولة، وإسبانيا بطلة أوروبا اللي رجعت تقدم مستوى كبير بعد غيابها عن المنافسة منذ التتويج بكأس العالم عام 2010 هناك في جنوب إفريقيا. مواجهة تحمل الكثير من الخصوصية كرويا، يمكن فينا نقول كبار القارة الأوروبية الجدد بعد تراجع المنتخبين الألماني والإيطالي. مبابي وديمبلي في اختبار صعب، هذا مبابي يواجه من؟ لامين يامال، رودري، موراتا ليس من الأسماء البارزة، ولكن لعلنا نذكر هنا ميكيل ميرينو. من يحسم هذه المواجهة في تاريخ المواجهات المباشرة؟ إسبانيا ربحت 18 مرة مقابل 13 مرة ربحتها فرنسا، وانتهت 7 مواجهات بين الفريقين بالتعادل. الكل يرتقب هذه المباراة ويكتب ويحلل ويتوقع من يعبر إلى النهائي، خصوصا أن الفائز منها هو المرشح الأقوى لنيل اللقب. الجميل أكيد في حالة استنفار كبيرة، كل حدا بيشجع منتخبه المفضل، لكن في وسط هذا الترقب والأجواء التنافسية الرياضية، شخصية سياسية في إسبانيا أشعلت جدلا كبيرا وأخذت الموضوع لمكان بعيد عن كرة القدم. من هو هذا الشخص وماذا قال؟ هذا الذي في الصورة أمامكم هو ماريانو راخوي. لمن لا يعرفه، هو رئيس وزراء إسبانيا السابق في فترة بين عامي 2011 و2018، ينتمي إلى الحزب الشعبي المحافظ في إسبانيا، وسبق أن كان وزيرا في الحكومة لخمس مرات ومتحدثا باسمها. شخصية سياسية بهذا الحجم عادة تنتبه لما تقول وتنتقي كلماتها جيدا، باستثناء ترامب بطبيعة الحال، لكن هذا لم يفعله راخوي. راخوي كتب مقالا في صحيفة إل ديبات يحلل فيه المنتخب الفرنسي. شو دخل السياسيين بالرياضة؟ أنا لا أعلم، لكن هذا الذي يحدث. المهم، راخوي قال في المقال أن المنتخب الفرنسي يمتلك أعلى تشكيلة لكنها بلا فرنسيين. هكذا قال راخوي، منتخب فرنسا بلا فرنسيين. بعدها مباشرة انطلقت موجة كبيرة من الانتقادات الحادة من مسؤولين حكوميين ووزراء وشخصيات عامة في فرنسا حتى داخل إسبانيا. وزيرة مكافحة التمييز في فرنسا، ووزيرة الداخلية، وزيرة أقاليم ما وراء البحار، وزير النقل الإسباني، كل هؤلاء اعتبروا التصريحات إهانات عنصرية وخطابا غير مقبول يحرض على الكراهية، وبعضهم دعا الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى رفع دعاوى قضائية. حتى سفارة فرنسا في مدريد ردت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت إن جميع لاعبي المنتخب الفرنسي فرنسيون، ومن أصل 26 لاعبا ولد 23 في فرنسا، كما أن الثلاثة الآخرين المولدين في الخارج فهم أيضا فرنسيون. لكن التعليق الأبرز على الإطلاق جاء في تغريدة لرئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز، قال فيها: إسبانيا ملك لمن يحبونها ويعملون من أجلها، لا لمن يجلبون لها العار بتصريحاتهم التي تنم عن كراهية الأجانب. فرنسا نلتقي في النصف النهائي، فليفوز المنتخب الأفضل.

تفضل ولتهزم العنصرية. ربما هذا أجمل رد على هذه التصريحات، فليفوز المنتخب الأفضل ولتهزم العنصرية. نذهب إلى تعليقات منصات التواصل الاجتماعي. جون يقول إن اختزال هوية لاعبي كرة القدم إلى أصول عائلاتهم ليس خطأ فحسب، بل يغذي كراهية الأجانب. التنوع لا ينقص من الهوية، بل جزء لا يتجزأ منها. ولعل المقصد أن جزءا كبيرا من لاعبي المنتخب الفرنسي هم في الأصل من إفريقيا، عثمان ديمبلي من موريتانيا على سبيل المثال، وغيره من اللاعبين. باولما تقول أتخيل ساخرة، تقول أتخيل إسبانيا تفوز بكأس العالم بهدف يسجله لامين يامال. لم يعد الأمر مقتصرا على العنصرية فحسب، بل إنهم ميؤوس منهم تماما، لأن لامين يامال من أصول مغربية. هيلينا تقول في اللحظة التي ظننا فيها أن الأمر لا يمكن أن يزداد فظاظة وعداء للأجانب، يطل علينا رخوي ليؤكد أن الوضع قابل لأن يزداد سوءا. سيبرين يقول شكرا لك سيادة الرئيس على كلماتك، ولكن يجب أن تكون هناك عقوبات لمثل هذه الأفعال. العنصرية ليست مجرد رأي، بل هي جريمة.

0: مشاهدينا، قصتنا هذه تتحدث عن مسلسل الفساد في العراق والحملة التي تقودها من نحو 3 أسابيع حكومة الزيدي للقضاء عليها باعتبارها ظاهرة انتشرت مؤخرا ونخرت صلب المنظومة المؤسساتية في العراق. طبعا نحن في برنامج تواصل عرضنا لكم مشاهدينا قصصا كثيرة تناولت هذا الجانب وكيف اعتقلوا المسؤولين المتورطين، وعرضنا أيضا مشاهد لمئات ملايين الدولارات التي ضبطت بحوزتهم داخل منازلهم وفي غرف نومهم. ولكن قصة وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي المجون حاليا على ذمة التحقيق تعد أكثر القصص إثارة للجدل والدهشة والصدمة، ولعل نتفليكس ستنتج عنها مسلسلا، لأن كميات الأموال والذهب التي سرقها لا يمكن للعقل والمنطق أن يستوعبها. تارة تحرق زوجته 5 ملايين دولار في تنور الخبز بمزرعته، وتارة تضبط القوات الأمنية ملايين الدولارات مخبأة في مجاري الصرف الصحي داخل إحدى فيلله وقصوره. اليوم وفي أحدث الأخبار عنه نقول لكم مشاهدينا أن القضاء العراقي أعلن استرداد 375 كيلوغراما من الذهب في واحدة من أكبر عمليات استرداد الموجودات المرتبطة بملفات الفساد في البلاد. 375 كيلو ذهب، مستوعبين الرقم؟ على كل، خلونا نشوف كيف تم ضبط الكمية. قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر أكد في تصريحات صحفية أن العملية نفذت بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان وبإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى الفيدرالي فائق زيدان لاستعادة الأموال والممتلكات المرتبطة بقضايا الفساد. وأوضح جعفر أنه تم التحفظ على الذهب بدائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها لحفظ الذهب المسترد لحين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة. دعونا نستمع إلى مؤثر عراقي يصف فساد عدنان الجميلي، ومن ثم نعود ونستكمل القصة.
1: حياكم الله. 375 كيلوغرام، اليوم أعلن مجلس القضاء الأعلى عن ضبطهن بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الجميلي. 375 كيلوغرام كانت عنده، واليوم طلعوهن لزموهن. 17% هنا لزموهن عنده، والباقي كله جابوه من إقليم كردستان بالتعاون مع السلطات بالإقليم. 375 كيلوغرام حاط ذهب، شو تسوي بيه؟ وين توديه؟ اكو بي زواجه كله متعلق، اكو ناس عندنا زواجهم كله متوقف على حلقه وما عنده، وانت عندك 375 كيلوغرام. 375 كيلوغرام للذهب، هسه حتى حكي ما تعرف تحكي.
0: وكأن الطمع لا يعرف الزهد، يبدو ان قضيه عدنان الجميلي لن تنتهي قريبا، لانه بين الفينه والاخرى تتكشف خبايا ملف الفساد الذي كشف عن اسماء مسؤولين اخرين تورطوا في نهب اموال الشعب. إلى جانب الذهب المسترد، أعلن القضاء العراقي اكتشاف وجبة أخرى من عقارات يمتلكها الجميلي في محافظات عراقية مختلفة بلغت قيمتها نحو 69 مليار دينار عراقي، وطبعا فرضت عليها السلطات المختصة الحجز الكامل لحين انتهاء التحقيقات. هذه التطورات المتسارعة في كشف ملابسات الفساد تشكل في الوقت الحاضر الهاجس الأبرز عند المواطن العراقي. دعونا نستطلع بعضا من آراء المغردين. مشعل محمد كتب: الخوف الآن من أن يسرق الذهب المسترد من جهات أخرى وأشخاص فاسدين. المدون عبد المشيتي كتب: هاي مو وزارة نفط، هاي مغارة علي بابا الرسمية فرع بغداد. حرامية علي بابا كانوا 40 شخص، ولكن ربعنا فهم بالآلاف، ربعنا هذه بالعراقي، فهم بالآلاف، ولكل واحد شايل بقد وزنه ذهب، يقصد على قدر وزنه، ولكن لا أعتقد أن هناك شخص وزنه 370 كيلوغراما. صانع المحتوى عرفان ناجي قال: أتوقع كمية الأموال التي يتم استحصالها من عدنان الجميلي جزء كبير منها تم استحصاله من سياسيين فاسدين لم يتم اعتقالهم، وجرى تسليم المبالغ بدون ضجة إعلامية، والسارق عدنان الجميلي أصبح سلة مهملات للفاسدين. أخيرا كتب صانع المحتوى محمد الذبحاوي: حجزت 9 عقارات و3 معامل لإنتاج الطحين التابعة لعدنان الجميلي مع حجز 7 شاحنات والعثور على 375 كيلو من الذهب. والحلو بالموضوع أن الحكومة العراقية السابقة بقيادة محمد شياع السوداني صدعت رؤوسنا بالتقشف بينما يتعرض البلد كله للسرقة.

ما يحدث مع الدكتور حسام أبو صفية ليس استثناء ولا انحرافا، بل سياسة ممنهجة يطبقها جيش الاحتلال منذ عقود. طبيب الأطفال الدكتور حسام أبو صفية معتقل منذ نحو 18 شهرا دون توجيه تهم أو محاكمة، يتعرض للتعذيب الجسدي والوحشي، يشمل الضرب بالمطارق والهروات. وكي لا تكون هذه النهاية، انطلقت مطالبات دولية وحقوقية بإطلاق سراحه فورا، حتى لا يكون الموت محتوما كما رأاه وتحدث عنه الدكتور أبو صفية القابع في سجون الاحتلال. في العاصمة البريطانية لندن، رفع نشطاء علما فلسطينيا ضخما على جسر البرج أو تاور بريدج إلى جانب لافتات تطالب بالإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية، بينما أشعل المشاركون ألعاب نارية حمراء ورددوا هتافات داعمة لفلسطين ومطالبة بالإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي. لنشاهد. مع هذا الفيديو انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على المنصات الرقمية. دمتم بخير.

أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. The strait is open. It will be open. ترامب يتوعد بقصف وتدمير منشآت نووية إيرانية. القيادة الوسطى الأمريكية تؤكد شن مزيد من الضربات، وذوي العديد من الانفجارات في جزر كيش وقشم وبندر عباس ومناطق في محافظة بوشهر. بعد استهداف مطار صنعاء، الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها. المتحدث باسم قوات التحالف يؤكد أن الدفاعات السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه المنطقة الجنوبية. شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي ومدينة غزة، وكاميرا التلفزيون العربي ترصد تحريك قوات الاحتلال للخط الأصفر في حي شجاعية شرقي مدينة غزة.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جيش بلاده يوجه ضربات قاسية لإيران ستسفر عن تقويض قوتها العسكرية بنسبة كبيرة، كما أعلن نيته للحصول على تعويضات مقابل الحماية التي قال إن أمريكا تقدمها لمنطقة الشرق الأوسط.
1: سيظل مضيق هرمز مفتوحا. لقد قلصنا قدرات إيران بشكل كبير ونضربهم حاليا بقوة شديدة، رغم أنهم سيقاومون لفترة من الوقت، وقد أدى جيشنا عملا رائعا. وخلاصة القول كما أقول دائما هي أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، فلو لم نقم بقصفهم بقذيفات B2 لكانوا قد امتلكوا سلاحا نوويا منذ زمن بعيد، ولو امتلكوا سلاحا نوويا لما كانت إسرائيل موجودة بيننا، ولربما لم يعد الشرق الأوسط موجودا أيضا لأنهم مجانين. وسنحصل على تعويضات مالية لأننا نحمي منطقة غنية للغاية من العالم.
2: حصار أمريكي شامل على جميع الموانئ والمناطق الساحلية في إيران يبدأ مساء الثلاثاء، وإعلان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم العبور عبره. تلكم أحدث التحركات الأمريكية. يرجع الرئيس ترامب هذه الإجراءات إلى ما وصفه بنقد الجانب الإيراني لمذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين الشهر الماضي. يتهم الرئيس ترامب المفاوضين الإيرانيين بالسعي إلى إدخال تعديلات على ما جرى الاتفاق عليه بعد ساعات من المحادثات الأخيرة، من دون أن يتطرق إلى طبيعة هذه التعديلات التي قال إن طهران خططت لإجرائها. إيران ردت على لسان وزير خارجيتها عباس عراقشي بالقول إن الرئيس الأمريكي محق تماما ويجب تعويض كل من يوفر ممرا آمنا. وأضاف عراقشي أن نسبة 20% التي تحدث عنها ترامب مبالغ فيها، قائلا إن الإيرانيين سيكونون منصفين. تصريحات الرئيس الأمريكي خلفت أيضا جدلا قانونيا واسعا، حيث قالت المنظمة البحرية الدولية إنه لا يوجد أي أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور المضائق الدولية، مضيفة أنها تعارض فرض أي إجراءات مماثلة. لكن الجانب الإيراني رد بشدة على تصريحات الرئيس الأمريكي، وصرح المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق.
3: لن نسمح بأي شكل من الأشكال للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، وستتعامل القوات المسلحة الإيرانية بحزم مع أي عرقلة لمرور السفن التجارية وناقلات النفط من قبل الجيش الأمريكي الغازي والقرصان خارج المسار الذي تحدده إيران.
2: وتزامنا مع تصريحات ذو الفقار، أصدرت القيادة العسكرية العليا المشتركة في إيران بيانا توعدت فيه بتوسيع دائرة القتال إلى جميع دول المنطقة في حال وسعت الولايات المتحدة رقعة الحرب. وموازاة مع هذه المواقف العسكرية، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الحكومة تجري محادثات مع وسطاء من قطر وباكستان وسلطنة عمان لمنع تصعيد الحرب. لكن الواقع على الأرض يفيد باستمرار الهجمات المتبادلة، إذ أعلن الجيش الإيراني عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في مدينة بندر عباس، بيد أن القيادة الوسطى للجيش الأمريكي نشرت مشاهد تظهر ما قالت إنه استهداف منشأة لصيانة الغواصات والسفن في بندر عباس.
0: قال معاون الرئيس الإيراني عباس موسوي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتمكن من السيطرة على مضيق هرمز.
4: في إيران نقول ليس عيبا أن يحلم الشباب، لكنهم لم يعودوا شبابا، فهم كبار في السن، ولا أعرف لماذا يحلمون بمثل هذه الأحلام. إنهم مخطئون وهذا لن يتحقق. عسكريا نحن سنقاوم، وهو شاهد ذلك ولمسه، والدول الصديقة لنا قالت هذا له بوضوح، وقد قلنا لهم في المفاوضات إن أي شيء من هذا القبيل لن يحصل، أن تأتوا من الطرف الآخر للعالم وأن تسيطروا على مضيق هرمز.
0: قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها بدأت في شن ضربات على إيران لليلة الثالثة على التوالي، وذلك بتوجيه من القائد العام. وأضافت أن هذه الضربات ستواصل تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وتقويض قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز حسب تعبيرها. ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات الحالية تستهدف مواقع عسكرية إيرانية تشمل أنظمة مراقبة ساحلية وقدرات مسيرات وقدرات صاروخية. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بسماع دوي 6 انفجارات في مدينتي كونارك وتشابهار جنوب شرق إيران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن سقوط 4 صواريخ في ضواحي مدينة كونارك، فيما أفادت وكالة مهر بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد. كما ذكرت وكالة تسنيم أنه تم استهداف عدد من السفن المخالفة في مضيق هرمز. كما نقلت وكالة فارس عن سكان محليين سماعهم عدة انفجارات في مدينة جم بمحافظة بوشهر الإيرانية. أكد نائب محافظ خوزستان في إيران إصابة 4 أشخاص بعد تعرض أجزاء من مدينة العميدية لهجوم أمريكي. هذه الصور تظهر تصاعد الدخان واندلاع حرائق في جزيرة كيش الإيرانية عقب هجمات أمريكية. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تعرض الناقلتين الوطنيتين منباسا والباهية للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية. وأضافت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان أن الهجوم الإيراني أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة منباسا وهو من الجنسية الهندية وإصابة 8 آخرين، منها 4 إصابات بليغة. كما أسفر الاستهداف حسب البيان عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب حريق بهما قبل أن يتم السيطرة عليه. وأدانت وزارة الدفاع الإماراتية هذا الهجوم الذي وصفته بالسافر الذي يمثل انتهاكا خطرا وخرقا واضحا للقانون الدولي. أعلن التلفزيون الإيراني تعرض قواعد أمريكية في المنطقة لهجمات بطائرات مسيرة، إضافة إلى إطلاق صواريخ كروز على سفن سماها بالمعادية تابعة للولايات المتحدة. ونقل التلفزيون الإيراني عن قسم العلاقات العامة للجيش الإيراني قوله إن قواته المسلحة استهدفت منشآت تابعة للجيش الأمريكي في الكويت بطائرات مسيرة، كما استهدفت القوة البحرية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية سفينة معادية تابعة للعدو الأمريكي، وذلك بإطلاق صواريخ كروز. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا عبد الرحمن البرديسي. مرحبا بك عبد الرحمن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بقصف منشآت نووية في إيران، ومنها الموقع الذي يكون في جبل فأس. ماذا يمثل هذا الموقع بالنسبة لترامب؟
5: نعم أبان، فقط قبل الإجابة عن هذا السؤال تحديدا، ونحن نتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه مقابلة إذاعة الآن على شبكة نيوز ماكس الأمريكية، وذكر قبل قليل للشبكة الأمريكية بأن إيران تهاجم في هذه الأثناء ونحن نتحدث سويا، وأن إيران لن تملك السلاح النووي على الإطلاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا ذكر في تصريحات سابقة من هذا اليوم بأنه سيضرب إيران اليوم بقوة هائلة وغدا أيضا. أما في الحديث على منشأة النووية أو المنشأة النووية جبل فأس، فهذه المنشأة النووية الرابعة التي تمتلكها إيران، وجاءت تصريحات ترامب في هذا السياق أبان بأن المذيع الذي ينتمي لليمين المتطرف في إحدى وسائل الإعلام الأمريكية سأله عن ضرب هذه المنشأة تحديدا، وذكر بأن ترامب ضرب 3 منشآت نووية وتبقى منشأة رابعة تسمى بالمنشأة جبل فأس. ذكر ترامب نعم ربما نضرب هذه المنشأة في هذه الليلة، وستسمعون هذه الأخبار. هذه المنشأة تقع تحت الجبل في عمق كبير جدا، وسنستخدم الطائرات الشبحية البيتو في ضرب هذه المنشأة النووية لاستهداف البرنامج النووي الإيراني الموجود تحت عمق كبير تحت الأرض كما ذكر ترامب. ترامب ذكر أيضا بأن هذه الحرب ستستمر لإضعاف القدرات الإيرانية ولسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على مضيق هرمز، حيث ذكر ترامب بأن مضيق هرمز لا يخضع الآن للسيطرة الإيرانية وإنما هو في يد القوات الأمريكية. وأيضا لابد أن نذكر أن ترامب أوضح لوسائل الإعلام قبل قليل بأن القيادات الإيرانية بعدما كانت تناقشه هاتفيا وتتفاوض معه وتم التوافق بينهما بنسبة 100%، فجأة انقلبت الأوضاع وأغلق الإيرانيون الهاتف وانسحبوا من المفاوضات، وقال ترامب ربما كان هناك شيء لم يعجبهم على الإطلاق، ولذلك التعامل معهم أمر في غاية الصعوبة، كما ذكر ترامب على حد وصفه بأنهم مختلون وأنهم غير يعني هم قادة لا يريدون السلام ولكنهم يريدون المماطلة على حد ما ذكر، وهم يجيدون التعامل مع الإعلان المزيف. وبعدها بدأ في انتقاد نيويورك تايمز وسي إن إن كعادته في الإعلام الأمريكي الذي ينتقد تصرفات الرئيس ترامب. الرئيس ترامب عازم على استمرار هذه الحرب حتى النهاية من وجهة نظري، خاصة بعد إخطار الكونغرس رسميا يوم الجمعة الماضية بأنه في حرب مباشرة مفتوحة مع إيران منذ 7 يوليو الجاري حتى تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في السيطرة على مضيق هرمز، والخوف كل الخوف من الديمقراطيين بأن يكون هناك نية مبيتة للجيش الأمريكي لاقتحام بري ولغزو بري محدود لتحرير مضيق هرمز بالطريقة التي يريدها ترامب، لأن هذا هو السبيل الوحيد لتحرير مضيق هرمز كما كان قبل الحرب كما تقول الاستخبارات الوطنية الأمريكية. ولذلك هناك حالة من عدم اليقين في أسعار النفط وأسعار الوقود والبنزين هنا التي يشعر بها المواطن الأمريكي كلما ازدادت الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، ويشعر بها أيضا الحزب الجمهوري الذي لديه مخاوف كبيرة جدا من عدم السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ وفقدانه للأغلبية عند الانتخابات النصفية في أوائل نوفمبر المقبل. أبان
0: عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ننوه إلى الخبر العاجل وأخبار عاجلة. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه تم استهداف ناقلتين انخدعتا من قبل الولايات المتحدة وعرضتا الملاحة في مضيق هرمز للخطر. إذن الحرس الثوري الإيراني يقول إنه تم استهداف ناقلتين انخدعتا من قبل الولايات المتحدة وعرضتا الملاحة في مضيق هرمز للخطر. كذلك في الأخبار العاجلة، إذن نواصل هذه النشرة. قالت وزارة الدفاع اليمنية إنها استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط. في الأثناء اتهم المتحدث باسم الحوثيين السعودية باستهداف مطار صنعاء بعدد من الغارات الجوية متوعدا بالرد. وقال المتحدث باسم قوات التحالف إن الدفاعات السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي.
6: عاد ملف الرحلات الجوية الإيرانية إلى اليمن ليفتح فصلا جديدا من التصعيد بعدما تحول مطار صنعاء إلى ساحة مواجهة سياسية وعسكرية إثر استهداف مدرجه بالتزامن مع اقتراب طائرة إيرانية كانت تنقل وفدا من جماعة أنصار الله الحوثيين عائدا من طهران. الحكومة اليمنية أعلنت أن قواتها استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع الطائرات الإيرانية التابعة لشركة مهان إير من الهبوط، وذلك بعد دقائق من إصدار تحذير بإخلاء المطار ومنع الاقتراب منه، مؤكدة أن الرحلة تمثل انتهاكا للإجراءات المنظمة لحركة الطيران المدني، وأن الحوثيين رفضوا تشغيل رحلة تابعة للخطوط الجوية اليمنية وأصروا على استقبال الطائرات الإيرانية. من جهته أعلن وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي أن صبر الحكومة نفد تجاه ما وصفه بالاختراقات الإيرانية للأجواء اليمنية، متعهدا بالتصدي لأي طائرة تدخل البلاد خارج الإجراءات الرسمية، ومحملا طهران المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تلك التحركات.
7: سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر، وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية، وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاصي والداني.
6: لم يتأخر الحوثيون في الرد. يقول المتحدث العسكري يحيى سريع إن الجماعة استهدفت بصواريخ باليستية ومسيرات مطار أبها السعودي، محذرا في الوقت ذاته شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة حتى رفع الحصار على مطار صنعاء.
8: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.
6: هجوم أكده المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي، الذي قال إن الدفاعات السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة. تطور يأتي بعد أيام فقط من رحلة إيرانية سابقة أقلت وفدا حوثيا إلى طهران، وهو ما دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى تحميل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن التصعيد، معتبرا أن استقبال الطائرات الإيرانية خارج الأطر القانونية يمثل مساسا بسيادة الدولة. وكان العليمي قد أكد خلال اجتماع مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن الأسبوع الماضي أن التقارير تفيد بأن رحلات إيرانية حملت عددا من العناصر العسكرية والأمنية وخبراء إيرانيين مختصين في تطوير الطائرات المسيرة ومنظومات الصواريخ، كما لفت إلى أن رحلات إيرانية حملت على متنها أيضا معدات وتقنيات إلكترونية واتصالات ذات استخدامات محتملة في منظومات القيادة والسيطرة، فضلا عن كوادر يمنية خضعت لتدريب أمني داخل إيران.
0: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إن القوات المسلحة لن تسمح بهبوط أي طائرة إيرانية في الأراضي اليمنية مستقبلا، مؤكدا على جاهزية الجيش لحماية سيادة البلاد.
9: نشيد بأداء القوات المسلحة اليمنية فيما اتخذت من إجراءات لحماية السيادة والاختراق الإيراني للسيادة اليمنية، ويجب أن نقول للشعب اليمني أن لن تعود أي طائرة إيرانية إلى أرضنا على الإطلاق ابتداء من اليوم، وبفضل جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية في كل المواقع والجبهات، أنا أعتقد أننا سنستطيع أن نحقق هذا الهدف اليوم، ونقول للشعب اليمني جميعا أننا سنعمل على حماية سيادة وأمن واستقرار اليمن برا وبحرا وجوا.
0: أفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدفت منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وبحسب المصادر أيضا قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية في دير البلح ومدينة غزة، في حين أطلقت مسيرات إسرائيلية النار بكثافة على منازل المواطنين قرب شارع صلاح الدين شرقية مدينة غزة.
10: فاز على البعض طول
0: وأفاد مراسل التلفزيون العربي باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة قرب ملعب الوحدة في مدينة غزة. هذا وأفادت مصادر طبية بوصول عدد من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. أوضحت المصادر أن القصف الإسرائيلي استهدف منطقة التوام شمال غربي المدينة. في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، حركت قوات الاحتلال الإسرائيلية المكعبات الصفراء في حي الشجاعية شرقية مدينة غزة وقضمت مزيدا من الأراضي، مما أدى إلى نزوح عدة عائلات وسط حالة من الخوف في صفوف المواطنين الذين لا يزالون في المنطقة. التحريك الجديد للمكعبات الصفراء يجعلها قريبة جدا من شارع صلاح الدين وعلى بعد أمتار قليلة من مخيم يضم عشرات الخيام.
10: نتواجد الآن في آخر ما تبقى من حي الشجاعية. بالأمس قدم الاحتلال الإسرائيلي هذا المكعب الأصفر حتى بات قريبا جدا من شارع صلاح الدين ويبعد فقط عشرات الأمتار عن أحد المخيمات التي تتواجد بالقرب من هنا. أيضا نلاحظ أن الناس الذين يسكنون هذه المنطقة يشعرون بحالة من الخوف وحالة من الرعب بسبب عدم وجود خيارات أخرى بديلة للانتقال من هذه المنطقة التي باتت خطيرة جدا. معنا الآن السيدة نيفين التي تبعد 10 أمتار فقط ربما عن المكعب الأصفر، تحدثنا عن الخطورة في تقديم الخط الأصفر والمعاناة بعد تقديم الخط الأصفر.
11: طبعا معاناة، يعني هينا احنا مش عارفين وين بدنا نروح ومش عارفين يعني وين بدنا نروح، يعني هي احنا اذا بدي اطلع انا جوزي وابني، وانا وابني بدنا نشنطط في كل واحد في مكان، ما فيش مكان نروحه، لا معنا خيمة ولا معنا شوادر ولا ما فيش حاجة يعني. وحتى تعاون التيك توك خايفين يجوا هنا طول الليل، ما نمناش طول الليل ما نمناش يعني. سو هي الرصاص هذا كان عندنا على الفراش، هي الرصاص كان على الفراش عندنا، يعني انا خفت على ابني، انا استشهدت لي بنت وحيدتي، خفت على اولادي، مش خايفه انا من الموت، خفت على اولادي يموتوا وما اقدرش اعمل حاجه، ممنوع الاسعاف يجي هان.
10: نعم نلاحظ هنا الرصاص بإطلاق النيران في تلك المنطقة، أيضا هناك طائرات كواد كابتر الآن تحلق من فوقنا، هناك مخاطرة في الوجود في هذه المنطقة، ولذلك هذا ليس مجرد خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، هذا عمليا خرق كبير لأحد أهم البنود، وهو أيضا استمرار للمعاناة التي يكابدها الناس بفعل الخروقات الإسرائيلية واستمرار حرب الإبادة على قطاع غزة. عاصم النبيها، تلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تأييد عدد كبير من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، وأشارت كالاس إلى أن الأمر سيحال على سفراء الاتحاد للمضي قدما في اتخاذ إجراءات اقترحتها المفوضية الأوروبية للرد على تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
12: اعتمدنا الخيار الذي حظي بأكبر دعم وكلفنا سفراء الاتحاد الأوروبي بمتابعة العمل مع إمكانية عقد اجتماع استثنائي إذا لزم الأمر. وبشأن الرأي القانوني، تؤكد القواعد أن القرارات التجارية تتخذ بالأغلبية المؤهلة مع بقاء اختلاف التفسيرات القانونية أمرا واردا.
13: انقسام حاد داخل أروقة الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية ومواجهة دبلوماسية بين العواصم نجم عنها الكشف عن وثيقة سرية للمفوضية تتراوح مقترحاتها بين فرض نظام لتراخيص الاستيراد أو رفع الرسوم الجمركية وصولاً إلى الحظر الشامل.
14: قدمت المفوضية الأوروبية خيارات محدودة لا تبدو كافية، نريد مقترحات عملية تطرح للتصويت وتحال سريعا إلى مجلس الشؤون الخارجية، إنها خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها لا تزال غير كافية.
13: جبهة الحظر هذه التي تقودها أيضا إسبانيا وهولندا اعتمدت على مبدأ موائمة سياسات التكتل مع القانون الدولي بعد فتوى محكمة العدل، وترى أن المسألة تجارية تتطلب أغلبية مؤهلة لا قرارا سياسيا يحتاج إلى إجماع.
4: لا أرى مجالا للخيارات، فالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية واضح في أن التجارة بمنتجات المستوطنات غير قانونية، ولذلك تدعو إسبانيا إلى حظر هذه التجارة بالكامل.
13: في المقابل تقف برلين وبراغ لحماية لغة الإجماع. ألمانيا ترى أن أي إجراء تجاري ضد إسرائيل هو أداة سياسية بامتياز.
15: نؤيد رأي المفوضية بأن الإجماع مطلوب، ونؤكد أن سياسة الاستيطان تخالف القانون الدولي، وقد أوضحت هذا الموقف خلال زيارتي إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، ونأمل أن تثمر المحادثات الجارية مع الحكومة الإسرائيلية رغم أجواء الانتخابات.
13: وبين المعسكرين تحاول مسؤولة السياسة الخارجية دفع المفوضية إلى طرح مقترحات رسمية للتصويت، بينما العواصم الداعمة لحظر التجارة مع المستوطنات ماضية في تكريس هذا التوجه من خلال تشريعاتها الوطنية دون انتظار قرار تلتف حوله دول التكتل 27.
10: رغم أن حجم تجارة المستوطنات لا يتجاوز نصفاً بالمئة من مجموع المبادلات مع إسرائيل، فإن الرمزية السياسية والقانونية للملف جعلت الاتحاد الأوروبي أمام اختبار الوحدة والالتزام. عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي، بروكسل.
0: تحاول فرق الإطفاء في فرنسا السيطرة على حريقين أتيا على أكثر من 1300 هكتار في غابة جنوب العاصمة، فيما أوقفت الشرطة شخصين يشتبه في إشعالهما الحريق عمدا، واندلع الحريق الأحد في غابة فونتين بلو الشاسعة الواقعة على مسافة نحو 60 كيلومترا جنوب شرق باريس. وفي ظل موجة الحر التي تضرب المنطقة امتد الحريق بشكل سريع وعطل حركة السير والقطارات خلال عطلة نهاية الأسبوع. والآن إلى برنامج اقتصادكم.
16: التصعيد في مضيق هرمز، ما تبعاته على أمن الطاقة العالمي؟ وما تبعات الحملة داخل الكونغرس على الجمعيات الخيرية الداعمة للوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية؟ وكيف يجتمع تأثير الحر والحرب على أسعار الغذاء؟ أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من اقتصادكم.

يكفي أن تتأخر سفينة واحدة في مضيق هرمز حتى يبدأ العالم بالحساب. فهل يكفي أن يظل ممر واحد فقط مفتوح في مضيق هرمز لطمأنة الأسواق بينما تتصاعد المواجهة العسكرية والهجمات تعود من جديد على السفن التجارية؟ إيران تقول إنها أغلقت المضيق، لكن في البحر السفن لا تزال تعبر وإن بصعوبة أكبر، ووسط تحذيرات من ألغام وعمليات اعتراض للسفن وضربات عسكرية متبادلة بين واشنطن وطهران. شركات الشحن أصبحت أكثر حذراً، وبالتالي كلفة التأمين بدأت ترتفع. لهذا السبب لا تتابع أسواق الطاقة الأخبار العسكرية فقط، بل تتابع حركة السفن أيضاً، لأن أي تعطيل حتى لو كان محدود قد يدفع أسعار النفط والغاز إلى الارتفاع، وتبدأ أثاره بالوصول إلى المستهلك حول العالم. إذ لا تتوقف تداعيات الأزمة عند حدود الخليج، بل تمتد إلى العالم الذي يسعى لتأمين احتياجاته من الطاقة. فمع تراجع المخزونات وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، تتزايد المخاوف من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين ومن موجة جديدة قد تطاول أسعار النفط والغاز. فلنحن أمام أزمة عابرة يمكن احتواؤها، وهل يبقى ورقة أو هرمز ورقة ضغط مؤقتة أم حتى يصبح عنوان لمرحلة جديدة؟

قبل أسابيع كان الحديث عن اتفاق أمريكي إيراني، اليوم الحديث عن احتمال انهياره، وكل تحرك عسكري تتحرك معه أسعار النفط وتتباطأ حركة الناقلات في مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. وبعد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء مذكرة التفاهم، عاد التوتر سريعاً إلى الخليج. ضربات أمريكية وردود إيرانية وأسواق تراقب المشهد لحظة بلحظة. ورغم التوتر لم تتوقف حركة النفط. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها ساعدت منذ بداية مايو في عبور نحو 380 مليون برميل عبر مضيق هرمز، أي بمعدل يزيد على 5 ملايين برميل يومياً، ومع إضافة الصادرات الإيرانية يرتفع الرقم إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً. وأقدمت عدة دول عربية على خفض أسعار نفطها. العراق خفض سعر خام البصرة بنحو 9 دولارات، أرامكو خفضت سعر الخام العربي الخفيف 11 دولاراً في أكبر تخفيض منذ أكثر من 20 عام. أما إيران فتظهر بيانات كابلر إنها صدرت أكثر من 34,500,000 مليون برميل عبر المضيق منذ منتصف يونيو.

0: للحديث عن تبعات التصعيد في مضيق هرمز على أمن الطاقة العالمي وأسعار النفط، انضم إلينا في استوديو دكتور جلال قناص، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد بجامعة قطر. أهلا وسهلا بك معنا دكتور. بداية، ماذا يحدث في المضيق؟ إيران تقول إنها أغلقته، الولايات المتحدة تقول إنه ما زال مفتوح أمام السفن، ما الحقيقة على الواقع؟
1: نعم، أولا شكرا أستاذي وعد على الاستضافة. يعني أعتقد أنه كما تحدثنا سابقا أنه ما زالت الهدنة هي هدنة هشة، والكل يتحدث عن هذا الموضوع، ولذلك يعني نتحدث هنا عن إغلاق جزئي للمضيق، يعني هو عودة خلينا نقول تدريجية لحتى الطرفين نوعا ما يلاقوا نقطة خلينا نقول تواصل أو نقطة ثقة ممكن أن يعملوا عليها في المستقبل القريب. ولكن أعتقد هناك بعض المرور، المرور هو تفضيلي لما تريده إيران، وهناك المرور التي يتم عن الممر الجنوبي اللي هو محمية من الناقلات العسكرية الأمريكية. يعني أعتقد هناك بعض المرور، لكن هو مرور خلينا نقول ضيق غير واسع. يعني نتحدث الآن عن نسبة العبور المضيق مقارنة بما كان يحدث سابق بأقل من 25%.
0: سابق أي خلال الأسابيع الماضية بعد الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. طب خلال هذه الفترة يلي كانت مثل شهر عسل في مضيق هرمز، هل استطاعت الدول أن يعني تعود إلى ملء خزاناتها الاستراتيجية؟ هل خلال تلك الفترة عادت الأمور إلى يعني ما قبل الحرب أم لا؟
1: لا أعتقد، أعتقد يعني ما كان يحدث هو القبول بالتعافي التدريجي، التفاؤل نوعا ما كان حذر بأنه هاي العودة هي عودة خلينا نقول جزئية مرحلية، ولكن هناك التسعير بالأسواق هو تسعير أكثر على أنه هي فترة أطول من الزمن من المشاكل والاضطرابات. يعني نتحدث الآن على اضطراب مستدام، اضطراب يأخذ يعني فترة من الزمن أطول مما كان متوقع، ولكن بدأت خلينا نقول الشركات والأسواق يعني تتعامل مع هذا الموضوع على أنه واقع. يعني بمعنى إذا كان هناك تعافي تدريجي فهو شيء جيد، وإذا لم يكن هناك التعافي ولو كان جزئيا فهذا مقبول نوعا ما بالأسواق، ولكن لا يوجد هناك السيناريو خلينا نقول اللي هو الأسوأ بالوقوف بشكل
0: طيب
1: كامل.
0: طيب، في مؤشرين اليوم رغم أنه المضيق ما زال يعني تعبر من خلاله بعض الشحنات، أسعار النفط ارتفعت، اليوم ارتفع بحوالي أو أكثر من 2%، يقترب من 78 دولار، وأسعار الشحن أيضا ارتفعت. خلينا نحكي عن كل مؤشر.
1: نعم، إذا تحدثنا عن أسعار النفط، يعني ما جعل أسعار النفط بالفترة الماضية نوعا ما تعود خلينا نقول أو لم تتجاوز أسعار ضخمة يعني أكثر من 120 دولار، كان السبب الرئيسي وجود الإنتاج طبعا الأمريكي، وجود البفر خلينا نقول يعني المخزونات الموجودة كانت بالصين إلى دور كتير كبير، يعني الطلب الصيني انخفض بشكل جدا كبير مقارنة بانخفاض المعروض، بالإضافة للاستخدام يعني خلينا نقول المخزونات الاستراتيجية الموجودة. الآن إلى أي مدى نستطيع الاستمرار بهذه العملية؟ أعتقد هناك يعني ممكن أن ننظر يتجه أسعار النفط إذا استمرت الأمور بشكل الحالي لتعود إلى 100 دولار والأكثر، ممكن حتى أكثر، لأنه مجرد ما بدأ نضوب المخزونات الاستراتيجية العالمية وخصوصاً ما يحدث في الصين أعتقد ممكن أن نرى ارتفاعات بالأسعار بشكل أكبر. بالنسبة للشحن والتأمين، أعتقد يعني ارتفاع التأمين مثلاً أكثر من 4000 ضعف إذا قارنا بما قبل الحرب، يعني هذا موضوع جداً كبير، لأنه هناك تخوف كبير من شركات الشحن والناقلات بالعبور، وحتى لو كانت نوعا ما خلينا نقول مضمونة من القوات الأمريكية، هناك تخوف إذا تم أي ضربة فالتكاليف هي عالية جدا على شركات التأمين، فارتفعت بشكل كبير. وأعتقد رغم أن هناك مثل ما قلنا تعافي تدريجي، ما زالت شركات الشحن والتأمين تضع تسعير عالي أو علاوة المخاطر جدا عالية، كأنه ننظر إلى هناك نوعا ما
0: تقول ارتفعت بشكل كبير. هل الارتفاع الحالي يعتبر كبير؟
1: أعتقد
0: أم يعني ممكن أن نشهد قفزات أكبر؟
1: يعني أكيد، لأنه ما زلنا نتحدث عن يعني عبور جزئي، إذا تم التوقف كليا يعني السيناريو الكارثي هو السيناريو الأسوأ هو توقف بشكل كامل بالمضيق، أعتقد ممكن نشهد يعني ارتفاعات بالأسعار إن كان بالنفط والغاز وإن كان بالشحن والتأمين بشكل أكبر.
0: فما الذي قد يعيد الأسعار إلى الانخفاض؟
1: يعني هو تكون الهدنة فعلا هدنة حقيقية، يكون الطرفين توصلوا لاتفاق يكون مستدام، وهذا يعني بنرجع بنقول بده وقت من الزمن حتى تنظر إليه الأسواق. يعني لاحظنا بالفترة الأولى لما كانت الهدنة موجودة الأسواق أخذت تنتظر، يعني بمعنى رغم أن هناك عودة لانخفاض الأسعار ولكن الشركات الشحن والنقل وحتى الدول المستوردة ما زالت تنظر أن هاي الهدنة ليست هدنة مستدامة، وأعتقد هون المشكلة الأكبر.
0: سألتك يعني لأنه أمام هذه المعضلة وخلال يعني الفترة الماضية كان يطرح سيناريو حماية الملاحة عسكريا، برأيك هكذا سيناريو هل يريح شركات التأمين؟
1: لا أعتقد، أو شركات يعني الشحن؟ هذه مشكلة جدا كبيرة. يعني هلأ في وجود هذا الممر اللي نسميه الممر البحري الجنوبي اللي بيمرق عن طريق مياه العمانية موجود، ولكن هو أول شيء ممر ضيق لا يسمح بالذهاب والعودة بشكل كبير، وبنفس الوقت هناك التخوف من الضربات، يعني بمعنى هناك الألغام البحرية، هناك الضربات المفاجئة الإيرانية، يعني ما زال هذا الموضوع لا يعطي خلينا نقول الأمان الكامل لشركات الشحن والناقلات بأن تعبر بدون أي مشاكل أو أي اضطرابات.
0: يعني أود أن أسأل مرة جديدة عن المخزون النفطي في العالم، يعني في يعني الجولة الأولى من التصعيد كان كل الحديث عن المخزون وإلى كم من الوقت يكفي، اليوم ما في حديث عن المخزون، شو معلوماتك أو المعطيات المتوفرة لديك؟
1: يبدو أنه المخزون
0: يعني إذا عادت الأزمة
1: نعم، يعني هي هاي المشكلة الأكبر، أنه الحديث الأول كان عن المخزونات لأنه كان توقف كامل للمضيق. هلأ بعودة المضيق ولو بنسبة 10-15% نوعا ما عودة التدفقات، هناك بعض التدفقات أيضا القادمة من إيران وغيرها، نوعا ما هذا خفف الضغط على موضوع المخزونات، ولكن مجرد عودة توقف المضيق بشكل كامل سنعود الحديث على المخزونات، وخصوصا أن المخزونات نسبة كبيرة منها تم استخدامها، وخصوصا في دول مثل أوروبا وآسيا اللي هي دول مستوردة بشكل كامل النفط. أعتقد ستكون الأزمة يعني بالمرحلة المقبلة إذا تم خلينا نقول السيناريو الأسوأ ممكن أن نشهد يعني ارتفاعات جدا كبيرة بأسعار النفط والغاز.
0: طيب والدول يلي استطاعت أن تمد السوق بالنفط وتشكل بديل مؤقت كالنفط الأمريكي، هل ما تزال قادرة في حال يعني
1: لا الأزمة؟ أعتقد لأنه حتى السوق الأمريكية هناك الآن مشكلة بارتفاع الأسعار وعدم قدرتها على التغطية، وكمان لاحظنا أنه حتى الولايات المتحدة بدأت باستخدام مخزونها النفطي حتى والغاز حتى تستطيع أيضا تأمين الغاز والنفط داخل السوق الأمريكي، اللي لاحظنا ارتفاع بالأسعار ولم نلاحظ تراجع بالأسعار بالوقت اللي كانت تتراجع فيه الأسعار العالمية. فأعتقد الضغط داخل الأمريكي وخصوصا ما هو قادم للانتخابات، وبالنسبة للدول الأخرى أيضا يعني هناك يعني الولايات المتحدة ليس لديها القدرة على تغطية الأسواق بشكل كامل اللي كانت تأتي، يعني نتحدث هنا عن 20% من السوق العالمية تمر من مضيق هرمز، فيعني قدرة الولايات المتحدة على تغطية هذا يعني خلينا نقول الإنتاج اللي يمر بهذا المضيق جدا صعب يعني بالفترة المقبلة.
0: الأزمة بتنسحب أيضا على الغاز في الذي يصدر من دول الخليج وليس فقط النفط، ما هو وضع الغاز الطبيعي؟
1: نعم مشكلة الغاز لسه أكبر بعتقد، لأنه مشكلة الغاز نتحدث عن 40% يعني 35-40% من الغاز الذي يتجه من قطر إلى ومن الدول الأخرى، بس قطر يعني هي الأساسية
0: مصدر
1: الأساسي للغاز وللهيليوم ولبعض المواد الأخرى اللي هي أيضا مهمة للأسواق، وقدرة أيضا السوق العالمية لتغطيتها ليست كبيرة. يعني لاحظنا بالفترة
0: خاصة
1: الأولى
0: أنه الإنتاج ما عاد إلى
1: تماما والإنتاج توقف بشكل كامل، يعني لاحظنا بالفترة الماضية تحدثوا عن عودة من 60-80% خلال 3 أشهر، ولكن الآن يتحدثون إلى توقف آخر. الفترة الماضية عالجوا هاي المشكلة من خلال زيادة الإنتاج بالولايات المتحدة وفتح الإنتاج بالنسبة لروسيا، ولكن الآن عدنا إلى إغلاق خلينا نقول النفط والغاز الروسي للسوق العالمية، وأيضا توقف الإنتاج هنا بسبب الأزمة الحالية. فأعتقد أسعار الغاز ممكن أيضا أن تشهد ارتفاع.
0: أختم معك بهذا السؤال، برأيك هل يعني إبقاء الهجمات هيك بهذه الطريقة المتقطعة إغلاق وإعادة فتح أفضل من إغلاق كامل؟
1: يبدو نعم النتيجة؟ أعتقد نعم، يعني أعتقد الأسواق تسعر هذا الموضوع، يعني تسعر أن هناك أزمة مستدامة طويلة المدى ستبقى من أخذ ورد خلينا نقول هجمات متكررة، ولكن على الأقل في
0: تحاول أن تتأقلم
1: بهذا والبحث عن بدائل، يعني خلينا نقول يعني سلاسل إمداد بديلة مثل ما حدث في السعودية أو حتى في الإمارات أو حتى الممر العماني، يعني نوعا ما هذا يعطي الأسواق نوع من تنفس الصعداء. نعم. خلينا نقول أفضل بكثير من الإغلاق التام لهذا.
0: شكرا كثير دكتور جلال قناص الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد بجامعة قطر.

هل يمكن أن ترتفع فاتورة السوبر ماركت فقط لأن حرارة المحيط ارتفعت؟ قد يبدو الأمر بعيداً لكنه يحدث فعلاً. فالعالم لا يراقب النفط فقط أو الحروب، بل يراقب أيضاً المحيط الهادئ، حيث تتشكل ظاهرة مناخية قد تكون الأقوى منذ سنوات بحسب ما يحذر العلماء. توقعات بارتفاع درجات حرارة المحيط الهادئ إلى مستويات غير مسبوقة، وما يعنيه ذلك من موجات جفاف وفيضانات وطقس متطرف تهدد الإنتاج الزراعي في قارات عديدة. التحذيرات لا تتوقف عند المزارع والحقول، بل تمتد إلى المستهلكين حول العالم. وبحسب تقديرات مؤسسات مالية دولية، قد ترتفع أسعار السلع الغذائية عالمياً بنحو 16%، بينما قد يستمر انتقال أثار هذه الصدمة عبر سلاسل الإمداد حتى العام 2028. ومع ارتفاع تكاليف المعيشة أصلاً، يخشى الاقتصاديون من عودة ما بات يعرف بالتضخم المناخي، وهو تضخم لا تسببه زيادة الطلب أو أسعار الطاقة، بل تغيرات الطقس نفسها. أي الدول ستكون الأكثر تضرر، ومن قد يستفيد من تغير أنماط

0: تناول هذا الموضوع الذي أصبح يشغل كافة المؤسسات الدولية وعالم السياسة وعالم المال وعالم الأعمال وعالم الغذاء أيضا، وامتد المتابعة للمستهلكين في الأسواق. بالطبع العالم بيشهد حرب إيرانية وتغيرات مناخية، نستطيع أن نقول أنه compound effect، هناك ضغوط كبيرة تتشابك وتترابط وتتزامن بين هذين الأمرين. الأمر الأول وهو الحرب الإيرانية، وهي بتؤثر بطبيعتها على مدخلات الإنتاج، بمعنى أنها بيترتب عليها ارتفاع في أسعار الطاقة، ارتفاع في أسعار النفط والوقود، تعطل في سلاسل التوريد والإمداد، غلق للممرات الملاحية، وما يتبع ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والأسمدة الكيماوية. أما التغيرات المناخية فهي بترتبط وبتؤثر على مخرجات الإنتاج، بمعنى الجفاف المتطرف وندرة الأمطار وارتفاع درجة الحرارة، كل هذه الأمور بتؤثر على إنتاجية المحاصيل الزراعية، بتؤثر على قدرة الأراضي الزراعية على الإنتاج وعلى إعطاء المخزون أو إعطاء الإنتاجية المطلوبة التي كانت بتعتمد عليها الدول في طاقتها الإنتاجية الزراعية وفي تحقيق أمنها الغذائي لمواطنيها.
1: طب برأيك هل بدأت بالفعل الأسواق تشعر بهذه الضغوط، أم ما زلنا في أنه مرحلة أنها مجرد توقعات؟
0: لا، يعني أنا أرى أن لا زال الأسواق لم تتأثر بصورة كبيرة. لماذا؟ لأن هناك مخزون استراتيجي اعتمدت عليه ونجحت في توفيره العديد من الدول منذ جائحة كورونا ومنذ الأزمة الروسية الأوكرانية، والذين كانوا أو اللذان كانوا بمثابة جرس إنذار إلى هذه الدول لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتوفير مخزون استراتيجي وتطوير النظم الزراعية لديها والتوسع الرأسي والأفقي في الأراضي
1: طيب
0: الزراعية.
1: طيب ارتفاع الأسعار سيكون مرتبط بأي مؤشرات؟ ما هي المؤشرات التي يجب أن نراقبها ويراقبها المستهلك خلال الأشهر القليلة المقبلة؟
0: يعني الحقيقة أن كافة المؤشرات هي بحاجة إلى المتابعة، بداية من سعر الصرف، بداية من تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية، من تطورات في حالة المناخ والتغيرات المناخية. نحن أمام مشكلة معقدة، مشكلة يصعب التنبؤ بمدى تأثيرها ومدى أضرارها على الأسواق العالمية وعلى المستهلكين. الأمن الغذائي والأمن المائي وأمن الطاقة هي من محددات الأمن القومي لأي دولة، وبالتالي توفير هذه المنظومة وتكاملها بيعد أمر هام جدا لتحقيق الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي في أي دولة. وبالتالي هنا مسؤولية الحكومات في وضع خطط استباقية واستراتيجية لإدارة مثل هذه الأزمات التي بتعتبر تنبأنا بها وتوقعناها على مدار الخمس سنوات الأخيرة، وبالتالي لابد من تنوع في سلاسل الإمداد والتوريد، عدم الاعتماد على موردين بعينهم في دول معينة أو قارات معينة، خاصة إذا كانوا هؤلاء الموردين من الدول التي تأثرت وتتأثر بتغيرات المناخ، مثل مثلا على سبيل المثال ما حدث في الهند من ندرة المياه وانخفاض متوسط الأمطار وما ترتب عليه من انخفاض إنتاجية السكر والأرز، وكذلك الحال طبعا في الأمور والسلع الزيتية والعلفية الأخرى.
1: كل الشكر لك من القاهرة دكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية. هل تتحول التبرعات الخيرية لإسرائيل إلى ساحة مواجهة سياسية جديدة داخل الولايات المتحدة؟ المنظمات غير الربحية المؤيدة لإسرائيل باتت في قلب واحد في قلب واحدة

0: من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل الكونغرس الأمريكي. وول ستريت جورنال تسلط الضوء على الانقسام السياسي بشأن الحرب في غزة والمستوطنات الإسرائيلية، حيث فتح عدد من المشرعين الديمقراطيين الباب أمام تحقيق يطاول جمعيات خيرية يهودية تدعم الاستيطان الإسرائيلية في الضفة. تحقيق المشرعين الأمريكيين جاء عبر طلب رسمي إلى مكتب المحاسبة الحكومي لدراسة مدى امتثال هذه المنظمات للقوانين الضريبية الأمريكية وطبيعة الأموال التي تقدمها، وحتى تقدير عدد المواطنين الأمريكيين المقيمين في تلك المناطق. مكتب المحاسبة الحكومي يعد وكالة لا تملك أي سلطة للتحقيق مع دافعي الضرائب أو تدقيق حساباتهم، وإنما تنفذ طلبات بحثية من أعضاء الكونغرس، في حين شكل المشرعون لجنة للتحقيق في سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بتقديم المساعدات من قبل الجمعيات الخيرية الأمريكية للمستوطنات الإسرائيلية. ويرى مؤيدو التحقيق أن من حق الكونغرس التدقيق في كيفية استخدام الإعفاءات الضريبية الأمريكية، وما إذا كانت الأموال الخيرية تستخدم في أنشطة تتصل بالمستوطنات الإسرائيلية، وهي قضية لا تزال محل خلاف سياسي داخل الدوائر الأمريكية. فلنحن أمام نقاش مشروع بشأن الشفافية والرقابة على العمل الخيري، أم أمام سابقة قد تعيد رسم العلاقة بين السياسة والقطاع غير الربحي في الولايات المتحدة؟ ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي في واشنطن عماد الرواشدة. أهلا بك معنا عماد. لو تقربنا أكثر من تفاصيل هذه القصة وخاصة الدافع وراء هذا التحقيق.
1: نعم، هم 8 أعضاء في الكونغرس من التيار التقدمي، بالتالي هم ديمقراطيون، ومن بينهم كريس فان هولن وتيم كين طبعا العضو عن فيرجينيا. هؤلاء معروفون في مواقفهم المؤيدة للفلسطينيين، حاولوا الدفع باتجاه تقييدات على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، حاولوا دعم غزة أكثر من مرة، بالتالي هؤلاء مفهوم أنهم من حيث المواقف هم على يسار التيار المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة. يطالبون بالتحقيق في مركز الدعم اليهودي، مظلة كبيرة ينطوي تحتها عدد كبير من المنظمات غير الربحية التي تقوم بإرسال التبرعات للمستوطنات في الضفة الغربية.
0: يعني الأمر يتعلق اليوم بالرقابة
1: المحاسبة الحكم
0: على الامتثال الضريبي، أم أنه قد يحمل أبعاد سياسية أو اقتصادية أبعد؟
1: في الغالب هو سياسي، لأن القوانين الأمريكية لا تحدد أو لا تقيد المواطن الأمريكي أو الجمعيات الأمريكية إن أرادت التبرع للمستوطنات في الضفة الغربية. طبعا هذا مخالف للموقف المعلن لمعظم دول أوروبا وأيضا للأمم المتحدة التي تعتبر الاستيطان في الضفة الغربية غير قانوني. في الولايات المتحدة هذا غير وارد. صحيح في عهد جو بايدن كان هناك بعض العقوبات على فتية الجبل، بعض المستوطنات، بعض المستوطنين المتطرفين، صحيح كان هناك عقوبات، لكن بمجرد مجيء دونالد ترامب ألغى كل تلك العقوبات. وكان هناك حتى محاولات سابقة في القضاء الأمريكي، مثلا في نيويورك على مستوى الولايات، أقصد كنت أتحدث عن المستوى الفيدرالي، لا يوجد أي قانون. على مستوى الولايات بعض الولايات قد تحاول أن تقيد حركة تلك المنظمات التي تقدم تبرعات للمستوطنين في الضفة الغربية، مثلا نيويورك حاولت تصدير قانون بهذا الشأن، لكن هذا القانون واجه تحديات قانونية في المحاكم كبيرة جدا. أكثر من مرة حاول بعض النشطاء أن يرفعوا دعاوى على هذه المنظمات باعتبار أنها تقدم دعما للمستوطنات، وهي المستوطنات وفق القانون الدولي غير قانونية، لأن أراضي 67 هي أراضي محتلة وفق القانون الدولي، لكن أيضا هذه المحاولات كلها فشلت. طبعا لاحظنا في الخبر الذي قدمتيه واضح أن المنظمات اليهودية تحاول تقديم الأمر بطريقة سياسية، ليس فقط حتى لو أراد هؤلاء أساسا الديمقراطيون أن يعالجوا الموضوع من ناحية الضريبة، إلا أن المنظمات اليهودية في الداخل الأمريكي ستنظر له وستقدمه للرأي العام باعتباره تحرك سياسي. وبالفعل شهدنا في البيان الصحفي يتحدثون عن أن هذه المستوطنات أصلا لا يجب أن تسمى مستوطنات، هي من وجهة نظرهم هي مجرد بلدات يرحل إليها اليهود كما يرحل إليها العرب وسكان السكان الفلسطينيون، بالتالي هي ليست مستوطنات، وأن إطلاق هذا الوصف عليها يقلل من شأنها ويضعها في زاوية مظلمة وكأنها شيء غير قانوني. وأشاروا إلى أن بضائع المستوطنات تصدر للولايات المتحدة دون أن يكتب عليها بأنها وارد من المستوطنات، هي يكتب عليها فقط made in Israel أو صنع في إسرائيل، لا تحتاج أن تبرز ذلك، في حين بعض الدول الأوروبية ربما تشترط ذلك، لكن هذا ليس واردا في الولايات المتحدة. أشاروا لأكثر من نقطة، هذه المنظمات أشارت أيضا إلى أن ذلك فيه يعني حاولت التلميح إلى أنه شكل من أشكال معاداة السامية، نعم. وأنه تحرك سياسي بالدرجة الأولى، وأن منظمات أخرى في دول أخرى لا يطلب منها ذلك، لماذا يطلب من هذه المنظمات تحديدا مثل هذا الأمر؟
0: أشكرك عماد الرواشدة مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. في هذا نصل مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، اللقاء يتجدد بكم يوم الغد، فإلى اللقاء.

ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساما سياسيا يتسع وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

0: أهلا بكم في ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين.
1: The strait is open. It will be open.
0: ترامب يتوعد بقصف وتدمير منشآت نووية إيرانية. القيادة الوسطى الأمريكية تؤكد شن مزيد من الضربات ودوي العديد من الانفجارات في جزر كيش وقشم وبندر عباس ومناطق في محافظة بوشهر. بعد استهداف مطار صنعاء، الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها. المتحدث باسم قوات التحالف يؤكد أن الدفاعات السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه المنطقة الجنوبية. شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي ومدينة غزة، وكاميرا التلفزيون العربي ترصد تحريك قوات الاحتلال للخط الأصفر في حي الشجاعية شرقية مدينة غزة.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جيش بلاده يوجه ضربات قاسية لإيران ستسفر عن تقويض قوتها العسكرية بنسبة كبيرة، كما أعلن نيته الحصول على تعويضات مقابل الحماية التي قال إن أمريكا تقدمها لمنطقة الشرق الأوسط.
1: The strait is open. It will be open.
2: سيظل مضيق هرمز مفتوحا. لقد قلصنا قدرات إيران بشكل كبير ونضربهم حاليا بقوة شديدة، رغم أنهم سيقاومون لفترة من الوقت، وقد أدى جيشنا عملا رائعا. وخلاصة القول كما أقول دائما هي أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، فلو لم نقم بقصفهم بقذيفات البي 2 لكانوا قد امتلكوا سلاحا نوويا منذ زمن بعيد، ولو امتلكوا سلاحا نوويا لما كانت إسرائيل موجودة بيننا، ولربما لم يعد الشرق الأوسط موجودا أيضا لأنهم مجانين. وسنحصل على تعويضات مالية لأننا نحمي منطقة غنية للغاية من العالم.
3: حصار أمريكي شامل على جميع الموانئ والمناطق الساحلية في إيران يبدأ مساء الثلاثاء، وإعلان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم العبور عبره. تلكم أحدث التحركات الأمريكية. يرجع الرئيس ترامب هذه الإجراءات إلى ما وصفه بنقد الجانب الإيراني لمذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين الشهر الماضي. يتهم الرئيس ترامب المفاوضين الإيرانيين بالسعي إلى إدخال تعديلات على ما جرى الاتفاق عليه بعد ساعات من المحادثات الأخيرة، من دون أن يتطرق إلى طبيعة هذه التعديلات التي قال إن طهران خططت لإجرائها. إيران ردت على لسان وزير خارجيتها عباس عراقشي بالقول إن الرئيس الأمريكي محق تماما ويجب تعويض كل من يوفر ممرا آمنا. وأضاف عراقشي أن نسبة 20% التي تحدث عنها ترامب مبالغ فيها، قائلا إن الإيرانيين سيكونون منصفين. تصريحات الرئيس الأمريكي خلفت أيضا جدلا قانونيا واسعا، حيث قالت المنظمة البحرية الدولية إنه لا يوجد أي أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور المضائق الدولية، مضيفة أنها تعارض فرض أي إجراءات مماثلة. لكن الجانب الإيراني رد بشدة على تصريحات الرئيس الأمريكي، وصرح المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق.
4: لن نسمح بأي شكل من الأشكال للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، وستتعامل القوات المسلحة الإيرانية بحزم مع أي عرقلة لمرور السفن التجارية وناقلات النفط من قبل الجيش الأمريكي الغازي والقرصان خارج المسار الذي تحدده إيران.
3: وتزامنا مع تصريحات ذو الفقار، أصدرت القيادة العسكرية العليا المشتركة في إيران بيانا توعدت فيه بتوسيع دائرة القتال إلى جميع دول المنطقة في حال وسعت الولايات المتحدة رقعة الحرب. وموازاة مع هذه المواقف العسكرية، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الحكومة تجري محادثات مع وسطاء من قطر وباكستان وسلطنة عمان لمنع تصعيد الحرب، لكن الواقع على الأرض يفيد باستمرار الهجمات المتبادلة، إذ أعلن الجيش الإيراني عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في مدينة بندر عباس، بيد أن القيادة الوسطى للجيش الأمريكي نشرت مشاهد تظهر ما قالت إنه استهداف منشأة لصيانة الغواصات والسفن في بندر عباس.
0: وفي الأخبار العاجلة، وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صفارات الإنذار في البحرين من جديد. إذن الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صفارات الإنذار في البحرين من جديد. قال معاون الرئيس الإيراني عباس موسوي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتمكن من السيطرة على مضيق هرمز.
5: في إيران نقول ليس عيبا أن يحلم الشباب، لكنهم لم يعودوا شبابا، فهم كبار في السن، ولا أعرف لماذا يحلمون بمثل هذه الأحلام. إنهم مخطئون وهذا لن يتحقق. عسكريا نحن سنقاوم، وهو شاهد ذلك ولمسه، والدول الصديقة لنا قالت هذا له بوضوح، وقد قلنا لهم في المفاوضات إن أي شيء من هذا القبيل لن يحصل، أن تأتوا من الطرف الآخر للعالم وأن تسيطروا على مضيق هرمز.
0: قالت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم إن قواتها شنت ضربات على إيران لليلة الثالثة على التوالي، وذلك بتوجيه من القائد العام، وأضافت أن هذه الضربات ستواصل تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وتقويض قدراتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز حسب تعبيرها. ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات الحالية تستهدف مواقع عسكرية إيرانية تشمل أنظمة مراقبة ساحلية وقدرات مسيرات وقدرات صاروخية. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بسماع دوي 6 انفجارات في مدينتي كونارك وتشابهار جنوب شرق إيران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن سقوط 4 صواريخ في ضواحي مدينة كونارك، فيما أفادت وكالة مهر بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد. وذكرت وكالة تسنيم أنه تم استهداف عدد من السفن المخالفة في مضيق هرمز. كما نقلت وكالة فارس عن سكان محليين سماعهم عدة انفجارات في مدينة جام بمحافظة بوشهر الإيرانية. أكد نائب محافظ خوزستان في إيران إصابة 4 أشخاص بعد تعرض أجزاء من مدينة العمودية لهجوم أمريكي. وتظهر هذه الصور تصاعد الدخان واندلاع حرائق في جزيرة كيش الإيرانية عقب هجمات أمريكية. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تعرض الناقلتين الوطنيتين منباسة والباهية للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية. وأضافت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان أن الهجوم الإيراني أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة منباسة وهو من الجنسية الهندية، وإصابة 8 آخرين منها 4 إصابات بليغة. كما أسفر الاستهداف حسب البيان عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب حريق بهما قبل أن يتم السيطرة عليه. وأدانت وزارة الدفاع الإماراتية هذا الهجوم الذي وصفته بالسافر والذي يمثل انتهاكا خطيرا وخرقا واضحا للقانون الدولي. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلتين عملاقتين عرضتا الملاحة للخطر بتعطيل أنظمة الملاحة وتجاهل التحذيرات المتكررة من مركز مراقبة أمن مضيق هرمز، وفضلتا المرور عبر الممر الملغوم. وحذرت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني من أن التعاون مع أمريكا وعبور طريق ملغوم لن يؤدي إلا إلى الندم والضرر وتأخير فتح مضيق هرمز وخلق أزمة طاقة في العالم. أعلن التلفزيون الإيراني تعرض قواعد أمريكية في المنطقة لهجمات بطائرات مسيرة، إضافة إلى إطلاق صواريخ كروز على سفن سماها بالمعادية تابعة للولايات المتحدة. ونقل التلفزيون الإيراني عن قسم العلاقات العامة للجيش الإيراني قوله إن قواته المسلحة استهدفت منشآت تابعة للجيش الأمريكي في الكويت بطائرات مسيرة. كما أكد الحرس الثوري الإيراني استهداف مستودعات أسلحة ومركز اتصالات ومقر إقامة الجنود الأمريكيين في قاعدة الجفير بالبحرين. ومن واشنطن ينضم إلينا مراسلنا عبد الرحمن البرديسي. مرحبا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر تصريحات له قال إن الدول كانت تخشى إيران وأصبحت الآن أقل خوفا بكثير لأننا قوضنا قدراتها. كيف ممكن فهم هذه التصريحات؟ والحرس الثوري الإيراني استهدف ناقلتين قبل ساعات قليلة من الآن في مضيق هرمز.
6: نعم أبان، فهم هذه التصريحات من الضغوطات المفروضة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل الجمهوريين لمهاجمة الدول الخليجية بأن تقف بجانب الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب. قبل قليل ونحن نتحدث، السناتور الجمهوري روجر مارشالز على شبكة CNN قبل قليل طالب الدول الخليجية بغزو بري على إيران لإحكام السيطرة على إيران ومساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أن البقية الآن أن تغزو هذه الدول الخليجية إيران بريا حتى تساعد الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الضغوطات بنيت عليها بعد ذلك أو انفجرت منها بعد ذلك هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال الدول الخليجية التي تتمتع بوجود مزايا نفطية هائلة في منطقة الشرق الأوسط ربما تدفع أموال للولايات المتحدة الأمريكية بسبب أننا ندافع عنها في هذه الحرب ونقف بجانبها بهذه الحرب. ولكن في نفس التصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال نحن لا نحتاج لهذه الدول، لا نحتاج لمساعدة مباشرة من هذه الدول، في إشارة أبان إلى أن هناك تصريحات كبيرة جدا في الحزب الجمهوري بعمل ضغوطات على الدول الخليجية بأن يكون لهم مساهمات مباشرة في هذه الحرب على إيران، وهذا مطلب إسرائيلي من اللوبي الصهيوني الموجود هنا في الإدارة الأمريكية وفي الكونغرس الأمريكي منذ اندلاع هذه الحرب، بأن يكون للدول الخليجية أي علاقة مباشرة بهذه الحرب، كما ذكر السناتور راحل لينزي غرام في أكثر من مناسبة بأن الدول الخليجية لابد أن تهاجم إيران، وكان يكرر هذه التصريحات قبل وفاته. ولذلك هناك حالة من في الحزب الجمهوري من تقييم المسألة من الداخل الأمريكي، الجيش الأمريكي لن يستطيع الصبر في هذه المنطقة مدة طويلة كما يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والاستخبارات الوطنية الأمريكية لديها عدة تقارير خلال الأشهر القليلة الماضية تؤكد أن إيران لديها قدرة على امتصاص عملية الغضب الاقتصادي أو الغضب الملحمي، لديها قدرة كبيرة جدا على امتصاص الضربات العسكرية الهائلة التي تحدث عنها ترامب لشبكة نيوز ماكس قبل قليل وقال تضرب إيران الآن بقوة، وقال أيضا إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسيطر على مضيق هرمز وليس إيران كما تدعي إيران. ولذلك بسبب أن الأعضاء في مجلس الشيوخ مطلعون بشكل كبير جدا على حقيقة الأمر من الاستخبارات ومن حضورهم للإحاطات الاستخباراتية التي تبعد كل البعد عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتكون قريبة جدا للحقيقة وليست تصريحات سياسية يقصد بها الشو الإعلامي هنا أو هنا، هم قلقون جدا من أن طول أمد هذه الحرب سيكلف الخزانة الأمريكية مليارات الدولارات وربما يعاني الاقتصاد الأمريكي أكثر ما هو يعاني في هذه الأوقات، ولذلك يريدون أن يكون هناك بدائل للجيش الأمريكي. العضو روجر مارشالز الآن يتحدث على أنه يطالب الدول الخليجية بغزو بري على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث على تعويض مالية من الدول الخليجية بسبب أنه يدافع عن الدول النفطية في منطقة الشرق الأوسط. وأنا سنستمع لتصريحات كثيرة في هذا الصدد خلال الأيام القليلة القادمة لسبب رئيسي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة عن هذا الصبر الذي يتحدث عنه ترامب. ونتحدث هنا عن الأرقام، CSIS مركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن ذكر الشهر الماضي في تقرير مفصل بأن الوجود العسكري الأمريكي قرب الموانئ الإيرانية والحصار البحري الذي سيتم فرضه يوم غد بحسب القيادة الوسطى مرة أخرى سيكلف وكلف بالفعل الإدارة الأمريكية نصف مليار دولار في اليوم الواحد. كل هذه الضغوطات على عاتق الاقتصاد الأمريكي والتي يشعر بها المواطن الأمريكي بشكل كبير جدا، والتي سيشعر بها ترامب وحزبه الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية في أوائل نوفمبر المقبل.
0: طيب عبد الرحمن، الحرس الثوري يتهم الجيش الأمريكي بتحريض بعض السفن ودفعها لمحاولة العبور عبر مسار غير قانوني في مضيق هرمز. كيف يتعامل الجانب الأمريكي مع هذه الاتهامات؟ طبعا ما يعرضها لاستهداف إيراني.
6: يوم غد يوم أمس القيادة الوسطى الأمريكية أبان ذكرت بأن هناك 20 سفينة تجارية عبرت من مضيق هرمز من مسار جديد رسمته القوات الأمريكية، وكانت هذه السفن تحت حماية القوات الأمريكية، كما عبرت عدة سفن أخرى من مضيق هرمز، في إشارة إلى أن القوات الأمريكية تريد لهذه السفن أن تعبر عبر مسارات مختلفة ترسمها القوات الأمريكية وتكون في حماية القوات الأمريكية. ولذلك القوات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني يحذر هذه السفن كما ذكرت المصادر الإعلامية الإيرانية، ويستهدف هذه السفن لأنها سلكت طريق غير الذي رسمته القوات الإيرانية. وهذا النزاع الكبير على مضيق هرمز يجعل حالة من البلبلة وعدم الاتزان في عبور هذه السفن التجارية والسفن التي تحمل مئات آلاف من البراميل النفطية، ويجعل الاقتصاد العالمي في خبر كان كما يقال بشكل كبير جدا بسبب عدم وجود أي نوع من الاستقرار. ولذلك القوات الأمريكية الآن تحاول انتزاع هذه الورقة بتغيير مسار السفن التجارية غير الذي رسمته القوات الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز تدريجيا حتى تكون السيادة للولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك رأينا ترامب يتحدث قبل قليل لشبكة نيوز ماكس الأمريكية قائلا إن مضيق هرمز خاضع للسيطرة الأمريكية الآن، في إشارة إلى وجود حماية للسفن التي تعبر عبر حماية الولايات المتحدة من القوات الأمريكية، وتفرض عليها الولايات المتحدة الأمريكية أجر على هذه الحماية بطريقة أو بأخرى عن طريق فرض رسوم 20% من قيمة هذه السفن كما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهذا يضع مضيق هرمز الممر المائي العالمي في نوع من عدم الاتزان على الإطلاق. والجميع يعلم هنا أبان بمن فيهم الجمهوريون بأن مضيق هرمز لن يحرر إلا بال غزو البري الجزئي للولايات المتحدة الأمريكية، وأن القيادة الوسطى تعمل على إضعاف القدرات الإيرانية شيئا فشيئا حتى تحين ساعة الصفر، وربما يكون هناك خطة معدة لاقتحام المناطق المحيطة بمضيق هرمز، لا سيما أن هناك إخطار تم إرساله بالفعل من قبل الرئيس الأمريكي ترامب إلى الكونغرس الأمريكي يوم الجمعة الماضية، أخبرهم في هذا الإخطار بأن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة حرب مفتوحة مع إيران منذ 7 يوليو الجاري، وهذا يجعل الرئيس ترامب يتصرف بما لديه من قوة ضاربة في منطقة الشرق الأوسط بكل السبل التي يريدها طالما أخطر الكونغرس. ربما يكون لديه بعض من الالتزامات بأن يخبر القادة الكبار في الكونغرس، الثمانية الكبار كما يطلق عليهم أو 12 قائد كبار في الكونغرس، بأن يخطرهم بعمليات نوعية مثل هذه العملية التي يفكر فيها الجيش الأمريكي بقوة، بأن يتم فك حصار مضيق هرمز عن طريق البر وليس عن طريق الضربات الجوية والحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. بالحصار المفروض والذي سيتم بدءا من يوم غد بحسب القيادة الوسطى الأمريكية بحسب التوقيت المحلي لواشنطن، ربما يتم إضعاف القدرات الإيرانية عسكريا واقتصاديا، وربما يستمر هذا الحصار لمدة أسابيع، لأن هذا الحصار الذي فرض من قبل كان يغني به الرئيس وكان دائما يتحدث عنه بأنه ربما لديه ميزات كبيرة جدا وأضعف القدرات الإيرانية الاقتصادية، ولربما تكون هناك خطة في الأفق تعد لفك حصار مضيق هرمز عن طريق البر، كما كانت هناك تسريبات إعلامية خلال الأشهر القليلة الماضية. ولكن الديمقراطيون أكدوا في أكثر من مناسبة أن هذه مغامرة كبيرة جدا، ربما تكلف الجيش الأمريكي خسائر في الأرواح تقدر بالمئات أو بالألاف إن فعلا خططت لذلك ونوت القيادة الوسطى الأمريكية على فعل هذا الأمر.
0: عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، ننوه إلى خبر عاجل. القيادة الوسطى الأمريكية تقول إن القوات الأمريكية تكمل ضربات جديدة على أهداف عسكرية إيرانية. إذن القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم تعلن أن القوات الأمريكية تكمل ضربات جديدة على أهداف عسكرية إيرانية. يستمر السجال الدبلوماسي بين واشنطن وطهران بشأن تفسير البند الخامس من مذكرة التفاهم الخاص بتنظيم المرور الملاحي في مضيق هرمز، وتتهم الخارجية الإيرانية واشنطن بعرقلة التوصل إلى آلية مشتركة مع سلطنة عمان والسعي لفرض ممر مائي غير قانوني، بينما يدفع الاتحاد الأوروبي بأن مذكرة التفاهم غير مفعلة ولا بد من التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن حرية الملاحة.
7: مذكرة تفاهم إسلامباد اسم يفارق معناه كل يوم، واتساع الهوة في التفسير يسفر عن تجدد القتال. التباين الإيراني الأمريكي بشأن بنود المذكرة يصل لحظة الاحتدام والعنوان مضيق هرمز، فيتحول البند الخامس إلى ساحة مواجهة تشمل عدة أطراف. تتمسك طهران بموقفها الرافض لمحاولة واشنطن فتح ممر في المضيق وإفساد الوفاق والتفسير المتفق عليه مع الطرف الآخر من الساحل الضيق سلطنة عمان.
8: سنتوقف عن الالتزام بمذكرة التفاهم إذا لم تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها. لن نسمح بتحول مضيق هرمز إلى مكان يهدد أمننا، وسعينا بصدق لتأمين الملاحة في المضيق.
7: تسعى إيران للتوصل إلى اتفاق مع الجارة التي حضرت قبل غيرها عند الوساطة وتأكيد السيادة المشتركة على المضيق، وتؤكد أن المشاورات مستمرة مع الجانب العماني على المستويين السياسي والفني بشأن إدارة مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه. الرواية الأمريكية تسعى هي الأخرى لتمرير منطقها الدافع بأن لا سيادة لأحد على مضيق دولي، وتجد من يحض على ذلك بكل تأكيد.
9: مذكرة التفاهم موجودة لكنها غير مفعلة، ونحن نناقش ما يمكننا فعله أكثر وما هي الرسائل التي يمكننا توجيهها والتي تؤكد ضرورة فتح مضيق هرمز واحترام حرية الملاحة فيها، فلا يمكن القبول بفرض أي رسوم أو ضرائب على الملاحة فيها.
7: فجوة تزداد بشأن التفسير والمسؤولية عن تعطيله، بينما يشير النص الموقع حرفيا إلى تعهد إيران ببذل أفضل جهودها لضمان المرور الآمن للسفن التجارية بدون رسوم لمدة 60 يوما فقط، ليبدأ من بعدها حوار مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، شريطة أن يتوافق ما يتم إقراره مع مبادئ القانون الدولي. هي نقاشات تشق طريقها فوق طاولة المفاوضات، في حين تستمر المواجهات الميدانية سعياً لفرض واقع جديد في حيز المضيق.
0: قالت وزارة الدفاع اليمنية إنها استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط. في الأثناء اتهم المتحدث باسم الحوثيين السعودية باستهداف مطار صنعاء بعدد من الغارات الجوية متوعدا بالرد. وقال المتحدث باسم قوات التحالف إن الدفاعات السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي.
4: عاد ملف الرحلات الجوية الإيرانية إلى اليمن ليفتح فصلا جديدا من التصعيد بعدما تحول مطار صنعاء إلى ساحة مواجهة سياسية وعسكرية إثر استهداف مدرجه بالتزامن مع اقتراب طائرة إيرانية كانت تنقل وفدا من جماعة أنصار الله الحوثيين عائدا من طهران. الحكومة اليمنية أعلنت أن قواتها استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع الطائرة الإيرانية التابعة لشركة مهان إير من الهبوط، وذلك بعد دقائق من إصدار تحذير بإخلاء المطار ومنع الاقتراب منه، مؤكدة أن الرحلة تمثل انتهاكا للإجراءات المنظمة لحركة الطيران المدني، وأن الحوثيين رفضوا تشغيل رحلة تابعة للخطوط الجوية اليمنية وأصروا على استقبال الطائرة الإيرانية. من جهته أعلن وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي أن صبر الحكومة نفد تجاه ما وصفه بالاختراقات الإيرانية للأجواء اليمنية، متعهدا بالتصدي لأي طائرة تدخل البلاد خارج الإجراءات الرسمية، ومحملا طهران المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تلك التحركات.
10: سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر، وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية، وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاصي والداني.
4: لم يتأخر الحوثيون في الرد. يقول المتحدث العسكري يحيى سريع إن الجماعة استهدفت بصواريخ باليستية ومسيرات مطار أبها السعودي، محذرا في الوقت ذاته شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة حتى رفع الحصار على مطار صنعاء.
11: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.
4: هجوم أكده المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي الذي قال إن الدفاعات السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة. تطور يأتي بعد أيام فقط من رحلة إيرانية سابقة أقلت وفدا حوثيا إلى طهران، وهو ما دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى تحميل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن التصعيد، معتبرا أن استقبال الطائرات الإيرانية خارج الأطر القانونية يمثل مساسا بسيادة الدولة. وكان العليمي قد أكد خلال اجتماع مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن الأسبوع الماضي أن التقارير تفيد بأن رحلات إيرانية حملت عددا من العناصر العسكرية والأمنية وخبراء إيرانيين مختصين في تطوير الطائرات المسيرة ومنظومات الصواريخ، كما لفت إلى أن رحلات إيرانية حملت على متنها أيضا معدات وتقنيات إلكترونية واتصالات ذات استخدامات محتملة في منظومات القيادة والسيطرة، فضلا عن كوادر يمنية خضعت لتدريب أمني داخل إيران.
0: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إن القوات المسلحة لن تسمح بهبوط أي طائرة إيرانية في الأراضي اليمنية مستقبلا، مؤكدا على جاهزية الجيش لحماية سيادة البلاد.
12: أداء القوات المسلحة اليمنية فيما اتخذت من إجراءات لحماية السيادة والاختراق الإيراني للسيادة اليمنية، ويجب أن نقول للشعب اليمني أن لن تعود أي طائرة إيرانية إلى أرضنا على الإطلاق ابتداء من اليوم، وبفضل جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية في كل المواقع والجبهات، أنا أعتقد أننا سنستطيع أن نحقق هذا الهدف اليوم، ونقول للشعب اليمني جميعا أننا سنعمل على حماية سيادة وأمن واستقرار اليمن برا وبحرا وجوا.
0: صورة أوسع على التطورات الميدانية في اليمن وخرائط النفوذ مع الزميل براء المحمد على الخارطة التفاعلية.
13: تشهد الأوضاع في اليمن هدوءا بعد موجة تصعيد استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء. ما الذي جرى اليوم باختصار؟ نقترب من العاصمة صنعاء حيث تعرض مطارها لأربع غارات استهدفت المدرج فيه تبنتها وزارة الدفاع اليمنية. الحكومة اليمنية قالت إنها شنت هذا الهجوم لمنع هبوط طائرة إيرانية كانت متجهة إلى صنعاء، إذ اتهمت الحكومة جماعة الحوثي باستقبال رحلة جوية إيرانية خارج ما وصفته بالأطر القانونية السيادية لحركة الطيران المدني. يبعد مطار صنعاء عن وسط العاصمة مسافة تقدر بنحو 12 كيلومترا إذا ما اقتربنا منه على الخارطة. فهذا هو مطار صنعاء الذي فرضت عليه قوات التحالف حصارا لأكثر من 10 سنوات. وبعد هذا الحادث شدد الحوثيون على أنهم سيواصلون كسر هذا الحصار مهما كلفهم الثمن، وفي المقابل دعت وزارة الدفاع اليمنية إلى إخلاء المطار وابتعاد المدنيين عنه، مشددة على أنها ستتصدى بالقوة لأي محاولة إيرانية تهدف إلى اختراق الأجواء اليمنية. بعد تعذر هبوط الطائرة الإيرانية في مطار صنعاء، اتجهت القصة غربا من محافظة صنعاء حتى محافظة الحديدة. نتحدث عن مسافة تبعد نحو 155 كيلومترا، حيث هبطت الطائرة الإيرانية في مطار الحديدة. أما الحوثيون فأعلن المتحدث العسكري باسمهم يحيى سريع بأن مرحلة خفض التصعيد انتهت، مهددا المملكة العربية السعودية بالرد بعد اتهامها بالوقوف وراء استهداف مطار صنعاء. وكان المتحدث باسم قوات التحالف قد أعلن عن تصدي الدفاعات الجوية السعودية لصواريخ باليستية أطلقتها قوات الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية. انطلاقا من هذه التطورات نشرح خارطة التقسيمات في اليمن، كيف بات اليمن بعد سنوات من الأزمات المتعاقبة. أولا نشير إلى أن محافظات اليمن تنقسم إلى محافظات الشمال والجنوب والشرق. محافظات الشمال تتمثل بمناطق الجوف وصعدة وحجة وعمران ومأرب وكذلك ذمار وريمة والحديدة والبيضاء وإب، في حين أن محافظات الجنوب تتمثل بعدن ولحج والضالع وأبين وشبوة. أما محافظات الشرق فتتمثل بحضرموت والمهرة، وهما ضمن الجنوب اليمني يضاف إليهم أرخبيل سقطرة. مساحات السيطرة اليمنية تتقسم بين 3 أقطاب، وهم الحوثيون والحكومة المعترف بها دوليا وسابقا المجلس الانتقالي الجنوبي الذي استبدل اليوم بقوات موالية للحكومة. اللون الأصفر في الخارطة نشير به إلى مناطق الحوثيين، فيما اللون الأخضر فيعبر عن المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، فيما تسيطر القوات التابعة للحكومة والتي استبدلت بقوات المجلس الانتقالي الجنوبي تتمثل باللون الأحمر. إذا ما اتجهنا إلى مناطق الحوثيون فهم يسيطرون بشكل شبه كامل على مناطق الشمال المشار لها باللون الأصفر على الخارطة، باستثناء بعض من مديريات الحديدة وصعدة والجوف، فيما يسيطر الحوثي على مناطق من مأرب وتعز اللتين تتقسم فيهما السيطرة ما بين الحوثي والحكومة. تسيطر الحكومة على ما مساحته 40% من تعز مقابل 60% للحوثيين، وتسيطر على ما مساحته 30% من مأرب مقابل 70% للحوثيين، فيما تسيطر على كل من المهرة وحضرموت بشكل كامل بالإضافة إلى جزيرة سقطرة. نشير إلى أن مناطق الساحل الغربي تخضع لقوات طارق صالح، ويتم التعامل على دمجها مع القوات الموالية للحكومة والتي تسيطر على كل من شبوة ولحج وعدن والضالع وكذلك أبين، هذه المناطق التي كان يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي. في يناير من العام الماضي كان المجلس الانتقالي قد شن هجوما سيطر به على كل من حضرموت والمهرة قبل أن تستعيدها منه الحكومة اليمنية، وتسيطر القوات الموالية لها على مناطق المجلس الانتقالي الجنوبي. إلى هنا آخر التطورات.
0: أفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدفت منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وبحسب المصادر أيضا قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية في دير البلح ومدينة غزة، في حين أطلقت مسيرات إسرائيلية النار بكثافة على منازل المواطنين قرب شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة قرب ملعب الوحدة في مدينة غزة. هذا وأفادت مصادر طبية بوصول عدد من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. وأوضحت المصادر أن القصف الإسرائيلي استهدف منطقة التوام شمال غربي المدينة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى إثر غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة وسط قطاع غزة. في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، حركت قوات الاحتلال الإسرائيلي المكعبات الصفراء في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وقضمت مزيدا من الأراضي مما أدى إلى نزوح عدة عائلات وسط حالة من الخوف في صفوف المواطنين الذين لا يزالون في المنطقة. التحريك الجديد للمكعبات الصفراء يجعلها قريبة جدا من شارع صلاح الدين وعلى بعد أمتار قليلة من مخيم يضم عشرات الخيام.
14: نتواجد الآن في آخر ما تبقى من حي الشجاعية. بالأمس قدم الاحتلال الإسرائيلي هذا المكعب الأصفر حتى بات قريبا جدا من شارع صلاح الدين، ويبعد فقط عشرات الأمتار عن أحد المخيمات التي تتواجد بالقرب من هنا. أيضا نلاحظ أن الناس الذين يسكنون هذه المنطقة يشعرون بحالة من الخوف وحالة من الرعب بسبب عدم وجود خيارات أخرى بديلة للانتقال من هذه المنطقة التي باتت خطيرة جدا. معنا الآن السيدة نيفين التي تبعد 10 أمتار فقط ربما عن المكعب الأصفر، تحدثنا عن الخطورة في تقديم الخط الأصفر والمعاناة بعد تقديم الخط الأصفر.
15: طبعا معاناة، يعني هينا احنا مش عارفين وين بدنا نروح، ومش عارفين يعني وين بدنا نروح، يعني هي احنا اذا بدي اطلع انا جوزي وابني، وانا وابني بدنا نشنطط في كل واحد في مكان، ما فيش مكان نروحه، لا معنا خيمة ولا معنا شوادر ولا ما فيش حاجة يعني. وحتى تعاون التيك توك خايفين يجوا هنا طول الليل، ما نمناش طول الليل ما نمناش يعني. سو هي الرصاص هذا كان عندنا على الفراش، هي الرصاص كان على الفراش عندنا. يعني انا خفت على ابني، انا استشهدت لي بنت وحيدتي، خفت على اولادي، مش خايفه انا من الموت، خفت على اولادي يموتوا، ما اقدرش اعمل حاجه، ممنوع الاسعاف يجي هان.
14: نعم نلاحظ هنا الرصاص بإطلاق النيران في تلك المنطقة، أيضا هناك طائرات كواد كابتر الآن تحلق من فوقنا، هناك مخاطرة في الوجود في هذه المنطقة، ولذلك هذا ليس مجرد خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، هذا عمليا خرق كبير لأحد أهم البنود، وهو أيضا استمرار للمعاناة التي يكابدها الناس بفعل الخروقات الإسرائيلية واستمرار حرب الإبادة على قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: في الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد العامل الفلسطيني نصر كعبنة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بير نبالة شمال شرق القدس. وبحسب بيانات صادرة عن محافظة القدس فقد استشهد 3 فلسطينيين وأصيب نحو 40 عاملا في أحداث مشابهة قرب الجدار منذ بداية العام الجاري. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تأييد عدد كبير من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. وأشارت كالاس إلى أن الأمر سيحال على سفراء الاتحاد للمضي قدما في اتخاذ إجراءات اقترحتها المفوضية الأوروبية للرد على تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
16: اعتمدنا الخيار الذي حظي بأكبر دعم وكلفنا سفراء الاتحاد الأوروبي بمتابعة العمل مع إمكانية عقد اجتماع استثنائي إذا لزم الأمر. وبشأن الرأي القانوني، تؤكد القواعد أن القرارات التجارية تتخذ بالأغلبية المؤهلة مع بقاء اختلاف التفسيرات القانونية أمرا واردا.
7: انقسام حاد داخل أروقة الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية، ومواجهة دبلوماسية بين العواصم نجم عنها الكشف عن وثيقة سرية للمفوضية تتراوح مقترحاتها بين فرض نظام لتراخيص الاستيراد أو رفع الرسوم الجمركية وصولاً إلى الحظر الشامل.
17: قدمت المفوضية الأوروبية خيارات محدودة لا تبدو كافية. نريد مقترحات عملية تطرح للتصويت وتحال سريعا إلى مجلس الشؤون الخارجية. إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تزال غير كافية.
7: جبهة الحظر هذه التي تقودها أيضا إسبانيا وهولندا اعتمدت على مبدأ موائمة سياسات التكتل مع القانون الدولي بعد فتوى محكمة العدل، وترى أن المسألة تجارية تتطلب أغلبية مؤهلة لا قرارا سياسيا يحتاج إلى إجماع.
5: لا أرى مجالا للخيارات، فالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية واضح في أن التجارة بمنتجات المستوطنات غير قانونية، ولذلك تدعو إسبانيا إلى حظر هذه التجارة بالكامل.
7: في المقابل تقف برلين وبراغ لحماية لغة الإجماع. ألمانيا ترى أن أي إجراء تجاري ضد إسرائيل هو أداة سياسية بامتياز.
18: نؤيد رأي المفوضية بأن الإجماع مطلوب، ونؤكد أن سياسة الاستيطان تخالف القانون الدولي، وقد أوضحت هذا الموقف خلال زيارتي إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، ونأمل أن تثمر المحادثات الجارية مع الحكومة الإسرائيلية رغم أجواء الانتخابات.
7: وبين المعسكرين تحاول مسؤولة السياسة الخارجية دفع المفوضية إلى طرح مقترحات رسمية للتصويت، بينما العواصم الداعمة لحظر التجارة مع المستوطنات ماضية في تكريس هذا التوجه من خلال تشريعاتها الوطنية دون انتظار قرار تلتف حوله دول التكتل 27.
19: رغم أن حجم تجارة المستوطنات لا يتجاوز نصفا بالمئة من مجموع المبادلات مع إسرائيل، فإن الرمزية السياسية والقانونية للملف جعلت الاتحاد الأوروبي أمام اختبار الوحدة والالتزام. عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي، بروكسل.
0: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستسمح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ إيكروز وكروز وذخائر دقيقة التوجيه وصواريخ اعتراضية للدفاع الجوي من صنع فرنسي. وأضاف ماكرون إن حلفاء أوكرانيا وافقوا على بدء تدريبات عسكرية في الدول المجاورة لأوكرانيا لتشكيل قوة متعددة الجنسيات سيتم نشرها بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا.
17: الأنظار تتجه إلى باريس. لا يقتصر المشهد هنا على اجتماع دبلوماسي جديد، بل هي محاولة أوروبية لرسم ملامح اليوم التالي للحرب في أوكرانيا. هنا يجتمع قادة ما يسمى تحالف الراغبين مع الرئيس الأوكراني في رسالة تؤكد أن دعم كييف لم يعد يقتصر على السلاح، بل يمتد إلى البحث في ضمانات أمنية قد تشمل نشر قوات أوروبية على الأراضي الأوكرانية.
20: نحن نقف معكم ليس فقط لأن الأمر يتعلق بحرية أوكرانيا، بل لأن حريتنا في جميع أنحاء أوروبا معرضة للخطر.
17: في أروقة القمة تتقدم ملفات الدفاع الصاروخي والتدريب العسكري المشترك وتشديد العقوبات على روسيا، بالتوازي مع مساعٍ أوروبية لدفع مفاوضات السلام من دون تقديم تنازلات تمس أمن أوكرانيا.
21: بمبادرة من الرئيس زيلينسكي شكلنا مؤخرا تحالفا جديدا هو التحالف المضاد للصواريخ الباليستية، يضم 8 دول جميعنا أعضاء فيه إلى جانب ممثلي صناعاتنا الدفاعية.
17: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرفع سقف الرسائل مؤكدا أن أوروبا مستعدة للدفاع عن أمنها وحريتها بكل الوسائل إذا اقتضى الأمر.
5: اتفقنا في وقت سابق من هذا اليوم مع الرئيس زيلينسكي على خارطة طريق لتنفيذ تدابير التعاون الثنائي التي تم الاتفاق عليها مبدئيا، ويشمل ذلك الدفاع الجوي وتحديث أسطول المقاتلات الأوكراني.
17: الرئيس الأوكراني يعلن من جانبه أن كييف أطلقت برنامجا لتعزيز دفاعاتها ضد الصواريخ الباليستية في ظل افتقارها حاليا إلى صواريخ اعتراضية.
1: في أوكرانيا حاليا لا نملك القدرات لإسقاط الصواريخ الباليستية،

0: مدعوم بضمانات عسكرية يراه الأوروبيون شرطاً للاستقرار، فيما تعتبره موسكو محاولة لترسيخ نفوذ غربي دائم على حدودها.
1: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو سترد على الهجمات الأوكرانية على أراضيها بضربات انتقامية ستكون أقوى بعدة مرات حسب تعبيره، مضيفاً أن نطاق هذه الردود سيتسع. وأبلغت ثلاثة مصادر مقربة من الكرملين رويترز الأسبوع الماضي بأن بوتين يرفض الدعوات للتفاوض على السلام مع كييف، إذ قوت أحدث الهجمات التي شنتها أوكرانيا بطائرات مسيرة على مصاف النفط والموانئ الروسية قوت عزمه على مواصلة القتال في الوقت الحالي. صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بأن دول الاتحاد الأوروبي لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات 21 الشاملة على روسيا، لكنها قد تقرر إضافة 250 فردا وكيانا. جاء ذلك على هامش مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
2: نأمل التوصل إلى اتفاق بشأن 250 بندا، ونعمل أيضا على حزمة العقوبات 21 التي لم نتوصل لاتفاق بشأنها بعد. هذا هو أكبر عدد من البنود التي أدرجناها حتى الآن، وهو أيضا رد فعل على الهجمات التي شنتها روسيا على المدنيين مؤخرا.
1: أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة أوديسا جنوبية أوكرانيا أن القوات الروسية استهدفت صباح أمس الاثنين بالطائرات المسيرة منشآت مدنية في المنطقة، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح. وأوضحت الإدارة العسكرية أن الهجوم تسبب في اندلاع النيران بمحطة حافلات في المدينة وتضرر مبنى مركز صحي. إلى الحرب في السودان، حيث أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني عن إعداده ردا توافقيا على الورقة المقدمة من دول الوساطة بشأن العملية السلمية بالبلاد، ولكن دون الإفصاح عن تفاصيله. جاء ذلك في ختام اجتماع دوري للمجلس ترأسه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وأعرب خلاله عن الترحيب بجهود دول الوساطة وبأي مبادرات من شأنها الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدا في الوقت نفسه أن المجلس هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن قضايا الحرب والسلام والمفاوضات ذات الصلة. من بوابة فنزويلا البحرية وواجهتها السياحية، تحولت ولاية لاغويرا الساحلية إلى منطقة كوارث، فإلى جانب فقدان آلاف الأرواح والمباني أصاب الزلزال عصب السياحة في لاغويرا في مقتل، فنادق متصدعة وشواطئ مهجورة ومطار دولي مشلول.
3: هنا حيث كانت أمواج الكاريبي تعانق صخب الحياة في لاغويرا لم يعد يسمع سوى صدى الأنقاض. الولاية التي كانت بمثابة الرئة السياحية لأكثر من 3 ملايين من سكان العاصمة كراكاس استيقظت على دمار غير ملامحها إلى الأبد. عشرات الآلاف دون مأوى، مصادر رزقهم مدمرة بالكامل.
4: يحب السياح المجيء إلى هنا، فالناس طيبون للغاية ويتميزون بالود والضيافة، كما أن الشواطئ جميلة جدا وهناك الكثير من الأشياء الرائعة. نحن متمسكون بالأمل ولدينا إيمان وعزيمة بأننا سننهض مجددا ونمضي في طريق التعافي وإعادة البناء.
3: الارتدادات الاقتصادية للزلزال تتجاوز حدود شواطئ لاغويرا لتضرب عمق الاقتصاد الفنزويلي. انهيار الطرقات يعني تهديدا لشريانين حيويين، مطار سيمون بوليفار الدولي الذي يستحوذ على نحو 90% من حركة الطيران الدولي لفنزويلا، وميناء لاغويرا ثاني أكبر موانئ البلاد والذي يمر عبره أكثر من ثلث الواردات الوطنية، في ضربة لجهود تنشيط الإيرادات غير النفطية.
5: كممثلين عن القطاع السياحي

0: فإن عملنا الحالي ينصب على حصر البيانات وتحديد المتضررين بدقة، وفي الوقت ذاته نعمل على تحفيز وتنشيط الحركة السياحية من خلال التركيز على المناطق التي لم تصلها الأضرار. وهناك مناطق سياحية في فنزويلا قادرة على الاستمرار في تقديم الخدمات بكفاءة.
1: وفقاً للتقييم السريع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، تجاوزت الأضرار المادية المباشرة للزلزال ما قيمته 6 مليارات دولار، وجهود إعادة الإعمار تصطدم بأكثر من 1 مليون طن من الركام ومعضلات لوجستية بين الهدم أو الترميم، في وقت تكبل فيه القيود الدولية قدرة البلاد على التمويل وجلب الاستثمارات.
2: لا غوايرا التي تشاهدونها ليست مجرد ركام لفنادق وطرقات. هنا حيث كان الكاريبي ينبض بالحياة يصمت الصخب اليوم، لتبدأ واحدة من أصعب معارك فنزويلا الاقتصادية والإنسانية للنهوض من جديد. معاذ موسى، التلفزيون العربي، ولاية لا غوايرا، شمالية فنزويلا.
3: تناولت الصحف العالمية مأساة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وحذرت من استمرار الكارثة الإنسانية في السودان، كما كشفت تفاصيل عملية إسرائيلية سرية مرتبطة بأحمد نجاد على رأس الساعة. يواصل التغطية معكم الزميل محمد غملوش، إلى اللقاء.
4: نبدأ من صحيفة الغارديان البريطانية ومقال الكاتبة نسرين مالك عن خطورة أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية باعتبارها جزءاً من منظومة أوسع من الممارسات القائمة على العقاب والانتقام من احتجاز الجثامين إلى الإخفاء القسري واستهداف الشخصيات العامة. الكاتبة استهلت مقالها بقضية الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، المعتقل منذ أكثر من عام دون محاكمة، مشيرة إلى تعرضه للضرب وسوء المعاملة، وأن صوره الأخيرة أظهرت تغيراً كبيراً في حالته الجسدية، ولفتت إلى ظروف قاسية يعيشها نحو 3500 فلسطيني يخضعون للاعتقال الإداري القابل للتجديد، بينهم أطفال، وأن صوراً وتعليقات متداولة لمعتقلين وهم يتعرضون للإذلال، إلى جانب تقارير حقوقية تكشف عن ممارسات تحدث علناً، بما يعيد إلى الأذهان صور سجن أبو غريب في العراق. ختمت بأن المأساة لا تكمن في الانتهاكات فقط، بل في غياب المساءلة التي تمنع تكرارها، وتقاعس المجتمع الدولي وحلفاء إسرائيل عن استخدام أدوات الضغط المتاحة. افتتاحية نيويورك تايمز الأمريكية سلطت الضوء على خطر كارثة إنسانية جديدة مع اقتراب قوات الدعم السريع من مدينة الأبيض، حيث يواجه نحو 600,000 شخص نقصاً حاداً في الغذاء والماء والدواء، وأن العالم قد يسمح بتكرار مأساة واسعة رغم التحذيرات الأممية. وقالت إن الصراع في السودان رغم كونه من أكثر الصراعات دموية في العالم، مع سقوط ما بين 150,000 و400,000 قتيل إلى جانب نزوح الملايين، لم يحظى بالاهتمام نفسه الذي نالته حروب مثل أوكرانيا وغيرها، بسبب عدم ارتباطها بالاستقطاب السياسية العالمية الكبرى وازدواجية المعايير في التعامل مع أزمات القارة الإفريقية. ورأت أن الولايات المتحدة تمتلك نفوذاً يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في إنهاء الحرب، خصوصاً عبر الضغط على القوى الإقليمية المؤثرة التي لها علاقات ودعم مع أطراف الصراع، خاصة أن استمرار الحرب يحمل خطراً متزايداً بانتشار تداعياتها إلى دول الجوار في ظل هشاشة الوضع الإقليمي وتداخل المصالح الخارجية. نبقى مع نيويورك تايمز التي كشفت في تحقيق استقصائي عن مزاعم تفيد بأن إسرائيل نفذت على مدى سنوات عملية استخباراتية سرية هدفت إلى استقطاب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد، تمهيداً لاستخدامه في خطة لتغيير نظام في إيران. واستند التحقيق إلى مسؤولين حاليين وسابقين في الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، تحدثوا دون الكشف عن هوياتهم عن أن اللقاءات السرية بين نجاد ومسؤولين إسرائيليين جرت تحت غطاء مؤتمرات أكاديمية في العاصمة المجرية بودابست، وتكثفت بعد تدهور علاقته بالمؤسسة الحاكمة، وأن الخطة بلغت ذروتها خلال الأيام الأولى للحرب عندما نفذ الموساد عملية لنقل نجاد من منزله إلى منزل آمن آخر، إلا أن العملية انهارت قبل تنفيذها. ومع ذلك تلفت الصحيفة إلى أن نجاد ظهر لاحقاً في مراسم تشييع علي خامنئي وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما قال مسؤولون إيرانيون إنه يخضع للإقامة الجبرية بعد انكشاف جانب كبير من اتصالاته مع إسرائيل. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية يرى علي واعظ مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية أن الحرب رغم تصعيدها غير المسبوق ربما أوجدت فرصة نادرة لإعادة تشكيل العلاقة بين البلدين، لأن الصراع وصل إلى طريق مسدود أثبت أن أي من الطرفين غير قادر على تحقيق نصر حاسم بتكلفة مقبولة، لاسيما أن واشنطن فشلت في تحقيق أهدافها عبر الضغط العسكري والاقتصادي، بينما ما لم تستطع طهران إجبار الولايات المتحدة على الانسحاب من المنطقة أو وقف أدوات الضغط عليها. ويستعرض الكاتب تجارب تاريخية مثل انفتاح الولايات المتحدة على الصين وفيتنام ليؤكد أن الدبلوماسية مع الخصوم لا تبدأ بعد حل الخلافات الكبرى، بل تبدأ عندما يدرك الطرفان أن استمرار العداء أصبح أكثر ضرراً من تقديم تنازلات محدودة. ويخلص إلى أن الهدف الواقعي ليس تحويل إيران والولايات المتحدة إلى حليفين، بل بناء حد أدنى مستقر من العلاقة يمنع انهيارها مع كل أزمة سياسية، لأن نجاح هذا المسار قد يقلل أحد أهم مصادر عدم الاستقرار في المنطقة ويفتح الباب لمعالجة ملفات أخرى. ختاما، في مجلة نيويوركر الأمريكية يرى الكاتب جون كاسيدي أن حرب ترامب تحولت من مغامرة عسكرية إلى أكبر خطأ اقتصادي وسياسي، لأنها أفسدت الآمال التي بناها على تحسن الاقتصاد قبل انتخابات التجديد النصفي. وقال إن ترامب صنع بنفسه المشكلة التي يلوم الآخرين عليها بعدما تسببت قراراته العسكرية والرسوم الجمركية في زيادة أعباء المعيشة على الأمريكيين، رغم أن الاقتصاد الأمريكي كان قد أظهر مؤشرات إيجابية نسبيا قبل اندلاع الحرب بفضل تراجع التضخم وازدهار استثمارات الذكاء الاصطناعي. ولفت إلى أن أي انخفاض مؤقت في أسعار الوقود لن يغير شعور الناخبين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الغذاء والسلع، لاسيما أن العزف على أزمة تكاليف المعيشة كانت من العوامل الأساسية التي ساعدت ترامب على الفوز في ولايته الثانية، وأنها قد تتحول هذه المرة إلى عامل ضغط داخلي يهدد شعبيته وحظوظ الجمهوريين انتخابياً.
5: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن اكتمال موجة جديدة من القصف في إيران. ترامب يتوعد بقصف منشآت نووية إيرانية. الحرس الثوري يقول إنه وإن رده بقصف أهداف أمريكية في المنطقة سيستمر. بعد استهداف مطار صنعاء، الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها. المتحدث باسم قوات التحالف يؤكد أن الدفاعات السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه المنطقة الجنوبية. شاهدان وجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي ومدينة غزة. كاميرا التلفزيون العربي ترصد تحريك قوات الاحتلال للخط الأصفر في حي الشجاعية شرقية مدينة غزة.

0: أهلا بكم. قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها أكملت ضربات جديدة على إيران الليلة الثالثة على التوالي، وأضافت سنتكوم أنها استخدمت ذخائر دقيقة ضد أنظمة الدفاع الجوية على السواحل الإيرانية ومواقع أطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات البحرية. وأعلنت القيادة الوسطى أنها ضربت أهدافا عسكرية في أنحاء إيران بما في ذلك أبو شهر وجاسك وكنارك وأبو موسى وبندر عباس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جيش بلاده يوجه ضربات قاسية لإيران ستسفر على تقويض قواتها العسكرية بنسبة كبيرة، كما أعلن نيته الحصول على تعويضات مقابل الحماية التي قال أن أمريكا تقدمها لمنطقة الشرق الأوسط.
1: سيظل مضيق هرمز مفتوحا، لقد قلصنا قدرات إيران بشكل كبير ونضربهم حاليا بقوة شديدة رغم أنهم سيقاومون لفترة من الوقت، وقد أدى جيشنا عملا رائعا. وخلاصة القول كما أقول دائما هي أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، فلو لم نقم بقصفهم بقذيفات B2 لكانوا قد امتلكوا سلاحا نوويا منذ زمن بعيد، ولو امتلكوا سلاحا نوويا لما كانت إسرائيل موجودة بيننا، ولربما لم يعد الشرق الأوسط موجودا أيضا لأنهم مجانين. وسنحصل على تعويضات مالية لأننا نحمي منطقة غنية للغاية من العالم.
2: حصار أمريكي شامل على جميع الموانئ والمناطق الساحلية في إيران يبدأ مساء الثلاثاء، وإعلان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم العبور عبره. تلكم أحدث التحركات الأمريكية. يرجع الرئيس ترامب هذه الإجراءات إلى ما وصفه بنقد الجانب الإيراني لمذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين الشهر الماضي. يتهم الرئيس ترامب المفاوضين الإيرانيين بالسعي إلى إدخال تعديلات على ما جرى الاتفاق عليه بعد ساعات من المحادثات الأخيرة من دون أن يتطرق إلى طبيعة هذه التعديلات التي قال إن طهران خططت لإجرائها. إيران ردت على لسان وزير خارجيتها عباس عراقشي بالقول إن الرئيس الأمريكي محق تماما ويجب تعويض كل من يوفر ممرا آمنا. وأضاف عراقشي أن نسبة 20% التي تحدث عنها ترامب مبالغ فيها، قائلا إن الإيرانيين سيكونون منصفين. تصريحات الرئيس الأمريكي خلفت أيضا جدلا قانونيا واسعا، حيث قالت المنظمة البحرية الدولية إنه لا يوجد أي أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور المضائق الدولية، مضيفة أنها تعارض فرض أي إجراءات مماثلة. لكن الجانب الإيراني رد بشدة على تصريحات الرئيس الأمريكي، وصرح المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق.
3: لن نسمح بأي شكل من الأشكال للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، وستتعامل القوات المسلحة الإيرانية بحزم على أي عرقلة لمرور السفن التجارية وناقلات النفط من قبل الجيش الأمريكي الغازي والقرصان خارج المسار الذي تحدده إيران.
2: وتزامنا مع تصريحات ذو الفقار، أصدرت القيادة العسكرية العليا المشتركة في إيران بيانا توعدت فيه بتوسيع دائرة القتال إلى جميع دول المنطقة في حال وسعت الولايات المتحدة رقعة الحرب. وموازاة مع هذه المواقف العسكرية، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الحكومة تجري محادثات مع وسطاء من قطر وباكستان وسلطنة عمان لمنع تصعيد الحرب، لكن الواقع على الأرض يفيد باستمرار الهجمات المتبادلة، إذ أعلن الجيش الإيراني عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في مدينة بندر عباس، بيد أن القيادة الوسطى للجيش الأمريكي نشرت مشاهد تظهر ما قالت إنه استهداف منشأة لصيانة الغواصات والسفن في بندر عباس.
0: هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن رده على القصف الأمريكي مستمر، وأنه استهدف مستودعات الأسلحة ومركز اتصالات ومقر للجنود الأمريكيين في قاعدة الجفير في البحرين، أعلن الحرس الثوري استهداف ناقلتي نفط قال أنهما تعرضتا الملاحة للخطر بتعطيلهما أنظمة الملاحة وتجاهل التحذيرات من مركز مراقبة أمن مضيق هرمز. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تعرض الناقلتين من باسا والباهية للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية. وأضافت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان أن الهجوم الإيراني أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة من باسا وإصابة 8 آخرين واندلاع حريق. وأدانت وزارة الدفاع الإماراتية هذا الهجوم الذي وصفته بالسافر والذي يمثل انتهاكا خطيرا وخرقا واضحا للقانون الدولي. أكد نائب محافظ خوزستان في إيران إصابة 4 أشخاص بعد تعرض أجزاء من مدينة العمدية لهجوم أمريكي، فيما تظهر هذه الصور تصاعد الدخان واندلاع حرائق في جزيرة كيش الإيرانية عقب هجمات أمريكية. قال معاون الرئيس الإيراني عباس موسوي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتمكن من السيطرة على مضيق هرمز.
4: في إيران نقول ليس عيبا أن يحلم الشباب، لكنهم لم يعودوا شبابا، فهم كبار في السن، ولا أعرف لماذا يحلمون بمثل هذه الأحلام. إنهم مخطئون وهذا لن يتحقق. عسكريا نحن سنقاوم، وهو شاهد ذلك ولمسه، والدول الصديقة لنا قالت هذا له بوضوح، وقد قلنا لهم في المفاوضات إن أي شيء من هذا القبيل لن يحصل، أن تأتوا من الطرف الآخر للعالم وأن تسيطروا على مضيق هرمز.
0: في مداخلة سابقة تناول مراسل التلفزيون العربي في واشنطن آخر التطورات وردود الفعل في الساحة الأمريكية المتعلقة بعودة الحرب على إيران.
5: فهم هذه التصريحات من الضغوطات المفروضة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل الجمهوريين لمهاجمة الدول الخليجية بأن تقف بجانب الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب. قبل قليل ونحن نتحدث، السناتور الجمهوري روجر مارشالز على شبكة CNN قبل قليل طالب الدول الخليجية بغزو بري على إيران لإحكام السيطرة على إيران ومساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أن البقية الآن أن تغزو هذه الدول الخليجية إيران بريا حتى تساعد الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الضغوطات بنيت عليها بعد ذلك أو انفجرت منها بعد ذلك هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال الدول الخليجية التي تتمتع بوجود مزايا نفطية هائلة في منطقة الشرق الأوسط ربما تدفع أموال للولايات المتحدة الأمريكية بسبب أننا ندافع عنها في هذه الحرب ونقف بجانبها بهذه الحرب. ولكن في نفس التصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال نحن لا نحتاج لهذه الدول، لا نحتاج لمساعدة مباشرة من هذه الدول، في إشارة أبان إلى أن هناك تصريحات كبيرة جدا في الحزب الجمهوري بعمل ضغوطات على الدول الخليجية بأن يكون لهم مساهمات مباشرة في هذه الحرب على إيران، وهذا مطلب إسرائيلي من اللوبي الصهيوني الموجود هنا في الإدارة الأمريكية وفي الكونغرس الأمريكي منذ اندلاع هذه الحرب، بأن يكون للدول الخليجية أي علاقة مباشرة بهذه الحرب، كما ذكر السناتور الراحل لينزي غرام في أكثر من مناسبة بأن الدول الخليجية لابد أن تهاجم إيران، وكان يكرر هذه التصريحات قبل وفاته. ولذلك هناك حالة في الحزب الجمهوري من تقييم المسألة من الداخل الأمريكي. الجيش الأمريكي لن يستطيع الصبر في هذه المنطقة مدة طويلة كما يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والاستخبارات الوطنية الأمريكية لديها عدة تقارير خلال الأشهر القليلة الماضية تؤكد أن إيران لديها قدرة على امتصاص عملية الغضب الاقتصادي أو الغضب الملحمي، لديها قدرة كبيرة جدا على امتصاص الضربات العسكرية الهائلة التي تحدث عنها ترامب لشبكة نيوز ماكس قبل قليل، وقال تضرب إيران الآن بقوة، وقال أيضا إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسيطر على مضيق هرمز وليس إيران كما تدعي إيران. ولذلك بسبب أن الأعضاء في مجلس الشيوخ مطلعون بشكل كبير جدا على حقيقة الأمر من الاستخبارات ومن حضورهم للإحاطات الاستخباراتية التي تبعد كل البعد عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتكون قريبة جدا للحقيقة وليست تصريحات سياسية يقصد بها الشو الإعلامي هنا أو هنا، هم قلقون جدا من أن طول أمد هذه الحرب سيكلف الخزانة الأمريكية مليارات الدولارات، وربما يعاني الاقتصاد الأمريكي أكثر ما هو يعاني في هذه الأوقات.
0: هذه مشاهد نشرها الجيش الأمريكي منذ دقائق لضرباته الأخيرة في إيران. نتابع إذن مشاهد نشرها الجيش الأمريكي لضرباته الأخيرة في إيران، وكان استهدف كان الجيش الأمريكي استهدف عددا من المناطق في إيران، تحديدا تلك المحاذية لمضيق هرمز، وهي على ما يبدو محاولة واضحة من الجيش الأمريكي لتقويض قدرة إيران على استهداف ناقلات النفط والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، كما حصل في استهداف الناقلتين من باسا والباهية. ومن اللافت أن الاستهداف كان خلال هذه الضربات الأمريكية، يعني الولايات المتحدة تستهدف إيران وإيران تستهدف ناقلات النفطية تعبر من هناك في المضيق. ينضم إلينا مسعود معلوف الدبلوماسي السابق الباحث في الشأن الأمريكي من واشنطن. أهلا بك سيد معلوف. قبل أن نلج في أبعاد ما يحصل، أريد أن أفهم أمرا يعني لفتني لتصريحا لدونالد ترامب. يقول ترامب دمرنا 92% من قدرات إيران على تصنيع المسيرات، وما بين 80-90% من قدرات إيران على تصنيع الصواريخ. من أين يأتي ترامب بهذه المعلومات؟
6: أولا تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. أمر ملفت جدا ما يصرح به الرئيس ترامب، وقد صرح منذ بداية هذه الحرب، يعني بعد أيام قليلة من يوم 28 من شهر فبراير بعد أن بدأت الحرب. كم مرة سمعناه يصرح أنه قضى بالكامل على قدرات إيران العسكرية والنووية، وأن البحرية الإيرانية قد انتهت بالكامل وأمور من هذا النوع. وكيف يقول ذلك ونرى من جهة ثانية كيف أن إيران كانت تقصف إسرائيل بالصواريخ البالستية البعيدة المدى، وكيف هي حتى الآن تستطيع أن تجابه وتقوم بعمليات دفاعية وعمليات هجومية من جهة ثانية. فلذلك يعني الرئيس ترامب، أنا شخصيا بصراحة لا أعول كثيرا على ما يقوله الرئيس ترامب، لأنه يقول الشيء ونقيضه في التصريح نفسه. يعني كيف له أن يعرف؟ يعني عندما سمعت أنا منذ فترة بعد ظهر اليوم يتحدث عن 92% من تدمير من القدرات العسكرية الإيرانية، أول سؤال خطر على بالي كيف له أن يحسب 92%، والولايات المتحدة تعرف القدرات الكاملة لإيران؟ هذه أمور أعتقد أن الرئيس ترامب يطلق التصريحات بدون تفكير إلى حد ما، يود أن يظهر بأنه حقق انتصارات كبيرة ويحاول أن يثبت ذلك عبر إعطاء وإصدار أرقام ونسب مئوية، ولكن هذه النسب صادرة من عنده وليست من مبنية على وقائع فعلا على الأرض. ما نراه ما تقوم به إيران يدل على عكس ما يقوله الرئيس ترامب بكل صراحة يعني. ولذلك يعني ليس من المستحسن الاستماع إلى الرئيس ترامب وأخذ تصاريحه على محمل الجد.
0: طيب سيد معلوف، ولكن الرئيس ترامب ليس رئيس مجلس بلده ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يقول بالأمس أريد 20% على رسوم عبور على الناقلات لأن الولايات المتحدة هي من تحمي عبورها. هذا فرض أوتوات أليس كذلك؟ هذا يعني نوع من أنواع القرصنة المضيق.
6: طبعا طبعا، رئيس البرازيل منذ لحظات قال هذه عملية قرصنة، يعني رئيس دولة كبرى مثل البرازيل. والرئيس ترامب بنفسه قبل فترة عندما كانت إيران تفرض مثل هذه الرسوم كان يقول أن هذا أمر غير مقبول ولا يمكن أن يحصل. ووزير خارجيته ماركو روبيو منذ أسابيع قليلة قال أن هذا أمر مخالف للقانون، هذه مياه دولية مفتوحة للجميع ولا يحق لأي دولة أن تقوم بفرض رسوم أو أي نوع من الأتوات من البواخر التي تعبر من هناك. وها الآن الرئيس ترامب يقول أنه سيفرض 20% دون أن يوضح 20% من أي شيء، يعني من ثمن البضائع التي تمر، من ثمن البترول الذي هو موجود على كل باخرة، 20% من ماذا؟ يعني لذلك يعني أنا أعتقد أن تصريحاتي وكأنها كما تفضلت تصريحات رئيس بلدية وليست رئيس دولة عظمى، والدولة ربما الدولة العظمى والأكبر في العالم. أمر فعلا ملفت ومؤسف في الوقت نفسه.
0: هل هذه التصريحات هي نوع من بالون اختبار لإيران ورغبة بالعودة للتفاوض، أم أنها حقيقة تصريحات تشي بأن العودة إلى الحرب وانهيار مذكرة التفاهم أو ما بقي منها هو أمر حتمي؟
6: أنا شخصيا أعتقد أن الرئيس ترامب واقع في مأزق كبير، هو يود أن يخرج من هذا المأزق ويستعمل جميع الوسائل بالتهديد بالحرب، بالحرب فعلا، بالقصف، من أجل أن ينهي هذه المسألة التي أصبح ثلثي الأمريكيين ضد هذه الحرب. وقد كلفت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 100 مليار دولار، وسيستمر، وفي حال القيام بهذه العمليات كل يوم يكلف الخزينة الأمريكية 1 مليار دولار يوميا. يعني لذلك أنا أعتقد أنه يعني يحاول هو بأي طريقة، سواء بالقصف أو بالتهديد أو بالمسايرة أحيانا أو بأي طريقة أخرى، أن يخرج من هذه المأزق، من هذا المأزق، أن يصل إلى نهاية هذه الحرب التي أعتقد أنه استدرج إليها ببساطة نتنياهو الذي أقنعه أننا يعني نستطيع أن نقتل القيادة والشعب سيثور ويتغير الحكم، وأنت عندئذ تظهر كبطل كبير تستغل ذلك في الانتخابات القادمة. ولكن على ما يبدو هذه العملية ستؤدي إلى خسارة الحزب الجمهوري للأكثرية التي يتمتع بها حاليا في مجلسي الكونغرس، والرئيس ترامب في السنتين المتبقيتين من ولايته في حال سيطر الديمقراطيون على الكونغرس في الانتخابات القادمة سيجد صعوبات كثيرة في إصدار قوانين أو قرارات عبر الكونغرس. فيعني الحسابات لم تكن مثل ما كان يتوقعها، وأعتقد أنا أن إسرائيل لعبت دورا فيما يحصل حاليا، إذ أن نتنياهو كان الخاسر الأكبر من المفاوضات التي كان من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء هذه الحرب، لأنه أعلن عن أهداف واضحة وهي تغيير النظام في إيران والانتهاء بالكامل من الأسلحة النووية والباليستية وغير ذلك، ولم يحقق شيئا من ذلك. وعندما وجد أن الرئيس ترامب يسير في هذه المفاوضات حاول الضغط عبر اللوبي الإسرائيلي القوي جدا الأيباك حاول الضغط على أعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب لكي يضغطوا بدورهم على الرئيس ترامب من أجل أن يعود إلى هذه الحرب ويقصف إيران من جديد. أنا أعتقد أن نتنياهو لعب هذا الدور في هذا المجال، وأعتقد أيضا وألوم بعض الشيء إيران أيضا، لأن مذكرة التفاهم كانت بأكثريتها لمصلحتها، وهذا ما حمل قسما من الرأي العام الأمريكي ومن الأعضاء أعضاء الكونغرس حتى نعم. المؤيدين للرئيس ترامب من الحزب الجمهوري بلوم الرئيس ترامب لإعطاء إيران مجال أفضل، ولكن ربما إيران يعني أساءت استعمال ذلك عبر قصف البواخر، وهي قالت أنها لمدة 60 يوما لن تأخذ أي يعني سيكون المضيق مفتوحا للجميع. لماذا قامت بقصف هذه البواخر؟ أعتقد أنها أخطأت أنا، وربما أكون أنا مخطئا، ولكن هذا ما أراه في الوقت الحاضر، لأن ورقة التفاهم مذكرة التفاهم كان فيها الكثير الكثير من الأمور لمصلحة إيران، كان على إيران أن تسير هي في هذه المذكرة من أجل الوصول إلى النهاية السعيدة التي يعني تزيل العقوبات عنها وتفك الحجز عن أموالها. ولا هنالك كان الرئيس ترامب بنفسه يقول أن إيران يمكن أن يكون عندها بعض الصواريخ البالستية، دول أخرى عندها مثل هذه الصواريخ وعليها أن تدافع عن نفسها، أمور من هذا النوع كلها كانت لمصلحة إيران، ولكن لا أعرف لماذا قامت إيران بهذه العملية. وأنا شخصيا أتساءل، لا الولايات المتحدة ولا ترامب بالذات له مصلحة في هذه الحرب، ولا إيران لها مصلحة في هذه الحرب، وكيف دولتان ليس لهما مصلحة في هذه الحرب تقومان بكل هذه الأعمال ضد كل دولة شكراً. ضد مصلحتها، ولكن هذه هي الظروف.
0: شكراً جزيلا لك مسعود معروف الدبلوماسي السابق والباحث في الشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. يستمر السجال الدبلوماسي بين واشنطن وطهران بشأن تفسير البند الخامس من مذكرة التفاهم الخاص بتنظيم المرور الملاحي في مضيق هرمز. تتهم الخارجية الإيرانية واشنطن بعرقلة التوصل إلى آليات مشتركة مع سلطنة عمان، سعي لفرض ممر مائي غير قانوني، بينما يدفع الاتحاد الأوروبي بأن مذكرة التفاهم غير مفعلة ولابد من التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن حرية الملاح.
7: مذكرة تفاهم إسلامباد اسم يفارق معناه كل يوم، واتساع الهوة في التفسير يسفر عن تجدد القتال. التباين الإيراني الأمريكي بشأن بنود المذكرة يصل لحظة الاحتدام والعنوان مضيق هرمز، فيتحول البند الخامس إلى ساحة مواجهة تشمل عدة أطراف. تتمسك طهران بموقفها الرافض لمحاولة واشنطن فتح ممر في المضيق وإفساد الوفاق والتفسير المتفق عليه مع الطرف الآخر من الساحل الضيق سلطنة عمان.
8: سنتوقف عن الالتزام بمذكرة التفاهم إذا لم تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها. لن نسمح بتحول مضيق هرمز إلى مكان يهدد أمننا، وسعينا بصدق لتأمين الملاحة في المضيق.
7: تسعى إيران للتوصل إلى اتفاق مع الجارة التي حضرت قبل غيرها عند الوساطة وتأكيد السيادة المشتركة على المضيق، وتؤكد أن المشاورات مستمرة مع الجانب العماني على المستويين السياسي والفني بشأن إدارة مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه. الرواية الأمريكية تسعى هي الأخرى لتمرير منطقها الدافع بأن لا سيادة لأحد على مضيق دولي، وتجد من يحض على ذلك بكل تأكيد.
9: مذكرة التفاهم موجودة لكنها غير مفعلة، ونحن نناقش ما يمكننا فعله أكثر وما هي الرسائل التي يمكننا توجيهها والتي تؤكد ضرورة فتح مضيق هرمز واحترام حرية الملاحة فيها، فلا يمكن القبول بفرض أي رسوم أو ضرائب على الملاحة فيها.
7: فجوة تزداد بشأن التفسير والمسؤولية عن تعطيله، بينما يشير النص الموقع حرفيا إلى تعهد إيران ببذل أفضل جهودها لضمان المرور الآمن للسفن التجارية بدون رسوم لمدة 60 يوما فقط، ليبدأ من بعدها حوار مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، شريطة أن يتوافق ما يتم إقراره مع مبادئ القانون الدولي. هي نقاشات تشق طريقها فوق طاولة المفاوضات، في حين تستمر المواجهات الميدانية سعياً لفرض واقع جديد في حيز المضيق.
0: إلى اليمن، حيث قالت وزارة الدفاع اليمنية أنها استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط. في الأثناء اتهم المتحدث باسم الحوثيين السعودية باستهداف مطار صنعاء بعدد من الغارات الجوية متوعدا بالرد. وقال المتحدث باسم قوات التحالف أن الدفاعات السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي.
3: عاد ملف الرحلات الجوية الإيرانية إلى اليمن ليفتح فصلا جديدا من التصعيد بعدما تحول مطار صنعاء إلى ساحة مواجهة سياسية وعسكرية إثر استهداف مدرجه بالتزامن مع اقتراب طائرة إيرانية كانت تنقل وفدا من جماعة أنصار الله الحوثيين عائدا من طهران. الحكومة اليمنية أعلنت أن قواتها استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع الطائرة الإيرانية التابعة لشركة ماهان إير من الهبوط، وذلك بعد دقائق من إصدار تحذير بإخلاء المطار ومنع الاقتراب منه، مؤكدة أن الرحلة تمثل انتهاكا للإجراءات المنظمة لحركة الطيران المدني، وأن الحوثيين رفضوا تشغيل رحلة تابعة للخطوط الجوية اليمنية وأصروا على استقبال الطائرة الإيرانية. من جهته أعلن وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي أن صبر الحكومة نفد تجاه ما وصفه بالاختراقات الإيرانية للأجواء اليمنية، متعهدا بالتصدي لأي طائرة تدخل البلاد خارج الإجراءات الرسمية، ومحملا طهران المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تلك التحركات.
10: سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر، وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية، وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاصي والداني.
3: لم يتأخر الحوثيون في الرد. يقول المتحدث العسكري يحيى سريع إن الجماعة استهدفت بصواريخ باليستية ومسيرات مطار أبها السعودي، محذرا في الوقت ذاته شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة حتى رفع الحصار على مطار صنعاء.
11: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.
3: هجوم أكده المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي الذي قال إن الدفاعات السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة. تطور يأتي بعد أيام فقط من رحلة إيرانية سابقة أقلت وفدا حوثيا إلى طهران، وهو ما دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى تحميل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن التصعيد، معتبرا أن استقبال الطائرات الإيرانية خارج الأطر القانونية يمثل مساسا بسيادة الدولة. وكان العليمي قد أكد خلال اجتماع مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن الأسبوع الماضي أن التقارير تفيد بأن رحلات إيرانية حملت عددا من العناصر العسكرية والأمنية وخبراء إيرانيين مختصين في تطوير الطائرات المسيرة ومنظومات الصواريخ، كما لفت إلى أن رحلات إيرانية حملت على متنها أيضاً معدات وتقنيات إلكترونية واتصالات ذات استخدامات محتملة في منظومات القيادة والسيطرة، فضلاً عن كوادر يمنية خضعت لتدريب أمني داخل إيران.
0: ننوه إلى هذا الخبر العاجل، الحرس الثوري الإيراني يقول استهدفنا بالصواريخ والمسيرات الأسطول البحرية الخامس الأمريكي في البحرين. إذن يقول الآن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات الأسطول البحرية الخامس الأمريكي في البحرين. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أن القوات المسلحة لن تسمح بهبوط أي طائرة إيرانية في الأراضي اليمنية مستقبلا، مؤكدا على جاهزية الجيش لحماية سيادة البلاد.
12: نشيد بأداء القوات المسلحة اليمنية فيما اتخذت من إجراءات لحماية السيادة والاختراق الإيراني للسيادة اليمنية. ويجب أن نقول للشعب اليمني أن لن تعود أي طائرة إيرانية إلى أرضنا على الإطلاق ابتداء من اليوم. وبفضل جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية في كل المواقع والجبهات، أنا أعتقد أننا سنستطيع أن نحقق هذا الهدف اليوم. ونقول للشعب اليمني جميعا أننا سنعمل على حماية سيادة وأمن واستقرار اليمن برا وبحرا وجوا.
0: ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. أهلا بك معنا خليل، آخر المستجدات فيما يعنى بالتصعيد في اليمن.
13: مرحبا محمد، الأمور بطبيعة الحال فيما يخص التطورات الميدانية تبدو هادئة الآن، ولكن ما هو متواصل هو التداعيات المرتبطة بما حدث يوم أمس المتمثل باستهداف مطار صنعاء وهبوط الطائرة في الإيرانية في الحديدة، والبيانات التي صدرت عن مختلف الأطراف، والأبرز طبعا هو استهداف مطار أبها من قبل جماعة أنصار الله بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وذلك ردا على استهداف مطار صنعاء بعدد من الغارات. وبالتالي ما يحدث الآن هو التحذيرات المتواصلة من قبل الأطراف اليمنية لبعضها. الطرف الحكومة المعترف بها دوليا تقول بأنه يجب على جماعة أنصار الله أن تتحمل المسؤولية كاملة عما آلت إليه الأوضاع، وأيضا تحمل إيران المسؤولية أيضا عما حدث، وتقول بأنه لا يمكن أن يتم تكرار اختراق الأجواء والسيادة اليمنية وفقا لبيان الصادر عن الحكومة المعترف بها، وأنه لا مجال لهبوط أي طائرة إيرانية في الأراضي اليمنية، وأن الأمر سيتم التعامل معه بحزم تام في هذا الاتجاه، وأنه لا يمكن القبول بأن يتم اختراق السيادة اليمنية وفقا لما أعلنه الجانب الحكومة المعترف بها. بينما جماعة صلاة تقول بأنها ماضية في فك الحصار عن مطار صنعاء، وحذرت في بيان القوات المسلحة التابعة لها شركات الطيران العالمية وكل شركات الطيران من العبور فوق أجواء السعودية، وأنه يجب عليها أن تأخذ هذا التحذير على محمل الجد، وذلك حتى يتم يعني إنهاء الحصار على مطار صنعاء الدولي، وأنها ماضية أيضا في الرد على الاستهداف السعودي للمطار. وبالتالي نحن أمام تطورات يعني سياسية، ربما هناك من يتوقع أن تؤدي إلى مزيد من المواجهات خلال الأيام القادمة، وأن تعود الحرب بين الأطراف اليمنية يعني بشكل أو بآخر، وذلك بعد هدنة سارية منذ أبريل من العام 2022، وهي هدنة هشة بطبيعة الحال، وكانت يعني تكتنفها على مدى السنوات الماضية مزيد من الخروقات التي ترتكبها الأطراف، ويتهم كل طرف الطرف الآخر بأنه هو من ارتكب هذه الخروقات. ولكن ثمة من يتوقع أو يذهب إلى أن هناك جهودا أممية وعربية أيضا تبذل لاحتواء مزيد من التصعيد، هناك من يتوقع أن يتم احتواء المشهد وأن يتوقف الأمر عند هذا الحد، وأن يتم التواصل إلى تفاهمات تفضي إلى يعني نوع من التهدئة والحفاظ على هدنة 2022 ومواصلتها بشكل أو بآخر. وهذا يعني دل عليه ما أعلنه المبعوث الأممي إلى اليمن يوم أمس بأنه يتواصل مع كافة الأطراف السياسية والعسكرية للحفاظ على الهدنة، هدنة أبريل 2022، وأنه يتم التواصل على أعلى المستويات من أجل خفض التصعيد، داعيا كافة الأطراف إلى الحفاظ على ضبط النفس. وبالتالي يتوقع أن يعني وإن كان هذا التوقع لا يبدو مرجحا بشكل كبير أن يتم احتواء مشهد التصعيد في اليمن، وسط احتمالات تبدو بشكل أكبر أن يعود التوتر إلى المشهد اليمني، سواء في جبهات القتال في الداخل اليمني أو التوتر مع المملكة العربية السعودية.
0: شكرا جزيلا لك خليل القاهري في صنعاء.

0: إلى قطاع غزة، أفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع. بحسب المصادر أيضا، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية في دير بلح ومدينة غزة، في حين أطلقت مسيرات إسرائيلية النار بكثافة على منازل المواطنين قرب شارع صلاح الدين شرقية مدينة غزة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة قرب ملعب الوحدة في مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بوصول عدد من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. وأوضحت المصادر أن القصف الإسرائيلي استهدف منطقة التوام شمال غربي المدينة. في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، حركت قوات الاحتلال الإسرائيلية المكعبات الصفراء في حي شجاعية شرقية مدينة غزة، قدمت مزيدا من الأراضي، مما أدى إلى نزوح عدة عائلات وسط حالة من الخوف في صفوف المواطنين الذين لا يزالون في المنطقة. التحريك الجديد للمكعبات الصفراء يجعلها قريبة جدا من شارع صلاح الدين وعلى بعد أمتار قليلة من مخيم يضم عشرات الخيام.
1: نتواجد الآن في آخر ما تبقى من حي الشجاعية. بالأمس قدم الاحتلال الإسرائيلي هذا المكعب الأصفر حتى بات قريبا جدا من شارع صلاح الدين ويبعد فقط عشرات الأمتار عن أحد المخيمات التي تتواجد بالقرب من هنا. أيضا نلاحظ أن الناس الذين يسكنون هذه المنطقة يشعرون بحالة من الخوف وحالة من الرعب بسبب عدم وجود خيارات أخرى بديلة للانتقال من هذه المنطقة التي باتت خطيرة جدا. معنا الآن السيدة نيفين التي تبعد 10 أمتار فقط ربما عن المكعب الأصفر، تحدثنا عن الخطورة في تقديم الخط الأصفر والمعاناة بعد تقديم الخط الأصفر.
2: طبعا معاناة، يعني هينا احنا مش عارفين وين بدنا نروح، ومش عارفين يعني وين بدنا نروح، يعني هي احنا اذا بدي اطلع انا جوزي وابني، وانا وابني بدنا نشنطط في كل واحد في مكان، ما فيش مكان نروحه، لا معنا خيمة ولا معنا شوادر ولا ما فيش حاجة يعني. وحتى تعاون التيك توك خايفين يجوا هنا طول الليل، ما نمناش طول الليل ما نمناش يعني. سو هي الرصاص هذا كان عندنا على الفراش، هي الرصاص كان على الفراش عندنا، يعني انا خفت على ابني، انا استشهدت لي بنت وحيدتي، خفت على اولادي، مش خايفه انا من الموت، خفت على اولادي يموتوا، ما اقدرش اعمل حاجه، ممنوع الاسعاف يجي هان.
1: نعم، نلاحظ هنا الرصاص باطلاق النيران في تلك المنطقه، ايضا هناك طائرات كواد كابتر الان تحلق من فوقنا، هناك مخاطره في الوجود في هذه المنطقه، ولذلك هذا ليس مجرد خرق لاتفاق وقف اطلاق النار، هذا عمليا خرق كبير لاحد اهم البنود، وهو ايضا استمرار للمعاناه التي يكابدها الناس بفعل الخروقات الاسرائيليه واستمرار حرب الاباده على قطاع غزه. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينه غزه.
0: أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تأييد عدد كبير من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لحظر التجارة مع المستوطنة الإسرائيلية. وأشارت كالاس إلى أن الأمر سيحال إلى سفراء الاتحاد للمضي قدما في اتخاذ إجراءات اقترحتها المفوضية الأوروبية للرد على تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
3: اعتمدنا الخيار الذي حظي بأكبر دعم، وكلفنا سفراء الاتحاد الأوروبي بمتابعة العمل مع إمكانية عقد اجتماع استثنائي إذا لزم الأمر. وبشأن الرأي القانوني، تؤكد القواعد أن القرارات التجارية تتخذ بالأغلبية المؤهلة مع بقاء اختلاف التفسيرات القانونية أمراً وارداً.
0: أكد مكتب الحملة الشعبية لحرية الأسير مروان البرغوثي إصابته برصاصة مطاطية في ساقه، محذرا من استمرار سلطات الاحتلال وإدارة السجون في محاولة اغتياله عبر الاعتداءات المتكررة العزل المستمر. كما حذرت الحملة من تصعيد الاحتلال استهداف الأسرى وقيادات الحركة الأسيرة، خصوصا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.
4: يوم الخميس الماضي تمكن أحد المحامين بعد فترة انقطاع من زيارة القائد المناضل مروان البرغوثي في عزل الانفرادي في سجن جانوت أو ما يسمى بسجن جانوت، ورصد أن وحدات القمع التابعة لمصلحة السجون قامت باقتحام زنزانته خلال الأسبوع الماضي وأطلقت النار عليه بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، ويعني تسبب ذلك بإصابته برصاصة مطاطية في ساقه أسفل الركبة وبنزيف حاد في قدمه، لم يتلقى أي علاج حتى موعد زيارة المحامي. وهذا يأتي يعني في ضوء الاعتداءات المتكررة والممنهجة التي ارتكبت بحق القائد مروان البرغوثي منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، وتحويل السجون إلى يعني مسرح للإبادة أيضا، والقتل والتنكيل والاعتقال والاغتصاب بحق الأسرى. ويتعزز هذا الأمر يعني وخطورته بأنه يعني يأتي أيضا في ضوء مناخ سياسي إسرائيلي تحريضي ضد القائد مروان البرغوثي.
0: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه أعطى توجيهاته للوفد المفاوض الذي سيجتمع في روما بضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر. وخلال لقائه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، عرض عون التطورات الأوضاع في الجنوب لزيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه الرئيس الأمريكي. أفاد مصدر رسمي لبناني للتلفزيون العربي أن المفاوضات المرتقبة في روما ستركز على آلية تنفيذ الإطار المتفق عليه وتشكيل لجان عمل لمعالجة النقاط العالقة، على أن تعقد في السفارة الأمريكية بحضور وفد أمريكي ومتابعة مباشرة من واشنطن. وأضاف المصدر أن الخطوات الأولى ستشمل بدء الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة التجريبية بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني فيها. وأشار إلى أن الوفد اللبناني المشارك في المفاوضات سيضم السفيرة في الفاتيكان سيمون كرم والسفيرة اللبنانية في واشنطن إلى جانب مستشار الرئيس جوزيف عون. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستسمح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ كروز ذخائر دقيقة التوجيه وصواريخ اعتراضية للدفاع الجوي من صنع فرنسي. وأضاف ماكرون أن حلفاء أوكرانيا وافقوا على بدء تدريبات عسكرية في الدول المجاورة لأوكرانيا لتشكيل قوة متعددة الجنسيات ستنشر بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا.
5: الأنظار تتجه إلى باريس. لا يقتصر المشهد هنا على اجتماع دبلوماسي جديد، بل هي محاولة أوروبية لرسم ملامح اليوم التالي للحرب في أوكرانيا. هنا يجتمع قادة ما يسمى تحالف الراغبين مع الرئيس الأوكراني في رسالة تؤكد أن دعم كييف لم يعد يقتصر على السلاح، بل يمتد إلى البحث في ضمانات أمنية قد تشمل نشر قوات أوروبية على الأراضي الأوكرانية.
6: نحن نقف معكم ليس فقط لأن الأمر يتعلق بحرية أوكرانيا، بل لأن حريتنا في جميع أنحاء أوروبا معرضة للخطر.
5: في أروقة القمة تتقدم ملفات الدفاع الصاروخي والتدريب العسكري المشترك وتشديد العقوبات على روسيا، بالتوازي مع مساع أوروبية لدفع مفاوضات السلام من دون تقديم تنازلات تمس أمن أوكرانيا.
7: بمبادرة من الرئيس زيلينسكي شكلنا مؤخرا تحالفا جديدا، هو التحالف المضاد للصواريخ البالستية، يضم 8 دول جميعنا أعضاء فيه إلى جانب ممثلي صناعاتنا الدفاعية.
5: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرفع سقف الرسائل، مؤكدا أن أوروبا مستعدة للدفاع عن أمنها وحريتها بكل الوسائل إذا اقتضى الأمر.
8: اتفقنا في وقت سابق من هذا اليوم مع الرئيس زيلينسكي على خارطة طريق لتنفيذ تدابير التعاون الثنائي التي تم الاتفاق عليها مبدئيا، ويشمل ذلك الدفاع الجوي وتحديث أسطول المقاتلات الأوكراني.
5: الرئيس الأوكراني يعلن من جانبه أن كييف أطلقت برنامجا لتعزيز دفاعاتها ضد الصواريخ البالستية في ظل افتقارها حاليا إلى صواريخ اعتراضية.
9: في أوكرانيا حاليا لا نملك القدرات لإسقاط الصواريخ البالستية، هذه هي الحقيقة. لهذا السبب تحديدا بدأنا برنامجا جديدا مضادا للصواريخ البالستية.
5: لكن على الجانب الآخر يصل الرد الروسي سريعا وحادا. الكرملين يصف المجتمعين بمؤججي الحرب ويحذر من أن أي انتشار لقوات أوروبية داخل أوكرانيا سينظر إليه باعتباره خطوة عدائية. هنا في باريس لا يدور النقاش فقط حول كيفية إنهاء الحرب، بل حول شكل السلام الذي سيليها، سلام مدعوم بضمانات عسكرية يراه الأوروبيون شرطا للاستقرار، فيما تعتبره موسكو محاولة لترسيخ نفوذ غربي دائم على حدودها.
0: قتل 4 أشخاص في هجمة روسية مكثفة استهدفت منشأة صناعية ومدنية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا. في المقابل أعلن عمدة موسكو سقوط قتلى وجرحى في هجمة بأكثر من 80 مسيرة أوكرانية.
10: لا يهدأ ليل أوكرانيا. تفجيرات جديدة شهدتها مقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط البلاد. قصف روسي مكثف على منشآت صناعية ومدنية في المقاطعة أسفر عن سقوط 4 قتلى. هجوم روسي مماثل بالمسيرات تسبب في مقتل شخص بإحدى بلديات خرسون جنوبي البلاد. وفي زابوريجيا التي باتت هدفا استراتيجيا للضربة الروسية على مدار الأعوام الماضية، تسبب قصف جديد للمدينة في إصابة 6 أشخاص جراء اندلاع حرائق بمبنى سكني واحتراق شقق بالكامل وتضرر مبان ومركبات. كما استهدفت القوات الروسية في قصف بقنبلة موجهة موقع انتشار مؤقت للقوات الأوكرانية قرب بلدة شوروفو في دونيتسك. استهدافات موسكو امتدت مجددا إلى الموانئ الأوكرانية، فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصف ليلي بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة ألحق أضرارا بمرافق البنية التحتية للموانئ في تشيرنوموركس بمقاطعة أوديسا، والتي تستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم. وفي أوديسا قتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون في هجوم روسي على سفينة تجارية مدنية بحسب ما أعلنه نائب رئيسة الوزراء.

0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
1: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
2: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
3: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: الصراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: أسماكم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا
2: المصاري الذي تحدده إيران. وتزامنا مع تصريحات ذو الفقار، أصدرت القيادة العسكرية العليا المشتركة في إيران بيانا توعدت فيه بتوسيع دائرة القتال إلى جميع دول المنطقة في حال وسعت الولايات المتحدة رقعة الحرب. وموازاة مع هذه المواقف العسكرية، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الحكومة تجري محادثات مع وسطاء من قطر وباكستان وسلطنة عمان لمنع تصعيد الحرب، لكن الواقع على الأرض يفيد باستمرار الهجمات المتبادلة، إذ أعلن الجيش الإيراني عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في مدينة بندر عباس، بيد أن القيادة الوسطى للجيش الأمريكي نشرت مشاهد تظهر ما قالت إنه استهداف منشأة لصيانة الغواصات والسفن في بندر عباس.
3: أعلن الحرس الثوري الإيراني أن رده على القصف الأمريكي مستمر، وأنه استهدف مستودعات أسلحة ومركز اتصالات تابعا للأسطول الخامس في البحرين، ما أدى إلى تدمير رادار الباتريوت الخاص به ونظام رادار الإنذار المبكر. وأعلن الحرس الثوري استهداف ناقلتي نفط، قال أنهما عرضتا الملاحة للخطر بتعطيلهما أنظمة الملاحة وتجاهل التحذيرات التي أطلقها مركز مراقبة أمن مضيق هرمز. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تعرض الناقلتين منباسة والباهية لاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية. وأضافت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان أن الهجوم الإيراني أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة منباسة وإصابة ثمانية آخرين واندلاع حريق. أدانت وزارة الدفاع
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم من جديد ونرحب بحضراتكم أجمل ترحيب على الهواء مباشرة هذا الصباح حسب المتابعة الميدانية الإخبارية المختلفة. هذا الصباح نتابع وإياكم أيضا تطورات الحالة الميدانية الفلسطينية المحلية من خلال متابعتنا لآخر التطورات الميدانية في الخليل تحديدا. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم مع بداية نهار جديد. هو طبعا اليوم الثلاثاء 14 من الشهر السابع، شهر تموز يوليو من سنة 2026، هو اليوم 29 والأخير من الشهر الأول، شهر محرم من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. برعاية شركة الجنيدي وإياكم هذا الصباح نبحر في آخر التطورات الميدانية، البداية من الأخبار المحلية الفلسطينية وأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح، البداية من يطا ومنطقة الشرق زيف لبويب أم شقحان خلة المي العمور البادية كرمة مسلخ بصل بني نعيم وإشارات كريات أربع جميعهم سالكين. تقرير الخليل منطقة الوسط فرش الهوى سالك راس الجورة وبيت عنون مغلقات إشارات 35 البلوط الفحص وادي السمن سالكين قلقس مغلق هذا الصباح. في تقرير الخليل منطقة الجنوب الفوار مغلق دورة رئيسية مغلق دورة وادي الشاجنة البوابات مغلق بجانب البواب السالك مع توخي الحذر السموع السيمية مغلق السموع المرملي سالك مع ضرورة توخي الحذر الظاهرية أبو العسجل بوابة مغلقة بجانب البواب السالك للمركبات الصغيرة الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر شويكة الإترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل منطقة الشمال جسر حلحول حسك الزعتري جسر بيت كاحل سالك النبي يونس مغلق إشارات النبي يونس سالك سعير وادي الشرق بيت أمر الكلية العروب جسر بيت أمر العروب العجور العروب أبو شمعة إذنا مغلق ترقومي المصانع سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير منطقة بيت لحم والشمال مراح رباح هذا الصباح سالك بالاتجاهين المنشية سالك دوار قوع سالك إما سلمونة سالك جورة الشمعة بيت البركة عصيون دوار فرات النشاش عقبة حسنة دي سي او بيت جالع والشغراب بيت سحور أيضا سالكين بهذا الصباح. الكونتينر سالك العزرية كثافة مرور عالية للمتجه شمالا سالك للمتجه جنوبا ومعالي أدوميم سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة مع بداية صباح هذا اليوم الثلاثاء تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها العامة، رح يكون الطقس حارا خلال ساعات النهار فوق الجبال حارا جدا في بقية المناطق أثناء ساعات المساء والليل، رح يكون الطقس لطيفا في المناطق الجبلية يميل للدفء في بقية المناطق. غدا الأربعاء رح يكون الطقس حار فوق الجبال حارا جدا في بقية المناطق، نهارا أثناء ساعات المساء والليل رح يكون الطقس لطيفا في المناطق الجبلية يميل للدفء في بقية المناطق. تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها. الخميس تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها العامة، رح يكون الطقس حارا إلى حار جدا في مختلف المناطق خلال ساعات النهار مائلا للدفء مساء وليلا خاصة في المناطق المنخفضة. الجمعة لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تستمر فوق معدلاتها بقليل، رح يكون الطقس حارا إلى حار جدا في مختلف المناطق خلال ساعات النهار مائلا للدفء مساء وليلا خاصة في المناطق المنخفضة. أما السبت فترتفع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها بحدود درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، رح يكون الطقس حارا جدا في مختلف المناطق خلال ساعات النهار دافئا نسبيا أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. اليوم العظمى تسجل 30 درجة مئوية تنخفض ل 18 درجة مئوية. الأربعاء 30 19 الخميس 29 18 يوم الجمعة 29 19 وترتفع درجات الحرارة مع بداية الأسبوع القادم، قد تصل في بعض الأيام إلى 33 درجة مئوية. السبت راح تكون 31، العظمى تنخفض ل 21 درجة الصغرى. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
3: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة هذا الصباح على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. أكيد صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان، ونحيي كل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة مع نهار يوم جديد، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. في البداية اليوم في هناك موجة مفتوحة ستحمل عنوان بكف دم لا لإطلاق النار، نحن مجتمع آمن بسلم أهلي يحفظ الكرامة والحقوق. هذا بث مفتوح على جميع إذاعات الخليل، سيتم من خلاله إعلاء جميع الأصوات، يعني صوت الحكمة والعقل، وليؤكد هذا الصوت أن الخلاف لا يكون بالدم بل بالحوار والاحترام. بث مباشر مشترك من استوديوهات منبر الحرية بشراكة مع إذاعات الخليل، راديو صوت الشباب، راديو عروبة، راديو دريم، راديو الخليل، راديو النقب، راديو منبر القدس، راديو كرامة، وراديو مرح. البث سيكون عند الساعة 9 من صباح هذا اليوم وحتى الساعة 11. سيتم استضافة شخصية رسمية اعتبارية من الخليل معا من أجل خليل آمنة ومستقبل أفضل لأبنائنا. إذن هذه موجة مفتوحة ستكون عند الساعة 9 صباحا بعنوان بكف دم لا لإطلاق النار، تطلقها إذاعة منبر الحرية بالشراكة مع مجموعة من الإذاعات الشريكة هذا الصباح. على كل حال نتمنى طبعا أن يكون هناك وقف لهذا الشلل أو لهذا النزيف ولهذه الفوضى ولهذه الأمور المتعلقة بيومنا، لأننا حقيقة مش بحاجة. ليش مش بحاجة؟ لأنه الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن التغول في حياتنا والتنكيل والتنكيد في في في أيامنا وفي أوقاتنا كلها. مثلا جيش الاحتلال منذ أكثر من 6 ساعات يقتحم مفرق قزون، وادي القطاع، إشعابه، الكوشوك، الزرزور، واد أبو عياش، عين بني سليم، ومنطقة جبل الجعبري وحارة الجعبري ومناطق أيضا محاذية من تلك المناطق، يقتحمها بأعداد كبيرة جدا من الآليات العسكرية، ويستخدم كذلك طائرات مسيرة بدون طيار أو درون للتحليق فوق منازل المواطنين لمنعهم من التحرك والخروج من تلك المنازل. هناك مئات أو ربما آلاف المواطنين اليوم لا يمكن لهم الخروج من منازلهم بسبب قيام قوات الاحتلال بمحاصرة المنطقة مرة أخرى نتيجة إطلاقات النار المختلفة. ووردتنا معلومات بأن يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد وصل يعني في ساعات صباح هذا اليوم لاعتقال أكثر من 60 مواطن. شاهدنا مقاطع مصورة، فيديوهات وصلتنا هذا الصباح، صور وصلتنا أيضا لاقتياد جيش الاحتلال الإسرائيلي لأعداد كبيرة من المواطنين مشيا على الأقدام، من بينهم أطفال، فتية، شبان، رجال، مسنون، في كل الفئات العمرية تم اقتيادهم أكثر من 60 يعني مواطن تم اقتيادهم يعني بشكل مهين، وتم وضعهم في إحدى الشوارع ويتم التحقيق معهم حتى هذه اللحظة. يعني هذا عمل تخريبي واضح من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلاله يتبين لنا بأننا يجب أن نتوحد بأي شكل من الأشكال، لأن الاحتلال ليس هو من يوحدنا. للأسف الشديد اليوم يتجه الاحتلال لحل النزاعات ليس حبا فينا، يعني هو مش كتير الآن فيك الاحتلال يعني والله يحترمك أو حتى يبعد عنا وعنك المشاكل، ولا هو فقط يريد أن يأمن على مستوطنيه، لأن هناك بقول لك إنه المستوطنين انزعجوا من عملية إطلاق النار والرصاص ما بين العائلات المختصمة أو المتقاتلة أو فهو بقول لك إنه إحنا ما بدنا يصير هذا الشيء. فبناء عليه كان هناك اقتحامات مختلفة لمناطق متفرقة من المدينة هذه الليلة. لذلك متابعينا الكرام نسأل الله دائما لنا وللكم الخير بإذن الله تعالى. كل من يتابعنا بهذا الصباح نتمنى له الخير، وبنتمنى إن شاء الله السلام القريبة والعاجلة لكل الذين تم اعتقالهم منذ ساعات صباح هذا اليوم. عشرات الفلسطينيين، أكثر من 60 فلسطينيا تم اعتقاله واقتيادهم أو اعتقالهم واقتيادهم من منازلهم هذه الليلة، لتكون يعني للأسف الشديد ليلة شديدة القسوة على هؤلاء الفلسطينيين الذين تم اقتحام منازلهم واعتقالهم. نتمنى الخير إن شاء الله للجميع، ونتمنى السلام إن شاء الله لكل إخواننا ولكل أهلنا وأحبابنا في كل مكان من خلال
يعني ما وصلتنا من أخبار وعناوين، هناك حملة اعتقالات مستمرة حتى هذه اللحظة، وهناك اعتقالات بالجملة، عملة تحقيقات مستمرة أيضا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. نتمنى السلام إن شاء الله للجميع، ودائما الخير لأهل المنطقة. طيب، على المستوى الفلسطيني المحلي الأخباري هذا الصباح، ما من الضفة الغربية إلى قطاع غزة وآخر التطورات الميدانية هناك، حيث كان هناك قصف إسرائيلي أو لم يتوقف القصف الإسرائيلي حقيقة خلال الليلة الماضية والليلة التي سبقتها، حيث قالت مصادر طبية أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة أسفرت يوم أمس عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في عدة استهدافات من شمال ووسط وجنوب القطاع. تأتي الهجمات ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من أكتوبر تشرين أول 2025. من جانب آخر، قالت مصادر صحفية إن أبرز الاستهدافات كانت قصفا من مسيرة إسرائيلية لشاب على دراجة نارية بصاروخين في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر قولها إن الشاب هو أسامة نعيم شملخ 28 عاما، مضيفة أن 9 مدنيين آخرين أصيبوا في تلك الغارة. وفي شمال غربي المدينة أصيب 4 من أفراد الشرطة بجروح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة أمنية في محيط دوار لتوام. وقالت تلك المصادر أن غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تأوي نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، ونقل المصابون إلى مستشفى ناصر الطبي. تفخر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال جولة في شمال قطاع غزة بالدمار الذي لاحق بالقطاع، معتبرا إنها أنه نتيجة سياسية مدروسة، وقال إن مشاهدته تمنحه شعورا جيدا. يعني هو قال إن مشاهدة الدمار تمنحه شعورا جيدا. وقال كاتس في مقابلة أجريت خلال جولة ونشرتها القناة 14 الإسرائيلية مساء أمس الاثنين، قال يعني إنه يعتزم إقامة 3 بؤر استيطانية ذات طابع عسكري في القطاع. وردا على السؤال عن شعوره تجاه مشهد الدمار في غزة، أجاب كاتس بلا تردد إنه يشعر، يعني إنه شعور جيد أليس كذلك، زاعما أن هذا كله الدمار جاء نتيجة سياسة مدروسة هدفت إلى إزالة التحديات أو التهديدات. أضاف بدلا من أسلوب المداهمة الدخول والخروج، أصبح الجيش الإسرائيلي في الداخل والمخربون في الخارج والمنازل مدمرة. وقالت القناة 14 إن أكثر اللحظات إثارة خلال الجولة كانت عندما طرح كاتس هدفا استراتيجيا جديدا يتمثل في إقامة يعني وجود يهودي دائم في شمال قطاع غزة.

0: طيب نحييكم جديد متابعينا الكرام، ونذكر ما زالت قوات الاحتلال تقتحم مناطق مختلفة من الخليل وتغلق وتمنع التجوال في تلك المناطق باستخدام الآليات العسكرية، الجيش البري وأيضا طائرات الدرون. منطقة مفرق قيزون، وادي القطع، شعابة، الكوشوك، منطقة الزرزور، واد أبو عياش، عين بن سليم، ومنطقة جبل الجعبري. مداهمات لعدد كبير من منازل المواطنين واعتقالات بالجملة وصلت إلى أكثر من 60 معتقلا حتى هذه اللحظة، من ضمنهم يعني كما ذكرت رجال كبار في السن، مسنين، أطفال، وكذلك فتية والشباب تم اعتقالهم للتحقيق معهم، على ما يبدو في حملة إسرائيلية لا تتوقف على محافظة الخليل منذ حوالي الأسبوع. على كل حال نتمنى السلامة إن شاء الله للجميع، وراح نتابع آخر تطورات هذا الموضوع إذا ما كان هناك أي أخبار جديدة في هذا الملف تحديدا. طيب نروح للنصائح اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل. أبو حمودة صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم النصيحة اللي بنقدمها للسادة المتابعين من خلال مدرسة الأوائل.
1: إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع كثير مهم، هذا الموضوع إن السائح كثير عندنا بيقترب من مخترق الطرق وبتكون إشارة ضوئية شغالة، فلما يشعر إنه بتتغير هذه الإشارة من لون أخضر للون أحمر، فتلاقي يعني بقوم بعملية زيادة سرعة زيادة عالية جدا على أساس إيش؟ إنه يلحق هذه الإشارة الضوئية الخضراء. وهون يعني لما يصل يعني قبل يدخل المخترق تحولت للون الأصفر، فهون بصير إنه ممنوع من عن بعد يدخل هذا المخترق إلا إذا كان داخل المخترق أصلاً يعني. أما أنا أشوف إشارة ضوئية باللون الأخضر وبدأت تغمز وأقوم بزيادة سرعة وأنا أكون بعيد عن المخترق، هون بسبب مشكلة كبيرة، يمكن يكون أحد مشاكل في قطع الطريق، يمكن مجرد ما أصل أنا هذا المخترق يصير عندي اللون الأحمر والجهة المقابلة اللون الأخضر ويدخل للسائق عند الجهة المقابلة، هون بسبب برضه مشكلة كبيرة وبسبب حوادث كثير، وكثير عندنا صار عندنا حوادث نتيجة هذا التسرع الزيادة. فأنا أعتقد يعني دقيقة أو نصف دقيقة يعني أخسر حياتي وحياة الآخرين، هذا الكلام ما بصير، فأنا أحافظ على حياتي وحياة الآخرين بالترب والصبر وتنفيذ قانون السرعة
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله السلام إلى كل جميع.
0: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف عافية ويسعد صباحك يا رب. طبعا الجولة ما تزال مستمرة معكم، ونحن أيضا على الهواء مباشرة نتابع معكم آخر التطورات الميدانية، لكن الآن إلى فاصل، بعد الفاصل أعود لمتابعة الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية حتى 8 بإذن الله تعالى، ونذكر بالموجة المفتوحة التي ستنطلق هذا الصباح عند الساعة 9 بكف دم من أجل طبعا حياة آمنة ومستقبل أفضل لأبنائنا في الخليل. فاصل بعد الفاصل برعاية شركة الجنيدي، أعود لكم بإذن الله تعالى.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
4: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إن كنا.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طيب من جديد أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل وإياكم الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية الإخبارية المستمرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية، ونتابع فيها آخر التطورات الميدانية في شأن الأخبار العبرية الإسرائيلية محليا ودوليا. ما تزال قوات الاحتلال حتى هذه اللحظة في مناطق مختلفة من الخليل، كما ذكرت مفرق قيزون، وادي القطع، شعابي، الكوشوك، الزرزور، واد أبو عياش، عين بن سليم وجبل الجعبري، مداهمات لعدد كبير من منازل المواطنين في هذه اللحظة وحتى هذه اللحظة. بالإضافة إلى ذلك قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال يعني المتابعة الميدانية، قيام قوات الاحتلال باقتحام منازل عدد من المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى اعتقال عدد كبير أيضا منهم. وصل عدد المعتقلين لأكثر من 60 معتقل حتى هذه اللحظة، ومنع الاتجوال في تلك المناطق المستهدفة. على كل حال سنتابع معكم هذه التطورات إذا ما كان هناك أي أخبار جديدة بإذن الله تعالى، لكن دعونا نذهب مباشرة الآن لقراءة أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
3: يسعد صباحك، تحياتي، أهلين سيد رامي، يسعد صباحك أنت والجميع.
2: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. عن أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية مع بداية صباح هذا اليوم.
3: يعني دعني أبدأ من التغني الذي قام به جهاز الموساد بالأمس والكشف عن القضية التي كانت أعقد وأكبر حملة تجنيد في تاريخ جهاز الموساد الإسرائيلي، وهو عندما تحدثوا عن تجنيد الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد.
2: نعم.
3: والتفاصيل العملية كانت يعني مثيرة نوعا ما، ولها شقين طبعا. الشق الأول بأنه كان هناك يعني محاولة لتجنيد أو تجنيد الرئيس أحمدي نجاد، وعندما التقى برئيس جهاز الموساد في بودابست،
2: نعم،
3: في عاصمة هنغاريا، وأنه كان هناك يعني فبركة لعملية يعني قصف لمنزله، وكان قد تم إخلاؤه من قبل عملاء جهاز الموساد، ومن أجل أن يعني بالتعاون مع الأكراد أن يكون هناك تنصيبا له بشكل رسمي أن يكون بديلا للحكم طبعا بمباركة نتنياهو وترامب. وأنه هذه العملية لم تقنع الشارع الإسرائيلي، واعتبروه كنوع من المسخرة. يعني الشارع الإسرائيلي بيقول لك أنه يعني أنتوا قعدتونا في الملاجئ 40 يوم عشان تسووا هاي العملية وفي الآخر فشلت، طب شو هالمنطق هذا، كيف صارت، يعني كيف خططتوا. بمعنى آخر بأنه الشارع الإسرائيلي لم يرضى عن والإعلام العبري نفسه، حتى الإعلام الحر لم يرضى عن هذه العملية التي وصفها الجهاز الموساد بأنها كانت أكبر عملية تجنيد في الوقت الذي قالوا يعني كانوا يقولوا أو قال الإعلام بأنه أصغر ضابط أمن يعني بعملية من هذا النوع ستفشل.
2: نعم.
3: وبأنه إسرائيل دفعت ثمن باهظ نتيجة هذه العملية، بأنه بقوا في الملاجئ 40 يوم وهم يقصفوا مش عارف إيش، وكان في قصف صواريخ، وهي تحاول من خلال هذه الفترة أن تدخل إسرائيل قوات كردية وتطيح بالنظام وتنصب أحمدي نجاد كزعيم ليس من قبل إسرائيل، وكأنه الأكراد نصبوا على في إيران. يعني العملية بدك تقول إنه مش يعني
2: مش راكبة. أنا مش راكبة
3: يعني.
2: نعم.
3: بالعبراني يقول لك أنا لو كنت زي يعني أنا ما اشتريتش ما قنعتنيش يعني.
2: نعم.
3: لكن إجمالا بتغنوا فيها وبيحكوا فيها وما ماخدين راحتهم.
2: نعم.
3: هذا كان أبرز خبر بالأمس. الآن الخبر الثاني أخراضي هو ما سموه بهندسة الولاء. نتنياهو يسعى بشكل واسع بأن يقوم بضم يعني وضع مرشحين في مواقع محصنة في حزب الليكود، وأن يكون هناك وأن لا يكون برايمريز. لماذا؟ لأنه هذا حكيناه امبارح وأنا بدي أحكي كمان تداعياته، إنه هو على قناعة بأنه الشخوص الموجودين ليسوا ذو قدرة تسويقية لتسويق سردية حزب الليكود لكي يكون الحزب الأقوى.
2: نعم.
3: وهذه بالمناسبة هذه إهانة، هذه إهانة لحزب الليكود وإهانة لأعضاء حزب الليكود، يعني إنه كأنك أنت معك ناس مش مركن عليهم وأنا بدي أجيب غيرهم.
2: نعم.
3: بدون
2: نعم.
3: ما يكون في الآن هو ليش متخوف من البرايمريز؟ هو متخوف من النتائج بأن يتم إزاحته من من من حزب الليكود والإتيان بأشخاص لا يريدهم لكي يعني يمارسوا الهندسة الولائية التي يسعى لأن تكون له في حزب الليكود. لأن لماذا؟ لأنه الاستطلاعات لا تسعفه، الاستطلاعات لا تسعفه، وأعتقد بأن نتنياهو سينجح في مهمته هاي المرة. لماذا؟ لأنه يريد أن يقحم أشخاص غير ليكوديين في حزب الليكود من أجل أن يقوي هذا. طبعا زي ما حكينا سموتريتش وبنكبير وغيره، وفي كمان أشخاص آخرين، لكن ممكن هذا يكون ردة فعل عكسية، يعني ممكن أن يكون هناك انهيار لحزب الليكود.
2: نعم.
3: ممكن أن يكون هناك انقسام في حزب الليكود. يعني مبارح مثلا كان في مشاهد كلامية بينه وبين دافيد بيتان أحد الأشخاص المخضرمين في حزب الليكود.
2: نعم.
3: ففي النهاية اضطر نتنياهو أنه يحكي بلغة غير رسمية، قال له تفضل حضرتك امس اسلم حزب الليكود وشوف أكم صوت بدك تجيب أو أكم مقعد بدك تجيب.
2: نعم.
3: بهالمعنى يعني.
2: نعم.
3: شايف كيف؟ وهذا نادرا ما تصدر تصريحات من هذا النوع. هذا يعني بأنه إيش؟ بأنه الليكود في أزمة، بأنه الليكود في أزمة.
2: نعم.
3: هذا
2: نعم.
3: الموضوع زائد بأنه كان في استطلاعات كثيرة، لكن كان في نظرة أخرى للصحفية الإسرائيلية وهي من أشهر الصحفيات على الإطلاق في تاريخ إسرائيل اسمها أيالة حسون. أيالة حسون هذه يعني جريئة في طرحها، وقالت بأنه لا تصدقوا الاستطلاعات، الاستطلاعات فقط هي عبارة عن سرقة الأضواء والحصول على الأموال التي تمول من أجل هذه الاستطلاعات. بمعنى آخر بأنه عندها قناعة بأنه لا يوجد استطلاع على الإطلاق مطلق، يعني نتائجه بشكل مطلق. ولذلك نعم كلامها فيه منه. ليش؟ لأنه الشارع الإسرائيلي يعتقد بأنه هذه الانتخابات ستكون أكثر الانتخابات جدلية في تاريخ إسرائيل على الإطلاق.
2: نعم نعم. نروح لدقات الساعة ونكمل إن شاء الله الفكرة.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: طيب رجعنا لك أبو أحمد لنكمل وإياك إن شاء الله ما تبقى من أخبار في الشأن الإسرائيلي هذا الصباح.
3: نعم، فيما يتعلق بموضوع القوانين الجدلية اللي حكينا عنها، إنه بتحاول الإدلاف الحكومي قبل يعني تفكيك الكنيسة أن يكون هناك يعني قوانين جدلية. امبارح كان في قانون، هذا القانون حذر منه رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زميل بأنه إذا تم هناك إقرار هذا القانون فأن الروح القتالية والروح الانتمائية والروح التجنيدية للجيش الإسرائيلي وخاصة الاحتياط ستضعف، وسيكون هناك تمرد، بل سيكون هناك استنكاف حتى لو كان سجن لهذا الجندي. هذا القانون اللي هو قانون تعلم التوراة. قانون تعلم التوراة شو يعني؟ إنه الأشخاص اللي بدهم يتعلموا التوراة ما يتجندوا في الجيش. هيك بالضبط. تقريبا. وهذا طبعا اللي بدوروا عليه الحريديم. ولذلك القانون الذي تم إقراره بالأمس، شوف نتنياهو ومجموعة نتنياهو هم اللي طرحوه وهم اللي مرروه، ونتنياهو غاب عن الجلسة كأنه بيقول أنا يعني ما كنتش موجود، مش حاضر، يعني أنا ما شاركت في هذا العام. يعني آخر ولا

0: قالت للجنود الاحتياط اتحملوا العبء لحالكم وفيش حدا راح جاي يساندكم. بهذا المعنى. وزي ما قلت لك انا بضل احكيها، يمكن في ناس زهقت من هذه الجمله بضل بحكيها، هذا الموضوع سيعزز الانقسام في المجتمع الاسرائيلي صراحه.
1: لا لا.
0: لانه بتعرف لو في حرب هلا شغاله لسه بيكون وقعه اكبر هذا القانون، لكن حاليا جنود الاحتياط ما مش في خدمه زي اول، يعني مش زي ايام حرب غزه مثلا.
1: نعم نعم.
0: وبالتالي هذا موضوع قانون جدلي تم اقراره، وهناك حاله غضب شديد، واعتقد سيكون له اسقاطاته على الانتخابات القادمه.
1: نعم.
0: زي ما بقول لك الانتخابات القادمه انتخابات جدليه واسعه بشكل مش طبيعي، والمفاجات على الطريق في كل الاحوال.
1: نعم نعم.
0: يعني حتى كمان بدي اقول لك انه في لسه شيء جديد، يعني في خبر صحيح انه كثير لازم نوقف عنده، وفي يعني يحتوي على خطوره كبيره وعلى صراحه مستقبل قاتم للمنطقه.
1: نعم.
0: لانه رئيس جهاز الشباك الاسرائيلي دافيد زيني يؤيد او يعني لا يعترض على اقامه حزب سموه كهانيستي. شو هو الكهانيستي؟ اللي هم اتباع كهانه، اللي هو مين؟ اللي هو اري دافيد بن اري وباروخ مرزيل، اللي هو شكله حزب. يعني هذا جديد. اول كانوا هذول محظورين، كانوا هذول في اروقه المحاكم كانوا متهمين، كانوا ينسجنوا زي بن غفير. الان هذول يمكن شكله حزب، وهذا له معطيات وله اسقاطات كبير في المجتمع الفلسطيني اخ راضي. لانه يعني كان هو يمأسس يعني هذا الخاص، يعني
1: الحزب الجديد،
0: هذه الممارسات من قبل المستوطنين عن طريق ان يكون لهم حزب معترف فيه من قبل المنظومه الحزبيه الاسرائيليه.
1: يعني هو حزب ارهابي بامتياز.
0: ابدا، يعني هذا جاي يعني تك
1: زي ما بدهم.
0: المهم الان في عندك كمان استطلاع مش كثير اعجب نتنياهو ولا اعجب الاسرائيليين، بقول لك انه ثلث الامريكيين يعتقدون ان اسرائيل نفذت اباده جماعيه في غزه.
1: نعم.
0: ثلث.
1: نعم.
0: الامريكيين.
1: نعم.
0: انت بتحكي عن ثلث الامريكيين، يعني عدد مش سهل كويس. وبالتالي هذه الاحصائيه جاءت طبعا ما بعد امور كثيره، منها تصريحات جاءت بالامس لوزير الحرب الاسرائيلي لما سالوا له شو رايك في الدمار الموجود في غزه، قال لهم انا هيك هي راضي، يعني ضميره مرتاح.
1: نعم صحيح صحيح.
0: بقول لك يعني ليش نغلب حالنا، ندخل هون جندي ويطلع من بيته؟ لا امسح البيوت وخلاص انتهى الموضوع. شوف قديش ال العنصريه في في في تصريحات وزير الحرب الاسرائيلي.
1: نعم.
0: بدي اقول لك كمان انه يعني هو يعني في كثير في خبرين بدي احكيهم اخ.
1: نعم بشكل سريع لانه ما معنا وقت كثير.
0: خلينا معتنا نحكي عن خبر واحد.
1: نعم تفضل.
0: الان القناه رقم 14 ابرزت شريط فيديو يعني تم تحضيره بالذكاء الاصطناعي عن تحرير فلسطين.
1: نعم.
0: وجابوا طبعا كيف تم تحرير فلسطين وتم إزالة الجدار الفاصل والدخول إلى الأقصى والصلوات والفلسطينيين والتحرير والجنود وكل الحكي هذا. يعني بالذكاء الاصطناعي بتعرف الواحد بيشطح بالذكاء الاصطناعي زي ما بده. الآن هذا يعني هناك حالة استهجان من شغلتين، بقول لك إنه خلال ربع ساعة كان حوالي 1,000,000 مشاهد لهذا الشريط الفيديو. وربما تزداد طبعا. والشيء اللي أزعجهم أكثر بأنه في صحفي من عرب إسرائيل اسمه ضياء الحجيحية يعمل في صحيفة هارتس. هذا الصحفي لأنه حط لايك على هذا شريط الفيديو، قامت الأيام وما عادت لسه، وراح يحاكموا وراح يطالبوا وراح بيحاولوا يغلقوا صحيفة هارتس.
1: نعم.
0: ومن كل الحكي لأنه حط لايك على هذا الشريط الفيديو.
1: ممتاز.
0: هذا طبعا كان في القناة رقم
1: 14.
0: هاي الأخبار سيد.
1: خلينا أشكرك على كل هذه القراءة والأخبار. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك ويعطيك العافية رب. طيب هيك بنكون وصلنا وياكم لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة، والذي قدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. شكرا للجميع، ونتمنى السلام إن شاء الله إلى كل إخواننا في الخليل في المناطق التي يحاصرها الاحتلال ويعتقل فيها العشرات من الفلسطينيين، مفرق قيزون، وادي القطع الشعابي، مفرق الكوشوك، الزرزور، وادي أبو عياش، عين بن سليم.

0: وجبل الجعبري، هذه المناطق التي يمنع التجوال فيها ويتم الاعتقال أيضا لأصحابها ولساكنيها. ربح برموس في هندسة الصوت، يعطيك العافية، محبتي لكم، راضي كرامي في التقديم، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا لنعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.

قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها أكملت ضربات جديدة على إيران لليلة الثالثة على التوالي، وأضافت سنتكوم أنها استخدمت ذخائر دقيقة ضد أنظمة الدفاع الجوي على السواحل الإيرانية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات البحرية. وأعلنت القيادة الوسطى أنها ضربت أهدافا عسكرية في أنحاء إيران بما في ذلك بوشهر وجاسك وكنارك وأبو موسى وبندر عباس.

0: أكد نائب محافظ خوزستان في إيران إصابة 4 أشخاص بعد تعرض أجزاء من مدينة العمودية لهجوم أمريكي، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في عدة مواقع على طول الساحل الجنوبي للبلاد. هذا وسمع دوي عدة انفجارات في جزيرة كيش، كما وردت أنباء عن وقوع انفجارات بالقرب من مدينة بوشهر الساحلية وفي جزيرة قشم الواقعة بمضيق هرمز، وكذلك في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن رده على القصف الأمريكي مستمر، وأنه استهدف مستودعات أسلحة ومركز اتصالات تابعا للأسطول الخامس في البحرين، ما أدى إلى تدمير رادار الباتريوت الخاص به ونظام رادار الإنذار المبكر. كما أعلن الحرس الثوري استهداف ناقلتي نفط، قال إنهما عرضتا الملاحة للخطر بتعطيلهما أنظمة الملاحة وتجاهل التحذيرات التي أطلقها مركز مراقبة أمن مضيق هرمز. وأضاف الحرس الثوري أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تعرض الناقلتين من باسا والباهية لاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية. وأضافت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان أن الهجوم الإيراني أسفر عن مقتل 1 أفراد طاقم الناقلة من باسا وإصابة 8 آخرين واندلاع حريق. وفي البحرين دوت صفارات الإنذار 3 مرات، ودعت الداخلية البحرينية السكان إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أماكن آمنة. كما أعلن الجيش الأردني اعتراض وإسقاط 4 صواريخ أطلقت من إيران دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية. ينضم إلي من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. صباح الخير ياسر، نطلع معك إذن على آخر التصريحات على المستوى السياسي والعسكري في إيران بشأن الموجة الأخيرة من الضربات الأمريكية وأيضا الاستهدافات الإيرانية للمنطقة.
1: انتصار، فيما يتعلق بالتصريحات السياسية، آخرها هو ما جاء تحديدا من قبل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، يقول بأن البرلمان الإيراني هو في جلسة علنية ليلة أمس، وبالطبع كان التلفزيون الإيراني قد أعلن عنها ليلة أمس، بأنه تناول مشروع قرار عن خطة العمل الاستراتيجية لضمان أمن واستدامة مضيق هرمز ومياه الخليج، وأضاف بأن البرلمان الإيراني يقف بحزم على خطوط البلاد الحمر لا سيما ملف مضيق هرمز بقوة، وأن هذه الخطوة هي الأولى والخطوات القادمة ستزيد من قلق أعداء البلاد. والكلام هنا بالطبع بالدرجة الأولى عن الولايات المتحدة الأمريكية. هذا مشروع القرار هي محاولة للتأكيد على ما كان قد طرح انتصار إيرانيا من قبل الرئاسة الإيرانية وأيضا حتى من قبل وزارات معنية بالتجارة والاقتصاد الإيراني، بالإضافة إلى العسكر. هناك خطط إيرانية في الداخل للحديث بقوة فيما يتعلق بمضيق هرمز وفرض المعادلة الإيرانية على المضيق، والآن يجري التأكيد من خلال البرلمان الإيراني على تشريع خطة للعمل بشكل تضمن للقرار السياسي الإيراني لأن يكون ملزم للحكومة الإيرانية بالالتزام به، وأيضا ينخرط هذا على القوات المسلحة الإيرانية وتحديدا الحرس الثوري الإيراني الذي رسم المعادلة بشكل واضح خلال آخر بياناته، الذي اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتحريض شركات ودول على اتخاذ مسارات وصفها بأنها تشكل خطرا على المنطقة وعلى حركة الملاحة في مضيق هرمز وفي هذه المياه، خاصة وأنها تقوم بإغلاق أنظمتها عند المرور في محاولة منها للتمويه وعدم كشف ذلك للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وبالتالي جرى استهدافها. وأيضا ما قُبل بالطبع بعدوان أمريكي على الأراضي الإيرانية، شملت في جنوب البلاد العديد من المحافظات، من بينها والأبرز هي محافظتي بوشهر وهرمزجان في جنوب البلاد، والواقعتان بشكل مباشر في شمال مضيق هرمز. يضاف إلى ذلك في أقصى جنوب غرب البلاد في محافظة خوزستان، وصولا إلى الجنوب الشرقي في سيستان وبلوچستان، وأيضا تحديدا في المدن الساحلية من كونارك، بالإضافة إلى تشابهار. هذه الموانئ المهمة فيما يتعلق بالجانب التجاري لإيران. أيضا هناك تعليق، وعبر مصادر عسكرية نقلتها وكالة نور نيوز قبل قليل، فيما يتعلق بالرد الإيراني أو التعليق الإيراني على الحصار البحري الأمريكي الذي سيفرض ربما خلال الساعات القادمة، كما تم الإعلان عن ذلك. يقول المصدر العسكري لوكالة نور نيوز بأن الموانئ حصار الموانئ الإيرانية سيواجه ظروفا غير متوقعة للمنطقة والاقتصاد العالمي بسبب تعارض الممرات البحرية، ويضيف بأن الرد على هذه الخطوة سيكون خارجا عن الحسابات ويتجاوز تصورات واضعيها، ولن تقتصر تكاليفها على إيران وحدها. وبالتالي يجري التأكيد انتصار على الموقف الإيراني، إذا ما كان هناك خطوة تصعيدية أمريكية فإنها ستقابل بل إيرانيا بذات السقف على صعيد عودة الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. وكما تعلمين هذا الحصار البحري الذي رفع قبل نحو 3 أسابيع بعد توقيع مذكرة التفاهم، وجاء فيه بأن يرفع الحصار البحري مقابل عودة المرور الآمن لمضيق هرمز، وهو ما جاء بالطبع في البند 5 الذي تقول طهران بأن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم تلتزم بهذا البند، الذي يجري التأكيد على أنه ما ترسمه إيران من محددات ومسارات لمرور السفن هو الأكثر أمنا، واتخاذ مسارات أخرى يشكل خطرا للملاحة كما ذكرت في بيانات الحرس الثوري.
0: شكرا لك مراسل التلفزيون العربي من طهران ياسر مسعود. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جيش بلاده يوجه ضربات قاسية لإيران ستسفر عن تقويض قوتها العسكرية بنسبة كبيرة، كما أعلن نيته الحصول على تعويضات مقابل الحماية التي قال إن أمريكا تقدمها لمنطقة الشرق الأوسط.
2: سيظل مضيق هرمز مفتوحا، لقد قلصنا قدرات إيران بشكل كبير ونضربهم حاليا بقوة شديدة، رغم أنهم سيقاومون لفترة من الوقت، وقد أدى جيشنا عملا رائعا. وخلاصة القول كما أقول دائما هي أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، فلو لم نقم بقصفهم بقذيفات B2 لكانوا قد امتلكوا سلاحا نوويا منذ زمن بعيد، ولو امتلكوا سلاحا نوويا لما كانت إسرائيل موجودة بيننا، ولربما لم يعد الشرق الأوسط موجودا أيضا لأنهم مجانين. وسنحصل على تعويضات مالية لأننا نحمي منطقة غنية للغاية من العالم.
3: حصار أمريكي شامل على جميع الموانئ والمناطق الساحلية في إيران يبدأ مساء الثلاثاء، وإعلان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم العبور عبره. تلكم أحدث التحركات الأمريكية. يرجع الرئيس ترامب هذه الإجراءات إلى ما وصفه بنقد الجانب الإيراني لمذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين الشهر الماضي. يتهم الرئيس ترامب المفاوضين الإيرانيين بالسعي إلى إدخال تعديلات على ما جرى الاتفاق عليه بعد ساعات من المحادثات الأخيرة، من دون أن يتطرق إلى طبيعة هذه التعديلات التي قال إن طهران خططت لإجرائها. إيران ردت على لسان وزير خارجيتها عباس عراقشي بالقول إن الرئيس الأمريكي محق تماما، ويجب تعويض كل من يوفر ممرا آمنا. وأضاف عراقتشي أن نسبة 20% التي تحدث عنها ترامب مبالغ فيها، قائلا إن الإيرانيين سيكونون منصفين. تصريحات الرئيس الأمريكي خلفت أيضا جدلا قانونيا واسعا، حيث قالت المنظمة البحرية الدولية إنه لا يوجد أي أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور المضائق الدولية، مضيفة أنها تعارض فرض أي إجراءات مماثلة. لكن الجانب الإيراني رد بشدة على تصريحات الرئيس الأمريكي، وصرح المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق.
4: لن نسمح بأي شكل من الأشكال للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، وستتعامل القوات المسلحة الإيرانية بحزم على أي عرقلة لمرور السفن التجارية وناقلات النفط من قبل الجيش الأمريكي الغازي والقرصان خارج المسار الذي تحدده إيران.
3: وتزامنا مع تصريحات ذوالفقار، أصدرت القيادة العسكرية العليا المشتركة في إيران بيانا توعدت فيه بتوسيع دائرة القتال إلى جميع دول المنطقة في حال وسعت الولايات المتحدة رقعة الحرب. وموازاة مع هذه المواقف العسكرية، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الحكومة تجري محادثات مع وسطاء من قطر وباكستان وسلطنة عمان لمنع تصعيد الحرب، لكن الواقع على الأرض يفيد باستمرار الهجمات المتبادلة، إذ أعلن الجيش الإيراني عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في مدينة بندر عباس، بيد أن القيادة الوسطى للجيش الأمريكي نشرت مشاهد تظهر ما قالت إنه استهداف منشأة لصيانة الغواصات والسفن في بندر عباس.
0: قال معاون الرئيس الإيراني عباس موسوي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتمكن من السيطرة على مضيق هرمز.
5: في إيران نقول ليس عيبا أن يحلم الشباب، لكنهم لم يعودوا شبابا، فهم كبار في السن، ولا أعرف لماذا يحلمون بمثل هذه الأحلام. إنهم مخطئون وهذا لن يتحقق. عسكريا نحن سنقاوم، وهو شاهد ذلك ولمسه، والدول الصديقة لنا قالت هذا له بوضوح، وقد قلنا لهم في المفاوضات إن أي شيء من هذا القبيل لن يحصل، أن تأتوا من الطرف الآخر للعالم وأن تسيطروا على مضيق هرمز.
6: راديو الحرية.
7: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
6: راديو الحرية
9: 97.7 FM. كل يوم، واتساع الهوة في التفسير يسفر عن تجدد القتال. التباين الإيراني الأمريكي بشأن بنود المذكرة يصل لحظة الاحتدام، والعنوان مضيق هرمز، فيتحول البند الخامس إلى ساحة مواجهة تشمل عدة أطراف. تتمسك طهران بموقفها الرافض لمحاولة واشنطن فتح ممر في المضيق وإفساد الوفاق والتفسير المتفق عليه مع الطرف الآخر من الساحل الضيق سلطنة عمان.
10: ما دامي كطرف
11: سنتوقف عن الالتزام بمذكرة التفاهم، إذا لم تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها لن نسمح بتحول مضيق هرمز إلى مكان يهدد أمننا، وسعينا بصدق لتأمين الملاحة في المضيق.
9: تسعى إيران للتوصل إلى اتفاق مع الجارة التي حضرت قبل غيرها عند الوساطة وتأكيد السيادة المشتركة على المضيق، وتؤكد أن المشاورات مستمرة مع الجانب العماني على المستويين السياسي والفني بشأن إدارة مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه. الرواية الأمريكية تسعى هي الأخرى لتمرير منطقها الدافع بأن لا سيادة لأحد على مضيق دولي، وتجد من يحض على ذلك بكل تأكيد.
10: مذكرة التفاهم موجودة لكنها غير مفعلة، ونحن نناقش ما يمكننا فعله أكثر وما هي الرسائل التي يمكننا توجيهها والتي تؤكد ضرورة فتح مضيق هرمز واحترام حرية الملاحة فيها، فلا يمكن القبول بفرض أي رسوم أو ضرائب على الملاحة فيها.
9: فجوة تزداد بشأن التفسير والمسؤولية عن تعطيله، بينما يشير النص الموقع حرفياً إلى تعهد إيران ببذل أفضل جهودها لضمان المرور الآمن للسفن التجارية بدون رسوم لمدة 60 يوماً فقط، ليبدأ من بعدها حوار مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، شريطة أن يتوافق ما يتم إقراره مع مبادئ القانون الدولي. هي نقاشات تشق طريقها فوق طاولة المفاوضات، في حين تستمر المواجهات الميدانية سعياً لفرض واقع جديد في حيز المضيق.

0: وفي اليمن قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن القوات المسلحة لن تسمح بهبوط أي طائرة إيرانية في الأراضي اليمنية مستقبلا، مؤكدا جاهزية الجيش لحماية سيادة البلاد.
1: نشيد بأداء القوات المسلحة اليمنية فيما اتخذت من إجراءات لحماية السيادة والاختراق الإيراني للسيادة اليمنية، ويجب أن نقول للشعب اليمني أن لن تعود أي طائرة إيرانية إلى أرضنا على الإطلاق ابتداء من اليوم، وبفضل جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية في كل المواقع والجبهات، أنا أعتقد أننا سنستطيع أن نحقق هذا الهدف اليوم. ونقول للشعب اليمني جميعا أننا سنعمل على حماية سيادة وأمن واستقرار اليمن برا وبحرا وجوا.
0: قالت وزارة الدفاع اليمنية أنها استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط. في الأثناء اتهم المتحدث باسم الحوثيين السعودية باستهداف مطار صنعاء بعدد من الغارات الجوية متوعدا بالرد. وقال المتحدث باسم قوات التحالف إن الدفاعات السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي.
2: عاد ملف الرحلات الجوية الإيرانية إلى اليمن ليفتح فصلا جديدا من التصعيد بعدما تحول مطار صنعاء إلى ساحة مواجهة سياسية وعسكرية إثر استهداف مدرجه بالتزامن مع اقتراب طائرة إيرانية كانت تنقل وفدا من جماعة أنصار الله الحوثيين عائدا من طهران. الحكومة اليمنية أعلنت أن قواتها استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع الطائرة الإيرانية التابعة لشركة مهان إير من الهبوط، وذلك بعد دقائق من إصدار تحذير بإخلاء المطار ومنع الاقتراب منه، مؤكدة أن الرحلة تمثل انتهاكا للإجراءات المنظمة لحركة الطيران المدني، وأن الحوثيين رفضوا تشغيل رحلة تابعة للخطوط الجوية اليمنية وأصروا على استقبال الطائرة الإيرانية. من جهته أعلن وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي أن صبر الحكومة نفد تجاه ما وصفه بالاختراقات الإيرانية للأجواء اليمنية، متعهدا بالتصدي لأي طائرة تدخل البلاد خارج الإجراءات الرسمية، ومحملا طهران المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تلك التحركات.
3: سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر، وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية، وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاصي والداني.
2: لم يتأخر الحوثيون في الرد. يقول المتحدث العسكري يحيى سريع إن الجماعة استهدفت بصواريخ باليستية ومسيرات مطار أبها السعودي، محذرا في الوقت ذاته شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة حتى رفع الحصار على مطار صنعاء.
4: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.
2: هجوم أكده المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي، الذي قال إن الدفاعات السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة. تطور يأتي بعد أيام فقط من رحلة إيرانية سابقة أقلت وفدا حوثيا إلى طهران، وهو ما دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى تحميل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن التصعيد، معتبرا أن استقبال الطائرات الإيرانية خارج الأطر القانونية يمثل مساسا بسيادة الدولة. وكان العليمي قد أكد خلال اجتماع مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن الأسبوع الماضي أن التقارير تفيد بأن رحلات إيرانية حملت عددا من العناصر العسكرية والأمنية وخبراء إيرانيين مختصين في تطوير الطائرات المسيرة ومنظومات الصواريخ، كما لفت إلى أن رحلات إيرانية حملت على متنها أيضا معدات وتقنيات إلكترونية واتصالات ذات استخدامات محتملة في منظومات القيادة والسيطرة، فضلاً عن كوادر يمنية خضعت لتدريب أمني داخل إيران.
0: ومن عدن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي. صباح الخير عمر، ما هي أبرز ردود الفعل حول التطورات الأخيرة التي شهدتها اليمن والحادثة في مطار صنعاء؟
5: صباح الخير انتصار. نعم، الجديد هذه المرة هو تصريح القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن رئيس المجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، لن نسمح أو لن تعود أي طائرة، أو حينما قال في بيانه الأخير لن تعود أي طائرة إيرانية إلى أرض اليمن على الإطلاق ابتداء من يومنا هذا، ونحن جاهزون لحماية السيادة اليمنية. تصريح الرئيس العليمي يبدو حازما وجاء بلغة صارمة هذه المرة. القوات المسلحة، هو قال بالبيان، القوات المسلحة اليمنية لن تسمح لأي طائرة من اختراق الأجواء اليمنية إلى مطار صنعاء أو إلى أي مطار يمني آخر، وردع كل محاولة تمس من هيبة الدولة اليمنية أو تحاول أن تفرض واقعا عسكريا جديدا. الحكومة اليمنية انتصار أقرت تشكيل فريق حكومي لإدارة وتنسيق الجهود العسكرية والقانونية والدبلوماسية لإدارة الجهود العسكرية والسياسية في ضوء التصعيد العسكري مع الحوثيين. الحكومة اليمنية تبدو جادة هذه المرة، الحرب عادت ويبدو أنها لن تخمد قريبا، لذلك هي سعت لتشكيل هذا الفريق الحكومي لإدارة الجهود العسكرية في ظل التصعيد الراهن مع جماعة الحوثي. قرار الحكومة خرج من قصر معاشيق الرئاسي هنا بمدينة عدن في ظل الاجتماعات الحكومية المستمرة. الواقع يشي بمواجهات وشيكة على الأرض في أكثر من جبهة وفي أكثر من صعيد، سواء في على لو نظرنا إلى المؤشرات أو إلى المعلومات الميدانية في مأرب والضالع جنوب البلاد، وكذلك في الجوف ومناطق جبلية متاخمة لمحافظة البيضاء وسط البلاد. هناك حشود عسكرية كبيرة للطرفين بعد التصريحات العسكرية الأخيرة، سواء من جانب الحوثيين أو من جانب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس اليمني رشاد العليمي. بعد كل هذه التطورات تأتي بعد أن نفذ الجيش اليمني أو القوات المسلحة اليمنية الحكومية ومنعت الطائرة الإيرانية من الهبوط في مطار صنعاء وقصفت المدرج هناك. كل هذه التطورات تشي بمواجهات عسكرية محتملة قريبا، مواجهات عسكرية وشيكة على الأرض. هذه هي التفاصيل الأخيرة انتصار حتى يعني هذه اللحظة، ونحن سننتظر ماذا ستسفر عنه تفاصيل الساعات القادمة.
0: شكرا لك مراسل التلفزيون العربي من عدن عمر المجرمي. تعقد في العاصمة الإيطالية روما اليوم جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وتستضيف السفارة الأمريكية المفاوضات التي تستمر يومين بحضور وفد لبناني يترأسه السفير سيمون كرم. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه أعطى توجيهاته للوفد المفاوض إلى روما بضرورة المطالبة بالبدء الفوري لانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر. هذا وأفاد مصدر لبناني للتلفزيون العربي أن المفاوضات المرتقبة في روما ستركز على آلية تنفيذ الإطار المتفق عليه وتشكيل لجان عمل لمعالجة النقاط العالقة على أن تعقد في السفارة الأمريكية بحضور وفد أمريكي. وأضاف المصدر أن الخطوات الأولى ستشمل بدء الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة التجريبية بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني فيها، وأشار إلى أن الوفد اللبناني المشارك في المفاوضات سيضم رئيس الوفد سيمون كرم والسفيرة اللبنانية في واشنطن إلى جانب
6: راديو الحرية.
7: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
7: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
6: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
7: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش
1: اللحظة. راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: موجودة حتى لو لم يتم الحديث عنها. البند اللبناني ومسألة جنوب لبنان ومسألة الوضع في لبنان ككل ووقف النار والانسحاب الإسرائيلي هو مسألة أساسية تكاد توازي مسألة مضيق هرمز، هذا في الخطاب الإيراني الرسمي. لذلك حزب الله لا يزال يراهن حتى لو على هذا الأمر، حتى لو لم تتضح أفاق المواجهة الأمريكية الإيرانية الجديدة، قبل أن يفكر بأي سيناريوهات مقبلة، خاصة أن مسألة أي تحرك له سواء في الشارع أو سواء على المستوى العسكري مرهون أيضا بافتراض والبحث في الضغط الأمريكي أو أي تدخل أمريكي أو أي تدخل دولي. يعني الأمور ليست في لبنان كما في 7 أيار 2008 في تلك الأحداث عندما نفذ تحركا عسكريا في مواجهة الحكومة اللبنانية أنذاك على خلفية إجراءات اتخذتها في مسألة المطار والاتصالات. لا يعني هذا الواقع وهذا التحليل أن تحرك حزب الله أو افتراض تحركه منعدم، لا بل بالعكس، هناك الكثير من التهويل والمعلومات في بيروت عن أن حزب الله يفكر بسيناريوهات من هذا النوع، لكن ذلك يتوقف على ثبات المشهد اللبناني في المرحلة المقبلة وفي كيفية التعاطي الأمريكي وفي كيفية تعاطي السلطة اللبنانية، التي أساسا هناك بعض التمايز حتى في موقف الحكومة ورئيسها نواف سلام وبعض الوزراء المؤيدين له أو الذين شارك في تسميتهم لجهة توجيه انتقادات لاتفاق الإطار، فيما يعني تفسخا نوعا ما في السلطة التنفيذية، لبل تنصلا أيضا في لجهة محاولة تحميل المسؤولية أو رمي المسؤولية كلها على رئيس الجمهورية لوحده. لذلك تصرف السلطة أو مشهد السلطة السياسية في لبنان سواء على المستوى التنفيذي أو على مستوى علاقة السلطات التنفيذية بالسلطة التشريعية منقسم، بالغ الانقسام وبالغ التوتر، وهذا من شأنه أن يلقي بظلاله على كيفية تنفيذ أي مندرجات عملية على الأرض في الجنوب. لكن ينتظر ماذا سيحدث في مفاوضات روما وأيضا كيفية تصرف الجيش في المرحلة المقبلة لكي تتضح صورة المشهد الجنوبي الميداني اللبناني في شكل شبه كامل.
4: شكرا لك أستاذ ميشيل أبو نجم، صحفي والكاتب السياسي. أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى إثر غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة وسط قطاع غزة. طالبت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 2024، مؤكدة تعرضه للتعذيب، ودعت البعثة إلى حماية الطواقم الطبية الفلسطينية والإفراج عن جميع العاملين الصحيين المحتجزين والسماح للجهات الإنسانية بزيارة أماكن اعتقالهم. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تأييد عدد كبير من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، وأشارت كالاس إلى أن الأمر سيحال على سفراء الاتحاد للمضي قدما في الرد على تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
5: اعتمدنا الخيار الذي حظي بأكبر دعم وكلفنا سفراء الاتحاد الأوروبي بمتابعة العمل مع إمكانية عقد اجتماع استثنائي إذا لزم الأمر. وبشأن الرأي القانوني، تؤكد القواعد أن القرارات التجارية تتخذ بالأغلبية المؤهلة مع بقاء اختلاف التفسيرات القانونية أمرا واردا.
6: انقسام حاد داخل أروقة الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية ومواجهة دبلوماسية بين العواصم نجم عنها الكشف عن وثيقة سرية للمفوضية تتراوح مقترحاتها بين فرض نظام لتراخيص الاستيراد أو رفع الرسوم الجمركية وصولا إلى الحظر الشامل.
1: قدمت المفوضية الأوروبية خيارات محدودة لا تبدو كافية، نريد مقترحات عملية تطرح للتصويت وتحال سريعا إلى مجلس الشؤون الخارجية، إنها خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها لا تزال غير كافية.
6: جبهة الحظر هذه التي تقودها أيضا إسبانيا وهولندا اعتمدت على مبدأ موائمة سياسات التكتل مع القانون الدولي بعد فتوى محكمة العدل، وترى أن المسألة تجارية تتطلب أغلبية مؤهلة لا قرارا سياسيا يحتاج إلى إجماع.
2: لا أرى مجالا للخيارات، فالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية واضح في أن التجارة بمنتجات المستوطنات غير قانونية، ولذلك تدعو إسبانيا إلى حظر هذه التجارة بالكامل.
6: في المقابل تقف برلين وبراغ لحماية لغة الإجماع. ألمانيا ترى أن أي إجراء تجاري ضد إسرائيل هو أداة سياسية بامتياز.
7: نؤيد رأي المفوضية بأن الإجماع مطلوب، ونؤكد أن سياسة الاستيطان تخالف القانون الدولي، وقد أوضحت هذا الموقف خلال زيارتي إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، ونأمل أن تثمر المحادثات الجارية مع الحكومة الإسرائيلية رغم أجواء الانتخابات.
6: وبين المعسكرين تحاول مسؤولة السياسة الخارجية دفع المفوضية إلى طرح مقترحات رسمية للتصويت، بينما العواصم الداعمة لحظر التجارة مع المستوطنات ماضية في تكريس هذا التوجه من خلال تشريعاتها الوطنية دون انتظار قرار تلتف حوله دول التكتل 27.
8: رغم أن حجم تجارة المستوطنات لا يتجاوز نصفا بالمئة من مجموع المبادلات مع إسرائيل، فإن الرمزية السياسية والقانونية للملف جعلت الاتحاد الأوروبي أمام اختبار الوحدة والالتزام. عبد الله إماسي، التلفزيون العربي، بروكسل.
4: أكد مكتب الحملة الشعبية لحرية الأسير مروان البلغوثي إصابته برصاصة مطاطية في ساقه، محذراً من استمرار سلطات الاحتلال وإدارة السجون في محاولات اغتياله عبر الاعتداءات المتكررة والعزل المستمر.
9: يوم الخميس الماضي تمكن أحد المحامين بعد فترة انقطاع من زيارة القائد المناضل مروان البرغوثي في عزل الانفرادي في سجن جانوت أو ما يسمى سجن جانوت، ورصد أن وحدات القمع التابعة لمصلحة السجون قامت باقتحام زنزانته خلال الأسبوع الماضي وأطلقت النار عليه بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، ويعني تسبب ذلك بإصابته برصاصة مطاطية في ساقه أسفل الركبة وبنزيف حاد في قدمه، لم يتلقى أي علاج حتى موعد زيارة المحامي. وهذا يأتي يعني في ضوء الاعتداءات المتكررة والممنهجة التي ارتكبت بحق القائد مروان البرغوثي منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، وتحويل السجون إلى يعني مسرح للإبادة أيضا، والقتل والتنكيل والاعتقال والاغتصاب بحق الأسرى. ويتعزز هذا الأمر يعني وخطورته بأنه يعني يأتي أيضا في ضوء مناخ سياسي إسرائيلي تحريضي ضد القائد مروان البرغوثي.
4: أعلن الجيش السوداني سيطرته على منطقة فشفون بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع، ووثقت مشاهد انتشار أفراد من الجيش السوداني في المنطقة، في حين أكد الجيش في بيان أن السيطرة على المدينة جاءت بعد تكبيد قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. ووثقت مقاطع مصورة لحظة تدمير الجيش السوداني مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع بعد سقوطها في منطقة القويز شمال مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. أكدت وزارة الخارجية السودانية رفضها قرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان اعتماد دائرة انتخابية تشمل إدارة أبيبي المتنازع عليها ضمن الدوائر الجغرافية للانتخابات العامة المقررة في 22 من ديسمبر المقبل. وقالت الخارجية السودانية في بيان إن قرار مفوضية الانتخابات بجنوب السودان يخالف بروتوكول أبيبي الملحق باتفاقية السلام الشامل لعام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة. ومن أم درمان ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عمار المغربي. أهلا بك عمار، صباح الخير. أطلعنا على آخر التطورات وتفاصيل المشهد الميداني في
10: راديو الحرية
11: 92.7 FM.
12: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
13: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
14: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
15: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
16: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
10: راديو الحرية
17: 92.7 FM. الدعم السريع كان في أواخر مارس الماضي، وخلال الأسبوع الماضي أعلن الجيش سيطرته على هذه المنطقة، وعقب هذه السيطرة بدأت قوات الجيش السوداني في عمليات التمشيط على تخوم هذه المدينة من أجل تأمين السيطرة الكاملة على مدينة الكربك وعلى جميع المناطق التي متاخمة لها. وكان الجيش السوداني يوم الأمس تحدث عن سير العمليات العسكرية، وأنه تمكن من استعادة أيضا منطقة فشفون، هذه المنطقة المتاخمة لمدينة الكربك، وقال أنه كبد قوات الدعم السريع وقوات التي تقاتل معه خسائر فادحة في الأرواح وفي العتاد، وتمكن من السيطرة على هذه المنطقة. وقال أيضا في البيان الجيش أنه مستمر في عمليات التمشيط والتأمين من أجل تأمين هذه المناطق الاستراتيجية المتاخمة أيضا لدولة إثيوبيا، وتعتبر هي مناطق خط إمداد بالنسبة لقوات الدعم السريع في هذا الاتجاه، في سعيها دائم لمهاجمة إقليم النيل الأزرق. عموما هذه التطورات أيضا التي حدثت خلال يوم الأمس والأيام الماضية في هذا الإقليم، حتى هذه اللحظة لا توجد ما يقابلها من تحركات إمكانية استعادة المدنيين لمناطقهم التي هجروا منها من قبل قوات الدعم السريع ونزحوا على إثرها في مدينة الدمازين والروسيرس. أكثر من 50,000 أسرة ما تزال يعني تواجه أوضاع إنسانية صعبة للغاية في إقليم النيل الأزرق، وباستعادة الجيش لمدينة الكرمك هذه الأسر بطبيعة الحال تنتظر إعلان العودة إلى منازلها وإلى مناطقها التي أخرجوا منها قسرا جراء هجمات قوات الدعم السريع في مارس الماضي. عموما هذه التطورات في هذا الإقليم. إذا ذهبنا إلى التطورات أيضا في شمال كردفان، وبحسب ما أعلن الجيش السوداني أنه تمكن أيضا من إسقاط طائرة بصيرة من طراز HF-95 في منطقة الجويز أو في منطقة جبل عيسى شمال مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. هذه المسيرات التي كانت قد هاجمت مدينة

0: الأوضاع الإنسانية داخل مدينة الأبيض، حتى هذه اللحظة تعيش مدينة الأبيض أوضاع صعبة جدا جراء هذه الهجمات التي تكررت على هذه المدينة. هناك أزمة حاليا في الوقود، هناك أزمة مياه في مياه الشرب بسبب مهاجمة الطائرات المسيرة لمحطات الوقود وشاحنات الوقود، وكذلك مهاجمتها أيضا لمصادر الطاقة منها محطة الأبيض التحويلية للكهرباء. عموما هي ضد تمضي التطورات العسكرية في معظم جبهات القتال، سواء تحدثنا عن شمال كردفان أو إقليم النيل الأزرق.
1: شكرا لك مراسل التلفزيون العربي عمار المغربي. شنت روسيا هجوما جديدا بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، وقالت السلطات الأوكرانية إن دوي انفجارات سمع وسط العاصمة، في حين أعلن رئيس بلدية كييف اندلاع حرائق في الأحياء الجنوبية. يأتي ذلك بعد إعلان دول أوروبية من باريس دعم أوكرانيا وإنشاء تحالف لتطوير قدرات مواجهة الصواريخ البالستية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو سترد على الهجمات الأوكرانية على أراضيها بضربات انتقامية ستكون أقوى بعدة مرات حسب تعبيره، مضيفا أن نطاق هذه الردود سيتسع. وأبلغ 3 مصادر مقربة من الكرملين رويترز الأسبوع الماضي بأن بوتين يرفض الدعوات للتفاوض على السلام مع كييف. ومن كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إياد السيتية. أهلا بك إياد. إذن هل انتهت كل الأمال التي كانت معلقة على صيغة سلام بين أوكرانيا وروسيا بتصريحات بوتين الأخيرة الذي قال أن الهجمات ستتسع وستكون أقوى من أكثر وقت مضى، ولن يكون هنالك في الوقت الحالي أي مفاوضات أو محادثات سلام مع أوكرانيا؟
2: نعم انتصار، يبدو ان الامور تتجه في هذا يعني في هذا الاتجاه، يعني اتجاه نحو التصعيد ما بين الجانبين وزياده وتيره الهجمات المتبادله بين اوكرانيا وروسيا، وهذا طبعا واضح من خلال الدعم الذي تلقته ايضا اوكرانيا خلال اجتماع تحالف الراغبين يوم امس في باريس، والحزمات المساعدات العسكريه بما في ذلك تسريع توريد هذه المنظومات منظومات الدفاع الجوي، وإنشاء بطبيعة الحال تحالف يعزز القدرات العسكرية الأوكرانية في مجال صد الهجمات الصاروخية الباليستية الروسية. كل ذلك يؤشر على أن يعني هناك يبدو موجة جديدة من التصعيد أو مرحلة جديدة من التصعيد آخذة في التشكل.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: التراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا

0: هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
2: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
5: وسط البلد، مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ميجا ب 99 شيكل واربح أنصاته لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم، صباحكم سعيد وصباحي بكم أجمل سيداتي وسادتي المتابعين والأحبة الإخوة في كل أرجاء الوطن، متابعي إذاعة منبر الحرية والإذاعات الشريكة. هذا صباح استثنائي من خلاله نأتيكم بهذا اللقاء المفتوح والذي يبث إليكم عبر جميع الإذاعات المحلية الشريكة في محافظة الخليل: راديو صوت الشباب، راديو عروبة، راديو دريم، وراديو الخليل، راديو النقب، وراديو منبر القدس، راديو كرامة، وراديو مرح. هذا اللقاء الاستثنائي يأتي في ظروف استثنائية تعيشها محافظة الخليل ومحافظات الوطن أجمع وعليه. من خلاله سنتناول أحوال الناس، أحوال البلد في هذه الفترة العصيبة التي نمر بها. الأحداث الأخيرة في محافظة الخليل والمحافظات الأخرى استدعت تكثيف الحديث عن السلم الأهلي، الأمن والأمان، والإجراءات والأعراف في مثل هذه الأحوال. واليوم ومن خلال هذا اللقاء الذي يأتيكم بالتعاون مع جميع الإذاعات الشريكة وبرعاية أيضا لشركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية، نطلق هذه الموجة، موجة خاصة للحديث عن الظروف الاستثنائية التي نعيشها وللحديث عن أساليب وسبل العمل على وقف ظاهرة الشجرات والقتل وما يتبعها من فوضى وتخريب بين قوسين فورت الدم. في هذا اللقاء سيشارك العديد من الإخوة والأخوات، الشخصيات الاعتبارية الرسمية والشعبية والأهلية وكذلك القانونية، لبحث هذه القضية من كل جوانبها. في جزء لقائنا الأول هذا الصباح سينضم إلينا داخل الاستوديو عطوفة محافظ محافظة الخليل الأخ أبو يافا خالد دودين، وكذلك سينضم إلينا سيادة العميد لؤي رزقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، الشيخ يسري عيد نائب مفتي محافظة الخليل، وكذلك الدكتور بسام القواسمي المتخصص في القانون والقانون الدولي. سنتحدث عن مجمل أحداث الفترة الأخيرة وأيضا الفترات السابقة وما يجب تطبيقه للحد من هذه الظاهرة، هذه الظاهرة التي وللأسف الشديد خرجنا منها جميعا وما زلنا خاسرين. لذلك يجب البحث فيها ووضع أنظمة وقوانين محددة لمنع استمرارها وتكرارها والحد منها. نرحب بكم من جديد من استوديوهاتنا في الخليل، استوديوهات إذاعة منبر الحرية واستوديوهات الإذاعات الشريكة كافة، نرحب بهم ونحييهم: راديو صوت الشباب، راديو عروبة، راديو دريم، كذلك راديو الخليل، راديو النقب، وراديو منبر القدس، راديو مرح، وراديو كرامة.

الجزء الأول من لقائنا هذا والذي سيستمر حتى العاشرة سيشاركنا فيه عطوفة محافظ محافظة الخليل أيضا المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية عطوفة المحافظ خالد دودين أبو يافا والعميد لؤي رزقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية الشيخ يسري عيدة نائب مفتي محافظة الخليل والدكتور بسام القواسمي. أما الجزء التالي من اللقاء والذي سيبدأ الساعة العاشرة ويستمر حتى تمام الحادي عشرة فسيكون معنا فيه رئيس مجلس عائلة أبو سنينة الأستاذ عبد الحميد أبو تركي. أيضا ينضم إلينا ممثلين عن عشائر الخليل ومتحدثين باسمها الأستاذ فوزي أبو هليل وكذلك الأستاذ طالب العجلوني. أيضا ستنضم إلينا في الجزء التالي من البرنامج الداعية الأستاذة بشائر العواوي أم يوسف للحديث عن التوعية والتربية ودور الأمهات في إنشاء جيل بعيد عن العنف ويتخلق بأخلاق الإسلام الحميدة التي تدعو إلى السلام والحفاظ على النفس البشرية. أتمنى أن يؤتي هذا اللقاء ثماره وأن تصل الرسالة واضحة إلى كل أبناء الشعب الفلسطيني وإلى أبناء محافظة الخليل على وجه الخصوص. أهلا بكم من جديد عبر إذاعة منبر الحرية وشريكاتها في هذا اللقاء الإذاعات الشريكة جميعا. تحياتي لشركة جوال وأرحب أيضا بزميلي ربحي أبو رموز في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي لهذا اللقاء. معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي. صباح الخير.

إذن يا سادة نرحب بالإخوة في راديو الرقيبة من رام الله والذي ينضم إلينا لنقل هذا البث وهذه الموجة المباشرة دقائق وينضم إلينا ضيوف هذا اللقاء أو الفوج الأول من ضيوف لقائنا لهذا اليوم وهم عطوفة محافظ محافظة الخليل سيادة العقيد أو العميد عفوا لؤي الزقاط كذلك الشيخ يسر عيدة والدكتور بسام القواسمي سنرحب بهم ونبدأ حديثنا مباشرة عن أوضاع البلد أحوال البلد والأيام القادمة والقوانين والأنظمة التي يجب أن تكون فاعلة لضبط الحالة الأمنية والاجتماعية ليس في الخليل فقط وإنما في كل محافظات الوطن.

علموا ولادكم انه فيش حدا قد الدم، فيش حدا بيقدر على الدم. يعني مهما كان عندك سلاح وقوة واهل وعيلة، كله انتهى بمجرد ما تقتل انسان. والقريب والغريب رح يتخلى عنك، وابوك رح يتبهدل، وعيلتك رح تتبهدل وتتشرد وتتهجر، وبدك تنحبس. وبعد ما تنحبس رح تنقتل انت او اخوك او ابن عمك او احسن واحد بعيلتك. ما في حدا قد الدم. كم حالة قتل بيكون القاتل من عيل كبير وعزوي وسلاح وعتاد، وبعد ما يقتل بيبكي مثل الاطفال، ندم وحسرة بعد ما خسر كل اشي. بيبكي هو شايف ابوه بيترجف لان وعلان على سق صلح. بيبكي هو شايف امه وخواته عباب السجن بيستنوا زيارة بعد ما انكسر ظهرهم وانحبس سندهم وخسر الدنيا والآخرة. علموا ولادكم انه فيش حدا قد الدم. احنا لساتنا بخير، والكلمة لساتنا مسموعة، والمجتمع بالرغم من كل محاولات تفكيكه لساته بخير. وباختصار، السلم الأهلي هو الركن الأساسي لبناء أي مجتمع وأي دولة. علموا ولادكم إنه فيش حدا قد الدم.

0: إذن سادتي من جديد نحييكم ونرحب بكم عبر أثيرنا هذا من استوديوهات إذاعة منبر الحرية وبالشراكة مع كافة الإذاعات الشريكة في هذا اللقاء الخاص. إذاعات محافظة الخليل تنضم إليهم إذاعة الرقيب من رام الله وراديو صوت الشباب من الخليل، راديو عروبة، راديو دريم، راديو الخليل، راديو النقب وراديو منبر القدس، كذلك إذاعة مرح وراديو كرامة. أهلا بالجميع ونرحب بضيوف لقاء هذا الصباح، لقاء استثنائي في ظروف استثنائية ينضم إلينا فيه في جزئه الأول. أولا عطوفة محافظة الخليل الأخ خالد دودين أبو يافا، صباح الخير، يعطيك العافية.
1: صباح الخير، صباح الخير لكل أبناء شعبنا في كل محافظات الوطن، صباح الخير لضيوفك الأعزاء.
0: سيادة العميد لؤي رزقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، صباح الخير.
2: صباح الخير لكم والمستمعين وضيوفك الشعب.
0: ومعنا فضيلة نائب مفتي الخليل الشرعي الشيخ يسري عيده، السلام عليكم، صباح الخير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم وصباح المستمعين جميعا وصباح ضيوفك أيضا الكرام، وربنا يهدي بالنا وبال الجميع إن شاء الله.
0: وكذلك الدكتور بسام القواسمة أستاذ القانون في جامعة الخليل ومؤسس تجمع الكل الفلسطيني. دكتور بسام صباح الخير، أهلا وسهلا فيك.
4: صباح الخير ليلى وللجميع.
0: إذن يا سادة الخليل والوطن بمجمله يعيش ظروفا استثنائية في كافة مناحي الحياة، الاقتصادية، الاجتماعية، الأمنية والسياسية. هذه الظروف تستدعي أيضا تحركات استثنائية وإدارة استثنائية لأزمة شاملة يعيشها الوطن. أضف على الأزمات التي فرضها علينا الاحتلال، للأسف استحدثت أزمات داخلية كنا في غنى عنها، ولكن حدث ما حدث وأمر الله نافذ. تعرضنا في الفترة الأخيرة والسنوات، مش بس الأشهر الأخيرة، للعديد من الشجارات والنزاعات العائلية والمجتمعية التي وللأسف كانت نتائجها كارثية على أي مجتمع في العالم، ألا وهي خسارة النفس البشرية. عدة حالات قتل حدثت في المجتمع الفلسطيني، وهذا يحدث في كل مجتمعات العالم، يحدث أن يكون هناك حالات قتل في نزاعات، في شجارات، في أي شيء. لكن ما يزيد من سوء شجاراتنا الداخلية الفلسطينية هو ما يتبع حالة القتل وما يليها من حالة فوضى وفلتان وتخريب. وأيضا هذه الحالة تطال ليس فقط ذوي الشأن بشكل مباشر أو القاتل أو الفاعل، ولا حتى ذويه المقربين من الدرجة الأولى، وإنما يعني من سنوات بتنا نشهد بأن هذه الحالات يتبعها إساءة للبلد ككل، والضرر يعم البلد بمجملها سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الأهم ألا وهي الاجتماعية. وطبعا النزاعات الأخيرة التي حدثت في الخليل كانت خير شاهد ودليل على ما نتحدث عنه. اليوم جئنا لنضع النقاط على الحروف مع كل الجهات ذات العلاقة المسؤولة، صاحبة القرار وصاحبة الرأي والمشورة في هذا الأمر، لوضع ميثاق شرفي حتى ولو كان لفظيا بين الناس للتوقف والحد من هذه الظاهرة السيئة. دعونا نبدأ مع عطوفة محافظ محافظة الخليل الأخ خالد دودين، والذي كان له الكلمة الأولى في هذا الموضوع منذ أن بدأت هذه الإشكاليات وهذه النزاعات والشجارات. عطوفة المحافظ، كيف ترى ما حدث وما الذي يجب أن نفعله لنوقف ما تعرضنا له في الآونة الأخيرة؟
1: يعني دعنا ننظر للجزء الملآن من الكأس، وهذا مهم. يعني أنت نتحدث عن محافظة عدد سكانها 1,000,000 مواطن وتشكل ثلث الضفة الغربية في المساحة. وبالنسبة والتناسب للأحداث التي تجري في محافظة الخليل والمحافظات الأخرى قياسا بعدد السكان والمساحة، يأتي ترتيب محافظة الخليل 8 في محافظات الوطن، وهذا يعني دليل انه يعني الاحداث التي تجري في محافظة الخليل لو حدثت في محافظة اخرى كل شهر حدث او حدثين وكل يوم حدث في محافظة الخليل، المحافظة الاخرى تكون بالنسبة والتناسب اكثر. ولكن هذا لا يعني ان نقول ان الوضع بخير والامور يعني رائعة. انا اتحدث عن محافظة فيها 128 بوابة مغلقة لجيش الاحتلال، أتحدث عن محافظة فيها 120 حاجز لجيش الاحتلال، أتحدث عن احتلال يخنق كل مكونات حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والأمنية، وتحدث كما تشاء.
0: ناهيك عفوا أنا في هذه المقاطعة على خصوصية مدينة الخليل وتقسيمها كمان
1: وتعقيدات أيضا مدينة الخليل وإتش 1 وإتش 2 وجزء خاضع للسيطرة وجزء غير خاضع للسيطرة، كل ذلك وتاريخيا وبالمنطق يجعل من هذا الشعب المستهدف أن يكون يشكل وحدة داخلية وجبهة داخلية موحدة غير قابلة للكسر. وهذا الوضع الطبيعي في كل شعوب العالم، عندما ترى شعب أو مكون مستهدف يكون هناك ردة فعل بالاتجاه المعاكس تماما. ما يحدث في مسافر يطا مثلا، نحن نرى أكثر من 15 قرية في مسافر يطا، عائلات متآلفة متكاملة من أجل صد هجمة الاحتلال. هذا الوضع الطبيعي والوضع الذي يجب أن يكون. نحن ننتقل لموضوع ثاني مختلف تماما، أحداث القتل تحدث في كل دول العالم ليس فقط في الخليل ولا محافظات الضفة، لكن ما يحدث بعد هذه القضايا هذا موضوع مختلف تماما. يعني عندما نتحدث عن شيء اسمه فورت الدم، من اخترع هذا المصطلح هو شخص كافر مجرم، وكل من يمشي خلف هذا المصطلح هو مجرم أيضا. هذا موضوع يجب فصله بشكل تام، الفعل له فاعل، يعني هناك قاتل هناك مجرم مسؤول عن جريمته، عكس ذلك أن نقوم بالحرق والتخريب هذه أولا همجية مطلقة زعرانة مطلقة. هذا يثبت أنه إحنا شعب يعني ويعطي انطباع يعني شيء، أولا يعني نحن مسلمون وبيئة مسلمة ومتدينة ومحافظة، ويعني أزمات يوم الجمعة في المساجد، ولكن عندما يحدث حدث من هذا القبيل تلاقي مواطن ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد ولا يعلم، وبالتالي يحرق بيته ويتم الاعتداء على حرمة بيته والحرق والإطلاق النار. هذه جريمة، ومن ابتدع هذا الموضوع هو مجرم، ولا يجوز لمجرم أن يكون قدوة للشعب الفلسطيني ولا
0: أنا عطفت المحضر.
1: لذلك يعني هذه الأمور لا تترك بهذه الطريقة، وأنا معك، الموضوع يحتاج إلى حسم.
0: نعم.
1: وبكل معنى الكلمة، الحارق مجرم كالقاتل ولا تختلف شيئا، ولا يجب أن يكون هناك مبرر لأي مجرم واعتبار أنه والله دم حميان ولا الدم.
0: أنا لا أذكر على مدار تاريخنا العربي والإسلامي شيء اسمه فور الدم، يعني ما
1: يعني هناك عائلات فيها كانت رائعة وكانت محترمة في ردة فعلها، وهناك عائلات، وهذا أيضا مهم في إطار أنه يعني أناس قلبا للحقيقة ويعني ويريدوا أن يثبتوا أمر واقع في زاوية معينة، وبالتالي يذهبوا إلى الحرق والتخريب من أجل إجبار الطرف الآخر أو العائلة الأخرى على الاعتراف. هذا لا يجوز، هذا محرم. وبالتالي إحنا جهدنا الأمني خلال الأسبوعين اللي فاتوا كان مكرس بشكل كامل وبشكل مطلق لهذه الظاهرة، لأنه لا يجوز أن يكون الشعب الفلسطيني شريك مع الاحتلال في ترحيل الشعب الفلسطيني ولا بأي حال من الأحوال. وأنا تحدثت قبل أسبوعين على موضوع حارة الجعبري، وهذا مهم، وأنا يعني هذا البث من خلال 5 أو 6 إذاعات، إنه حارة الجعبري هذا موضوع حساس، وهذه تقع في منطقة مفصلية بالنسبة للاحتلال،
0: منطقة مستهدفة،
1: وهذا المكون الفلسطيني يعني شوكة في حلق الاحتلال، وبالتالي هذه المنطقة مستهدفة. يأتي أي شخص وأي فرد بشكل همجي أو بشكل جهالي ويقوم بأعمال تعطي الاحتلال مبرر ليقوموا بعمل هذه المنطقة كما حدث في مخيم جنين ومخيم نور شمس، هذا لا يجوز ولا بأي حال من الأحوال. هذه منطقة مستهدف يجب الحفاظ عليها، ولا يجب أن نعطي المبرر للاحتلال بأن يدخل بالجرافات كما عمل من سواتر ترابية في هذه المنطقة ويقوم بعمل منع تجول على مدار الساعة، وإذا يعني والاحتلال بمخططه يريد الراحة التامة للمستوطنين في مستوطنة قريات أربعة، وبالتالي هم يريدوا أن يفعلوا كل شيء بالفلسطينيين من أجل إراحة المستوطنين.
0: هي المنطقة فعليا محاذية للمستوطنات ومستهدفة منذ عشرات السنين.
1: مسموح لأي شخص أن يقوم بتهديد وجود أهلنا وثباتهم وصمودهم في هذه المنطقة.
0: نعم. طب يعني لو نظرنا إلى الأمر من الناحية الشرعية، يعني بعد إذن ضيوفنا بدي أسأل فضيلة نائب مفتي الخليل الشيخ يسري عيدة، يعني موضوع اللي ذكره عطوفة المحافظ فورت الدم وما يتبع حالات القتل، وحالات القتل تحدث منذ الأزل، يعني أبناء آدم قتلوا بعضهم بعضا من أول البشرية، وهذا استمر على مدار سنوات التاريخ كلها، لكن موضوع فورت الدم أنا ما قرأت في التاريخ إلا عن حادثة مقتل كليب وزير سالم كان فيها الإشي اللي له علاقة مش بفورت الدم، بالحرب المستمرة للانتقام، لكن موضوع فورت الدم من وين طلعنا ويعني شو رأي الشرع فيه؟
3: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. بداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماءنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يصرف عنا وعن الخليل وعن كل أرجاء فلسطين شر أنفسنا وشر الأشرار أجمعين. لا شك أنني بداية أثمن هذه الحلقة الاستثنائية بحضور عطوفة محافظنا الله يجزيه الخير أخونا العزيز أبو يافا، وأخونا أيضا المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في بياناته المنضبطة الله يجزيه الخير، وأخونا أيضا الدكتور بسام، وأخواننا المستمعين والمشاهدين. يعني لا شك أن القتل يحصل كما تفضلت، لكن أين الإشكال بداية في القتل العمد العدوان؟ الخطأ هذا وارد، ممكن يقتل الإنسان آخر بحادث سير إلى آخره. في حال القتل العمد العدوان الآن يتبع للأسف الشديد حادثة القتل أمور لا تمت إلى الدين ولا إلى الإسلام بصلة أبدا،
0: بالعكس منهي عنها
3: بالضبط، ما يسميه الناس أو اصطلحوا عليه فورت الدم، إنه الناس هايجة وغضبانة وراح ابنهم إلى آخره، ومن ثم يتم تكسير السيارات، إطلاق النار على البيوت، إحراق البيوت، ممكن مصانع، مصالح تجارية، ممكن ليس عشرات بمئات بل ربما بملايين الدنانير أو الشواكل. هل هذا الأمر جائز عندنا من ناحية شرعية؟ هذا كلام باتفاق أهل العلم بل باتفاق العقلاء، وكل إنسان عنده ذرة إيمان أو ضمير إنه هذا الشيء حرام من ناحية شرعية. طبعا أكيد من ناحية قانونية وإلى آخره. طيب عندنا شيء في الإسلام إنه يعني بعد ما إنه نرتب أمور الدم من ناحية أمنية والقضاء والنيابة والمخاتير، إنه خلص هذه فورت الدم، هو إحنا كان دمنا فاير، حرقنا الأخضر واليابس وكسرنا وحرقنا، خلص منصير نحكي في الدية. هل هذه الأملاك التي أتلفت لا محل لها من الإعراب في الشارع؟ أنا بدي أوجه رسالة من خلال الآن لكل الإذاعات اللي يعني شابكة مع إذاعة الحرية والله يجزيهم الخير، لأنه أيضا ربنا بيقول وتعاونوا على البر والتقوى. بدي أوجه هذه الرسالة لإخواننا يعني في الأمن عموما، عطوفة محافظنا وكل المحافظين وكل مخاتيرنا، أنه يجب أن يكون معلوم لدينا أن هذه الأرواح كما هي معصومة ومحترمة وإلها قيمتها وغالية على صاحبها، أيضا هذه الأموال محترمة ومصانة وعزيزة على أصحابها، والمال معادل للروح. وبالتالي ما بيصير يا إخواننا في العطاوي، وهذا الأمر أنا ذكرته للحاج عبد المعطي السيد الله يرحمه، كان في عندي خطبة في مسجد سيدنا حمزة بن عبد المطلب الله مرضى عنه، فكان في حدث مجموعة من المخاتير موجودين، فاتصل علي وأنا مروح قال لي شيخ أسري من وين جايبه هذا الكلام؟ قلت له من كلام ربنا وكلام نبينا عليه الصلاة والسلام. فأجانا على المكتب الله يجزيه الخير وأعطيته بعض رؤوس أقلام، وقلت له هذا الأمر تحديدا يجب أنتم كمخاتير
5: انه انتوا تاخدوا بالرأي الشرعي وبالحكم الشرعي انه لا يجوز شرعا اتلافي الممتلكات، وبالتالي ممنوع تيجوا في العطاوي تقولوا انه الكبير بتاكل للصغير لانه كان دمنا فاير. طب شو المطلوب؟ المطلوب انه كل انسان انحرقت سيارته، انحرق داره، دكانه، مصلحته التجارية، طالب بالتعويض، نقول له تفضل هاي تعويضك. كيف من وين بتكون تدبروا حالكم؟ زي ما كنتوا انتوا يا اولياء المقتول دمكم فاير وهجمته وكسرته وحرقته، احنا إلنا بالنسبة إلنا تفضلوا هاي الدم اللي إلكو، سواء كان دية مغلظة أو الصلح على مال، هاي خدوا انهينا الله يجزيهم الخير المخاتير والعيلة القاتل انهم دفعوا. منقولكو كمان يا مخاتير نبعينكو الله من اليوم وطالع بتوا في موضوع الأملاك والأموال المصونة المحترمة اللي اتدمرت اللي انحرقت، اللي ممكن انه يكون صاحب الدكان او المتجر جلس سنين انه يحوش فيها، فمن ناحية شرعية منقول له تفضل هي هذا تعويض عن المبالغ اللي انه راح.
0: اذا من الناحية الشرعية الربانية لا يجوز ابدا الاعتداء على الممتلكات حتى ممتلكات القاتل نفسه.
5: الله يسلم تمك. نعم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في في شهركم في هذا في بلدكم هذا في خطبة حجة الوداع. نعم. النبي السامي اللي قال الكلام هذا مش أنا ولا أنت، وبالتالي هذه الأموال يجب أن نحافظ عليها. وكل إنسان أنا بأكد لك لا يجوز من ناحية شرعية إنه المخاتير يضلوا ماشيين على سبر وموضوع الكبيرة بتاكل الصغيرة.
0: فيش هذا أجل موضوع المخاتير،
5: الكبيرة يعني إلى حقها والصغيرة إلى حقها. من ناحية شرعية كل إشي إله ثمنه، فبالتالي أنا من اليوم طالع بناشد كل إخواننا المخاتير، وبأمل من عطوفة محافظنا الله يجزيه الخير يعطي توجيه مباشر لإخواننا اللي بتدخلوا في التفاصيل هذه من خلال يعني مكتب العشائر الموجود في المحافظة وعموم المخاتير، إنه إحنا وياكو بدنا نجلس للحكم الشرعي. الله يجزيكم الخير.
0: نعم. طيب يعني على ذكر المخاتير بعد إذنكم نتوجه للأخ العميد لؤي رزقات المتحدث باسم الشرطة. يعني إحنا دائما كنا نقول بأنه العرف العشائري والقضاء العشائري هو رديف لعمل الشرطة، ولا ننكر بأنه كان له دور كبير في حل الكثير من الأزمات والنزاعات بين الناس في قضايا كبيرة وصغيرة. لكن للأسف يعني وهذا مش مخبى، يعني هذا إشي أنا شايفه، أنت شايفه، المحافظ شايفه، الدكتور بسام والكل، إنه تراجع دور أو تأثير العشائر على المجتمع. بطلت يعني كلمتهم نافذة كما كانت في السابق، بطلت أحكامهم تسري، قراراتهم بطلت يعني تجيب مع الناس. كتير من القضايا صدرت فيها أحكام عشائرية وقضاء عشائري والناس ما التزمت. هون بصير انه المسؤولية الاولى والاخيرة تقع على عاتق القانون في حفظ الامن والنظام في الحالات اللي زي هاي، وخاصة ما يتبع حالات القتل. واحنا بنعرف امكانياتنا وظروفنا، امكانياتنا مش احنا مش الجيش الاحمر الصيني، وكمان عندنا تعقيدات البلد الداخلية اللي هي تدخل الاحتلال، الحواجز، تقسيم البلد غيره. هلا بدي احكي، بدي توضح لنا دور الشرطة في مثل هذه الحالات، ومن بعده دور القانون. بدنا نسأل دكتور بسام. نعم.
2: مرحبا بكم مرة أخرى وشكرا على هذا اللقاء المهم والنقاش المهم اللي ممكن يثمر عن توجيهات للناس وإرشادات في هذا الجانب.
0: نعم.
2: دور الشرطة هو محوري، ودور الأمن طبعا معه كل الأجهزة الأمنية.
0: نعم.
2: محوري وأساسي في عملية الاستقرار وتطبيق.
0: نعم.
2: كل الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة من أجل الحفاظ على الاستقرار.
0: نعم.
2: والسلم الأهلي اللي هو بيكون أساس الحوار والاستقرار والمواطني وحب الآخر وتقبله. لذلك تسعى الشرطة للوصول إلى أسمى الممارسات على الأرض حتى نرفع هذا البلاء الذي بنيت فيه الخليل بالدرجة الأولى وباقي المحافظات، وهو جريمة القتل وما
0: يتبعها. يعني سيادة العميد بعد إذنك، يعني إحنا وبعد إذن الجميع، إحنا بدناش الخليل ليست استثناء
2: إلا لا لا
0: إلا في بعض التفاصيل. بس امبارح بالليل لا بس بدي أذكر إنه امبارح بالليل كان في حادثة قتل كمان.
2: قلت لك باقي المحافظات ما بنيت به الخليل وباقي المحافظات فيما يسمى بجريمة القتل وما يتبعها بما يسمى فورة الدم أو الاعتداء على الممتلكات دون وجه. لذلك موضوع دور العشائر هو دور مساند ونسترشد به في بعض الأحيان، ولكن لا غنى عن تطبيق الإجراءات القانونية على الأرض. وإذا ما سعينا إلى الدولة المدنية، دولة القانون، دولة تطبيق القانون بشكل بسواسية على الجميع، بالتأكيد نحن نسعى لفرض النظام والقانون والاستقرار في المجتمع الفلسطيني. هناك من يفهم الأمور بصورة خاطئة أنه إذا الإجراءات العشائرية تمت إذن ما في إجراءات قانونية. لا، هناك دعوة الحق الشخصي، هناك دعوة الحق العام، وهذا ما يتوجب على الإخوان اللي بروح ممتلكاتهم تنحرق دون وجه حق. أنا يعني قاعد في بيتي وابن عمي أو أخوي قتل واحد، شو ذنبي أنا؟ ولا تزر وازرته وزر أخرى، وهيك القرآن وكلام ربنا. لذلك للأسف البعض يحاول تشتيت في هذه اللحظات، طبعا بتكون بحاول تشتيت القضايا إلى جوانب أخرى من خلال الاعتداء والحرق وغيره، وهذا غير مقبول من الناحية القانونية. الجهد الذي تبذل الشرطة مع الأجهزة الأمنية كبير ومضاعف رغم الإجراءات المعقدة على الأرض. كما ذكرت أخي محمود، في هناك بعض المناطق لا تعمل بها المؤسسة الأمنية بسبب وجود الاحتلال، هناك أيضا الاقتحامات الليلية والنهارية اللي بيقوم فيها الاحتلال، وفي بعض الأحيان بيكون هدفه لإثارة ما بين المواطنين، وبالتالي الجهود اسمح لي أخي محمود. لذلك
0: بعد إذنك فضل. يعني للي بيسمعونا في رام الله وفي غير رام الله، الخليل لها تعقيدات خاصة حتى في المناطق التي تعمل بها.
2: لا لا، حتى لا لا في كل المحافظات أخي محمود. لا لا،
0: يعني على سبيل المثال أحيانا مشكلة في بيت أمر، يفترض أنه بيت أمر منطقة ألف تخضع لسيطرة السلطة داخليا يعني داخل البلدة، لكن الاحتلال يمنع وصول قوات الأمن إليها بهدف إثارة الفتنة وتعزيزها.
2: هذه التعقيدات موجودة في كل المحافظات أخي محمود، والاقتحامات الليلية اللي بيمارسها الاحتلال على أرض في كل المحافظات، كل المدن، حتى المناطق المصنفة كانت مصنفة ألف الاحتلال يقتحمها في أي ساعة. وفي لحظة اقتحامها طبعا يشل عمل الأجهزة الأمنية، وبالتالي يسرح ويمرح من يريد أن ينفذ مخططاته أثناء وجود الاحتلال. الخليل وضواحي القدس قد تكون الأكثر تعقيدا، لأنه هاي مناطق بتكون حساسة، المنطقة الجنوبية في الخليل H2H1 هاي أيضا كمان فيها تعقيدات كبيرة. هذه المناطق قد يعتقد البعض بأنها ملاذات آمنة له، من يرتكب الجريمة في مناطق تمارس الشرطة والأجهزة الأمنية عملها بشكل حر يعني إلى حد ما، في هذه المناطق لا تعمل، هو يعتبرها انه هاي من ذات امنة، يرتكب جريمته في منطقة ما ثم يلوذ بالفرار اليها. ولكن نحن نسعى بكل امكانياتنا للوصول اليه من خلال مراقبة ومن خلال متابعة، وهناك من تخفى لعشر سنوات واستطاع ان يختفي عن الانظار لعشر سنوات، واقصد انظار الامن، ولكن بعد عشر سنوات تم القاء القبض. اليوم مطلوب تعاضد الجميع، الوقوف جميعا سواء المواطن ولا رجل الامن في وجه ما يسمى الجريمة التي يحاول البعض أن تستشري في مجتمعنا الفلسطيني. كان هناك محاولات لنقل التجربة الداخل إلى محافظات الضفة الغربية، ووجهت بقرارات حاسمة من عطفة المحافظين جميعا ومن قادة الأجهزة الأمنية ومن الضباط والعناصر اللي أخي محمود أنا لا أقولها جزافا، وإنما في بعض الأحيان 72 ساعة لا يذوقون طعم الراحة من أجل حماية منزل وحماية مواطن وحماية مركبة وحماية ممتلكات. وهذا جهد كبير وعظيم تقدم المؤسسة الأمنية من أجل حفظ الأمن والنظام والاستقرار في المجتمع الفلسطيني، ومنع من يحاول تهجير الفلسطينيين ومنحاول إثارة النعرات وإثارة القتل في المجتمع الفلسطيني أن ينشر هذا الأمر. تقف له المؤسسة الأمنية بجدار حديدي يتمثل في المتابعة والدوريات الليلية والنهارية الموجودة والاستنفار والعمل على الأرض من أجل منع هؤلاء الأشخاص من تنفيذ مآربهم في استشراء الجريمة. في المجتمع الفلسطيني.
0: طب بدي أروح للدكتور بسام. دكتور بسام، يعني المحافظ أصدر العديد من البيانات والقرارات كمان على الأرض، دار الإفتاء شاركت وأوضحت يعني ماهية القتل وعقوبة القتل عند الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة، الشرطة بتشتغل كله، لكن في جزئية الناس بتحط فيها اللوم على القانون. ليس في هذه القضية فقط يعني في قضايا القتل، إنما في كل العقوبات التي تفرض على المخالفين، بقول لك والله فلان ضبط بمخدرات قعد له شهر وروح، فلان مش عارف انمسك بسرقة وانمسكت عنده المسروقات شهرين وروح، بينما آخرين بعده ست أشهر وسنة إذا ملوش يعني حدا يقاتله. هلأ هون في وكأنه الناس بتعتقد إنه في خلل في القانون وتطبيق العقوبات. أنت كأستاذ يعني محاضر في القانون، يعني شو رأيك في العقوبات؟ وهل هي فعلا رادعة العقوبات التي تفرض من خلال القانون؟ سيبك من العشائر والدية والمصاري وكل هذا، القانون
4: العقوبات موجودة.
0: نعم.
4: والعقوبات رادعة، ولكن من يقوم بدور سلبي هو من يذهب ويقوم باستجداء النيابة أو الأجهزة الأمنية أو المحافظ، أو يذهب لسيادة الرئيس من أجل الحصول على عفو، يعني يصدر حكم من القضاء بحبس متهم ومدان في قضية مثلا 5 سنوات أو 10 سنوات، بيمضي منها 5 شهور، بيصير هناك ضغوطات من أهل هذا الجاني.
0: نعم.
4: ويقوم باستجداء الرئيس ويقوم بتشكيل حالة من الضغط.
0: لا عفوا، هل القانون
4: من أجل العفو عن هذا المجرم؟ الأصل
0: نعم.
4: إنه يتم تطبيق القانون بحذافيره.

0: صلاحية في تغيير حكم قضائي أو تخفيفه؟
1: ما في صلاحية بتغيير حكم قضائي، ولكن في صلاحية عند سيادة الرئيس بالإعفاء في حالات معينة. بالإعفاء ما بدنا إعفاءات، هذا أول شغلة. تاني شغلة، يعني أنا بدي أتكلم عن كل الموضوع اللي تفضلوا فيه إخواني. أول إشي شكراً للأجهزة الأمنية على الدور اللي بتقوم فيه حالياً، وبالذات في الأيام الأخيرة في مدينة الخليل. أنا بعرف إن العساكر عم بيشتغلوا، وحتى إجازات ما بيحصلوا.
0: فيش.
1: شكراً إلهم، بس مطلوب برضو إنه يكون في وقفة حقيقية من المجتمع الفلسطيني ككل مع جهات إنفاذ القانون. يعني أنا لازم تجي يكون دور كبير العائلة والعشيرة إنه هذا مجرم، تفضل اعتقلوه يا أمين، مش أدافع عنه وأحميه.
2: صحيح.
1: مش أدافع عنه وأحميه.
2: صحيح.
1: لأنه أنت يا رجل العشيرة مطلوب منك أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما. طيب مظلوم فاهمين كيف؟ طيب وظالم مش هتعينه على ظلمه وتروح تضغط على الأمن ما تعتقلوه، أو أنت تحميه، أو أنت تخلي حواليه مجموعة من الشباب اللي ما يتم اعتقاله. أنت عمليا تساهم في ارتكاب جرائم ولا تساهم في إحقاق الحق أو تحقيق العدالة.
0: وأعتقد بعد إذنك دكتور، يمكن المحافظ يوميا يتعرض لمثل هيك مطالب وضغوطات وأحاديث ووفود جاية وتليفونات، والله فلان بدناش يعني بحجة السلم الأهلي، بدناش الأمور تتوتر، بدناش تخرب أكتر، تعال في منه. مظبوط عطوفتك؟
1: إضافة لذلك، كل دولة وكل مجتمع فيها قانون بنظمها.
0: نعم.
1: وفي فلسطين هناك قانون أساسي فلسطيني ينظم الحقوق والحريات ويضع المبادئ الأساسية في المجتمع.
0: نعم.
1: وفي نصوص بتقول العقوبة شخصية وتمنع العقوبات الجماعية. هلأ أنا افترض أنه بسام القواسم ارتكب مخالفة أو جناية أو جنحة، يجب مساءلته ومعاقبته بالقانون، ولكن لا يجوز أن أذهب إلى أخوه أو ابن عمه أو قريبه أو صديقه وأنا أنتقم منه. إذن العقوبة شخصية وتمنع العقوبات الجماعية، وهذا نص في المادة 15 من القانون الأساسي الفلسطيني. إضافة لذلك،
0: طب في حال مخالفة هذه المادة واللي بيصير إنه هو مخالف
1: أي نص عمل القانون، أي عمل يصدر بحق أقارب الجاني عليها مسؤولية جزائية ومسؤولية مدنية. يعني أنا افرض صار جريمة قتل،
0: نعم،
1: رحت أنا حرق، راح إجا قريب المغدور أو المقتول حرق بيت قريب للجاني،
0: نعم،
1: الأصل يكون في عليها أول شيء يتم اعتقال هذا المعتدي ومساءلته ومحاسبته وحبسه وإنزال العقوبة الرادعة بحقه. هذا أول شغلة. ثاني شغلة، يجب التعويض. هناك مسؤولية مدنية، أنت قمت بإتلاف مال شخص آخر، حرقت له بيته أو سيارته أو أي من ممتلكاته، يجب عليك التعويض، ويجب أن يصدر حكم من المحكمة المختصة بالتعويض، وبدك تدفع هذا التعويض. إن شاء الله بتبيع بيتك بما أنك رحت اعتديت. أول شيء أنت جزائيا مساءل، وأنت مدنيا وحقوقيا مساءل. إضافة إلى ذلك، إحنا بنعرف إنه البيت له حرمة، وهذا ما نصت عليه المادة 17، حرمة إيش؟ البيوت، ممنوع دخولها، ممنوع تفتيشها، فما بالك في ذلك المجرم الذي يقوم بمهاجمة هذا البيت وإحراقه، ولما يكون فيه لسه إيش؟ نساء وأطفال ومرضى. أنت عمليا أنت ما رح جبت حق هذا المغدور، أنت بالعكس ارتكبت جرائم أكثر من الجريمة اللي ارتكبها الجاني عندما قتل هذا المغدور.
0: يعني عفوا دكتور، أنا دائما في هذا الموضوع،
1: جرائم مش جريمة. يعني ماشي، قد يبتلي يعني ربنا مسلم إنه شخص يتعرض لسرقة لاعتداء لقتل، فأنت يا مسلم إذا أنت مسلم وحليم أن تملك نفسك عند الغضب،
0: نعم،
1: وأن تلجأ إلى الله وأن تدعي وإيش لهذا المغدور.
0: يعني
1: ولا تقوم بارتكاب جرائم بدل الجريمة ارتكب 10 جرائم.
0: بس
1: يعني على سبيل المثال،
0: عشان الوقت دكتور، يعني أنا في اللي حكيته أنت، أنا دائما بستشهد بحادثة التآمر على النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما كان يحاك له الأمر وقيل لأبي جهل يعني هيخلصون، واحد يدخل ويقتله.

0: ويخلصنا منه. فقال لهم: وتقول العرب من بعدي. وما كان في إسلام ولا كان في ضوابط شرعية ولا كان في قرآن، كان في أخلاق، كان في أخلاق تنهى. قال: وتقول من بعدي العرب بأن أبا الحكم انتهك حرمة بيت محمد وروع بناته. تخيل الأخلاق، الأدب العربي قبل الإسلام كان يمنع انتهاك حرمة البيوت، ترويع الأطفال، ترويع النساء.
1: يعني إحنا في النهاية مجتمع مسلم ومجتمع محافظ،
0: نعم،
1: وعندنا قيم وأخلاق. أنا بدي أعرف هذه التصرفات الهمجية اللا إنسانية،
0: نعم،
1: الجاهلية، عندما تقوم بحرق حرمة المنازل وحرق البيوت وحرق وحرق المحلات وحرق السيارات والاعتداء على الآخرين، يمكن يجي يطخوا أو يعتدوا أو يقتلوا إنسان بريء،
0: صحيح.
1: هل هذا من قيمنا الإسلامية؟
0: حصل.
1: هل هذا من ديننا؟ هل هذا من قيمنا يعني وأخلاقنا كمجتمع فلسطيني؟ يعني أنا بستوعب إنه مثلا يجي تدي قوات الاحتلال تقتل فلسطيني أو تخلع شجرة، بس أنا ما بستوعب إنه مسلم يقتل أخوه المسلم، أو نجي نقوم بعملية فورة الدم أو ردة الفعل الغاضبة، نحرق ممتلكات هذا المواطن البريء. يعني على سبيل المثال، لما أجي أحرق أنا محل وشخص يكون له 30 سنة أو 40 سنة قاعد بجمع وبيشتغل وبيحوش حتى يأمن مستقبله ويفتح المحل،
0: نعم،
1: وتجي تحرق له إياه وتدمر مستقبله ومستقبل أطفاله، هذا بأنه قانون، بأنه شريعة؟
0: طب
1: لا، القانون نص هيك. كمان شغلة، الملكية حسب القانون الأساسي الفلسطيني اللي هو بمثابة دستور مؤقت المادة 21، شو بتقول؟ الملكية الخاصة مصونة، ما بنفع أنا أصادرها. حتى لو بدي أصادر أنا أي قطعة أرض أو أي سيارة أو أي ممتلك لمواطن، لا يجوز مصادرتها إلا بحكم قضائي وبموجب تعويض عادل من قبل السلطة المختصة. طيب مين أنت اللي بتسمح لنفسك اللي تقوم بإحراق هذه الممتلكات وتكسير هذه السيارات وخرق حرمة المنازل؟ إحنا عملياً بيكون عندي أنا مشكلة واحدة، ويمكن تكون بالغلط، يمكن تكون حالة قتل بالغلط، يمكن تكون من أقارب هذا المقدور بالغلط. أنت بتقوم بارتكاب عشرات الجرائم مقابل هذا القتل بالغلط، هي كارثة. يعني أنا لما أجي
0: لماذا لا يحاسب
1: بالملايين؟
0: لماذا لا يحاسب مرتكب مثل هذه الأعمال؟
1: لو بتم اعتقال هؤلاء الخارجين عن القانون وبتم محاسبتهم وبتم إنزال العقوبة الرادعة بحقهم وما بكون لهم مثلا غطاء عشائر معين،
0: نعم،
1: إضافة إلى ذلك،
0: نعم،
1: لو بتم إلزامهم بالقانون والقضاء بدفع التعويضات اللازمة عن هذه الاعتداءات التي قاموا بها لما تجرأوا،
0: نعم.
1: ولكن عدم وجود عقوبة رادعة، وجود بعض الغطاء من قبل بعض المسؤولين في العشائر، عدم وجود تعويض حقيقي، هذا يفتح المجال لهؤلاء بالتمرد على الشعب والتمادي على الممتلكات والتمادي على إيش؟ الأرواح. المطلوب ببساطة يد حاسمة من قبل قوى الأمن الفلسطينية، قضاء متشدد،
0: نعم،
1: ما يأخذوا بالأسباب التخفيفية، حتى لو قال لك في صلحة أحكمه وبزيادة شوي، لأنه أنا لو أنزلت العقوبة،
0: نعم،
1: واتخذت الإجراء القوي والشديد بحق من يعتدي، هذا يكون عبرة للآخرين ولمن تسول لهم أنفسهم بممارسة هذه المظاهر وهذه الأعمال الكارثية. إحنا بكفينا الاحتلال وبكفينا الاستيطان وبكفينا التهويد وبكفينا التهجير، أقل ما فيها نحافظ على ممتلكاتنا ونحافظ على أرواحنا ونحافظ على شعبنا. الأمور واضحة، ما بدها كثير تفسير. إحنا من نطلب ومن ناشد، وهي الناطق باسم الشرطة وهي ممثل الرئيس،
0: نعم،
1: موجودين ومن وجه رسالة مفتوحة لكل الشعب الفلسطيني، يا شعب يا فلسطيني، يا شعب يا مناضل، يجب أن نلتف وأن نتكاتف وأن نكمل بعضنا بعضا في وضع حد لهذه الظواهر الكارثية المأساوية التي تهدد المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته.
0: نعم. طب بدي ارجع لعطوفة المحافظ. يعني عطوفة المحافظ اكيد يعني احنا معناش وقت كتير للأسف انشغالاتك ووقت البرنامج وفي عندنا ضيوف اخرين، بس كيف ترى تعاون المجتمع؟ يعني بديش اقول العشائر، انا بدي احكي على المجتمع بشكل عام، مع أجهزة السلطة المختصة سواء الإدارية أو الأمنية في حل القضايا المعقدة وفي مواجهة هذه الظاهرة، وهل من خطط يعني لاحتواء سريع لمثل هذه الأزمات مستقبلا؟
2: طيب يعني بشكل سريع، احنا مجتمعنا الفلسطيني وهو يعني في قطاع مثقف واعي متعلم متحضر، وكمان في جزئية في قطاع همجي، والقطاع الهمجي في الحالات الحاسمة هو من يتصدر الموقف. بس هون في جزئية غاية في الأهمية، يعني احنا كثير من أبناء العائلات المثقفين والواعيين والبهاي في الأوقات الصعبة لما يكون في مشكلة بيعتبروا حالهم صليب أحمر، أو إنه ما يعني برستيجه ما بسمح له ينزل يعني يتدخل في هزم، بقول لك هذولا ولدي هذولا ما مش عارف إيش، لا يعني هذا مبرر وهذا يعني هذه كارثي. انت يعني هذه القطاعات هذه المفروض تقود شعبنا مكونات شعبنا، بس انه تاخذ دور الحياد وما لهاش علاقة. بكرة بدنا نروح للمجلس التشريعي وهذول اللي عاملين حالهم اليوم صليب احمر. يعني هذا مجتمعنا الفلسطيني، اي دور انت بتقوم فيه اليوم هو دور وطني، دور له علاقة في تثبيت وصمود شعبنا على أرضه، دور وطني في العمق. أنت لما توقف متفرج وتنتقد مرة الأمن ومرة تنتقد العشائر ومرة تنتقد مش عارف إيش، وأنت ما إلك دخل وأنت مش فلسطيني، وأنت بكرة بدك تيجي على التشريع تقول للناس انتخبوني، بدنا نقول لك شو سويت، شو اللي عملته لأبناء شعبك؟ ما شفناكش بالشوارع في اللحظات الحاسمة، ما حكيتش كلمة تسند فيها أصحاب الحق أو الأمن أو أي مكونات. هون بدهم يعرفوا هذول إنه ممنوع يظلوا صليب أحمر، لأنه المشروع الوطني بيزبطش إنه يكون فيه محايدين. المشروع الوطني إما إحنا معه أو ضده، بس يجي يعني يبعد عن الموضوع تطهري إنه أنا ما إلي علاقة هذا موضوع هذه، لا احنا شعبنا احنا بكرة بصير قطاع الهمج والجهلة هم من يسودوا كل المواقف مش بس موقف معين. وبالتالي مطلوب من هذا القطاع ولهذا القطاع الأكبر اللي بيقود المؤسسات والمثقفين والأكاديميين والواعين ورجال الدين وأصحاب المكانات، هذول مطلوب اليوم هم بتكلهم الكلمة الأولى، لأنه الموضوع اليوم بخص مشروعنا الوطني وبخص صمود وثبات أهلنا على هذه الأرض. ممنوع إنه الزهران والهمجيين والجهلي هم يكونوا أسياد الموقف. لكن وتحت كل الظروف ما تحدثوا فيه الإخوان مهم جدا، وأنا يعني من خلال هذا البث المباشر إحنا كل من يقوم بالحرق ومن يقوم بالاعتداء هذا موضوع منفصل وجريمة منفصلة. وأنا يعني مهم جدا ما حد يراجعنا ولا يراجع المحاكم ولا القضاء في إنه هذا اعتدى والله خلصنا وسكرنا هالملف، لا هذا الملف بتسكرش. وإحنا كان في عنا حادثة في موضوع الجعبري والسيوري قبل أيام وتم حرق منازل وبيوت، طيب طلع سيوري بريء، شو بدنا نعمل لهم هذول؟ شو بدنا نعمل لهم؟ وأنا بالمناسبة بقول لك نتائج التحقيق اللي باشروا فيها فريق التحريات في الشرطة الفلسطينية وعلى الأرض وبالميدان أثبتت أنه السيوري ليس قاتل. نعم. ليس قاتل وبريء من موضوع القتل، ولكن قرار التبرئة هذا يصدر بالقضاء الفلسطيني. تمام؟ طيب ما العمل؟ شو بالنسبة للبيوت والسيارات والمصانع وكل الخسائر اللي تعرض لها السيوري؟ هذا موضوع احنا اليوم عندنا 30 مطلوب على خلفية الحرق والاعتداء، وبالتالي هذول سيبقوا مطلوبين، والاحتلال مش رح يظل غطاء لهم للأبد، او رح يظلوا في الإقامة الجبرية في المناطق اللي هم فيها. عبين ما يجوا للقانون. موضوع الحرق جريمة، موضوع الحرق والاعتداء كارثي لا تقل أهمية، وبالتالي احنا بالقانون وبالقضاء وبالأعراف كمان، يعني في الموضوع العشائري، كل واحد قام بالاعتداء هو مجرم، سواء كان في إدانة بالقتل أو لا يوجد إدانة. وبالتالي مطلوب أن يكون في عندنا جبهة فلسطينية موحدة اليوم في حماية مكوناتنا ومقدراتنا. ممنوع يكون الجهلي والزهران والهمجيين هم أسياد الموقف، هم أصحاب الفعل وإحنا أصحاب ردات الفعل. عشان هيك إذا بدنا نحمي شعبنا ومجتمعنا، هاي المنظومة راح لازم تظلها متكاملة. وأنا كمان بدي أثني على دور إخواننا رجال الإصلاح، إحنا في عندنا رجال إصلاح يديهم نظيفة يتقوا الله، وإحنا بدنا نحافظ عليهم. ولكن رجل الإصلاح اللي جاي لها الموضوع كمهنة يترزق منها، لا، هذا بدنا نطلعه من المنظومة وبدنا نقوله روح شوف لك شغلة ثانية. عشان هيك كمان هذه القضية موضوع بده فرز وبده إعادة تنظيم. وإحنا كلنا مع بعض قدرنا إحنا في هذا البلد إنه نظل موجودين فيها ونحافظ عليها، وإحنا في رباط إلى يوم الدين. وبالتالي بدنا نحافظ على بعض عشان نحافظ على بقائنا وصمودنا على
0: هذا. إن شاء الله يا ربي. أنا يعني مش عارف كيف الوقت هيك أدركنا سريعا. دكتور بسام تفضل.
1: موضوع تاني غير موضوع فورة الدم.
0: نعم.
1: الظواهر الموجودة الكارثية فيما يتعلق بإطلاق النار، بإطلاق النار وتدفيع الخوات للمنشآت والمؤسسات، هذه ظاهرة تهدد كل المجتمع الفلسطيني وتهدد اقتصادنا وصمودنا وشعبنا وبقائنا على هذه الأرض. هذه أيدي مشبوهة تدار بأجندات مشبوهة، يجب الضرب بيد من حديد على هذه الأيدي المشبوهة، ويجب اتخاذ طيب الإجراءات يعني الصارمة. وهي عطوفة المحافظ هون موجود والشرطة وكل ورسالة مفتوحة للجميع، يجب الضرب بيد من حديد بحق هؤلاء الذين يقومون بترويع وتهديد بقائنا وصمودنا في هذا الوطن، ونكون عقوبات رادعة وما يكون في تساهل بحق هؤلاء. وأنا بحكي لأي واحد بحاولوا يدفعوا فلوس وخوات بصورة غير مشروعة يروح للقانون ويروح للقضاء ويروح لكل أهل البلد وما يدفعش لو بتروح رقبته، وإن مات فهو شهيد، فهو شهيد. عشان هيك بدنا وقفة حقيقية حازمة من الجميع، بدءا من المحافظة والأجهزة الأمنية وكل مكونات مجتمعنا، العشائر والمؤسسات والجميع دون استثناء. يجب الضرب بيد من حديد ونقطة أول الصدر. نعم. ما بدنا تساهل.
3: أبو رامي، يعني في نقطة مهمة. نعم. يعني عطفا على كلام عطوفة المحافظ، أنه الجرائم منفصلة، فعلا جريمة الحرق والاعتداء هي منفصلة، ولكن هناك سؤال مهم، لماذا يمتنع أصحاب هذه المحلات والمنازل عن تقديم الشكاوي لدى الشرطة والنيابة وجهات الاختصاص؟ وهذا ممكن يكون بضغط من العشائر، وهذا غير صحيح. واليوم دعوة لكل من تعرض، ليس في الخليل فقط، في أي مكان تعرض لجريمة حرق أو جريمة اعتداء، لماذا لا يتوجه للجهات المختصة لتقديم شكوى؟ هناك نقطة أخرى قبل أن ننهي، نعلق عليها دكتور بسام في موضوع العفو من السيد الرئيس أو العفاء. هو يتطلب عدة شروط، لا
0: يتم
3: إلو شروط اللي هو الصلح والتنازل، أن يكون قد يعني قضى ثلثين المدة، إضافة لأنه هناك تقارير من كافة الجهات. وفي موضوع القتل منذ سنوات يمتنع السيد الرئيس عن إعطاء أي عفو أو إفراج لأي من القتلة. لكن اليوم إحنا مطلوب منا أيضا كمان للقضاء أرضية قانونية يستطيع القاضي أن يكون هناك جرأة لديه في إصدار الأحكام اعتمادا على الأرضية القانونية. وهذا دور القانونيين والحقوقيين، أنه يتوجهوا لسيد الرئيس بقرار بقانون في كثير من المواد القانونية اللي بحاجة إلى تحديث. أخي محمود، هذا يتطلب جهد كبير من الحقوقيين مثل دكتور بسام، بإمكانه أن يصيغ باطل القرارات بقانون مع جهات أخرى وتقديمها حتى تتشكل أرضية قانونية للقاضي بيكون يعتمد عليها في إصدار قراراته. لكن مجتمعيا إحنا اليوم يجب أن نكون جبناء، ويجب أن نخاف أمام الدم الفلسطيني. نعم. عندما تحدث إشكالية لماذا لا يتملك بعض الأشخاص هذا الخوف والجبن والتراجع؟ والمثل بقول عطوفتك أنه نام على ندم،
0: نام على
3: على على
0: على دم
3: على غيظ، ولا على تنام على ندم. نعم. لذلك هذه النقطة مهمة جدا، أنه أنا أعلم ابني وأعلم محيطي أنه هذه الثقافة اللي بزرعها في ثقافته، لما تقول لابنك وهو صغير ما ترجع البيت مضروب، ارجع ضارب. وأنا هذا بفكرها الأب أنه كلمة بسيطة بتخرج، لا، هاي بتشكل ثقافة عنف لدى الطفل منذ نعومة أظافره. لما بيصبح شاب بيكون سهل عنده القتل، ولكن اليوم مطلوب منا أن نعلم أبنائنا وإحنا وكنا أنه يجب أن يتملك الخوف والجبن عندما تحاول أن ترفع يدك على جارك وعلى قريبك وعلى أخوك، لأنه نعم. هاي النتائج، نعم. الحرق والقتل والتشريد وغيره.
0: نعم. تفضل.
4: أنا مسرور ومبسوط جدا من هالكلام الجريء والقوي اللي إحنا ما نخاف من حدا إلا من ربنا سبحانه وتعالى. فأنا بدي أختم كلمتين. إحنا قديش إلنا بنخطب يعني كمشايخ على المنابر والدروس وتشبيك بين المؤسسات وتوعية في المدارس وكل هذه التفاصيل. يبدو والله العليم إنه إحنا الآن وصلنا لمرحلة إنه إحنا تجاوزنا مرحلة الوعظ والإرشاد، ويا جماعة خافوا الله واتقوا الله، وإحنا أهل ونسايب وجيران وحبايب. إحنا اليوم هاي أخونا أبو يافا قدامي ونحكي احنا على المكشف، والله يجزي الخير، وبنعرف انه المسؤوليه عليك كبيره جدا. انطلاقا من قول سيدنا عثمان بن عفان اللهم ارضى عنه وعن جميع الصحابه الكرام، ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، وايضا من امن العقوبه اساء الادب. فاحنا مع عطوفه محافظنا وكمان شرطتنا واجهزتنا الامنيه انه تكون احنا من ناشدكم كما كرساله باسم المواطنين، انه احنا بنامل تكون انه العصا حاميه في حق كل الخارجين عن القانون المسيئين للشرع، ولكذلك الارواح وكل مقاصد الشريعه الخمس الكليه العظمى. ومن ثم بنامل تتكلل هذه الندوه، هذه الحلقه، هذا الطرح البناء في خطوات عمليه، انه احنا كلنا علينا مسؤوليه، احنا كمشايخ علينا مسؤوليه، مفتين، قضاء، أئمة مساجد، كلنا في مواقعنا في الجامعات إلى آخره، المجتمع المحلي، العشائر إلى آخره، بضل كله يعني خلينا نقول هذا كلام داعم للموضوع. وين الإشي الأساسي الآن؟ اللي هو قضية إنفاذ القانون من قبل يعني الجهات المختصة، اللي إحنا معاكم في كل شيء، بعزز السلم الأهلي تطبيقا على الأرض الواقع. يا ريت نطلع بميثاق شرف تتبناه يعني المحافظة اللي هي إمنا وأبونا، إنه إحنا بدنا هذا الميثاق، هذا القانون، هذا الإشي اللي مطلع فيه يطبق على أرض الواقع، وما تجملوش لا صغير ولا كبير، وربنا يصلح أحوالنا أجمعين. الله يجزيك.
0: أنا يعني لالتزامات الضيوف والتزامنا مع الضيوف التالين لهم، بدي أشكر عطوفة محافظ محافظة الخليل الأخ خالد دودين أبو يافا، سيادة العميد لؤي رزقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، الدكتور بسام القواسمة أستاذ القانون في جامعة الخليل وأيضا مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، وكذلك نائب مفتي محافظة الخليل الشيخ يسري عيدة. شكرا لكم على هذه الكلمات وهذه الدعوات وهذا الوقت، وسنعود إليكم بعد قليل مع ضيوف آخرين في نفس السياق بإذن الله تعالى. ابقوا معنا.
5: علموا ولادكم انه فيش حدا قد الدم، فيش حدا بيقدر على الدم، يعني مهما كان عندك سلاح وقوة واهل وعيلة كله انتهى بمجرد ما تقتل انسان، والقريب والغريب رح يتخلى عنك، وابوك رح يتبهدل، وعيلتك رح تتبهدل وتتشرد وتتهجر، وبدك تنحبس، وبعد ما تنحبس رح تنقتل انت او اخوك أو ابن عمك أو أحسن واحد بعيلتك. ما في حدا قد الدم. كم حالة قتل بيكون القاتل من عيل كبير وعزوي وسلاح وعتاد، وبعد ما يقتل بيبكي مثل الأطفال ندم وحسرة، بعد ما خسر كل إشي بيبكي هو شايف أبوه بيترجف لان وعلان على سق صلح، بيبكي هو شايف أمه وخواته عباب السجن بيستنوا زيارة، بعد ما انكسر ظهرهم وانحبس سندهم وخسر الدنيا والآخرة. علموا ولادكم انه فيش حدا جد الدم. احنا لساتنا بخير والكلمة لساتنا مسموعة، والمجتمع بالرغم من كل محاولات تفكيكه لساته بخير. وباختصار، السلم الأهلي هو الركن الأساسي لبناء أي مجتمع وأي دولة. علموا ولادكم إنه فيش حدا جد الدم.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: الفايبر 100 ميجا ب 99 شيكل واربح أنصاته للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جداً رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأن المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
4: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة. وأول أرض

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحمل ميها.
6: الحدث الأكبر لعشاق الألعاب والهدايا في الخليل، استعدوا لتجربة مختلفة وأجواء مليئة بالفرح والمفاجآت. نادين تويز بيفتح أبوابه إلكم بتشكيل ضخم من ألعاب الأطفال، الدباديب العملاقة، التحف الراقية، الهدايا المميزة اللي بتناسب كل المناسبات والأعمار. والخبر الأروع والأحلى، خصم 25% لكل حدا بيزور نادين تويز لتاخدوا أجمل الألعاب ومستلزمات البيبي بأفضل الأسعار. متوفر قسم خاص بمستلزمات البيبي بضم تشكيلة مميزة بتلبي احتياجات أطفالكم بكل جودة وعناية، سواء كنت بتبحث عن هدية مميزة أو لعبة بترسم الفرحة على وجه طفلك. الخليل مربعة سبتة، أول طريق دوار الجلد مقابل مديرية التربية والتعليم الجديدة. 0597-409-36. نادين تويز، عالم من الألعاب والهدايا وأسعار تصنع الفرق.
7: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ميجا ب 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.

0: علموا ولادكو انه فيش حدا قد الدم، فيش حدا بيقدر على الدم. يعني مهما كان عندك سلاح وقوة واهل وعيلة، كله انتهى بمجرد ما تقتل انسان. والقريب والغريب رح يتخلى عنك، وابوك رح يتبهدل، وعيلتك رح تتبهدل وتتشرد وتتهجر، وبدك تنحبس. وبعد ما تنحبس رح تنقتل انت او اخوك او ابن عمك او احسن واحد بعيلتك. ما في حدا قد الدم. كم حالة قتل بيكون القاتل من عيل كبير وعزوة وسلاح وعتاد، وبعد ما يقتل بيبكي مثل الاطفال، ندم وحسرة بعد ما خسر كل اشي. بيبكي هو شايف ابوه بيترجف لان وعلان على سق صلح. بيبكي هو شايف امه وخواته عباب السجن بيستنوا زيارة بعد ما انكسر ظهرهم وانحبس سندهم وخسر الدنيا والآخرة. علموا ولادكم انه فيش حدا قد الدم. احنا لساتنا بخير، والكلمة لساتنا مسموعة، والمجتمع بالرغم من كل محاولات تفكيكه لساته بخير. وباختصار، السلم الأهلي هو الركن الأساسي لبناء أي مجتمع وأي دولة. علموا ولادكم إنه فيش حدا قد الدم.
1: بالعودة مرة أخرى سيداتي وسادتي إلى هذا اللقاء والموجة المفتوحة الاستثنائية في ظل أوضاع البلد بشكل عام. نعود إليكم لنرحب بكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الجزء من اللقاء لدينا ثلة من الضيوف الجدد الذين انضموا لحديثنا عن الحالة المجتمعية التي نحياها، وأيضا نرحب بزملائنا في الإذاعات الشركة. هذا البث يأتيكم من استوديوهات إذاعة منبر الحرية من الخليل، ويبث إلى حضراتكم عبر إذاعات الرقيب من رام الله، راديو صوت الشباب، راديو عروبة، راديو دريم، راديو الخليل، راديو النقب، وراديو منبر القدس، راديو مرح، وراديو كرامة من محافظة الخليل. لكل هؤلاء نقول أهلا بكم من جديد. ونعود إلى ضيوفنا. ضيوف الجزء التالي من البرنامج هم، نبدأ بالسيدات دائما، الأستاذة الداعية بشائر العويوي. يعني أم يوسف غنية عن التعريف، ولها بصمة رائعة في التوعية والتثقيف الديني سواء في الحرم أو في مؤسسات دائرة الأوقاف الإسلامية في الخليل، وفي أماكن أخرى من جمعيات ومؤسسات وحتى مساجد. على يميني أيضا ينضم إلي، أهلا وسهلا أم يوسف طبعا، على يميني الأستاذ فوزي أبو هليل أبو أشرف، يعني غني عن التعريف، رجل له باع طويل في التربية أولا والتعليم ثانيا، ومن ثم الإصلاح ورأب الصدع بين الناس. أبو أشرف كان مديرا لتربية وتعليم الجنوب، جنوب الخليل، وشغل هذا المنصب لسنوات طويلة، ومن ثم بعد انتهاء فترة عمله الحكومية انتقل للعمل في مجال الإصلاح بين الناس والصلح العشائري. أهلا وسهلا أبو أشرف.
2: حياك الله، أهلا وسهلا فيك.
1: والدكتور عبد الحميد أبو تركي، دكتور عبد الحميد هو رئيس مجلس عائلة أبو سنينة، دكتور صيدلاني طبعا. دكتور عبد الحميد أهلا وسهلا فيك، ورئيس مجلس واحدة من أكبر عائلات محافظة الخليل. أهلا وسهلا فيكم جميعا. ونبدأ من عند أبلش من عند أبو أشرف أو من عند الدكتور، بعرفش أم يوسف بتتحملنا شوي، بس بدي أحكي عن دور العشائر في يعني قبل الإصلاح بين الناس، توعية المجتمع ومنع هذه الجرائم قبل حدوثها، جرائم القتل، جرائم إطلاق النار، جرائم تجارة المخدرات، النزاعات، الصراعات وما يتبعها، وانجرار بعض العائلات وراء هذه المشاكل وتوسيع دائرتها. شو دوركم أبو أشرف يعني كرجال عشائر؟
2: أول شيء أسعد الله صباحكم جميعا.
1: يسعد صباحك.
2: حقيقة نحن نوجه تحية إلى أهلنا في فلسطين عامي، وإلى أهلنا في محافظة الخليل، محافظتنا اللي احنا نعتز ونفتخر بها، والشكر موصول والتقدير إلى إدارة راديو أو إذاعة الحرية،
1: كل الإذاعات الشريكة،
2: كل
1: نعم.
2: الإذاعات الشريكة
1: نعم.
2: على هذه اللفتة الطيبة وهذه المبادرة في الفترة أو في هذا الظرف الحساس من تاريخ شعبنا بل ومن تاريخ المحافظة، وخاصة فيما يتعلق بالحوادث التي حصلت في الآونة الأخيرة سواء في المدينة أو في الجبل.
1: نعم.
2: حقيقة إنه دور العشائر دور كبير جدا، وما تطرقت له بالحديث وبالسؤال هو ليست مسؤولية رجال العشائر فقط، وإنما التوعية هي مسؤولية الجميع.
1: نعم.
2: مسؤولية المعلم في صفه ومدير المدرسة، مسؤولية الجامعة، المسؤوليات بكل مسمياتها، المؤسسات بكل مسمياتها، الشارع، التاجر، الكل مسؤول عن التوعية. هذا جانب مهم جدا من الجوانب اللي يجب أن نوقف الجريمة من خلالها.
1: نعم.
2: فالتوعية بالنسبة لرجال العشائر، أنا أعتقد أنه رجل العشائر يجب أن يتسم بصفات كبيرة جدا، وإحنا رايحين نحكي في هذا الموضوع كبير جدا في هذا الموضوع حتى نبين للناس إنه رجل العشائر فاقد الشيء لا يعطيه. يعني رجل العشائر يجب أن يكون رجل على مستوى الوعي والعلم والدراية والثقافة الاجتماعية الوطنية الإنسانية القيمية، هذه أشياء مهمة جدا حتى يأخذ دوره في التوعية المجتمعية وفي التوعية قبل حدوث الجريمة. الصحيح إنه إحنا نتداعى فقط كرجال عشائر عندما تحصل الجريمة
1: بعد وقوع
2: الجريمة، وهذا أنا بعتقد هو شيء مهم، لكن نعم. المفروض إنه يكون دورنا قبل، المفروض إنه يكون في إن برامج توعوية للناس، وهذا ليس بالبعيد وهذا ليس بالصعب وليس بالمستحيل. أنا إذا بدي أقول عن نفسي أو إذا أنا بدي أنسب نفسي أو أتحدث عن نفسي كرجل عشائر بدي أكون عندي كل المواصفات اللي تؤهلني أن أكون ذلك وأن يكون لبنة بناء وتطوير في المجتمع، وهذا يتم فقط مثل ما حكيت أنت أني أقوم بدوري قبل الجريمة وبعد الجريمة. والصحيح إنه إحنا ما بدنا ننتقد أنفسنا، إحنا كثير حصلت لقاءات توعوية سواء في دواوين أو في الجامعات أو في عند عطوفة المحافظة أو في أماكن كثيرة، وللأسف الشديد نخرج بتوصيات ونخرج بقرارات شو ما بدك سميها،
1: حتى مواثيق شرف تم التوقيع عليها.
2: أنا هذا اللي بدي أقوله، حتى مواثيق شرف ولم نلتزم بهذه المواثيق. يعني الآن السؤال اللي أنا كثير بخالجني، يعني طب هذه التوصيات أو هذه المواثيق الشرف اللي احنا بنكون متحمسين وخطابات وإلى آخره، وبتحس وكأنه احنا في قلب الحدث، يعني انه احنا بدنا نكون، تجد انه هي تتبخر بمجرد خروجنا من المؤتمر أو من القاعة أو من اللقاء. ليش؟ يعني أحيانا بصير أنا أشك انه احنا عناوين غلط أو انه في ناس مش معني باستقرار البلد، مش معني باستقرار المحافظة. طب إحنا ليش؟ مدام أنا بقول أنا عنوان عشيري وعنوان بلد وعنوان محافظة بل وعنوان السلم الأهلي، عنوان الإصلاح، عنوان شو بدك تسميه عنوان، وإن مسميات كثيرة والحمد لله. إذا أنا في النهاية بوقع وما بحتم توقيع أو ما بقدر، يعني على الأقل أنا هذا التوقيع إني أمرره من خلال جماعتي أولا، من خلال عشيرتي وهذه مهم جدا، وبعدين من خلال بلدي، من خلال الناس، من خلال العشائر الثاني، وإلا لا قيمة منها ولا لا قيمة لها. يعني قبل فترة كان في لقاء في ديوان التمينية، بعدها في ديوان دار أبو سنيني، وقبلها في جامعة الخليل، وقبلها في المحافظة، وقبلها في دورة وفي يطوى وإلى آخره. طب إحنا الآن كوجهة عشائر اللي إحنا وقعنا والتزمنا، طب إحنا المفروض إنه على الأقل بدناش نلزم يعني عشائرنا وشعبنا بالقوة، مثل ما قلت أنت، عن طريق التوعية، عن طريق إنه تأخذ هذه القرارات أو التوصيات طريقة للتنفيذ من خلال برامج معينة، من خلال لقاءات، من خلال ضبط، من خلال يعني أنا بجوز هذه كثير أنا بحكيها، اللي هو مش قادر يعني يكون قوي وثابت في عشيرته ما بيقدر يقوم بالدور العشائري المطلوب
1: مع العشائر الأخرى. طيب أنتقل للدكتور عبد الحميد. يعني الدكتور أبو أشرف حكى في نقطة كتير مهمة، شخصية رجل العشائر، شخصية رجل الإصلاح اللي لازم يتدخل ويحكم بين الناس، يجب أن يكون لها صفات وميزات معينة. حكى يجب أن يكون على قدر من الوعي والفهم بالدين وبالثقافة وبالمجتمع وبالسياسة وبالأمن، حتى أحيانا بتطلب منه أنه يكون عارف في كل شيء ويكون نزيه يحكم وقادر على تنفيذ أو الالتزام بما تعهد به، زي ما قال يعني وقعنا على بنود كتيرة وعلى ميثاقين ثلاثة شرف للالتزام بها، ولم نستطع حتى أن نمررها على الذين يفترض أننا أولياء عليهم، يعني أقرب الناس إلنا ما قدرناش نلزمهم فيها. طب أنت كرئيس مجلس عائلة واحدة من أكبر عائلات الخليل، وبتضم ما شاء الله يعني عدد كبير من رجالات الفهم والوعي في كل المجالات، والانتخابات عندكم بتتم أو ترأس المجلس بتتم عن طريق الانتخاب، انتخاب شخصيات معينة لترأس هذا المجلس. دوركم في عشيرة أبو سنينة أنتوا كمجلس عائلة، يعني في إيش بتمثل بشكل عام في قضايا البلد وقضايا العشيرة، وقديش مدى التزام العائلة بقرارات مجلسها، وكيف شايف دور رجل المجلس أو هاي المجالس أو الناس اللي يعني اليوم احنا شايفين اليوم في آلاف من الأشخاص بيسمي حاله رجل عشائر، البعض منهم يستحق هذا اللقب والبعض الآخر بصراحة يعني في عليه جدل.
3: صحيح.
1: فياريت توضح لنا هاي النقطة أخي أبو.
3: أول شيء يسعد صباحكم، وما بدي أكرر أخونا أبو أشرف كرر الشكر والتقدير لكل الهاي.
1: شكرا.
3: وإحنا كمان بنأكد على هذا الكلام. يعني أنا ما بدي أحكي كتير عن مجلس عائلة أبو سنينة، لأنه يعني هناك شغلات مهمة أكبر من
1: هو جزء من النسيج الكلي،
3: ولكن هو نسيج. يعني احنا في مجلس عائلة أبو سنينة منتخب كل سنتين مرة، وعندنا اللجان، واللجان هاي الموزعة كل واحد له منسق عن هاي اللجنة. لكن احنا بالمجمل في عندنا اللجنة العشائرية الصحية الثقافية الرياضية إلى آخره. بالمجمل بدأنا نعمل منذ أكثر من سنة أو سنة ونص كل إشكالية بتصير على مستوى آل أبو سنينة، كمان بنستغل فرصة وجود وتجمع الشباب اللي نعطيهم نوع من التوعية والثقافة لكيفية حل الإشكاليات وما يجب أن نعمله من واجب أو حقوق. وهذه الكلمة اللي تكلم فيها الدكتور أبو أشرف على إنه إحنا مفروض يكون في عنا توعية مستمرة لكل أفراد المجتمع. ولا ننسى دور الأم والأخت، لأنه دور المجتمع يبدأ من البيت. وبنترك
1: يعني دكتورة عشان هيك
3: دكتور دكتورة إحنا تحكي بهذا الموضوع كتير.
1: أكيد.
3: لكن أنت سألتني عن مواصفات رجل العشائر.
1: نعم.
3: للأسف الشديد هذا الكلام إحنا بنحكيه إنه إحنا بنشوف في الآونة الأخيرة أو بالسنوات الأخيرة يعني مثل ما بقولوها دكاكين لحل القضايا والإشكاليات، ومنهم من يتقاضى راتب ونسب مئوية بنسبة عالية جدا، بحيث إنه لو راح المشتكي أو المدعو لإنهاء قضيته ما راح يدفع أكثر ما بده يدفع مساهمة في لحل الإشكالية تاعته. علشان هيك من المفروض إنه يكون رجل العشائر أولا نظيف فرج ودين ويد بيضاء. ما بنفع أنا كيف الله بده أنا يعني يخليني أنجح بحل أي قضية إذا كنت أنا مرتشي، أو إذا كنت أنا أساسا حرامي، أو إذا كنت أنا أصحاب أخلاق قديمة يعني سيئة. علشان هيك أنا حكيت كمان لعطوبة المحافظ وبنحكيها دائما بالآونة الأخيرة، يجب أن يكون بلورة لرجال العشائر وتسكير كثير
1: أنا
3: من التكاكين.
1: في سؤال كتير عفوا عن المقاطعة، في سؤال خطر في بالي، مين اللي بيحدد أو كيف بيتم تحديد إنه هذا رجل عشائر ورجل إصلاح أو لا؟ مين اللي بنصبه؟ مين اللي بأهله؟ مين اللي بخوله؟
3: نعم
1: يعني نعم. وهل يشترط انه كل رئيس مجلس عائلة، يعني العائلات بتنتخب ابنائها، ومن حق اي شخص اي فرد في العائلة انه يرشح نفسه وممكن يحصل على اصوات معينة، هل بالضرورة انه رئيس مجلس العائلة يكون رجل عشائر واصلاح؟
3: الحقيقة من يتحمل المسؤولية بداية عمر ما احنا الشعب الفلسطيني هو اللي بده يتحمل المسؤولية من الأهل إلى ما إلى آخره. أكيد أنا لما بدي أروح أتوجه عندي إشكالية أو مشكلة وبدي أروح أتوجه لواحد يحلني،
1: نعم،
3: هلأ من المفروض إن أنا أفكر مين هو الشخص اللي أنا بدي أروح له،
1: نعم،
3: لا في كتير من مجالات العشائر. هلأ اللي بحدد قدرة هذا الشخص وسمعته،
1: يعني هو بيفرض نفسه بأعماله على المجتمع.
3: هو قد يكون، إحنا للأسف في هذا يعني في هذا المجتمع قد يكون المال إلى دوره، قد يكون القوة إلها دورها، قوة العائلة أحكي، وقد يكون يعني أنا ما بدي أقول لك
2: كاريزما شخصية مهمة.
3: أنا الكريزما أكيد الكريزما لشخصية الهاي هو اللي بحدد.
1: نعم.
3: فإحنا من المفروض ليش بنحكي وعي وإرشاد، من المفروض إنه إحنا نوجه الناس،
1: نعم،
3: لكيفية حل إشكالياتهم ولمن يذهبوا لحل هاي الإشكاليات. لأنه كمان يعني إحنا بنشوف إنه يعني زي ربنا قال كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون. ما بصير أنا أقول وأدعي للناس على إنه لازم نتصرف واحد اثنين ثلاثة وبالآخر أنا ما أطبقه على نفسي.
1: نعم. طيب أنا بدي أرجع لأبو أشرف قبل ما نروح لدكتور بشائر، بس بدي أسأل أبو أشرف، يعني هل بالضرورة وإحنا بنشوف العكس، يعني عشان أكون صريح من قبل ما أسأل، بنشوف العكس، هل بالضرورة إنه أي فرد من عائلة معينة تعرض لإشكالية معينة إنه يرجع لعائلته ولكبار عائلته أو لرئيس مجلس عائلته أو لأعضاء المجلس، ولا اللي دارج إنه بتصرف أول وبيعمل اللي بده بعدين بتوجه للعائلة؟
2: شوف، أول إشي أنا بدي أحكي في جزئية حد تطرق لها الدكتور، أنا يعني عميد عشيرة المسالمة وبعتز وبفتخر
1: كل الاحترام،
2: لكن هناك في رجال إصلاح في العشيرة،
1: حلو،
2: وإحنا بندعمهم وبنقويهم وبنأخذ برأيهم،
1: يعني مش شرط يجي لأبو أشرف،
2: لا لا لا، بس في عنوان، بس الآن في النهاية في عنوان للعشيرة،
1: نعم،
2: يعني لا يجوز إنه يكون عدة عناوين، لأنه هيك الأمور بتفلت وما في انضباط، بصير كل واحد يتصرف على هواه بالطريقة اللي بده إياها. يعني أنا بقول لك في عنا في العشيرة في رجال إصلاح في الثلاثينات، شباب على مستوى وقادرين إنهم يضبطوا الحالي وقادرين يعملوا معادلة.
1: يعني المسالمة تحديدا عاشوا الأيام الأخيرة، كان في عندكم قضية كبيرة،
2: نعم،
1: قضية مقتل شاب،
2: نعم، نعم،
1: قرب الجدار، وكانت قضية كمان
2: تفاعلت كثير وكذا في الأخير،
1: نعم،
2: بس في عنوان بيرجعوا له الناس. بس لا يجوز اني انا كعميد عشرة المسائل ما اكون عنوان لدورة مثلا او عنوان للمحافظة كوليتا وفي النهاية اليوم يكون الامر عندي ابطل اكون عنوان، بزبطش، ما بزبط، ما بتركبش. بعدين النقطة اللي انت حكيت عنها، لا يجوز انه انا اذا انا ممثل للعشيرة والعشيرة يعني العشيرة تثق فيي واختارتني أو بلشت
1: وانتخبتني
2: أو وضعت ثقتها فيي، بديش أزيد الانتخاب ولا الاختيار، أحيانا في وضع الثقة أهم من كل إشي. لا يجوز إنه ناس من العشيرة يخرج عن القانون ويأخذ القانون بيده أو يأخذ الأمر بيده على اعتبار إنه الأمور سايبي وفالتي.
1: طيب حلو
2: تفضل.
1: طب في هاي الحالة،
2: نعم،
1: والله العشيرة لها رأي،
2: نعم،
1: ولها قرار،
2: نعم،
1: معين، وجاء أحدهم وخرج عن قرار العشيرة أو تصرف من رأسه أو عمل إشي، شو دور العشيرة؟
2: دور العشيرة رفع الغطاء العشائري عنه ورفع
1: عبارة فضفاضة.
2: لا لا لا، أشوف أنا بقول لك هي عبارة فضفاضة والكل بحكيها من باب التبرير ومن باب إنه يعني هي بده يعاقب. لا، أنا بقول لك وبصراحة وبصدق وأماني، المفروض واحد خرج عن القانون أو تصرف شاذ أو تصرف مخالف للعشيرة، إنه العشيرة يكون في عندها إجراءات رادعة وعقابية إله لعيلته ولفخذه، مش بس إله، لأنه أحيانا بتواجه إنه الفخذ بدافع عنه، يعني في أيوه. كل العشائر أفخاذ بصراحة، صحيح. يعني وأنت بتعرف وإحنا أولاد عشائر وبتعرف، هلأ بصيرش إنه رأس الفخذ يصير يدافع عن المجرم أو واحد خرج عن القانون، وبعدين أنا كرئيس عشيري أو كبير عشيري أو ما يسمى بذلك أو ما يسمى، لأن أنا كلمة ما يسمى بجوز أنت بتعرف شو تعني فيها، فلا يجوز إنه هذا يتصرف فيك، ولا يجوز أنا عندها أقف موقف صامت أو المتكلم أو السلبي. المفروض أنا أجمع العشيرة، وهذا الفخذ إحنا نخاطبه أولا كفخذ، إنه بدك تلزم الشخص الموجود في فخذك حتى تضل ضمن عشيرة أو منظومة العشيرة اللي إحنا بنعتز وبنفتخر بقيمها وبأخلاقها.
1: نعم. طيب بدي يعني شوف، أنا بالنسبة إلي بقول دائما يعني أمورنا تبدأ من التوعية والثقافة، والإنسان أنا بنظري الإنسان هو وليد العادة وصنيعة التعود، هيك أنا رأيي. أنت جرب في صلاتك، وأنا يمكن جربتها على حالي، مثلا في دعاء معين بتدعيه في صلاتك في السجود أو في الركوع أو في كذا بتضل عليه لأنك كررته تعود. جرب مثلا قررت والله بدي أغير الدعاء، مثلا بدي أغيره في لحظة معينة، بتتغلب في البدايات بس بعد فترة بتنسى الدعاء القديم وبتصير تردد الدعاء لأنه خلص صار عادة وعودت نفسك عليه وكررته مرة وتنتين وثلاثة وأربعة، فبتصير تنسى القديم وبتصير تكرر الدعاء الجديد. فالإنسان هيك، الإنسان وليد العادات اللي بتربى عليها، وقديش بيكون في عليه ضغط، ممكن يتعب في البدايات بس في النهاية بحصل نتيجة، وهذا اللي بخلينا نرجع للأسرة والبيت المدرسة والجامعة، هدول أكثر جهات يفترض أنه يحملوا مسؤولية التربية والثقافة. وللأسف يعني احنا كلنا مقرين أنه في تراجع في دور البيت والتربية في البيت والمدرسة، كمان أصبحت تعليمية. يعني أبو أشرف بيعرف احنا تربية وتعليم، تربية قبل، لكن للأسف اليوم الدور تعليمي بحت. المساجد كمان باتت تهتم بأمور، يعني يفترض الرسول عليه الصلاة والسلام كان المسجد لبحث شؤون العامة، لبحث شؤون الناس، لبحث شؤون الدولة، للحكم بين الناس، لكل إشي له علاقة بحياة المسلم اليومية. اليوم المساجد بتحكي في قضايا سياسية، وإذا بده بعد شوي بصير يحكي لك في الوضوء وكيفية الطهارة. أنا بجملش حدا في هذا الموضوع. ففي تراجع كبير في منظومة التوعية بشكل عام في المجتمع. ومبارح يمكن حكيتها، إذا إحنا للأسف تربينا، أو مش إحنا، يمكن اللي بعدين تربوا على ثقافة مختلفة تماما عن اللي تربوا عليها أبائنا وأجدادنا. موضوع والله عفوا يعني أتف على عمك، قول لخالك كذا، إذا نزلت على الحارة وجيتني مضروب أكسر راسك، اللي بضربك كف اكسر راسه. حتى ذكرت بعض الشغلات، ذكرت فيها مسلسلات كرتونية بسيطة هبلة كنا نحضرها، توم وجيري مسلسل كرتوني مضحك لذيذ مسلي بضيع وقت، بس في نفس الوقت أنا من 2005، وتذكرت امبارح أنه أنا في 2005 عملت حلقة خاصة عن خطورة هذا المسلسل لما يحتويه من عنف، قديش العنف اللي موجود فيه. صح هو ضربة بتشوفها بعصاية بمقلاية بمش عارف إيش، بس هو بولد حالة بتشرعن العنف عند الإنسان. فقلت إذا بدنا إحنا نربي جيل جديد يتربى على السلام والسلم والصفح والتسامح، لسه بدنا من هون وغير

0: القرآنية الكريمة فوربك لنسألنهم أجمعين. يمكن هذه الآية القرآنية من أكثر الآيات اللي الإنسان بتأثر لما يقرأها، إنه أنا مسؤول، اللي هو شعار المسؤولية اللي إحنا اليوم أصبحنا نفقده في أمور كثيرة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وصحيح مسلم: من استرعاه الله رعية ولم يحطها بنصح ورعاية حرمت عليه رائحة الجنة.
1: واو،
0: شوف أنت العقوبة،
1: تهديد، تهديد رباني،
0: شيء مخيف. يعني هذا حديث والله إن الواحد لما يقرأ هذا الحديث بشعر في حزن وألم بعتصر قلبه. ليه؟ لأنه لهالدرجة إني أكون أنا مسؤول عن إشي ربنا استرعاني عليه أيا ما
1: وبس
0: كنت.
1: استهترت بس،
0: سواء كنت مدير مؤسسة أو مدير مدرسة أو مدير تربية أو وزير أو مثلا أم أب موظفين عندي في الشركة،
1: شيخ في مسجد،
0: شيخ في مسجد، مأم مصلي، أي محل يشمل هذا الحديث. هتخيل قديش أنا حرمت علي راحة الجنة. إذن إحنا اليوم أصبحنا بنواجه فهم مغلوط، وخصوصا في الإشي اللي بناخده من الدين. يعني مثلا لما العلماء قالوا، هلا أنا متأكدة أنك أنت صدفت كتير شيوخ وكتير تكلمت من ناحية دينية وكتير جبت، وطبعا القرآن فيه ضخ هائل من الآيات اللي بتندب في القتل ومن الأحاديث النبوية اللي مرعبة في هذا الموضوع. لكن في النهاية هل أنا جاي أفسر ولا أتدبر؟ هلا هون هي معضلة عندنا على فكرة في الشغل كتير، اللي هي الفرق بين تفسير الشيء وتدبره. إني أفسر مثلا القرآن، أضرب لك إياها مثال، إني أفسر الآيات أعرف معناها. أنا عرفت شو معنى الكوثر، أنا أعرف الجنة، وعرفت الأبتر مقطوع الأثر، يعطيني العافية. إذا صفى القرآن بالنسبة لي إيش؟ كتاب معلوماتي رائع معرفي. ولكن هو في الواقع مش هيك، هو منهاج حياة، منهاج سلوك،
1: دستور.
0: طب كيف؟ إذا في إيش اسمه تدبر. شو التدبر؟ معرفة ما وراء الآية، شو اللي وراء
1: والهدف منها،
0: شو اللي وراء الآية هاي أنا بدي أعمله. وهذا يمكن أشياء عملته في رسالة الدكتوراه، إني عملت إيش اسمه تفسير سلوكي للقرآن. طب هذه الصورة، طب أنا هذه لما قرأتها شو سلوكيا تغير في؟ عشان هيك أنت بتشوف ناس بتدرس وبتهلك دراسة وبتحفظ وبتعمل، وهي في الواقع مش بتغير سلوكيتها. سلوكيتها يعني مضروبة.
1: سيبك من الدراسة، بتشوفي ناس كتير بتصلي،
0: بالضبط
1: بتصلي وبتروح الجامعة وغيره، لكن السلوك ما بيتغير فعليا.
0: هذه المعضلة اللي احنا
1: القرآن فيه. قراءة تفسير وقراءة علم زي بالزبط. ما قلتي بشيء،
0: لكن أو وجهة مجتمعية. أنا بدي أخلي ابني يحفظ القرآن عشان يقولوا والله إنه رب أولاده أحسن تربية وألحقهم في أكبر مراكز التحفيظ، وبدي أخلي بنتي تكون ضروري تحفظ القرآن وتنتسب له. حلو جميل، ما احنا كلياتنا بعلى شأننا في القرآن بنعرف، ولكن شو وراء؟ يمكن يكون قارئ القرآن ومش فاهم يوم يعمل جريمة. عشان هيك يبدأ الشيء، يعني ممكن أنا ما بدي أحكي جملة قاسية، إني ممكن أنا الأم أربي قاتل في بيتي
1: بدون قصد،
0: بدون قصد بنية طيبة خالصة إني أنا بربي. عشان هيك إحنا بدنا برامج توعوية، وخليني هذا الموضوع أحكي فيه يمكن بتوصية، إن البرامج التوعوية لازم تكون معمولة بشقين. ماشي، في شق بتعمله الجهات العليا، وفي شق برضو عائلي. يعني مثلا قد في عنا العائلات، والله أنا يعني في الحرم الإبراهيمي عاملة برنامج اسمه مثلا نساء في ضيافة إبراهيم، بستضيف فيه عائلات. اللي لفت انتباهي إنه في عائلات صارت تنزل تسرد قرآن، مش هم أولادهم. بدنا نجيب أولاد عائلة بيت النتشة، طبعا بدأوها ومعي عائلة بيت الجعبر إن شاء الله السبت القادم، بدنا نجيبوا أولاد وبنات يسردوا إيش؟ قرآن. شوف أنت العائلة لما تهتم بأولادها بناحية دينية بالبداية، بعدين نصير بدنا نعمل تفسير سلوكي للآيات، بدنا نصير نفهمهم شو معنى الآية، شو ما وراء الآية. طيب الطفل أنا اليوم عنده كتمان، في عنده الطفل تفكير انتقامي من خلال ما يشاهد. يا ريت ضل الموضوع يا أستاذ على موضوع توم أنجاري، يا ريت ضل الموضوع هون، يا ريت الموضوع إنك أنت ابنك بيقعد أمام الشاشات والبلايستيشن هذه اللي كلها فيها ألعاب تؤثر على الدماغ وبتخليه يتعلم هذه الأمور بطريق غير مباشر، والأم فعليا ابنها قاعد بالبيت. إذا إحنا كل ما زادت الفتن أنا كل ما إحنا مطالبين برفع الوعي.
1: هذا الموضوع تحديدا، موضوع الشاشة وما يعرض للأطفال، أنا بقولك بده حلقات.
0: طبعاً أكيد.
1: يعني إحنا اليوم بنشوف ولد عمره 10 سنين، والله أنا شفته 10 سنين جايب لعبة طبعاً بلاستيكية عبارة عن سلاح، بس يعني كأنه بيمثل مشهد حقيقي، وحامل سيجارة وحاطط لك أغاني اللي إحنا كبار البلد، إحنا مش عارف إيش، إحنا اللي بدنا نذبح وإحنا اللي بدنا نسلخ. هذا طبعاً هذا بيعبر عن داخله ومكنونته، بس بطريقة أخرى البعض بيشوفها عادي، يعني ولا

0: بيلعب، بس لا هو مش بيلعب، هو قاعد بيطلع بيفرغ اللي عنده اللي جواه اللي بيحلم فيه اللي بده يعمله.
1: كمان النقطة اللي انت حكيتها الأم في نشر الكراهية تستهيني بهذه الناحية، هي لما مثلا في عمارة نتقاتل مع بعضينا البعض أنا أنشر كراهية تولادي مثلا، هي حرام يمكن بتعلم أولادها الانتماء لإلها، إنه اللي بيحترمش أمكو تحترموش مثلا، هي قاعدة بالنسبة إلها قاعدة منيحة إنه أنا بدي أولادي يكونوا واقفين معي ماشي، بس هذا مش بر، هذا خراب، هذا مش بر. هاي نقطة مهمة. لما أنا أنشر اطلع أضربه، انت كيف ضلتك ساكتة بعد ما حكوا لك هذا الكلام؟ الاصل انه انا دوري، لان احنا لما نحكي بالكلام هذا ونروح مثلا على المدارس ونجي مثلا على موضوع المحاضرات السلوكية بالضبط، بتصير الام تقول طب ما هو انا مش معالج سلوكي، طب ما هو انا مش بروفيشنال في المهارات، طب انتوا بتحكوا،
0: ما كانش قصدي،
1: انا بدي اقول لك مهارات بلدي، تمام، بلغتنا مهارة بلدي، مهارة من البيت، ما بدها لا ام متعلمة اسمها ابنك ليش لما يروح
0: قبل 70-80
1: اترك الجوال انت، ولما يجي يحكي لك عن قصة ابنك صارت معه اهتمي اهتمي اهتمي انك تسمعي، طبطبي عليه بايدك، امتصي. هذا تفريغ الولد لامه، بيشيل فكرة انه تضل، ما هو كل اشي عبارة عن مشاعر. عشان هيك بتستغرب النبي لما عليه الصلاة والسلام اجاه واحد يقول له انه يا رسول الله كثرة الشرائع علي، الدين احكام كتير، انا مش عارف وين اروح، تشتت عندي. قال له لا تغضب،
0: لا تغضب، بس
1: شوف ايش يعني خلق سلوكي. الزوج لما يغضب هو مش داير باله في البيت ويعمل امور كتير، بقول لك انا اب الاسره، انت اب الرعايه، اب العنايه.
0: وكم من كوارث حدثت في المجتمع بسبب لحظه شوفوا اسمها لحظه الغضب، لحظه بس.
1: الاب لما يغضب، الام لما تغضب، مطالبين بتعديل سلوكهم وضبط ردودهم الانفعاليه ويعملوا لحالهم. انت اشتغل على نفسك، احنا لو كل واحد اشتغل على نفسه، مثلا انا بشوف حالي مثلا احيانا بعصب وانا بسوق مثلا برجع بهذا، طب هون ليش هقدر تطلع؟
0: طب انا اشتغل على احنا نفسي. عشان نضل في السياق اللي بنحكي فيه هلا ام يوسف، يعني هاي شغلات سوري بين قوسين، طبعا انا لا اقصد ما اقول، لا اقصد ما اقول، هاي الشغلات التافهه الهبله، ولد ضرب ولد
1: منشأ،
0: هذه ممكن توصلنا لكوارث كبيره طبعاً. الى علاقه بالقتل والذبح.
1: زمان صح، زمان كانوا يحكوا لنا قصه رياضيه انه الام اللي كانت تقول لابنها روح لاطلي مثلا من جاي على بالي شيء او اسكادينيا او ورق دوالي تنزل تلقط من جرة، او تقول لبنتها روحي مثلا جيبي لي، او يجي الابن فرحان يقول لأمه جبت لك هذه الامور وتنفصل انه ابنها كبر، هذا حرام المستقبل.
0: نعم هذا يعني هاي البذر،
1: هاي البذر الام كل كلمه محسوبه عليها. والاب احنا مطلوب منا بس انه يا سيدي نتقمص، انا مليان عيوب بدي اتقمص شخصيه قدام اولادي، حتى لما بدي اتقاتل مع حدا ما بديش اورجي ابني اني عنيف. العنف، تعليم العنف بطرق غير مقصوده، احنا بنعلم اولادنا العنف بطرق غير مقصوده، هدفها ايش؟
0: علمناهم
1: بسموها الاوفر بروتكشن، يعني اللي هو البروتكت اللي هي الحمايه الزايده. بالحمايه الزايده انا بخسره قاعد، بالنقد انا قاعد بخسره، بعمل عنده اضطراب هويه. اذا ابوي اللي بحبني ضربني ضرب بخوف، طب انا بصير عندي اضطراب هويه لما اطلع المجتمع.
0: شوف احنا يعني في في في ثقافتنا حتى موروث قديم، يعني كمان انا بكره، يعني مش كل شيء قديم كمان كويس، يعني صح اجدادنا ما شاء الله عنهم وربوا اجيال، بس في كتير شغلات زي موضوع السجن للرجال، لا يا اخي السجن مش رجال، السجن للمجرمين الا في حالتنا الوطني. مثلا كتير من الكلمات يعني اللي والأمثال الشعبية كمان اللي أنا فعليا معترض عليها وعلى تداولها بين الناس وخاصة بين الأطفال. بات مظلوم ولا تبات ظالم، لا يا سيدي لا تبات مظلوم ولا تبات ظالم، أنت ليش تبات مظلوم وليش تبات ظالم أصلا؟
2: نام على غيظ ولا تنام على ندم،
0: نام على غيظ ولا تنام على ندم، يعني معناها طاطي وخليك تكون أنت يعني ضحية وإرضى. لا هو التسامح مش هيك، التسامح يعني له تفسير تاني، بس في نفس الوقت كمان تربيش ابنك على سلوكيات الانفعال والغضب وردة الفعل والانتقام. الانتقام اللي احنا للأسف يعني انا اذكر على جيلنا يعني يمكن احنا قريبين شوي كلنا من بعض في السن، على جيلنا كان الاب لما ابنه مثلا يجي مرتكب خطأ يكمل عليه، يكمل عليه، كان يحمله يعني أبو أشرف يمسك الولد من ايده على دار الدكتور عبد الحميد حقك علي انا اسف الولد. ويكون الدكتور اصلا بيعرفش عن المشكله بس يروح عليه يقول له انا متاسف انا ابني غلط في حق كل يوم اليوم لا اليوم ضربك روح اضربه. احنا اليوم كمان ردات فعلنا اسرع من الفعل نفسه. بتلاقي الواحد بتصرف قبل ما يفهم قبل ما يعرف قبل ما يعي الحقيقه.
1: تمام
2: احنا
0: تفضل بعدين
2: نكمل. لا اذا بعرفش يعني تفضل. احنا خلينا نركز على يعني الواقع للان المحافظه بتعيشه حقيقه. نعم. وضع حزين.
0: نعم هو احنا معنا وقت دي يعني دقائق يعني
2: انا ما هو يعني يعني حقيقه اللي يعني اضاءته الاخت رائع جدا وهذا هو السبب اللي احنا يعني في كثير من القضايا بنعاني منها نتيجه التربيه في الخمس سنوات الاولى
1: بالضبط.
2: وهي الاساس الخمس سنوات الاولى هي بتشكل شخصيه الفرد ولهذا اما بيطلع الطفل عدواني اما بيطلع شرس اما بيطلع مهذب لطيف بيحترم الناس بقدر كذا الى اخره. والدليل على ذلك اليوم احنا بنشوف انه حتى اللي بصير في مجتمعنا نتيجه فئه ما تربت في البداية التربية السليمة والصحيحة.
0: إذن
2: واللي
0: يعني
2: حكتها واللي حكتها الأخت الدكتورة. بس أنا في عندي تعليق بعرفش يعني بدك تتحملني.
0: لا
2: إحنا المحافظة كأنها أصيبت بالعين بعد ما المحافظة وعلى رأس عطوفة المحافظة اليوم قرروا إنهاء الدموم السابقة واشتغلنا أنهينا مجموعة دموم كانت تشكل هواجس خوف وقلق للمحافظة وكانت تنذر بهدر الكثير من طاقاتنا وإمكانياتنا وتدمير النسيج الاجتماعي اللي إحنا بنيناه. ولهذا بعده وكأنه في ناس مراقلوا إنه تنتهي الدموم.
0: إذن ما أصبنا بالعين إذن في
2: يعني
0: في إشي تاني.
2: والله والله جد أقسم بالله هذا كله يعني حصل في الآونة الأخيرة بعدنا. طب إحنا هنا كثير من الدموم اللي ما توقعنا في يوم من الأيام إنها تنتهي.
0: قضايا عالقة كده.
2: النقطة الثانية بدناش نغفل دور المؤسسات. وين وين المؤسسات وخاصة المنتخبة؟ يعني إحنا بنقول يعني المؤسسات من جمعيات من هيئات من بلديات.
0: نقابات جمعيات غرف تجارية
2: طيب رؤساء البلديات منتخبين من الشعب المفروض انه يكون لهم دور. يعني انا بدي اقول لك وتحملني بهمش يعني مدام احنا مطولين مش مشكلة. يعني انا بدي اوجه الان تحية لاخواننا الشرحة واخواننا الشوامر اللي عصفت ابهم مشكلة كبيرة جدا لكن كانوا على قدر كبير من المسؤولية واخذوا القرار بايديهم وتصرفوا تصرف حكيم وانهوا القضية الى
0: على فكرة في وقت قياسي
2: في وقت
0: أنا احترم
2: نعم.
0: احترم جدا انه هاي القضية على رغم فظاعتها وعلى رغم بعض التفاصيل اللي بدناش نحكي فيها الا انه انتهت في وقت قياسي.
2: نعم. وبدون تشعبات بتعلق عليه انه كان رئيس البلديه موجود كان انا كنت رئيس الجهه وكان رئيس البلديه في اللحظه اللي شاف انه الامور بدها يعني تتفاقم شويه طلع باقتراح ومبادره انهت الموضوع. الان يعني بجوز رئيس البلديه بكون انه منتخب والرؤساء النقابات والكذا والى اخره يكون لهم دور. فانا بناشد عبر هذه الاذاعه وعبر المنبر الحري انه رؤساء البلديات انه يكون لهم دور اجتماعي ايضا كبير وكبير وكبير. حتى احنا ما بدنا اعمار البلد وبدنا تطويرها وبدنا بناء علاقات وبدنا خدمات وبدنا كل هذا مطلوب لكن بدنا البناء الهيكلي الاجتماعي للبلد نحافظ عليه وانت مطلوب منهم انهم يقوموا بهذا الدور.
0: نعم دكتور عبد الحميد دور المجالس مجالس العائلات واليوم كل العائلات لها مجالس مجالس عائلية ومجالس شبابية. يعني انا احيانا بعترض انه في تعارض بصير يعني احيانا مجلس العائله بيكون رايه كذا بيجي مجلس شباب العائله بيقول لك لا انا بديش ارد عليهم انا مش على خاطرهم انا اللي بدي اقرر وبتنزل بيانات باسماء مجالس الشبابيه وغيره. يعني هذا الموضوع كيف بده يتنظم وامتى المجالس العائليه بدها تاخذ دورها الحقيقي في ضبط ابنائها؟ بس
3: انا يعني تعليق على ما قاله اخي ابو اشرف.
0: نعم.
3: والدكتوره بسم الله ما شاء الله التربيه تبدا من البيت.
0: نعم.
3: ومجلس العائلة أينما كان يجب وخاصة عندما يكون منتخب يجب أن يكون فقط هو الممثل لهذه العائلة.
0: نعم.
3: هلا اي لجان بتنبثق عنه مرجعيتها بلا تكون لمجلس العائلة.
0: لمجلس العائلة
3: احنا يعني في مجلس العائلة كتير كانت عندنا اشكاليات ومشاكل وحتى دموم وانحلت بسرعة بدون فور الدم، وهذه احنا اللي لازم نحكي فيها وين مكان، وحتى بجلستنا هاي بدون فور الدم بدون عنف بدون اشي كانت سلسة لوضع حد لهاي الاشكاليات. وبديش احكي لك احنا في المجلس كل يوم سبت في عنا جلسة، لكن متوسط حسابي بالمشاكل الداخلية بنحلها مش اقل من 20 قضية، مش اقل من 20 قضية اسبوعيا. وهذه القضايا اللي احنا بنحلها لا بتوصل لا حكومة ولا بتوصل لرجال عشائر كبيرة، يعني بتكون يعني حيثيات الموضوع فيها احنا نقدر نسوي. علشان هيك انا لما حكيت لك اول انه رجل العشائر يجب ان يكون لديه القدرة والمونة اللي احنا بنسميها بنمون، اذا ما كان عنده القدرة والمونة لا يصلح. هلا احنا عندنا
0: طب هو هذا شو بحدده؟ ما هو العائلة انتخبته، ممكن ما يكونش عنده هذا القدرة.
3: هلا ما عنده يتنحى جانبا ما بصير، هذا يتنحى جانبا.
0: نعم.
3: ما بصير اني انا اخذ رئيس مجلس عائلة وابعث اولادي يسرقوا او ابعث اولادي يقتلوا مثلا، او ان قتلوا او صارت مشكلة اروح احرق. هون اللي احنا بنقع بالاخطاء. عائلة كبيرة او صغيرة بغض النظر، المخرب فيها اسمه مخرب والمحترم فيها اسمه محترم، لا يعني محترم من عائلة كبيرة يختلف عن المحترم من عائلة صغيرة، لا. المحترم هو محترم والأصغر هو أصغر والمشكلجي هو مشكلجي من أي العائلات كانت.
0: يعني باختصار العائلات يجب أن يكون فيها ما يكونش فيها غني فقير
3: كبير
0: صغير، محترم وغير محترم،
3: غير محترم وغير محترم فقط لغير.
0: ام يوسف يعني كلمة أخيرة اللي تقلو، أنا ما بعرف كيف الوقت بيمشي يعني
3: طويل.
1: علم ابني دائما إيش اسمه العاقبة، إنه في عاقبة للعمل.
0: ما
1: أنا كأب أكون عارف إني أي عمل بعمله أمام ابني في إله عاقبة، والأم كذلك الأمر إنه يعرف الواد إنه في. إحنا اليوم بتلاحظ ولادنا مش مسؤولين، تشعر هذا الإشي، فيش عندهم هاي المسؤولية. ليش فيش عندهم عاقبة؟ يمكن ينام، أحكي مثال بسيط، ينام ويخلي الصوبة شعالة، نسيت، طب هذه ممكن تقتل.
0: وحصلت.
1: ممكن إني أنا أنسى الغاز، ممكن إني أنا مثلاً يعني مثلاً يعني أترك أي شيء بصفة بسيطة جداً ويعمل مشكلة. لازم أنت تأخرتي في عاقبة، أنا خفت، أنا أمك خفت ليش تأخرتي؟ لازم تعرف إنه أنا ما تأخر لما كذا يكون في عنا إشي اسمه عاقبة. بطلوا يعرفوا الأولاد اليوم إنه أنا شو عاقبة العمل. طب أنت بتسوق حلوة حلوة، سواقتك بتجنن وأنت رائع في السواقة، ويعني سيارتك بتجنن، طب العاقبة يمكن انت تموت، يمكن تقتل حدا. فهي هاي المشكله بنوصل لها، انه بس هاد المعضله نعلم العاقبه يعني هاد كتير بتفرق. والشغله الثانيه اللي بدي احكي عنها اللي هي موضوع المشاعر. طول عمرنا استاذ لما نحكي عن المشاعر كانت الناس تستهتر، يقول لك شو هذا المشاعر، انما تبكي على الحب النساء، مش هيك كانوا يقولوا. بتعرف انه السبب في اللي احنا واقعين فيه كله عدم تنظيم المشاعر؟ بتعرف ان اليوم انا في دورات بعطيها اسمها تنظيم المشاعر، انه كيف اذا ما تنظمتش مشاعر الانسان بقتل، بزني، بسرق، بدبح، بمثل بالجسد، بيعمل اشياء لانها فيش تنظيم مشاعر. يعني تنظيم المشاعر اليوم اللي هو احد العلاجات السلوكيه اللي بيقدموها وقدمها القران وقدمتها السنه النبويه بطريقه من اروع ما يكون تنظيم مشاعر. بدي اختم بس في قصه القران او السنه كيف عالجت. سيدنا محمد جاء شاب على المسجد عليه السلام، أعلى هرم في البلد سيدنا محمد كان وقتها زي اليوم، قول أعلى مسؤول عندنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دخل عليه هذا الشاب، شاب طبيعي عادي، طلب منه بدي أخذ إذن منك، كيف إحنا اليوم نحكي عن القتل مثلا، أنا أروح أقتل بعد كل اللي بنحكيه. أجا قال له إذن لي بالزنا للنبي.
0: نعم.
1: جاي تطلب، طب أطلب من واحد من الصحابة، جاي تطلب من رأس الهرم، إذا مش خايف يعني من ردة الفعل أنت شو يعمل فيك؟ إذن لي بالزنا. شوف أنت الولد، النبي صلى الله عليه وسلم فورا عرف انه هذا الشاب في عنده مشاعر غير منظمة، بالتالي افكاره
0: غير منظمة.
1: شو عمل؟ عدل له الفكرة. لا قال له شو هالحكي انت جاي تحكي، لا انت بتسهش على دمك، مش عارف مع مين بتحكي، لا قربه لغة الجسد، قربه جهته، قعده جنبه، قال له بده هلا في فكرة عنده انه هو مستمتع بهذا الشيء، وفي من وراء الزنا والكلام هذا متعة تصله، بتفع عنده هرمون الدوبامين. هلا شو بدي اعمل؟ بدي انزله. ده نزله. شو عمل السيد محمد؟ قال له عمل له صورة خيالية أترضاه لأمك؟ لا قال له حرام ولا حلال ولا ضربه ولا عنفه. أجت الفكرة في رأسه إيش؟ استبشعها. قال له لا طبعا. قال له فكذلك لا يرضاه الناس لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ طيب
0: لا.
1: نفس الشيء. لا لا لا، صار تخيل الفكرة، شوف الفكرة. احنا نلعب على الأفكار، لعب على الفكرة، ما لعبش على الوعظ والإرشاد والنصح وانو تعمل هيك والتهديد، لأنه مش حيفيدنا. كان يطلع من المسجد يروح يعمل بده إياه. أترضاه لعمتك، لخالتك، لابنتك، ضل يحكي له لغاية ما أنا خلاص يعني مش قادر أسمع. فكذلك لا يرضاه الناس، أعدل له الفكرة، نفروا منها. احنا دربنا نعمله إن عدل أفكار أولادنا وننظم مشاعرهم بحيث إنها ما تطلعش بطرق تؤدي لقتل أو
0: قتل. حكيت نقطة كتير مهمة أم يوسف، يعني هي بتحكي وأنا بفكر فيها، إنه إحنا فعلا أولادنا فيش مسؤولية، تحملوش العاقبة. إحنا كمان ما وعيناهم بعواقب أفعالهم، إنه أوكي أنت بدك تضرب فلان، طب بعد بعد ما ضربته شو شو بده يصير في حالنا، أو بدك تقتل فلان على سبيل المثال، أو بدك تروح بالليل متخفي وكم كم وتروح تحرق سيارة فلان، على فرض إنه في يوم انكشفت ونعرف إنه هذا أنت، شو النتيجة؟ لوين بدنا نروح؟ يعني فعلك هذا لوين ممكن يودينا ولوين ممكن يوصلنا؟
1: المجتمع، بودي المجتمع كله.
0: هاي كتير فكرة رائعة إنه نفهمها لأولادنا. أنا يمكن بديش أمدح نفسي إنه بقول أحيانا، بس مش دايما كلامي بجيب. ما هو الأولاد جيل اليوم مش دايما برد عليك زي ما بدك، بس أنا دايما فعلا بحسبها هيك. وحتى في بعض الأحيان بتهموني إنه أنت يعني جبان، أنت بدك تضل خايف من كل شغلة. طب ليش ما أخافش أنا؟ يعني بالضرورة إنه كل فعل يكون رد فعلي عليه عنيف، ما أحسبش العواقب وين ممكن تروح. طيب واحد غلط عليك في الشارع، ضروري تنزل تضربه يعني؟ ضروري. طب ضربته شو سوينا وبعدين؟
1: وهذا في بالك، هذا الضرب في قبله فكرة وسب.
0: أنا بحكي في شغلة يعني حقيقية حصلت معي، إنه حدا يعني غلط على حدا من الأولاد عندي، فلموا حالهم وبدهم نازلين بدهم يضربوا بدهم. طب تعالوا، وقفتهم بالقوة طبعا، منعتهم هون، اتهموني أنا بالجبن إنه يعني شو. طب هو غلط عليه، طب غلط عليه أنت بدك تضربه، طيب ضربته كسرته. أقول لك حصلت إنه كنا إحنا مجموعة، أنا وولادي ونسايبي في السيارة، وأنا طالع من عند مربع ستة باتجاه حديقة السلام، الشارع على الإشارة مسكر نهائيا. هلا في مجال أعدي، فإجا واحد جكر والله بس هيك بدون سبب، سكر قدامي الخط وقدامه مسكر.
2: عارف إنه أنت ولا
0: لا؟ لا لا هيك بس. فبعدين لما إجا جنبي يعني زي اللي الزلمة ندم، فبقول له يعني منطق اللي سويت؟ طب ليه سكرت علي وعلى الناس اللي وراي؟ ما أنت قدامك مسكر. في حدا جنبه ما عجبوش الحكي، قال إذا عاجبك هاجوا الأولاد، إحنا رايحين على عزة. فالأولاد هاجوا فتحوا باب السيارة بدهم ينزلوا بدهم يضربوا، وقفتوا تعالوا وين رايحين؟ ولا واحد يحكي. المهم باللي تعرفوا يعني بالسب وبالهذا قعدتهم بالسيارة، وشوي فتح الخط وطلعنا. فزعلانين يعني، يعني هيك بتنمرد علينا مين هذا يعني؟ قلت له بس ده سألك سؤال ولا أبسط منها، أنتوا إحنا في السيارة خمسة وخمسة ما شاء الله عنهم، يعني أنا أكبر واحد فيهم سنا وأقل واحد فيهم جسديا. قلت له بتنزلوا بتكسروا؟ مش بتكسروا والله، غير تحطموا سيارة على راس اللي خلفوا كمان. طيب وبعدين قال شو بعدين؟
1: مشاعر.
0: قلت له ولا شيء، أول شيء بدنا نروح على العزة، ثاني شيء بدنا نتبلش فيه يمكن ينكسر عنده شيء يصير عنده ضرر بدنا نقعد ندفع له مصاري، ثالث إشي أقل إشي هلأ بدنا نقعد ساعتين نقالب فيه وبعدين عطا وقصص. طب أقول لكم شغلة، قال شو؟ قلت لهم إحنا نروح على العزة ونأدي الواجب لعنا، نرجع نلعب مع أولاد كل صغار
1: طبعا
0: كل هالقصة.
2: هذا الحكي
0: طبعا، هذا الحكي بيتهمونا إحنا هون بالجبن يعني شو أنت؟
1: أنا المهم عندي، المهم عندي إني أعلم ابني إنه أنا الرد، يعني إنه إحنا تعلمنا إنه مثلا أي إذا نصب أنصب عليه هيك بفيش قلبي، إذا سبني بدي أسبه، إنه أنا إذا بدي أرد على كل واحد بيسيء، حتى إحنا يا الكبار إذا بدنا نرد على كل الإساءات رح نقلب مسخ.
0: فعلا هو
1: رح تنقلب شخصية مسخ أنت.
0: إذا هاي بتجرني لشغلات، أنا يمكن ذكرت هاي الكلمة 4-5 مرات الأسبوع هذا. عادل إمام في أحد الأفلام إله قال نحن في زمن المسخ، فعلا احنا في زمن للاسف تغيرت فيه كل القيم، كل المفاهيم، كل المبادئ،
2: كله
1: المجتمع متنوع ودوافعه متنوعه وتربيته متنوعه. فانا مش رح اذا بدي اتعامل معه كل واحد برده، يبقى انا اخذت كل الثقافات السلبيه وحطيتها في شخصيتي.
3: لا احنا نحتاج فعلا كمجتمع اولا الى ثقافه دينيه
1: اكيد،
0: ونحتاج الى القدوه،
3: والقدوه بان يكون قدوه بكل معنى الكلمه.
0: نعم
1: هي التربية الصامتة أصلاً،
3: هي التربية، هي القدوة التربية الصامتة
0: فعلاً. يعني أنا تجاوزنا الوقت المخصص، بس كيف عدى الوقت أنا ما بعرف. بدي أشكركم فعلاً، ويمكن أنا لم أكتفي شخصياً بهذا اللقاء، يعني ما أشبعني، ما اكتفيتش، بودي لو نحكي أكثر وساعات مطولة عن كثير شغلات إلى علاقة بتنظيم ترتيب حياتنا، سلوكياتنا، تعديل هذه السلوكيات. لكن أحيانا يعني في أمور مش بإيدك، غصب عنك مجبر. فهون أول شيء أنا بدي أشكر شركة جوال قبل كل حدا اللي هي دايما معانا وكل يوم معانا، وبدي أشكر جميع الإخوة والزملاء في الإذاعات الشركة، بدءا من راديو الرقيب في رام الله، راديو صوت الشباب، راديو عروبة، راديو دريم، راديو الخليل، راديو منبر القدس، راديو مرح، راديو النقب، وراديو كرامة. وهذولا يعني زملائنا وحبايبنا وقلنا عليهم. بس كمان شكر خاص كتير لكل حدا سمعنا قبل كل شيء، واللي اهتم وشدوا الموضوع وحب كان حابب يسمع ويفهم ويعرف. وشكر أكتر للي رح ياخد من كلام الإخوة هون ويطبق، وشكر كبير لضيوفنا، ضيوفنا الأعزاء اللي تكبدوا طبعا الوقت والجهد. يعني أبو أشرف جاي من مكان بعيد، أم يوسف عند التزامات، دكتور عبد الحميد يعني ما شاء الله عنده صيدلية وعنده مجلس عائلة وعنده هذا، بس خصصوا من وقتهم، وهذا كمان حطوه في عين الاعتبار. هاي الناس اللي بتطلع في الجهات، هاي الناس اللي بتروح من بلد لبلد، هاي الناس اللي بتقضي ساعات في الحرم عشان بس تعلم الأولاد، هاي الناس اللي بتترك بيوتها في الليل وفي النهار في الشتاء وفي الصيف عشان تروح تصلح بين الناس، أعطوها حجمها، أعطوها قدرها، وساندوها زيها زي الشرطي اللي بالشارع اللي قاعد بيحفظ الأمن والنظام. لأنه لا رجل عشائر، أنا بحكي هون على رجل العشائر الحر، لا رجل العشائر الحر ولا العسكري في الشارع ولا القائد ولا المربية أو المعلمة بتقدر تنجز شيء إذا لم يكن من خلفها جيش من الداعمين، من المجتمع، من المحترمين، الناس اللي فاهمين واعيين. السلبية خيانة في مثل هذه الأمور، إما جبن أو خيانة، ما في حياد في الموضوع. هذه مواضيع ممنوع تقولي أنا والله ما بخصنيش، أنا خليني على الحياد. السلبية في هذه الموضوعات إما جبن أو خيانة، يجب أن يكون لك موقف وواضح صريح قدام الكل، يا مع يا ضد. شكرا لكم، شكرا جزيلا دكتور الأستاذ فوزي أبو هليل أبو أشرف، رجل الإصلاح المعروف، مدير تربية وتعليم الجنوب سابقا، الدكتور عبد الحميد أبو تركي رئيس مجلس عائلة أبو سنينة، والدكتورة بشائر العواوي أم يوسف الواعظة، وكمان أنت في الأوقاف مدير دائرة، مدير دائرة الوعظ والإرشاد. شكرا جزيلا لكم، جزيلا من القلب. سيداتي وسادتي، شكرا لفرق العمل في كل الإذاعات التي كانت معنا، وعلى رأسها أخونا ربحي أبو رموز في الهندسة الصوتية. ألقاكم غدا 9 صباحا بإذن الله تعالى. تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله، وكملوها للآخر محياة الله، احنا بحاجة للرحمة وللبركة من رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: علموا ولادكم انه فيش حدا قد الدم، فيش حدا بيقدر على الدم، يعني مهما كان عندك سلاح وقوة واهل وعيلة، كله انتهى بمجرد ما تقتل انسان، والقريب والغريب رح يتخلى عنك، وأبوك رح يتبهدل، وعيلتك رح تتبهدل وتتشرد وتتهجر، وبدك تنحبس، وبعد ما تنحبس رح تنقتل انت او اخوك او ابن عمك او احسن واحد بعيلتك. ما في حدا قد الدم. كم حالة قتل بيكون القاتل من عيل كبير وعزوي وسلاح وعتاد، وبعد ما يقتل بيبكي مثل الأطفال، ندم وحسرة بعد ما خسر كل إشي، بيبكي هو شايف أبوه بيترجى فلان وعلان، على صك صلح. بيبكي هو شايف أمه وخواته عباب السجن بيستنوا زيارة بعد ما انكسر ظهرهم وانحبس سندهم وخسر الدنيا والآخرة. علموا ولادكم انه فيش حدا جد الدم. احنا لساتنا بخير والكلمة لساتنا مسموعة، والمجتمع بالرغم من كل محاولات تفكيكه لساته بخير. وباختصار السلم الأهلي هو الركن الأساسي لبناء أي مجتمع وأي دولة. علموا ولادكم إنه فيش حدا جد الدم.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
4: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابق ارضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت قاعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسه على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: الحدث الأكبر لعشاق الألعاب والهدايا في الخليل، استعدوا لتجربة مختلفة وأجواء مليئة بالفرح والمفاجآت. نادين تويز بيفتح أبوابه إلكم بتشكيل ضخم من ألعاب الأطفال، الدباديب العملاقة، التحف الراقية، الهدايا المميزة اللي بتناسب كل المناسبات والأعمار. والخبر الأروع والأحلى، خصم 25% لكل حدا بيزور نادين تويز لتاخدوا أجمل الألعاب ومستلزمات البيبي بأفضل الأسعار. متوفر قسم خاص بمستلزمات البيبي بضم تشكيلة مميزة بتلبي احتياجات أطفالكم بكل جودة وعناية. سواء كنت بتبحث عن هدية مميزة أو لعبة بترسم الفرحة على وجه طفلك، الخليل مربع سبتة، أول طريق دوار الجلد مقابل مديرية التربية والتعليم الجديدة 0597-409-36. نادين تويز، عالم من الألعاب والهدايا وأسعار تصنع الفرق.
3: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
4: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: وهذا ما سيشدد عليه الوفد اللبناني في روما. يريد الوفد اللبناني أن يخرج من هذه المفاوضات بترجمة عملية لما يتم الاتفاق عليه. ومن هنا كانت توجيهات الرئاسة اللبنانية إلى الوفد المفاوض برئاسة السفير سيمو كرم بوجوب التوصل إلى تحديد النقاط التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية وجدول زمني بهذا الانسحاب، تمهيدا لبدء هذا المرحلة من الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من القرى والبلدات الجنوبية المحتلة، خصوصا وأنه كما ذكرنا كانت هناك يعني عدة جهات لبنانية رفضت اتفاق الإطار بأساسه ورفضت المفاوضات المباشرة بالشكل. وكذلك الأمر كان حديث رئيس البرلمان اللبناني اليوم عن هذه الجولة من المفاوضات التي اعتبر أنها لن تحمل جديدا، والتي اعتبر أن الانسحاب يجب أن يكون من الأقضية وليس من القرى بحسب ما يقول رئيس البرلمان اللبناني. من هنا لبنان يدفع من خلال الوفد المفاوض باتجاه فعلا ترجمة اتفاق الإطار بالانسحاب من المناطق التجريبية وبدء فعلي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، كي لا تبقى هذه الجولات بمثابة شراء للوقت من قبل الجانب الإسرائيلي كما توصف هنا من قبل الجهات اللبنانية معارضة لاتفاق الإطار وللمفاوضات المباشرة، منها رئيس البرلمان ومنها حزب الله كذلك الأمر وغيره من عدد من الأحزاب اللبنانية.
8: انتصار. شكرا لك جويس الحاج خوري. ميدانيا أقدمت قوات الاحتلال على تفجير عدد من المنازل والبنى التحتية في بلدتي مجد الزون وحداثة جنوبية لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتعرض بلدة بيوت سياد لقصف مدفعي إسرائيلي خلال ساعات الفجر بالتزامن مع إطلاق النار باتجاه المنصوري وسط عمليات تفجير في محيط بلدتي الطيري وكونين. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك إن قوات اليونيفيل رصدت 27 انتهاكا للمجال الجوي في جنوب لبنان أمس، إلى جانب نشاط جوي مكثف نسب إلى إسرائيل قرب بلدة المنصوري.
9: اليونيفيل أفادت باستمرار تسجيل انتهاكات لقرار مجلس الأمن تشمل خروقات متكررة للأجواء اللبنانية. البعثة قالت إنها رصدت يوم الاثنين 27 انتهاكا جويا ونشاطا عسكريا مكثفا قرب المنصوري، إضافة إلى حوادث تضمنت طائرات مسيرة مسلحة وإطلاق مقذوفات نسبت إلى الجيش الإسرائيلي. اليونيفيل أضافت أنها تعاملت خلال الأيام الماضية مع مخاطر متفجرة من بينها طائرة مسيرة سقطت قرب إحدى البلدات، كما تخلصت من نحو 4.5 أطنان من المواد المتفجرة السائلة.
8: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إن القوات المسلحة لن تسمح بهبوط أي طائرة إيرانية في الأراضي اليمنية مستقبلا، مؤكدا جاهزية الجيش لحماية سيادة البلاد.
10: نشيد بأداء القوات المسلحة اليمنية فيما اتخذت من إجراءات لحماية السيادة والاختراق الإيراني للسيادة اليمنية، ويجب أن أن أن نقول للشعب اليمني أن لن تعود أي طائرة إيرانية إلى أرضنا على الإطلاق ابتداء من اليوم، وبفضل جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية في كل المواقع والجبهات، أنا أعتقد أننا سنستطيع أن نحقق هذا الهدف اليوم. ونقول للشعب اليمني جميعا أننا سنعمل على حماية سيادة وأمن واستقرار اليمن برا وبحرا وجوا.
8: قالت وزارة الدفاع اليمنية أنها استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط. في الأثناء اتهم المتحدث باسم الحوثيين السعودية باستهداف مطار صنعاء بعدد من الغارات الجوية متوعدا بالرد. وقال المتحدث باسم قوات التحالف إن الدفاعات السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي بحسب تعبيره.
1: عاد ملف الرحلات الجوية الإيرانية إلى اليمن ليفتح فصلا جديدا من التصعيد بعدما تحول مطار صنعاء إلى ساحة مواجهة سياسية وعسكرية إثر استهداف مدرجه بالتزامن مع اقتراب طائرة إيرانية كانت تنقل وفدا من جماعة أنصار الله الحوثيين عائدا من طهران. الحكومة اليمنية أعلنت أن قواتها استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع الطائرة الإيرانية التابعة لشركة مهان إير من الهبوط، وذلك بعد دقائق من إصدار تحذير بإخلاء المطار ومنع الاقتراب منه، مؤكدة أن الرحلة تمثل انتهاكا للإجراءات المنظمة لحركة الطيران المدني، وأن الحوثيين رفضوا تشغيل رحلة تابعة للخطوط الجوية اليمنية وأصروا على استقبال الطائرة الإيرانية. من جهته أعلن وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي أن صبر الحكومة نفد تجاه ما وصفه بالاختراقات الإيرانية للأجواء اليمنية، متعهدا بالتصدي لأي طائرة تدخل البلاد خارج الإجراءات الرسمية، ومحملا طهران المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تلك التحركات.
5: سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر، وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية، وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاصي والداني.
1: لم يتأخر الحوثيون في الرد. يقول المتحدث العسكري يحيى سريع إن الجماعة استهدفت بصواريخ باليستية ومسيرات مطار أبها السعودي، محذرا في الوقت ذاته شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة حتى رفع الحصار على مطار صنعاء.
6: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.
1: هجوم أكده المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي الذي قال إن الدفاعات السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة. تطور يأتي بعد أيام فقط من رحلة إيرانية سابقة أقلت وفدا حوثيا إلى طهران، وهو ما دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى تحميل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن التصعيد، معتبرا أن استقبال الطائرات الإيرانية خارج الأطر القانونية يمثل مساسا بسيادة الدولة. وكان العليمي قد أكد خلال اجتماع مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن الأسبوع الماضي أن التقارير تفيد بأن رحلات إيرانية حملت عددا من العناصر العسكرية والأمنية وخبراء إيرانيين مختصين في تطوير الطائرات المسيرة ومنظومات الصواريخ، كما لفت إلى أن رحلات إيرانية حملت على متنها أيضا معدات وتقنيات إلكترونية واتصالات ذات استخدامات محتملة في منظومات القيادة والسيطرة، فضلا عن كوادر يمنية خضعت لتدريب أمني داخل إيران.
8: دعا نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة جميع الأطراف اليمنية إلى خفض التوتر ومعالجة الخلافات عبر الحوار، محذرا من أن أي تصعيد عسكري جديد سيقوض فرص التوصل إلى سلام.
11: لا يمكن فصل الأزمة الإنسانية في اليمن عن التطورات الإقليمية الأوسع نطاقا، فقد أظهرت الأشهر الأخيرة مدى سرعة انعكاس التطورات الإقليمية داخل اليمن، لا سيما من خلال ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، ما يؤثر بشدة في المقام الأول على أولئك الأقل قدرة على تحمله. إن أي تصعيد إضافي سواء داخل اليمن أو في المنطقة الأوسع قد تكون له عواقب وخيمة وفورية، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من النزوح وواردات أقل وأكثر تكلفة وقيود أشد على وصول المساعدات الإنسانية. هذه ليست سوى بعض المخاطر، ببساطة لا يستطيع الشعب اليمني تحمل صدمة أخرى.
8: وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني اليوم استقبال قادة ومسؤولين قدموا واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، بينهم الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. وكان أمير قطر قد استقبل أمس قادة وممثلين عن جميع دول مجلس التعاون، بينهم ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة ووليا عهد الكويت والبحرين ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان ونائب رئيس الوزراء الإماراتي، إلى جانب وفد سعودي رفيع ترأسه.
12: راديو الحرية
13: 97.7 FM.
14: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
12: راديو الحرية
13: 97.7 FM.
8: أكد مكتب الحملة الشعبية لحرية الأسير مروان البرغوثي إصابته برصاصة مطاطية في ساقه، محذرا من استمرار سلطات الاحتلال وإدارة السجون في محاولات اغتياله عبر الاعتداءات المتكررة والعزل المستمر.
15: يوم الخميس الماضي تمكن أحد المحامين بعد فترة انقطاع من زيارة القائد المناضل مروان البرغوثي في عزل الانفرادي في سجن جانوت أو ما يسمى بسجن جانوت، ورصد أن وحدات القمع التابعة لمصلحة السجون قامت باقتحام زنزانته خلال الأسبوع الماضي وأطلقت النار عليه بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، ويعني تسبب ذلك بإصابته برصاصة مطاطية في ساقه أسفل الركبة وبنزيف حاد في قدمه، لم يتلقى أي علاج حتى موعد زيارة المحامي. وهذا يأتي يعني في ضوء الاعتداءات المتكررة والممنهجة التي ارتكبت بحق القائد مروان البرغوثي منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، وتحويل السجون إلى يعني مسرح للإبادة أيضا، والقتل والتنكيل والاعتقال والاغتصاب بحق الأسرى. ويتعزز هذا الأمر يعني وخطورته بأنه يعني يأتي أيضا في ضوء مناخ سياسي إسرائيلي تحريضي ضد القائد مروان البرغوثي.
8: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المواطنين وحققت معهم ميدانيا خلال اقتحامها عددا من الأحياء في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، كما اعتقلت عشرة مواطنين من قريتي المغير ودير أبو ضعيف شرقي مدينة جنين، واعتقلت شابا خلال مداهمة مدينة نابلس، في حين اقتحم جنود الاحتلال عدة منازل وسط مدينة قلقيلية. هذا واقتحم نحو 100 مستوطن فجر اليوم بلدة فالحارس شمال غرب سلفيت، وعمدوا إلى تكسير مركبات للفلسطينيين. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تأييد عدد كبير من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. وأشارت كالاس إلى أن الأمر سيحال على سفراء الاتحاد للمضي قدما في الرد على تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
16: اعتمدنا الخيار الذي حظي بأكبر دعم وكلفنا سفراء الاتحاد الأوروبي بمتابعة العمل مع إمكانية عقد اجتماع استثنائي إذا لزم الأمر. وبشأن الرأي القانوني، تؤكد القواعد أن القرارات التجارية تتخذ بالأغلبية المؤهلة مع بقاء اختلاف التفسيرات القانونية أمرا واردا.
8: أعلن الجيش السوداني سيطرته على منطقة فشفون بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع، ووثقت مشاهد انتشار أفراد من الجيش السوداني في المنطقة، في حين أكد الجيش في بيان أن السيطرة على المدينة جاءت بعد تكبيد قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. ووثقت مقاطع مصورة لحظة تدمير الجيش السوداني مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع بعد سقوطها في منطقة القويز شمال مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. نفى مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية صحة تقارير تحدثت عن التوصل إلى خطة سلام في السودان، مؤكدا أن أي اتفاق رسمي سيعلن عبر القنوات الرسمية. يأتي هذا بعد إعلان مجلس الدفاع والأمن السوداني تقديمه ردا على المقترح الأمريكي بشأن وقف الحرب. وأوضح بوليس في منشور على منصة إكس أن المناقشات لا تزال مستمرة، وأن عددا من القضايا الجوهرية لم يقبل بعد أو جرى رفضها بصراحة، لافتا إلى مواصلة الضغط على الأطراف بشأن مقترحات محددة. شنت روسيا هجوما جديدا بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، وقالت السلطات الأوكرانية إن ندويا انفجارات سمع وسط العاصمة، في حين أعلن رئيس بلدية كييف اندلاع حرائق في الأحياء الجنوبية. يأتي ذلك بعد إعلان دول أوروبية من باريس دعم أوكرانيا وإنشاء تحالف لتطوير قدرات مواجهة الصواريخ الباليستية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو سترد على الهجمات الأوكرانية على أراضيها بضربات انتقامية ستكون أقوى بعدة مرات حسب تعبيره، مضيفا أن نطاق هذه الردود سيتسع. وأبلغت ثلاثة مصادر مقربة من الكرملين رويترز الأسبوع الماضي بأن بوتين يرفض الدعوات للتفاوض على السلام مع كييف. ومن كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إياد السيتية. أهلا بك إياد مرة أخرى. نتحدث عن الوضع في أوكرانيا، هل تبدو هنالك أي ملامح لخطة الدفاع والتصدي للتهديدات التي لوح بها الرئيس الروسي بأنه سيشن هجوما واسعا ولم يسبق له مثيل خلال الفترة الأخيرة على أوكرانيا؟
17: نعم انتصار مع كل

0: أوكرانيا بضرورة تسريع وتيرة إمداد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي، أيضا بضرورة مزيد من الضغط على موسكو عبر العقوبات التي تطاول بطبيعة الحال قطاع النفط وأسطول النفط الظلي كما يقول زيلينسكي. إضافة إلى ذلك هناك تحدث عن ضرورة أن تسد هذه الدول الحليفة لأوكرانيا الثغرات التي من الممكن أن تنفذ من خلالها روسيا وتستطيع جلب مكونات أجنبية للأسلحة الروسية، لا سيما طبعا الصواريخ والمسيرات. بطبيعة الحال هجمات كانت على العاصمة الأوكرانية كييف خلال ساعات الليل، بعيد منتصف الليل كانت قد سمع دوي انفجارات انتصار في عدد من أحياء العاصمة كييف، من 6 إلى 7 انفجارات بسبب ضربة صاروخية روسية. الإدارة العسكرية في العاصمة تحدثت عن استهداف الروسي لموقعين في حي هلاسيفسكي، هذه المواقع هي يعني لمستودعات أو منطقة مستودعات، هكذا ذكرت في بيانها الصباحي. إضافة إلى ضربة صاروخية كانت قد وجهت إلى حي الدارنيتسا، أحد هذه الصواريخ كان قد سقط بالقرب من مبنى يعود لمؤسسة تعليمية في العاصمة كييف، أحدث يعني أضرار بمبنى هذه المؤسسة وحفرة طبعا بجانبها بإثر سقوط هذا الصاروخ في هذه المنطقة. طبعا هجمات روسية كانت قد امتدت إلى مناطق أخرى، نتحدث بالتحديد عن مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا والتي تتعرض لهجمات بشكل يومي خلال 4 أيام الماضية من قبل القوات الروسية، سواء كان ذلك بالصواريخ أو بالمسيرات. يوم أمس أو ليلة أمس كان هناك هجوما كما ذكرت الإدارة على منشأة مدنية، منشأة صناعية، هناك أضرار لحقت بورش لصيانة السيارات كما ذكرت، هناك يعني كانت أضرار قد لحقت بعدد من الشاحنات، وأيضا تحدثت عن أضرار لحقت بأحد المستودعات التي تخزن فيه زيوت دوار الشمس دون تسجيل إصابات. طبعا في زاباريجيا آخر أو أحدث البيانات الصادرة من
1: راديو الحرية 92.7 FM.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق 6.
3: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس، تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو،
6: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟
1: الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني

0: بسرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
4: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: خارجيا يبدو أوضح في أمريكا اللاتينية منه في أوروبا، حيث ترفض الديمقراطيات الأوروبية الأكثر رسوخا الارتهان لمشروع ترامب السياسي.
4: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن إكمال موجة جديدة من القصف على إيران، والحرس الثوري يقول إنه استهدف مواقع أمريكية في البحرين والأردن وناقلتي نفط إماراتيتين. انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما. عون يوجه الوفد المفاوض للمطالبة بانسحاب إسرائيل من المنطقتين التجريبيتين. وبري يحذر من توريط الجيش اللبناني في مواجهات داخلية.

الجيش السوداني يعلن سيطرته على فشفون بالنيل الأزرق بعد معارك مع الدعم السريع، ومفوضية حقوق الإنسان في الخرطوم ترصد 6,000 حالة احتجاز في سجون الفاشر. وعلى وقع استمرار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف، وزارة النقل الروسية تبحث مسارات بديلة للشحن عبر بحر أزوف بعد استهداف عدد من السفن التجارية.

0: قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها أكملت ضربات جديدة على إيران لليلة الثالثة على التوالي، وأضافت سنتكوم أنها استخدمت ذخائر دقيقة ضد أنظمة الدفاع الجوي على السواحل الإيرانية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات البحرية. وأعلنت القيادة الوسطى أنها ضربت أهدافاً عسكرية في أنحاء إيران، بما في ذلك بوشهر وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس. أكد نائب محافظ خوزستان في إيران إصابة 4 أشخاص بعد تعرض أجزاء من مدينة العميدية لهجوم أمريكي، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في عدة مواقع على طول الساحل الجنوبي للبلاد. هذا وسمع دوي عدة انفجارات في جزيرة كيش، كما وردت أنباء عن وقوع انفجارات بالقرب من مدينة بوشهر الساحلية وفي جزيرة قشم الواقعة بمضيق هرمز، وكذلك في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن رده على القصف الأمريكي مستمر، وأنه استهدف مستودعات أسلحة ومركز اتصالات تابعا للأسطول الخامس في البحرين، ما أدى إلى تدمير رادار الباتريوت الخاص به ونظام رادار الإنذار المبكر. كما أعلن الحرس الثوري استهداف ناقلتي نفط، قال إنهما عرضتا الملاحة للخطر بتعطيلهما أنظمة الملاحة وتجاهل التحذيرات التي أطلقها مركز مراقبة أمن مضيق هرمز. وأضاف الحرس الثوري أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تعرض الناقلتين من بازا والباهية لاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية. وأضافت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان أن الهجوم الإيراني أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة من بازا وإصابة 8 آخرين واندلاع حريق. وفي البحرين قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إنها اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. كما أعلن الجيش الأردني اعتراض وإسقاط 4 صواريخ أطلقت من إيران دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية. هذا وأعلنت البحرية البريطانية تلقيها بلاغا من ناقلة نفط يفيد بتعرضها لهجوم بصاروخ على بعد نحو 13 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة ليما في سلطنة عمان. وأفادت هيئة بحرية بريطانية أن الناقلة تعرضت لهجوم أثناء عبورها المسار الجنوبي لمضيق هرمز من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الأضرار أو الجهة المنفذة. وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر، هل من تطورات حتى الآن بشأن الموقف الإيراني السياسي والعسكري أيضا؟
1: انتصار، لا يزال يجري التأكيد الإيراني على صعيد عسكري سمعناه صباح اليوم، والآن أيضا العديد من ردود الأفعال على الصعيد السياسي نسمعها بوضوح، كلها تحاول التأكيد على أن من ضمن خطوط الحمر لإيران في هذه المرحلة يعد ضمن على رأس أولوياتها مضيق هرمز، وهذا الملف هو استراتيجي لإيران، لا تنظر له انتصار في مساحة توقيع مذكرة التفاهم كمرحلة كفترة مرحلية، وإنما لابد أن تكون هناك ترتيبات وإجراءات يجري العمل عليها كما تقول الخارجية الإيرانية والتنسيق مع الجانب العماني. ولكن كما يبدو، وأيضا هذا ما سمعناه في بيانات للخارجية الإيرانية وكذلك على لسان المتحدث باسمها، بأن هناك محاولات ومساعي أمريكية للضغط على جانبين، الأول هو من خلال التصعيد العسكري بالضغط على الجانب الإيراني للحصول على تنازلات إيرانية، والجانب الآخر هو أيضا محاولتها التأثير على الموقف العماني. ولكن في ذات الوقت يجري التأكيد من قبل وزير الخارجية عباس عراقجي على أن طهران ماضية بمواصلة تعزيز التنسيق مع الجانب العماني على صعيد فني وعلى صعيد سياسي، وكذلك من أجل التوصل إلى ترتيبات جديدة مستقبلا لإدارة مضيق هرمز. التحذيرات العسكرية التي سمعناها اليوم كانت هي واضحة، تريد التأكيد بأن أي سفينة أو ناقلة نفط تحاول المرور عبر مسارات جديدة، تحاول أن تضغط أن تشكل ضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الجانب الإيراني، وأن تقوم بإغلاق منظوماتها الملاحية، سيؤثر سلبا على مضيق هرمز، خاصة وأن هذه المياه غير آمنة في ظل تواجد للألغام وكذلك تواجد للقطع العسكرية وصولا إلى تبادل الاستهدافات، وكل هذا يؤدي إلى مخاطر في مضيق هرمز. هذا من الجانب العسكري واللوجستي يتحدث العسكر، ويضيف على ذلك بأن طهران كنظرة استراتيجية على صعيد أمني على صعيد اقتصادي لا يمكن أن تتنازل عن إدارة مضيق هرمز، وما يجري الحديث عنه أمريكيا هي في مساحة الأحلام التي لا يمكن أن تتحقق، وفي ذات الوقت يزيد من الحفاظ على سقف الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بشاكلة انتصار. أينما تضرب الولايات المتحدة الأمريكية من أهداف ومواقع في المدن والجغرافيا الإيرانية يتم الرد عليها بذات الشاكلة، بدءا من الرادارات وكذلك مرورا بأبراج الاتصالات للقيادات العسكرية والأمنية هنا في إيران، وكذلك على صعيد كل أدوات الرصد وحتى القطع التي يتم استخدامها عن بعد، وآخرها هي الزوارق كما جاء في بيان الحرس الثوري التي جرى استهدافها. في ذات الوقت أيضا يرفع العسكر تحذيراتهم إلى الدول الإقليمية بأن أي دولة تقدم الدعم للولايات المتحدة الأمريكية لجيشها بشن عدوانها على الأراضي الإيرانية ستعتبر تهديدا لإيران وسيادتها وأمنها القومي، وبالتالي ستعتبر بمثابة حرب، وهذا ما يدعوها إلى الرد على هذه الدولة كما يجري التأكيد.
0: شكرا لك مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أدانت دولة قطر بشدة استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة ذلك تهديدا لسلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية. وأكدت الخارجية القطرية أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا يهدد استقرار المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. كما طالبت الوزارة إيران بوقف أي ممارسات تمس أمن الملاحة مع الالتزام بالقانون الدولي واتخاذ إجراءات تمنع تكرارها. ومن الدوحة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي صابر أيوب. أهلا بك صابر. إذن نتحدث عن تفاصيل هذا البيان للخارجية القطرية التي أدانت فيه استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز.
2: بالفعل تصعيد خطير في مضيق هرمز مع استهداف الناقلتين الإماراتيين خلال أسبوع واحد. فقط 5 ناقلات الآن تعرضت في هذا المضيق للعديد من الاستهدافات، كان من بينها أيضا ناقلة غاز قطرية، لكن الأخطر هذه المرة هو وفاة شخص في استهداف الناقلتين الإماراتيتين مومباسا بي وكذلك الباهية. وبالتالي أصدرت الخارجية القطرية بيانا أدانت فيه الاعتداء على الناقلتين، مشددة على أن الملاحة أو ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يبقى متاحا، وكذلك السلامة البحرية للحفاظ على سلاسة التنقل في هذا الممر البحري الدولي. كما جددت التذكير بأن القانون الدولي يحمي الملاحة في هذا المسار المائي، ولا سيما القرار قرار مجلس الأمن 28/27 الذي صدر أو 18/27 الذي صدر في بداية هذا العام تحديدا في مارس الماضي، ويدين الهجمات الإيرانية سواء على دول الخليج أو كذلك في المسار المائي في مضيق هرمز. وبالتالي الخارجية القطرية بعدما كانت استدعت أو احتجت بشدة في السابق أو خلال الأسبوع الماضي على استهداف واحدة من ناقلاتها للغاز في مضيق هرمز، هذه المرة جاء الاستهداف على ناقلتين إماراتيتين مما أدى إلى مقتل واحد من أفراد الطاقم أو الأطقم في هاتين الناقلتين الإماراتيتين، وهو ما عدته الخارجية القطرية تهديدا واضحا لسلامة التنقل البحري أو النقل البحري في مضيق هرمز.
0: شكرا لك صابر أيوب مراسل التلفزيون العربي. استدعت وزارة الخارجية الهندية نائب السفير الإيراني لدى نيودلهي لتسليمه مذكرة احتجاج على الهجمات التي شنتها إيران على ناقلات نفط في مضيق هرمز، وكان مواطن هندي قد قتل وأصيب 6 آخرون بعد استهداف طهران ناقلة إماراتية في المضيق. أثار إعلان الرئيس الأمريكي إعادة الحصار البحري على إيران مع فرض رسوم في مضيق هرمز بنسبة 20% رفضا من عدة جهات إقليمية ودولية، في حين عبرت المنظمة البحرية الدولية عن معارضتها لأي رسوم في ممرات الملاحة الدولية، مشيرة إلى انتظارها تفاصيل إعلان ترامب بشأنها.
3: مضيق هرمز لم يعد ساحة صراع عسكري بل ميدانا لمواجهة اقتصادية تحتدم يوما بعد آخر. فبينما تصر إيران على فرض رسوم لعبور السفن، يخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرفقا إعلانه عودة الحصار البحري على إيران بفرض رسوم بنسبة 20% مقابل تأمين الملاحة في المضيق.
4: سيظل مضيق هرمز مفتوحا، لقد قلصنا قدرات إيران بشكل كبير. كما أقول دائما هي أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وسنحصل على تعويضات مالية لأننا نحمي منطقة غنية للغاية من العالم.
3: تصريح ترامب عن فرض الرسوم أثار مواقف إقليمية وعالمية. المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة عبرت عن معارضتها فرض رسوم على المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وأشارت إلى أنها بانتظار تفاصيل إضافية بشأن إعلان ترامب. في حين قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إن واشنطن ستتحول إلى قرصان وإنها حاربت القرصنة لفترة طويلة ولا يمكنها اليوم أن تتصرف كالقراصنة. ترامب الذي لم يفسر كثيرا مقاصده من مسألة جني بلاده رسوما من المضيق قال في الوقت ذاته إن الضربات الأمريكية والحصار البحري يجريان بموازاة الإبقاء على خيار المفاوضات وسيلة للوصول إلى الاتفاق المنشود. لكن حديث ترامب عن الرسوم صعد القلق أكثر من صراع أمريكي إيراني على ما توصف بكعكة هرمز عبر تحقيق الاستفادة بشكل أكبر لكل منهما بحجة حرية الملاحة وتأمين طرق التجارة العالمية. طهران في المقابل تسعى لترسيخ نفوذ
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
5: راديو الحرية 92.7 FM.

0: عسكريا وماليا.
1: قفزت أسعار النفط من جديد صباح اليوم مع تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وبعد ارتفاعه أمس بنحو 10%، واصل برميل خام برنت صعوده صباحا بواقع 4.5% ليلامس عتبة $87، وتخشى الأسواق من استمرار انقطاع صادرات الطاقة من المنطقة الخليجية في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز. حذرت مجموعة سيتي المصرفية من تداعيات فرض رسوم أمريكية على الشحنات العابرة لمضيق هرمز، وقالت المجموعة الأمريكية العملاقة أن الرسوم المقترحة قد تفضي إلى زيادة احتمالية نشوب مواجهة عسكرية أوسع نطاقا، وهو سيناريو سيفضي إلى ارتفاع أسعار النفط على المدى الطويل. وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن عن توجهه لفرض رسوم نسبتها 20% على الشحنات العابرة للمضيق الاستراتيجي. قالت وزارة الطاقة الأمريكية أن أكثر من 8 ملايين برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الأحد بمساعدة عسكرية من واشنطن. وقال متحدث باسم الوزارة أن الجيش الأمريكي سيضمن استمرار تدفق الخام سواء بوجود الإيرانيين أو من دونهم للحفاظ على إمدادات كافية للأسواق على حد تعبيره. وعبرت 14 سفينة مضيق هرمز أول أمس الأحد، 4 منها ناقلات نفط خام بانخفاض قدره 60% تقريبا مقارنة باليوم ذاته من الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات شركة كابلر المتخصصة في معلومات التجارة. وفي العاصمة الإيطالية روما انطلقت جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه أعطى توجيهاته للوفد المفاوض إلى روما بضرورة المطالبة بالبدء الفوري لانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر. هذا وأفاد مصدر لبناني للتلفزيون العربي أن المفاوضات المرتقبة في روما ستركز على آلية تنفيذ الإطار المتفق عليه وتشكيل لجان عمل لمعالجة النقاط العالقة على أن تعقد في السفارة الأمريكية بحضور وفد أمريكي. وأضاف المصدر أن الخطوات الأولى ستشمل بدء الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة التجريبية بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني فيها، وأشار إلى أن الوفد اللبناني المشارك في المفاوضات سيضم رئيس الوفد سيمون كرم والسفيرة اللبنانية في واشنطن إلى جانب مستشار الرئيس جوزيف عون. أعرب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري عن رفضه لخيار المناطق التجريبية في اتفاق الإطار مع إسرائيل، مشيرا في تصريحات صحفية إلى أن أغلب هذه المناطق غير محتلة، كما لفت إلى أن هذه الآلية إذا طبقت تعني إتمام الانسحاب على مدار سنتين. وحذر بري من أن يكون المقصود توريط الجيش اللبناني بمواجهات داخلية واستدراج الشعب اللبناني إلى فخ بحسب تعبيره. ميدانيا، أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن بلدة بيوت السياد تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي بالتزامن مع إطلاق النار باتجاه المنصوري وسط عمليات تفجير في بلدتي مجد الزون وحداثة ومحيط بلدتي الطيري وكونين. وينضم إلي من أمام السفارة الأمريكية في روما مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معيلق، ومن القصر الجمهوري في بعبدة مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري، ومن القدس أيضا مراسلنا أحمد دراوشة. أهلا بكم، وأبدأ معك إذن ياسر أبو معيلق، نتحدث عن آخر ما يتوفر لدينا من معلومات حول الاجتماعات التي كانت قد بدأت بالفعل قبل قليل في العاصمة الإيطالية روما بين إسرائيل ولبنان.
0: نعم انتصار، الاجتماعات بدأت للتو في داخل مقر السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية روما، حيث سيركز الجانبان على الجانب التقني من هذه المفاوضات، وتحديدا مسألة ما يعرف بالمناطق التجريبية، وهي المناطق التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية في لبنان، والتي يصر الجانب اللبناني على استكمال هذه الخطوة قبل المضي قدما في تطبيق الاتفاق أو اتفاق الإطار واستكمال انسحاب القوات الإسرائيلية. ولكن هنالك مشكلة بسيطة واحدة، وهي أن الوفد اللبناني لا يضم وفدا عسكريا من أجل مناقشة النقاط العسكرية فيما يتعلق بهذه المناطق التجريبية، وبالتالي فإن الأمر سينحصر اليوم وغدا في العاصمة روما على الجانب التقني، ما بين تسليم المطالب اللبنانية ومناقشتها مع الجانب الإسرائيلي من جهة، وما بين الوساطة الأمريكية ما بين الطرفين، حيث أرسلت الولايات المتحدة كلا من دان هولر مساعد وزير الخارجية الأمريكي وجاي مينز نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون
1: نعم. يبدو أننا فقدنا هذا الاتصال مع الزميل ياسر أبو معيلق، سنعود إليه على كل حال. أذهب إليك جويس الحاج خوري، ومن القصر الجمهوري في بعبدة نتحدث عن إذ كان هنالك أي حديث عن ضمانات كان قد ذهب بها بالفعل الوفد السياسي المفاوض إلى روما.
2: لبنان لا يقدم أي ضمانات أو يعطي أي ضمانات، لا بل هو ينتظر ما يمكن للدور الأمريكي في هذه المفاوضات أن يؤدي من نتائج، خصوصا وأن الاتفاق الذي كان قد تم اتفاق الإطار كان أحد بنوده الأساسية والعملية هي بدء تنفيذ المناطق التجريبية، أي انسحاب القوات الإسرائيلية من قرى في جنوب لبنان تحتلها ويدخل الجيش اللبناني للانتشار فيها. حتى هذه اللحظة وبعد مرور ما يقارب 3 أسابيع على هذا القرار، وعلى الرغم من كل الاتصالات والاجتماعات المكثفة التي جرت في اليومين الماضيين والتي تستمر اليوم أيضا بين وفد عسكري أمريكي وقيادة الجيش لوضع الخطوات العملية بعد إعلان الجيش اللبناني استعداده وجهوزيته للدخول إلى المناطق التي يمكن أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية، لا تزال المماطلة تأتي من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي اليوم لبنان يقول بأنه يعول على دور أمريكي في هذه المفاوضات، كما هو الدور الأمريكي في المفاوضات العسكرية الجارية اليوم والاجتماعات الجارية اليوم في لبنان. وبالتالي هل ستنجح الولايات المتحدة في إلزام إسرائيل بتطبيق ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالمناطق التجريبية؟ هذا ما يريده لبنان بشكل أساسي من خلال الجولة 6 من المفاوضات، والتي تأتي عشية زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من الشهر الجاري. وبالتالي هذا اللقاء يجب أن يكون بالنسبة للبنان تتويج للمسار التفاوضي ولترجمة عملية لهذا المسار. وبالتالي لبنان الوفد اللبناني ذاهب بتعليمات واضحة بوجوب العمل وبذل كل الجهود للتوصل إلى انسحاب إسرائيل وبدء العمل بالمناطق التجريبية، والتعويل الأساسي هو على ضغوط أمريكية على إسرائيل لتنفيذ هذا الأمر.
1: شكرا لك جويس الحاج خوري، وأشير إلى هذا الخبر العاجل الآن. بحسب التلفزيون الإيراني دوي 5 انفجارات غرب بندر عباس جنوبية البلاد. إذن التلفزيون الإيراني يفيد بدوي 5 انفجارات غرب بندر عباس جنوبية البلاد. سنتابع بكل تأكيد هذه التطورات من إيران، ولكن نبقى في الملف اللبناني ونعود مجددا إلى مراسلنا في روما من أمام السفارة الأمريكية، حيث تعقد أولى اجتماعات الجولة 6 للوفدين اللبناني والإسرائيلي للتفاوض بين إسرائيل ولبنان. أعود إليك إذن ياسر أبو معيلق مرة أخرى لنكمل الحديث حول مجريات هذا اليوم الأول من اجتماعات لبنان وإسرائيل.
0: نعم انتصار، كما ذكرنا فإن العقدة الأساسية في هذه المفاوضات ستكون عدم وجود وفد عسكري لبناني ضمن الوفد اللبناني القادم إلى العاصمة الإيطالية روما، وبالتالي فإن المناقشة التفاصيل العسكرية فيما يخص البدء الانسحاب أو تطبيق ما يعرف بالانسحاب من هذه المناطق التجريبية ستكون يعني ربما ستتأخر قليلا ما بين الوفدين. لذلك فإن الاجتماع خلال هذين اليومين سيركز بشكل أساسي على النقاط التقنية في هذه المفاوضات، وبالتالي فإن الوفد اللبناني آت بمطالب معينة للجانب الإسرائيلي، ولكن الجانب الإسرائيلي من جانبه يصر في الاتجاه المعاكس، يصر على أن لا يبدأ الانسحاب في هذه المناطق من هذه المناطق التجريبية قبل أن يتم تقديم ضمانات أمنية فيما يتعلق بتفكيك بنية المجموعات المسلحة، ويقصد هنا حزب الله، ومن أيضا قبل أن يتم البدء بهذا التطبيق. ولذلك فإن الجانب الأمريكي المتواجد في السفارة سيحاول التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، من جهة يبدأ في تطبيق هذه المرحلة، مرحلة الانسحاب من المناطق التجريبية ومنطقة تجريبية أولى على الأقل، ومن جهة أخرى فإنه سيحاول أن يحصل على ضمانات من الجانب اللبناني بسيطرة الجيش اللبناني على هذه المناطق فور الانسحاب منها، وضمان عدم وجود أي مجموعات مسلحة أخرى. ولذلك فنحن بانتظار بدء خروج أول ما يرشح عن هذا الاجتماع من أجل موافاتكم بآخر التفاصيل الانتصار.
1: نعم، شكرا لك ياسر أبو معالق. وإذا أذهب إليك للقدس، أحمد دراوشة من هناك، الجيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد تحدث في تصريحات أخيرة عن أنه مصر على موقفه لا انسحاب من لبنان طالما لم يفكك حزب الله. نتحدث عن آخر التطورات فيما يخص الموقف الإسرائيلي في هذه المفاوضات.
3: المناطق التجريبية لا تزال حتى الآن موضع خلاف بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي يصر على تنفيذ ما ورد في اتفاق الإطار، وهو أن يعاود فحص المناطق التجريبية بعد انتهاء الجيش اللبناني من نزع السلاح منها. يدعي أن اتفاق الإطار يعطي إسرائيل هذا الحق. في المقابل الجانب اللبناني يريد تغيير هذا البند، على ما يبدو على ضوء الانتقادات التي تعرض لها في الداخل اللبناني خلال الأسابيع الماضية منذ الإعلان عن تفاصيل اتفاق الإطار. بحسب ما تذكر القناة 13 الإسرائيلية، فإن لبنان يطالب بتغيير هذا البند وأن يكون هو الجهة التي تعلن عن نزع سلاح حزب الله، وليس أن يخضع لاختبارات من قبل الجيش الإسرائيلي في الميدان. هذه النقطة بحسب المزاعم الإسرائيلية تمنع التقدم باتجاه نقاط أخرى. خلال الفترة الماضية كانت إسرائيل قد طرحت تحريضا واسعا في وسائل إعلامها وعلى لسان مسؤوليها، حتى على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، الذي في إطار الاحتفاء باتفاق الإطار قبل نحو 3 أسابيع من الآن كان قد أعلن أن هناك من سماهم مجموعة من الضباط الجهاديين في الجيش اللبناني، وسيعمل الجيش اللبناني على إبعادهم، وإسرائيل ستبحث.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.ps.

0: إليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: بالتأكد من عدم تكرار ما جرى عقب اتفاق 27 تشرين، أي في مرحلة 15 شهرا، حين أعلن الجيش أنه سيطر عملنيا على جنوب الليطاني، فتبين في 2 آذار أن السيطرة كانت لا تزال لحزب الله الذي أشعل الجبهة يومها.
5: ما الذي يضمن للدولة اللبنانية اليوم التزام الجانب الإسرائيلي بالانسحاب من جنوب لبنان؟
4: الراعي الأمريكي هو لاعب أساسي في هذا الإطار. الدول الصديقة للبنان التي تؤيد ذلك، إضافة إلى الموقف الإسرائيلي الذي يشير إلى أن وجوده مرتبط ببقاء سلاح حزب الله. ضمانات حكما كما قال رئيس الجمهورية، المسار الدبلوماسي قد يكون 50% هناك إمكانية لنجاحه وضمانات فيه أكثر من المسار العسكري الذي أثبت أن لا ضمانات كليا من خلاله، لأنه كلما كنا نسير قدما في المسار العسكري كنا نتقهقر أكثر وأكثر، وكانت إسرائيل تحتل المزيد من الكرة اللبنانية وتجرف المزيد ويسقط عدد أكبر من الضحايا.
5: شكرا لك أستاذ جورج العقوري الباحث السياسي. إذن نشير إلى هذه الأخبار العاجلة، وبحسب مصادر طبية، شهداء وجرحى في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مدينة غزة. إذن وبحسب مصادر طبية شهداء وجرحى في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مدينة غزة. إذن نتابع هذه التطورات من مدينة غزة، وفي آخر الأخبار شهداء وجرحى، حتى الآن لم يتم تحديد حصيلة فيها الأعداد الدقيقة للشهداء والجرحى في هذه الغارة الأخيرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. نتحدث إذن في سياق هذه الأخبار، استشهد شخصان وأصيب 3 آخرين في غارة، وتم إطلاق نار من قبل الاحتلال الإسرائيلي جنوبية قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخص وإصابة 3 آخرين جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين غربي مدينة خان يونس. كما استشهد طفل برصاص جيش الاحتلال في منطقة مواصي رفح جنوبية قطاع غزة. ومن دير البلح ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. عبد الله، إذن نتابع معك آخر التفاصيل بشأن الغارة الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، ما الذي يتوفر لديك من معلومات؟
6: انتصار، ما جرى وفقا لمصادر أمنية وطبية فإن عددا من المصابين والشهداء سقطوا جراء غارة من مسيرة أطلقت عدة صواريخ باتجاه نقطة تتبع للشرطة في منطقة الفلوجة في بلدة جباليا شمال قطاع غزة. حتى هذه اللحظة لم يتم الحديث بشكل نهائي حول عدد الإصابات أو حتى الشهداء الذين وصلوا، ولكن مركبات الإسعاف قبل لحظات من الآن وصلت إلى تلك المنطقة وتقوم حاليا بإجلاء وإخلاء المصابين والشهداء جراء هذه الغارة من مسيرة إسرائيلية نفذتها قبل أقل من 10 دقائق.
7: راديو الحرية
8: 92.7 بالعشرة
7: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
12: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
13: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: إذن نشير إلى هذه الأخبار العاجلة من إيران. وكالة الأنباء الإيرانية تقول 4 نقاط في مدينة بوشهر استهدفت بقذائف معادية. إذن وكالة الأنباء الإيرانية تفيد باستهداف 4 نقاط في مدينة بوشهر بقذائف معادية. نتابع إذن هذه التطورات في خضم المستجدات العسكرية وتبادل الضربات بين الجانبين الإيراني والإيراني في المنطقة وأيضا الأمريكي بعد موجة من الضربات شنتها الولايات المتحدة على إيران لليلة الثالثة على التوالي. كانت قد أعلنت الولايات المتحدة أن الموجة الأخيرة من الضربات قد انتهت، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حدد الساعة 8 مساء اليوم بأنه سيتم إعادة فرض الحصار البحري على مضيق هرمز في جولة جديدة من التصعيد وسط احترازات كثيرة في المنطقة ودعوات للتهدئة وخفض التصعيد من قبل قادة دول عدة وجهات دولية. ونتحدث إذن عن استهدافات إيرانية كانت قبل ساعات من الآن، قد استهدفت إيران سفن في مضيق هرمز. نتابع كل هذه التطورات مع مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود من طهران. أعود إليك ياسر مع هذا الإعلان إذن لوكالة الأنباء الإيرانية باستهداف نقاط في مدينة بوشهر.
3: بالفعل انتصار، وسبقه ما جاء من قبل التلفزيون الإيراني بأن هناك أو سمع دوي 5 انفجارات تحديدا في غرب بندر عباس وهي مركز محافظة هرمزجان الواقع جنوب البلاد، وهي المطلة بالطبع على المياه الخليجية وتحديدا على مضيق هرمز والتي تقع شمال المضيق بالدقة. وهذه الميناء يعتبر من أهم الموانئ الإيرانية في الجنوب على الصعيد التجاري. وعندما نتحدث عن غرب بندر عباس هذه المدينة، ففي غربها يقع أيضا ميناء خمير وكذلك ميناء لينجا. هذان الميناءان يعدان الأقرب إلى جزيرة قشم من حيث الانتقال، وبالتالي يعتبران استراتيجيان للنقل الإيراني في هذه المنطقة. على الجانب الآخر، وكما ذكرت انتصار، ما أفادت به عدة وكالات أنباء إيرانية من بينها فارس وكالة الأنباء إيرانية وكذلك بريس تيفي بأن هناك سمع دوي 10 انفجارات أيضا تحديدا في بوشهر وكذا مدينة بوشهر بالطبع، وأيضا في مدينة جغارك وهي وهم وهذان وهاتين

0: تفعيل لمضادات الدفاع الجوي، ولكن شبه المؤكد أن هناك عمليات ربما أمريكية تجري في هذه المناطق الساحلية التي شهدت خلال الساعات الماضية ومنذ ليلة أمس العديد من الاستهدافات، خاصة محافظتي بوشهر وكذلك هرمزجان في جنوب البلاد.
1: شكرا لك ياسر مسعود حتى الآن، وسنكون معك بكل تأكيد في متابعة آخر التطورات في إطار هذه التغطية. الآن إلى السودان، حيث أعلن الجيش سيطرته على منطقة فشفون بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع. ووثقت مشاهد انتشار أفراد من الجيش السوداني في المنطقة، في حين أكد الجيش في بيان أن السيطرة على المدينة جاءت بعد تكبيد قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. ووثقت مقاطع مصورة لحظة تدمير الجيش السوداني مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع بعد سقوطها في منطقة القويز شمال مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية صحة تقارير تحدثت عن التوصل إلى خطة سلام في السودان، مؤكدا أن أي اتفاق رسمي سيعلن عبر القنوات الرسمية. يأتي هذا بعد إعلان مجلس الدفاع والأمن السوداني تقديمه ردا على المقترح الأمريكي بشأن وقف الحرب. وأوضح بولس في منشور على منصة إكس أن المناقشات لا تزال مستمرة، وأن عددا من القضايا الجوهرية لم يقبل بعد أو جرى رفضها بصراحة، لافتا إلى مواصلة الضغط على الأطراف بشأن مقترحات محددة. أكدت وزارة الخارجية السودانية رفضها قرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان اعتماد دائرة انتخابية تشمل إدارة أبيبي المتنازع عليها ضمن الدوائر الجغرافية للانتخابات العامة المقررة في 22 من ديسمبر المقبل. وقالت الخارجية السودانية في بيان أن قرار مفوضية الانتخابات بجنوب السودان يخالف بروتوكول أبيبي الملحق باتفاقية السلام الشامل لعام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة. شنت روسيا هجوما مجددا بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، وقالت السلطات الأوكرانية أن دوي انفجارات سمع وسط العاصمة، في حين أعلن رئيس بلدية كييف اندلاع حرائق في الأحياء الجنوبية. يأتي ذلك بعد إعلان دول أوروبية من باريس دعم أوكرانيا وإنشاء تحالف لتطوير قدرات مواجهة الصواريخ الباليستية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو سترد على الهجمات الأوكرانية على أراضيها بضربات انتقامية ستكون أقوى بعدة مرات حسب تعبيره، مضيفا أن نطاق هذه الردود سيتسع. وأبلغت ثلاثة مصادر مقربة من الكرملين رويترز الأسبوع الماضي بأن بوتين يرفض الدعوات للتفاوض على السلام مع كييف.

0: راديو الحرية
1: 92.7
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: عزيزي المستمع صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات نحن نصنع من أجلكم.

0: ب 99 شيكل واربح انصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وافضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع مع اقوى تجربة انترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا او شبكة موزعينا او الموقع الالكتروني او اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: الساعة الآن 1:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
7: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

قضايا بتلامس واقعنا، نقاشات جريئة واقعية، أصوات شبابية بتفتح باب الحوار وبتطرح الأسئلة الصعبة. كله في برنامج خط أحمر على أثير إذاعة منبر الحرية. كل ثلاثاء كونوا معنا، لأنه في خط أحمر السكوت مش خيار. السكوت مش خيار.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام. قرار واحد ممكن يحدد شكل حياتك لعشرات من السنين.
1: لكن الغريب إنه كتير من هاي القرارات أحيانا بيختارها الناس عنا.
2: وبين حلم الطلاب وضغط المجتمع بيضل السؤال الأهم، شو التخصص اللي بناسبنا؟
0: مرحب فيكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة منبر الحرية على موجة 92.7 FM. ومرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج خط أحمر.
1: حلقة اليوم بتهم آلاف الطلبة والأهالي، خاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وبداية رحلة جديدة عنوانها اختيار التخصص الجامعي.
2: رح نحكي عن الشغف وضغط المجتمع وسوق العمل والتخصصات المطلوبة، ونحاول نجاوب على السؤال اللي بدور ببال كل طالب، كيف نختار الصح؟
0: وفي بداية حلقتنا معكم دانيا نجاجري وزميلتي شهد غنام وريهام تقاطقة، ومن إعداد الحلقة دلالي وحيدي، ومن الهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز.

0: مستمعينا بإمكانكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك HR Live وعبر موقعنا الإلكتروني hr.bs وعبر التلفزيونات التفاعلية. وإذا كنتوا طلاب توجيهي أو ولي أمر أو حتى خريج مر بهاي المرحلة، خليكم معنا لأنه حلقتنا اليوم ممكن تساعد برسم ملامح مستقبل كتير من الشباب. أهلا وسهلا فيكم، وبنبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج خط أحمر. يمكن آلاف العائلات مستمعين بالوقت الحالي في لحظة من التوتر والفرح كمان، زي ما بنعرف إنه التوجيه خلص والفرحة فرحتين، لكن بعدها ببلش السؤال الأهم واللي بخوف أكتر من الامتحانات نفسها، إيش بدي أدرس؟ طبعاً والأجوبة جاهزة قبل ما الطالب يحكي، واحد بيحكي له دكتور أحسن، والتاني لأ مهندس هاي إلها هيبة، والتالت صيدلي مضمون، والرابع إذا معدلك عالي حرام يروح على هيك تخصصات، وبتلاقي الطالب طبعاً ضاع بين أحلامه وأحلام الناس فيه.
1: والله ضيعوهم يا شهر.
0: صحيح.
2: والغريب إنه كتير من اللي بينصحوا فيهم اليوم هم أنفسهم بنسمعهم بكرة بيحكوا اللي سنتين وثلاث سنين وخمس سنين بدور على شغل، يعني صرنا نختار التخصص لأنه اسمه كبير مش لأنه بيفتح باب رزق.

0: طبعا مستمعينا معدة حلقتنا بتحكي لكم مساء الخير ويعطيكم العافية. الله يعافيك دلال. خلونا هلأ نسأل السؤال بصراحة، شو الفايدة من لقب دكتور أو مهندس؟ طبعاً إذا الشهادة آخرها بضل بملف أو معلقة على الحيط زي ما بيحكوها، وهل النجاح صار باللقب ولا بالوظيفة والاستقرار وبناء المستقبل؟
1: وبالمقابل في تخصصات تقنية ومهنية ورقمية السوق بصرخ وبيقول بدنا ناس، لكن للأسف كتير من الطلبة بتعدوا عنها لأنه لسه عنا فكرة إنه بعض المهن عيب أو أقل من غيرها، مع إنها ممكن تكون أسرع طريق للنجاح.
0: صحيح يا شاهد.
2: طبعاً مستمعينا، محافظة الخليل العاصمة الاقتصادية لفلسطين، مصانع، شركات، استثمارات وحركة صناعية كبيرة، لكن السؤال هل طلبتنا تخصصوا بالتخصصات اللي هاي المؤسسات فعلاً محتاجة لإلها، ولا لسه بنخرج آلاف الشباب بتخصصات مشبعة؟ عفواً،
0: أسئلة مهمة جداً يا ريهام. طبعاً حلقتنا اليوم مش ضد أي تخصص أبداً، بالعكس كل مهنة إلها قيمتها واحترامها، لكن مع الطالب انه يختار بعقله قبل العاطفة تاعته طبعا، وبالمعلومة قبل المجاملة، لانه قرار اليوم ممكن يرسم شكل حياته لسنوات طويلة.
1: إذن كيف نختار صح؟ مين لازم يوجه الطالب؟ وهل الاهل بيساعدوا ولا احيانا بيفرضوا اختياراتهم؟
2: اختيار التخصص مش مفاخرة قدام الناس، اختيار التخصص هو اختيار لمستقبلك ولحلمك.
0: طب الآن يا شهد وريهام، خلونا نتخيل المشهد بشكل أكبر. طالب أو طالبة خلصوا التوجيهي ولسه ما اختاروا تخصصهم، برأيكم إيش أول سؤال بينسأل إلهم؟ كمل يا شهد، تفضل.
1: طبعا أول واحد بيسأله أنت شو بتحب؟ أول سؤال بيكون قديش معدلك، وبعدها مباشرة بتبلش الاقتراحات، وكل واحد بيوزع تخصصاته وكأنه مسؤول قبول بالجامعات.
2: وبتعرف شو الملفت أكتر؟ إن مرات الطلاب بيكون مقتنع بالتخصص المعني فيه، لكن بعد يومين من كلام الناس بيصير يشك بحاله وبحس إنه لازم يغير قراره حتى يرضي اللي حواليه.
0: صحيح، وبناء على كلامكم السؤال الأهم هون، هل فعلاً في تخصص اسمه أفضل تخصص، ولا الأفضل هو التخصص اللي بيناسب شخصية الطالب وقدراته بشكل أهم طبعاً، وبنفس الوقت إلى مستقبل؟ يعني ما في فكرة إنه الأهل يكونوا معودين ابنهم من هو صغير على إنه أنت دكتور وهذا الإشي ما بيناسبه وما بيناسب قدراته أبداً.
1: صحيح. طبعاً أنا برأيي ما فيش إشي اسمه تخصص مضمون 100%، لأنه سوق العمل كل يوم بيتغير، وظائف جديدة بتطلع، وظائف كانت مطلوبة زمان صارت اليوم مشبعة.
2: بالضبط، ولهيك اليوم الطالب لازم يسأل أكثر من سؤال قبل ما يسجل ويختار التخصص. شو طبيعة الشغل؟ شو المهارات اللي بيحتاجها؟ هل هذا المجال بيتطور؟ وهل بيقدر أبدع فيه وأكمل سنواتي وأنا مقتنع فيه؟
0: وكمان في نقطة مهمة هون يا ريهام، مرات الطالب بيركز على اسم التخصص.
1: صحيح.
0: بس بنسى يقرأ عن الحياة بعد التخرج، يعني وين بدي أشتغل؟ شو الخيارات الموجودة؟ وهل بدي أضل مستني وظيفة؟ ولا بقدر أصنع فرصة بإيدي في المستقبل؟
1: لأنه أكيد بالنهاية الشهادة هي بداية الطريق مش نهايته، والنجاح الحقيقي مش بورقة التخرج بس، النجاح إنك تعرف توظف علمك بمكان إله قيمة وإله احتياج.
2: ويمكن أهم رسالة لأي طالب بيسمعنا اليوم، لا تستعجل، اقرأ، اسأل، استشير، واعرف كل تفاصيل التخصص قبل ما توقع على طلب الالتحاق، لأنه قرار اليوم ممكن يرافقك لسنوات طويلة.
0: والجزئية الأهم هون، إذا ما عاد السؤال شو بحب لحاله بكفي طبعاً، إذا شو التخصصات اللي فعلاً سوق العمل الفلسطيني بيطلبها؟ كمية البطالة عنا مرتفعة طبعاً، وبالأخص في محافظة الخليل في عنا تخصصات بحاجة إلها، زي ما حكت ريهام الخليل عاصمة اقتصادية، استثمارات، شركات، فكلها بحاجة إلى تخصصات معينة. هل في فجوة بين اللي بتخرج من الجامعات واللي بيطلبوا سوق العمل ولا لا؟ هذا الاشي اللي رح نكمل حديث عنه، ونكمل من عندك يا شهد ايضا.
1: والاهم من هيك، هل لسه الصورة اللي براسنا عن سوق العمل صحيحة؟ يعني هل فعلا كل اللي بيدخل طب أو هندسة أو تمريض بيضمن وظيفته، ولا الواقع اليوم مختلف؟
0: زي حكينا في إحدى حلقاتنا يا ريهام، عفوا منك، إنه حتى طلبة الامتياز اللي هو الطب يعتبر التخصص اللي مش لازم يكون عليه بطالة عنا في البلاد. كل طلاب الامتياز اللي بيجوا عنا في البلاد بيكونوا دارسين برا وبيرجعوا، أو حتى من نفس البلاد ما بيلاقوا أي مقعد إلهم في المستشفيات صحيح. لحتى يكملوا، وهي مأساة
2: لأنه بصراحة صار عندنا كتير قصص لشباب وصبايا تخرجوا من تخصصات كانت تعتبر القمة، لكن بعد التخرج دخلوا رحلة طويلة من البحث عن العمل.
0: وفي المقابل في ناس دخلوا مجالات تقنية أو مهنية أو رقمية، وخلينا نحكي إنها بتميل للتكنولوجيا، ويمكن ما كانت ترند وقتها، لكن اليوم عم بيشتغلوا وبتطوروا بشكل أسرع من غيرهم.
1: خلينا نحكي بصراحة، السوق الفلسطيني اليوم عماله بيتغير، الشركات صارت تدور على مهارات أكثر من مجرد اسم التخصص، بدهم شخص يعرف يشتغل، يتعلم، يطور من حاله، ويتعامل مع التكنولوجيا.
2: وهون بنحكي في مجالات مثل البرمجة، الأمن السيبراني، تحليل البيانات، التسويق الرقمي، التصميم، إدارة المنصات الإلكترونية، الطاقة المتجددة، كلها مجالات عم يزداد الطلب عليها سنة بعد سنة.
0: وقبل ما نكمل كلامنا خلونا ننتقل إلى دقات الساعة ونرجع لكم.
3: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

ورجعنا لكم مستمعينا لنكمل معكم حلقتنا لليوم يلي بتفتح ملف مهم جدا لكل بيت فلسطيني، ملف اختيار التخصص الجامعي وكيف نساعد أبنائنا يختاروا طريقهم بناء على الوعي والمعرفة مش فقط على المعدل وكلام الناس.

0: تعرف مستمعينا، اختيار التخصص مش قرار عشوائي ولا قرار بيوم واحد بس، هو مشروع حياة، وكل ما كان مبني على معرفة وتخطيط كانت فرصة النجاح أكبر أكتر. لهيك مستمعينا رح نستضيف الآن ضيف جدا مهم، وهو الخبير التربوي دكتور يوسف الطيطي. أهلا فيك بحلقتنا لليوم في برنامج خط أحمر.
1: أهلا وأهلا وسهلا، أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: أهلا فيك مرة أخرى، وبنتشكرك على قبول استضافتنا إليك لليوم دكتور.
1: رضي الله عنكم، حياكم الله.
0: طبعا
1: نحن
0: دكتور،
1: سعداء باللقاء معكم.
0: وإحنا أكثر والله. بعد سنوات من زيادة أعداد الخريجين في بعض التخصصات الجامعية، صرنا نشوف ونسمع كتير عن شباب بيحملوا رسالة وشهادات جامعية بس فرص العمل محدودة. برأيك وين بتكون المشكلة بشكل أساسي هون؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية تخصص الإنسان كثير مهم وكثير حساس، لأنه هو بيعتمد على مستقبله بشكل كبير جدا. فبالتالي الأصل في كل إنسان الآن يبدأ يختار التخصص مش بس اللي هو بحبه، أحيانا أنت مضطر أنك تختار التخصص اللي مطلوب في السوق.
0: صحيح.
1: لأنه الآن سوق العمل الآن في عندنا بطالة مقنعة، وفي بطالة كمان ظاهرة بشكل كبير جدا. فبالتالي مطلوب من كل إنسان يختار التخصص المطلوب في السوق. هلأ إحنا في ظل غياب التخطيط والتنسيق بين مؤسساتنا، المؤسسات الجامعية والمؤسسات والشركات، راح يكون في عنا تخبط بشكل كبير جدا، خاصة لدى أبنائنا. الأصل يكون هناك تخطيط بين المؤسسات، بين وزارة التربية والتعليم، بين الجامعات، كل هاي المؤسسات كلها قاطبة يكون عندها خطة لاستقطاب واستيعاب الخريجين واستيعاب التخصصات المطلوبة.
0: صحيح.
1: خاصة قدوة بالدول الصناعية المتقدمة، لأن الدول الصناعية المتقدمة الشركات العالمية والشركات في الدول هاي تساهم بشكل كبير جدا في وضع خطط لاستقطاب الخريجين.
0: صحيح.
1: وتساعدهم في اختيار تخصصاتهم حتى ما يصير في عندنا بطالة. ففي ظل غياب التخطيط والتنسيق بين هاي المؤسسات، صار الآن أبلاءنا يتجهوا كثير لتخصصات غير مرغوبة وغير مطلوبة، خاصة تخصص مثلا العلوم السياسية، تخصص الإرشاد. التخصصات هاي صارت آثار الكم فيها بشكل كبير. حتى الآن صرنا نجد بعض الأطباء مش لاقي شغل، يعني في بعض الأطباء صار يضطر يشتغل في أعمال ثانية حتى.
0: صحيح.
1: إنه يوفر مصدر رزق له في ظل غياب الاستيعاب لهؤلاء الخريجين. فبالتالي الموضوع الآن بيعتمد على زي ما حكينا على مؤسساتنا بشكل عام، والوزاراتنا هي اللي بتتحمل مسؤولية، بالإضافة لأنه أبنائنا لازم الآن يبدأ الآن يبحث ويسمع كثير. يعني قبل فترة نقيب المهندسين طلع على الراديو، استضافوا بعض المحطات وحكى لهم احنا عندنا بطالة في التخصصات الآتية، حكاها. ونقيب المحامين حكى برضو نفس الشيء. فبالتالي اليوم من الأولاد شبابنا أنا بنصحهم يبدوا يتجهوا للأمور اللي علاقة بالتكنولوجيا والآي تي والذكاء الاصطناعي والبرمجة، ولهذا المجال لأنه بشكل كبير جدا. كمان أنا بنصح كل شاب الآن بسمعني ما يوقف مكتوف الأيدي لحد ما تجي الوظيفة، يبدأ يمشي في مسارين، يبدأ يتعلم مهارة إنه يكتسب صنعة يعيش من وراها، زي مثلا كهرباء، مواسير، ميكانيكا، تصليح وبرمجة بعض الأجهزة. يعني مواقف مكتوف الأيدي حتى ما تجي الوظيفة.
0: صحيح.
1: يبدأ يشتغل أونلاين، والمجال هذا مفتوح بشكل كبير جدا، خاصة يعني ما بدهاش رأس مال، يعني برا بدأ شوية تنسيق مع كم من محل وكم من مؤسسة ويبدأ هو الآن يشتغل أونلاين في مجال الدعاية والإعلام. أما ما يوقف مكتوف الأيدي حتى ما تجي الوظيفة، لأنه شايف وضع البلد الآن وظروف الاقتصادية الممر فيها شعبنا.
0: نعم. ما زالت بعض العائلات تعتبر تخصصات معينة عنوانا للنجاح والمكانة الاجتماعية حتى لو كانت فرصها محدودة، بينما هناك تخصصات ومهن مطلوبة لكن الإقبال عليها قل. كيف نغير هاي الثقافة، وكيف نقنع الطالب والأهل إنه قيمة الإنسان مش فقط باسم التخصص وإنما بقدرته على النجاح والتميز فيه؟
1: أكيد. هلا إحنا في ظل طبعا تعرف هاي إحنا بنعيش في مجتمع متماسك.
0: نعم.
1: وهذا المجتمع دائما في عنا ثقافة إنه مثلا زي مهنة الطب هي أشرف المهن. طبعا هي أشرف المهن أكيد.
0: صحيح.
1: إلها برستيجها وإلها مكانتها الاجتماعية. فكثير أهالي بحبوا أولادهم يكونوا طبيب، أو إن هو صغير بتقول له أنت يا ماما أنت طبيب.
0: صحيح.
1: هو مش غلط الإنسان يدرس هاي المهنة، لكن حقيقة في ظل التكدس الكبير جدا من الخريجين، أنا بنصح طلابنا إنه يفكر في الموضوع. كمان أنا بنصح كل طالب اسمعني الآن، أنت ما تدرس المادة اللي بتحبها، التخصص اللي بتحبه، التخصص اللي بتحبه أنت توسع فيه بشكل ذاتي. لكن انت ادرس شو احتياجاتنا في المستقبل، شو المهن اللي احنا بنطلع عليها. هلا بالنسبه لتغيير ثقافه المجتمع، احنا بنبيش لدور الاعلام. انتم كاعلاميين لكم دور كبير جدا في تغيير نظره المجتمع، بالاضافه لدور المساجد والخطباء والوعاظ. يبدأ نقدر احنا من خلال اذا استطعنا ان نساوي حمله منظمه ومنسقه بتوظيف الاعلام والدراما والمساجد والخطباء، ان يكون لنا دور كبير نوعا ما في تغيير نظرة المجتمع لهي المهنة. مع طبعا وهي تبقى من أعظم وأجل المهن، بالإضافة الطب والتعليم هي معروف أنها من المهن العظيمة والمهن الإنسانية الشريفة. لكن يعني تغير ثقافة المجتمع في يوم وليلة تحتاج إلى وقت كبير جدا، لكن الإعلام يعني هو السلاح الأقوى في ذلك.
2: أكيد طبعا دكتور. دكتور، مع التطور السريع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، هل بتتوقع أن تختفي بعض التخصصات أو تقل فرصها في السنوات القادمة؟ وما المهارات التي يجب أن يحرص كل طالب على تعلمها مهما كان تخصصه؟
1: والله أنت حكيتي موضوع يعني كثير حساس، وهلأ كثير في أن دراسات بتشير أنه في المستقبل في مهن كثير رح تنقرض.
2: صحيح.
1: رح يبدي يستغنوا عن الإنسان بشكل كبير جداً. المجال بروح زي ما انت حكيتي لمجال التكنولوجيا والتطورات العلمية والتطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي بشكل كبير جدا. فبالتالي انا بنصح كل انسان يبدأ يمتلك المهارات الحد الادنى. والان عندنا مواقع على الانترنت، مواقع على اليوتيوب، وفي كمان على الفيسبوك حتى بنزلوا ابدأ معي خطوة خطوة لتعلم البرمجة. تعلم البرمجيات الحاسوب والتكنولوجيا هاي إلها رح يكون لها مستقبل كبير جدا. حلو الإنسان يتوسع في هذا المجال. طبعا أنا بقدر أتعلم بشكل ذاتي، المجال مفتوح من خلال المواقع الإلكترونية الموجودة، وكثير مواقع إلكترونية مجانية بتقول لك تعال معي أنا بعلمك خطوة بخطوة لاكتساب مهارات مثلا البرمجة، لاكتساب مهارات التصميم الإلكتروني. هاي المواقع رح يكون لها مستقبل بشكل كبير جدا. برضو كمان أنا بالإضافة لأي مهارة الإنسان بيقدر يتعلمها يتعلمها. يعني كل إحنا في الخليل ما تفيات مدينة صناعية ومدينة اقتصادية، حلو كل شاب يتعلم من أبوه مثلا، إذا والده يمتلك مهارة يعني صنعة معينة يتعلم منه كمان. يعني ما يحط عقله، أنا بنصح دائما الإنسان ما بس فقط يحط مثلا بيضه في سلة واحدة، لا، يتعلم أكثر من مهارة، يتعلم أكثر من خبرة، يكتسب خبرات. مثلا عندنا مجال إعداد الطعام مثلا بيقدر يتعلم، في عندنا مجال الحلاقة، مجال تصميم الألعاب الإلكترونية، مجال تصميم المواقع الإلكترونية. هذه مجالات كلها مفتوحة وبيقدر الإنسان يتعلمها بدون شهادة، محصل على شهادة. فالإنسان زي ما حكيت كمان مرة ما يوقف مكتوف الأيدي. كثير شباب بدوا بخطوات بسيطة، يعني في شاب بدأ يصنع حلويات بسيطة نوع غريب، وبدأ يفتح هذا، طبعا هو الشاب دارس محاماة، بدأ يشتغل في هذا المجال وسبحان الله الله سبحانه وتعالى أعطاه فتح عليه. في شباب مثلا بدأ يصنع مثلا دمى وسوى له مصدر دخل. في شباب بدأ يتعلم الزهور وتنسيق الزهور وصار له هذا مصدر دخل. فبالتالي وكلهم على فكرة كلهم يحملوا شهادات علمية عالية. فالحلو انه الانسان ما يوقف مكتوف الايدي زي ما حكينا، يتعلم اكثر من مهارة واكثر من صنعة. في بعض في مهندس مثلا بعرف يتعلم حلاقة مثلا، بمارس هاي الهواية، بمارسها كهواية وصولته مصدر دخل.
2: صحيح.
1: فبالتالي المجالات الأمام نحن مفتوحة، يعني زي ما حكينا. وما نساني علق أنه بس على الجامعة أو شهادة الجامعة، الآن عالم اليوتيوب مفتوح بشكل كبير جدا. أي مهارة في حياتك بدك تتعلمها بتتعلمها وبتقدر تكتسب فيها خبرة، ومش شرط الشهادة. يعني إنسان ما يعلق أنه كل أماله على هذه الشهادة. وكثير على فكرة إذا بتقرأ أنت معظم رجال الأعمال في العالم اللي معهم بيملكوا رؤوس اموال كبيره جدا، اذا تبحثي في السيره الذاتيه تبعتهم لا راح لا راح على جامعه ولا تعلم تخصص مثلا اداره اعمال او محاسبه، طبعا مع اهميه هاي التخصصات. لكن هذا الانسان بالمثابره وبالجد وبالمتابعه اصبح انسان برجوازه يملك رؤوس اموال كبيره جدا. وعندي كثير عندي انا امثله، اذا قرات السي في تبعته بتلاقيه لم يذهب الى اي جامعه وانما تعلم من هاي الحياه
2: مهارات
1: خبرات كبيره بعد التوكل على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى جعله من اصحاب رؤوس الاموال. وكثير ناس امامنا امثله كثيره.
2: صحيح دكتور. وفي نهايه مكالمتنا، لو كان امامك طالب توجيهي واهله كمان بيستمعوا لنا لليوم، والطالب محتار بين تخصص بحبه وتخصص بيعتقد انه هو مطلوب، وبرضه قدام الزن اللي بيعملوه الاهل عند الطلبه بشكل كبير، كيف انت بتنصح انه يوازن بين الشغف واحتياجات السوق وضغط العائله ايضا، وايش الخطوات العمليه اللي لازم يقوم فيها قبل اتخاذ القرار هذا؟
1: اول شيء انا بنصح كل انسان يطلع على السوق شو بده يستشير بعض المختصين التربويين، يستشير بعض المتخصصين المهنيين، يتواصل مع أصحاب النقابات الطبية والنقابات النقيب المهندسين والمحاماة، ويشوف شو احتياجات هذا السوق. هلا أنا بدنا، أنت حكيتك سؤال حلو، كيف الإنسان يختار شيء تخصص بحبه أو احتياج السوق؟ بس أنا بنصح الإنسان يختار احتياج السوق، والتخصص اللي هو بحبه بيقدر يتوسع فيه بشكل ذاتي، يعني بعد ما هو الآن يحصل على شهاداته اللي بده إياها، اللي ممكن هو في النهاية يتوظف عليها، يبدأ يمارس يعني هواياته ويوسع الخبرة وهذا الحب.
2: وفي دورات في جميع التخصصات كمان،
1: يعني مواقع الإنترنت مثلا، مواقع اليوتيوب مثلا. أنا على سبيل المثال بحب مثلا مجال الهندسة، هلا بس احتياج السوق مثلا الان الايام هاي للبرمجيات، برمجه الحاسوب وما الى ذلك، لا بدرس برمجيات الحاسوب وبتوسع في مجال الهندسه مثلا، بقرا قراءات ذاتيه، باخذ دورات، في عندنا كثير مراكز متخصصه في هذا المجالات، زي مركز التعليم المستمر لجامعه القدس المفتوحه، مركز التعليم المستمر لجامعه البوليتكنيك، مركز التعليم المستمر لجامعه الخليج، بعطوا شهادات مهنيه بتقدر انت من خلالها تمارس الشيء اللي انت بتحبه. لكن انا بنصحك حتى ما تقعد بكرة عاطل عن العمل وتان بتعاني من البطالة وبتلعن في الظلام وليش هيك حظي، لا، استشير الخبراء، استشير الناس الميدانيين وشوف شو التخصص المطلوب وبناء عليه ادرسه، حتى انك في النهاية تستطيع انك تحصل على وظيفة او انك تطور عمل او بزنس. وانا كمان بحث الشباب على التجارة زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حث على التجارة، ابدأ تاجر. الآن أنت بتقدر تتاجر من خلال مواقع الإنترنت، من خلال صفحات الإنترنت، تقدر تنسق مع شركات وتبدأ تسوي تسويق لبعض البضائع، والله سبحانه وتعالى بيفتح عليك. وأنا بعرف أحد الأخوات درست علوم سياسية، ما وجدت مجال في هذا، ما وجدت وظيفة في هذا المجال، فتوجهت لوين؟ إلى الأونلاين، أخذت دورة بسيطة يومين وبعدها نسقت مع بعض الشركات وصارت الآن تنزل صفحات ممولة، وما شاء الله الله سبحانه وتعالى أعطاه كثير. بعرف كمان يمس بعض الطبيبات اللي درست مثلا طب أسنان، هذه الأخت الكريمة في مجال طب الأسنان ما كانش عندها شغل كبير، فتوجهت لمجال التجميل وعناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والفيلر والبوتكس، والله سبحانه وتعالى فتح عليها مجال كبير جدا. فكل الاحترام لكل إنسان يعني بيكون عنده أكثر من خطة وأكثر من فكرة، ولا ما بضل يفكر في اتجاه واحد، لا، يفكر في أكثر من اتجاه وبفكر في أكثر من بديل. وكل إنسان الآن أمامه بدائل مفتوحة الآن الحمد لله رب العالمين، وبيقدر إن شاء الله بالاعتماد على الله والتوكل على الله إنه يبدأ يطور من نفسه ويقدر يشتغل ويوفر لحاله مصدر دخل من خلال هاي المواقع المفتوحة. بالنسبة للأهالي طبعا بيجي دور الإقناع، دور الحوار، دور إنه تطرح أمامهم أمثلة، تورجيهم بعض المشاهد والمواقف، فكيد هم بيكونوا مطلعين. في النهاية الأب في النهاية بحاولك مرة مرتين ثلاثة، وفي النهاية راح يترك الميدان إليك. فبالتالي أنت كطالب توجيهي المستقبل أمامك مفتوح، ادخل بقوة، ادخل بشغف، ادخل بتفاؤل، ادخل بأمل، لا واقف مقطوف الأيدي، حاول أنك تصنع من الليمون عصير، ما ضلك تطحن الطحين. وكثير ناس على فكرة يعني أخفقوا في التوجيهي كمان، لكنه بعد الإخفاق في التوجيهي صنع من هذا الإخفاق تحدي. صحيح. وأصبح يحمل درجات عليا ودرجات متقدمة في المجتمع. فبالتالي دائما الإنسان ما يفكر زي ما حكينا في العقبات، يفكر كيف يصنع من هاي العقبة سلم لتسلق سلم النجاح.
0: صحيح. دكتور يوسف الطيطي، شكرا جزيلا لك على هاي الإجابات والنصائح المهمة. أكيد كتير من الطلبة والأهالي استفادوا من هاي الرؤية الواضحة والمليئة بالخبرة والمهنية.
2: شكرا لك مرة أخرى ويعطيك العافية.
1: رضي الله عنك، شكرا لكم، سعدت بكم.
0: العفو.
2: مستمعينا ننتقل إلى فاصل ونعود إليكم.
3: راديو الحرية
4: 97.10 FM.
5: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
6: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
8: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
1: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جداً، رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأن المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: لويا لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: بنرحب فيكم مرة أخرى مستمعينا عبر حلقتنا لليوم، وخلونا نترك شوي الكلام النظري وندخل بالواقع، لأنه بالنهاية في طالب قاعد بالبيت ماسك ورقة التخصصات ومحتار، وكل اللي حواليه بيحكوا له رأي مختلف.
1: بالضبط يعني الطالب صار عنده 20 مستشار، الأم إلها رأي، الأب إله رأي، الخالة إلها رأي، ابن العم إله رأي، وحتى صاحبه بالمدرسة إله رأي تاني.
2: والطالب المسكين بالنهاية بيحكي طيب أنا وين رأيي؟
0: خلينا نعملها كلعبة، رح نعطيكم حالات ونشوف كيف ممكن نفكر بالموضوع، ونبلش من عندك يا شاد.
1: الحالة الأولى، طالب جاب معدل عالي جدا، أهله بدهم إياه طب، لكنه من صغره بحب الكمبيوتر، التكنولوجيا والبرمجة، شو يعمل؟
2: أنا برأيي أول إشي ما يرفض رغبة أهله، يسمحهم يحترم رأيهم، لكن بنفس الوقت لازم يشرح إلهم إن العلم تغير. اليوم التكنولوجيا مش مجرد جلوس أمام الشاشة، اليوم في شركات ومجالات كاملة قائمة على البرمجة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
0: كلام جدا مهم يا ريهام، والمهم إنه الطالب ما يدخل تخصص فقط لأنه اسمه كبير، لأنه إذا ما كان عنده شغف وقدرة يكمل فيه ممكن بعد فترة يحس إنه اختار الطريق الغلط.
1: طيب الحالة الثانية، طالبة بتحب تخصص معين، لكن كل اللي حواليها بيحكولها ما تدخلي، ما إله مستقبل.
2: وهون لازم نسأل مين اللي حكى ما إله مستقبل، على أي أساس؟ هل في معلومات ودراسات ولا مجرد كلام متوارث؟
0: لأنه مرات إحنا بنحكم على تخصصات من صورته القديمة، في مجالات قبل سنوات ما كان عليها إقبال واليوم صارت مطلوبة جدا، وخلينا نركز إنه معظم التخصصات الحالية بتدخل فيها التكنولوجيا.
1: يعني الرسالة يا جماعة، لا تخلوا قرارك مبني على الخوف، خليه مبني على المعرفة.
2: وإذا كنت طالب توجيهي وبتسمعنا الآن، اسأل حالك هل أنا بدي هذا التخصص، وهل مستعد أتعب فيه، وهل شايف نفسي بعد 5 سنوات وأنا أشتغل بهذا المجال؟ يلا يا دانيا نلعب لعبة يمكن نكشف أفكار عايشة بيننا من زمن طويل.
0: وخليني أكمل عنك وأحكي إنه اسمها صح ولا غلط، ونشوف مين رح يربح اليوم، المعلومات ولا العادات القديمة.
1: خلينا نبلش بأول مقولة، إذا دخلت تخصص مشهور أكيد رح تلاقي وظيفة.
0: الإجابة غلط.
2: ليش؟
0: أنا بحكي لك ليش، لأنه اسم التخصص لحاله مش كافي، اليوم السوق بدور على الشخص اللي عنده مهارات وخبرة وقدرة على أنه يطور حاله فيه.
1: يعني ممكن شخص بتخصص أقل شهرة لكنه مجتهد ومتميز بيسبق شخص معه شهادة بتخصص معروف لكنه ما طور نفسه.
0: صحيح يا شاد.
2: المقولة الثانية، التخصصات المهنية والتقنية أقل من التخصصات الجامعية.
0: غلط وبقوة كمان،
1: لأنه اليوم العالم ببساطة كله بحاجة لفنيين ومختصين، الصناعة، التكنولوجيا، الطاقة، الصيانة والبرمجة، كلها مجالات بدها ناس عندها خبرة.
0: صحيح.
2: المقولة الثالثة، بعد التخرج خلص دوري من التعلم.
0: هاي ريهام من أكبر الأخطاء، التعلم اليوم ما بيوقف عند باب الجامعة بس، اللي بده ينجح لازم يضل يتعلم ويطور من حاله ومهاراته كمان.
1: أكيد يعني الشهادة بتفتح الباب، لكن المهارة هي اللي بتخليك تتدخل،
0: هاد هو المهم. طبعا وصلتنا رسالة من أحد مستمعينا وبده رأينا فيها،
2: احكي لنا إياها.
0: بيحكي أنا طالب توجيهي معدلي منيح وأهلي بدهم أدخل تخصص معين، يعني كأنه حاسب معدله، لكن أنا مش مقتنع فيه، خايف أخيب ظنهم وخايف أختار تخصص أحبه وما ألاقي له شغل.
1: هاي يمكن مشكلة كتير طلاب بواجهوها بين رضا الأهل وبين رغبة الطالب.
2: أنا بحكي لهذا الطالب الحوار هو الحل، لا تدخل بمواجهة مع أهلك، احكي لهم ليش اخترت هذا التخصص، شو درست عن المجال، شو فرصه، وخلي قرارك مبني على معلومات.
0: وبرضو كمان ما ننسى النصيحة اللي قدم لنا إياها دكتور يوسف من خلال حديثنا، إنه اختاروا حسب احتياج السوق، في حال كنت بتحب تخصص اشتغل عليه، اتدرب، طور مهاراتك فيه، ولكن الجأ واختار الطريق الصح لهن. وكمان مستمعينا ما تنسوا انه النجاح مش بس وظيفة حكومية او حتى مكتب معين. اليوم في ناس بتشتغل اونلاين، فتحت مشاريع، طورت مهاراتها وصارت تصنع فرصها بنفسها.
1: لكن بنفس الوقت ما يكون الاختيار فقط لأنه أنا بحبه، لازم يكون في توازن. الحب مهم، لكن لازم تعرف الطريق بعد التخرج وين رح يوديك.
2: يعني لا تختار تخصص لأن الناس بتحبه، ولا ترفض تخصص لأنه الناس كمان ما بتحبه. اختار لأنك أنت فاهمه.
1: صحيح. خلينا نحكي عن فرق كبير بين جيلنا والجيل الجديد. زمان كان في تخصصات معينة تعتبر الطريق الوحيد للنجاح.
2: اليوم الصورة تغيرت، التكنولوجيا دخلت بكل إشي وصار في وظائف ما كانت موجودة أصلاً من قبل.
0: قبل كان الطالب يسأل شو التخصص اللي عليه هبة، اليوم لازم يسأل شو المهارات اللي أنا رح أحتاجها بالمستقبل. وأنا برد لكم المهارات التكنولوجيا، كمبيوتر، إنترنت، ذكاء اصطناعي كمان. مستمعينا،
1: يعني ببساطة الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، التجارة الإلكترونية، الأمن السيبراني، الطاقة المتجددة، هاي كلها مجالات صارت جزء من سوق العمل الحديث.
2: لكن كمان لازم نحكي مش كل طالب لازم يدخل تخصص تقني. الفكرة مش نركض وراء الموضة، الفكرة نفهم احتياجات سوق العمل ونشوف وين مكاننا فيه.
0: لأنه طبعا يا ريهام وشاد، المستقبل مش تخصص واحد، المستقبل للأشخاص اللي عندهم قدرة يتعلموا ويتغيروا كمان. وقبل ما نكمل ختام حلقتنا، خلونا ننتقل إلى دقات الساعة.
3: قضايا بتلامس واقعنا، نقاشات جريئة وواقعية، أصوات شبابية بتفتح باب الحوار وبتطرح الأسئلة الصعبة. كله في برنامج خط أحمر على أثير إذاعة منبر الحرية. كل ثلاثاء كونوا معنا، لأنه في خط أحمر السكوت مش خيار. السكوت مش خيار.
4: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: رجعنا لكم مستمعينا في الجزء الختامي من حلقتنا، وبعد كل اللي حكيناه بيطلع سؤال مهم. إذا طالب عمره 17 أو 18 سنة واقف قدام قرار مصيري، مين المفروض يساعد؟ الأهل، المدرسة، الجامعة، ولا يضل يدور على جواب من السوشيال ميديا؟
1: للأسف كثير من الطلبة بيختاروا تخصصاتهم من تجربة قريب أو من فيديو على تيك توك أو لأنه مؤثر حكى عن تخصص معين، مع أنه القرار أكبر بكثير من أنه ينبنى على تجربة شخص واحد.
2: ولكل طالب له شخصية مختلفة، قدرات مختلفة، وحتى ظروف المادية والعائلية مختلفة، يعني اللي يناسب غيرك مش شرط يناسبك.
0: وهون بيجي دور الإرشاد الأكاديمي الحقيقي، إنه يساعد الطالب يكتشف وين بيميل، نقاط قوته، ويعرف طبيعة كل تخصص قبل ما يسجل فيه، مش بعد ما يخلص سنة أو سنتين ويقرر ينسحب.
1: كمان شغلة لازم الطالب يسأل أسئلة واضحة قبل ما يختار، شو طبيعة الدراسة؟ هل لازم أشتغل بمكتب ولا بميدان؟ هل يجب أن أتعامل مع الناس؟ هل عندي استعداد أتعلم بشكل مستمر؟ شو فرص العمل داخل فلسطين؟ وهل في فرص للعمل الحر أو عن بعد؟
2: واليوم مع انتشار العمل عن بعد صار في مجالات بتسمح للشباب يشتغلوا مع الشركات خارج فلسطين من داخل بيوتهم، مثل البرمجة، التصميم، صناعة المحتوى، ترجمة والتسويق الرقمي وتحليل البيانات، وهذا بيفتح أبواب جديدة لكل طالب.
0: صحيح يا ريهام، وبرأيي كمان كل مدرسة لازم تخصص وقت حقيقي للإرشاد المهني، مش مجرد محاضرة سريعة قبل النتائج. الطالب هون بحاجة لمعلومات دقيقة وإحصائيات ولقاءات مع مختصين حتى يختار ويفهم وين رايح. وقبل ما نختم فقراتنا التفاعلية، بدنا كل حدا فينا يعطينا نصيحة من القلب لطلاب التوجيهي.
1: وأنا نصيحتي لإلكم، لا تخلي اسم التخصص يقرر عنك، اقرأ عن المجال، احضر تجارب ناس درسوه، واعرف تفاصيله عفواً قبل ما تختاره.
2: وأنا بحكي لا تعتبر أي مهنة أقل من غيرها، الإنسان الناجح هو اللي بيعطي قيمة لشغله، مش الناس اللي بتحكم على شغله.
0: وأنا بحكي من عندي، اختاروا بعقلكم وقلبكم كمان مع بعض، لأنك مش بس بتختار تخصص، أنت بتختار نمط حياة،
1: لأنه المستقبل مش شهادة معلقة على الحيط بس، المستقبل إنسان بيعرف وين رايح وكيف يوصل.
0: صحيح يا شهد، وإحنا هلأ كيف نوصل؟ وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج خط أحمر. حلقتنا طبعا فتحنا فيها ملف موجود في كل بيت فلسطيني، كيف نختار تخصصنا وكيف نحول الشهادة لمستقبل حقيقي.
1: رسالتنا لكل طالب توجيهي، ما تختاروا تخصصاتكم لإرضاء الناس، ولا تركضوا وراء الاسم فقط، اختار المجال اللي بيناسبك وبتقدر تبدع فيه وتنجح فيه.
2: ولكل أهل، ساعدوا أبنائكم يلاقوا طريقهم، لأنه النجاح مش لقب يحملوه، النجاح إنسان يعرف مكانه ويصنع مستقبله وهدفه.
0: وتذكروا السوق بيتغير والفرص بتتغير، لكن الإنسان اللي بيطور نفسه بيؤمن بقدراته قادر دائما أنه يصنع فرصته. وفي نهاية حلقتنا كنت معكم أنا دانيا نجاجري وزميلاتي شاد غنام وريهام تقاطقة، ومن إعداد الحلقة كل التحية إلى دلال وحيدي، ومن الهندسة الإذاعية المبدع ربحي أبو رموز. مستمعينا، هاد كان خط أحمر لليوم، لأنه مستقبل شبابنا مسؤولية الجميع. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.
3: قضايا بتلامس واقعنا، نقاشات جريئة وواقعية، أصوات شبابية بتفتح باب الحوار وبتطرح الأسئلة الصعبة، كله في برنامج خط أحمر على أثير إذاعة منبر الحرية. كل ثلاثاء كونوا معنا، لأنه في خط أحمر السكوت مش خيار، السكوت مش خيار.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو،
7: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت.
8: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر، عيش كأس العالم لآخر مدى.
9: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات.
10: الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس، والظهرية بالقرب من النقب مول العثماني.

0: جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار بن رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
0: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات

0: تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: هذه الحلقة من اقتصادكم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء غداً.

0: تغطية مستمرة.
1: تغيير النظام في إيران مهمة مستحيلة.
0: لحظة بلحظة تطورات متسارعة.
2: إدانة هذا العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.
0: العدوان على إيران.
3: ما يخيف إسرائيل لم تستخدمه إيران حتى الآن.
0: التلفزيون العربي. الصورة الأوضح.

الظهيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، ونبدأ معكم بالعناوين. الداخلية في غزة تعلن استشهاد مدير مركز شرطة مخيم جباليا وضباط وأفراد في قصف الاحتلال الإسرائيلي نقطة للشرطة شمال القطاع. وسائل إعلام إيرانية تعلن استهداف مدينة بوشهر ووقوع انفجارات في بندر عباس، والحرس الثوري يقول إنه هاجم مواقع أمريكية في البحرين والأردن. جولة سادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، ومصادر تؤكد للتلفزيون العربي أن البند الأول سيكون تثبيت وقف إطلاق النار وتسريع تطبيق المناطق التجريبية. صواريخ روسية تضرب كييف، وموسكو تدرس إمكانية تحويل مسار شحناتها بعيداً عن بحر أزوف.

0: ولمتابعة آخر التطورات نرحب بشبكة مراسلي التلفزيون العربي. نبدأ من دير البلح بمراسلنا عبد الله مقداد. أهلا بك معنا عبد الله من طهران. سيكون معنا ياسر مسعود من واشنطن. محمد بالدين معنا من الدوحة. صابر أيوب من روما. ياسر أبو معيلق من بيروت. جويس الحاج خوري من القدس. أحمد دراوشة ومن صنعاء. خليل القاهري. أهلا بكم جميعا. إذن نبدأ من التطورات في غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على نقطة للشرطة في مخيم جباليا شمال القطاع. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد مدير مركز الشرطة في مخيم جباليا إلى جانب ضباط وأفراد في هذا القصف الإسرائيلي. وفي جنوب القطاع أفادت مصادر طبية باستشهاد شخص وإصابة 3 آخرين جراء غارة إسرائيلية بمسيرة على خيمة النازحين غربية مدينة خان يونس. هذا واستشهد طفل برصاص الاحتلال في مواصي رفح. الآن نذهب إلى دير البلح إلى مراسلنا عبد الله مقداد. عبد الله، نبدأ معك من التطورات الميدانية من القصف الإسرائيلي الذي طال نقطة للشرطة في جباليا، بالإضافة أيضا إلى استهدافات أخرى. دعنا في حصيلة الشهداء لهذا اليوم وفي تفاصيل هذا القصف، تفضل.
1: رويدة، 10 شهداء، 6 في جباليا و2 في جنوب القطاع، والشهيد العاشر في متأثر بجراحه التي أصيب بها في وقت سابق. وبالتالي نحن نتحدث عن مجموعة من الشهداء الذين سقطوا خلال هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية والطرقات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. بلا شك بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو بدأت وتيرة هذا التصعيد وهذه الطرقات منذ ساعة الصباح، حيث تقدمت آليات عسكرية إسرائيلية في منطقة الشكوش وأعادت تموضع منطقة الخط الأصفر من خلال تقديم المكعبات الصفراء في تلك المنطقة، وأطلقت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه خيام للنازحين في تلك المنطقة. أسفرت هذه العملية عن استشهاد طفل وصل إلى مستشفى ناصر الحكومي في مدينة خان يونس. بعدها بساعات قليلة فقط استهدفت مسيرة إسرائيلية خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. استشهد مواطن وأصيب عدد آخر ووصلوا جميعا إلى مستشفى ناصر. الغارة الأكثر دموية كانت في منطقة الفلوجة شمال قطاع غزة، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية بعدد من الصواريخ نقطة للشرطة في تلك المنطقة، وأسفرت عن استشهاد 6 من عناصر وضباط الشرطة الفلسطينية بينهم مدير شرطة شمال قطاع غزة. وصلوا جميعا إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. من بين الشهداء أيضا مسنة كانت بالقرب من المكان واستشهدت جراء هذه الغارة، ونقلوا جميعا إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة. حتى هذه اللحظة وتيرة الخروقات مستمرة متواصلة، من حين لآخر تطلق الآليات العسكرية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة في المناطق الشرقية لخان يونس وفي المناطق الشرقية أيضا لمنطقة التفاح وشرق مدينة غزة، بالإضافة إلى استمرار الاستهدافات من حين لآخر من قبل المسيرات الإسرائيلية، والذي كما لاحظنا من خلال عمليات الاستهداف خلال الأيام الأخيرة استهداف لمفاصل حكومية هامة خاصة للشرطة والعناصر الأمنية في محاولة لاستمرار حالة الفراغ الأمني وخلق حالة من الإرباك الأمني داخل قطاع غزة بصورة عامة.
0: شكرا جزيلا لك عبد الله مقداد مراسل التلفزيون العربي من قطاع غزة. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن 4 نقاط في مدينة بوشهر استهدفت بقذائف معادية، في حين تحدث التلفزيون الإيراني عن دوي 5 انفجارات غرب بندر عباس جنوب البلاد. وفي وقت سابق أكد نائب محافظ خوزستان إصابة 4 أشخاص بعد تعرض أجزاء من مدينة العمودية لهجوم أمريكي، في حين سمع عدوي انفجارات في جزيرتي كيش وقشم. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها أكملت ضربات جديدة على إيران لليلة الثالثة على التوالي، وأضافت سنتكوم أنها استخدمت ذخائر دقيقة ضد أنظمة الدفاع الجوي على السواحل الإيرانية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات البحرية. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مستودعات أسلحة ومركز اتصالات تابع للأسطول الخامس في البحرين، ما أدى إلى تدمير رادار الباتريوت ونظام الإنذار المبكر. كما أعلن الحرس الثوري استهداف ناقلتي نفط، قال إنهما عرضتا الملاحة للخطر في مضيق هرمز. وأضاف الحرس الثوري أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية. أدانت دولة قطر استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة ذلك تهديدا لسلامة الملاحة الدولية ولأمن إمدادات الطاقة العالمية. وأكدت الخارجية القطرية أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا يهدد استقرار المنطقة ويقوض جهود ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. كما طالبت الوزارة إيران بوقف أي ممارسات تمس أمن الملاحة، مع الالتزام بالقانون الدولي واتخاذ إجراءات تمنع تكرارها. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، نقف معك على آخر تصريحات الحرس الثوري الإيراني وآخر ارتدادات القصف الأمريكي على إيران، ولكن قبل ذلك يبدو أن هناك عاجل الآن نقلا عن وسائل إعلام إيرانية، ياسر، تعلن مقتل 3 أشخاص في قصف غرب بندر عباس ومدينة حاجي أباد في محافظة هرمزغان. إذن أكرر هذا العاجل للمشاهدين، نقلا عن وسائل إعلام إيرانية تعلن مقتل 3 أشخاص في قصف غرب بندر عباس ومدينة حاجي أباد في محافظة هرمزغان. هل هذا قصف جديد ياسر، أم أن هذه الحصيلة هي حصيلة الأشخاص الذين سقطوا في القصف والانفجارات التي كنا نتحدث عنها سابقا في تلك المنطقة؟
2: بالفعل رويدا، يبدو هو ما جاء من إعلان من قبل التلفزيون الإيراني وكذلك وكالات أنباء إيرانية، كانت قد أفادت بوقوع 5 انفجارات تحديدا في غرب مدينة بندر عباس وهي مركز محافظة هرمزغان، وهذه المنطقة هي تقرب أساسا من موانئ إيرانية تعتبر مهمة استراتيجيا، من بينها مينائي خمير وكذلك ميناء بندر. هذين الميناءين يعتبران الأقرب أيضا إلى جزيرة قشم، وبالتالي هناك تنقل إيراني من السواحل الإيرانية في الجغرافيا الإيرانية إلى جزيرة قشم. وكما ذكرت، يبدو أن هذه إحصائية أولى للقتلى الذين راحوا ضحية الاستهدافات الأمريكية تحديدا في غرب مدينة بندر عباس، وسبقها بالطبع كان هناك عدة أيضا استهدافات لهذه المدينة التي يمكن القول رويدا لدى بعض الإحصاءات التي سمعناها ولا تزال بالطبع غير دقيقة وغير رسمية تشير إلى أن محافظة هرمزغان هي الأكثر استهدافا خلال الأيام والليالي الثلاث الماضية. يضاف إلى ذلك ما تعرضت له محافظة بوشهر وتحديدا بالدقة مدينة بوشهر وأيضا مدينة تشغارك، هاتين المدينتين تعرضتا أيضا لعدة استهدافات. وما يجري التأكيد عليه من قبل محافظ بوشهر بأن هناك 4 مواقع تم استهدافها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وسقطت عليها قذائف على حد تعبيره، ولا تزال الجهات المعنية تدرس وتتابع مدى حجم الخسائر لهذه الأهداف التي جرى استهدافها. وبالطبع لم يتحدث عن نوعية هذه الأهداف، ولكن وفقا لتقديراته بأن كل التقارير تشير إلى خسائر في الأرواح حتى اللحظة. أيضا سبقها خلال الساعات منذ الصباح رويدا سمعنا وما تناولته العديد من وسائل الإعلام الإيرانية إلى حدوث عدة أيضا انفجارات تحديدا في محافظتي خوزستان أقصى الجنوب الغربي للبلاد، وعلى الجانب الآخر في أقصى الجنوب الشرقي، والكلام هنا عن سيستان وبلوچستان وتحديدا مدينة تشابهار الواقعة والمطلة على بحر عمان. هذه الجغرافيا جرى استهدافها، وردا عليها كما قال الحرس الثوري في عدة بيانات أصدرها منذ فجر اليوم ولعدة ساعات كانت هناك عدة بيانات صدرت كلها أشارت على أنها ردت خلال الساعات الصباح الأولى على عدة مواقع وصفتها بالمهمة للولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا فيما يتعلق بأجهزة الرادار وأنظمتها وأنظمة المراقبة، وأيضا لقواعد أمريكية جوية وصفتها كانت داعمة للعمليات والتي جرت والتي تم من خلالها القصف على الأراضي الإيرانية، وأيضا ما يتعلق بحجم هذه المواقع على صعيد مراكزها الحساسة من خزانات للوقود، وكذلك أنظمة باتريوت ورادارات. يقول الحرس الثوري في بياناته بأنها مهمة واستراتيجية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك استهدف الأسطول الخامس في البحرين بالإضافة إلى ما جرى استهدافه من قاعدة أخرى في البحرين وكذلك في الكويت. ولا يزال رويدا الحرس الثوري يتحدث بسقف في الرد على شاكلة التعاطي الأمريكي، كيف سيكون الاستهداف الأمريكي خلال الساعات القادمة سيرد بذات الشاكلة ويرسم مجددا معادلة مضيق هرمز بالشاكلة التي يتحدث بها الساسة، وهي أن من أبرز خطوط إيران الحمر في هذه المرحلة يعد مضيق هرمز، وهو في صدارة خطوط البلاد الحمر.
0: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من طهران. من واشنطن ينضم إلينا الآن مراسلنا محمد بالدين لنقف معه على آخر المواقف الأمريكية. محمد، يعني كما قالت السلطات الأمريكية يبدأ الحصار اليوم بتوقيت 8 مساء بتوقيت غرينتش، هل هناك تأكيد على هذا الأمر اليوم؟
3: نعم، هذا ما أكدته رويدا، هذا ما أكدته سنتكم القيادة الوسطى يوم أمس. يعود الحصار ليدخل حيز التنفيذ على السفن والموانئ الإيرانية من عصر هذا اليوم بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الرابعة بتوقيت واشنطن من بعد العصر، تقريبا ستكون 11 ليلا بتوقيت منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. هذا الحصار إعادته وإعادة فرضه على السفن والموانئ الإيرانية هي جزء من التصعيد الذي أخذ منحا متسارعا خلال الساعات واليومين الماضيين. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما تزال الآن شاغلة للإعلام الأمريكي حتى فيما يتعلق بآلية تنفيذها وتطبيقها، عندما قال بأن الولايات المتحدة سوف تتقاضى رسوما نسبتها 20% من قيمة الحمولة الإجمالية للسفن والناقلات لقاء الحماية لتغطية كلفة حماية عبور مضيق هرمز أو حماية السفن العابرة لمضيق هرمز. لكن هذه 20% من قيمة تلك السفينة عمليا ستؤدي إلى أضرار وأثار أكبر تتعلق بالأسعار، أسعار المحروقات، البنزين والوقود في الولايات المتحدة، وأسعار السلع الأساسية في فترة انتخابية دقيقة بعد نحو 4 أشهر فقط أو حتى أقل سوف يكون هنالك استحقاق انتخابي، وهو انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. تشير بعض المصادر إلى أن الرئيس الأمريكي الآن في أعلى درجات التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وهو نفسه قال ذلك يوم أمس، قال نحن منسجمان جدا جدا وكنا قد اختلفنا وتحدثنا عن ذلك علنا لكننا الآن منسجمان للغاية. يقول ترامب إن الإيرانيين كانوا على وشك أن يعقدوا اتفاقا مع الولايات المتحدة لكنهم في اللحظة الأخيرة تراجعوا.
4: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

0: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
1: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM
4: الآن عن المسار المتعلق بالمفاوضات السياسية، تصريحات ترامب فيما يتعلق بالرسوم لعلها منفردة حتى الآن دون عن بقية التصريحات التي كان يدلي بها كل من وزير الخارجية ماركو روبيو، نائب الرئيس جي دي فانس، وتصريحاته هو نفسه قبل الآن التي كان يقول فيها بأنه لا يجب أن يكون هنالك أي رسوم يتم تقاضيها لقاء العبور من مضيق هرمز بناء على الاتفاق المبدئي، مذكرة التفاهم التي وقعت على هامش مشاركته في قمة السبع، وكان ذلك في حفل عشاء بقصر في فرساي بفرنسا. لكن بعد ذلك يبدو أن التعقيدات التي طرأته من بينها دور إسرائيلي واضح تتحدث عن وسائل الإعلام الأمريكية، وهو ليس سرا يقول بأن الجانب الإسرائيلي يعتقد بأن الإيرانيين غير جديرين بالثقة وبأن ترامب يرتكب خطأ كبيرا بإبرامه وعقده اتفاقا معهم. ولذلك حتى الآن نحن أمام مرحلة جديدة، لأنه عندما يخبر، وهذا ما حدث بالفعل يوم أمس، عندما يخبر الرئيس الأمريكي الكونغرس بأن وقف إطلاق النار انتهى وبأن الحرب استؤنفت من جديد، فهذا لا يعني أننا أمام عمليات أو أعمال عسكرية قد تنتهي في يوم وليلة.
5: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. من الدوحة الآن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي صابر أيوب. أهلا بك معنا صابر. للدوحة اعتراضات وانتقادات للاستهدافات التي حدثت في مضيق هرمز لناقلات إماراتية، ضعنا في صورة البيان الذي أصدرته الوزارة القطرية تنديدا بما جرى.
6: بالفعل رويدة، هذه المرة الثالثة في غضون أو في ظرف أسبوع واحد تصدر الخارجية مثل هذه البيانات التي تدين فيها الهجمات الإيرانية على السفن وناقلات النفط والغاز في مضيق هرمز. اليوم صدر بيان تدين فيه استهداف ناقلتين إماراتيتين في مضيق أو في مياه مضيق هرمز، ما أدى إلى مقتل أحد أطقم أو أحد أفراد طاقم السفينة وكذلك إصابة آخرين. وفي وقت سابق كانت أيضا قطر قد أدانت استهداف ناقلة سعودية وأيضا ناقلة نفط قطرية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى استدعاء نائب السفير الإيراني وقتها. اليوم تجددت مثل هذه الهجمات وطالت ناقلتين إماراتية دانت الخارجية القطرية هذا الاستهداف وعدته انتهاكا صارخا لحرية الملاحة في مضيق هرمز وللقانون الدولي، وبالخصوص القرار قرار مجلس الأمن الدولي 28/17 الذي صدر في بداية العام، وأدان بشكل واضح الاستهدافات الإيرانية حرية الملاحة وأمن السفن وإمدادات الطاقة العالمية في مضيق هرمز.
5: شكرا صابر أيوب مراسل التلفزيون العربي من الدوحة. تتواصل في العاصمة الإيطالية روما جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وتستضيف السفارة الأمريكية المفاوضات التي تستمر يومين بحضور وفد لبناني ترأسه السفير سيمون كرم. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه أعطى توجيهاته للوفد المفاوض إلى روما بضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية في المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر. في السياق، أفادت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي أن البند الأول على جدول أعمال لبنان في المفاوضات مع إسرائيل هو تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل والإسراع في تطبيق المناطق التجريبية وتحديد مهام فرق العمل التي ستضم ممثلين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين. وأشارت المصادر إلى أن الوفد اللبناني يضم شخصية عسكرية وأنه يجري التنسيق مع قائد الجيش في القصر الرئاسي بشأن كل ما يتعلق بالملف العسكري والميداني. كما أفادت المصادر للعربي أن تأخير تطبيق المناطق التجريبية مرتبط بوقف إسرائيلي مرتبط بإسرائيل التي تطالب بانتشار الجيش اللبناني في مناطق غير محتلة كمرحلة أولى، وهو أمر يرفضه لبنان الذي يطالب بتطبيق حرفي للاتفاق الإطاري. وفق المصادر فإنه سيتم إطلاع رئيس البرلمان اللبناني على كل الخطوات المتعلقة بالمفاوضات ومسارها ومضمونها. ميدانيا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن جيش الاحتلال نفذ عمليات تفجير في بلدتي مجد الزون وحداثة ومحيط بلدتي الطيري وكونين. تظهر هذه المشاهد إحراق قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة زوتر الغربية جنوب لبنان. من أمام السفارة الأمريكية في روما ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معيلق. أهلا بك معنا ياسر، يعني ضعنا في أجواء هذه الجولة من المفاوضات في العاصمة الإيطالية. الوفد اللبناني يحمل نقاط واضحة تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، هل هذا الأمر ينطبق أيضا على جدول أعمال الوفد الإسرائيلي؟
2: رويدة، المفاوضات ما تزال مستمرة في يومها الأول في العاصمة الإيطالية روما في مقر السفارة الأمريكية هنا. الوفد اللبناني بالفعل كما ذكرت يحمل رسالة واضحة إلى الجانب الإسرائيلي، وهي الإسراع في بدء تطبيق الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين، وهي رسالة تتناغم ربما مع المطالب الأمريكية بالذهاب إلى التوصل إلى اتفاق نهائي أو إلى تطبيق نهائي لاتفاق الإطار، والذي يبدأ بالانسحاب الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين تمهيدا لسيطرة الجيش اللبناني عليهم. ولكن الجانب الإسرائيلي ما يزال يراوح ويراوغ في تطبيق هذا الأمر في الموافقة عليه، ويقول أن الجيش اللبناني عليه كما ذكرت الانتشار في مناطق غير محتلة أولا، وأيضا يريد ضمانات أمنية من الجيش اللبناني ومن الحكومة اللبنانية بألا يسمح لمجموعات مسلحة أخرى غير الجيش اللبناني بالانتشار في هاتين المنطقتين التجريبيتين. ولذلك فإن الجانب التقني من هذه المفاوضات سيركز على هذه النقاط تحديدا، ولو أن الوفد العسكري اللبناني ما يزال غير حاضرا، ولكن كما ذكر زملاؤنا في لبنان فإن هنالك العميد المتقاعد زياد هيك المستشار رئاسة الجمهورية اللبنانية، هو ربما يمثل جانب التنسيق العسكري مع بيروت، وبالتالي فهو ربما سيكون الناقل لهذه الرسائل للمطالب وللمفاوضات أو نتائج المفاوضات ما بين الجانبين هنا في العاصمة الإيطالية روما إلى الرئاسة اللبنانية من أجل التعامل مع ما يتم التوصل إليه. الجانب الأمريكي بالطبع مهتم جدا بالوصول إلى نتائج. الجانب الأمريكي يقول أيضا إنه بعد الانتهاء من المفاوضات، أي يوم غد اليوم الثاني للمفاوضات بعد الانتهاء من هذه المفاوضات، يجب أن يصار إلى تطبيق اتفاق الإطار، إلى البدء بتطبيق هذا الاتفاق، خصوصا في ظل الأجواء الحالية، ارتفاع حدة التوتر العسكري ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، الأمر الذي قد يؤثر على سير المفاوضات أو على أي تصعيد عسكري ممكن أن يحصل في لبنان. ولذلك فإن العاصمة روما رغم سخونة الطقس إلا أن سخونة المفاوضات داخل مقر السفارة الأمريكية تبدو أعلى من الأجواء هنا. ولذلك فنحن ما نزال بانتظار ما سيرشح من عن اليوم الأول من هذه المفاوضات. التوقعات هنا إلى أن المفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين قد ربما أخذوا استراحة قصيرة وقد يذهبوا إلى استراحة غداء، ولكن المفاوضات ما تزال جارية، ما تزال مستمرة. هنالك عدد من موظفي السفارة ودبلوماسيين يخرجون ومن ثم يعودون مرة أخرى إلى مقر السفارة. هنالك حركة تبدو نوعا ما نشطة أمام مقر السفارة، ولكن على الأغلب الأمور ما تزال في الإطار التقني حتى اللحظة، ولم يرشح منها شيء إلى الآن. رويدة،
5: شكرا ياسر. إذن بانتظار أن يرشح شيء عن جلسة المفاوضات في العاصمة الإيطالية روما، جويس الحاج قوري تنضم إلينا من القصر الجمهوري في بعبدة. لنقف معك جويس على يعني ما حمل به الوفد اللبناني من نقاط أساسية من قبل السلطات اللبنانية، الرئاسة اللبنانية ورئاسة الحكومة، من نقاط أساسية لطرحها على طاولة المفاوضات في هذه الجولة في روما.
3: صحيح رويدة، وخطة لبنان أو مطالب لبنان وورقة لبنان واضحة على خلاف الجانب الإسرائيلي الذي في كل مرة بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية يأتي من دون أجوبة من دون خطة واضحة. لبنان يريد الخروج من هذه الجولة وهي السادسة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة بأقله جدول زمني واضح لانسحاب القوات الإسرائيلية من قرى النموذجية وكذلك ذلك الأمر تحديد هذه القرى. كان لبنان تسلم عبر الوسيط الأمريكي عدة أسئلة ومقترح أسئلة واستفسارات من قبل الجانب الإسرائيلي، تحديدا فيما يتعلق بكيفية التأكد من انتشار الجيش اللبناني بشكل كامل وبسط سيطرته على المناطق التي سيتم الانسحاب منها. الجيش اللبناني قدم أجوبة وقدم عرضا عسكريا واضحا وخطة واضحة لانتشاره ولي التأكد على أن يكون هذا الأمر من خلال
7: راديو الحرية
8: 92.7 بالعشرة.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على

حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام. بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم.

0: الاحتلال الإسرائيلي للمناطق التي انسحبت منها، لأنه بحسب التفسير الإسرائيلي لاتفاق الإطار فإنه بعد أن يدخل الجيش اللبناني إلى
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم
0: فيما يتعلق بنشاط الجيش اللبناني، متعلقاً بالجيش اللبناني نفسه، متعلقاً بالدولة اللبنانية، وألا يخضع لعملية تقييم من قبل الجانب الإسرائيلي. أيضاً بحسب ما يجري تداول في وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الجانب اللبناني يريد المطالبة أو عمل بالفعل خلال الاتصالات التمهيدية على المطالبة بجدول زمني واضح لتنفيذ اتفاق الإطار. وأيضاً هذا الأمر كان محط انتقاد خلال الفترة الماضية، لأن الاتفاق الإطار كان فضفاضا ولم تكن فيه أي جداول زمنية. من غير الواضح إن كنا سنشهد انفراجة في هذا الاتفاق، إن كانت إسرائيل ستتراجع عن مطالبها أو لا، لكن هذا الأمر يتعلق بالضغط الذي تمارسه الإدارة الأمريكية وبالاهتمام الذي تبديه بهذه المفاوضات.
2: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوجي. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إن القوات المسلحة لن تسمح بهبوط أي طائرة إيرانية في الأراضي اليمنية مستقبلا، مؤكدا جاهزية الجيش لحماية سيادة البلاد.
3: أداء القوات المسلحة اليمنية فيما اتخذت من إجراءات لحماية السيادة والاختراق الإيراني للسيادة اليمنية، ويجب أن نقول للشعب اليمني أن لن تعود أي طائرة إيرانية إلى أرضنا على الإطلاق ابتداء من اليوم. وبفضل جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية في كل المواقع والجبهات، أنا أعتقد أننا سنستطيع أن نحقق هذا الهدف اليوم، ونقول للشعب اليمني جميعا أننا سنعمل على حماية سيادة وأمن واستقرار اليمن برا وبحرا وجوا.
2: مشاهدينا، قبل المتابعة نشير إلى هذا العاجل الذي يظهر على شاشتنا. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول لم تعد هناك مذكرة تفاهم، فقد عادت العقوبات وعاد فرض الحصار مجددا. إذن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول لم تعد هناك مذكرة تفاهم، فقد عادت العقوبات وفرض الحصار مجددا. أدانت دولة قطر استهداف جماعة الحوثي المنطقة الجنوبية في السعودية بالصواريخ الباليستية، واعتبرته انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. وأكدت الخارجية القطرية تضامن الدوحة الكامل مع الرياض ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها. دعا نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة جميع الأطراف اليمنية إلى خفض التوتر ومعالجة الخلافات عبر الحوار، محذرا من أن أي تصعيد عسكري جديد سيقوض فرض التوصل إلى سلام.
4: لا يمكن فصل الأزمة الإنسانية في اليمن عن التطورات الإقليمية الأوسع نطاقا، فقد أظهرت الأشهر الأخيرة مدى سرعة انعكاس التطورات الإقليمية داخل اليمن، لا سيما من خلال ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، ما يؤثر بشدة في المقام الأول على أولئك الأقل قدرة على تحمله. إن أي تصعيد إضافي سواء داخل اليمن أو في المنطقة الأوسع قد تكون له عواقب وخيمة وفورية، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من النزوح وواردات أقل أكثر تكلفة وقيود أشد على وصول المساعدات الإنسانية. هذه ليست سوى بعض المخاطر، ببساطة لا يستطيع الشعب اليمني تحمل صدمة أخرى.
2: من صنعاء ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. أهلا بك معنا خليل. بالأمس كان يوما تصعيديا بامتياز شهده اليمن، شهدته العاصمة صنعاء بالتحديد. كيف تبدو الأجواء اليوم؟ هل نستطيع القول انتهت جولة التصعيد؟
5: مرحبا رويدة. يعني بالضبط، يعني ما حدث بالأمس ما تزال يعني تداعياته مستمرة وإن بهدوء حذر، يعني ولكن اليمنيون في حالة ترقب، خاصة بعد ما أعلن يوم أمس أن حالة خفض التصعيد التي كانت مستمرة منذ العام 2022 قد انتهت، وهذا يعني يتوقع معه أن تعود المواجهات في جبهات القتال في الداخل اليمني، أو أيضا على الصعيد المواجهات والهجمات بين جماعة أنصار الله والجانب السعودي، ردا على ما حدث بالأمس من استهداف لمطار صنعاء، وأيضا بالتالي استهداف جماعة أنصار الله لمطار أبها بالصواريخ والطائرات المسيرة، والتوعد بالمزيد من الهجمات، وذلك حتى إنهاء الحصار على المفروض على مطار صنعاء منذ أكثر من 10 سنوات. في المجمل هناك هدوء حذر وهناك حالة ترقب، خاصة يعني في ظل يعني توارد البيانات من قبل الأطراف اليمنية. طرف الحكومة المعترف بها أكد بأنه لا مجال لهبوط أي طائرة إيرانية في الأراضي اليمنية، وأنه مستعد لاتخاذ كافة الإجراءات في سبيل منع ما أسماه اختراق الأجواء والسيادة اليمنية، بينما جماعة أنصار الله تقول بأنها ماضية في إجراءات فك الحصار على مطار صنعاء والمطارات والمنافذ اليمنية. وأيضا كان لافتا هو التحذير من قبل جماعة أنصار الله هنا في صنعاء لشركات الطيران بعدم العبور في الأجواء السعودية، وأنه عليها أن تأخذ هذا التحذير على محمل الجد، لأنها ماضية في إجراءات يعني من شأنها أن تؤدي إلى فك الحصار أو إنهاء الحصار المفروض على المطارات، ومنها مطار صنعاء. جماعة أنصار الله أكدت يوم أمس في بياناتها المختلفة سواء الصادرة عن المتحدث العسكري أو عن المسؤولين السياسيين بأن على الجانب السعودي
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
6: الحدث الأكبر لعشاق الألعاب والهدايا في الخليل. استعدوا لتجربة مختلفة وأجواء مليئة بالفرح والمفاجآت. نادين تويز بيفتح أبوابه إلكم بتشكيل ضخم من ألعاب الأطفال، الدباديب العملاقة، التحف الراقية، الهدايا المميزة اللي بتناسب كل المناسبات والأعمار. والخبر الأروع والأحلى، خصم 25% لكل حدا بيزور نادين تويز لتاخدوا أجمل الألعاب ومستلزمات البيبي بأفضل الأسعار. متوفر قسم خاص بمستلزمات البيبي بضم تشكيل مميزة بتلبي احتياجات أطفالكم بكل جودة وعناية. سواء كنت بتبحث عن هدية مميزة أو لعبة بترسم الفرحة على وجه طفلك، الخليل مربع سبتة أول طريق دوار الجلد مقابل مديرية التربية والتعليم الجديدة 0597-409-36. نادين تويز، عالم من الألعاب والهدايا وأسعار تصنع الفرق.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM
9: غربية لتقديم مزيد من الدعم العسكري للحليف الأوكراني في مواجهة روسيا، بينما لا تكاد الدبلوماسية يسمع لها أي صوت.
10: قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن إنهاء الحرب في أوكرانيا يبدو مستبعدا في المستقبل القريب، متوقعا أن تمدد روسيا الحرب حتى فصل الشتاء على الأقل.
11: تحدثت مع الأمين العام للناتو كما أجريت نقاشا مطولا مع الرئيس الأوكراني. في هذه المرحلة يبدو من غير المرجح أن يتم التوصل إلى وقف الحرب في أوكرانيا أو عقد اتفاق سلام في المستقبل القريب، نظرا للموقف المتشدد لروسيا والرئيس فلاديمير بوتين. نتوقع تصعيدا في التحركات الروسية، ومن المرجح جدا أن تسعى موسكو إلى إطالة أمد الحرب حتى فصل الشتاء على الأقل.
10: من كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إياد ستي. إياد، نقف معك على التطورات الميدانية الأخيرة مع استمرار القصف الروسي المكثف للعاصمة الأوكرانية كييف. قبل ذلك إياد اعذرني، ولكن يجب أن أقرأ هذا العاجل الآن فيما يتعلق بالتطورات في الشرق الأوسط. هناك تصريح للخارجية العمانية تقول نواصل تعاوننا الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. إذن الخارجية العمانية تقول نواصل تعاوننا الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. هناك أيضا عاجل آخر للخارجية العمانية تقول نؤكد التزامنا الكامل بواجباتنا كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. إذن تؤكد الخارجية العمانية التزام عمان الكامل بالواجبات.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
1: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
12: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
13: راديو الحرية
14: 92.7 FM.
15: إزالة الأنقاض من بعض هذه المناطق تحدثت عن إصابة شخصين. طبعا الهجمات الروسية بشكل متواصل ومكثف على مناطق في جنوب وجنوب شرق أوكرانيا، نتحدث بالتحديد عن مقاطعتي دنيبروبتروسك وزاباريجيا. في زاباريجيا آخر هذه الهجمات بحسب بيانات الإدارة العسكرية كانت قد وقعت ظهر اليوم، هناك استهداف بإحدى المسيرات الروسية لمركبة مدنية مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر. وكانت الإدارة العسكرية تحدثت في وقت سابق خلال بيانها الصباحي عن إصابة 16 شخصا خلال 24 ساعة الماضية جراء هجمات روسية بالمسيرات والقنابل الجوية، إضافة إلى القصف المدفعي. كذلك الأمر هو لا يختلف رويدا في مقاطعة دنيبروبتروسك، هناك سجل 20 هجوما روسيا خلال ساعات الليل بحسب الإدارة العسكرية في هذه المنطقة. هناك أيضا تحدثت عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين جراء الهجوم الروسي الذي وقع مساء أمس، إضافة إلى تضرر عدد من منشآت البنية التحتية ومرافق خدمات ومرافق للخدمات في هذه المنطقة، إضافة إلى منازل خاصة وبعض المباني السكنية. في خاركيف كذلك الأمر، في خاركيف نتحدث عن ضربات بشكل يومي يعني تستهدف المدينة، مدينة خاركيف وأيضا الأجزاء الشمالية الشرقية منها والشرقية والجنوبية بالمدفعية وبالمسيرات. هناك الحديث من الإدارة العسكرية في هذه المنطقة عن إصابة 11 شخصا إثر استهداف القوات الروسية خلال ساعات الليل لأكثر من 10 بلدات وقرى، إضافة إلى أحياء في داخل هذه المدينة. طبعا أضرار تحدثت عنها الإدارة العسكرية حول محطات للوقود ومتاجر، إضافة إلى البنى التحتية لسكك الحديد، شبكات كهرباء، منازل ريفية خاصة وعدد من المباني السكنية كانت قد تضررت جراء هذه الهجمات. وأيضا في جنوب أوكرانيا تحديدا مقاطعة أوديسا، يعني تشهد لليوم الرابع على التوالي هجمات روسية مكثفة تستهدف البنية التحتية الحيوية، هكذا يقول رئيس الإدارة العسكرية في هذه المنطقة أليه كيبر، والذي تحدث اليوم عن أن هجمات الروسية كانت خلال ساعات الليل امتدت حتى ساعات الصباح الباكر. هناك منشأة مدنية وأخرى صناعية كانت عرضة للهجمات الروسية بالمسيرات، هناك أضرار لحقت بإحدى المنشآت الصناعية، وأيضا يعني كان هناك حديث عن تضرر لمستودع لتخزين زيت دوار الشمس هكذا قال، لكن دون تسجيل أي إصابات. في المقابل على عجالة، الجيش الأوكراني اليوم كان قد أعلن عن استهداف لمحطتين أو منشأتين نفطيتين في الداخل الروسي، نتحدث عن منشأة في مقاطعة أو في إقليم كراسنودار وأيضا عن منشأة أخرى في جمهورية بشكيريا الروسية.
10: شكرا جزيلا لك من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد ستية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 من يونيو الماضي إلى أكثر من 4500 قتيل، في حين تجاوز عدد المصابين 16,000. وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز إن السلطات أوصلت مساعدات إنسانية إلى أكثر من 128,000 أسرة، وأقامت 107 مخيمات إيواء في المناطق المتضررة. من بوابة فنزويلا البحرية وواجهتها السياحية تحولت ولاية لاغوايرا الساحلية إلى منطقة كوارث جراء هذا الزلزال المزدوج.
14: هنا حيث كانت أمواج الكاريبي تعانق صخب الحياة في لاغوايرا لم يعد يسمع سوى صدى الأنقاض. الولاية التي كانت بمثابة الرئة السياحية لأكثر من 3 ملايين من سكان العاصمة كراكاس استيقظت على دمار غير ملامحها إلى الأبد. عشرات الآلاف دون مأوى، مصادر رزقهم مدمرة بالكامل.
16: يحب السياح المجيء إلى هنا، فالناس طيبون للغاية ويتميزون بالود والضيافة، كما أن الشواطئ جميلة جدا وهناك الكثير من الأشياء الرائعة. نحن متمسكون بالأمل ولدينا إيمان وعزيمة بأننا سننهض مجددا ونمضي في طريق التعافي وإعادة البناء.
14: الارتدادات الاقتصادية للزلزال تتجاوز حدود شواطئ لاغوايرا لتضرب عمق الاقتصاد الفنزويلي. انهيار الطرقات يعني تهديداً لشريانين حيويين، مطار سيمون بوليفار الدولي الذي يستحوذ على نحو 90% من حركة الطيران الدولي لفنزويلا، وميناء لاغوايرا ثاني أكبر موانئ البلاد والذي يمر عبره أكثر من ثلث الواردات الوطنية، في ضربة لجهود تنشيط الإيرادات غير النفطية.
17: كممثلين عن القطاع السياحي فإن عملنا الحالي ينصب على حصر البيانات وتحديد المتضررين بدقة، وفي الوقت ذاته نعمل على تحفيز وتنشيط الحركة السياحية من خلال التركيز على المناطق التي لم تصلها الأضرار، وهناك مناطق سياحية في فنزويلا قادرة على الاستمرار في

0: التمويلي وجلب الاستثمارات.
1: لا غوايرا التي تشاهدونها ليست مجرد ركام لفنادق وطرقات. هنا حيث كان الكاريبي ينبض بالحياة يصمت الصخب اليوم لتبدأ واحدة من أصعب معارك فنزويلا الاقتصادية والإنسانية للنهوض من جديد. معاذ موسى، التلفزيون العربي، ولاية لا غوايرا، شمالية فنزويلا.
2: أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز أن إنتاج النفط لم يتأثر جراء الزلزالين، مشيرة إلى أن الإنتاج ارتفع بنحو 10% خلال عام واحد.
3: بالتأكيد هناك تأثير محلي سلبي للزلزال، لكن مصادر دخل بلدنا لا تزال في مسار نمو، فإنتاج النفط يتجاوز حاليا 1,200,000 برميل يوميا بزيادة لا تقل عن 10%، لم يتأثر على الإطلاق، والحكومة لا تزال واثقة من تحقيق نمو قوي هذا العام.
2: وافق البرلمان المجري على تعديلات دستورية تمهد الطريق لعزل الرئيس تماش سوليوك، كما تسمح بعزل عدد من قضاة المحكمة الدستورية. واتهم رئيس الوزراء بيتر ماجار الرئيس سوليوك بدعم سياسات رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان الذي خسر السلطة في انتخابات أبريل نيسان الماضي. تناولت الصحف العالمية ارتباك حسابات ترامب أمام طهران ومحاولاته تحويل مضيق هرمز إلى ورقة نفوذ أمريكية، كما تطرقت إلى تصاعد خطاب الانتقام داخل إيران. بعد هذا التقرير مشاهدينا يلقاكم على رأس الساعة الزميل خالد الغربلي.
4: في صحيفة التايمز البريطانية، رأى وزير الخارجية البريطاني الأسبق ويليام هيغ أن مذكرة التفاهم منحت إيران تنازلات استراتيجية غير مسبوقة، إذ إن الولايات المتحدة بسذاجة تفاوضية منحت إيران مكاسب اقتصادية وسياسية ضخمة، والأهم اعترافا ضمنيا بدور محوري لها في إدارة مضيق هرمز، وهو ما منحها ورقة نفوذ جديدة بدلا من إضعافها. وأضاف أن الخلاف حول تفسير بنود الاتفاق الخاصة بمضيق هرمز هو السبب المباشر لعودة التصعيد، إذ ترى طهران أنها صاحبة سلطة تنظيم المرور في المضيق، بينما اعتقد ترامب أنه ضمن إعادة فتحه للملاحة. وأشار إلى أن الحرب ثم التراجع السريع عنها أرسلا رسالة إلى الخصوم والحلفاء بأن ترامب يتجنب التصعيد عندما ترتفع كلفته، وهو ما شجع إيران وأضعف ثقة الحلفاء وأثر حتى في حسابات الصين تجاه تايوان. وختم بالقول إن الكلفة الحقيقية لن تكون الحرب نفسها، بل التنازلات التي قدمت لإنهائها.
5: إذ راديو الحرية
6: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
8: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا

0: من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
1: الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم.
4: سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

الخير لكم متابعينا ومستمعينا في حلقة جديدة من برنامج تكات. يا أهلا وسهلا. تحياتنا لكل اللي بيسمعونا وكل اللي بيتابعونا، اللي بيسمعونا على 92.7 FM وكمان اللي بيشاهدونا على HR Live على الفيسبوك.

تحياتنا أكيد لكل حدا بيسمعنا بمكانه، بمكان عمله أو في بيته أو بأي مكان. كمان بدنا نسلم سلام خاص وتحياتنا أكيد لكل حدا قلبه على هاي البلد، لكل حدا ما بيثير فتنة أو ما بيثير مشكلة أو ما بيكون سبب أو يد في افتعال مشاكل. فأكيد إحنا دائما ندعي ربنا إنه يعم السلام ويبعد الفتن عنا، ودائما تكون هاي بلد بلد سلام. وإن شاء الله أكيد أكيد يعني ربنا يبعد عنا المشاكل ويبعد عنا كل إشي ممكن يضرنا أو يؤذينا. دائما الفترة اللي بنمر فيها فترة كثير صعبة، فترة يعني خلينا نحكي ممكن زيها زي كثير فترات سيئة عدت فيها الخليل. وأنا يعني اللي بلاحظه مش كمان بالخليل، بكل يعني بكل فلسطين هاي فترة ما بعرف شو اللي بصير، مشاكل، قتل، يعني كثير أشياء يعني على السوشيال ميديا يعني إحنا عملنا بنتصفح وكله مشاكل أو حتى حوادث مؤسفة. يعني الوضع بصراحة كثير سيء، إحنا يعني ما بيطلع بإيدنا، يعني على الأقل أنا يعني ما بيطلع بإيدي غير إنه أدعي إنه ربنا يبعد المشاكل، يهدي نفوس، وتكون الأمور يعني أحسن بشوي من ما هي عليه. لأنه صدقا يا جماعة الحياة رايحة والوضع جدا سيء هاي الفترة. يعني إحنا بطلنا عارفين نطلع الاحتلال عامل عمايله، ولا إحنا السلم الأهلي، ولا الوضع من كل نواحي صار سيء. فبطل الواحد عارف صدقا من وين يتلقى المشاكل والنكد. فربنا دائما بيبعد عنا المشاكل إن شاء الله. كل غيمة سودة بتعدي، بتاخد وقتها ولكن تعدي بأقل الخسائر الممكنة. ما بدنا ننسى ربحي أبو رموز يلي معنا من الهندسة الإذاعية، رح يكون معنا لا ولا مرة ولا مرة بنساك يا ربحي. فربحي معنا في الهندسة الإذاعية، كل التحية لإلك. وأنا ملاك أبو رعية معكم من خلف المايك.

فدائما دائما بندعي ربنا انه يهدي النفوس، لانه والله يا جماعه الخير احيانا بلحظه واحده، بلحظه عصبيه، بلحظه شيطان زي ما بيحكوها، بتولع الدنيا وبصير في عواقب احنا ما بنكون حاسبين لها حساب. فيا ريت نتمالك اعصابنا شوي، نفكر بعقلنا شوي، لانه في امور اذا فتنا فيها ما بنطلع الا بخسائر كبيره. فيا رب يا رب ان شاء الله بيبعد المشاكل عنا، وان شاء الله بيعم السلام، ونكون بلد امن، ونكون بلد كله سلام. لانه والله والله الوضع دي احنا بنمر فيه من احتلال، من حرب، من وضع اقتصادي سيء، الناس مكبوتة، والوضع فعلا لا يسمح أبدا. فخلينا عن جد نكون جنب بعضنا شوي، لأنه الوضع يعني مش متحمل، أبدا مش متحمل. فإحنا بجانب هذا الوضع كمان نكون على بعض، وكمان نكون ضد بعضنا، ونحط في بعضنا، ونفتعل فتن. يعني الوضع أسوأ مما نتخيل. فربنا ربنا يا رب يهدي البال ويبعد المشاكل عنه.

ودائما دائما الكل بيشهد للخليل بمواقفها، الكل بيشهد للخليل بمكانتها، فلا يليق بالخليل إلا أنه الخليل تكون بلد كرم، بلد سلام، تكون الخليل يعني متسامحين، لأنه صدقا لا يليق بالخليل إلا هيك. فالخليل بتمر بظروف شوي صعبة عفوا هاي الفترة، فبنطلب أكيد من كل أهل الخليل، من القيادات أو من أصحاب القرار أو من المواطنين أو من أي حدا إله كلمة أو أي إشي، نتمنى بأنه عن جد يكون صاحب كلمة حق، ويكون حدا يعني هو يهدى ويهدي الحواليه، لأنه بدنا كلنا نكون مؤمنين وكلنا نكون مقتنعين بأنه هاي البلد والخليل بالذات هاي محافظة لا تستحق منا إلا أنه إحنا نحافظ عليها ونحافظ على أنفسنا فيها. هاي بلد عن جد تستاهل إنها تكون بلد سلام، فربنا يبعد الفتن وإن شاء الله تضلها بلد سلام وتضلها بلد بعيدة عن كل المشاكل اللي ممكن تخسرنا قيمتنا إحنا بالخليل، ويضل اسم الخليل عالي دائما، لأنه دائما اسم الخليل عالي بكل عائلاتها وبكل أشخاصها. فما بدنا بسبب شغلات فور الدم، بسبب شغلات هيك، ممكن احنا بس بدنا هيك يعني ردات فعل عفوية او ردات فعل سريعة، احنا مش حاسبين الحساب، نضر الخليل ونضر اسم الخليل اللي الخليل دائما اسمها عالي. فربنا يبعد كل المشاكل ويهدي بالنا ويهدي بال كل شخص عن جد بيحب هاي البلد وقلبه على هاي البلد وما بده يفتعل مشاكل فيها.

0: فإحنا دائما كل حدا حتى عنده القدرة أنه بيحكي كلمة ممكن يهدي اللي حواليه أو ممكن يعطي رأيه بالوضع اللي بصير بالخليل. أي حدا صغير كبير صحفي مواطن عادي صاحب مركز، إحنا كلنا من واجبنا أنه إحنا نحكي كلمة الحق وكلمة الخير اللي ممكن تهدي، وهي الخليل خليلنا كلنا، فكلنا يعني هي لها حق علينا كلنا. رح نخرج لدقات الساعة وراجعين لنحكي بموضوع حلقتنا لليوم، خليكم معنا على السمع.
1: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان، وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: رجعنا لكم متابعينا ومستمعينا من جديد لنستكمل حلقتنا لليوم. في معنا على الهواء مباشرة دكتور معتز مرقة، أخصائي نفسي. يعطيك العافية دكتور معتز.
2: هلا فيك وبكل المستمعين.
1: يعني بداية أكيد بدنا نقدم لك تحياتنا. ودكتور معتز، اليوم بدنا نحكي في موضوع مهم جدا جدا في ظل الانفتاح الكبير هاي الأيام، سواء إما الانفتاح إلكترونيا أو الانفتاح حتى بالجامعات، بأماكن العمل، بكل هاي الاتجاهات. خلينا نحكي، بدنا نحكي عن موضوع الحدود بالعلاقات وكيف إحنا ممكن نحمي أنفسنا من التداخل في هاي العلاقات بين بعضها، اللي كل واحد بطل عارف شو الحدود الصحية لكل شخص. بداية دكتور معتز، حكينا شو يعني حدود، يعني إيش يعني؟
2: هلا المصطلح هذا يعني شوية بتعرفي إنه شغلة حدود، ففي عنا يعني في السياق الاجتماعي اللي بنعيش فيه كأنه يعني الشخص بده يفرض أشياء محددة، لكن الحقيقة إنه هذا المفهوم كمفهوم نفسي مفهوم كتير كويس. يعني هو بيحدد مجموعة من القواعد النفسية والسلوكية اللي بتنظم العلاقة مع الناس التانيين. يعني بعرف فيها إنه أنو أنا، إيش العلاقة الموجودة مع الآخر. إحنا بنسميها في علم النفس الحدود النفسية. الحدود النفسية يعني المقصود فيها إنه أفرق بين ذاتي وبين الآخر. طبعا هذا مصطلح كتير كويس للي بيفهمه، وأكيد هذا مهارة. يعني مهارة متعلمة، يعني الشخص لازم يتعلمها.
1: طب
2: يعني الناس بالأغلب كيف بتعرفوا على هذا المصطلح للأسف الشديد؟ نتيجة التعدي عليهم. يعني بصير طيب الشخص يحاول يفهم إيش هي الحدود الموجودة إيه له. طبعا إحنا بنحكي على العلاقة هون، طبعا مش بس العلاقة مع الآخر، بنحكي على العلاقة مع الذات. يعني أنا لما بنظم العلاقة مع الآخرين، معناته أنا العلاقة مع ذاتي مفهومة وواضحة، أنا إيش بدي وين حدود الشخصية وين حدود الآخرين في حياتي. هلأ المفهوم بيشمل مجموعة من الشغلات، يعني بتحكي أنت هون على الحدود الجسدية، بتحكي على الحدود العاطفية.
1: أكيد
2: يعني حديثنا الدينية والروحية. يعني
1: يعني هو دكتور معتز، يعني حديثنا احنا بالتحديد خلينا نحكي عن الحدود السلوكية او الحدود بالتعامل، يعني مثلا
2: الحدود العاطفية. يعني
1: تماما الحدود العاطفية اللي هي هاي صفة الموضوع انه صدقا من خلال اللي احنا بنعيشه. صرت احس كثير ناس مفتوحة على بعض، صار كل حدا يحكي باللي بحق له واللي ما بحق له، فبطلت احس انه فعلا انه بطل في حدود
2: يعني
1: نهائية.
2: بتحكي على الحدود الفكرية. يعني الحدود الفكرية انه انا كشخص مسموح لي اعبر عن رأيي والناس الآخرين يسمعوا، وكأشخاص حوالي المفروض يعبروا عن رأيهم لكن بدون إلزام. يعني
1: يعني صار في يعني ناس ممكن أنا لو حتى بدنا نصادف واحد بني آدم، شخص عنده حدود، راسم حدود بالتعامل بينه وبين اللي حواليه، صار ينظرون يعني في نظرة غريبة شوي. يعني ممكن ينفهم هذا الموضوع على أنه قسوة أو أنانية، ممكن يعني أكيد هذا الشيء مش صحيح. يعني
2: لا بالعكس، طلع يعني إذا بتحكي مثلا على الشخص اللي بحط حدود، هو شخص مش نرجسي. الأشخاص النرجسيين هم اللي دايما بتعدوا الحدود. فلا المفهوم هذا صحي، المفهوم هذا بنتج عنه مجموعة كبيرة من الأشياء الإيجابية. يعني حسب الدراسات الموجودة في علم النفس مثلا، إنه العائلة اللي فيها حدود شخصية ونفسية واضحة بيكون الأطفال فيها من ناحية سلوكية أفضل، بتكون عندهم القلق أقل، الاكتئاب أقل. فلذلك يعني هذا مفهوم نفسي إيجابي، يعني مش سلبي.
1: طيب هو ليش
2: هلا التدخل؟ ما أنت عارفة كيف المجتمع لما أو الأشخاص يعني محددين لما بدهم يقيموا الحدود، بدهم يعني يستغلوا كل الأشياء الموجودة في الشخص له الحق في التعبير عن ذاته وين ما بده متى ما بده. مع الشخص اللي بده اياه مثلا.
1: هسه
2: انت بتعرف في المجتمع عندنا لا مش
1: هسه الحدود هي مش ضروري تكون مع الاشخاص الغرباء على فكره. يعني ممكن يكون حدود ما بين أقرب الأشخاص.
2: طبعا اصلا هي الحدود اللي بنحكي عنها في الناحيه النفسيه بتبدا من العائله، ما مش يعني بتبدا من برا. اذا الطفل بيتعلم الحدود النفسيه والحدود الشخصيه في العائله، بعدين بيعرف يحط حدود في العلاقات مع الاشخاص التانيين.
1: اها، يعني في ناس مفهومهم او نظرتهم للحدود بفكروا انه انا ممكن انا بس احط حدود بينه وبين الاشخاص الغرباء اللي انا ما بعرفهم، ولكن الحدود هي بتشمل الناس المقربين والناس الغرباء اللي أنا بصادفهم بحياتي بالوضع الطبيعي. طيب ليش في ناس ما بتعرف تحط أصلا حدود من الأساس؟
2: بيعتمد على نوعية الشخصية الموجودة عند الشخص. يعني مثلا الأشخاص المتعاطفين أو يعني عندهم شخصية تعاطفية هم بيقيموا الحدود بينهم وبين الأشخاص التانيين، فلذلك بدخلوا يعني في كل إشي وبيحاولوا يساعدوا في كل إشي مثلا، وفي النهاية هم كأشخاص بتضرروا وبصير عندهم احتراق داخلي من العطاء اللي بيعملوا. فإنه الشخص مثلا اللي عنده شخصية تعاطفية لو بيعمل حدود بيقدر يضل يعطي، يعني في فائدة من الموضوع.
1: أها طبعا، هي دائما
2: بدل ما يستنزف هو سريعا سريعا، لا لو بيعمل حدود بطريقة محددة كان هو بيقدر يعطي الأشخاص في العيلة يعني نفسها. إنه إذا في شخص مثلاً عنده شخصية تعاطفية فهو بيعطي بيعطي بيعطي، بالآخر فيحس حاله إنه هو لا إشي، بيصير عنده مجموعة من الاضطرابات والأمراض المزمنة والشغلات زي هاي. هل هو لو عرف إنه كيف يعاود يسترجع ذاته عبر الحدود ويعاود يقدم العطاء كمان مرة كان هذا إشي كويس. بالعكس هذا المصطلح كتير كويس للناس في كل المستويات.
1: طب خلينا نحكي إنه هل استنزافنا المستمر للآخرين هل هو دليل على طيبة ولا غياب الحدود؟
2: لا، هو دليل على غياب الحدود. حدودي أنا مع الأشخاص، يعني في العلاقة ما هو في حدين، في الشخص الآخر وفي أنا كشخص. أنا لما بحط حدود إلي أنا بحط بحترم الحدود اللي عند الشخص الآخر أكيد. فهون الموضوع بيحكي مش على موضوع يعني كأنه رسمي وكأنه نوع من الأنانية، ولا هو نوع من أنواع المهارة اللي لازم يكتسبها كل شخص اللي يقدر يستمر في الحياة، يستمر بدون قلق، يستمر بدون اضطرابات نفسية، يستمر في العطاء تبعه، يستمر يحب أولاده، يحب العيلة، يحب الشخص اللي موجود معاه في العلاقة. لما هو يستنزف بالكامل خلص الموضوع صعب بصير.
1: يعني هي بالضبط لما هي الحدود، أنا دائما بعتبرها الحدود هي جدار حامي لإلنا، إنه إحنا نحمي أنفسنا من كثير شغلات. ممكن أحيانا دكتور معتز يكون إنه إحنا لما ما نرسم حدود حوالينا ممكن في احتمالية كبيرة لإنه إحنا ننفهم غلط.
2: يعني أحكي لك ممكن في المجتمع السياق اللي إحنا بنعيش فيه ممكن نفهم غلط إنه أنت شخص متكبر، شخص متعالي.
1: هي عدم رسم الحدود اللي ممكن تفكر ممكن
2: طبعاً الناس تفهم الحدود.
1: بالضبط، ممكن الناس تفهمنا بطريقة خاطئة إنه هذا الشخص كل شيء له مكشوف، كل شيء له مفتوح، كل شيء له كل إشي عادي عنده. هذا الشخص سهل جدا إنك أنت تدخل جواته وتكشفه، سهل تأذيه. فهي موضوع رسم الحدود كثير مهم، إنه عن جد إنه حتى نحترم، يعني بتم احترامنا إحنا من اللي حوالينا.
2: ما هو اسمع، يعني الشخص اللي فاتح كل حدود إلى هو فريسة بالصراحة بتحول
1: بي. صح تماما،
2: بتحول فريسة من الناس اللي حواليه، إنه بتدخله في الأشياء الشخصية تبعته. يعني ما بيصير فصل بينه وبين ذاته كشخص، كل إنسان هو ذات منفردة. بتدخلوا في شخصيته، بأثروا عليه، بتعرفي يعني بيحاولوا لإشي سيء كتير كتير. فإنه تحط حدود مع الأشخاص التانيين هذا لازم يتعلموه في المجتمع عندنا. هاي مهارة زي مهارة الكتابة
1: بالضبط.
2: يعني الطفل بين أولاد ما بيعرفش يكتب، لكن في أشخاص بيعلموه المهارة هاي.
1: بالضبط، يعني موضوع الحدود أو كثير من المواضيع اللي أنا بطرحها في برنامجي هي مهارات سلوكيات عن جد إحنا ضروري جدا إنه إحنا نتمرس عليها أو حتى نربي أولادنا عليها من هم صغار. يعني هاي شغلات أساسيات تعتبر من الحياة، اللي نفس الكتابة، نفس الشرب، نفس الأكل، نفس التعليم، نفس كثير شغلات، لأن هاي أشياء مهمة. فمثلا رجوعنا موضوع الحدود، أنا كنت ألاحظ من الأشخاص اللي أنا بعاملهم لما بدي أصادف شخص عن جد عنده حدود وراسم حدود بحياته، عن جد شخص يحترم، شخص كل الاحترام له.
2: صحيح. طلع الشخص اللي برسم حدود صحيحة له، يمكن في البداية أنت ما تستصيغي، يعني تأدي أنه في عنده إشي غلط، هو متكبر، هو يبصر شماله، لكن زي ما حكيت الخطوة التالية أنك تحترمي هذا الشخص.
1: بالضبط. كيف قوي؟
2: يعني أول خطوة أنه ممكن تحسي أنه هو مثلا متكبر أو إشي زي هيك، لكن في الخطوة التالية بتفهم أنه هو مش بس بيحترم حدوده، هو كمان بيحترم حدودك أنت.
1: يعني موضوع، يعني على موضوع الحدود اللي ترتسم بالشكل الصح، هون وقوفا عند هاي الكلمة، لأنه دائما ولو بده يكون هدفنا نبيل أحيانا طريقتنا بتكون خاطئة، فإحنا هون بدنا نحكي عن موضوع شو الطريقة الصح، لأنه إحنا نرسم حدود، لأنه كثير أحيانا من الأشخاص اللي برسموا حدود حواليهم بطريقة تجرح الناس، بطريقة بتخلي الناس اللي حواليهم يفهموهم بطريقة خطأ، فبالتالي بتخلي اللي حواليهم عن جد ما يحترموهم. احنا هون بدنا نحكي عن رسم الحدود بالطريقة الصح بحيث انه احنا ما نجرح اللي حوالينا.
2: صحيح كلامك. هلا هاي مهارة كمان، يعني احنا يعني لما احنا بنحط حدود لحالنا احنا ما بنكون فظين يعني في الكلام مع الاشخاص التانيين. مثلا على سبيل المثال، مثلا مهارة اني اقول لا او اقول نعم. هلا يعني شخص بطلب مني مثلا يعني شغلة محددة، ممكن أقول له لا بديش ومن هذا الكلام، هذا في فظاظة. يعني طريقة الاستجابة في وضع حدودي لازم تكون طريقة أنيقة. يعني أنا بتقولي له مثلا بقول لك أعطيني مفتاح سيارتك بدي أروح مشوار، بتقولي له مثلا إنه أنا كان يعني نفسي أعطيك إياها أصلا اليوم، بس أنا في عندي مشوار، فلذلك آسفة جدا إنه اليوم لا ما بقدر أعطيك إياها. شوفي يعني كيف انت بديتي بالإشي الكويس، عبرتي عن مشاعر إيجابية وبعدين أعطيتي كلمة لا.
1: يعني هون
2: مثلا هذا الإشي. شغلة تانية مثلا الحدود العاطفية، انت بتلاحظي في المجتمع تبعنا كيف الأشخاص عندهم القدرة يأثروا على عواطف الشخص اللي بينهم.
1: يعني احنا
2: مثلا
1: تفضل.
2: مثلا شخص بيجي يشكي لك المشكلة الموجودة عندك، يعني هو بده بيأثر على الحدود العاطفية تبعتك، يعني مشكلته صح. ممكن تتعلم تقولي له انه انا مثلا هاي الفترة انا اصلا في عندي مشاكل ما بقدر اسمع مشكلتك. هاي انا حطيت حدود في التأثر في الناس التانيين اللي حوالي، اللي يعني هي الحدود بتنحط انه كيف انا اضلني سليم نفسيا، هذا هو المقصود بالحدود هاي.
1: يعني هون الطريقة اللي أنا حكيت لك عنها كيف ممكن إحنا عن جد نكون بطريقة لابقة جدا، ما نخلي حدا يخترق الحدود، وبنفس الوقت إحنا ما نجرح الشخص اللي إحنا رفضنا له طلب معين. يعني حتى لا، هاي مهارة جدا مهمة بإنه إحنا كيف نحكي لا بطريقة محترمة. برضو كمان رسم الحدود، لما أنا بدي أرسم حد لنفسي لأحمي نفسي، ما بدي يكون فيها ضرر للي حوالي، أو ما بدي يكون فيها
2: صحيح
1: إهانة للي حوالي. طيب لما بدنا يعني لما يكون في ناس ما بتحترم حدودنا، خلينا نحكي شو ممكن نعمل مع هاي الناس، أو كيف إحنا ممكن نتعامل معهم بطريقة معينة نخليهم يعني كيف يحترموا هاي الحدود، أو نوضح لهم. يعني في ناس ترفض حتى أنه أنت في إلك حدود، ترفض هذا الشيء، كيف إحنا ممكن نتعامل معهم ونوصل لهم فكرتنا أنه لا، أنه إحنا في عنا حدود، أنه إحنا كذا كذا، بطريقة سليمة وبطريقة صحيحة. بدي إجابة هذا السؤال منك، بس خلينا نخرج لفاصل قصير وبنرجع إن شاء الله.
0: برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج. تكات مع ملاك أبو رعي، راديو الحرية 97.7 FM.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج
4: أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري. نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.

0: رجعنا لكم متابعينا ومستمعينا من جديد. معنا على الهواء دكتور معتز مرقم. تحياتنا لك مجددا دكتور معتز.
1: هلا بك.
0: استكمالا لحديثنا سابقا عن الحدود والطريقة الصحيحة، لأنه مثل ما حكينا بأنه أي شيء مهما كان صحيح إذا انعمل بالطريقة الخطأ فبيبطل صحيح. فالحدود قديش هي شغلة مهمة جدا، ولكن طريقة تنفيذها ممكن تخليها لشغلة كثير خطأ. فشو الطريقة الصحيحة بأنه إحنا نرسم حدود بيننا وبين الأشخاص اللي يعني بحيث أنهم يتقبلوها وما يرفضوها أو يزعلوا على الأقل؟
1: انت حكيتي قبل شوي انه يعني انت تحديدا مع الاشخاص العاديين، طبعا بستخدم اصلا كل الاستخدام هو اسلوب لين، يعني يعني انا لما ببين حدودي ما ببينها بشكل فظ مع الاشخاص اللي حوالي، لكن انت بتعرفي انه في اشخاص يعني اصلا ما بيفهموا من اول مره. يعني بضلهم يكرروا. هلا الهدوء لازم يكون موجود دائما. السبب انه الشخص مثلا الفظ اللي بضله يعني يستفز فيك في موضوع الحدود هو شخص بده رده فعل منك. فأنت لما بتعطي ردة الفعل، لكن بتوضحي له بالضبط، يعني أنت ما بتهجمي بشكل شخصي، أنت بتوضحي له مثلا هذا السلوك اللي أنت بتعمله أنا ما بيعجبني، طريقتك في الحديث معي هاي مش صحيحة. ممكن نكمل الحوار أنا وياك لما يكون في احترام بيني وبينك. يعني الأسلوب مش أسلوب وضع الحدود، هو أسلوب لين، أسلوب بده مهارة حقيقية. يعني
0: الناس اللي ما عندها القدرة أو ما عندها الفكرة اللي بتسمعنا حاليا بتحكي لك أنا نفسي أرسم حدود وبدي أرسم حدود لأحمي حالي، بس ما عندي القدرة الكافية أو ما عندي يعني ما عنديش الفكرة المناسبة بأنه أنا كيف أرسم حدودي والناس تحترم هاي الحدود وما تزعل. في ناس كثير بتتلاشى رسم الحدود خوفا من أنه حدا يزعل منها أو تخسر أشخاص.
1: صحيح.
0: يعني صحيح. ممكن هذا يكون يؤدي، ممكن الناس اللي بتخاف إنها تحكي لا أو بتخاف ترسم حدود علشان الناس ما تزعل، هاي ما عندهم المهارة الكافية بينهم كيف يرسم الحدود بالشكل الصحيح. طيب خلينا نخصص الموضوع أكثر، شو ممكن يكون شكل الحدود الصحية بين الأزواج اللي هم ممكن يكونوا أقرب شخصين لبعض؟ شو ممكن يكون يعني ولو هيك بشكل سريع ممكن يكون الحدود اللي ممكن نرسمها بالشكل الصحيح ما بين الأزواج؟ كثير من المشاكل أنا بلاحظ بالفترة الأخيرة، يعني مش الفترة هاي، يعني آخر كم سنة، عدم احترام الحدود. وفي ناس بحكي لك إنه زوجي أو زوجتي يعني مفيش حدود بيننا بالمرة. فأنا من وجهة نظري أنا كملاك إنه بحس إنه لازم يكون في حدود، ولازم الواحد لازم الطرفين يحترموها. صح ممكن يكونوا أقرب اثنين بالحياة على بعضهم الأزواج، يعني كثير بيكونوا مفتوحين على بعض، ولكن كثير بحس إنه أنا موضوع الحدود كثير مهم ما بين الأزواج. فكيف ممكن إحنا أو كل المتزوجين اللي بيسمعونا حاليا شو ممكن نحكي لهم بطريقة معينة، أو شو الحدود الصحيحة، خلينا نحكي لو كم حدود مش كلهم يعني تكون بين الزوجين؟
1: هلا أول شيء بالنسبة للأشخاص اللي مش قادرين يحطوا حدود، السبب الشعور بالذنب. إنه أنا بشعر بالذنب إذا بحط حد في مسألة معينة لشخص آخر. بدهم يراجعوا ذاتهم، بدهم يراجعوا موضوع الشعور بالذنب الموجود عندهم. لأنهم بيفهموا إنه هاي العلاقة يعني بتنهي كل الموارد الموجودة عند الشخص. يعني العلاقة ما إلها حدود إذا شخص بخط يعني بيدخل على الحدود اللي أنت موجودة فيها وبنتهكها بالكامل، سواء عاطفية ولا فكرية ولا هذا، راح يستنزف الشخص بالكامل. بالنسبة للأزواج الموجودين، أنا بنصح كالتالي إنه يكون في إلي مساحة دائما خاصة فيه. يعني أنا بقدر أقعد مثلا في البيت أقرأ كتاب بدون ما حدا يجي مثلا يشغلني انه بدنا ناكل، بدنا نعمل هاي الشغله، بدنا نسوي هاي الشغله. انا الي في نص ساعه هاي حدودي الشخصيه اليوميه، انا بكون فيها مع ذاتي، بقدر فيها استفيد، اقرا مثلا، بقدر اقعد فيها أسمع إشي محدد، أغنية، أسمع فيها كتاب، أعمل فيها. فالنصيحة إنه كل شخص في البيت يكون له مساحة محددة لوقت محدد يعرف فيها الناس التانيين، إنه هاي المساحة شخصية فردية الإنسان بتعافى فيها من اليوم الطويل اللي كان موجود فيه.
0: يعني هو يعني الحدود، يعني أحيانا حتى في أزواج مش مدركين لهذا الموضوع، حتى هم نفسهم بيكونوا بفكروا أنه سواء الزوجة أو الزوج بفكروا أنه موضوع الحدود ممكن هو ببعدهم عن بعض، أو ممكن يستهجنوا الفكرة أنه كيف يعني حدود، إحنا يعني متزوجين المفروض ما يكونش في بيننا حدود. ولكن لو بده يكون في تعمق شوي بالفكر بكون موضوع الحدود حتى بين الزوجين هو أهم، على فكرة أهم الحدود اللي بترتسم ما بين الأشخاص المقربين، هيك برأيي يعني، ما بعرف.
1: صحيح،
0: يعني
1: صحيح. الحدود بين الزوجين هذا طريقة التعافي من الأشياء، من التعب اليومي اللي اللي اللي اللي, اللي بتعرض له مثلا الزوج أو الزوجة. يعني هي يعني بصراحة هي اتفاقيات ضمنية بين بين بين التنين يعني.
0: صحيح.
1: يعني أنا إلي نص ساعة مثلا أقعد فيها أرتاح مع نفسي، بتصير متعارف عليها بين الزوجين. ويعني هذا الإشي حق من حقوق كل زوج، من سواء الزوجة أو الزوج.
0: أكيد أكيد. يعني هي يعني إحنا أخذنا تكات بسيطة عن موضوع الحدود بهاي الحلقة، وكان ختامنا بالحدود ما بين الزوجين. يعني شكرا لك دكتور معتز على كلامك، على نصائحك بهذا الموضوع بالتحديد. شكرا كثير لك.
1: يعطيك العافية.
0: يزيدك ألف عافية. خلينا نخرج لدقات الساعة وراجعين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية 92.7 FM.

0: رجعنا لكم متابعينا ومستمعينا، يعني في خلاصة حلقتنا لليوم يلي كانت مهمة جدا لكل الناس في ظل الانفتاح يلي احنا فيه، الانفتاح على السوشيال ميديا أو الانفتاح في أماكن العمل أو بالجامعات أو بكل مكان، صار في انتهاك كثير للحدود الشخصية. فهذا الموضوع كثير مهم بأنه إحنا نلتزم بحدود الآخرين، كل حدا عنده حدود معينة نحترم هاي الحدود، وكمان إحنا يكون عندنا المهارة بأنه إحنا نرسم الحدود لنحافظ على نفسنا. فالحدود كثير مهمة بأنه إحنا نحمي أنفسنا حتى من أقرب الناس. فرسم الحدود لا يعني أبدا أنه الواحد يكون جدي أو يكون البني آدم رسمي بحياته، أبدا. رسم الحدود كثير مهم حتى بيننا وبين الناس المقربين جدا، في أي مكان لازم يكون في حدود، لأنه أي شخص بلا حدود هو بيكون مشاع وبيكون حدا مفتوح للكل، فبالتالي بيكون فريسة بأنه أي حدا يؤذي بأي شيء، بالكلمة بالفعل بأي شيء. فرسم الحدود كثير مهم لنحمي أنفسنا ولنكمل هاي الحياة بسلام. فلازم نعود أطفالنا ومن هم صغار كيف يتمرسوا على أنهم يرسموا الحدود، وإحنا كمان نتمرس حتى لو ما تربينا كيف نرسم الحدود، نتمرس أكثر كيف إحنا نحكي لا بالمكان المناسب، وكيف إحنا نرسم حدودنا لنكون بالسليم، وكمان عشان الناس تحترمنا، لأنه الشخص اللي بلا حدود هو شخص لا يحترم. فعشان احنا نحترم نفسنا ونحترم اللي حوالينا ويحترمونا، لازم نرسم حدود بالشكل الصحيح. كانت هاي حلقتنا لليوم، شكرا لكل حدا سمعنا، شكرا لكل حدا شاركنا بتعليق أو حتى برسالة على الخاص، شكرا لكم، شكرا لربحي أبو رموزي اللي كان معنا من الهندسة الإذاعية، شكرا مني أنا ملاك أبو رعية كنت معكم من الإعداد والتقديم. دمتم في رعاية الله، وانتظرونا بالحلقة القادمة، وإلى اللقاء.
1: راديو الحرية 97.10 FM.
2: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد

0: الآن أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حالياً بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول، الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
5: الساعة الآن 4:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: جددا بكأس العالم إسبانيا لديها طبعا كما أسلفت عدوان فوز واحد في هذا الكأس عام 2010 أيام الجيل الذهبي. اليوم نحن نتحدث عن شباب صغار يقودون هذا الفريق خالي تقريبا من النجوم التاريخيين الذين عهدناهم على مدار السنوات الماضية. إسبانيا دعنا نقول أن هنالك نوع من منع التجول لأن الجميع ينتظر هذه المواجهة وليشاهدها وليدعم الفريق بالرغم من أن هنالك كانت تحفظات لدى بعض الجماهير بسبب عدم وجود أي من لاعبي نادي ريال مدريد، لكن الطموح كبير في العبور والوصول إلى النهائي.
4: شكرا عدوان شكرا إليك. لك معاذ حامد، كنت معنا من مدريد، شكرا جزيلا لك. وبهذا نأتي مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة الرياضية، شكرا لكم.
5: شكرا لك عدوان، طبعا حمسنا عدوان عشان نتابع المباراة. المهم أنه الفائز ينتصر على الأرجنتين إذا وصلت إلى النهائي. مشاهدينا نتابع إذن هذه الصور، تأتينا مباشرة من موقع حريق اندلع في مبنى في ساحة بروكير في العاصمة البلجيكية بروكسل، وقد أفادت وسائل الإعلام المحلية بوقوع عدد من الضحايا والجرحى، في حين أكد عمدة بروكسل فقدان 6 أشخاص على الأقل. مشاهدينا الكرام، تغطيتنا على شاشة التلفزيون العربي متواصلة الآن مع رويدة ويد. تفضل رويدة.
6: شكرا جزيلا لك خالد، وأهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي نبدأها معكم بالعناوين. 11 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة، بينهم 7 في قصف لنقطة للشرطة في مخيم جباليا شمالي القطاع. ثلاثة قتلى في قصف أمريكي على بندر عباس وحاجي أباد وبوشهر، ولجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تقول إن مذكرة التفاهم لم تعد موجودة بعد عودة العقوبات وفرض الحصار. جولة 6 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، ومصادر تؤكد للتلفزيون العربي أن البند الأول سيكون تثبيت وقف إطلاق النار وتسريع تطبيق المناطق التجريبية. صواريخ روسية تضرب العاصمة الأوكرانية، وموسكو تدرس إمكانية تحويل مسار شحناتها بعيدا عن بحر أزوف.

0: نبدأ معكم بالتطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 11 مواطنا منذ فجر اليوم في هجمات للاحتلال على مناطق عدة من القطاع، واستشهد 7 أشخاص في قصف إسرائيلي على نقطة للشرطة في مخيم جباليا شمالي القطاع. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد مدير مركز الشرطة في مخيم جباليا إلى جانب ضباط وأفراد في القصف الإسرائيلي. وفي جنوب القطاع استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي رفح، وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخص وإصابة 3 آخرين جراء غارة بمسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين غربية مدينة خان يونس. هذا واستشهد طفل برصاص الاحتلال في مواصي رفح. من مدينة غزة ينضم إلينا الآن مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. أهلا بك معنا عاصم، نقف معك على التطورات الميدانية واستمرار الخروقات الإسرائيلية وتفاصيل ما جرى في جباليا بالتحديد.
1: نعم رويدة، هناك اليوم في داخل قطاع غزة 11 شهيدا، 7 في استهداف لنقطة الشرطة، وأيضا 3 في المناطق الجنوبية، وشهيد آخر استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها سابقا، وبالتالي يرتفع عدد الشهداء الإجمالي منذ بداية وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر إلى 1122 شهيدا. هؤلاء الشهداء الذين سقطوا فقط في فترة ما يسمى وقف إطلاق النار. بطبيعة الحال الاستهداف الأخير الذي استهدف نقطة للشرطة في منطقة جباليا هو يعتبر جزء من سلسلة استهدافات طالت الجهات الشرطية والأمنية داخل قطاع غزة. ولتوضيح الأمر، مع بداية العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023 كان هناك انهيار أو شبه انهيار في المنظومة الحكومية داخل القطاع، سواء في الأجهزة الحكومية أو الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية داخل القطاع. لكن مع بداية وقف إطلاق النار كانت هذه القوات الشرطية تحاول ضبط الواقع الأمني، خاصة مع وجود حالة من الفلتان الأمني التي أصابت القطاع خلال عامي الإبادة، ونحن هنا نتحدث عن الفلتان، فهذا الفلتان بسبب الكثير من العوامل، منها تدمير المقرات الحكومية والشرطية والأمنية، وأيضا استهداف جزء كبير من القيادات التي كانت تدير العمل الأمني داخل قطاع غزة، سواء في اللجنة الحكومية أو حتى في فصائل المقاومة. إضافة إلى ذلك كان هناك استهداف ممنهج لهذه القوات الشرطية داخل القطاع. ولتوضيح مهام هذه القوات الشرطية داخل القطاع، مما نلاحظه على أرض الواقع لا توجد مظاهر عسكرة واضحة جدا، بمعنى لا نلاحظ وجود رجال شرطة يحملون السلاح بشكل واضح داخل القطاع، ولا نلاحظ حتى تحركات شرطية للجبات والسيارات باستثناء حركة ضئيلة جدا تكون بين الفترة والأخرى. لكن ما يتعلق بالمهام، المهام التي يقوم بها هؤلاء الرجال جزء منها مرتبط بضبط الواقع الأمني، جزء منها حل الإشكاليات خاصة بين العائلات، ووجود الآن عائلات كثيرة متكدسة في أماكن ضيقة جدا كالمخيمات ومراكز النزوح وغيرها، جزء مرتبط بضبط الأسعار في الأسواق. لكن أيضا وجود هذه القوات الشرطية هي متواجدة أصلا في شريح ضيق جدا لا يزيد عن 30% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية، في حين أن هناك قوات عميلة مرتبطة بجيش الاحتلال الإسرائيلي تتواجد هذه الميليشيات في المناطق وتتواجد في المناطق الصفراء، وبالتالي استهداف قبل
0: يتقطع الصوت للأسف معك عاصم النبي. شكرا جزيلا على كل حال على كل المعلومات التي أفتنا بها عن التطورات الميدانية في قطاع غزة. عاصم النبي مراسل التلفزيون العربي، شكرا جزيلا لك. أكد مكتب الحملة الشعبية لحرية الأسير مروان البرغوثي إصابته برصاصة مطاطية في ساقه، محذرا من استمرار سلطات الاحتلال وإدارة السجون في محاولة اغتياله عبر الاعتداءات المتكررة والعزل المستمر. كما جدد رئيس نادي الأسير الفلسطيني المطالبة بوقف سياسة التعذيب الممنهج والقتل البطيء التي يتعرض لها أكثر من 9000 أسير، وذلك في مستهل إطلاق حملة دولية لمناهضة العنف الجنسي في السجون الإسرائيلية.
2: فضاء مفتوح للتعذيب والقتل البطيء والمباشر أيضاً، هكذا يصف نادي الأسير الفلسطيني الواقع المؤلم داخل سجون الاحتلال منذ بدء الحرب الإبادة على قطاع غزة. هي إبادة أخرى لكن داخل حدود الاعتقال، تشمل الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والجرحى ولا تستثني القيادات. مروان البرغوثي داخل سجنه الانفرادي يتلقى رصاصة مطاطية تصيب ساقه، وهو ما اعتبرته الحملة الشعبية الداعمة له محاولة جديدة للتصفية.
3: يوم الخميس الماضي تمكن أحد المحامين بعد فترة انقطاع من زيارة القائد المناضل مروان البرغوثي في عزل الانفرادي في سجن جانوت أو ما يسمى بسجن جانوت، ورصد أن وحدات القمع التابعة لمصلحة السجون قامت باقتحام زنزانته خلال الأسبوع الماضي وأطلقت النار عليه بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، ويعني تسبب ذلك بإصابته برصاصة مطاطية في ساقه أسفل الركبة وبنزيف حاد في قدمه، لم يتلقى أي علاج حتى موعد زيارة المحامي.
2: يتعرض نحو 9400 من الأسرى في سجون الاحتلال لجرائم التجويع والضرب والإهمال الطبي المتعمد والاعتداء الجنسي، وهو ما يجري بعيداً عن أي رقابة دولية فاعلة. وليس أقل صورها إعلان أخير لمصلحة سجون الاحتلال يفرض قواعد جديدة تصعب على اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة الأسرى، لكن الصوت الفلسطيني يبقي على المطالبة.
4: نضع يعني مسؤولية كبيرة على المؤسسات الحقوقية الدولية أن تقف عن مسؤوليتها في محاولة لإنقاذ المعتقلين ووقف هذه الاعتداءات اليومية التي شكلت تهديدا حقيقيا على حياة الأسرى والأسيرات، من أجل يعني وضع حد لهذه المعاناة الكبيرة التي يتكبدها الأسرى داخل السجون.
2: البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة طالبت هي الأخرى في بيان منفصل بضرورة الإفراج العاجل عن مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة الطبيب حسام أبو صفية، محذرة من تعرض حياته لخطر وشيك، وهو الخطر نفسه الذي يحيط بنحو 1300 أسير غزي يصنفهم الاحتلال الإسرائيلي مقاتلين غير شرعيين ويدفع باتجاه إعدامهم. هي شهادات وأرقام ترسخ انتقال الاحتلال إلى مستويات أكثر وحشية في ظل مشاهدة دولية صامتة متهمة بالتواطؤ.
0: وأكد الصحفي الفلسطيني سامي الساعي الذي تعرض للاعتداء داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، أكد أنه لم يروي كل ما حدث معه لشدة قسوته، وهو ما زال الأسرى يقاسونه حتى الآن.
5: حتى هذه اللحظة أنا لم أتحدث عن كل ما حدث معي شخصيا في داخل السجن، لهوله، لصعوبته، لقساوته، لعدم تحمله من زوجتي وأولادي والمحيط، أمور قاسية جدا عشناها وشفناها في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مورست بحقنا أبشع الممارسات، التنكيل الوحشي، الاعتداء الجنسي، الاغتصاب القاسي جدا.
4: نضع يعني مسؤولية كبيرة على المؤسسات الحقوقية الدولية أن تقف عن مسؤوليتها في محاولة لإنقاذ المعتقلين ووقف هذه الاعتداءات اليومية التي شكلت تهديدا حقيقيا على حياة الأسرى والأسيرات، من أجل يعني وضع حد لهذه المعاناة الكبيرة التي يتكبدها الأسرى داخل السجون.
0: في إيران مشاهدين، قالت وسائل إعلام محلية إن 3 أشخاص قتلوا في قصف أمريكي على غرب بندر عباس ومدينة حاجي أباد في محافظة هرمزجان. وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن 4 نقاط في مدينة بوشهر استهدفت بقذائف معادية، في حين تحدث التلفزيون الإيراني عن دوي 5 انفجارات في غرب بندر عباس جنوب البلاد. وفي وقت سابق أكد نائب محافظ خوزستان إصابة 4 أشخاص بعد تعرض أجزاء من مدينة العميدية لهجوم أمريكي، في حين دوت انفجارات في جزيرتي كيش وقشم. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها أكملت ضربات جديدة على إيران لليلة 3 على التوالي، وأضافت سنتكوم أنها استخدمت ذخائر دقيقة ضد أنظمة الدفاع الجوي على السواحل الإيرانية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات البحرية. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مستودعات أسلحة ومركز اتصالات تابعا للأسطول الخامس في البحرين، ما أدى إلى تدمير رادار باتريوت ونظام الإنذار المبكر. كما أعلن الحرس الثوري استهداف ناقلتي نفط قال إنهما عرضتا الملاحة للخطر في مضيق هرمز. وأضاف الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية. قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إنه لم تعد هناك مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن أعادت العقوبات وفرض الحصار بموازاة انتهاكها لبند لبنان في التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الطرفين الشهر الماضي. هذا وأعلنت البحرية البريطانية تلقيها بلاغا من ناقلة نفط يفيد بتعرضها لهجوم بصاروخ على بعد نحو 13 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة ليما في سلطنة عمان. وأفادت هيئة بحرية بريطانية أن الناقلة تعرضت لهجوم أثناء عبورها المسار الجنوبي لمضيق هرمز من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الأضرار أو الجهة المنفذة. أدانت دولة قطر استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة ذلك تهديدا لسلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية. وأكدت الخارجية القطرية أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا يهدد استقرار المنطقة ويقوض جهود ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. كما طالبت الوزارة إيران بوقف أي ممارسات تمس أمن الملاحة مع الالتزام بقانون أو بالقانون الدولي واتخاذ إجراءات تمنع تكرارها. قالت الخارجية العمانية إنه في ضوء المناقشات والأطروحات المتصلة بالملاحة في مضيق هرمز تواصل السلطنة تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في المضيق بما يتوافق تماما مع القانون الدولي. وأضافت الوزارة في بيان أن مسقط تؤكد التزامها الكامل بواجباتها باعتبارها دولة طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والعمل بموجبه. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، معنا أيضا من واشنطن مراسلنا محمد بدين، أهلا بكما. نقف معكما على التطورات الميدانية والتصعيد من الطرفين. نبدأ من طهران معك ياسر بما أعلنه الحرس الثوري الإيراني من استهدافات قام بها للمواقع الأمريكية في منطقة الخليج وفي الأردن أيضا، بالإضافة إلى حصيلة الضربات العسكرية الأمريكية لمختلف مناطق إيران حتى اللحظة.
6: رويدا، فيما يتعلق بالاستهدافات الإيرانية إلى القواعد الأمريكية ومصالحها كما يجري التأكيد في بياناتها، من بينها هي كما ذكرت القاعدة الجوية الأمريكية في الأردن، بالإضافة إلى الأسطول الخامس في البحرين وقاعدة أخرى وأيضا في الكويت، جرى استهداف هذه النقاط بالإضافة إلى العديد من المنظومات المتعلقة بالرادارات، بمنظومة باتريوت، بالإضافة إلى منظومة تتعلق بتحريك الزوارق عن بعد التي جرى استهداف عبر هذه المنظومة المدن الساحلية الإيرانية خلال ساعات فجر اليوم أو ليلة أمس. وبالتالي ردت طهران على هذه الشاكلة، وهي تأتي على ذات الشاكلة التي استهدفت بها الولايات المتحدة الأمريكية من مدن خلال الساعات التي سبقتها، وتزامنت معها من استهدافات طاولة العديد من المحافظات، الأبرز من بينها جنوب شرق البلاد، والكلام هنا عن سيستان بلوتشستان وتحديدا على المدن الساحلية، منها مرورا بهرمزجان وبوشهر وصولا إلى أقصى الجنوب الغربي، والكلام هنا عن خوزستان. ولكن خلال الساعات القليلة الماضية ما تم استهدافه بالدقة يبدو أنها كانت هي ربما عمليات نوعية، أو ربما هي نوعيات استهدافات لأهداف ومواقع معينة، على اعتبار أنها لم تكن بشدة ليلة أمس، ولكن طاولت غرب بندر عباس بالدقة مركز محافظة هرمزجان. وهذه الاستهدافات راح ضحيتها ثلاثة إيرانيين كما جرى التأكيد، بالإضافة إلى أن عدة استهدافات طاولت محافظة بوشهر وتحديدا مدينتي بوشهر وتشجارك، وأيضا كان هناك استهدافات جرى التأكيد في محافظة خوزستان وتحديدا في مدينة أبادان، وهذه المدينة تعتبر مهمة على الصعيد الاستراتيجي للطاقة الإيرانية والتجارة والتبادلات ما بين مع دول الجوار القريبة من هذه المدينة. الكلام هنا عن بالدقة عن العراق بشكل واسع، وأيضا لديها بالطبع حدود وقريبة من الجانب الكويتي، وهي منطقة حرة تجاريا. وهذه الاستهدافات يبدو أنها كانت نوعية كما ذكرت وكما أفاد التلفزيون.
7: راديو الحرية.
8: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
9: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
7: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
6: الإيرانية وصف هذا من قبل لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني على أنها آخر ربما القول الانتهاكات الأمريكية لمذكرة التفاهم، وهي تشكل نهاية وموت لمذكرة التفاهم، ولم يعد منها شيء باق في ظل رفع الإعفاءات عن الصادرات النفط الإيراني خلال 60 يوما كما كان مدرج في مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للقراءة الإيرانية بملف لبنان، وعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وصولا إلى مواصلة العدوان وعودة الحصار البحري، وبالتالي هذا يشكل نقطة فارقة لإمكانية عودة المساعي الدبلوماسية.
0: شكرا جزيلا لك ياسر. أذهب الآن إلى واشنطن، نقف معك محمد بدين على موقف الولايات المتحدة. إذن إيران يعني على لسان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي أعلن أن مذكرة التفاهم لم تعد موجودة، هل هذا أيضا ينطبق على موقف واشنطن؟ هل أعلنت وفاة هذه المذكرة وبالتالي العودة إلى العمليات العسكرية كما يعني كان الحال قبل بدء المفاوضات؟
11: ضمنيا نعم، رسميا لا. ضمنيا نعم، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس يوم أمس باستئناف الأعمال القتالية بانهيار وقف إطلاق النار بالعودة إلى أعمال الحرب ضد إيران. هذه خطوة لا تشفي بأن الإدارة الأمريكية تستشعر بقاء لمسار مذكرة التفاهم أو للمسار الدبلوماسي الذي كانت قد عولت عليه وأعلنته وقالت وسوقه ترامب على أنه انتصار كبير واتفاق تاريخي أفضل من اتفاق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما رغم النقد الشديد الذي لقيه وقت ذلك. هذا الإبلاغ الرسمي من قبل الرئيس ترامب للكونغرس فيه جانب دستوري يتعلق وما يزال حتى محل جدل يتعلق باستمرار عملية عسكرية وحرب بدأت في 28 فبراير، فبالتالي هو خارج الأجال الدستورية التي يجب أو التي يمكن أن يتحرك فيها بصلاحية يعطيها له الدستور الأمريكي. لكن لترامب وإدارته وكبار مسؤولي إدارته ومنهم وزير الحرب بيت هكسث تأويل آخر، وهو أن حربا أولى بدأت ثم انتهت باتفاق مع إيران ثم الآن حرب قادمة. الشعور في واشنطن هو أن هذا التصعيد وإن كان حتى الآن ما يزال في سقف محدد ومضبوط في الظاهر على الأقل من خلال نوعية وشكل الأعمال العسكرية والضربات التي تقوم بها القوات الأمريكية، إلا أنه قد لا يعني أن الأفق قريب لأن تسكت المدافع أو أن تتوقف الولايات المتحدة وإيران عن تبادل هذه الهجمات والضربات. أسعار النفط تأثرت على الفور في الأسواق الأمريكية بهذه الضربات وهذا التصعيد، بلغت نحو أكثر من 13% حتى الآن في أقل من 48 ساعة. اليوم بعد حوالي 5 ساعات من الآن سيتم فرض الحصار البحري من جديد على السفن والمواني الإيرانية وفق ما قالت القيادة المركزية الوسطى سنتكوم، التي أشارت إلى أنه كل ذلك يجري بتوجيه من أو توجيهات من القائد الأعلى للقوات المسلحة أي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يوم أمس كان يقول ترامب بأنه الجانب الإيراني والأمريكي كان على وشك أن يصل إلى اتفاق وإلى اتفاق شامل وتم الخوض في كل التفاصيل، إلا أنه في اللحظات الأخيرة قامت إيران بالانسحاب من هذا الاتفاق لأنه فيه نقطة اكتشفوا أنها لا تعجبهم، واصفا طريقة تفكيرهم بالغريبة. بشكل عام هنالك إحجام عن التصريح. ترامب يقول بأنه سيتقاضى 20% لقاء رسوم العبور، 20% من قيمة الحمولة لكل سفينة تعبر لقاء قيمة العبور أو التأمين الذي ستوفره الولايات المتحدة. هذا يناقض ما كان يقوله هو نفسه بأنه لن تكون هنالك أي رسوم لا في فترة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم ولا بعد ذلك. ثم كبار مسؤولي إدارته نائب الرئيس جي دي فانس، وزير الخارجية ماركو روبيو كانوا يقولون وغيرهم بأنه لن يكون هنالك أي رسوم يتم تقاضيها لقاء العبور من مضيق هرمز. وترامب أيضا بهذه النقطة ربما يثير جدلا آخر داخل الولايات المتحدة، لأنه حتى وإن لم تكن واشنطن تعتمد على المضيق في واردات الطاقة إليها باعتبار أنها مصدر من أكبر المصدرين نحو دول العالم لصادرات الطاقة، لكنها أيضا تتأثر بالسلع والمواد الغذائية. أسعار المحروقات وقلة أو شدة الطلب وقلة المعروض تؤثر على أسعار المحروقات في الولايات المتحدة وبالتالي على أسعار السلع. وترامب الآن في قلب موسم سياسي قائض فيه تحديات كبيرة، من بينها حلفاء يتغيرون في داخل حزبه الحزب الجمهوري، فبالتالي هي نقطة يستبعد كثيرون ومن بينهم محللون كانوا يتحدثون للسي ان ان اليوم يستبعدون أن يكون ترامب قادرا على إنفاذها وتطبيقها.
0: شكرا جزيلا محمد بالدين مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. أثار إعلان الرئيس الأمريكي إعادة الحصار البحري على إيران مع فرض رسوم في مضيق هرمز بنسبة 20% أثار رفضا من عدة جهات إقليمية ودولية، في حين عبرت المنظمة البحرية الدولية عن معارضتها لأي رسوم في ممرات الملاحة الدولية، مشيرة إلى انتظارها تفاصيل إعلان ترامب بشأنها.
7: مضيق هرمز لم يعد ساحة صراع عسكري بل ميدانا لمواجهة اقتصادية تحتدم يوما بعد آخر. فبينما تصر إيران على فرض رسوم لعبور السفن، يخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرفقا إعلانه عودة الحصار البحري على إيران بفرض رسوم بنسبة 20% مقابل تأمين الملاحة في المضيق.
10: سيظل مضيق هرمز مفتوحا، لقد قلصنا قدرات إيران بشكل كبير. كما أقول دائما هي أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وسنحصل على تعويضات مالية لأننا نحمي منطقة غنية للغاية من العالم.
7: تصريح ترامب عن فرض الرسوم أثار مواقف إقليمية وعالمية. المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة عبرت عن معارضتها.
12: راديو الحرية
13: 92.7 FM.
12: راديو الحرية
13: 92.7 FM.
14: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
8: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل
2: التجريبية في فلسطين.
3: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو.
4: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: تحياتي لك والمشاهدين. هنالك آمال موجودة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بالضغط الكافي على إسرائيل من أجل موضوع المنطقة التجريبية، منطقتين تجريبيتين والتي يعني جرت دراستهما بشكل أفضل هنا وجود الوفد العسكري الأمريكي في بيروت، والذي أجرى محادثات أو مفاوضات أو اجتماعات مع وفد من الجيش اللبناني. المشكلة لكن ثمة مشاكل في هذا الإطار. طبعا نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت أنها ستمارس الضغط الأقصى على إسرائيل، وكما ذكروا منذ قليل من مراسلكم من روما بأن هنالك يعني مرونة إسرائيلية، لكن ما عرفته في بيروت بأن نقطتين أساسيتين ربما ما تزالان يعني موضع أخذ ورد ولم تلتزم بهما إسرائيل. أولا تثبيت كامل لوقف إطلاق النار، وإسرائيل كانت خلال الأيام الماضية قد كثفت من خروقاتها الأمنية من أجل التأكيد على استمرار يعني ما تعتبره هي حريات الحركة إزاء ما تعتبره تهديدات أو ما إلى هنالك، وبالتالي هي قادرة أن تتحرك. وهذه نقطة أساسية ومقلقة وسلبية جدا، إذ كيف يمكن للجيش اللبناني أن يؤمن منطقة تجريبية أو منطقة جرى تحديدها فيما النيران مشتعلة حولها؟ بالتالي هذا قد يفتح باب المخاطر ويؤدي إلى إفشالها. النقطة الثانية هي أن تكون هذه المنطقة التجريبية محتلة بالكامل من إسرائيل، وليس أن تكون يعني تحتل إسرائيل بشكل جزئي كما في زوتر. في زوترين ما تحتله إسرائيل جزء صغير من زوتر الغربية، قيل بأنه جرى طرح مناطق أخرى ممكن أن تساعد أو تساهم في هذا الإطار. كان لغاية الأمس إسرائيل كانت لم تكن قد وافقت على هذا الموضوع، رغم أنها أكدت أنها ستكون مرنة وعرضت توسيع المناطق التجريبية التي.
7: طب هذه النقطة التي تطرحها سيد جوني أيضا طرحها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بر، الذي قال بأنه أغلب هذه المناطق التجريبية التي يتم الحديث عنها هي مناطق غير محتلة، وقال بأنه إذا يعني تم تطبيق هذه الآلية فهذا يعني أن إتمام الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيتم على مدار سنتين. هذا لو افترضنا أن إسرائيل ستلتزم فعلا باتفاق المناطق التجريبية.
6: نعم هذا صحيح. أولا وفق الوتيرة نفسها، إذا افترضنا أنها أخذت وسلكت في هذا إذا افترضنا فهذا سيأخذ وقتا طويلا بطبيعة الحال. صحيح. النقطة الثانية والأهم هي أن تكون كما قلنا المنطقة محتلة بالكامل من إسرائيل، وبالتالي أن تشكل هذه يعني هذا الموضوع بداية لانسحاب إسرائيلي جدي من المناطق. وجرى الرئيس بري اقترح موضوع القضاء. طيب موضوع القضاء هو صعب وشائك وليس محددا، كون ليس هنالك من قضاء كامل محتل لكن هنالك قضاء محتل. المهم الجيش اللبناني طرح موضوع القطاعات يعني أن تكون المنطقة واسعة وكافية كي يتولى هو ويستطيع أن يضمن ذلك. في المقابل إسرائيل لم تذهب في هذا الإطار، لكن ما فعلته في الأمس واقترحته في الأمس أن يجري توسيع المناطق التي حددتها، يعني أن تكون الزوترين إضافة، الزوترة الشرقية والزوترة الغربية والمناطق المحيطة إضافة إلى مناطق أكثر في هذا المجال. لكن هذا لا يفي بالمطلب الأساسي أن تكون المنطقة التي سيجري الانسحاب منها بالكامل تحت الاحتلال الإسرائيلي. هذا ما لا تقوم به إسرائيل حتى الآن. في كل الأحوال علينا أن ننتظر، لكن أقول ثمة
7: يعني
6: النقطتين اللتين. نعم،
7: يعني لو أردنا تلخيص المشهد دون الدخول في التفاصيل، في لبنان نرى بأنه ما يجري فعلا حاليا على الأرض هو استمرار للقصف الإسرائيلي، حرية الحركة الإسرائيلية في لبنان، الالتزام بال يعني البقاء في المناطق التي احتلها الجيش الإسرائيلي. في المقابل لبنان ما زال يتحدث عن تفاصيل لا نرى بأنه إسرائيل فعلا هي مكترثة بها، لا بالمفاوضات ولا بالمناطق التجريبية ولا بالانسحاب. هذا هو الواقع على الأرض، أليس كذلك؟
6: صحيح صحيح. الانطباع العام، لا أريد أن أكون تشاؤميا، لكن الانطباع العام أن إسرائيل تقوم بالتحايل على الواقع بسبب الظروف الإقليمية والظروف العامة، لكنها لن تلبث إلى أن تقوم ب يعني إفشال هذا المشروع مستقبلا. هذا هنالك يعني رأي تشاؤمي في هذا الإطار، وهذا الرأي التشاؤمي موجود على مستوى السلطة تحديدا على مستوى الجيش اللبناني، لأنه لا يرى جدية فعلية وحقيقية في الطروحات الإسرائيلية، والخشية من أن يعمد لاحقا إلى تفخيخ ما جرى عمله، أو أنه يريد أن يدفع باتجاه مواجهة ما بين الجيش اللبناني وحزب الله. وهذه مسألة يعني الجيش اللبناني لا يريد الدخول في هذا الإطار، هو يضعه كخط أحمر، هو يقول أنا مستعد من أجل تنفيذ قرار حصر السلاح كما فعلت سابقا جنوب الليطاني، لكن على طريقتي أنا وليس كما تريد إسرائيل، والتي هي حيث تريد أن تحدث مواجهة داخلية. وقد صرح بذلك يعني في السابق عدد من المسؤولين الإسرائيليين، نعم يذهب الجيش ويضرب ويقوم ولتحدث هنالك مواجهات داخلية، يعني هذا ما نريده، هذا ما قاله نقل يوما عن أحد المسؤولين الإسرائيليين. لذلك أقول أن الانطباع العام مما هو حاصل الآن لا يعكس الجدية الفعلية الإسرائيلية لروحية ما جرى طرحه حول المنطقة التجريبية، أي أن ما يحصل هو نوع من التحايل على الواقع الحاصل.
7: شكرا جزيلا لك جوني منير الكاتب السياسي، كنت معنا من بيروت. قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن قوات اليونيفيل رصدت 27 انتهاكا للمجال الجوي في جنوب لبنان يوم أمس، إلى جانب نشاط جوي مكثف نسب إلى إسرائيل قرب بلدة المنصوري.
4: اليونيفيل أفادت باستمرار تسجيل انتهاكات لقرار مجلس الأمن تشمل خروقات متكررة للأجواء اللبنانية. البعثة قالت إنها رصدت يوم الاثنين 27 انتهاكا جويا ونشاطا عسكريا مكثفا قرب المنصوري، إضافة إلى حوادث تضمنت طائرات مسيرة مسلحة وإطلاق مقذوفات نسبت إلى الجيش الإسرائيلي. اليونيفيل أضافت أنها تعاملت خلال الأيام الماضية مع مخاطر متفجرة من بينها طائرة مسيرة سقطت قرب إحدى البلدات، كما تخلصت من نحو 4.5 أطنان من المواد المتفجرة السائلة.

0: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إن القوات المسلحة لن تسمح بهبوط أي طائرة إيرانية في الأراضي اليمنية مستقبلا، مؤكدا جاهزية الجيش لحماية سيادة البلاد.
1: نشيد بأداء القوات المسلحة اليمنية فيما اتخذت من إجراءات لحماية السيادة والاختراق الإيراني للسيادة اليمنية، ويجب أن نقول للشعب اليمني أن لن تعود أي طائرة إيرانية إلى أرضنا على الإطلاق ابتداء من اليوم، وبفضل جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية في كل المواقع والجبهات، أنا أعتقد أننا سنستطيع أن نحقق هذا الهدف اليوم، ونقول للشعب اليمني جميعا أننا سنعمل على حماية سيادة وأمن واستقرار اليمن برا وبحرا وجوا.
0: أدانت دولة قطر استهداف جماعة الحوثي المنطقة الجنوبية في السعودية بالصواريخ الباليستية، واعتبرته انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. وأكدت الخارجية القطرية تضامن الدوحة الكامل مع الرياض ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها. دعا نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة جميع الأطراف اليمنية إلى خفض التوتر ومعالجة الخلافات عبر الحوار، محذرا من أن أي تصعيد عسكري جديد سيقوض فرص التوصل إلى السلام.
2: لا يمكن فصل الأزمة الإنسانية في اليمن عن التطورات الإقليمية الأوسع نطاقا، فقد أظهرت الأشهر الأخيرة مدى سرعة انعكاس التطورات الإقليمية داخل اليمن، لا سيما من خلال ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، ما يؤثر بشدة في المقام الأول على أولئك الأقل قدرة على تحمله. إن أي تصعيد إضافي سواء داخل اليمن أو في المنطقة الأوسع قد تكون له عواقب وخيمة وفورية، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من النزوح وواردات أقل أكثر تكلفة وقيود أشد على وصول المساعدات الإنسانية. هذه ليست سوى بعض المخاطر، ببساطة لا يستطيع الشعب اليمني تحمل صدمة أخرى.
0: يواصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني استقبال قادة ومسؤولين وصلوا إلى الدوحة لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. واستقبل الأمير في قصر لوسيل رئيسة الوزراء الإيطالية ورؤساء مصر وموريتانيا ولبنان وأميني جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي. من الدوحة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي صابر أيوب لينقل لنا صابر يعني ثاني يوم من العزاء في قطر وأهم الشخصيات التي وصلت لتقديم هذا الواجب في للأمير أمير دولة قطر الشيخ تميم.
3: بالفعل رويدة، ما زالت أبواب قصر لوسيل مفتوحة للوافدين الذين يصلون لتقديم العزاء لأمير دولة قطر في وفاة والده الأمير الوالد. عدد كبير من الشخصيات وصلوا اليوم، أحصينا إلى غاية عصر اليوم أكثر من 11 شخصية، سواء من قادة الدول ورؤساء الحكومات وأيضا مسؤولين كبار في دولهم، إضافة إلى أمناء منظمات إقليمية. جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية أيضا وصلت وقدمت العزاء لأمير دولة قطر، كذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، وكذلك رئيس جمهورية الصومال، الرئيس الموريتاني، رئيس جمهورية أرمينيا، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري من سويسرا، وكذلك الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: أفاد تقرير سوداني أن إصابات المدنيين الناجمة عن هجمات الطائرات المسيرة تجاوزت 700 خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مع ارتفاع الهجمات بنحو 47% مقارنة بالفترات السابقة. وأشار التقرير إلى أن الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات أدت إلى حالة من الجمود الميداني واستنزاف القدرات العسكرية، مؤكداً أن اتساع جبهات القتال وتعدد القوى المشاركة زادا من تعقيد المشهد العسكري والسياسي في السودان. أكدت وزارة الخارجية السودانية رفضها قرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان اعتماد دائرة انتخابية تشمل إدارة أبيي المتنازع عليها ضمن الدوائر الجغرافية للانتخابات العامة المقررة في 22 من ديسمبر المقبل. وقالت الخارجية السودانية في بيان إن قرار مفوضية الانتخابات في جنوب السودان يخالف بروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل لعام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة. نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية صحة تقارير تحدثت عن التوصل إلى خطة سلام في السودان، مؤكدا أن أي اتفاق رسمي سيعلن عبر القنوات الرسمية. يأتي هذا بعد إعلان مجلس الدفاع والأمن السوداني تقديمه ردا على المقترح الأمريكي بشأن وقف الحرب. وأوضح بولس في منشور على منصة إكس أن المناقشات لا تزال مستمرة وأن عددا من القضايا الجوهرية لم يقبل بعد أو جرى رفضها بصراحة، لافتا إلى مواصلة الضغط على الأطراف بشأن مقترحات محددة. أعلن عمدة مدينة كييف أن روسيا شنت هجوما بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية تسبب في اندلاع حرائق في الأحياء الجنوبية للمدينة، في حين قالت وزارة النقل الروسية إنها تدرس تحويل البضائع المشحونة عبر بحر أزوف إلى طرق نقل بديلة لضمان سلامة السفن.
1: مزيد من التصعيد تنذر به تطورات الحرب في أوكرانيا، استهدافات تزداد حدتها ونطاقها بين طرفي القتال. العاصمة الأوكرانية كييف كانت مجدداً هدفاً لهجمات روسية بالصواريخ الباليستية. هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت عن إصابة شخصين واندلاع حرائق في عدد من الأحياء الجنوبية للعاصمة، كما أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف إصابة 11 شخصاً في هجمات روسية استهدفت المدينة و12 بلدة وقرية في المقاطعة. هجوم روسي آخر استهدف منطقة تشيرنهيف شمالية أوكرانيا وخلف دماراً وإصابتين. وزارة الدفاع الروسية أعلنت شن ضربات ليلية مكثفة على شركات الصناعة العسكرية التي تشارك في إنتاج الصواريخ في العاصمة كييف ومرافق البنية التحتية في ميناء يوغني بمقاطعة أوديسا، كما دوت انفجارات في سومي وخاركيف وأوديسا والمناطق الخاضعة لسيطرة كييف في مقاطعة زابوريجيا. وأكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير أكثر من 280 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق مختلفة من البلاد. تصعيد روسي تلا تصريحات لبوتين توعد فيها بشن ضربات انتقامية أقوى بعدة مرات وتوسيع نطاق الهجمات ردا على الهجمات الأوكرانية. تهديدات ترافقت مع رفض الرئيس الروسي أي دعوات للتفاوض على سلام مع كييف بحسب ما نقلته مصادر مقربة من الكريملين. على الطرف الآخر تواصلت الهجمة الأوكرانية على مدن روسية. قصف أوكراني بالمسيرات استهدف مصفاة لشركة غازبروم تسبب في اندلاع حرائق وفق ما أعلنه عمدة مدينة سلافات في باشكورتستان الروسية. هجوم أوكراني آخر استهدف مصفاة أفيبسكي النفطية في منطقة كرازنودار جنوبية روسيا تسبب في اندلاع حرائق. سلاح الجو الأوكراني أعلن بدوره تسجيل إصابات جراء سقوط شظايا اعتراض 7 صواريخ من أصل 10 وأكثر من 100 مسيرة في هجوم روسي واسع استهدف مناطق جنوب وشرقي البلاد. الهجمات الأوكرانية على الموانئ ومنشآت الطاقة الروسية دفعت وزارة النقل إلى التفكير في مسارات بديلة لنقل البضائع التي يتم شحنها عبر بحر أزوف. تصعيد روسي أوكراني ينذر بامتداد رقعة الحرب مع تداعي دول غربية لتقديم مزيد من الدعم العسكري للحليف الأوكراني في مواجهة روسيا، بينما لا تكاد الدبلوماسية يسمع لها أي صوت.
0: قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن إنهاء الحرب في أوكرانيا يبدو مستبعدا في المستقبل القريب، متوقعا أن تمدد روسيا الحرب حتى فصل الشتاء على الأقل.
2: تحدثت مع الأمين العام للناتو كما أجريت نقاشا مطولا مع الرئيس الأوكراني. في هذه المرحلة يبدو من غير المرجح أن يتم التوصل إلى وقف الحرب في أوكرانيا أو عقد اتفاق

0: العاصمة باريس جنود من دول تحالف الراغبين الداعم لأوكرانيا إلى جانب جنود أوكرانيين.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة.

0: شراء سلا مقابل البنك العربي. تليفون 322950. جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-6564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM. في استهداف نقطة للشرطة في جباليا شمالي القطاع. ثلاثة قتلى في قصف أمريكي على بندر عباس وحاجي أباد وأبو شهر. ولجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني تقول إن مذكرة التفاهم لم تعد موجودة بعد عودة العقوبات وفرض الحصار. جولة سادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، ومصادر تؤكد للتلفزيون العربي أن البند الأول سيكون تثبيت وقف إطلاق النار. وسعر يقول إن إسرائيل مستعدة للمضي قدما في الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين. صواريخ روسية تضرب العاصمة الأوكرانية، وموسكو تدرس إمكانية تحويل مسار شحناتها بعيدا عن بحر أزوف.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نبدأ من قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي أفادت باستشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على نقطة للشرطة بمخيم جباليا شمالي القطاع. من جهتها أعلنت الداخلية في غزة استشهاد مدير مركز الشرطة في مخيم جباليا إلى جانب ضباط وأفراد في القصف الإسرائيلي. وفي جنوب القطاع استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي رفح، وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخص وأصابة 3 آخرين جراء غارة بمسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين غربي مدينة خان يونس. هذا واستشهد طفل برصاص الاحتلال في مواصي رفح. انضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم نبيه. مرحبا بك مجددا عاصم. عاصم، نريد أن نعرف آخر التفاصيل عن عمليات القتل المستمرة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم خالد، بحسب وزارة الصحة ارتفع عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 1122 شهيدا. هؤلاء الشهداء الذين سقطوا فقط في فترة ما يسمى وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الذي بدأ في 10 أكتوبر 2025. هذا الاستهداف اليوم، الاستهداف الكبير والمجزرة التي حصلت في نقطة للشرطة في منطقة جباليا شمالية قطاع غزة، ليست الأولى لسلسلة الاستهدافات التي طالت القوات الشرطية داخل القطاع. عمليا هي سلسلة من الاستهدافات التي بدأت خلال الأشهر الماضية في محاولة للقضاء على كل قوة يجب تحاول ضبط الواقع الأمني داخل قطاع غزة. لتوضيح الأمر أكثر خالد، بداية مع إعلان وقف إطلاق النار، صلب هذا الاتفاق كان ينص على وقف الأعمال الهجومية بين الطرفين، لكن يبدو على أرض الواقع أن هناك طرفا واحدا فقط ملتزما، في حين أن الجيش الإسرائيلي لا يلتزم حتى بأهم بند في بنود اتفاق وقف إطلاق النار. الأمر الثاني المتعلق أصلا بهذه النقاط الشرطية، هذه النقاط الشرطية لا تقوم أصلاً بأعمال عسكرية، بمعنى أنها لا توجد مظاهر عسكرة واضحة لهذه القوات، وهي أصلاً لا تقوم بأي جهود ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة عملياً الآن في المناطق الصفراء. جهود هذه النقاط الشرطية إما تكون لضبط المرور في بعض المفترقات الرئيسية داخل المدينة، إما ضبط الأسعار في بعض الأسواق الرئيسية داخل القطاع. الأمر الثالث هو ربما ضبط الواقع الأمني بدلاً من حالة الفلتان التي يمر بها القطاع خلال عامي الإبادة بسبب الدمار التدمير الممنهج للمنظومة الأمنية واستهداف رجال الأمن والشرطة داخل قطاع غزة. وبالتالي مهام هذه القوات الشرطية هي محدودة للغاية، لا تقوم، لأن معظم أصلاً الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية داخل القطاع هي أصلاً معطلة، إما بفعل تدمير المقرات وإما بفعل استهداف قيادات تلك الأعمال والأجهزة والدوائر الحكومية، وإما بسبب حالة الخوف التي يعاني منها هؤلاء الشبان الذين يعملون في بالغالب بقضايا أمنية مدنية لضبط الواقع داخل قطاع غزة. هذه الاستهدافات ليست فقط للقضاء على الاستمرار ومساعدة الفلتان الأمني داخل القطاع، وإنما أيضا لها أهداف أخرى مرتبطة بتقوية العناصر العميلة والميليشيات المرتبطة والمتعاونة مع الاحتلال، والتي تتواجد أصلا في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما بات يعرف المناطق الصفراء. وبالتالي تستهدف القوات الأمنية داخل قطاع غزة، في حين أنها تعطي المزيد من الصلاحيات وتعطيهم المزيد من الأسلحة لتلك القوات المتواجدة في المناطق الصفراء. أيضا هناك أمر مرتبط بهذه القوات الشرطية. قبل أسبوع تقريبا قامت حماس وأيضا من خلال الإعلام الحكومي داخل القطاع بتسليم الحكم، وبالتالي هناك حالة الآن من الضبابية حول من يدير القطاع. هؤلاء لا يتلقون رواتب عمليا، هم لا يحصلون على حماية أصلا، ليس لديهم المزيد من المعدات، لكن أيضا تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافهم فيما يعد أصلا مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار.
0: أشكرك عاصم نبيه مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من غزة.

0: إلى إيران الآن مشاهدينا الكرام، حيث قالت وسائل إعلام محلية إن 3 أشخاص قتلوا في قصف أمريكي على غرب بندر عباس ومدينة حاجي أباد بمحافظة هرمزغان. وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن 4 نقاط في مدينة بوشهر استهدفت بقذائف معادية، في حين تحدث التلفزيون الإيراني عن دوي 5 انفجارات غرب بندر عباس جنوبي البلاد. وفي وقت سابق أكد نائب محافظ خوزستان أكد إصابة 4 أشخاص بعد تعرض أجزاء من مدينة العميدية لهجوم أمريكي، في حين دوت انفجارات في جزيرتي كيش وقشم. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها أكملت ضربات جديدة على إيران لليلة 3 على التوالي. وأضافت سنتكوم أنها استخدمت ذخائر دقيقة ضد أنظمة الدفاع الجوي على السواحل الإيرانية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات البحرية. بالمقابل أعلن الحرس الثوري أنه استهدف مستودعات أسلحة ومركز اتصالات تابعة للأسطول الأمريكي 5 في البحرين، مما أدى إلى تدمير رادار الباتريوت، منظومة الدفاع الجوي الباتريوت، ونظام نظام الإنذار المبكر. كما أعلن الحرس الثوري استهداف ناقلتي نفط قال إنهما عرضتا الملاحة للخطر في مضيق هرمز. وأضاف الحرس الثوري أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية. قال عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إنه لم تعد هناك مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، وأشار إلى أن واشنطن أعادت العقوبات وفرض الحصار بموازاة انتهاكها لبند لبنان في التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الطرفين الشهر الماضي. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تعرض الناقلتين مباسة والباهية لاستهداف بصاروخين إيرانيين في مضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية. وأضافت وزارة الدفاع في بيانها أن الهجوم الإيراني أسفر عن مقتل 1 أفراد طاقم الناقلة مباسة وإصابة 8 آخرين واندلاع حريق. وفي البحرين قالت قوة دفاع البحرين إنها اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. كما أعلن الجيش الأردني اعتراضه وإسقاط 4 صواريخ أطلقت من إيران دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية وفقا للبيان الرسمي. أثار إعلان الرئيس الأمريكي إعادة الحصار البحري على إيران مع فرض رسوم في مضيق هرمز بنسبة 20% أثار رفضا من عدة جهات إقليمية ودولية، في حين عبرت المنظمة البحرية الدولية عن معارضتها لأي رسوم في ممرات الملاحة الدولية، وأشارت إلى انتظارها تفاصيل إعلان ترامب بشأنها.
1: مضيق هرمز لم يعد ساحة صراع عسكري، بل ميدانا لمواجهة اقتصادية تحتدم يوما بعد آخر. فبينما تصر إيران على فرض رسوم لعبور السفن، يخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرفقا إعلانه عودة الحصار البحري على إيران بفرض رسوم بنسبة 20% مقابل تأمين الملاحة في المضيق.
2: سيظل مضيق هرمز مفتوحا، لقد قلصنا قدرات إيران بشكل كبير. كما أقول دائما هي أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وسنحصل على تعويضات مالية لأننا نحمي منطقة غنية للغاية من العالم.
1: تصريح ترامب عن فرض الرسوم أثار مواقف إقليمية وعالمية. المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة عبرت عن معارضتها فرض رسوم على المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وأشارت إلى أنها بانتظار تفاصيل إضافية بشأن إعلان ترامب. في حين قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إن واشنطن ستتحول إلى قرصان وإنها حاربت القرصنة لفترة طويلة ولا يمكنها اليوم أن تتصرف كالقراصنة. ترامب الذي لم يفسر كثيرا مقاصده من مسألة جني بلاده رسوما من المضيق. قال في الوقت ذاته إن الضربات الأمريكية والحصار البحري يجريان بموازاة الإبقاء على خيار المفاوضات وسيلة للوصول إلى الاتفاق المنشود. لكن حديث ترامب عن الرسوم صعد القلق أكثر من صراع أمريكي إيراني على ما توصف بكعكة هرمز، عبر تحقيق الاستفادة بشكل أكبر لكل منهما بحجة حرية الملاحة وتأمين طرق التجارة العالمية. طهران في المقابل تسعى لترسيخ نفوذها في المضيق، ليس فقط عبر القوة العسكرية بل بمسار تشريعي أيضا. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أعلن تقديم مشروع قانون رسميا لتنظيم عبور السفن. بمنظور طهران فإن الخطوة التشريعية هي الأولى على طريق السيطرة على المضيق، على أن تتبعها إجراءات لاحقة. بحسب بلومبرغ فإن مشروع القانون الإيراني يستهدف وضع إطار تشريعي لتنظيم عبور السفن من مضيق هرمز، ومن بين ذلك فرض رسوم عليها وسط إصرار إيراني يقابله ضغط أمريكي ناريا وبحريا. بين رسوم تنشدها طهران وأخرى يلوح بها ترامب، يظل مضيق هرمز ساحة مفتوحة لصراع لم يعد على الأمن وحده بل على من يملك حق فرض قواعد العبور عسكريا وماليا.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة
3: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه أعطى توجيهاته للوفد المفاوض بضرورة المطالبة بالبدء الفوري لانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر. هذا وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه يتوقع أن تساعد المباحثات مع لبنان التي تجري في روما على إحراز تقدم بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين تجريبيتين في الجنوب اللبناني. ساعر أشار إلى استعداد تل أبيب للمضي في هذه الخطوة.
4: مستعدون للمضي قدما في الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين، وآمل وأعتقد أيضا أن هذه الجولة من المناقشات في روما ستعزز ذلك. لدينا النية الحسنة لتعزيز ما تم الاتفاق عليه في 26 من يونيو في واشنطن، فهذا إنجاز وحدث تاريخي مهم، وهو السبيل الوحيد للمضي قدما في هذا الأمر.
3: هذا وافادت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي بأن البند الأول على جدول أعمال لبنان في المفاوضات مع إسرائيل هو تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل والإسراع في تطبيق المناطق التجريبية وتحديد مهام فرق العمل التي ستضم ممثلين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين. وأشارت المصادر إلى أن الوفد اللبناني يضم شخصية عسكرية، وأنه يجري التنسيق مع قائد الجيش في القصر الرئاسي بشأن كل ما يتعلق بالملف العسكري والميداني. كما أفادت المصادر اللبنانية للتلفزيون العربي بأن تأخير تطبيق المناطق التجريبية مرتبط بموقف إسرائيل التي تطالب بانتشار الجيش اللبناني في مناطق غير محتلة كمرحلة أولى، وهو أمر يرفضه لبنان الذي يطالب بتطبيق حرفي للاتفاق الإطاري. ووفق المصادر فإنه سيتم إطلاع رئيس البرلمان اللبناني على كل الخطوات المتعلقة بالمفاوضات ومسارها ومضمونها. أعرب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري عن رفضه لخيار المناطق التجريبية في اتفاق الإطار مع إسرائيل، وأشار في تصريحات صحفية إلى أن أغلب هذه المناطق غير محتلة، كما لفت إلى أن هذه الآلية إذا طبقت تعني إتمام الانسحاب على مدار سنتين. وحذر بري من أن يكون المقصود هو توريط الجيش اللبناني بمواجهات داخلية واستدراج الشعب اللبناني إلى فخ بحسب تعبيره. ميدانيا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن جيش الاحتلال نفذ عمليات تفجير في بلدتي مجدلزون وحداثة ومحيط بلدتي الطيري وكونين. وتظهر هذه المشاهد التي نتابعها الآن تظهر إحراق قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان. ينضم إلينا من القدس المحتلة مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. مرحبا بك أحمد. أحمد، جدعون ساعر مستعد للإسراع في عملية تطبيق المناطق التجريبية، لكن الغريب أنه ما يعرضه أو ما تعرضه إسرائيل هو تسليم مناطق الاحتلال غير موجود فيها أصلا في جنوب لبنان.
5: بالفعل، وهو يتحدث عن حسن نية، ليس واضحا بعد كيف توصل جدعون ساعر إلى هذا الاستنتاج رغم تأخر إسرائيل في الانسحاب من منطقتين تجريبيتين، وهذا ربما قد يكون مؤشرا إلى كيفية تعامل إسرائيل مع هذا الملف، وعدم وجود جدول زمني للانسحاب من الجنوب اللبناني قد يساعد إسرائيل في البقاء في الجنوب اللبناني. إسرائيل تطالب الجيش اللبناني بالانتشار في مناطق غير محتلة تحديدا في جنوب نهر الليطاني، وتطالبه بإحكام سيطرته على هذه المناطق، وتقول بأنها تريد مراقبة عمل الجيش اللبناني حتى بعد الانسحاب من هذه المناطق، ولكن حتى اللحظة لا انسحاب من المنطقتين التجريبيتين. ساعر تحدث عن هذه الجزئية عندما سئل عن هذا الموضوع خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الخارجية التشيكي، وقال بأن إسرائيل معنية بالانسحاب، وهو يأمل ويعتقد أن هذه هذه الجولة الجولة السادسة التي سعت إسرائيل إلى نقلها إلى روما، والتقديرات بأنها نقلت إلى روما لتخفيف حدة الضغوط الأمريكية على إسرائيل، وإسرائيل تؤخر الانسحاب من هذه المناطق. زعم بأن هناك نوايا حسنة لإسرائيل لتطبيق هذا الاتفاق، واصفا هذا الاتفاق بالإنجاز التاريخي والمهم. ولكن نتحدث فقط عن منطقتين، وكل هذه العرقلة الإسرائيلية بشأن الانسحاب من هاتين المنطقتين، فكيف سيكون الحال بقرابة 5% من مساحة لبنان؟ كيف ستنسحب إسرائيل من هذه المناطق؟ ما الذي سيضمن أن إسرائيل ستنسحب خلال شهر أو شهرين أو خلال أقل من سنة من هذه المناطق، في ظل ما تقوم به من ترسيخ لتواجدها في الجنوب اللبناني والقواعد العسكرية التي تبنى في تلك المناطق بحسب ما كشفته هارتس قبل أسابيع؟ لا تشي بأنها قواعد مؤقتة، بل الحديث عن قواعد ربما يعني طويلة، أو قواعد للتواجد وتموضع عسكري إسرائيلي طويل الأمد في الجنوب اللبناني. خالد،
3: شكرا لك. أحمد جردات مرسلنا في القدس المحتلة. قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن قوات اليونيفيل رصدت 27 انتهاكا للمجال الجوي في جنوب لبنان أمس، إلى جانب نشاط جوي مكثف نسب إلى إسرائيل قرب بلدة المنصوري.
1: اليونيفيل أفادت باستمرار تسجيل انتهاكات لقرار مجلس الأمن تشمل خروقات متكررة للأجواء اللبنانية. البعثة قالت إنها رصدت يوم الاثنين 27 انتهاكا جويا ونشاطا عسكريا مكثفا قرب المنصوري، إضافة إلى حوادث تضمنت طائرات مسيرة مسلحة وإطلاق مقذوفات نسبت إلى الجيش الإسرائيلي. اليونيفيل أضافت أنها تعاملت خلال الأيام الماضية مع مخاطر متفجرة، من بينها طائرة مسيرة سقطت قرب إحدى البلدات، كما تخلصت من نحو 4.5 أطنان من المواد المتفجرة السائلة.
3: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إن القوات المسلحة لن تسمح بهبوط أي طائرة إيرانية في الأراضي اليمنية مستقبلا، وأكد جاهزية الجيش لحماية سيادة البلاد.
6: أداء القوات المسلحة اليمنية فيما اتخذت من إجراءات لحماية السيادة والاختراق الإيراني للسيادة اليمنية، ويجب أن نقول للشعب اليمني أن لن تعود أي طائرة إيرانية إلى أرضنا على الإطلاق ابتداء من اليوم، وبفضل جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية في كل المواقع والجبهات، أنا أعتقد أننا سنستطيع أن نحقق هذا الهدف اليوم، ونقول للشعب اليمني جميعا أننا سنعمل على حماية سيادة وأمن واستقرار اليمن برا وبحرا وجوا.
3: أدانت دولة قطر استهداف جماعة الحوثي المنطقة الجنوبية في السعودية بالصواريخ الباليستية، واعتبرته انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. وأكدت الخارجية القطرية تضامن الدوحة الكامل مع الرياض ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها. دعا نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، دعا جميع الأطراف اليمنية إلى خفض التوتر ومعالجة الخلافات عبر الحوار، وحذر من أن أي تصعيد عسكري جديد سيقوض فرص التوصل إلى سلام.
7: لا يمكن فصل الأزمة الإنسانية في اليمن عن التطورات الإقليمية الأوسع نطاقا، فقد أظهرت الأشهر الأخيرة مدى سرعة انعكاس التطورات الإقليمية داخل اليمن، لا سيما من خلال ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، ما يؤثر بشدة في المقام الأول على أولئك الأقل قدرة على تحمله. إن أي تصعيد إضافي سواء داخل اليمن أو في المنطقة الأوسع قد تكون له عواقب وخيمة وفورية، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من النزوح وواردات أقل أكثر تكلفة وقيود أشد على وصول المساعدات الإنسانية. هذه ليست سوى بعض المخاطر، ببساطة لا يستطيع الشعب اليمني تحمل صدمة أخرى.
3: إلى السودان، حيث أعلن الجيش سيطرته على منطقة فاشفون بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع. ووثقت مشاهد انتشار أفراد من الجيش السوداني في المنطقة، في حين أكد الجيش في بيانه أن السيطرة على المدينة جاءت بعد تكبيد قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. ووثقت مقاطع مصورة لحظة تدمير الجيش السوداني مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع بعد سقوطها في منطقة القويز شمال مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. أفاد تقرير سوداني بأن إصابات المدنيين الناجمة عن هجمات الطائرات المسيرة تجاوزت 700 حالة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مع ارتفاع الهجمات بنحو 47% مقارنة بالفترات السابقة. وأشار التقرير إلى أن الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات أدت إلى حالة من الجمود الميداني واستنزاف القدرات العسكرية. وأكد التقرير أن اتساع جبهات القتال وتعدد القوى المشاركة زادا من تعقيد المشهد العسكري والسياسي في السودان. يواصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبال قادة ومسؤولين وصلوا إلى الدوحة لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. واستقبل الأمير في قصر لوسيل رؤساء مصر وموريتانيا ولبنان وأميني جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى رئيسة الوزراء الإيطالية. أعلن عمدة مدينة كييف أن روسيا شنت هجوما بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية، تسبب في اندلاع حرائق بالأحياء الجنوبية للمدينة.
8: مزيد من التصعيد تنذر به تطورات الحرب في أوكرانيا، استهدافات تزداد حدتها ونطاقها بين طرفي القتال. العاصمة الأوكرانية كييف كانت مجددا هدفا لهجمات روسية بالصواريخ الباليستية. هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت عن إصابة شخصين واندلاع حرائق في عدد من الأحياء الجنوبية للعاصمة. كما أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف إصابة 11 شخصا في هجمات روسية استهدفت المدينة و12 بلدة وقرية في المقاطعة. هجوم روسي آخر استهدف منطقة تشيرنيهيف شمالية أوكرانيا وخلف دمارا وإصابتين. وزارة الدفاع الروسية أعلنت شن ضربات ليلية مكثفة على شركات الصناعة العسكرية التي تشارك في إنتاج الصواريخ في العاصمة كييف ومرافق البنية التحتية في ميناء يوغني بمقاطعة أوديسا، كما دوت انفجارات في سومي وخاركيف وأوديسا والمناطق الخاضعة لسيطرة كييف في مقاطعة زابوريجيا. وأكلت وزارة الدفاع الروسية تدمير أكثر من 280 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق مختلفة من البلاد. تصعيد روسي تلا تصريحات لبوتين توعد فيها بشن ضربات انتقامية أقوى بعدة مرات وتوسيع نطاق الهجمات ردا على الهجمات الأوكرانية. تهديدات ترافقت مع رفض الرئيس الروسي أي دعوات للتفاوض على سلام مع كييف بحسب ما نقلته مصادر مقربة من الكريملين. على الطرف الآخر تواصلت الهجمة الأوكرانية على مدن روسية. قصف أوكراني بالمسيرات استهدف مصفاة لشركة غازبروم تسبب في اندلاع حرائق وفق ما أعلنه عمدة مدينة سلافات في بشكورتستان الروسية. هجوم أوكراني آخر استهدف مصفاة أفيبسكي النفطية في منطقة كرازنودار جنوبية روسيا تسبب في اندلاع حرائق. سلاح الجو الأوكراني أعلن بدوره تسجيل إصابات جراء سقوط شظايا اعتراض 7 صواريخ من أصل 10 وأكثر من 100 مسيرة في هجوم روسي واسع استهدف مناطق جنوب وشرقي البلاد. الهجمات الأوكرانية على الموانئ ومنشآت الطاقة الروسية دفعت وزارة النقل إلى التفكير في مسارات بديلة لنقل البضائع التي يتم شحنها عبر بحر أزوف. تصعيد روسي أوكراني ينذر بامتداد رقعة الحرب مع تداعي دول غربية لتقديم مزيد من الدعم العسكري للحليف الأوكراني في مواجهة روسيا، بينما لا تكاد الدبلوماسية يسمع لها أي صوت.
3: ختام نشرتنا مشاهدينا الكرام، تتابعون الآن برنامج تواصل في رعاية الله.
9: راديو الحرية
10: 97.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الحدث الأكبر لعشاق الألعاب والهدايا في الخليل، استعدوا لتجربة مختلفة وأجواء مليئة بالفرح والمفاجآت. نادين تويز بيفتح أبوابه إلكم بتشكيل ضخم من ألعاب الأطفال، الدباديب العملاقة، التحف الراقية، الهدايا المميزة اللي بتناسب كل المناسبات والأعمار. والخبر الأروع والأحلى، خصم 25% لكل حدا بيزور نادين تويز لتاخدوا أجمل الألعاب ومستلزمات البيبي بأفضل الأسعار. متوفر قسم خاص بمستلزمات البيبي بضم تشكيلة مميزة بتلبي احتياجات أطفالكم بكل جودة وعناية، سواء كنت بتبحث عن هدية مميزة أو لعبة بترسم الفرحة على وجه طفلك. الخليل مربعة سبتة، أول طريق دوار الجلد مقابل مديرية التربية والتعليم الجديدة. 0597-409-36. نديم تويز، عالم من الألعاب والهدايا وأسعار تصنع الفرق.
2: راديو الحرية
3: 97.10 على مروان البرغوثي داخل سجنه أو سجنه، ماذا في التفاصيل ولمن توجهين ربما رسالة عبر تواصل؟
4: يعني التفاصيل بأنه منذ نهاية عام 23 حتى اليوم أبو القسام يعني في عزل انفرادي دائم وفي تنقل ما بين سجن مجدو وسجن قنوت. على مدى الثلاث سنوات الأخيرة تم الاعتداء عليه 11 مرة وكل مرة موثقة من المحامين. يعني الاعتداء الأخير اللي هو كان الأخطر في أنه من مسافة الزنزاني تم يعني إطلاق رصاصة مطاط على ساكو على ساكي. كان يعني هناك تقرير رسمي من محامي فيكتور فيلدمان بهذه الحادثة، وطبعا هو شاهد مكان هذه الرصاصة وكان في نزيف. الحمد لله انه لم يكسر العظم ولكن النزيف يعني كان واضح، والمحامي اكد ذلك في تقرير رسمي تم تقديمه لكل الجهات الدولية ولكل الجهات الرسمية اللي ممكن ان تساعد في هذا الموضوع. منذ ثلاث سنوات وأبو القسام تحاول إسرائيل عزله نهائي عن الشارع الفلسطيني، عزله من أجل أن يعني تقلل من أثار وجوده للأسرى أو حتى للشارع الفلسطيني. على مدى 25 عام إسرائيل صحيح أنها عزلت جسد مروان البرغوثي وسجنت جسده، ولكن لم تستطع أن تعزله عن الشعب الفلسطيني، وأكبر دليل يعني فشلت فشل ذريع أن تبعده عن الشعب الفلسطيني، وأكبر دليل هو مكانته الكبيرة والاحترام الكبير من قبل الشعب الفلسطيني، فهو يتربع في عقول وقلوب ووجدان كل الفلسطينيين ويحظى به مساندة إقليمية ومساندة ودعم دولي غير مسبوق خاصة في الفترة الأخيرة. وأعتقد أنه هذا المد الكبير للحملة الحرية لمروان، الحرية لفلسطين، أعتقد أنه هذا ما أغضب سلطات السجون وأخرجت تقرير. هذا التقرير أو يعني ما خرج عن سلطات السجون هو خطير، لأنه يحرض الإسرائيليين على مروان البرغوثي، يحرض يعني صحيح أنه يذكر مروان البرغوثي في كثير من الأمور بأنه هذه حقيقة مروان، أنه يريد دائما وحدة الشعب الفلسطيني، أنه يحمل رؤية سياسية وطنية نضالية حكيمة، ولكن هم أرادوا أن في خلال التقرير أنهم يحرضوا المجتمع الإسرائيلي عليه ويبرروا الاعتداءات المتتالية عليه بأنه هذا يعني هذا الخطر السياسي الذي يشكل مروان البرغوثي هم يتعاملوا معه بما يجب، وهذا طبعا دعاية انتخابية سواء لبن غفير أو للمتطرفين من قبل الحكومة الإسرائيلية. نحن نقول أنه يعني أبو القسام قام بكل ما عليه من ثبات من يعني ما زال يسأل عن الفلسطينيين، ما زال همه كل طفل فلسطيني وكل امرأة فلسطينية وكل وحياة الفلسطينيين والضيق اللي بيعيشوه الفلسطينيين. ولكن كمان أنا أرى أن هناك واجب كبير على الجميع، سواء يعني فلسطينيا أو عربيا أو دوليا ومؤسسات الدولية والمستويات الرسمية العالمية، أن تقف أمام مسؤولياتها، بأنه يعني كل مرة تتصاعد الاعتداءات عليه بشكل أخطر وأكبر.
3: فشكراً.
4: أعتقد أنه هذه المرة كانت جرس خطر كبير في ما حدث معه.
3: أستاذة فدوى البرغوثي، زوجة الأسير مروان البرغوثي، شكراً لك، ونتمنى طبعاً أن يخرج كل الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

0: مرة أخرى اسم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد يعود إلى الواجهة بقوة، والسؤال الذي يطرح بقوة الآن: هل فعلاً تم تجنيده من الموساد الإسرائيلي؟ وهل كانت هناك خطة إسرائيلية أمريكية لتنصيبه زعيماً جديداً لإيران في الأيام الأولى من الحرب؟ إعادة طرح هذه الأسئلة سببها تقرير مطول لصحيفة نيويورك تايمز يتحدث عن تفاصيل مثيرة تزعم الصحيفة أنها حصلت عليها من مسؤولين سياسيين وأمنيين على إطلاع بتفاصيل الخطة. بالمناسبة، هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها تقارير كهذه، لكن الفارق هذه المرة أن الصحيفة تتحدث عن تفاصيل ومعلومات دقيقة دون رد أو تعليق رسمي من طهران حتى هذه اللحظة. أحمدي نجاد ليس شخصية قليلة في إيران. الرجل كان رئيساً للبلاد بين عامي 2005 و2013، عرف بنهجه بالتشدد تجاه إسرائيل وتسريعه لتخصيب اليورانيوم، لكنه الكثير من المناصرين داخل إيران والمعارضين أيضاً بطبيعة الحال. بعدما ترك الرئاسة عام 2013، رفض مجلس تشخيص مصلحة النظام ترشيحه للرئاسة مرة أخرى عدة مرات. تقول الصحيفة إن هذه الفترة شهدت تحولاً في خطابه تجاه إسرائيل، حيث بدأ أكثر اعتدالاً وتوترت علاقته مع القيادات في طهران، وهو ما دفع الموساد إلى التفكير في التواصل معه واعتباره أصلاً استراتيجياً ضمن خطة أوسع لتغيير النظام في إيران. الخطة بلغت ذروتها عام 2024 حين تلقى نجاد دعوة من جامعة لودوفيكا المجرية لحضور مؤتمر عن تغيير المناخ. نجاد سافر بالفعل لحضور المؤتمر وألقى كلمة، ثم عاد وسافر إلى هناك مرة أخرى في العام التالي، لكن المؤتمر كان غطاء لعقد محادثات سرية مع عناصر الاستخبارات الإسرائيلية. زعمت الصحيفة أن رئيس الموساد السابق سافر بنفسه إلى هناك لمقابلة أحمدي نجاد، ثم أرسل له بعض الأموال لاحقاً. المثير للدهشة أن رئيس الجامعة قال لنيويورك تايمز إن الدعوة كانت بناءً على طلب من مسؤول في الحكومة المجرية، وأوضح أنه كان يدرك أن توجيهه هذه الدعوة قد يسيء إلى سمعته الشخصية وإلى سمعة الجامعة، لكنه اعتقد أنه ربما يكون بصدد المساهمة في إنقاذ أرواح. الجزء الأخطر من الخطة بدأ في الأيام الأولى للحرب على إيران، في شهر فبراير الماضي، حين استهدفت طائرة إسرائيلية المجمع السكني الذي يقيم فيه نجاد، وأصابت حراسه وسيارته. هذا سبق أن نشرته الصحيفة في وقت سابق، لكن ما أضفته في التقرير الحديث الذي لدينا هو أنه بعدها بدقائق وصلت سيارة سوداء يقودها عناصر تابعون للموساد، وقاموا بنقله إلى منزل آمن سري داخل إيران. الصحيفة تقول أيضاً إنه أصيب في الاستهداف وبدت عليه خيبة الأمل من الخطة الإسرائيلية لإعادته للسلطة، ثم اختفى بعد ذلك دون أي تفاصيل عن مكانه أو حتى عن وضعه. لكن المفاجأة أنه ظهر الأسبوع الماضي كما توضح هذه الصورة، خلال مشاركته في تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، وهو ما أثار الكثير من الشكوك حول صحة ما جاء في تقرير نيويورك تايمز والمزاعم بكونه تحت الإقامة الجبرية في إيران وحراسة مشددة من الحرس الثوري. حتى الآن عزيزي المشاهد، لا يوجد رد رسمي من الحكومة الإيرانية، لكن وسائل إعلام نشرت.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
0: هذه القصة تخلط بعض الحقائق بكثير من الأكاذيب. هل تريد إسرائيل إيجاد شرخ في قيادة إيران المحافظة؟ أما محمد فقد علق قائلا: حتى لو افترضنا أن هذه الرواية صحيحة فهذا لا يغير جوهر المسألة، نظام ولاية الفقيه لا يسقط أو يسقط بحرب خارجية ولا يتغير بعودة أحمد نجاد أو غيره. المشكلة ليست في الأشخاص بل في بنية النظام نفسه. الكابوس الحقيقي للنظام الإيراني هو انتفاضة الشعب فقط. ختاما مع تغريدة نوار تقول: هذا التقرير كله فبركات وتضليل، الهدف منه إخفاء هوية شخصية أخرى داخل السلطة في إيران تتعاون مع إسرائيل. إسرائيل في هذه التقرير أو في هذا التقرير تقول إنها صرفت سنين من الوقت والموارد هائلة لتجنيد أحمد نجاد ثم تقوم بكشفه للعالم، وتقول إن نجاد عميل لها. متى كشفت إسرائيل عن عملائها؟

اشتعلت الحرب من جديد؟ لا لم تشتعل. هل هي مناوشات من أجل رفع سقف أوراق التفاوض؟ لا، بل عادت الحرب من جديد. لم تعد الحرب، لكنه تصعيد. تكثر التحليلات أعزائي المشاهدين والتكهنات، لكن الأيام الماضية شهدت تصعيداً جديداً بين أمريكا وإيران. فبعد مفاوضات وصد ورد واقتراب من الحل والاتفاق، عاد القصف من جديد، مثل ما بيحكي المثل يا فرحة ما تمت. لكن العودة للقصف الأمريكي لإيران كان مختلفاً من حيث التكتيك هذه المرة، حيث يبدأ ليلاً ويستمر لساعات ثم يهدأ نهاراً وهكذا لأيام. اللافت أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تغير أوقات وشكل الاستهداف فحسب، بل يبدو أنها توجهت للأدوات الإيرانية التقليدية باللجوء للمسيرات الجوية والبحرية الانتحارية. وهذه المرة كان الاستخدام الأول لقارب مسير متفجر، أحادي الاتجاه في هجوم استهدف منشآت بحرية إيرانية في مدينة بندر عباس جنوبي إيران. لنشاهد معا هذا الفيديو.

القيادة الوسطى علقت على نشرها مقطع الفيديو الذي يوثق الاستهداف، وقالت إن الزوارق المسيرة شاركت إلى جانب الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة الهجومية في استهداف مواقع بحرية ومنشآت للدفاع الجوي والرادارات في إطار عمليات تهدف إلى تقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. طبعاً لتقريب الصورة أكثر مشاهدينا، لابد أن نوضح قليلاً هذه القوارب المسيرة أحادية الاتجاه. هذه القوارب تعد فئة جديدة من الأنظمة البحرية غير المأهولة، وتدار عن بعد أو تعمل بصورة شبه مستقلة، وتحمل رأساً حربياً لتصطدم مباشرة بالهدف، وتؤدي دوراً مشابهاً للطائرات المسيرة الانتحارية لكن في بيئة بحرية. القيادة الوسطى الأمريكية لم تكشف عن نوع القوارب المستخدمة أو حتى عددها، إلا أن بعض التقارير أشارت إلى أن القارب المستخدم في الهجوم هو من نوع كورسير، وهو قارب ذاتي القيادة بطول 24 قدماً، وهو قادر على حمل ما يصل إلى 1000 رطل لمسافة تزيد عن 1000 ميل بحري. أليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا النوع من القوارب المسيرة؟ فقد لعبت دوراً أساسياً في إنقاذ 2 من أفراد طاقم مروحية تابعة للجيش الأمريكي بعد إسقاط مروحيتهم من طراز أباتشي في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان، وبحسب ما ذكرت القيادة الوسطى الأمريكية الشهر الماضي. بالمناسبة، أوكرانيا استخدمت هذه القوارب المسيرة بنجاح كبير في حربها ضد روسيا، وحالياً تدرس أمريكا إمكانية استخدامها لحل مشكلة الألغام. فقد أعلنت سابقاً أنها سترسل مسيرات تحت الماء للمساعدة في تطهير مضيق هرمز في الأيام المقبلة. التقديرات تشير إلى أن إيران تمتلك ما بين 2000 و6000 لغم بحري، مما يمكنها من زرع مئات الألغام في المضيق، مما يزيد المسألة تعقيداً أن إيران فقدت القدرة على تحديد المواقع أو مواقع الألغام المنتشرة في مضيق هرمز، ولا تملك معلومات دقيقة عن أماكن زرعها وفقاً لتقارير استخباراتية. طيب، لنذهب الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي التي شهدت تفاعلاً واسعاً بخصوص هذا الموضوع، لنقرأ بعض منها. البداية من فوزون الذي قال أدرك ترامب أخيراً أنه ينبغي عليه التعاون مع الأوكرانيين وزيلنسكي لتبني أساليبهم، قوة فعالة بتكلفة منخفضة مع مخاطر ضئيلة أو معدومة على الأفراد. ربما يدرك ترامب أن بوتين هو الشرير أيضاً. تغريدة أخرى من كايل الذي يقول يبدو أنهم تعلموا الدروس من الجولة الأولى واستعدوا بشكل أفضل للجولة الثانية. هذا هو نوع التحركات التي توقعت أن تقوم بها الولايات المتحدة في اليوم الأول باستخدام السفن المائية غير المأهولة. جيمس أيضا تساءل، إذا تم تدمير القوات البحرية فما قيمة مرافق الصيانة البحرية هذه؟ ختاماً مع كيت الذي قال هناك المزيد من الإرهاب الإمبريالي الأمريكي غير القانوني الذي أمر به نظام ترامب الإجرامي، سيأتي يوم قريب تواجهون فيه العدالة الدولية على جرائم الحرب الإرهابية غير القانونية التي ارتكبتموها.

0: الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 إلى أن الزيدي وصل إلى واشنطن محملا بتحديات أمنية واقتصادية عدة، أبرزها مكافحة الفساد، سلاح الفصائل الموالية لإيران، والخسائر الناجمة عن توقف صادرات النفط عبر مضيق هرمز والعلاقة مع إيران. فصائل مسلحة عراقية أعلنت رفضها للزيارة ولما أسمتها الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على مقدرات العراق، محذرة من استبدال الاحتلال العسكري باحتلال اقتصادي بحسب البيان الصادر عنها. نبدأ هذه الساعة من واشنطن بمراسلنا محمد بالدين وأيضا بمراسلنا من بغداد تحسين طه لنقف على أهمية هذه السيارة والمرجو منها. أبدأ معك تحسين من بغداد، ما هي أهم الملفات التي يحملها الزيدي معه إلى واشنطن اليوم؟
3: أهلا بك رويدة، زيارة توصف بأنها مهمة وفي توقيت حساس جدا من قبل يعني الحكومة العراقية التي تعاني الكثير منذ يعني قبل استلام الحكومة من قبل الزيدي ولحد الآن تعاني الكثير من الضغوط التي نتجت عن تداعيات الأزمة في المنطقة، وبالتالي الملفات الحاكمة في هذه الزيارة ستكون لها ربط ولها علاقة بالشأن الدولي والإقليمي لا شك، وبالتالي هنالك حديث من مصادر مقربة من الحكومة العراقية أشارت إلى أن أبرز وأهم الملفات التي ستناقش بين الوفدين العراقي والأمريكي أو بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء علي الزيدي تتمحور بثلاثة نقاط أساسية وملفات مهمة، وهو يعني ملف السلاح والذي يرتبط بالفصائل العراقية، وملف الفساد ومكافحة الفساد الذي أيضا يرتبط باقتصاديات بعض الأحزاب المتنفذة، وملف الطاقة والذي هو عصب الاقتصاد العراقي الذي يترنح في هذه الفترة بسبب تداعيات الحرب والعدوان الأمريكي على إيران وما تبعه من غلق لمضيق هرمز وتوقف الصادرات العراقية. هذه التبعات الكثيرة التي ترتبت على الشأن العراقي الداخلي، كون العراق يعتمد بنسبة 90% على الصادرات النفطية التي توقفت، وهنالك أيضا مخاطر أمنية أدت إلى انسحاب الشركات الأجنبية وبالتالي توقفت الأعمال، وهذا تسبب رويدة بخسائر مالية كبيرة واقتصادية كبيرة في ظل الضغط الكبير على الموازنة العامة للدولة. هنالك أموال يعني يفترض أن توفر شهريا لسد فقط المرتبات للموظفين، يحتاج هنالك ما يقارب من 7 مليارات دولار، وهذا الرقم كبير جدا ويشكل ضغط على الحكومة العراقية. بالتالي هذه المعطيات هي كلها ستكون حاكمة وستكون على الطاولة، وإن كان بعض هذه الملفات هي داخلية لكنها مرتبطة كما أشرنا في البداية بقضايا وملفات إقليمية ودولية، وبالتالي البعض يرى بأن الزيدي أمام فرصة مهمة لإقناع الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية في الحصول على مزيد من الدعم بما يتعلق بتمويل القطاعات الاستثمارية ودخول الشركات الاستثمارية الكبرى، خاصة وأن العراق أعطى دفعة كبيرة في الأشهر الأخيرة. حكومة الزيدي تحديدا أبرمت مجموعة مهمة من العقود النفطية وعقود الطاقة مع شركات أمريكية فقط، وهذا يعطي زخم تقريبا للزيارة بأن هنالك رغبة وهنالك جدية من الزيدي من أجل أن يفتح صفحة تبادل وتعاون اقتصادي كبير مع الولايات المتحدة، خاصة وأن الرئيس الأمريكي دائما ما يتحدث بنظام الصفقة ويتحدث بأن هنالك أولوية للملفات الاقتصادية، وبالتالي هذه المناغمة التي لعب أو استثمرها الزيدي في الأشهر الماضية قد تعطيه نوع من الأريحية والتعاون الذي ممكن أن يبنى عليه بتحقيق استراتيجية جديدة اقتصادية وأيضا تعاون أمني. نحن نتحدث عن ملف أمني خطير يتعلق بالسلاح الخارج إطار المنظومة الأمنية، وهنالك نعم حملة حكومية وهنالك استجابة من بعض الفصائل العراقية، لكن هنالك فصائل أعلنت بشكل واضح بأنها لن تسلم السلاح وأنها لن يعني تتعاون بهذا الملف، وبالتالي هذا يشكل ضغط كبير على الزيدي وهذه أيضا من التحديات، خاصة أيضا هنالك بعض الاتهامات التي توجه لبعض هذه الفصائل بأنها لديها أيضا أذرع اقتصادية تعمل على تمويل نفسها، وأيضا تعمل على تهريب مثلا بعض الأموال. هذه الاتهامات التي دائما ما تثار، والتي تسببت في الفترة الماضية بإصدار عقوبات على شخصيات عراقية ومؤسسات مصرفية.
2: شكرا جزيلا لك تحسين طه، مراسل التلفزيون العربي من بغداد. أذهب الآن إلى واشنطن معك محمد بدين، لنفهم معك ما الذي تريده واشنطن من الزيدي في هذه الزيارة.
1: الابتعاد أكثر فأكثر من إيران، وتقليص وتحجيم بل ونزع كل أدوات نفوذها في العراق، مواجهة الميليشيات ومواجهة الفساد، فتح الباب أمام الشراكات والشركات الاقتصادية الأمريكية العراقية، وخاصة كبريات شركات قطاع الطاقة مثل شيفرون التي كان الحديث عنها في نوفمبر وديسمبر من السنة الماضية، قبل نحو 6 أشهر فقط. أيضا التنسيق فيما يتعلق بالجانب الأمني، لا ننسى أن السفارة الأمريكية في العراق كانت هدفا من الأهداف التي طالتها الطائرات المسيرة، والتي أطلقت وفق ما تقول الروايات الأمريكية من بعض الميليشيات من داخل العراق.
2: محمد فقط أعذرني لأقل من دقيقة، أعذرني فقط، أريد أن أشير للمشاهدين أننا نشاهد الآن الصور وصول رئيس الوزراء العراقي إلى البيت الأبيض، وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتظاره. إذن علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي يصل في هذه اللحظات للقاء الرئيس، وهو يصافحه الآن، يصافح علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه. محمد، هل استطعت أن تسمع ما يقوله باللغة الإنجليزية رئيس ترامب؟
1: جملة واحدة لعله قال: هم يمثلون على أعلى مستوى، أو يمثلون الآن بأفضل صورة من خلال علي الزيدي، يشير إلى رئيس الوزراء العراقي. وهذه فيها أيضا رسالة أخرى، لا ننسى ذلك أو تلك الاعتراضات تباعا التي كان ترامب قد أطلقها على تسمية نوري المالكي رئيسا للوزراء، وقال حتى هدد بأن الولايات المتحدة ستقطع كل السبل ولن تسمح بأن يعود المالكي الذي وصفه وقت ذاك في تغريدات وفي تصريحات عدة بأنه سيء للغاية، لن تسمح بأن يعود إلى واجهة الحكم في العراق. ثم هنأ ترامب الزيدي بعد اختياره رئيسا للحكومة العراقية، ووصفه بأنه سيكون فرصة لبناء عراق مزدهر ويسوده الرخاء والنماء بالنسبة للولايات المتحدة، وبأن واشنطن لن تتأخر في دعم رئيس الحكومة العراقي علي الزيدي. هذه الزيارة أتت باكرا منذ تولي الزيدي رئاسة الحكومة العراقية، وهو يرافقه وفد من بينه وزير المالية، أو وزير المالية في الواقع العراقي، وزير التجارة كذلك، يرافقه وزير الخارجية فؤاد حسين، ويرافقه إضافة إلى ذلك وفد من 20 من رجال الأعمال وفق المصادر التي بلغتنا، 20 من كبار رجال الأعمال العراقيين يصلون أو وصلوا بالفعل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وهم جزء من هذا الوفد. حتى محيط منطقة البيت الأبيض هنالك إجراءات أمنية استثنائية، وهنالك ترحيب استثنائي ينبئ عنه شكل الوفد وطريقة التعامل الأمريكية مع الوفد العراقي، الذي يفترض أن يعقد ترامب مع رئيسه، أي رئيس الحكومة العراقية، بعد نحو 10 دقائق جلسة في المكتب البيضاوي، هي جلسة ترحيب بروتوكولية، وسنسمع فيها أيضا إجابات عن بعض الأسئلة الرئيسية من قبل الطرفين، من قبل ترامب وكذلك من قبل الزيدي. بعد نحو ساعة من الآن يفترض أن يكون الزيدي على سلم المدخل الشرقي الغربي في الواقع للبنتاغون، وزارة الدفاع أو الحرب الأمريكية. بيت هكسث وزير الحرب يقيم مراسم احتفال عسكرية واحتفاء وترحيب برئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، هذا أيضا يمكن أن يضاف إلى قائمة حالة الاحتفاء تلك. كان هنالك حديث أيضا عن اجتماع مشترك بين وزيري الحرب والخارجية مع الوفد العراقي ومع رئيس الحكومة العراقي علي الزيدي، وهنالك في جولته أيضا زيارة إلى تكساس يعتقد بأنها ستركز بالأساس على الاتفاق مع شركات النفط الكبرى الأمريكية، إضافة إلى مهام أخرى في أثناء هذه الزيارة التي يجريها رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي. فبالتالي نعم، هي زيارة مهمة ترامب، مهمة بالنسبة له لأنها تدخل في إطار مسارين، مسار يتعلق ب حساب سياسي داخلي في الولايات المتحدة متعلق بالعراق، متعلق بالانسحاب الأمريكي من العراق، بالحرب الأمريكية والغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، وما عقب ذلك من تفاصيل وما ترتب عليه حتى من تطورات في الشرق الأوسط وتطورات داخليا في الولايات المتحدة تركت أثرا لا يمحى حتى الآن من وجه السياسة وحتى المجتمع في الولايات المتحدة. وأيضا من جهة أخرى هنالك جانب متعلق بتقليص وتحجيم نفوذ إيران وإطباق الخناق عليها، جعلها منقطعة عن أي عواصم أو مناطق نفوذ كانت تتحرك فيها. هذا المسار كانت واشنطن قد أخذت فيه طريقا متعلقة بلبنان، ونحن قبل نحو ساعة فقط بلغنا أن الاجتماعات في روما اليوم التي انعقدت بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي بإشراف أمريكي كانت توشك على ختامها إن لم تكن قد اختتمت وقت ذلك بالفعل. وعقدت واشنطن 5 جولات انتهت بمذكرة تفاهم أو ورقة مبادئ بين الجانبين تشرف عليها واشنطن. الهدف الرئيسي والأهم بالنسبة للإدارة الأمريكية هو فصل تلك المناطق، مناطق النفوذ، وعزلها تماما عن أي تأثير إيراني، ومحاولة الوقوف موقف المساعد والحليف لهذه العواصم، خاصة مع ما يظهر منها من بوادر لدى القيادات السياسية. بغداد، بيروت مستعدة لأن تكون أكثر تعاونا، وكذلك بالنسبة لدمشق مع النظام الجديد الموجود فيها والرئيس السوري أحمد الشرع الذي يبدو أنه يحظى بعلاقة استثنائية حتى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فبلا شك ستهيمن مسألة التطورات الإقليمية بدون أدنى شك على مسار وشكل المناقشات الأمريكية العراقية، إضافة إلى الجانب الاقتصادي.
2: شكرا جزيلا لك محمد بالدين، مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. للمزيد من النقاش مشاهدينا حول هذه الزيارة ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد إياد الدليمي الكاتب الصحفي، أهلا بك معنا. من بغداد سيكون معنا محمد الياسري الصحفي والكاتب السياسي، أيضا ينضم إلينا من بغداد الدكتور نجم القصاب رئيس مركز الموارد للدراسات والإعلام، ومن واشنطن سيكون معنا دوغ باندو محلل الشؤون السياسية والدولية في معهد كاتو الأمريكي. على ما يبدو السيد محمد الياسري لم يجهز معنا بعد، ربما ينضم إلينا في سياق هذه الحلقة. أبدأ إذن بضيفي هنا في الاستوديو السيد إياد الدليمي، هي أول زيارة خارجية لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، لماذا واشنطن أولا؟
4: بداية تحية لك ولمشاهدي التلفزيون العربي. أعتقد أن لماذا واشنطن أولا، لأن واشنطن أرادت ذلك. واشنطن أرادت أن ترسل رسالة قوية سواء للداخل العراقي أو حتى للإقليم أنها تحظى أو تقدم الدعم الكبير والكافي لحكومة السيد علي الزيدي. لا ننسى أننا عندما نعود إلى الوراء قليلا، عندما تم اختيار السيد علي الزيدي لرئاسة هذه الحكومة من قبل الإطار التنسيقي، وإن كانوا مرغمين على ذلك، أول من تلقى تهنئة كانت تهنئة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنذ تلك اللحظة وجه له الدعوة لزيارة واشنطن. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعول كثيرا أيضا على هذه الزيارة. الزيارة بالنسبة لواشنطن هي بداية مرحلة جديدة وتدشين مرحلة جديدة من العلاقات الأمريكية العراقية، هذه العلاقات التي اختلت كثيرا، وربما يعني كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر الرؤساء الأمريكيين الذين عبروا عن حجم هذا الاختلال عندما صرح ذات مرة أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت التضحيات وغيرت النظام العراقي السابق، ولكنها قدمت العراق على طبق من ذهب لإيران. وأيضا بما أننا يعني نتطرق إلى إيران، لا يمكن أن نغفل أن هذه الزيارة هي جزء من تداعيات ما يجري في المنطقة منذ 7 من أكتوبر 2023. الواضح جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني عمدت على عدة مسارات. أحد هذه المسارات هو المسار الحربي العسكري كما شاهدناه في إيران منذ فبراير الماضي وحتى اللحظة، والمسارات الأخرى هي عملية قصقصة النفوذ الإيراني في المنطقة سواء في العراق أو في لبنان وحتى اليمن الذي دخل ربما حديثا على هذه المعادلة. لدى الولايات المتحدة الأمريكية إشكالية كبيرة جدا مع الواقع العراقي. الواقع العراقي تدرك جيدا الولايات المتحدة الأمريكية أنه واقع مأزوم، واقع يعاني كثيرا، واقع مسيطر عليه بشكل شبه كامل من قبل القوى الموالية لإيران، وطبعا هذا بالنسبة للولايات المتحدة في عهد ترامب على الأقل بات خطا أحمر. نتحدث الآن عن عملية ترشيح السيد نور المالكي لرئاسة الحكومة عقب انتخابات نهاية 2025 وما جرى بعد ذلك من تغريدة كتبها أو منشور من كتبه
2: أمريكي واضح وتهديد بالضبط. على ما
4: هذا هذه التي يعني أدت إلى أن يعني يدخل الإطار التنسيقي في مرحلة إعادة خياراته وإعادة اختياراته لمن يكون رئيس الحكومة، حتى وصلنا إلى المرحلة التي تم اختيار فيها السيد علي الزيدي، علما أن السيد علي الزيدي لم يكن يعني محسوب سياسيا على أحد ولم يكن سياسي معروف، والرجل كان رجل اقتصادي وصاحب شركات، ولكن تم اختياره ومن ثم مضت حكومة علي الزيدي حتى وصلنا للمرحلة التي يتم فيها دعوة السيد علي الزيدي إلى واشنطن كأول رئيس حكومة عراقية يدعى بهذه السرعة.
0: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
0: راديو الحرية.
2: يعني ما الذي تعتبره الحكومة دكتور نجاحاً لهذه الزيارة؟ بماذا يجب أن يعود الزيدي محملاً من واشنطن؟
7: شكرا لك وللسادة الضيوف وللمشاهدات والمشاهدين الكرام. يعني أولا السيد الزيدي حينما تكون الزيارة الأولى للولايات المتحدة التي تعتبر الدولة العظمى والدولة القوية في الاقتصاد وفي القوة العسكرية، وبالتالي حينما يكون كرئيس وزراء وهناك كان خلافات واختلافات بين بغداد وواشنطن طيلة السنوات الماضية بسبب احتساب العراق على المحور الشرقي الإيراني، أراد السيد الزيدي أن مثلما أن يكون هناك فرضا ورفضا أن تكون هناك شروطا وشرائطا. الآن نتحدث بكل صراحة، الحكومة الحالية لم تستلم من الحكومة السابقة إلا تريليون دينار، ومرتبات الموظفين في الدولة العراقية في الشهر الواحد تحتاج 10 تريليون. إذن العراق بحاجة إلى دعم اقتصادي من قبل الولايات المتحدة ومن قبل الدول المتحالفة والقريبة من حكومة واشنطن، أي أن العراق سيكون من ضمن السياق والسباق الاقتصادي التي تتبناه الولايات المتحدة. ما هي المشكلة؟ يعني ما هي المشكلة حينما رئيس حكومة العراق والدولة العراقية تجعل هناك اتفاقيات وهناك معاهدات وإدخال شركات أمريكية إلى العراق؟ على الأقل يكون العراق دولة موثوقة حتى لا يحتسب على المحور الشرقي الإيراني. نحن جربنا طيلة السنوات الماضية والدورات السابقة مرة يحتسب العراق على المحور الشرقي الإيراني، ماذا حصل للعراق؟ أليس دخل داعش؟ أليس دخل تنظيم القاعدة؟ أليس سقطت مدن بأكملها وخسرنا ما خسرنا من شباب ومن رجال ومن أطفال ونساء؟ بالتالي الآن هي علاقات المصالح، كل دول العالم تبحث عن مصلحة بلدها إذا كان رئيس الحكومة ولاء وانتماء إلى الوطن والمواطن. أعتقد السيد الزيدي أراد أن يعطي رسالة بأن العراق اليوم بحاجة إلى الولايات المتحدة وبحاجة إلى دعم أمريكي في المرحلة المستقبلية والمرحلة المقبلة. نعم إيران دولة جارة، إيران وقفت مع العراق، لكن لا يعني العراق يحتسب على إيران دون أن يحتسب على دول العالم. أنا أرى هذه الزيارة جادة وجديدة وراشدة ورشيدة، ستعطي للعراق أن يصبح دولة موثوقة أمام الشركات وأمام دول العالم، خصوصا حينما تكون الزيارة واللقاءات بين رئيس العراق وبين رئيس الولايات المتحدة. هناك رؤساء وهناك زعماء ملوك يتمنون أن يذهبون إلى واشنطن للقاء بترامب. أنا أعتقد خطوة إيجابية تسجل للشخص السيد.
2: دعني أسمع تعليق السيد محمد الياسري على ما تفضلت به دكتور. سيد محمد، الدكتور نجم يقول العلاقات، علاقات الدول اليوم هي علاقات مصالح، ومصلحة العراق اليوم هي مع الولايات المتحدة الأمريكية لما يمر به العراق من أزمة اقتصادية حادة. ما يعني وجه اعتراض الفصائل العراقية على هذه العلاقة وعلى هذه الزيارة؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ست وللضيوف الكرام كوادركم مشاهديكم الأكارم. العراق مصلحته بالأول بالأولى مع شركاء وجيرانه في المنطقة، ولدينا تجارب مع الولايات المتحدة. فصائل المقاومة لديها رؤية تقول العراق جرب الولايات المتحدة منذ 2003، كان نتاجها تخلي عن دعم بغداد في 2014. وأختلف مع ما ذكره الأستاذ نجم، العراق لم يكن إيرانيا، إيران جار وشريك استراتيجي للعراق ويمتاز بعلاقات تاريخية مذهبية دينية بالإضافة إلى ثقافية وشعبين ما بين الجمهورية الإسلامية والعراق، وهذه العلاقة لم تحدد رغم الحرب المفروضة من النظام السابق على الجمهورية الإسلامية، لكن العراق استعاد هذا الوضع بشكل كامل. إيران لم تفرض نفوذها على العراق، بالعكس كانت موقف مساعد ودائم وداعم للنظام السياسي في العراق، لكن الولايات المتحدة هي التي مارست نفوذا تدخلا، كانت محتلة لهذه الأراضي العراقية في 2014، بقيت متفرجة، الجمهورية الإسلامية ساعدت العراق. رؤية فصائل المقاومة اتجاه الولايات المتحدة هي عدم الثقة بالولايات المتحدة بشكل مطلق، لأن هذه الدولة وهذه وخصوصا إدارة ترامب تم التعامل معها سواء في 2018 كانت نتائجها سيئة، وكذلك الآن لا أحد يتفق معها، بل هناك بالنسبة للولايات المتحدة نلاحظ انكفاء في مستوى صراع مع دول، بعض دول أوروبا، مع روسيا، مع الصين، والنتيجة نرى المنطقة الملتهبة نتيجة التعنت الأمريكي. فصائل المقاومة قرارها عراقي، حتى القوى السياسية المشكلة بالإطار الشيعي أو الائتلاف الحاكم في العراق، القوى السياسية معارضة للنظام السابق، هي جاءت وفازت في هذه الانتخابات، قوى إسلامية دعم تتفق مع نفس المنهج الإسلامي العام الذي يجمع في الجمهورية الإسلامية وفي غيرها، هي رؤية إسلامية موحدة تنبع من رؤية إسلامية عامة، مثل ما كانت الكتلة الشرقية، مثل ما كانت الدول الليبرالية تتفق في نفس الرؤية. إذن قوى إسلامية والجمهورية الإسلامية أيضا بنفس الرؤية، لكن إنها قرارها عراقي تهتم بالمصلحة العراقية. فصائل المقاومة لم تمانع زيارة السيد الزيدي إلى الولايات المتحدة، لكن هناك شروط، مثلا إنهاء احتلال قوة الناتو في العراق المفترض في هذا العام في الشهر التاسع أن تنتهي، أن لا يكبل الاقتصاد العراقي بقيود الهيمنة الأمريكية، هذه رؤية الفصائل. بالمقابل الحكومة تتفاوض مع الفصائل، ونتيجة ذلك رأينا طبعا حاولت الولايات المتحدة موضوع نزع السلاح وتسليم السلاح، كل ذاك باء بالفشل. هناك رؤية عراقية وضعها الإطار التنسيقي الشيعي، فصائل المقاومة وخصوصا تنسيقية المقاومة وعلى رأسها عمود هذه التنسيقية هو الشيخ الخزعلي، ذهبوا باتجاه فك ارتباطهم بألوية الحشد الشعبي، وهذه نقطة مهمة، أن الهيئة أصبحت مرتبطة بالقائد العام بشكل منفصل عن كل القوى المسلحة الأخرى. هذا الجانب رفع الحرج عن الحكومة، عن حكومة السيد الزيدي، أن تذهب إلى الولايات المتحدة وتغلق الملف بشكل نهائي فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح وتسليم السلاح وهذه الملفات.
2: طب دعني أسمع،
8: ستتعامل بها فصائل المقاومة.
2: دعني أسمع الوقت. من السيد دوغ باندو.
8: بنفس الوقت فصائل المقاومة لا تريد أن تكون حكومة السيد الزيدي ضعيفة، بل تدعم، لأن قوة حكومة السيد الزيدي أن تكون قوية تمنع التدخلات الخارجية، وهذا ما تعول عليه الفصائل.
2: طيب سيد دوغ باندو، اليوم ما الذي تريده واشنطن بالتحديد من الزيدي بعد استدعائه إلى هذه الزيارة؟ طبعا بطبيعة الحال سيكون هناك مطالب مقابل أي دعم أو استثمار أو اتفاق اقتصادي ستقوم به الولايات المتحدة مع العراق في المستقبل؟
9: الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بدعم هذه الحكومة، وكما تود أن تهيمن على هذه الميليشيات، وتود أن تجلب العراق بالقرب من أمريكا بدلاً عن إيران. وهذه الإدارة بالتحديد مهتمة جداً بالوصول إلى الموارد الطبيعية، ومهتمة أيضاً في تطوير الصناعات النفطية، وهذه مواضيع ضرورية بالنسبة لواشنطن الآن. ولكن حقيقة بالنسبة لهذه الحرب القائمة حالياً، فإن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحصل على دعم من العراق في مواضيع كثيرة، وهذه قد تؤثر على إيران. وبالنسبة لوجهة النظر الأمريكية، فإنه من الضروري أن تجلب العراق أقرب إليها من أن تكون مع إيران، وهذا سوف يكون ضمن أجندة الاجتماع اليوم. وهنالك أيضا الكثير من الأمور الأخرى التي سوف تناقش في المستقبل القريب.
2: طيب سيد إياد، يعني برأيك، يقول الآن سيد دوغ باندو أن هناك مصالح أيضا أمريكية في العراق، هناك ما تريده الولايات المتحدة من موارد موجودة في العراق، ولكن بالتالي هناك ضغوط ستفرض اليوم على الزيدي. هل يعني يستطيع الزيدي تنفيذ كل ما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا فيما يتعلق بملف سلاح الفصائل؟
4: هو هذا السؤال ربما يعني الجوهري الذي ستبنى عليه المقاربة الأمريكية في مرحلة ما بعد العودة من واشنطن، عودة الزيدي من واشنطن إلى بغداد. يعني أنا أعتقد بالتأكيد،
2: أعذرني سيد إياد، لكن على ما يبدو هناك خبر عاجل يطلبون مني أن أنوه إليه للمشاهدين. الجيش الكويتي مشاهدينا يقول القوات المسلحة تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي. إذن على ما يبدو بحسب الجيش الكويتي هناك أهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي تتصدى لها القوات الجوية. هناك أصوات انفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. إذن الجيش الكويتي يتحدث عن اعتراض لهجمات في المجال الجوي الكويتي، ويتحدث عن أصوات انفجارات نتيجة هذه الاعتراضات من منظومة الدفاع الجوي للهجمات المعادية. نكمل معك عذرا سيد. نعم. إياد تفضل.
4: نعم، فالكلام عما بعد زيارة السيد علي الزيدي إلى واشنطن، هنا ربما السؤال الجوهري، هل سينجح السيد علي الزيدي في تلبية المطالب الأمريكية؟ طبعا عندما نتحدث عن مطالب أمريكية، ربما الجميع يعرف ومجمع ما هي المطالب الأمريكية من العراق. أولا موضوع ملف حصر السلاح بيد الدولة، لا يمكن، لا يعني الواقع العراقي اليوم يتحدث عن وجود ميليشيات مسلحة خارج نطاق الدولة. هذا كلام الحكومة وليس كلام أي شخص آخر. اليوم الحكومة تتحدث عن وجود ميليشيات خارج نطاق الدولة. هذه الميليشيات نشاهدها منذ أن بدأت الحرب على إيران، وهي تقوم بعمليات مهاجمة لدول الجوار. هي من تنشر ذلك، نحن لا نتبلى ولا نتهم أحد. هي من نشرت العديد من الفيديوهات والمقاطع المصورة عن عمليات استهداف للكويت، عن عمليات استهداف للبحرين، عمليات استهداف للأردن. هذه الميليشيات اليوم تحرج الحكومة العراقية قبل أن تحرج واشنطن. هذه الميليشيات اليوم أوقعت الحكومة العراقية في حرج كبير جدا مع الجيران. نتحدث عن الجيران، ليس فقط إيران هي جار العراق، تركيا جار العراق، سوريا، الأردن، دول الخليج العربي، هذه كلها جيران للعراق. واليوم العراق في حرج كبير جدا أمام الجيران بسبب هذه الميليشيات. لذلك موضوع حصر السلاح بيد الدولة هو لم يعد حتى مطلبا أمريكيا بقدر ما هو حاجة عراقية قبل أن يكون مطلب أمريكي. بالتأكيد هناك ضغوط أمريكية تمارس وستمارس لاحقا على حكومة علي الزيدي من أجل حل هذا الملف.
2: طيب.
4: الملف الآخر ملف تهريب الدولار إلى إيران، وهذا ملف يعني الإعلام الأمريكي، وزارة الخزانة الأمريكية تحدثت عنه في الكثير من المناسبات. هناك مصارف عراقية وضعت على لائحة العقوبات الأمريكية، شخصيات عراقية وضعت على لائحة العقوبات الأمريكية بسبب هذا الملف. قبل أيام يعني سربت الول ستريت جورنال خبرا أن هناك دفعة مليار دولار أمريكية وصلت للعراق بعد أن بدأ العراق عملية إجراء لموضوع
0: راديو الحرية.
5: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية اف ام،
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. إن كانت هذه الحكومة قادرة فعلا على تنفيذ هذا المطلب الأمريكي.
7: نعم، أنا بدي أكمل لك الجواب. قادرة لأن العنصر الداخلي والمكونات والسلطات الداخلية مع حصر السلاح. تحدثت لك القوة المرجعية في النجف، القوة الصدرية التي تمتلك قوة الشعبية مع حصر السلاح، السلطة القضائية التي كلنا نعول عليها خصوصا بوجود القاضي فايق زيدان يطالب بحصر السلاح من الدولة. إذن كل المكونات المجتمعية السياسية السلطات التشريعية ما حصل صراع. إذن لم يكن هناك معوق إلا باتخاذ القرار، وهذا ما اتخذه السيد علي الزيدي، وقامت بعض الفصائل أن تسلم سلاحها. بالتالي لم يبقى إلا 4 أو 5 فصائل، كتائب حزب الله وسيد الشهداء وكذلك الأوفياء والنجباء وفصيل آخر. هذه الفصائل أعتقد بالتفاوض وبعد انسحاب القوات الأمريكية في نهاية شهر أيلول، أعتقد ستكون من ضمن الفصائل التي تتفاوض مع حكومة السيد الزيدي. بالتالي أنت شلون الآن تأتي الشركات الأمريكية والعربية والدولية تستثمر بالعراق والسلاح ليس تحت الدولة؟ أنا أعتقد خطوة هذه لحظة تاريخية لابد أن تكون مكاشفة لمكاشفة الأخطاء والخطايا التي ارتكبت في السابق، حينما يكون السلاح عد الأطراف وعد العشائر وعد الفصائل. طيب، هذا غير ممكن.
6: محمد الياسري،
7: نحن دولة مؤسسات وسياسات. أنا أعتقد نعم
6: وضحت هذه الفكرة. شكرا دكتور. سيد محمد الياسري، يقول الدكتور نجم بأنه كل المكونات العراقية هي مع حصر السلاح من بيد الدولة، وهو مطلب أمريكي واضح. من يعارض إذن داخل العراق؟
8: أولا فيما يتعلق بحصر السلاح، الفصائل لا تتعامل مع المطالب الأمريكية ولا تليها اهتماما. الفصائل تتعامل مع المطالب العراقية ومع موقف الحكومة العراقية وموقف القوى السياسية العراقية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك شروط. أولا إنهاء قوة الناتو الموجودة في العراق. النقطة الثانية، هناك تساؤل يطرح، نحن فيما يتعلق لا يوجد لدينا منظومات دفاع جوي، أو منظومات دفاع جوي ليست بالمستوى التي يفترض أن تكون في العراق، أن تصد الطيران الإسرائيلي الذي يخترق الأجواء العراقية باستمرار. ماذا يمكن أن يفعل في هذا الأمر؟ الأمر الثالث، هناك قوات تركية موجودة في شمال العراق، متى تنتهي؟ هذه مجموعة تساؤلات. فصائل المقاومة ليست أنها ضد هذا الملف بالكامل أو ضد هذا المشروع، لكن هناك تساؤلات. رفع السلاح لوجود قوات أمريكية، رفع السلاح لوجود مجموعات متطرفة احتلت العراق، على هذا الأساس وجد السلاح. أما عندما تنتهي هذه الحاجة، بالتأكيد لا توجد بعد حاجة إلى استخدام السلاح. هذه شروط حقيقية. النقطة الثانية، ضيفكم تحدث عن مكافحة الفساد. أنا أسأل كل الذين ألقي القبض عليهم، هل فيهم واحد من المقاومة؟ شخصية من المقاومة أريد. كل الموجودين هم شخصيات أغلبهم ناقمين على المقاومة، أو نقول مخالفين للمقاومة، الذين ألقي القبض عليهم فيما يتعلق بتهم مكافحة الفساد. لماذا تعصب برأس؟ من شرعنا الفساد هي بريمر والفريق الأمريكي الذي جاء بعد 2003. المقاولين الذين عملوا مع الأمريكان والذين أصبحوا كبار رؤوس الأموال في العراق، الذين أسسوا المشروع الفساد. وهذا ليس نحن نقوله، ما قالته الصحف الأمريكية وأشرته بشكل واضح. النقطة الثالثة والأهم فيما يتعلق من الحديث عن تهريب الدولار، هناك تناقض. مرة يقولون أن إيران تدعم الفصائل وتدعم هذه القوى أنه تعرب لها الأموال والسلاح وغيرها، ومرة يقولون تهريب الدولار إلى إيران. أولا، نحن لدينا شركة كايتو الأمريكية تقريبا في سنة 23 جاءت وضمن تطوير النظام المصرفي في العراق، وحديث الرئيس البنك الدولي قال بشكل واضح أن النظام المصرفي في العراق يخضع للمعايير الدولية. طيب كيف تهرب هذه الأموال إذا كانت شركة أمريكية مثل شركة كيتو هي تتعامل ولديها تعاقدات مع النظام المصرفي؟ كيف سيكون الخروج؟ أنا أعتقد هذه العقوبات أو وضع مجموعة من المصارف تحت العقوبات هي وسائل ضغط أمريكية على العراق للبقاء مرة لمسألة أن تبقى قواتها لفترة أطول، مرة تشكل عامل ضغط على الحكومة العراقية في مسألة استهداف الفصائل. نحن هناك حالة عداء موجودة مع بين الشعب العراقي والولايات المتحدة، لا توجد حالة صداقة. أما ما يقال أنه الولايات المتحدة والحاجة، أنا حاجتي إلى جيراني التي هي الجمهورية الإسلامية، المملكة العربية السعودية، إلى تركيا، إلى الكويت، إلى كل هذه الأطراف، وليس إلى دولة تبعد عني 10,000 كيلومتر.
6: طب سيد محمد، هل تخشون اليوم
8: المتحدة تفكر بمصلحتها
6: أن يعود للعراق، أن يعود الزيدي من واشنطن بتعهدات على حساب الفصائل؟
8: أولا، فصائل المقاومة كلها ثقة بحكومة السيد الزيدي، لأنها جاءت منتخبة ممثلة من قبل الإطار التنسيق اللي يمثل المكون الشيعي الأكبر، هو الذي اختار السيد الزيدي، هذه النقطة الأولى. مدعومة من هذه القوى بشكل واضح. الفصائل أيضا على طول فترة من 2003 إلى اليوم كانت عملها بالتنسيق مع الحكومات، لم تتعارض، لم تستهدف الموقف الحكومي، الحكومة العراقية وغيرها. بالتالي أيضا هم قالت الفصائل، وخصوصا الشيخ الخزعلي هو كبير الفصائل، موجود في الإطار التنسيقي أيضا وجزء من الإطار. وفي الاجتماع الأخير الذي حصل قبل سفر السيد الزيدي، كان في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة في القصر الحكومي، موقفه واضح، إذا كانت هذه المصلحة عراقية اذهبوا، النقطة الأساسية أن يحرر الاقتصاد العراقي، لا مشكلة مع الاستثمارات أن تكون في العراق وفق الرؤية الاقتصادية، ولكن لا أن يربط الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الأمريكي. السيد الزيدي مدعوم، وأنا أعتقد بهذه برؤية الخاصة أن السيد الزيدي ذهب بخيارات بمصلحة عراقية، لأن أكثر من مرة ذكر أنا يهمني المصلحة العراقية، أذهب مع الكل، وبالتالي نعم. في إطار العلاقة مع الجميع. حتى الاتهامات التي جاءت من قبل الدول العربية في منطقة الخليج الفارسي أشارت بشكل واضح إلى أن هناك من أطلقت صواريخ من العراق. السيد الزيدي طالبهم بأدلة وشكلت لجنة، والوفد الأخير الذي ذهب إلى المملكة العربية السعودية كان جزء من هذا الأمر، بأن العراق لا يكون ساحة منطلقة للاعتداء، ولكن بنفس الوقت لا يكون هناك اعتداء على العراق من دول الجوار. هذا مؤشر يعني يفترض هذه النقطة الأساسية.
6: أن أشرك معنا في الحوار السيد دوك باندو، المحلل الشؤون السياسية والدولية في معهد كاتو. سيد باندو، اليوم ما هي الأولوية يعني إذا أردنا أن نرتب هذه الملفات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ الفصائل، الدور والنفوذ الإيراني بشكل عام في العراق، أم الاقتصاد والاستثمارات الاقتصادية الأمريكية في العراق؟
5: أعتقد أن هذه أعتقد أن موضوع الفصائل المسلحة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تود أن تضع ضغوطا أكثر على إيران، وتود أن تعزل إيران. وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية على المدى القصير تود أن تعزل بغداد عن إيران، وأيضا قابلية إيران على التدخل في إيران سياسيا أو عسكريا، وهذه الأمور مهمة بالنسبة لإدارة ترامب. وبالنسبة للمدى البعيد، فإن الرئيس ينظر إلى الاقتصاد بجدية، فبالنسبة للمدى البعيد فهذا سوف يكون الأمر متعلقا بالاقتصاد النفطي. فواشنطن ترى هذه المناطق مناطق اقتصادية تفيد الولايات المتحدة الأمريكية، وهنالك أيضا تعاون اقتصادي يمكن أن يقود العراق إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يؤدي إلى تحسين نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، وهذا يهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر وهو الأمر الأهم بالنسبة لإدارة ترامب. ولكن في الوقت عينه فإن هذه الإدارة مهتمة جدا بما يجري الآن بالنسبة للقوى أو هذه الفصائل قد تدمج في هذا الصراع.
6: هل تثق واشنطن بأن الزيدي قادر فعلا على تنفيذ ما قد تطلب منه، ما قد يتعهد به في هذه الزيارة؟
5: لا أعتقد أنهم لا أعتقد بأنهم يثقون فيه، ولكنهم يتعاملون معه، وما يريدون التعامل معه هنا وهم يريدونه أن يتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويريدون أن يحددوا مدى المشاكل التي قد تظهر وكيفية تعاونه معهم. ولكن بالنسبة للتاريخ الحديث في العراق والحكومات السابقة المختلفة في العراق، فلا أعتقد بأن هنالك ثقة هنا. إذا كان يريد دعما كبيرا، فأعتقد بأن هذا يحتاج إلى ضغط أكبر لكي يجعلوه جادا في التعاون معهم نعم.
6: زيد إياد، يعني واضح أن العراقي يريد كهرباء ويريد دينارا مستقرا. السؤال هنا، هل تستطيع العلاقة مع الولايات المتحدة أن تحقق ذلك؟
9: يعني هو يعني لا يفترض أن نعول على الولايات المتحدة الأمريكية أو على أي طرف آخر، يفترض أن نعول على الداخل العراقي. لكن الكارثة أن الداخل العراقي منذ عام 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق وحتى اللحظة حقيقة يعني يعاني من ارتباكات واختلالات كبيرة جدا، سواء في العملية السياسية أو في النظام الاقتصادي أو في النظام الاجتماعي والثقافي والتعليمي والصحي، والكل لاحظ ذلك، يعني ليس الأمر بجديد. بالتأكيد ربما العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني قد تقدم دفعا كبيرا للواقع العراقي الاقتصادي. نحن نتحدث اليوم 2026 ولحد الآن الكهرباء في العراق متدنية الطاقة، هذه يعني المواطن العراقي يعيشها في كل صيف ويعاني منها بشكل كبير جدا. نحن نتحدث اليوم عن 2026 الواقع الصحي متدني، واقع صحي كارثي، نتحدث عن تفشي كبير لأمراض ربما لم يعهدها العراق سابقا، الواقع التعليمي يعني حدث ولا حرج، يعني حقيقة الواقع الخدمي بكل طبقاته متدني. وهذا
3: راديو الحرية
10: 92.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
11: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
3: راديو الحرية
6: 92.7 FM. أسست لهذا الوضع
9: بالتأكيد، والولايات المتحدة هي من أسس للفساد، أنا أتفق مع هذه النقطة بالكامل. لكن يجب أن لا ننسى يعني إن كانت الولايات المتحدة أسست لشيء سلبي وشيء كارثي وشيء معيب حتى في إدارات الدولة، ما الذي دفع بمن جاء على لهذه السلطة وكلهم من الأحزاب بين قوسين الإسلامية في أن يسيرون على هذا المسار؟ كلهم اليوم كلهم متورطون في الفساد دون استثناء. لا تتحدثين عن إسلامي ولا عن علماني ولا عن أي طرف، كل الموجودين في السلطة للأسف الشديد هم متورطون في الفساد، وربما لو فتحت قضايا الفساد بشكل أوسع وبشكل أكبر، وقد تفتح في الأيام المقبلة بعد عودة علي الزيدي من واشنطن. نعم. وربما سنسمع أسماء يعني كانت يعني كما يقال يضرب بها المثل في التدين ويضرب بها المثل في الأيديولوجية الإسلامية، وهذه حقيقة. بالمناسبة هذا الكلام كل عراقي يعرفه. المشكلة اليوم أنت تعيش في واقع كارثي بمعنى الكلمة. نعم. النفوذ الإيراني هو جزء من عملية تخادم أمريكي إيراني جرت في لحظة معينة في العراق. الولايات المتحدة الأمريكية، حتى نفهم ما يجري الآن من زيارة السيد علي الزيدي إلى واشنطن، يجب أن لا نغفل عما يجري في الإقليم. اليوم الإقليم يعيش حالة من التغير الكبيرة التي يراد لها أن تتشكل بطريقة البعض يطلق عليها ساكس بيكو جديد للمنطقة لمدة 100 عام مقبلة. لذلك ما يجري في العراق اليوم هو لا ينفصل عما يجري في إيران. صح. ولا ينفصل عما يجري في إيران ولا ينفصل عما جرى في سوريا قبل أيام. طيب. قبل سنوات.
6: قبل المتابعة مشاهدينا أنوه إلى هذه العواجل التي تظهر على شاشتنا. شركة جزيرة كيش الإيرانية للكهرباء تتحدث عن تعرض الجزيرة لهجوم بقذائف معادية ألحقت أضرارا بعدة سفن. إذن شركة جزيرة كيش الإيرانية تتحدث عن هجوم بقذائف معادية ألحقت أضرارا بعدة سفن، وأيضا تقول الشركة انقطاعات مؤقتة للتيار الكهربائي نتيجة انفجار قذيفة أمريكية. إذن على ما يبدو هناك تطورات عسكرية وميدانية بعد ظهر هذا اليوم. هناك قصف على ما يبدو في جزيرة كيش، وإعلان من قبل جزيرة كيش للكهرباء عن انقطاعات مؤقتة للتيار الكهربائي نتيجة انفجار قذيفة أمريكية وتعرض بعض السفن لأضرار. وكنا قد نقلنا لكم قبل قليل مشاهدينا أيضا تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لما أسمته بأجسام معادية داخل المجال الجوي الكويتي. نتابع معكم في تغطية هذه الزيارة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وهي أول زيارة خارجية له إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد وصل قبل قليل. هذه الزيارة التي يعني يعول عليها الكثير. أذهب إلى الدكتور نجم القصاب، يقول يعني كلام مهم السيد إياد أدليمي أنه لا يمكن فصل ما يجري في العراق اليوم عن التطورات في الإقليم، وها نحن ننقل للمشاهدين لحظة بلحظة ما يجري. يقع العراق في صلب هذه التجاذبات الأمريكية الإيرانية في المنطقة، إيران تحاول إبقاء نفوذها في العراق، والولايات المتحدة أيضا بالتالي تضع على العراق شروطا من أجل التخلي عن هذه أو عن هذا النفوذ الإيراني. هل يستطيع الزيدي برأيك دكتور إرضاء واشنطن من دون إغضاب طهران، أم أن هذه معادلة مستحيلة؟
7: لا بالتأكيد، يعني أولا أنا تحدثت في بداية البرنامج بأن العراق اليوم قد اختلف عن العراق الأمس، وحتى المتغيرات التي حصلت في المنطقة، سقوط النظام السوري، الحرب الأوكرانية الروسية، الحرب الإيرانية الأمريكية، الحرب الإسرائيلية الفلسطينية، هذه كلها حروب غيرت حتى التحالفات في المنطقة وفي العالم. بالتالي اليوم كل الحروب التي حصلت أنا أعتقد هي حروب اقتصادية، وأنا منذ اللحظة الأولى حينما بدأت الحرب الإيرانية الأمريكية قلت من يستطيع السيطرة على مضيق هرمز هو الذي سيحسم الحرب، وهذا ما حصل ويحصل. العراق بالتأكيد يعني أولا يجب أن يكون وينطلق من الوسطية والاعتدال، ليست هناك مشكلة أن تكون علاقات بين بغداد وواشنطن وبغداد وطهران، إيران دولة جارة وتربطنا علاقات وشعائر ومعتقدات ومصالح مشتركة، لكن أن يكون العراق تابع إلى إيران ويكون تدخل مباشر باختيار المناصب والشخصيات مثل ما كان في السابق أنا أستبعد ذلك. والدليل على ما أتحدث في 2000 في حكومة السيد عادل عبد المهدي كان الكثير من الذين قريبين من تلك الحكومة يقولون إيران فازت 3 أهداف مقابل لا شيء لأمريكا. هل إن الآن إيران استطاعت أن تفوز وتفرض شخصيات للرئاسات الثلاث مثل ما فرضت في السابق؟ إذن تراجع إيران وتقدم الأمريكا أعتقد تغيرت المعادلة. نعم ربما حتى هذه الزيارة البعض يتحدث تغضب إيران، أنا أقول لا تغضب إيران، إيران ترغب أن يكون العراق حلقة وصل بين طهران وبين واشنطن، لأن إيران ترغب للتفاوض وأمريكا ترغب بالتفاوض وجعل هناك تسوية كاملة وشاملة في المنطقة ليسودها الهدوء والسلام والأمان، وهذا ما نطمح به. أما أن يكون العراق مثل ما كان في السابق قريب على إيران وبعيد على أمريكا وبعيد عن دول المنطقة أو الدول العربية، هذا لن يحصل، لأنه حصل ودفعنا كشعب عراقي، دفعنا الضرائب ودفعنا الخسائر وأعطينا الشهداء وخسرنا ما خسرنا، والآن العراق ليس فيه أي خدمات، فساد وطائفية وتدخلات خارجية، والعامل الخارجي هو السبب الفتن التي حصلت بين المكونات المجتمعية.
6: طيب قبل المتابعة أود أيضا تنويه إلى هذا العاجل، نقلا عن الجيش الكويتي هذه المرة يقول القوات المسلحة تتصدى حاليا لهجمات صاروخية بمسيرات ومسيرات معادية، إذن هناك هجمات صاروخية وهجمات بمسيرات على ما يقول الجيش الكويتي تتصدى لها القوات المسلحة، على ما يبدو هذه هجمات جديدة إضافية إلى الهجمات التي ذكرناها لكم قبل قليل. إذن وكالة الأنباء الكويتية تتحدث عن دوي صفارات الإنذار في البلاد، إذن تطورات ميدانية بعد ظهر هذا اليوم، على ما يبدو هناك هجمات صاروخية ومسيرات أيضا في الكويت تتصدى لها القوات المسلحة. نتابع معكم في تغطية هذه الزيارة، وأذهب إلى السيد محمد الياسري. سيد محمد، كنت قد

0: واشنطن، ما كانت هناك خطوط حمراء. ترامب هو الذي تجاوز الخطوط الحمراء فيما يتعلق في المنطقة، وأراد علاقة أحادية مع العراق. أعطيكم أمثلة على هذا الأمر فيما يتعلق ما تفضل به أستاذنا الدكتور نجم، لأنه إيران فازت 3-0 في فترة الدكتور عادل مهدي. هي مو مسألة إيران فازت 3-0، مبعوث الرئيس الأمريكي في وقتها كان في العراق، أراد شخصيات للرئاسات فشل أن يحقق. لم تقل إيران أنا وضعت فلان وفلان وفلان، إيران لم تفرض مسؤولا أو ترفض مسؤولا عراقيا مطلقا. إيران تركيزها على نقطتين أساسيتين: وحدة البيوتات السياسية في العراق، وأن يبقى الوضع العراقي مستقرا، لأن هذا ينعكس على الأمن القومي الداخلي في بالنسبة للجمهورية الإسلامية. لم تفرض ولم ترفض أحدا، هذه السياسة الإيرانية واضحة ومعلنة. النقطة الثانية، أنتم تحدث ضيفكم الكريم عن الكهرباء، من المسؤول عن ملفات الكهرباء في العراق؟ شركة جنرال إلكتريك. تعاقد العراق من 2003 مع الشركة الأمريكية.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
6: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
5: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: ب 99 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdist.com.

0: steel.com شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: أطراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: Thank you. أشكر حفاوة الاستقبال إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب.
4: Thank you for the warm welcome by His Excellency President Trump.
3: وهذه هي زيارة الأولى.
4: This is my first visit.
3: إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
4: United States of America.
3: فهذه الزيارة لم تكن زيارة عابرة.
4: This visit was not just like any visit.
3: وإنما زيارة إعلان شراكة اقتصادية.
4: Rather, it's an announcement of economic partnership.
3: تحدثت مع فخامة الرئيس.
4: Where I talked to His Excellency.
3: 30/9 ستخرج القوات الأمريكية.
4: By the 30th of September, the U.S. forces will be out of Iraq.
3: وسوف تدخل الشركات الأمريكية.
4: While the U.S. companies will be inside Iraq.
3: ودائما تخلق العلاقة المجتمعية هي الشراكة الاقتصادية وليس العسكرية.
4: Well, the social relations is about like economy, it's not like about like military relations.
3: أنقل تحياتي.
4: I would convey my greetings.
3: من أقدم حضارة في العالم.
4: The oldest civilization in the world.
3: إلى أكبر قلب اقتصادي في العالم
4: وتكنولوجي. The economic and technology heart in the world.
3: وأكرر شكري إلى فخامة الرئيس على حفاوة الاستقبال.
4: My thanks to His Excellency the President for the warm welcome.
5: Well, thank you very much.
6: Mr. President. I have a question for the Prime Minister.
5: Go ahead.
6: To you, sir. If you allow me, I'm going to ask in Arabic. سمو سعادة رئيس الوزراء، هناك طلب أمريكي لحصر سلاح الميليشيات بيد الدولة لكافح جماح إيران وعدم مهاجمة دول الجوار. هل هذه أحداث يمكن أن تتحقق قبل سبتمبر؟ And Mr. President, if I may.
5: Who are you with?
6: I'm with Al Arabiya. I cover the Middle East. I'm a White House correspondent. But I'm a foreign policy.
5: Okay.
6: Sir, is the military attack on Iran, is this a strategy to bring them back to the table? Or is it to degrade them so the regime will eventually fall?
5: Well, we don't think we need the military.
7: بأن نريد أن نقوم بعمل عسكري. لقد قمنا بعمليات كبيرة وما نفعله الآن. لأننا نبني الآن علاقات مع العراق وهذه العلاقات علاقات قوية ولن نقوم ب سوف نقوم بحمايتهم إذا دعت الضرورة. أعتقد بأن العراق هي عدو لإيران لأن إيران هي تعبث بأمن الشرق الأوسط كما تعلمون ولن نتعامل مع هذه المشكلة الآن لأن إيران الآن تقود إلى زعزعة الأمن في المنطقة ولكن الآن انحسرت قواتهم العسكرية ولكن هذا ما يعطيهم حرية أن يقوموا أو أن تقوم العراق بما تشاء أن تفعله.
3: شكرا جزيلا على السؤال.
4: Thank you for your question.
3: ابتداء في منهاج الحكومة.
4: According to the program of the government,
3: هو حصر سلاح بيد الدولة.
4: Is to restrict the possession of weapons to the state.
3: وهذه نقطة أساسية.
4: And this is a basic point.
3: ولدي قرار بها غير قابل للخيار.
4: And I have, and this is like a decision. It's not an option.
3: تم استلام.
4: We received.
3: أسلحة كثيرة من قبل بعض الفصائل.
4: Weapons by different factions.
3: واللي سلم سلاحه.
4: And he whoever surrendered his weapon.
3: ويتحول إلى جهة سياسية ومدنية.
4: Turned into like a political or civilian.
3: من ناحيتنا سيتم التعاون معه.
4: We will cooperate with them.
3: بعد 30/9.
4: After the 30th of September.
3: لا حاجة لوجود أي فصائل.
4: There is no any need for the presence of any faction.
3: لكون الفصائل.
4: Because factions.
3: هي حاجة وليس مهنة.
4: Is a need. It's not a profession.
3: وماكو مبرر لبقائهم بعد 30/9.
4: There is no any justification for their existence after the 30th of September.
3: إن شاء الله نهاية هذا العام أو بداية العام القادم.
4: So hopefully by the end of this year or by the beginning of the next year.
3: سوف نعلن أكبر مؤتمر مؤتمر السيادة الوطني.
4: The sovereignty conference is the biggest conference in the region.
3: قرار العراق بيد العراقيين.
4: The Iraqi decision is by the hand of the Iraqis only.
3: وقواتنا الأمنية قادرة على حماية أراضيها.
4: And our security forces are capable of protecting their borders.
3: بعد 30/9.
4: So after the 30th of September.
3: لا نسمح لأي جهة تحمل سلاح خارج نطاق الدولة.
4: We will never accept for any entity to carry weapons outside the control of the state.
1: شكرا سيد الرئيس. لدي سؤالين. هل يمكنك أن تشرح لنا لماذا تغير طريقة تفكيركم في ماضي هرمز؟
8: Put that out yesterday. We've been doing that for many, many years. It was never fair to me that we would be guarding the strait.
1: سوف نقوم بقيادة المحيط.
8: It wasn't important for us, but it was important for allies.
1: لم يكن هذا الأمر ضروريا بالنسبة لنا، ولكنه ضروريا لحلفائنا.
8: Gulf state countries.
1: So I put it out yesterday. حلفائنا في دول الخليج. وقلت بالأمس. وأنا مدعوم بالكثير من الدول الأمراء والملوك، ونحن نعرف أنهم لدينا حلفاء أقوياء، وقلنا نحن نود أن نستثمر في الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات، ونود لأنه لم تمر الولايات المتحدة الأمريكية بوقت مثل هذا الوقت الذي تحكمون فيه أنتم. فقالوا لي نود الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا لم أود بفرض أي رسوم في المضيق، ونحن نقوم بهذا كاستثمار لنا. دول الخليج سوف تقوم باستثمار الكثير من المبالغ في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا مرض بالنسبة إلي. هل أنت على دراية بأن الـ FBI، لا أدري، قالوا بأنه لديه بعض المشاكل، وهذا أمر غريب. هنالك مشكلة. أنا كنت أتمنى أنه قد اعتنى بنفسه أكثر، ولكن ما حدث هو شيء لا يمكن توقعه، لأن هذا الذي حدث هو أمر مختلف للغاية. وهنالك أطباء من البيت الأبيض سوف يشرحون ما الذي حصل، وهذا أمر غير متوقع، وعندما يحدث فلا يمكنك أن توقفه. إذا رأينا فإن والده قد مات بنفس العلة وفي ذات العمر، وقالوا بأن هذا التشخيص لا يمكن اكتشافه. وهذا أمر مدعاة للقلق أن نفكر فيه في حقيقة الأمر. ولا أرى أن هنالك مشكلة حيال هذا الأمر. لدينا السعودية وقطر والبحرين والإمارات والكويت والكثير من الدول الأخرى، وتحدثت إليهم وقالوا يودون أن يستثمروا أموالا كثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا سوف نقبل هذا. ولكن في الوقت عينه فإنه ليس من العدل أن نحمي هذا المضيق للصين أو لأي شخص آخر، ولا بد من تعويضنا عن هذا. وفي فترتي الأولى قلت لهم يجب عليكم أن تستثمروا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن وقتها في ذلك الوقت لا يوجد أي رسوم. سوف يستثمرون الكثير من الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا يروق لي هذا في حقيقة الأمر. هل تود العراق أن تغير؟ يمكنكم سؤال هذا للسيد رئيس الوزراء العراقي هنا. نعم، أنا أدعمه وقمت بالتعضيد له، وقمت بتعضيد الكثير من الرؤساء، وكل من أقوم بتعضيده يفوز. وهذا الرجل هنا يقوم بأعمال رائعة، وأنا أعرف الكثير عن تاريخ العراق، وكنت أتابع ما يحدث في هذه الانتخابات، ولقد قمت بالتوصية قوية له. وهذا الرجل العظيم سوف يكون قائدا عظيما، لقد فاز، وأنا فرحا حيال هذا. ويمكنكم أن تسألوه هذا السؤال المتعلق بالعراق.
3: إحنا أحد البلدان المؤسسة لها.
4: We are one of the countries that established OPEC.
3: لكن نريد حقنا وحصة منصفة للعراق.
4: However, we need like a fair share for Iraq.
3: العراق حارب داعش.
4: Iraq fought ISIS.
3: والإرهاب بأجمعه.
4: And terrorism at all.
3: وبدعم الولايات المتحدة الأمريكية.
4: With support of the United States of America.
3: وهذه الحرب مع داعش.
4: This fight with ISIS.
3: كلفتنا نفقات كبيرة.
4: It cost us like huge amounts of money.
3: ودمرت البنى التحتية العراقية.
4: And destroyed the Iraqi infrastructure.
3: مقدار الضرر اللي أصاب العراق.
4: The damage that really was against Iraq.
3: أكثر من 400 مليار دولار.
4: Is more than 400 billion dollars.
3: لليوم بعض العراقيين مدن مدمرة.
4: Until today, like some Iraqi cities are totally destroyed.
3: ويسكنون في مخيمات.
4: They're like living camps.
3: والآن لدي خطة أعيدهم إلى دورهم.
4: I have a plan to get them back to their homes.
3: نريد حصة منصفة للعراق.
4: We need a fair share.
3: لا أكثر من ذلك.
4: We need a fair share.
9: Because if you remember, even though I was a civilian and had no thought of running for president, I get a disproportionate amount of publicity, as you probably heard. And I used to say,
1: وكنت أقول لا تذهبوا إلى العراق ولا تهجموا العراق، ولكنهم قاموا بالهجوم على دولة الخطأ، ولقد أحدثوا الكثير من الأضرار. بالنسبة للتصرف الإيراني، هل لكم رؤية بأن ترفعوا هذا الحصار؟ لا، لقد منحتهم فرصة وأردت أن أمنحهم فرصة. نعم، لدينا اتفاقية ولم يلتزموا بها، لم يلتزموا بهذه الاتفاقية، وقاموا بإطلاق النار، ولقد قمنا بهزيمتهم. إنهم معاندون للغاية. هنالك آلاف الأمريكيون قتلوا، والكثير من الجنود أيضا قتلوا، وهنالك أيضا بالنسبة لسليماني، فنحن لقد اغتلت سليماني. ربما كان رجل مجنون ويود أن يستحوذ على الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن قائد إيران كان يخاف من سليماني، ولكن قمت باغتياله. وأيضا كان يقابل شخص آخر سيء للغاية، وهنالك شخص سيء حكم العراق، ولا أدري إن كنت بتقديم معروف لكم أو لا، ولكن أعتقد ما قمنا به في إيران، لقد قمنا بتدمير جميع قواتهم العسكرية.
9: He has to hear that.
10: عندما كان رئيسا للولايات المتحدة. فالفكرة هو طبعا كان شخص ذكي جدا وعبقري لكنه كان شرير بنهاية المطاف, وفي في حدث استهدافه قتل عراقي آخر, عراقي كان في صحبته, كانوا يلتقوا في مطار في العراق في بغداد. فهو بيسأل هل هو كان عملكم خدمة أم لا, ما هي النظرة بالنسبة لمقتل سليماني؟
3: أنا في ذاك الوقت لا أمارس السياسة.
4: At that time I was not in politics.
3: وأريد كل جيتي نتحدث عن المستقبل إيش راح نسوي.
4: In my visit, like I'd like to talk about the future.
3: الشباب عارين من الماضي القديم.
4: Because now like we are fed up with the past.
11: A question for the President. Thank you, Mr. President. Mr. Kurdi is here.
12: سيد الرئيس شكرا لك على وقتك. في العام الماضي مسعود بارزاني سيد الرئيس, إذا كان بغداد بغداد تعمل بطريقة جيدة وتستثمر بطريقة جيدة, فماذا أنت قائل حيال هذا الأمر؟ أنا هذا سؤال جميل, هذا سؤال مفضل بالنسبة لي إلى الآن. شكرا لك على هذا السؤال. بغداد أعتقد هذه الدولة سوف نحظى ب علاقة جيدة. لم نتعامل معهم لمدة 4 أو 5 سنوات ماضية, ولكن العراق هي احتمالية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية, وهذا بسبب النفط العراقي. وسوف
0: راديو الحرية
13: 92.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: Such an important part of Iraq.
4: لا يختلفون عن البصرة وعن المحافظات الأخرى.
3: No different than Basra and other provinces.
5: But because such nice things were said about him.
6: ولكن كونهم يقولون أشياء جميلة عنه، هذا يعني بأنه يحب هذا الرجل الذي قال هذا الكلام. شكرا سيد الرئيس. سؤالي هو سؤالي الأول، لماذا اخترت الولايات المتحدة الأمريكية كرحلة أولية لك خارج العراق، وما هي الخطوات التي سوف تتخذها عندما تعود إلى العراق بأن هذه الاتفاقية التي أو هذا الاجتماع الذي عقدته في واشنطن؟
4: وأني كماجستير مالية.
3: I have a master's degree in finance.
4: حللت الوضع الاقتصادي للبلد.
3: I analyzed the economic situation of the country.
4: هذا الثقل يراد معي شريك استراتيجي يحمله معي.
3: With this burden, I need such a strategic partner to really lift this burden.
4: وأهم شريك استراتيجي في العالم.
3: The most important strategic partnership in the
4: world. الولايات المتحدة الأمريكية.
3: The United States of America.
4: فلم تكن زيارتي عابرة أو من فراغ.
3: It wasn't just like any visit or I came out of.
4: ولم تكن عاطفية وإنما عقلية.
3: It's not emotional. It's about my.
7: Mr. President, inflation slowed to 3.5%.
8: Yeah, thank you.
6: ماذا أنتم قائلون حيال التضخم؟ أعتقد أن لقد توارثنا أسوأ فترة تضخم. أنا ليس هذا خطأي، ولكن لقد قمنا بعمل رائع مع بيت وماركو، ولكن لقد قاموا بعمل رائع وكلنا قمنا بأعمال جيدة. لدينا فترة تضخم، أسوأ فترة تضخم في التاريخ، أعني تاريخ دولتنا. كان التضخم من 9 إلى 10%، ولكن الآن التضخم ينحسر بطريقة كبيرة ونحن نبلي بالآن حسنا. تأكدوا بأن لا شخص يمكنه أن يقوم بهذا، بأن الأسعار تنخفض الآن وسوف نجعلها تنخفض أكثر.
7: Can you give us sort of a sneak peek about what to expect and tell the audience?
5: Well, I'd rather save it. It will concern that subject, and we'll have a couple of other things to
7: Why
5: say also.
7: Watch,
5: but I'd rather save it. But it's really big news.
6: أود أن أقول بأن
5: really, really big news. And our country has to shape up.
6: دولتنا يجب أن تشكل. سوف نتحدث عن.
5: It doesn't get bigger because without.
6: لن يكبر هذا الأمر، لأنه من غير انتخابات لن يكون لديك دولة، ولكن سوف يكون إعلان كبير للغاية. ليس لدينا جدول، ولكن ها نحن ذا حتى مأدبتنا ليست في الجدول، ولكن لم أقم بهذا من قبل، لم نحظى بمأدبة إلى الآن، لأنه يروق لي هذا الرئيس. أعتقد أن لينزي لم يبلي بلان حسنا، ربما يضيف حزب الله، ونحن نتطلع إلى ذلك، ولكن في حقيقة الأمر هذا شرف بالنسبة للينزي. تعلموا لقد سقطنا الآن، ولكن هنالك فرصة بأن ننهي هذا، ولكن يودون أن يضيفوا إيران وحزب الله أيضا. يجب أن نناقش هذا لاحقا. رئيس الوزراء يريد أن يجرد هذه الميليشيات من السلاح. كيف ترون العلاقات المستقبلية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية؟ أعتقد أن الشرق الأوسط سوف يتحد. سوف يتحد الشرق الأوسط لأن إيران كانت تعبث بأمن الشرق الأوسط وكانت تتحرش بالدول في الشرق الأوسط وتحرشت بالعراق، ولكن لا داعي للقلق والخوف الآن لأن القوى العسكرية لإيران قد انحسرت الآن. يمكن أن نتحدث عن دولة مسيطرة كإيران التي تبرع في قتل المتظاهرين وقتلوا 52 ألفا من المتظاهرين، ولكن أعتقد أن هذا الرجل سوف يكون من أقوى أو من أعظم الرؤساء في الشرق الأوسط.
7: أعتقد أنه الآن الشرق الأوسط قد تم ترتيب أوضاعه لأنه إيران ضعفت الآن.
1: إذن مشاهدينا الكرام، استمعنا إلى كلمات من الرئيس الأمريكي وضيفه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. بالنسبة لإيران، أوضح الرئيس الأمريكي أنه غير فكرته، لن يتقاضى أو لن يطالب بنسبة 20% لمرور السفن في مضيق هرمز، وإنما تحدث عن استثمارات لدول خليجية في الولايات المتحدة مقابل ذلك، وهذا يروقه كما يقول. لكن فيما يخص العراق، أكثر أكثر أكثر من المديح لرئيس الوزراء العراقي وتحدث عن المصالح الاقتصادية معه. واضح أن وزير أو رئيس الوزراء العراقي جاء يتحدث عن أنه الأهم من الشراكة العسكرية هي الشراكة الاقتصادية التي جاء ليعلن عنها مع الشريك الاستراتيجي الأهم هي الولايات المتحدة. وطبعا هذا مرتبط بتاريخ انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في سبتمبر المقبل، ومتواضح أن علي الزيدي يحضر للمرحلة المقبلة. ملامح ما يمكن أن يحدث في المرحلة المقبلة من خلال هذه التصريحات مع مراسلنا في واشنطن محمد بدين. مرحبا محمد، تابعت ما سمعناه من ترامب ومن علي الزيدي، كيف يرسمان مستقبل العلاقة بين البلدين؟
2: وصفها ترامب لعله وصفا قريبا مما يمكن أن يوصف به الحال على الأقل بين الرجلين. قال: بيننا كيمياء جيدة للغاية ونحن على تواصل دائم. عند ترحيبه بعلي الزيدي على مدخل المدخل الغربي للبيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن علي الزيدي هو خير من يمثل العراقيين، وبأن الأمريكيين أو الولايات المتحدة تحب العراق كثيرا. التركيز منصب على الشراكات الاقتصادية، لكن الجانب العسكري والأمني والتعاون العسكري والأمني غير مهمل بالمرة. بداية سيكون للزيدي أو ستكون له زيارة إلى ولاية تكساس، وهنالك توقع لعقد أو الإعلان عن اتفاقات مهمة في مجال النفط، خاصة من خلال إدخال شركات نفط أمريكية كبرى من بين الشركات الكبرى في الولايات المتحدة والعالم. وكانت واشنطن قد ألمحت إلى ذلك حتى منذ ديسمبر الماضي بالحديث عن شيفرون تحديدا ودخولها إلى أو توسيع أعمالها في السوق العراقية. كذلك الإشارة التي أتت من الزيدي قبل قليل لا يمكن إغفالها، المتعلقة بأوبك وقوله بأن العراق يريد أن يحصل على حصة عادلة، خاصة بالنظر إلى ظروف العراق، إلى ما تكبده من جراء الحرب على تنظيم داعش، وكذلك ما تكبده بعد ذلك من اضطرابات بسبب الاضطرابات والتوترات الإقليمية. الحديث عن إيران كان منحصرا في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وليس من تصريحات علي الزيدي. يحضر الآن في هذه القاعة في مكتب البيضاوي كل من وزير الخارجية الأمريكي ونظيره العراقي، وكذلك وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث الذي سيستقبل بعد دقائق في مبنى البنتاغون بمراسم عسكرية احتفائية علي الزيدي. وهنا حديث عن الجانب العسكري والأمني، كان الزيدي يكرر الرسالة الأهم بالنسبة له والتي قال إنه أخذها عاتقا على نفسه، وهي حصر السلاح بيد الدولة. سئل ترامب عن هذه النقطة وكان يتحدث في إطار عام مبهم، لكن يقول بأن الميليشيات والنفوذ أو التأثير الإيراني بأنه هو أول من قام بمكافحته ومحاربته، خاصة من خلال اغتياله لقاسم سليماني عندما كان في عهدته الأولى. هذه كلها نقاط مجتمعة. ترامب لا ننسى أنه لعب دورا من خلال معارضته لتسمية نوري المالكي رئيسا للحكومة العراقية، تلك المعارضة الشديدة من قبل واشنطن يعني مارست فيها الولايات المتحدة سياسة الضغط السياسي والدبلوماسي الأقصى، وأغلبها كان من خلف الأبواب المغلقة. توم باراك المبعوث الخاص والصديق المقرب من ترامب وسفيره السابق في تركيا، وهو الآن مبعوث خاص لدى ترامب بشكل عام إلى المنطقة، حاضر أيضا في هذا الاجتماع الآن في المكتب البيضاوي. 20 من رجال الأعمال العراقيين يرافقون الزيدي في هذه الزيارة الاستثنائية بالنسبة لواشنطن وبالنسبة
8: راديو الحرية
9: 97.7 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو. لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM. دائما مع الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية ومقطع مصور روجته حسابات مؤيدة لإيران أرفقته بخبر يقول لحظة تدمير طائرة F-16 بواسطة الدفاعات الجوية الإيرانية حين محاولة لقصف جزيرة قشم جنوب إيران، الدفاعات الجوية الإيرانية تطورت بالنسبة لما قبل الحرب. لنشاهد. الخبر زائف، فالمقاتلة التي شاهدناها وهي تحترق ليست تابعة لسلاح الجو الأمريكي، بل هي مقاتلة يونانية من طراز F-16 تعرضت لعطل فني أثناء رحلة تدريبية قبل أن تنفذ هبوطاً اضطرارياً في مطار زاكين ثوس المدني باليونان، حين اشتعلت فيها نيران بعد ملامسة المدرج، فيما نجا الطيار ولم يصب بأذى. وقد أوضحت القوات الجوية اليونانية أن الطائرة التابعة للسرب 335 من الجناح القتالي 116 كانت تشارك في رحلة تدريبية عندما تعرضت لعطل فني استدعى الهبوط الاضطراري. لن أعلق لأن الفيديوهات الحقيقية تحتاج فقط أن نكتب تحتها خبر حقيقي، وصدقني يا مفبرك جيب لك اللايكات. من الدول العربية التي طاولها القصف الإيراني يوم الأحد المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة مستودعات كبيرة للصواريخ ومخازن وقود في قاعدة الأمير حسن الجوية. وقال الجيش الأردني في المقابل إنه اعترض وأسقط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية قادمة من الأراضي الإيرانية. صفحات إخبارية عربية استغلت الخبر لتحقيق الانتشار، فنشرت مقطعا مصورا ألمحت إلى أنه يوثق القصف الإيراني، وكتبت كالعادة عاجل إيران تعلن استهداف قاعدة الأزرق في الأردن ب10 صواريخ باليستية. وبحسب رويترز كما يقول منشور الأحداث العراقية، فقد جاء الإعلان عبر بيان للحرس الثوري نقلته وسائل إعلام إيرانية، فيما تحدثت تقارير أخرى. ومرة أخرى أنقل عن هذا الحساب عن اعتراض عدد من الصواريخ وعدم تسجيل خسائر مؤكدة حتى الآن. حتى الآن ما أستطيع أن أؤكده أننا نحتاج لمشاهدة الفيديو.
4: إيه ماله

وبالطبع يا المنشور مضلل وأيضا معاد نشره، فهذا مقطع شهير منشور على منصة يوتيوب منذ الثاني من شهر أكتوبر من عام 2024 على قناة تحمل اسم Live from the Cockpit أو صور حية من قمرة القيادة. ويوثق الفيديو في حقيقته سقوط صواريخ إيرانية على مدينة تل أبيب في دولة الاحتلال. وكانت إيران قد شنت في اليوم السابق أي الأول من شهر أكتوبر من عام 2024 هجوما بنحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل في عملية عسكرية أطلقت عليها طهران اسم الوعد الصادق 2 كما تذكرون، ردا على اغتيال إسماعيل هنية وحسن نصر الله وعباس نيلفروشان، حيث استهدفت مقر أمنية وقواعد جوية إسرائيلية. وأذكر للتاريخ بأن تلك الأحداث كانت غريبة عن المنطقة، على الأقل أن نشاهد قصف إسرائيل للمرة الثانية وبتلك الكثافة. ربما اليوم في 2026 أصبح الأمر معتادا، ولكن في مسار هذا التاريخ يبقى هذا الأمر غريبا واستثنائيا وربما مبشرا بالجديد. الموضوع ما بقاش مستحمل بصراحة. الآن وصلنا إلى مرحلة الوحش وبسرعة كبيرة في هذه الحلقة، حيث أن قصتنا التالية من بنات أفكار اللجان الإلكترونية الإسرائيلية. القصة عبارة عن فيديو أرفقته صفحات إياها اللي أنتم عارفينها بخبر باللغة الإنجليزية يقول عاجل: قبل ساعة استهدفت القوات الجوية الأمريكية منشأة يشتبه في أنها لتخصيب اليورانيوم بالقرب من محطة بوشهر النووية الإيرانية ودمرتها باستخدام قنابل خارقة للتحصينات، وعقب ذلك امتلأت السماء بدخان أسود كثيف. صفحة إسرائيل أرمي: لا تستهلكوا منتجاتها. نشاهد الفيديو.

الفيديو يوثق بالفعل غارة جوية أمريكية عنيفة على إيران، لكن هذا الفيديو ليس حديثا، فهو منشور على منصة التواصل الاجتماعي منذ 11 من شهر مارس الماضي، بنى حرب 40 يوما، بل في ذروة تلك الحرب. وقال ناشروه حينها إنه يوثق انفجارا ضخما في مدينة قدس الإيرانية أو شهر قدس كما تعرف محليا. وتلك أيام انتشرت فيها فيديوهات كثيرة يعاد استخدامها اليوم كل مرة للإيحاء بأن الحرب عادت وبتلك الطريقة المبالغة في استعراض العنف أمريكيا وإسرائيليا في عدوان كان غريبا. هذا الموضوع بصراحة شغلني أول ما سمعته. خلال القصف الأمريكي لإيران نهاية الأسبوع الماضي، ذكرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية أن سكان مدينتي تشابهار وكنارك سمعوا دوية نحو 15 انفجارا متتاليا ناجما عن غارات أمريكية تزامنت مع انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من مدينة تشابهار جراء خروج 3 خطوط طاقة عن الخدمة. وكالة تسنيم وغيرها من وسائل الإعلام الإيرانية لم تنشر أي مقطع مصور لذلك الهجوم، لكن حسابات على منصة أكس تداولت فيديو مع خبر باللغة الإنجليزية يقول: هجوم جديد في تشابهار إيران. أفادت التقارير باستهداف طائرات مجهولة مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني قرب بلوك تشابهار، ويزعم أن القوات الجوية الكويتية والبحرينية يزعمها وليست الولايات المتحدة هي من تشن الضربات الانتقامية. حساب بابا بنراس، نشاهد بنراس ماذا قال.

أنا مش عارف صراحة بابا بنراس ما دخلوا في الموضوع. المهم فريق مسبار في التلفزيون العربي تحقق من صحة الخبر والمقطع المصور، فتبين لنا من خلال البحث العكسي أن الخبر زائف والفيديو ليس حديثا، فهو يعود إلى الرابع من شهر أبريل من عام 2024 فيما عرف بعمليات إبريل ونشرته حال وش الحقوقية وحساب قناة سيماي أزادية التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في ذلك اليوم. وقد ذكرتا كلاهما أنه يوثق انفجارا في مقر تابع للحرس الثوري الإيراني بمدينة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران جراء هجوم نفذته جماعة جيش العدل البلوشية الإيرانية المعارضة على مقر وقواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري والشرطة في راسك وتشبهار وسرباز. غير أن السلطات الإيرانية نفت الرواية برمتها، حيث أكد معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية مدير أحمدي أن المهاجمين خططوا لاستهداف مقر الشرطة البحرية وقاعدة الحرس الثوري بالتزامن مع نصب كمائن لقطع طرق الإمداد ومنع وصول التعزيزات، إلا أن القوات الأمنية أحبطت التسلل إلى مقر راسك. مجددا كل ما هو قديم ويخرج عن سياقه لا يمكن اعتباره سوى فبركة وتضليل. أنا شخصيا ما عنديش إجابة على هذا السؤال. الآن إلى القصص التي تتداولها صفحات وحسابات أمريكية، حيث خرجت بمقطع مصور أرفقته بمنشور بالإنجليزية يقول: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الكويت والبحرين قصفتا إيران للمرة الأولى. هل تؤيد توحد دول الشرق الأوسط للقضاء على النظام الإيراني الإرهابي؟ ألف نعم بالا. طبعا نعرف جميعا أن هذه كانت غاية إسرائيلية منذ البداية، وأن الترويج لهذه القصة أيضا دعاية إسرائيلية. لنشاهد.

0: هذا خبر زائف والمنشور مضلل دون شك. الفيديو مشهور ومنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وأيضا في مواقع كبريات الصحف العالمية في 31 من شهر مارس الماضي، كنيويورك تايمز مثلا التي وثقت وقوع عدة انفجارات واندلاع حريق في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان الإيرانية بعد تحقيق غارة أمريكية إصابة مباشرة على المستودع. ومجددا الغارات على المستودعات اللي فيها مواد قابلة للاحتراق، يلا أوبا. ولأهمية أصفهان التي تضم منشآت نووية عمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نشر الفيديو.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

أهلا بكم من جديد إلى مسبار. من بعد الفاصل نعود مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فبعد أن أعلن أنه هو شخصيا الهدف الأول لإيران، وبعدما أعلن أنه ترك تعليماته في حال تم اغتياله على يد إيران أو بالأحرى كتب وصيته، وبعدما كشفت CNN إسرائيل أن إسرائيل هي التي أطلعت الولايات المتحدة على خطة إيرانية لاغتيال ترامب، انتشر هذا الخبر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي. حسابات وصفحات نشرت صورة المرشد الإيراني الجديد آية الله العظمى مجتبى خامنئي وهو يحمل في يده بندقية صيد حربية، ومقطع فيديو مع تعليق يقول: عاجل بعد إعلان المرشد الإيراني بأخذ الثأر وإغلاق مضيق هرمز، ترامب يقطع إجازته ويغادر ملعب الجولف إلى البيت الأبيض. لنشاهد.

0: حقيقة أنه هذا الفيديو تحديداً أنا شفته مليون مرة وبنفس الزاوية وبنفس الكاميرا. المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي لم يذكر دونالد ترامب بالاسم عندما تحدث عن الثأر لمقتل والده، بل قال سيحملون معهم إلى قبورهم أمنية أن يموتوا موتاً هانئاً على فراشهم، وإن تنفيذ الثأر لابد أن يتحقق حتماً. لغة أدبية بروح ثورية، لكن لم يذكر فيها ترامب كمان الإسرائيليين يعني ممكن ينيموهم المغرب اهرب وتخب. المقطع المصور ليس حديثا، وكما أشرت شاهدته مليون مرة، لا علاقة له بالتطورات الأخيرة. نشره أول مرة السياسي الأمريكي نيك سورتور على منصة إكس في 22 من شهر مايو الماضي، مرفقا بادعاء يفيد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد إلى واشنطن بعد إلغاء خططه لعطلة نهاية الأسبوع في نيو جيرسي. وقد ذكرت وسائل أعلام أمريكية في ذلك اليوم أن ترامب ألغى بالفعل بعض ارتباطاته الشخصية ومن بينها زفاف نجله، وعاد إلى البيت الأبيض بسبب ما وصفه بظروف تتعلق بالحكومة في وقت كانت فيه الإدارة الأمريكية تدرس خيارات مختلفة للتعامل مع الملف الإيراني. كما لم يصدر البيت الأبيض أي إعلان مؤخرا عن حالة طوارئ أو استدعاء عاجل لمسؤولي الاستخبارات، ويظهر جدول أعمال الرئيس الأمريكي أوقاتا تنفيذية روتينية في البيت الأبيض بدلا من وصول عاجل. لكن لما الإسرائيليين يقولوا لك أنه فلان ناوي يغتالك، فهذه أساليب يفترض يعني يفترض برئيس الولايات المتحدة أن يكون على اطلاع على غاياتها وأهدافها. لكن إيش باش تقول دونالد ترامب ويعمر فيه نتنياهو؟ إيه على بابا هو. لأنه أنا هذا كليشي أنا شايفه ألف مرة من قبل باعتبار فرنسا وباريس ومارسي وليون والجالية المغاربية، وربحوا تحرقت خسروا تحرقت. شوف أسود الأطلس لعبوا بشكل بارع واستقبلوا استقبال الأبطال في بلادهم وهم يستحقون ذلك بالفعل. فقد أصبحوا أول منتخب إفريقي يبلغ ربع نهائي كأس العالم في نسختين متتاليتين بعدما كانوا قد صنعوا التاريخ بالفعل في نسخة قطر من المونديال عام 2022 ووصلوا إلى نصف النهائي واحتلوا المركز الرابع عالميا. لكن هذه المرة خسروا أمام فرنسا بهدفين نظيفين. يصر محرر هذه الفقرة زميلي العزيز على أن الخيبة تعود لغياب الروح القتالية لدى أسود الأطلس في اللقاء الأخير في المونديال، لكنني أصر أن هناك مشاكل تتعلق بغياب مهاجم بعد إصابة صباري وبالضغط الذهني باعتبار ضرورة الوصول إلى النصف النهائي لتحقيق نفس نتيجة 2022، فضلا عن قوة فرنسا ولا حول ولا قوة إلا بالله، أطوال وقوة ركل وأوتوماتيزم حاجة عجيبة بصراحة. على أي حال المفبركون كالعادة استغلوا الوضع للترويج لفيديو صادم أرفقوه بخبر يقول أعمال شغب في باريس بسبب خسارة المنتخب المغربي. مش مستغرب هذا العنوان، لنشاهد. الأخت سمر القطة في حسابك جميلة، وأنا مش عارف مع من تعملين، ولكن خبرك زائف وليس صحيحا والمنشور مضلل ومعاد نشره أكثر من مرة. أظهر بحثنا العكس أن المقطع المصور ليس حديثا ولا علاقة له بالمنتخب المغربي أو ببطولة كأس العالم لكرة القدم، رغم وجود علاقة مع كرة القدم لهذا المقطع. مصدر الفيديو هو صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كما لاحظتم من خلال العلامة المائية، ونشرته في الأول من شهر يونيو شهر 6 الماضي، وأرفقته بوصف يفيد أنه يظهر أعمال شغب خلال احتفالات جماهير باريس سان جيرمان بفوز فريقهم بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال الإنجليزي. ومجددا الموضوع مش بعيد يعني عن خروج منتخب المغربي، فوز باريس سان جيرمان والبونليو متاع باريس المليان بالجالية المغاربية والإفريقية واللي أكيد يشجعوا باريس سان جيرمان، والوضع مشابه لخروج المغرب يعني. فالمفبرك كان ذكي شوية. على أي حال فرنسا نقولها باي باي من الآن، ولا قدر الله نشوف أعمال شغب أخرى نتحدث عليها في مسبار. نصل الآن إلى الفقرة المحببة إلى قلبي، فقرة تصريحات متناقضة، والتي قررنا في مسبار أن يكون رمزها وشخصيتها الأيقونية رب التناقض في العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبطل التناقض الأوحد الذي لا يتوقف عن قول شيء ونقيضه أبيع لا أبيع قال العنوان. لدى وصول ترامب إلى العاصمة التركية أنقرة ولقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة قمة الناتو، أعلن ترامب أن إدارته تعتزم رفع العقوبات المفروضة على تركيا منذ عام 2020 عقب شراء تركيا أنذاك منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 في 2017 في خطوة اعتبرت تحولا في الموقف الأمريكي بعد سنوات من الجمود، كما أكد أنه يدرس بجدية تزويد تركيا بمقاتلات F-35. وأنذاك كان أردوغان ينظر إلى ترامب ثم التفت إلى الصحفيين وأشار بإصبعه إلى ترامب كأنه يقول انظروا ماذا يقول، لقد أقنعته. ثم في اليوم التالي أشاد دونالد ترامب بالقوات المسلحة التركية قائلا سيحصلون قريبا على طائرات F-35 أيضا. تزامن كل ذلك مع تقارير إعلامية تحدثت عن قلق إسرائيلي من احتمال استئناف بيع المقاتلات الأمريكية المتطورة لتركيا، وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية أف أم.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتس أب 0593-112-290.

0: تنين 66. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
4: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM. حجي أباد بمحافظة هرمزغان، وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن 4 نقاط في مدينة بوشهر استهدفت بقذائف معادية، في حين تحدث التلفزيون الإيراني عن دوي 5 انفجارات في غرب بندر عباس جنوبي البلاد. وفي وقت سابق أكد نائب محافظ خوزستان إصابة 4 أشخاص بعد تعرض أجزاء من مدينة العميدية لهجوم أمريكي، في حين دوت انفجارات في جزيرتي كيش وقشم. قال معاون الرئيس الإيراني للشؤون السياسية عباس موسوي أن طهران تهاجم القواعد الأمريكية التي تنطلق منها الهجمات على إيران. وأضاف موسوي في حديث خاص للتلفزيون العربي أن مهاجمة هذه القواعد الموجودة في دول المنطقة أمر طبيعي.
7: نحن نهاجم النقاط التي تنطلق منها الهجمات ضدنا وندافع عن أنفسنا، لا نجامل. الكيان الصهيوني هو العدو الأول لنا إلى جانب أمريكا طبعا. وفي هذه المرحلة الأمريكيون يهاجمون الجمهورية الإسلامية مباشرة من دول المنطقة، من قواعد دول المنطقة، بالاستفادة من الإمكانات اللوجستية لدول المنطقة ومن أجواء المنطقة. لذا من الطبيعي أن تكون هجماتنا ضد هذه القواعد.
6: وأكد معاون الرئيس الإيراني للشؤون السياسية عباس موسوي في حديثه للتلفزيون العربي أن المرشد الإيراني يقوم بعمله ويتواصل مع الجهات المختلفة في الدولة. ولفت موسوي إلى أن الظروف الحالية تستوجب ترتيبات معينة.
7: يقوم المرشد الأعلى بالتواصل مع الجهات المختلفة، كما أشرت مثلا المجلس الأعلى للأمن القومي، القرارات ترسل إليه، يوقعها أو يرفضها أو يضع ملاحظاته عليها، كل هذا في وقت مناسب، وتصل القرارات في وقتها إلى الجهات المعنية للتنفيذ. لا يوجد أي قلق، الظروف تستوجب ترتيبات معينة، أمنه مهم لجميع مسؤولي البلاد.
6: وننوه الآن بهذا الخبر العاجل. أكسيوس، ترامب طلب من نتنياهو سحب قواته من سوريا ولبنان. إذن أكسيوس تقول ترامب طلب من نتنياهو سحب قواته من سوريا ولبنان. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن استئناف الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران انتكاسة كبيرة للمدنيين في المنطقة. وأضاف في بيان أن عودة الأعمال القتالية تقوض جهود السلام وتعمق حالة عدم الاستقرار، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة على حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة.

0: والآن ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن محمد بالدين. أهلا بكما. أبدأ معك محمد بالدين فيما يتعلق بالشأن الإيراني. ترامب تراجع عن فكرة فرض رسوم على السفن في مضيق هرمز، لكن الحصار البحري مستمر. هل يعني استمرار هذا الحصار البحري بالضرورة أنه سيخفف ربما أو يغني عن التصعيد العسكري؟
1: حتى الآن لا مؤشر من المؤشرات التي رصدت ولا التصريحات التي قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشي بأن التصعيد العسكري في طريقه إلى الخمول، بل على العكس، ترامب اليوم كان يفاخر بأنه أن الولايات المتحدة وجهت ضربات قاسية ضد الأهداف والمواقع الإيرانية، وقال بأن الإيرانيين هم أول من أطلق النار، هم الذين بادروا بإطلاق النار نحو السفن أو إطلاق النار بشكل عام، في إشارة إلى خرقهم للاتفاق ومذكرة التفاهم. وكان يقول بأنهم اكتشفوا بعد أن كانت الأمور توشك على الوصول إلى اتفاق نهائي، وتم الاتفاق حول معظم النقاط، اكتشفوا نقطة لم يكونوا يرغبون فيها أو لم يرغبوا فيها، ثم بطريقة غريبة كما قال فكروا بطريقة غريبة وكانوا أول من أطلق النار. فاخر ترامب اليوم بأن الولايات المتحدة كانت سوف تفرض رسوما بنسبة 20% التي أعلن عنها يوم أمس، بقيمة 20% من قيمة الحمولة الإجمالية للسفن التي تعبر عبر مضيق هرمز لقاء الحماية التي توفرها الولايات المتحدة، لكنه قال بأنه تراجع عن ذلك اليوم لأن دولا، عدة دول، وتحدث عن دول في منطقة الخليج ودول أخرى، تعهدت بالاستثمار بمبالغ ضخمة في الولايات المتحدة، وبأن ذلك الاستثمار ربما يكون كافيا بالنسبة له، فبالتالي ستكون المسألة على صيغة اتفاقات ثنائية أو جماعية تعقدها الولايات المتحدة مع هذه الدول. لكن المسألة أعقد من ذلك، وحتى ألمح إلى ذلك ترامب ليس فقط فيما يتعلق بمضيق هرمز، وإنما ما يتعلق بصيغة ومناخ الوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. المؤشرات حول عقد الجولات وحول النقاط الأساسية وكذلك اللجان المشتركة التي يفترض أنها عقدت بما في ذلك التفاصيل الفنية، لا يبدو أن مؤشراتها في الأيام الماضية قبل التصعيد كانت جادة للدرجة التي يمكن معها القول بأن الولايات المتحدة وإيران تسعيان فعلا في الأفق المنظور أو يمكن أن تصل إلى اتفاق. ثم بعد ذلك، بعد أن تدهورت الأحداث أو تدهورت مذكرة التفاهم، نحن نتحدث عن وضع مغاير، بما أن ترامب أخبر الكونغرس بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار وبالانخراط الآن في الأعمال العسكرية ضد إيران. قال ترامب اليوم بأنه كان هدفه من كل ذلك هو أن يعطي الإيرانيين فرصة، عندما سئل ما إذا كان قد ندم على رفع الحصار عن السفن والموانئ الإيرانية، قال إنه كان يود إعطاء الإيرانيين فرصة، وبأنهم لم يستغلوا تلك الفرصة وكانوا مبادرين بإطلاق الرصاصة الأولى، وبأن الولايات المتحدة الآن تضربهم بشدة وبقوة لا مثيل لها. اليوم يفترض في الساعة الرابعة، أي بعد حوالي 3 ساعات أو أقل من 3 ساعات في الواقع، سيدخل الحصار البحري على السفن والموانئ الإيرانية حيز التنفيذ، والذي كانت أعلنت القيادة الوسطى يوم أمس أنه يدخل في الساعة 4 مساء بتوقيت الساحل الشرقي، أي 8 مساء بتوقيت غرينتش و11 ليلا بتوقيت منطقة الشرق الأوسط. وما تزال القيادة الوسطى حتى الآن تنشر من حين إلى آخر بعض التفاصيل المتفرقة للضربات والمواقع التي استهدفتها خلال الساعات الأخيرة الماضية. هل عدنا إلى سياق أو إطار الحرب بمفهومها الأول العام المفتوحة؟ حتى الآن لا، لكن المؤشرات على أن ذلك الاحتمال ما يزال قائما، تبدو الآن أرجح من احتمالات العودة إلى حالة الجمود أو استئناف مسار التفاوض على الأقل في الأفق المنظور.
0: محمد، هنالك مؤشر آخر الآن أو تطور أوردته أكسيوس، أن الرئيس ترامب طلب من نتنياهو سحب قواته من لبنان وسوريا. هل من الواضح أن هذا يأتي في سياق الاتفاق مع طهران أم في سياق منفصل في يعني في إطار المفاوضات مع لبنان؟
1: الأمران معا، ولكن بالدرجة الأساس هنالك مساران موازيان ومنفصلان حاولت إدارة ترامب ترسيخهما على مدى الأسابيع والأشهر الماضية. مسار يتعلق بعلاقة مباشرة بين واشنطن ودمشق وعلاقة شخصية حتى، وباتت أكثر تتعزز أكثر وأكثر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، ولها أبعاد حتى أوسع من المسألة السورية، منها ما كان ترامب قد اقترحه سرا على الممثلين للوفدين اللبناني والإسرائيلي في اجتماع من الاجتماعات الجولات التي عقدتها واشنطن، من أن تقوم القوات السورية بدعم أمريكي طبعا وحتى من بعض الدول في المنطقة بالدخول وتحييد حزب الله، وهو الأمر الذي عارضه الطرفان من فورهما في ذلك الاجتماع في المكتب البيضاوي حسب ما سرب إلى الصحافة. ثم عاد هو ليصرح بذلك علانية وليقول بأنه ربما تكون هذه هي أفضل وسيلة، لأن السوريين أو لأن الشرع هو أفضل من يمكن أن يتعامل مع هذه المسألة وبإمكانه أن يحيد حزب الله بسرعة. وكان ذلك في إطار سياق حتى انتقادات وجهها ترامب للطريقة التي كان يتعامل بها نتنياهو والحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق باستهداف المربعات السكنية في لبنان، عندما كانت إسرائيل تدعي بأنها تتعقب أو تقضي على قيادات في حزب الله اللبناني. نقطة أخرى تتعلق بالمسار اللبناني الذي كانت واشنطن قد اختطته مع الجانب الإسرائيلي وعقدت فيه 5 جولات في الولايات المتحدة، إحداها جولة عسكرية بالكامل في نهاية مايو، واليوم كانت هنالك اجتماعات في روما والتي عقدت أيضا بإشراف وتنسيق واستضافة أمريكية، صحيح في روما ولكن استضافة وتنسيق أمريكي بالدرجة الأولى. هذه الاجتماعات أيضا جزء من التفاهمات التي بنيت فيها، بما في ذلك ورقة المبادئ أو ورقة الأساس التي وقع عليها قبل أسابيع قليلة تتعلق بالانسحاب من بعض المواقع والمناطق في الجنوب اللبناني، وذلك الانسحاب الذي تقول بعض المصادر الصحفية الأمريكية بأن الجانب اللبناني أبلغ الولايات المتحدة بأن الإسرائيليين يرفضون الالتزام بما يعنيهم فيه.
0: نعم، شكرا جزيلا لك محمد بالدين من واشنطن. وتحول إلى طهران إلى حسام دياب. حسام، يعني حين يقول المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إنه لم تعد هناك مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، هل يلخص هذا حقيقة الموقف الإيراني وأنه لم يعد هناك اتفاق، وأنها العودة إلى الحرب النظر إلى يعني اتساع نطاق الغارات وكذلك الردود الإيرانية؟
2: في جانب مما تفضلت به حامد، بالطبع يأتي في هذا السياق كلام إبراهيم رضائي، لكنه أكثر موجه نحو الداخل، وكأن البرلمان تحرك ليردد ما يتحدث به الجميع منذ عدة أيام، لكن الهدف هذه المرة هو تقليص الفجوة في الداخل الإيراني ما بين الحكومة والفريق الإيراني المفاوض من ناحية، وما بين التيارات المتشددة، التيار المحافظ المسيطر على البرلمان من ناحية، والشريحة الشعبية الكبيرة التي شاركت في المسيرة التي وصفت هنا بالمليونية، بالفعل في مراسم تشييع ودفن المرشد السابق علي خامنئي، وتصاعد المطالبات بالعودة إلى ساحة المواجهة ووقف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد كل ما تعرضت له إيران على مستوى الخسائر المادية وعلى مستوى عدم التزام الطرف الأمريكي المفاوض ببنود مذكرة التفاهم. تتراجع إيران تدريجيا أيضا فيما يتعلق ببنود مذكرة التفاهم وسط تراشق في الاتهامات واضح بين الطرفين منذ أن بدأت حالة التصعيد منذ عدة أيام عند مضيق هرمز. بكلام رضائي كما قلنا هو موجه للداخل من ناحية، وبنسبة كبيرة لتقليص هذه الفجوة أن يتحرك البرلمان دائما في المراحل أو اللحظات الأخيرة، يعطي انطباعا بأن هناك نية ما لتفعيل ورقة البرلمان مجددا، وذلك لإعطاء انطباع بأنه لا يوجد حالة خلاف في الداخل الإيراني، وإنما هناك توافق بنسبة كبيرة على ما يتم تداوله سواء رسميا أو حتى عبر وسائل الإعلام الإيرانية بمختلف توجهاتها الإصلاحية والمحافظة. ونتذكر تماما بأنه اليوم عصرا تم الإعلان عن بيان أو إطلاق بيان وقعه 180 نائبا إيرانيا من أصل 290 نائب في برلمان يسيطر عليه المحافظون من كل ناحية. هذا البيان يتحدث عن نية إيرانية على ما يبدو أو مطالبات للفريق الإيراني المفاوض وكل المعارضين المعنيين بترك طاولة المفاوضات من ناحية، بالالتزام بإرشادات المرشد الأعلى التي جرى الإشارة إليها مؤخرا في عدة مناسبات، والتي تحمل في جانب منها نوع من التخوف من المواقف الأمريكية ومن طاولة المفاوضات مع الجانب الأمريكي عموما، رغم التطمينات التي أخذها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وأيضا بيت المرشد من الفريق الإيراني المفاوض والحكومة الإيرانية عن أن طاولة المفاوضات وإطار مذكرة التفاهم كان يهدف بالدرجة الأولى وما يزال لتحقيق.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: قليل من السياحة في هذه الجزيرة الواقعة في وسط مياه الخليج والبعيدة نسبيا عن مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل حسام دياب مراسل التلفزيون العربي من طهران. ننوه الآن بهذا الخبر العاجل. وزارة الداخلية البحرينية دوي صفارات الإنذار وعلى المواطنين التوجه للمناطق الآمنة. وزارة الداخلية البحرينية دوي صفارات الإنذار وعلى المواطنين التوجه للمناطق الآمنة. الآن إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 12 مواطنا منذ فجر اليوم في هجمات للاحتلال على مناطق عدة من القطاع، واستشهد 7 أشخاص في قصف إسرائيلي على نقطة للشرطة بمخيم جباليا شمالي القطاع. بدورها أعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد مدير مركز الشرطة في مخيم جباليا إلى جانب ضباط وأفراد في القصف الإسرائيلي. وفي جنوب القطاع استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي رفح، وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخص وإصابة 3 آخرين جراء غارة بمسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين غربية مدينة خان يونس. هذا واستشهد طفل برصاص الاحتلال أثناء وجوده داخل خيمة نزوح عائلته في منطقة مواصي رفح جنوبية قطاع غزة. وللمزيد من التفاصيل والمعلومات أرحب الآن من مدينة غزة بمراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. عاصم أهلا بك. 12 شهيدا على الأقل اليوم بناء على هذه الحصيلة، يعني كيف تصف لنا خارطة الخروقات الإسرائيلية وأين تركزت اليوم؟
2: نعم حامد، ربما نعجز عن تحديد الخارطة لأن هناك ما يزيد عن 3600 خرق وانتهاك لاتفاق وقف اطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025 بحسب مكتب الإعلام الحكومي. هذه الخروقات باتت جزءا من واقع الغزيين اليومي، باتت روتينية فعليا. حتى قبل ساعة كان هناك أيضا استهداف في منطقة الشيخ عجلين لخيمة عزاء أصلا لشهيد سقط قبل يومين، كان هناك استهداف لتلك المنطقة وتم نقل شهيدين بالفعل إلى مستشفى الشفاء ليرتفع عدد الشهداء الإجمالي منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 1123 شهيدا. هذه الخروقات وهذه الانتهاكات عمليا باتت جزءا من المكابدة اليومية التي يعيشها الناس داخل قطاع غزة. مع إعلان وقف إطلاق النار كان الناس يتأملون ويتوقعون أن تكون هناك وقف، أن يكون هناك وقفا لشلال الدم وأن تكون هناك انفراجة في الحالة الإنسانية والظروف المعيشية، لكن على العكس تماما، تصر قوات الاحتلال الإسرائيلي على استمرار شلال الدم داخل القطاع بشكل يومي. هناك شهداء وهناك جرحى ومصابين داخل قطاع غزة، وأيضا هي لا ترتكب فقط هذا الانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، هي ترتكب المزيد من الخروقات الجوهرية لهذا الاتفاق. أحد ثاني أهم خرق هو تضييق المساحة التي يعيش فيها الناس داخل القطاع. الناس الآن يعيشون، نحو 2 مليون إنسان يعيشون في مساحات ضيقة للغاية، في أقل من 30% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية، في مراكز نزوح ومخيمات لواء وفي ظروف معيشية صعبة للغاية ودون توفير حتى أبسط المقومات. أيضا هذه الخروقات تأتي بالتوازي مع تقييد مشدد لدخول الاحتياجات المنقذة للحياة، ليس فقط القطاع الغذائي الطعام وغير ذلك، وإنما كل القطاعات الحيوية الأخرى، المستلزمات الطبية، الأجهزة التشخيصية، حتى المستلزمات الطبية اللازمة لعلاجات الأمراض المزمنة مثل غسيل الكلى وأمراض القلب والسكر وغير ذلك من تلك الأمراض. هم عمليا الآن المرضى معرضون لخطر الموت بسبب عدم سماح إسرائيل بإدخال تلك الاحتياجات وتلك المستلزمات، وبالتالي أيضا هي تمنع حتى حركة السفر عبر معبر رفح. هي تقول بأن المعبر مفتوح لكنها تسمح لأعداد محدودة جدا من المرضى بالسفر وبقيود صعبة للغاية ودون حتى السماح للمرضى ومرافقيهم بشكل كامل، بمعنى للمريض وعائلته بشكل كامل، يتسمح فقط لعدد محدود جدا من المرافقين بالسفر. هناك مناشدات من هؤلاء المرضى الذين ينتظرون السفر بشكل منذ أكثر من 2 عامين، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستغل هذا المعبر كأداة عقاب جماعي وتمنع هؤلاء المرضى من السفر، وأيضا هي تحظر دخول المستلزمات الطبية في إشارة واضحة أن نية الاحتلال هي القتل والقتل فقط، القتل باستخدام الصواريخ والاستهدافات والقتل حتى بالحصار المشدد المفروض المفروض عفوا على كل الاحتياجات المنقذة للحياة، سواء قطاع الغذاء وحتى القطاعات الحيوية الأخرى وخاصة المستلزمات الطبية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربية عاصم النبي. كشفت يديعو تحرنوت أن الكابينة الأمني والسياسي الإسرائيلي صادق سرا الشهر الماضي على تخصيص ميزانية ضخمة تتجاوز 400 مليون دولار لصالح تعزيز البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. وعزت الصحيفة قرار الإبقاء على المصادقة السرية إلى الرغبة في عدم إحراج الإدارة الأمريكية. وبحسب الصحيفة فإن هدف الميزانية الجديدة إتاحة بدء سكن المستوطنين بالتزامن مع أعمال البناء في عشرات المستوطنات الجديدة التي صادق الاحتلال على بنائها مؤخرا. إلى الملف اللبناني، حيث انتهى في العاصمة الإيطالية روما اليوم الأول من الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. واستضافت السفارة الأمريكية المفاوضات التي تستمر يومين بحضور وفد لبناني ترأسه السفير سيمون كرم. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه أعطى توجيهاته للوفد المفاوض إلى روما بضرورة المطالبة بالبدء الفوري لانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه يتوقع أن تساعد المباحثات مع لبنان التي تجرى في روما على إحراز تقدم بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين تجريبيتين في الجنوب اللبناني. وأشار ساعر إلى استعداد تل أبيب للمضي في هذه الخطوة.
3: مستعدون للمضي قدما في الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين، وآمل وأعتقد أيضا أن هذه الجولة من المناقشات في روما ستعزز ذلك. لدينا النية الحسنة لتعزيز ما تم الاتفاق عليه في 26 من يونيو في واشنطن، فهذا إنجاز وحدث تاريخي مهم، وهو السبيل الوحيد للمضي قدما في هذا الأمر.
1: وفي السياق، أفادت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي أن البند الأول على جدول أعمال لبنان في المفاوضات مع إسرائيل هو تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل والإسراع في تطبيق المناطق التجريبية وتحديد مهام فرق العمل التي ستضم ممثلين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين. وأشارت المصادر إلى أن الوفد اللبناني يضم شخصية عسكرية وأنه يجري التنسيق مع قائد الجيش في القصر الرئاسي بشأن كل ما يتعلق بالملف العسكري والميداني. كما أفادت المصادر للتلفزيون العربي أن تأخير تطبيق المناطق التجريبية مرتبط بموقف إسرائيل التي تطالب بانتشار الجيش اللبناني في مناطق غير محتلة كمرحلة أولى، وهو أمر يرفضه لبنان الذي يطالب بتطبيق حرفي للاتفاق الإطاري. ووفق المصادر فإنه سيتم إطلاع رئيس البرلمان اللبناني على كل الخطوات المتعلقة بالمفاوضات ومسارها ومضمونها. أعرب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري عن رفضه لخيار المناطق التجريبية في اتفاق الإطار مع إسرائيل، مشيرا في تصريحات صحفية إلى أن أغلب هذه المناطق غير محتلة، كما لفت إلى أن هذه الآلية إذا طبقت تعني إتمام الانسحاب على مدار سنتين. وحذر بري من أن يكون المقصود توريط الجيش اللبناني بمواجهات داخلية واستدراج الشعب اللبناني إلى فخ بحسب تعبيره. والآن تنضم إلينا شبكة مراسلين من أمام السفارة الأمريكية في روما ياسر أبو معالق، ومن القدس أحمد جرادات، ومن بيروت رامز القاضي. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك ياسر أبو معالق في روما. ما الذي رشح من معلومات حول مباحثات اليوم الأول في هذه الجولة؟
4: نعم حامد، مباحثات اليوم الأول في مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة الإيطالية روما كانت وتركزت حسب ما ورد إلينا من معلومات حول الجانب التقني أو التسلسل وتنظيم وعمليات الانسحاب مما يعرف بالمناطق التجريبية، وليس حول مبدأ المناطق التجريبية نفسها. وبالتالي فإن الوفدان اللذان اجتمعا في مقر السفارة الأمريكية لمدة 7 ساعات تقريبا تناقشوا في هذه النقاط في تسلسل وكيفية الانسحاب من هذه المناطق أولا، وأيضا تناقشوا في كيفية وآلية التنفيذ، خصوصا أن الوفد اللبناني كما علمنا كان قد أصر بشكل كبير على أن يوافق الجانب الإسرائيلي على الانسحاب بشكل فوري بعد انتهاء هذه المفاوضات، أي أن يبدأ تطبيق هذه المرحلة من اتفاق الإطار بشكل مباشر بعد انتهاء عملية التفاوض. وأيضا كما علمنا أيضا أن الجانب الإسرائيلي أصر على ما كنا ألمحنا إليه صباح اليوم، ألا وهو أنه يريد ضمانات أمنية بعدم بانتشار الجيش اللبناني بشكل مباشر في هذه المناطق، وبنفس الوقت ضمان عدم وجود أي مجموعات مسلحة أخرى في هذه المناطق، وأنه يجب تقديم ضمانات في هذا الموضوع. وبالتالي فإن هذه العقدة التي كانت في المفاوضات ربما هي التي أدت إلى أولا طول هذه المفاوضات أي 7 ساعات، وأيضا إضافة إلى ذلك فإن عملية التنسيق ما بين كل وفد والحكومة وحكومته أخذت أيضا وقتا بحسب المعلومات الواردة من السفارة، وبالتالي فإن الموضوع اللوجستي بالدرجة الأولى وتقني بالدرجة الثانية. ولكن في نهاية الأمر فإن الخلاصة كانت ليست اختلاف الطرفين حول مبدأ المناطق التجريبية، بل كيفية التسلسل وآلية التنفيذ والإطار الزمني لهذا الانسحاب الإسرائيلي. الوفد اللبناني سيعود غدا في 7 صباحا بتوقيت غرينتش إلى مقر السفارة الأمريكية لبدء الجولة أو اليوم الثاني من جولة المفاوضات 6، وأمامه أيضا عينه أيضا على أن يعترف أو يقر أو يصر الجانب أو يقر عفوا الجانب الإسرائيلي بضمان تنفيذ الانسحاب من هذه المناطق التجريبية فور انتهاء عملية التفاوض هنا في روما. حامد،
1: شكرا جزيلا لك ياسر أبو معلق من العاصمة الإيطالية روما. وتحول الآن إلى بيروت إلى مراسلنا رامز القاضي. هل صدرت رامز أي تعليقات حول سير عملية المفاوضات في روما؟
5: حمد، لم يخرج أي شيء رسمي بعد بالنسبة إلى هذه المفاوضات، لكن مصادر مواكبة ومطلعة على سيرها ترى فيها خطوة إلى الأمام وتصفها بالإيجابية حتى هذه اللحظة. ولفهم ربما حمد وقائع هذه المفاوضات بالنسبة إلى العاصمة بيروت، نعود قليلا فقط إلى الحيثيات التي أفضت إلى ذهاب هذا الوفد اللبناني إلى روما عندما طلب الأمريكيون بنقلها إلى هناك. كان هناك تحفظات من قبل لبنان لأن إسرائيل كانت تتنصل من تنفيذ اتفاق الإطار، وبالتالي كان هناك موافقة مشروطة بأن تلتزم إسرائيل بالمناطق التجريبية. وبناء على هذا يمكن القول أن الوفد اللبناني الذي توجه إلى روما هو يستند بشكل أساسي إلى وعد من الأمريكيين بالضغط على إسرائيل.
6: راديو الحرية
7: 92.7
8: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: تجربيتين وكل هذا النقاش والجولات والحديث والتصريحات والتسريبات في الأيام الماضية بشأن الانسحاب فقط من منطقتين حتى هذه اللحظة لا استجابة إسرائيلية أو لا بوادر لإمكانية الانسحاب في الأيام المقبلة. جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي تطرق في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التشيكي إلى هذه النقطة بعد أن سئل عنها وقال بأن إسرائيل مستعدة للانسحاب من المناطق التجريبية وأيضا يتحدث عن أن إسرائيل ذاهبة إلى هذه المفاوضات بنوايا حسنة وأن النوايا حسنة ستنعكس في روما، ولكن حتى اللحظة لا انفراج في هذا الملف وفي هذه القضية. التقديرات بأن إسرائيل قد تنسحب خلال الفترة المقبلة من المنطقتين التجريبيتين ولكن لن تنسحب من مناطق إضافية. تتمركز إسرائيل في الجنوب اللبناني لبقاء طويل الأمد. يتحدث عن إنشاء مواقع عسكرية إسرائيلية. طبيعة المواقع التي تنشأ في الجنوب اللبناني لا تشي بأن إسرائيل تستعد للانسحاب من هذه المناطق على الأقل خلال الأشهر القريبة. أيضا تطالب إسرائيل الجيش اللبناني بإعادة الانتشار في المناطق الموجودة في جنوب نهر الليطاني وهي مناطق لم تحتلها إسرائيل أو غير خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، ولكن حاليا النقطة العالقة نقطة المناطق التجريبية أو المنطقتين التجريبيتين، وإسرائيل تعرقل هذه القضية وهذا الملف. تريد الحصول على ضمانات بأن الجيش اللبناني سيعمل بجد ضد البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله، وأيضا تريد الحصول على تعهد أو آلية مراقبة من الإدارة الأمريكية لمراقبة الجيش اللبناني. إسرائيل تقول بأنها لا تثق بالجيش اللبناني ولا تثق حتى بقيادة الجيش اللبناني. تحدثت في الفترة الماضية وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تسليم إسرائيل للبنان قائمة بضباط لدى الجيش اللبناني ترفض تواجدهم في الجنوب اللبناني والادعاء أن هؤلاء يسربون معلومات لحزب الله. أيضا سابقا التجربة السابقة التي كانت في عام 2024 عندما أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية آلية لمراقبة الاتفاق لم تكن إسرائيل تلتزم بهذه الآلية وكانت تهاجم وتنفذ الغارات وتنفذ الاغتيالات، وأيضا كانت يعني تهاجم الجيش اللبناني وتدعي بأنه لا يقوم بما طلب منه أو بما وقعت عليه الدولة اللبنانية في الاتفاق. لذلك حاليا القضية العالقة قضية الانسحاب، ولكن انسحاب من كل الجنوب اللبناني ليس واردا على الأقل في الأشهر القريبة.
7: نعم شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. أحمد جرادات مراسل التلفزيون العربي من القدس. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن يوم 30 سبتمبر سيكون موعدا لإنهاء وجود أي فصيل مسلح خارج إطار الدولة، مؤكدا ضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. وأضاف خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أن الحرب ضد الإرهاب كلفت العراق نفقات كبيرة وأدت إلى تدمير البنى التحتية، مشددا على أن بلاده تستحق حصة منصفة في منظمة أوبك. أعلن عمدة مدينة كييف أن روسيا شنت هجوما بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية تسبب في اندلاع حرائق بالأحياء الجنوبية للمدينة، في حين قالت وزارة النقل الروسية إنها تدرس تحويل البضائع المشحونة عبر بحر أزوف إلى طرق نقل بديلة لضمان سلامة السفن.
8: مزيد من التصعيد تنذر به تطورات الحرب في أوكرانيا.
4: استهدافات تزداد حدتها ونطاقها بين طرفي القتال. العاصمة الأوكرانية كييف كانت مجددا هدفا لهجمات روسية بالصواريخ الباليستية. هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت عن إصابة شخصين واندلاع حرائق في عدد من الأحياء الجنوبية للعاصمة. كما أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف إصابة 11 شخصا في هجمات روسية استهدفت المدينة واثنتي عشرة بلدة وقرية في المقاطعة. هجوم روسي آخر استهدف منطقة تشيرنهيف شمالية أوكرانيا وخلف دمارا وإصابتين. وزارة الدفاع الروسية أعلنت شن ضربات ليلية مكثفة على شركات الصناعة العسكرية التي تشارك في إنتاج الصواريخ في العاصمة كييف ومرافق البنية التحتية في ميناء يوغني بمقاطعة أوديسا، كما دوت انفجارات في سومي وخاركيف وأوديسا والمناطق الخاضعة لسيطرة كييف في مقاطعة زابوريجيا. وأكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير أكثر من 280 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق مختلفة من البلاد. تصعيد روسي تلا تصريحات لبوتين توعد فيها بشن ضربات انتقامية أقوى بعدة مرات وتوسيع نطاق الهجمات ردا على الهجمات الأوكرانية. تهديدات ترافقت مع رفض الرئيس الروسي أي دعوات للتفاوض على سلام مع كييف بحسب ما نقلته مصادر مقربة من الكريملين. على الطرف الآخر تواصلت الهجمة الأوكرانية على مدن روسية. قصف أوكراني بالمسيرات استهدف مصفاة لشركة غازبروم تسبب في اندلاع حرائق وفق ما أعلنه عمدة مدينة سلافات في باشكورتستان الروسية. هجوم أوكراني آخر استهدف مصفاة أفيبسكي النفطية في منطقة كرازنودار جنوبية روسيا تسبب في اندلاع حرائق. سلاح الجو الأوكراني أعلن بدوره تسجيل إصابات جراء سقوط شظايا اعتراض 7 صواريخ من أصل 10 وأكثر من 100 مسيرة في هجوم روسي واسع استهدف مناطق جنوب وشرقي البلاد. الهجمات الأوكرانية على الموانئ ومنشآت الطاقة الروسية دفعت وزارة النقل إلى التفكير في مسارات بديلة لنقل البضائع التي يتم شحنها عبر بحر أزوف. تصعيد روسي أوكراني ينذر بامتداد رقعة الحرب مع تداعي دول غربية لتقديم مزيد من الدعم العسكري للحليف الأوكراني في مواجهة روسيا، بينما لا تكاد الدبلوماسية يسمع لها أي صوت.
7: يواصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني استقبال قادة ومسؤولين وصلوا إلى الدوحة لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. واستقبل الأمير في قصر لوسيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ونائب رئيس دولة الإمارات منصور بن زايد آل نهيان وأميني جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى رئيسة الوزراء الإيطالية. وللمزيد ينضم إلينا من الدوحة مراسل التلفزيون العربي صابر أيوب. صابر أهلا بك. يعني ما تزال الدوحة تستقبل المعزيين من قادة العالم ومن قادة المنظمات المختلفة، من أبرز من استقبلهم أمير دولة قطر اليوم في الدوحة من أجل التعزية؟
5: بالفعل حامد، ما زالت أبواب قصر لوسيل مفتوحة لاستقبال المعزين، على الأقل 18 شخصية بين رؤساء دول وأمراء وكذلك كبار المسؤولين ورؤساء حكومات استقبلهم أمير دولة قطر لأداء واجب العزاء في وفاة والده الأمير الوالد. من بين الذين استقبلهم خلال الساعات الماضية رئيس الإمارات ونائب رئيس الإمارات وكذلك الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، الرئيس المصري ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان والرئيس اللبناني جوزيف عون وكذلك رئيس موريتانيا، رئيس الصومال، والقائمة طويلة، كذلك رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، بالإضافة إلى أيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية، نائب رئيس الاتحاد السويسري. وكذلك بالأمس كانت هنالك عدة استقبالات أثناء أداء واجب العزاء. هذا التوافد يعكس في كل الأحوال يعكس المكانة التي حظي بها الفقيد الراحل الأمير الوالد، سواء في علاقاته التي احتفظ بها حتى وإن تخلى طوعا عن الحكم، أو أيضا لمكانته التي اكتسبها بسبب أنه استطاع أن يضع قطر في قلب السياسة الدولية.
7: نعم، شكرا جزيلا لك من الدوحة مراسل التلفزيون العربي صابر أيوب. وأرحب الآن في الاستوديو بالسيد محمد حجي، وهو رئيس تحرير جريدة الوطن القطرية. أستاذ محمد، أهلا بك معنا وتعزينا لكم مجددا. يعني توافد هؤلاء المعزين من قادة دول المنطقة والعالم وقادة المنظمات المختلفة دليل آخر على المكانة التي بلغتها قطر بفضل جهود الفقيد الكبير، وأيضا المكانة التي كانت للأمير الوالد. كيف تنظر قطر اليوم إلى هذا الإرث؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد فقد سمو الأمير الوالد فقد كبير بالنسبة لدولة قطر، وأيضا بالنسبة للمنطقة العربية والإسلامية، بحكم أنه كان قائد عربي يعني كبير، قام بإنجازات كبيرة على الصعيد المحلي والإقليمي. ولكن فيما يرتبط بسؤالك، أنا أعتقد أنه قطر خلال عهد الأمير الوالد قامت بنشاط دبلوماسي كبير، وقامت بأدوار كبيرة ساهمت في تحقيق الكثير من الإنجازات على الصعيد الدبلوماسي بالنسبة لدولة قطر، وأيضا حتى بالنسبة لوضع الحلول بالنسبة للعديد من القضايا في المنطقة. أنا أعتقد أنه يعني سمو الأمير الوالد قام بشبكة علاقات واسعة على الصعيد الدولي.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
11: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
12: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
13: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
14: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: راديو الحرية 92.7 FM.

0: الوالد بهذه الشعوب وهذه البلدان، إلى أي حد يعبر هذا عن حجم هذا التقدير الشعبي أيضا للفقيد الكبير الأمير الوالد؟
1: يعني أنا أعتقد، شوف، الأمير الوالد لديه صفات وميزات عديدة يعني، ولكن يمكن قد تكون الميزة الأساسية وهي الجانب الإنساني وجانب التواضع وقربه من، إذا ما تحدثنا عن الصعيد المحلي، وقربه من الشعب وأيضا حتى المقيمين. يمكن الجميع يلمس تواجد سمو الأمير في أماكن عديدة داخل الأمير الوالد داخل دولة قطر، فهذا جعل من هو يمتلك هذه العلاقة وهذه المحبة بالنسبة لشعبه وأيضا بالنسبة للمقيمين. ولكن فيما ارتبط بالنسبة للدول الأخرى المرتبطة بعلاقات مع دولة قطر، أنت تعلم بأن ما قام به الأمير الوالد من مساعي إنسانية مرتبطة بالجانب الإنساني في مسألة أنه في مكافحة الفقر، وأيضا في مسألة يعني نشر التعليم وحق التعليم برغم الأزمات، على سبيل المثال في غزة وغيرها والسودان والعديد من الدول، كان حريص على أن يكون هذا التعليم مستمر ومتواصل، لأن هذه الأطفال والأصحاب والطلاب ليس لهم ذنب بالحروب التي تكون موجودة في هذه الأماكن. فهذا الجانب الإنساني أصبح يعني سمة بالنسبة للأمير الوالد، فشاهدنا كيف ردت الفعل بالنسبة لأماكن عديدة من عمل يعني أماكن للعزاء على روح الفقيد الكبير، وأيضا هذه ردت فعل بالتأكيد طبيعية من خلال ما شاهدوه ولمسوه بشكل عملي. يعني الأمير الوالد لم يقم بمبادرات من أجل الإعلام أو من أجل يعني أهداف شخصية أو أهداف مرتبطة بالحكم أو بأهداف، ولكن كان الهدف المحرك الأساسي بالنسبة لسمو الأمير الوالد هو الجانب الإنساني. لا لا لا يعني كان لا يرغب أن يشاهد أي محتاج في أي مكان في العالم.
0: نعم، طيب، يعني طريق إلى هذه المكانة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي هو التوظيف المثالي لأدوات قطر الناعمة. هناك كثيرون يشيرون إلى مسألة المال، ولكن كما يبدو لم يكن المال وحده هو القوة الناعمة التي وظفت في هذه الأمور. ما الذي يمكن الإشارة إليه أيضا من أدوات أخرى مختلفة يعني استطاع من خلالها الأمير الوالد تحقيق هذه المكانة لدولة قطر؟
1: يعني أنت تعلم بأن المال متوفر لدول عديدة. صحيح. يعني في النهاية إذا نتحدث عن جانب المال بأن دولة قطر غنية فبالتالي تقوم بهذه الأدوار، هذا في اعتقادي يعني غير صحيح أو غير دقيق في هذا الجانب. قطر وظفت المال ما تملكه من خيرات في في في في أنها تساهم وأن يكون لها دور إنساني، أن يكون لها دور في الوساطات. صحيح تمتلك الثورات وتمتلك المال في في في في مسألة أنها وهبها الله بهذه الخيرات، ولكن تم توظيف هذا المال من أجل تحقيق الجانب الإنساني، من أجل حل العديد من الأزمات. وهذا الجانب يعني ما ترك هذه الصفات بالنسبة لسمو الأمير الوالد بأنه كرس هذه النقاط وكرس هذه الثوابت في سياسة دولة قطر. نشاهد الآن هذا الجانب مستمر. إذا كان توظيف الجانب المرتبط بالقوة الناعمة في الجانب الاقتصادي من خلال ما تملكه دولة قطر بأن يتم يعني الاستعانة بهذه المشاريع التنموية في العديد من المناطق، إضافة للجانب الرياضي، أنت شاهدت كيف كانت القوة الناعمة بأنها أوصلت رسالة للغرب بأن منطقتنا منطقة سلام، منطقة أمان، وهذا كان الهدف الأساسي بالنسبة لدولة قطر من استضافة كأس العالم. فكانت الرسالة البليغة للغرب والجمهور الذي حضر في دولة قطر وشاهد كيف الشعوب العربية وكان
0: يعني شيئا مدهشا لكل من زار قطر.
1: وقطر يعني عندما يعني فازت باستضافة كأس العالم أعلنت للعالم بأن هذه هي بطولة العرب، وإحنا شعرنا بهذا حتى من خلال الإخوان المقيمين العرب أو حتى من زار قطر من الدول العربية بأنهم ساهموا في نقل هذه الصورة. هذه هي سياسة دولة قطر بأنها تساهم في استخدام الرياضة، في استخدام الجانب الاقتصادي، حتى الإعلام. أنا أعتقد أنه أيضا تم توظيف الإعلام من خلال كقوة ناعمة في مسألة إيصال السردية من منطقتنا. وإحنا كنا في حالة يعني عدم فهم للرواية الإخبارية قبل،
0: وكانت مجازفة كبيرة في الواقع، يعني الانفتاح على حرية الإعلام وإلغاء صحيح. وزارة الإعلام وإلغاء الرقابة على الصحافة، بالإضافة إلى الرياضة الأدوات الأخرى، مسألة أيضا سد هذا الفراغ في مسألة الوساطة في العالم للتوسط لحل النزاعات. لأي حد هذه كانت رؤية فعلا استشرافية للأمير الوالد، وكان فيها بعد نظر.
1: يعني بالتأكيد منذ الفترات أو السنوات الأولى للأمير الوالد عندما تولى الحكم بدأ في هذا المشروع. يعني من الواضح وواضح للجميع بأن يعني سمو الأمير الوالد كان لديه مشروع وبدأ بتنفيذ هذا المشروع، سواء كان على الصعيد المحلي من خلال مثل ما تفضلت إلغاء وزارة الإعلام وإطلاق حرية الصحافة، وأيضا إطلاق العديد من القنوات التي ساهمت في إيصال رسالتنا من المنطقة العربية إلى الغرب. وهذه الرواية كنا نحتاج إلى نقلها، لأن كنا متلقين فقط إلى الخبر من العديد من القنوات الأجنبية. فأنا أعتقد أنه هذا ما ساهم في مشروع الأمير الوالد، من خلال أن لديه كانت استراتيجية واضحة، وضع خطة بمحاور محددة في مسألة التنمية، في مسألة التعليم، في مسألة الصحة، في مسألة المشاريع التنموية. وأيضا الأهم هو تعزيز دور دولة قطر في دعم الجانب الإنساني. نشاهد الكثير من المشاريع القطرية على في مناطق عديدة، يعني هناك
0: وهنا ربما سر النجاح والسؤال الأبرز، يعني كيف استطاع أن يوازن بين أداء هذا الدور العالمي الذي يتطلب تخصيص أيضا موارد مهمة من موارد الدولة، وفي الوقت نفسه يقوم بهذه المشاريع التنموية العملاقة في داخل دولة قطر، ويهتم بالمواطن القطري وبمستقبله وبتعليمه وبصحته وما إلى ذلك من الأمور. يعني كيف استطاع أن يوازن بين الأمرين وينجح فيهما معا؟
1: أنا أعتقد لأن هناك كانت قناعة بأنه مطلق المشروع مشاريع الغاز على سبيل المثال هي ساهمت بشكل كبير بالنقلة النوعية بالنسبة لدولة قطر، وأيضا إطلاق العديد من المشاريع المصاحبة لمشروع الغاز، لأن هناك قناعة بأن إذا كانت هناك يعني في الوقت الحاضر هذا الحجم الكبير من إنتاج الغاز، ولكن أيضا هذه مشاريع قد لا تطول لسنوات يعني عديدة، فكان هناك إنشاء للصندوق السيادي الذي ساهم أيضا في تعزيز دور قطر، وأيضا أن يكون له هذا الدور في مسألة أن يكون القوة الناعمة من الجانب الاقتصادي. هذا الصندوق السيادي الذي لديه مشاريع في في في تقريبا معظم قارات العالم، تجد المشاريع القطرية متواجدة ومؤثرة وتلعب هذا الدور. فكان التوظيف ليس فقط في تحقيق الجوانب المرتبطة فقط بسياسة دولة قطر أو تحقيق مكاسب يعني شخصية، ولكن هو الهدف كان أن يكون هذا الدعم الاقتصادي أو هذا الدور الاقتصادي أو القوة الاقتصادية الناعمة أن يكون لها دور في تعزيز دور دولة قطر في هذا الجانب الإنساني. لم يكن الجانب المحلي مغفل عن توجه الأمير الوالد في مسألة البنية التحتية. الجميع شاهد كيف قطر كانت عبارة عن ورشة كبيرة في مسألة البنية التحتية، مشاريع ضخمة أقيمت في دولة قطر. لم يكن هناك أيضا لم يكن أن يغفل عن الإنسان القطري في

0: أعتقد أنه يعني الأمير الوالد كان بالنسبة له الإنسان القطري هو هدف استراتيجي في أن يوظف كل هذه الإمكانيات التي وهبها الله لدولة قطر لتطوير الإنسان القطري، لأن يعيش بهذه الرفاهية، ولكن بالمقابل أن يكون لديه سلاح التعليم، أن يكون هناك أفضل المستشفيات، أن يكون. فالإنسان القطري الآن وصل إلى مرحلة من أيضا من يعني الإعلان عن دستور دولة قطر بما حمله من أيضا بعده من العديد من المشاريع والقوانين، هذه كلها منظومة
1: والانتخابات والتصويت
0: فساهم في خلق يعني الشخصية القطرية. الآن نحن نشاهد كيف الإعجاب بالإنسان القطري من خلال ما يكتب في وسائل الإعلام المختلفة بمسألة التواجد القطري في المحافل الدولية سواء كانت الرياضية وغيرها، وكيف هذا الإنسان القطري استطاع خلال هذه السنوات أن يقدم الصورة الإيجابية عن العالم العربي.
1: وبالتالي لم تكن العلاقة بين القطري المواطن القطري المواطنين القطريين مع الأمير الوالد الفقيد الكبير علاقة حاكم ومحكوم.
0: صحيح.
1: يعني إلى أي حد الآن يشعر القطريون بالمسؤولية تجاه هذا الإرث الذي تركه الأمير الوالد؟
0: أنا في اعتقادي هي شوف الآن جميع القطريين أكيد هناك حزن كبير على هذا الفقد الكبير، ولكن أيضا هناك يعني مسؤولية أساسية في استكمال هذه المسيرة. قطر قطعت شوط كبير في مسألة التنمية وفي مسألة أن تكون اللاعب مهم وأساسي في الدبلوماسية، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الرياضي، الجانب الاجتماعي والتعليم. هذه كلها مسؤولية تشكل بالنسبة لأهل قطر. بالتأكيد ستكون هناك يعني مسؤولية في استكمال مسيرة هذه التنمية، في أن تكون قطر متقدمة باستمرار، أن تكون قطر لديها هذه الأدوار. هناك ثوابت وضعها سمو الأمير الوالد رحمة الله عليه في سياسة دولة قطر، وهناك ثوابت فيما يرتبط بالدور القطري في خصوصا الجانب مثل ما ذكرنا الجانب الإنساني. فأنا أعتقد أنه جميع القطريين يعني ونحن نشاهد الآن ردود الفعل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا من خلال جلوسنا في مع القطريين نشاهد كيف أهل قطر يعني متأثرين بهذا الفقد الكبير. ولكن الجميع يعني متفق على أن من الضروري أن تكون تستمر مسيرة دولة قطر، تستمر إنجازات دولة قطر، ودولة قطر تستطيع أن تقدم الكثير في مجالات عديدة.
2: أشكرك.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقل.

0: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: ونشر التلفزيون الإيراني مشاهد قال إنها لمسيرة أمريكية تم إسقاطها جنوبي البلاد، وأفاد أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط مسيرة أمريكية في مدينة بندر عباس. قال معاون الرئيس الإيراني للشؤون السياسية عباس موسوي إن طهران تهاجم القواعد الأمريكية التي تنطلق منها الهجمات على إيران، وأضاف في حديث خاص للتلفزيون العربي أن مهاجمة هذه القواعد الموجودة في دول المنطقة أمر طبيعي على حد تعبيره.
7: نحن نهاجم النقاط التي تنطلق منها الهجمات ضدنا وندافع عن أنفسنا، لا نجامل. الكيان الصهيوني هو العدو الأول لنا إلى جانب أمريكا طبعا، وفي هذه المرحلة الأمريكيون يهاجمون الجمهورية الإسلامية مباشرة من دول المنطقة، من قواعد دول المنطقة، بالاستفادة من الإمكانات اللوجستية لدول المنطقة ومن أجواء المنطقة. لذا من الطبيعي أن تكون هجماتنا ضد هذه القواعد.
6: وقال موسوي إن المرشد الإيراني يقوم بعمله ويتواصل مع الجهات المختلفة في الدولة، ولفت إلى أن الظروف الحالية تستوجب ترتيبات معينة كما قال.
7: يقوم المرشد الأعلى بالتواصل مع الجهات المختلفة، كما أشرت مثلا المجلس الأعلى للأمن القومي، القرارات ترسل إليه، يوقعها أو يرفضها أو يضع ملاحظاته عليها، كل هذا في وقت مناسب، وتصل القرارات في وقتها إلى الجهات المعنية للتنفيذ. لا يوجد أي قلق، الظروف تستوجب ترتيبات معينة، أمنه مهم لجميع مسؤولي البلاد.
6: وننوه إلى أن اللقاء الكامل مع معاون الرئيس الإيراني للشؤون السياسية عباس موسوي سيبث الساعة 10:30 من هذه الليلة بتوقيت القدس. إذن اللقاء الكامل مع عباس موسوي سيبث هذه الليلة عند 10:30 بتوقيت القدس. قال عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إنه لم تعد هناك مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، وأشار إلى أن واشنطن أعادت العقوبات وفرض الحصار بموازاة انتهاكها لبند لبنان في التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الطرفين الشهر الماضي. معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام، نقلت قبل حسام عندنا خبر عاجل، إذن يخبرني منتج النشرة، مسؤول أمريكي يقول لشبكة ABC إن القوات الأمريكية تنفذ غارات جوية على إيران منذ نحو ساعتين. إذن تجدد الغارات الأمريكية على أهداف في إيران. بحسب مسؤول أمريكي أبلغ بذلك شبكة ABC، يقول المسؤول إن الغارات تجددت منذ نحو ساعتين. حسام في طهران، ما هو الوضع عندكم؟ هل تسمعون أصوات انفجارات أو هل تفيد وسائل الإعلام الإيرانية بغارات جديدة؟
8: وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية تبدأ عادة عندما يبدأ الجانب الأمريكي باستهداف بعض الأهداف في جنوب وجنوب شرق أو جنوب غرب إيران بالتمهيد عبر القول بسماع أو عبر تقديم إفادات أو معلومات عن سماع ليدوي انفجارات في مناطق متفرقة دون تحديد هذه الأسباب. المعلومات الأكثر تفصيلا تخرج خلال الساعات المقبلة، وهذا ما اعتدنا عليه منذ أن بدأت المواجهات تأخذ منحا آخر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا منذ الحرب، حرب العام الماضي، حرب 12 يوما، هكذا يتعامل الإعلام الإيراني، لكنه غالبا ما يسارع لإعطاء معلومات أكثر تفصيلا، وإن كان هناك تضارب في الروايات في بعض الأحيان بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. بطبيعة الحال وإن كان هناك استهدافات منذ ليلة أمس وما تزال خلال ساعات متفرقة من النهار يتم الرد عليها باستهدافات إيرانية تطال ذات القواعد مع مستويات مختلفة وبشدة مختلفة أيضا بين حين وآخر. قبل نحو ساعة من الآن تم الحديث نقلا عن مصادر ذكرتها وكالة فارس المقربة من الحرس الثوري الإيراني بأن مصادر مطلعة أفادت بأن إيران استخدمت خلال الساعات الماضية صاروخا ذو رؤوس انشطارية في ضرب إحدى القواعد الأمريكية ربما التابعة للأسطول الخامس في البحرين، وهذه هي المرة الأولى على ما يبدو التي تستخدم فيها إيران صواريخ من هذا النوع. هذه الصواريخ وائل لمن تابع الحرب الماضية عن كثب حرب 40 يوما استخدمت بكثرة وكان لها دور كبير في استهداف الكثير من النقاط الحساسة والحيوية في الداخل الإسرائيلي، وأربكت الجيش الإسرائيلي في كثير من الأحيان وحتى اللحظات الأخيرة من الحرب الماضية حرب 40 يوما. واضح أن استخدام مثل هذه الصواريخ وهذه الأسلحة، إن صحت هذه المعلومة نقلا عن هذه المصادر، يعني بأن إيران أيضا بدأت تصعد بالشكل ذاته الذي تصعد فيه الولايات المتحدة الأمريكية. بنك الأهداف الإيرانية لدى الجانب الأمريكي بات أوسع مقارنة بالحرب الأخيرة. الشريط الساحلي الجنوبي بالكامل تقريبا من أقصى نقطة في هرمزغان إلى أقصى نقطة في سيستان وبلوشستان باتت قيد الاستهداف. نتحدث عن سواحل يتخطى طولها 2000 كيلومتر بما تحويه من موانئ، حوالي 7 موانئ موجودة في الجنوب، وعدد أيضا من الجزر التي بدأت تدخل على خط الاستهداف بشكل غريب لأول مرة، أيضا كجزيرة كيش ذات البعد الاقتصادي والسياحي بالنسبة للنظام الإيراني ككل، وهي ذات أهمية اقتصادية وتحوي بنى تحتية أكثر تطورا وأكثر عصرية إن صح التعبير مقارنة ببقية الجزر التي تحمل بعدا أمنيا وتعد قواعد عسكرية عائمة إن صح التعبير بالنسبة للنظام الإيراني فيما يتعلق بمراقبة حركة الملاحة عند مضيق هرمز. وكما تقول إيران دائما تأكيد السياسة الإيرانية على تلك المنطقة من مياه الخليج. جزيرة كيش كما قلنا الواقعة في وسط مياه الخليج والقريبة أيضا من السواحل الإماراتية بشكل ما، أيضا تحظى بأهمية سياحية. كما قلنا جرى استهداف إحدى المحطات المسؤولة عن إنتاج المياه فيها، وذكرت شركة إنتاج أو صيانة الإنتاج المياه والكهرباء في تلك الجزيرة بأن بعض المحطات خرجت عن الخدمة وأن حجم الضرر تعمل فرق الصيانة والطوارئ حاليا على تشخيصه بالضبط وأن انقطاعات في الكهرباء ستحصل في هذه الجزيرة وستستمر لعدة أيام. أن يتوسع بنك الأهداف الإيرانية بالنسبة للجانب الأمريكي يعني بأن الجانب الأمريكي يتحضر أيضا بشكل ما لتلقي الضربات في قواعد ربما ونقاط أوسع هذه المرة. هذا ما تعكسه التهديدات الإيرانية على مختلف المستويات. الأمر وصل قبل قليل للمتحدث باسم الجيش الإيراني الذي قال بأنه إيران ستثبت بأن تصريحات الرئيس الأمريكي غالبا ما تكون خاطئة بالنسبة لقدرات إيران العسكرية. الرئيس الأمريكي يتحدث عن أن القدرات العسكرية الإيرانية وتحديدا البحرية لم تعد موجودة وأن هذا هو السبب الذي يسمح للجيش الأمريكي باستهداف نقاط مختلفة في عموم الجغرافيا الإيرانية. نتحدث عن القسم الجنوبي من الجغرافيا الإيرانية. كثيرة هي التصريحات على المستوى العسكري والسياسي منذ الصباح، أهمها وعلى رأسها ما أتى عبر البرلمان الإيراني بمطالبة واسعة لمراجعة مذكرة التفاهم وتحذير أيضا من السلوك الأمريكي المتعلق بهذه المذكرة التي باتت تموت تدريجيا على ما يبدو بحسب الكثير من المراقبين هنا في إيران.
6: شكرا جزيلا يا حسام. حسام دياب في طهران. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن استئناف الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران انتكاسة كبيرة للمدنيين في المنطقة، وأضاف أن عودة الأعمال القتالية تقوض جهود السلام وتعمق حالة عدم الاستقرار مع ما يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة على حقوق الإنسان في المنطقة. دعا الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي إيران إلى وقف تدخلاتها في الملاحة البحرية والإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة الدولية من دون فرض أي شروط أو رسوم على السفن العابرة. وأكد الجانبان في بيان مشترك أن المضيق ممر مائي دولي وحق المرور فيه مكفول بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يجوز لأي دولة تعطيله أو تقييده. ودان البيان الهجمات على السفن التجارية وأراضي عدد من دول المنطقة، واعتبر أنها تهدد سلامة المدنيين والبحارة وتمثل انتهاكا للقانون الدولي. قالت الخارجية العمانية إنه في ضوء المناقشات والأطروحات المتصلة بالملاحة في مضيق هرمز تواصل السلطنة ما دعته تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في المضيق بما يتوافق مع القانون الدولي. وأضافت أن مسقط تؤكد التزامها الكامل بواجباتها باعتبارها دولة طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والعمل بموجبه. أفاد مركز الأمن البحري العماني بإجلاء 18 فردا من طاقم ناقلة النفط الباهية عقب استهدافها قبالة سواحل عمان. وأضاف المركز أنه لا يزال هناك ثلاثة مفقودين من طاقم السفينة. وأكد إجلاء طاقم ناقلة النفط مومباسا بعد استهدافها أمام سواحل مسندم العمانية، كما أفاد بإجلاء طاقم ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا بعد استهدافها قرب سواحل المحافظة الشرقية لعمان. أدانت دولة قطر استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، واعتبرت ذلك تهديدا لسلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية. وأكدت الخارجية القطرية أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا يهدد استقرار المنطقة ويقوض جهود ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين، وطالبت إيران بوقف أي ممارسات تمس أمن الملاحة مع الالتزام بالقانون الدولي واتخاذ إجراءات تمنع تكرارها. استدعت وزارة الخارجية الهندية نائب السفير الإيراني لديها لتسليمه مذكرة احتجاج على هجمات شنتها إيران على ناقلات نفط في مضيق هرمز، وقتل مواطن هندي وأصيب ستة آخرون بعد استهداف إيران ناقلة إماراتية. أعربت الصين عن قلقها من احتمال تجدد الصراع العسكري في منطقة الخليج، ودعت الولايات المتحدة وإيران إلى ضمان عودة الملاحة.
9: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
0: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM FM FM.
3: أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه يتوقع أن تساعد المباحثات مع لبنان في روما على إحراز تقدم بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين تجريبيتين في الجنوب اللبناني، وأشار ساعر إلى استعداد تل أبيب للمضي في هذه الخطوة.
4: مستعدون للمضي قدما في الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين، وآمل وأعتقد أيضا أن هذه الجولة من المناقشات في روما ستعزز ذلك. لدينا النية الحسنة لتعزيز ما تم الاتفاق عليه في 26 من يونيو في واشنطن، فهذا إنجاز وحدث تاريخي مهم، وهو السبيل الوحيد للمضي قدما في هذا الأمر.
3: نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب قواته من سوريا ولبنان. وأفاد الموقع بأن ترامب قال نتنياهو في مكالمة هاتفية إن وجود الجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية يخلق توترات وقد يؤدي إلى تصعيد، وأضاف أن على إسرائيل إعادة ضبط انتشارها أو انتشار قواتها خارج سوريا ولبنان. في المقابل قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو شدد على ضرورة وجود مناطق أمنية على حدود إسرائيل. قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان في روما كانت مثمرة وستستمر غدا الأربعاء. معنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، هل من تفاصيل أوفى بخصوص اليوم الأول من المفاوضات، خاصة أن إسرائيل على لسان وزير خارجيتها تقول إنها مستعدة للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين؟
5: نعم، هناك مطالب أمريكية بانسحاب القوات الإسرائيلية، قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني وأيضا من الأراضي السورية، وكان ذلك طلبا مباشرا من الرئيس الأمريكي ترامب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بحسب أكسيوس. وقال أكسيوس إن مسؤول أمريكي بارز قال إن ترامب ذكر لنتنياهو إن السوريين لا يريدونكم في أراضيهم ويجب قضية إعادة الانتشار لقواتكم مرة أخرى، وهذا كان مطلب أمريكي في الحقيقة خلال الأشهر الماضية. وبحسب أكسيوس إن هذه المكالمة الهاتفية التي جمعت ترامب بنتنياهو بخصوص هذا الشأن جاءت بعد لقاء الرئيس ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في على خلفية اجتماعات حلف الناتو، وكان هذا مطلب واضح للرئيس السوري أحمد الشرع. أيضا فيما يتعلق بالأزمة اللبنانية، هناك التزام أمريكي تراه الإدارة الأمريكية ويجب أن يحقق، وهو أن تخرج إسرائيل وتنسحب من الأراضي اللبنانية، ولكن كيف سيكون هذا الانسحاب وكيف يمكن أن يكون هناك وضوح للرؤية الإسرائيلية، خاصة أن الانسحاب من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية ربما يكون مختلف تماما من وجهة نظر الجانب الإسرائيلي فيما يخص الحالة الأمنية، فتترك الولايات المتحدة الأمريكية تقييم الحالة الأمنية لإسرائيل تتركها للحكومة الإسرائيلية، وهي التي تقيم هذا المشهد، وبناء عليه تختار إسرائيل الانسحاب من عدة مناطق في لبنان، ولا يوجد نوع من الضغوطات المباشرة التي يمكن أن تمارس على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الرئيس ترامب يريد أن يكون هناك هدوء نسبي في هذه المنطقة حتى يتم سحب البساط شيئا فشيئا وتدريجيا من حزب الله اللبناني، وكان يفكر في الكثير من الأمور خارج الصندوق بإشراك قوات سورية كما كنا نتذكر، وبعد ذلك اعتبرت هذه التصريحات مجرد تصريحات عفوية وتفكير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب العلاقة الوطيدة التي تربطه بالرئيس السوري أحمد الشرع. وحتى هذه اللحظة هناك حالة من التفاؤل الحذر في واشنطن بسبب استمرار هذه المفاوضات بين الجانبين، بين الجانب الإسرائيلي والحكومة اللبنانية، لعلها في الأخير تنتج نوع من التوافق بين الطرفين، ومن بعد ذلك يتم الاتحاد فيما بينهم جميعا على كيفية مكافحة حزب الله اللبناني وسحب الأسلحة من حزب الله اللبناني، والتي يراها الكثير من الديمقراطيين والمراقبين أنه أمر سيكون صعب المنال، خاصة أن حزب الله اللبناني لم يشارك مباشرة في كل هذه المفاوضات.
3: عبد الرحمن البرديسي في واشنطن، شكرا جزيلا. قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن قوات اليونيفيل في لبنان رصدت 27 انتهاكا للمجال الجوي في الجنوب، إلى جانب نشاط جوي مكثف نسب إلى إسرائيل قرب بلدة المنصور.
1: اليونيفيل أفادت باستمرار تسجيل انتهاكات لقرار مجلس الأمن تشمل خروقات متكررة للأجواء اللبنانية. البعثة قالت إنها رصدت يوم الاثنين 27 انتهاكا جويا ونشاطا عسكريا مكثفا قرب المنصوري، إضافة إلى حوادث تضمنت طائرات مسيرة مسلحة وإطلاق مقذوفات نسبت إلى الجيش الإسرائيلي. اليونيفيل أضافت أنها تعاملت خلال الأيام الماضية مع مخاطر متفجرة، من بينها طائرة مسيرة سقطت قرب إحدى البلدات، كما تخلصت من نحو 4.5 أطنان من المواد المتفجرة السائلة.
3: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 13 فلسطينيا منذ صباح الثلاثاء في هجمات للاحتلال على قطاع غزة، واستشهد فلسطينيان وأصيب آخر عدد آخر بجروح جراء قصف على خيمة تؤوي نازحين في محيط مسجد الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بوصول جثماني الشهيدين مع عدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء. واستشهد 7 أشخاص في قصف إسرائيلي على نقطة للشرطة بمخيم جباليا، وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد مدير مركز الشرطة في المخيم إلى جانب ضباط وأفراد بعد القصف الإسرائيلي. واستشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال في مواصي رفح، وأفادت مصادر طبية باستشهاد 2 وإصابة 3 جراء غارة بمسيرة إسرائيلية على خيمة للنازحين غربية خان يونس.
6: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
7: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية اف ام.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري. راديو الحرية 92.7 FM.
1: وهم خاصم بالفعل عندما يقلص الاحتلال الإسرائيلي في السماح بإدخال المستلزمات الحياتية والغذائية والدوائية إلى سكان القطاع، فهو يحشر سكان القطاع في سقف من الحياة هو دون المستوى المعقول والإنساني والآدمي.
2: معنا الآن من مدينة غزة الباحث السياسي أحمد أطناني. سيد أحمد، ما الأهداف برأيك التي ترمي إليها إسرائيل من خلال تصعيد هجماتها مؤخرا على قطاع غزة؟ الهجمات الإسرائيلية لم تتوقف طبعا، لكن هناك تصاعد فيها في الفترة الأخيرة.
3: يعني تحياتي لك والجمهور الكريم. باعتقادي الأهداف واضحة. السلوك الإسرائيلي منذ اليوم الأول كما تحدثت كان سلوكا يهدف إلى تثبيت حرية الحركة لجيش الاحتلال، تطبيع الرأي العام الدولي مع فكرة القتل في قطاع غزة. بدأ هذا الأمر بالدعايات لها علاقة بوجود أحداث أمنية، ومن ثم بدأ يقتل الفلسطينيين على النية والادعاء بأن هذا الفلسطيني أو ذاك يفكر بمهاجمة جيش الاحتلال. والآن هو يضرب بدون أي من هذه المبررات، لأنه يريد أن يقول أن القتل اليومي في قطاع غزة بالنسبة إسرائيل هو جزء من اتفاق وقف إطلاق النار، وأن هذا الاتفاق لا يقيد الجيش الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال، وهو اتفاق مقيد فقط للمقاومة الفلسطينية. أعتقد الرسائل الواضحة للمجازر التي تجري اليوم والتي تجري في الأيام الأخيرة هي رسائل لها علاقة بدرجة أساسية بالمفاوضات الجارية في القاهرة، لها علاقة بالرد على خطوة حركة حماس بالإعلان الواضح والصريح قطع صلتها السياسية مع الجهات الحكومية والتثبيت أنها لا تحكم قطاع غزة. تقول إسرائيل بوضوح أن مشكلتها ليست مع حماس، مشكلتها مع كل البنية الوطنية في قطاع غزة، مشكلتها مع النظام القائم في قطاع غزة. هي تريد أن تدفع القطاع إلى مصير واحد فقط، هو مصير أن تبقى الإبادة هي واقع مستدام، أن يكون واقع قطاع غزة هو واقع مليء بالفوضى، واقع مليء بحالة اللا يقين الأمني، واقع مليء بالكارثة الإنسانية. وبالتالي هذا يخدم الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي لهذه الحرب، وهو تفكيك الكتلة الديموغرافية في قطاع غزة، دفع أهالي القطاع باتجاه البحث عن خيارات خارج القطاع، وإما انتظار الموت في قطاع غزة، الموت بالنيران بالصواريخ، أو الموت البطيء بالإهمال وحالة الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة. كل هذا بأسره هو رسائل إسرائيلية واضحة للوسطاء بأن كل مسار التفاوض لا يعنيها، كل اتفاق وقف إطلاق النار بكل بنوده لا يعني إسرائيل، وأن إسرائيل ماضية بكل مخططاتها وماضية بفكرة واحدة وأساسية، هي الشكل الإبادي الأساسي لقطاع غزة بكل مقوماته وبكل مقومات الحياة. وهذا لا يحتاج الكثير من التحليل. التصريحات الإسرائيلية الصادرة عن المستوى السياسي الإسرائيلي، سواء تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أو التصريحات السابقة لبنيامين نتنياهو، تقول بوضوح أن الهدف الرئيسي السيطرة على قطاع غزة، إبادة سكانه وتحويل هذه الأرض إلى أرض مدمرة بالشكل الكامل لتمهيدها لتكون عرضة للاستيطان.
2: نعم، طيب لماذا في هذا السياق تستهدف إسرائيل الشرطة الفلسطينية؟ اليوم قتلت 7 من عناصر الشرطة في جباليا، وهم أفراد كما أفاد مراسلنا يقومون بأعمال الأمن وتنظيم حركة المرور. لماذا تفعل ذلك؟
3: يعني الاستهداف للطواقم الشرطية هو استهداف ممنهج وثابت وأساسي، هو يهدف بدرجة أساسية لضرب أي إمكانية لتعافي القطاع، لضرب أي إمكانية لفرض نوع من الأمن والاستقرار داخل قطاع غزة، وهو يهدف بدرجة أخرى أيضا لفتح المساحة أمام العبث الأمني الذي يمكن أن تجريه ميليشيات الاحتلال. الاحتلال يعني يستاء بشكل كبير، وهو يتعرض لضغط كبير من قدرة الأجهزة الأمنية على فرض حالة من الأمن، وقف حالة الفوضى، وقف حالة التعدي على قوافل المساعدات وعلى الممتلكات، وهي حالة كان الاحتلال الداعم الرئيسي لها عبر الاستهداف المباشر للطواقم الأمنية. عندما نعود قليلا لمراجعة النسق الإسرائيلي بالضرب، نجد أن الضرب الرئيسي للحواجز الأمنية المنتشرة على طول الخط الأصفر، وبالتالي تهدف بدرجة أساسية لفتح مساحة من الحركة لميليشيات الاحتلال للعبث بالأمن الداخلي في قطاع غزة. والاستهداف الذي جرى لمركز الشرطة في جباليا هو مرتبط بدرجة أساسية بمهمة أمنية نفذتها القوات الشرطية في مركز لتوزيع المساعدات، كان عبر القافلة التي وصلت هناك عملية للتهريب لبضائع ممنوعة هي لصالح ميليشيات الاحتلال، تدخلت هذه القوة وصادرت هذه البضائع، كان هناك تحميل لهذه القوة الأمنية مسؤولية رئيسية، كان هناك توفير لغطاء دولي من نائب المنسق للعملية عملية السلام في الشرق الأوسط، وأيضا كان محاولة من المنسق الإسرائيلي لتهيئة الوضع لاستهداف هذه القوة الشرطية. بالتالي الاحتلال يريد أن يعيث حالة من الفوضى في قطاع غزة، حالة من اللايقين الأمني، وأن يثبت درجة أساسية أن هذا القطاع لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يذهب إلى التعافي. هذا القطاع لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون فيه أي أفق للاستقرار، وبالتالي هو يريد أن يقتل الأمل لدى الفلسطينيين. وبالمناسبة هناك حالة خاصة لها علاقة بمخيم جباري على نحو التحديد. هذا المخيم يخوض معركة يومية مع جيش الاحتلال، يخوض معركة يومية مع الخط الأصفر، وهناك محاولة من أهالي المخيم للعودة لتثبيت شكل من أشكال الحياة. بالمناسبة الخط الأصفر يقطع مخيم جباليا من النصف، والاحتلال يعي تماما مدى الرمزية ومدى أهمية مخيم جباليا في عقول الفلسطينيين، وبالتالي يريد أن يمنع هذا المخيم من أن يعود سكانه إلى أماكنهم، يريد أن يمنع هذا المخيم من أن يستقر، ويضرب القوة الشرطية التي تتولى بشكل أساسي تثبيت حالة من الاستقرار داخل حدود المخيم أو داخل الحدود التي ما زالت خارج الخط الأصفر من المخيم. لذلك هذا الهدف الإسرائيلي واضح، ويخدم بالمعنى الأساسي كل المساعي الإسرائيلية لتثبيت حالة الإبادة في قطاع غزة، لتثبيت واقع الإبادة المستدام في قطاع غزة، وإعدام أي مقومات للحياة داخل القطاع. هذا الأمر يحدث بالقتل، هذا الأمر يحدث بالتلاعب اليومي بالمعابر والابتزاز الإنساني، وهذا الأمر حتى يحدث بعملية التدمير. العودة إلى تدمير المربعات السكنية حتى غرب الخط الأصفر هي تنسجم تماماً مع ما تحدث به وزير الحرب الإسرائيلي، أن التدمير بحد ذاته هو جزء من الاستراتيجية الإسرائيلية، وأن ما يجري سواء شرق الخط الأصفر أو غرب الخط الأصفر هو يعني أن حرب الإبادة ما زالت مستمرة، وأن اتفاق وقف إطلاق النار لا يقيد إسرائيل في شيء.
2: شكرا جزيلا الباحث السياسي أحمد الطناني في غزة. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن يوم 30 سبتمبر المقبل سيكون موعدا لإنهاء وجود أي فصيل مسلح خارج إطار الدولة، وأكد ضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. وأضاف زيدي خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أن الحرب ضد الإرهاب كلفت العراق نفقات كبيرة وأدت إلى تدمير البنى التحتية، وشدد على أن بلاده تستحق حصة منصفة في منظمة أوبك.
4: من ناحيتنا سيتم التعاون معه.
2: بدوره قال ترامب إن الولايات المتحدة لا تعتقد أنها تريد إبقاء وجودها العسكري في العراق لفترة أخرى، وأشار إلى أن الشركات الأمريكية ستدخل البلاد للاستثمار، وأن صفقات تجارية كبيرة في قطاع النفط سيعلن عنها هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.
5: حسنا، لا نعتقد أننا بحاجة إلى وجود عسكري هناك بعد الآن، إنها عملية ضخمة للغاية، وما لدينا هو أن شركات النفط تتواجد هناك الآن وهي تقيم شراكات مع العراق، والعلاقة بينهما جيدة جدا، إنها علاقة متينة لا نحتاج فيها إلى وجود عسكري، نحن هناك لمساعدتهم ولحمايتهم عند الحاجة.
2: يواصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبال قادة ومسؤولين في الدوحة لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. واستقبل الأمير في قصر لوسيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس اللبناني جوزيف عون والتركي رجب طيب أردوغان والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزناوي ونائب رئيس دولة الإمارات منصور بن زايد آل نهيان وأميني جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى رئيسة الوزراء الإيطالية. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تأجيل اعتماد الاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغر 4+4 بشأن الإطار العام للقوانين الانتخابية إلى بداية أغسطس المقبل. وأضافت البعثة أن اللجنة اعتمدت آلية جديدة للتوصل إلى مرشح توافقي لرئاسة مفوضية الانتخابات بعد تعثر تنفيذ الآلية السابقة. معنا من طرابلس مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. إبراهيم، هل عرف أسباب التأجيل وعلى ماذا تدور الخلافات بين الأطراف؟
6: نعم وائل، هذا اللقاء هو اللقاء السادس الذي يجمع أعضاء لجنة 4+4، ودائما بعد كل لقاء ما بين اللجنتين غالبا ما تكون العناوين أو الأخبار الواردة في ختام هذه اللقاءات هي عناوين فضفاضة نوعا ما، يعني إن صح التعبير. فاليوم قالت البعثة أنه تم التأجيل للتوصل إلى تفاهمات، قالت أنه تم الاتفاق على اعتماد آلية جديدة لاعتماد رئيس للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. لم توضح ما هي هذه الآلية أو كيف كانت الآلية السابقة أساسا. كذلك أيضا قالت بأنه سوف يتم اعتماد هذا أو سيتم اعتماد اتفاق نهائي مطلع أغسطس استنادا إلى التفاهمات السابقة. كذلك أيضا ما هي التفاهمات السابقة. كل ما يرد في ختام هذه اللقاءات وائل هي عناوين عريضة وليس هناك أي تفاصيل واضحة. لجنة 4+4 هي مكونة في الأساس من أطراف تمثل مجلس النواب وممثلين عن القيادة العامة في الشرق من جهة، ومن الجهة الأخرى من المجلس الأعلى للدولة وممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية في الغرب الليبي. هناك من يعول على أن هذه اللجنة قد تصل إلى تفاهمات يمكن تطبيقها بشكل أسهل وبشكل أسرع كونها تمثل الأطراف الموجودة على أرض الواقع في ليبيا، ولكن اللقاءات تمتد من لقاء إلى آخر ومن دولة إلى أخرى. هذا اللقاء هو اللقاء السادس الذي كان اليوم في تونس برعاية بعثة الأمم المتحدة، والذي كان من المرتقب أن يتم الإعلام فيه عن اتفاق نهائي ما بين الأطراف. أهم النقاشات وائل هي مسألة اعتماد أو تعيين مجلس إدارة جديد لمفوضية الانتخابات في ليبيا، وكذلك أيضا معالجة الإطار القانوني أو الإطار الدستوري للانتخابات. وهنا نتحدث عن بعض النقاط الخلافية التي لطالما كانت عائق في مسألة الذهاب في إجراء الانتخابات، مسألة ترشح مزدوجي الجنسية، وكذلك أيضا مسألة ترشح العسكريين. ربما هاتان النقطتان أكثر من أي نقاط أخرى هي من أكثر النقاط الخلافية التي كانت دائما عائق في مسألة الذهاب نحو الانتخابات. هناك توقعات أن لجنة 4+4 قد تصل إلى تفاهمات يمكن تطبيقها على أمر الواقع والذهاب باتجاه الانتخابات، ولكن اللقاءات امتدت، وصلنا إلى الاجتماع السادس والذي كان من المرتقب أن يصل إلى اعتماد صيغة نهائية للاتفاق ما بين الأطراف. أعلنت البعثة اليوم تأجيل هذا الاعتماد إلى مطلع أغسطس القادم، وقالت إن ما تم التوصل إليه هو اعتماد آلية جديدة لرئاسة مفوضية الانتخابات، وأن ما سيتم البناء عليه في مسألة القوانين الانتخابية سيستند إلى التفاهمات السابقة خلال الاجتماعات التي دارت ما بين لجنة 4+4 في المدة الماضية. ولكن وائل هي لازالت حتى هذه اللحظة هي أشبه بعناوين تعطيها بعثة الأمم المتحدة، ليس هناك أي تفاصيل واضحة سواء عن التفاهمات في الإطار القانوني للعملية الانتخابية أو في مسألة مفوضية الانتخابات.
2: شكرا جزيلا إبراهيم العبدلي في طرابلس. أعلن عمدة كييف أن روسيا شنت هجوما بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية تسبب باندلاع حرائق في الأحياء الجنوبية، في حين قالت وزارة النقل الروسية إنها تدرس تحويل البضائع المشحونة عبر بحر أزوف إلى طرق بديلة لضمان سلامة السفن.
7: مزيد من التصعيد تنذر به تطورات الحرب في أوكرانيا، استهدافات تزداد حدتها ونطاقها بين طرفي القتال. العاصمة الأوكرانية كييف كانت مجددا هدفا لهجمات روسية بالصواريخ الباليستية. هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت عن إصابة شخصين واندلاع حرائق في عدد من الأحياء الجنوبية للعاصمة، كما أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف إصابة 11 شخصا في هجمات روسية استهدفت المدينة واثنتي عشرة بلدة وقرية في المقاطعة. هجوم روسي آخر استهدف منطقة تشيرنهيف شمالية أوكرانيا وخلف دمارا وإصابتين. وزارة الدفاع الروسية أعلنت شن ضربات ليلية مكثفة على شركات الصناعة العسكرية التي تشارك في إنتاج الصواريخ في العاصمة كييف ومرافق البنية التحتية في ميناء يوغني بمقاطعة أوديسا، كما دوت انفجارات في سومي وخاركيف وأوديسا والمناطق الخاضعة لسيطرة كييف في مقاطعة زابوريجيا. وأكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير أكثر من 280 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق مختلفة من البلاد. تصعيد روسي تلا تصريحات لبوتين توعد فيها بشن ضربات انتقامية أقوى بعدة مرات وتوسيع نطاق الهجمات ردا على الهجمات الأوكرانية. تهديدات ترافقت مع رفض الرئيس الروسي أي دعوات للتفاوض على سلام مع كييف بحسب ما نقلته مصادر مقربة من الكريملين. على الطرف الآخر تواصلت الهجمة الأوكرانية على مدن روسية. قصف أوكراني بالمسيرات استهدف مصفاة لشركة غازبروم تسبب في اندلاع حرائق وفق ما أعلنه عمدة مدينة سلافات في باشكورتستان الروسية. هجوم أوكراني آخر استهدف مصفاة أفيبسكي النفطية في منطقة كرازنودار جنوبية روسيا تسبب في اندلاع حرائق. سلاح الجو الأوكراني أعلن بدوره تسجيل إصابات جراء سقوط شظايا اعتراض 7 صواريخ من أصل 10 وأكثر من 100 مسيرة في هجوم روسي واسع استهدف مناطق جنوب وشرقي البلاد. الهجمات الأوكرانية على الموانئ ومنشآت الطاقة الروسية دفعت وزارة النقل إلى التفكير في مسارات بديلة لنقل البضائع التي يتم شحنها عبر بحر أزوف. تصعيد روسي أوكراني ينذر بامتداد رقعة الحرب مع تداعي دول غربية لتقديم مزيد من الدعم العسكري للحليف الأوكراني في مواجهة روسيا، بينما لا تكاد الدبلوماسية يسمع لها أي صوت.
2: قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن إنهاء الحرب في أوكرانيا يبدو مستبعدا في المستقبل القريب، وتوقع أن تمدد روسيا الحرب حتى فصل الشتاء المقبل على الأقل.
8: تحدثت مع الأمين العام للناتو كما أجريت نقاشا مطولا مع الرئيس الأوكراني. في هذه المرحلة يبدو من غير المرجح أن يتم التوصل إلى وقف الحرب في أوكرانيا أو عقد اتفاق سلام في المستقبل القريب نظرا للموقف المتشدد لروسيا والرئيس فلاديمير بوتين. نتوقع تصعيدا في التحركات الروسية، ومن المرجح جدا أن تسعى موسكو إلى إطالة أمد الحرب حتى فصل الشتاء على الأقل.
2: أعلن جهاز الحماية المدنية في الجزائر تسجيل 133 حريقا في 7 ولايات خلال الساعات الماضية في وقت تشهد البلاد موجات حرارة قياسية. وقالت الحماية المدنية إنها نجحت في إخماد 124 حريقا مع امتداد النيران التي التهمت مساحات كبيرة من المحاصيل الزراعية، وأضافت أن فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد 9 حرائق في الولايات 7.

0: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في يونيو الماضي إلى أكثر من 4500 قتيل، في حين تجاوز عدد المصابين 16,000. وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلا إن السلطات أوصلت مساعدات إنسانية إلى أكثر من 128,000 أسرة، وأقامت 107 مخيمات إيواء في المناطق المتضررة.
1: هنا حيث كانت أمواج الكاريبي تعانق صخب الحياة في لاجوايرا، لم يعد يسمع سوى صدى الأنقاض. الولاية التي كانت بمثابة الرئة السياحية لأكثر من 3 ملايين من سكان العاصمة كراكاس استيقظت على دمار غير ملامحها إلى الأبد. عشرات الآلاف دون مأوى، مصادر رزقهم مدمرة بالكامل.
2: يحب السياح المجيء إلى هنا، فالناس طيبون للغاية ويتميزون بالود والضيافة، كما أن الشواطئ جميلة جدا وهناك الكثير من الأشياء الرائعة. نحن متمسكون بالأمل ولدينا إيمان وعزيمة بأننا سننهض مجددا ونمضي في طريق التعافي وإعادة البناء.
1: الارتدادات الاقتصادية للزلزال تتجاوز حدود شواطئ لاجوايرا لتضرب عمق الاقتصاد الفنزويلي. انهيار الطرقات يعني تهديداً لشريانين حيويين، مطار سيمون بوليفار الدولي الذي يستحوذ على نحو 90% من حركة الطيران الدولي لفنزويلا، وميناء لاجوايرا ثاني أكبر موانئ البلاد والذي يمر عبره أكثر من ثلث الواردات الوطنية، في ضربة لجهود تنشيط الإيرادات غير النفطية.
3: كممثلين عن القطاع السياحي فإن عملنا الحالي ينصب على حصر البيانات وتحديد المتضررين بدقة، وفي الوقت ذاته نعمل على تحفيز وتنشيط الحركة السياحية من خلال التركيز على المناطق التي لم تصلها الأضرار. وهناك مناطق سياحية في فنزويلا قادرة على الاستمرار في تقديم الخدمات بكفاءة.
1: وفقاً للتقييم السريع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، تجاوزت الأضرار المادية المباشرة للزلزال ما قيمته 6 مليارات دولار، وجهود إعادة الإعمار تصطدم بأكثر من 1,000,000 طن من الركام ومعضلات لوجستية بين الهدم أو الترميم، في وقت تكبل فيه القيود الدولية قدرة البلاد على التمويل وجلب الاستثمارات. لاجوايرا التي تشاهدونها ليست مجرد ركام لفنادق وطرقات. هنا حيث كان الكاريبي ينبض بالحياة يصمت الصخب اليوم لتبدأ واحدة من أصعب معارك فنزويلا الاقتصادية والإنسانية للنهوض من جديد. معاذ موسى، التلفزيون العربي، ولاية لاجوايرا، شمالية فنزويلا.
0: وافق البرلمان المجري على تعديلات دستورية تمهد الطريق لعزل الرئيس تاماش سوليوك، كما تسمح بعزل عدد من قضاة المحكمة الدستورية. واتهم رئيس الوزراء بيتر ماجار الرئيس سوليوك بدعم سياسات رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان الذي خسر السلطة في انتخابات إبريل الماضي. أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء في كوبا خروج الشبكة الكهربائية عن الخدمة للمرة الثالثة في أقل من 10 أيام، ما تسبب في انقطاع جديد للتيار على مستوى البلاد. وأوضحت الشركة أن الشبكة الوطنية خرجت بالكامل عن الخدمة. وتشهد كوبا أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود، فأقامها الحصار النفطي الذي فرضه الرئيس الأمريكي في يناير الماضي. واعتمد الكوبيون منذ سنوات انقطاع الكهرباء واعتادوا على تقادم محطات التوليد وهي بغالبيتها من الحقبة السوفيتية وبحالة مزرية. تناولت الصحف العالمية تداعيات المواجهة مع إيران من سباق النفوذ في مضيق هرمز والعراق إلى تصاعد النزعة القومية في طهران، مرورا بتداعيات الحرب على مستقبل نتنياهو مع اقتراب الانتخابات. بعد التقرير يلتقيكم حامد الناظر في ساعة جديدة.
4: البداية بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث تناول تقرير لبيتر بيكر انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران بعد إعلان ترامب استئناف العملية العسكرية وفرض حصار بحري ورسوم عبور على السفن في مضيق هرمز. وقال إن ترامب انتقل من تسويق نفسه كصانع سلام إلى إعادة إشعال المواجهة عبر فرض حصار بحري ورسوم على الملاحة، ما كشف غياب استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب، خاصة أن فرض رسوم بنسبة 20% على السفن يناقض الموقف القانوني الذي تبنته إدارته سابقا برفض أي رسوم على الممرات الدولية، وهو ما أضعف المبررات الأمريكية وأثار انتقادات داخلية ودولية. أضاف أن استئناف الضربات العسكرية لم يغير ميزان الردع، بينما أدى التصعيد إلى ارتفاع أسعار النفط وتراجع الأسواق وزيادة الضغوط السياسية على ترامب مع اقتراب الانتخابات النصفية. وختم بالقول إن أزمة هرمز تحولت من خلاف حول حرية الملاحة إلى صراع على من يملك حق فرض السيطرة والرسوم، فيما تبدو واشنطن وطهران عالقتين في مواجهة مفتوحة بلا مخرج سياسي واضح. موقع بوليتيكو الأمريكي ناقش اختار ترامب للكونغرس باستئناف الحرب على إيران بما يمنح إدارته مهلة قانونية جديدة لمواصلة العمليات العسكرية دون تفويض تشريعي، ورأى أن الرئيس استخدم الاختار الرسمي للكونغرس لإعادة تشغيل مهلة 60 يوما المنصوص عليها في قانون صلاحية الحرب بما يسمح له بمواصلة العمليات العسكرية دون موافقة مسبقة من الكونغرس. وقال إن انهيار وقف إطلاق نار دفع الإدارة إلى تصعيد مزدوج من استئناف الضربات العسكرية وإعادة فرض الحصار مع إعلان السيطرة على مضيق هرمز إلى التوتر مع الكونغرس، حيث تتنامى معارضة الحزبين لاستمرار الحرب دون تفويض، وسط مخاوف الجمهورية من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود قبل الانتخابات النصفية. وختم بأنه ورغم اعتراضات الكونغرس، ترامب لا يزال يتمسك بصلاحيته التنفيذية لمواصلة الحرب، ما ينذر باستمرار الصدام الدستوري بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية بالتوازي مع التصعيد العسكري. في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، سلط بين وفوكون الضوء على مفارقة الحرب، فبدل

0: وأعطت النظام مساحة أكبر لتوحيد مؤيديه مؤقتاً، كما أن مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي تحولت إلى رمز للتعبئة وتعزيز خطاب الثأر والمقاومة وزيادة الضغط على القيادة الإيرانية لرفض التسويات. ختم بأن الحرب لم تضعف إيران سياسياً كما كان يأمل خصومها، بل أنتجت موجة قومية سمحت للمتشددين بإحكام قبضتهم وجعلت الوصول إلى اتفاق أمريكي إيراني أكثر صعوبة. إلى مجلة ناشونال إنترست، حيث يناقش الكاتب ديفيد شانكر التحديات التي تواجه علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي الجديد في محاولته الحد من نفوذ الفصائل المدعومة من إيران، مستعرضاً رهانات واشنطن والعقبات السياسية والأمنية. وقال إن الزيدي يحاول فتح فصل جديد في العلاقة مع الولايات المتحدة عبر تقليص نفوذ الإيراني في العراق، خصوصاً من خلال إضعاف أو نزع سلاح فصائل الحشد الشعبي، لكن مهمته تواجه عقبات كبيرة بسبب قوة هذه الجماعات وتشابكها مع النظام السياسي العراقي. ويشير الكاتب إلى أن إدارة ترامب تراهن على الزيدي لتحقيق أهداف عدة، منها تعزيز الاستثمارات الأمريكية وتقليل اعتماد العراق على الطاقة الإيرانية وربط بغداد بشبكات اقتصادية عربية ودولية مقابل تعاون أمني أكبر مع واشنطن. لكن الكاتب يحذر من الإفراط في التفاؤل، مذكرا بأن رؤساء حكومات سابقة حاولوا ولم ينجحوا، لذا فإن العراق قد يكون ساحة جديدة في صراع نفوذ الأمريكي الإيراني، وأن واشنطن ترى في الحكومة الجديدة فرصة لتغيير ميزان القوى، لكن تحقيق ذلك يتطلب وقتا وضغطا سياسيا مستمرا. ختاما، في صحيفة الغارديان البريطانية علقت إيما غراهام هاريسون على تحديد إسرائيل موعد الانتخابات العامة في 27 من أكتوبر المقبل باعتبارها أول فرصة للناخبين لمحاسبة نتنياهو منذ هجمات 7 أكتوبر والحروب التي تبعتها، ورأت أنها ستكون استفتاء على إدارة نتنياهو للأمن والحروب على غزة وإيران، وعلى قدرة حكومته الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل على الحفاظ على السلطة، لا سيما أن نتنياهو يعتمد على خطاب الأمن باعتباره الضامن الوحيد لحماية الإسرائيلي، رغم تراجع شعبيته وازدياد الانتقادات بشأن إخفاقات 7 أكتوبر وتداعيات الحرب. أضافت أن المنافس الأكبر غادي أزينكوت يقدم نفسه كبديل قائم على الخبرة العسكرية والمحاسبة مع تقدم حزبه في بعض استطلاعات الرأي على الليكود. ومع ذلك، حتى في حال خسارة نتنياهو، فإن تغيير القيادة لا يعني بالضرورة تحولا جذريا في سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين أو إيران بسبب استمرار الإجماع الأمني داخل النظام السياسي.
1: أهلا بكم مشاهدين، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، هذه عناوينها. ترامب يقول إنه سيتم فرض حصار كامل على الموانئ الإيرانية، وسائل إعلام إيرانية تؤكد وقوع هجمات أمريكية على قشم وخوزستان، والجيش الكويتي يتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات. ختام اليوم الأول من مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل، بيروت تؤكد على ضرورة انسحاب الاحتلال، وساعر يقول إن تل أبيب مستعدة للمضي قدما في الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين. 13 شهيدا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، بينهم 7 في استهداف نقطة للشرطة في جباليا شمالي القطاع.
2: بعد 30/9
3: after the 30th of September
2: لا حاجة لوجود أي فصائل.
3: There is no any need for the presence of any faction.
2: لكون الفصائل.
1: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يؤكد من واشنطن أنه لن يكون هناك أي فصيل بيده سلاح خارج إطار الدولة مع حلول نهاية سبتمبر المقبل.

أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية ستفرض حصارا كاملا على السفن القادمة من وإلى الموانئ الإيرانية أو التي تحمل أي شحنات إيرانية، لكنه قرر في الوقت ذاته استبدال الرسوم التي أعلن عزمه فرضها على الشحنات التي تعبر المضيق باتفاقية تجارية واستثمارية ستبرمها دول الخليج المختلفة مع الولايات المتحدة، مؤكدا أنها استثمارات ضخمة ستكون مفيدة لدول الخليج ولمستقبلها. ولاحقا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض

0: تراجعه عن فرض رسوم تعويض بنسبة 20% على السفن المارة من مضيق هرمز.
1: مضيق هرمز لم نزل نحرسه منذ سنوات وسنستمر في ذلك، لا نحتاج إلى النفط وليس مهما لنا ولكن للحلفاء ومن نتفق معهم جيدا منها دول الخليج الكبرى. واتصل بي أمراء وملوك المنطقة بعد تصريحي البارحة وكانوا بصراحة شركاء جيدين وقالوا نفضل أن تقوم بذلك على نحو مختلف وأن نستثمر بدلا من ذلك في الولايات المتحدة بمليارات الدولارات.
0: ميدانيا أعلن مسؤول أمريكي لشبكة ABC أن القوات الأمريكية تنفذ غارات جوية على إيران منذ نحو ساعتين. في المقابل أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بإصابة هدف في جزيرة قشم بقذائف أمريكية. قالت شركة جزيرة كيش الإيرانية للكهرباء في بيان إن الجزيرة تعرضت لهجوم بقذائف معادية ألحقت أضرارا بعدة سفن. وأعلنت الشركة انقطاعات مؤقتة لتيار الكهرباء نتيجة انفجار قذيفة أمريكية. في الأثناء أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجار في محافظة خوزستان جنوبي البلاد. في أثناء ذلك قال الجيش الكويتي إن قواته المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي. وقال الجيش في بيان إن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات معادية وإن أصوات انفجارات تسمع نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. قال عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إنه لم تعد هناك مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن أعادت العقوبات وفرض الحصار بموازاة انتهاكها لبند لبنان في التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الطرفين الشهر الماضي. وللمزيد الآن أرحب من طهران بمراسل التلفزيون العربية حسام دياب. حسام أهلا بك، كيف تترقب طهران عودة الحصار البحري والأهم كيف تستعد له؟
2: بالقول أنه حتى وإن عاد الحصار فإن صادرات إيران من النفط ستسير على ما يرام وأن هناك طرق بديلة. من أولى التصريحات الرسمية الإيرانية التي أتت على لسان وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد قبل ساعات قليلة من أو بعد اقتراب إعادة فرض الحصار على السواحل الإيرانية، يدرك الجانب الإيراني أن الجانبين الإيراني والأمريكي يعودان خطوات كثيرة إلى الوراء. هناك أطراف كثيرة سواء في الداخل الأمريكي وحتى الداخل الإيراني لا تريد مذكرة التفاهم أن تنجح لعدة أسباب واعتبارات، ولإيران أسبابها الواضحة منها ما يتعلق بمسألة الانتقام الشعبي الذي بدأ يزداد أو بدأت المطالبات الشعبية بالازدياد بحسب بعض السرديات هنا في إيران، وما يؤكد عليه الساسة الإيرانيون على مختلف المستويات أن حالة الغضب الشعبي هي التي ساهمت بشكل ما بإعادة المواقف أو تراجع إيران عن بعض مواقفها، وهذا شكل عامل ضغط على الحكومة الإيرانية وتحديدا على الفريق الإيراني المفاوض. ومن ناحية أخرى تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية عدم التزام أمريكا بمذكرة التفاهم، إفشال العديد من النقاط أو عدم العمل بالعديد من البنود التي كان من المفترض أن يتم العمل عليها عبر لجان فنية مشتركة حول البنود، تنفيذ البنود الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر، محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لإفشال هذه البنود أو عدم العمل بالطريقة التي تريدها إيران لتحقيق هذه البنود، وعدم احترام سيادة إيران على مضيق هرمز، كلها عادت بإيران أيضا إلى الوراء مع الولايات المتحدة الأمريكية. وها نحن نعود إلى حالة إعادة الحصار على السواحل الجنوبية لإيران. الولايات المتحدة الأمريكية حددت عمليات هذا الحصار بأنها ستستهدف السفن الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية فقط، وأنها لن تسبب مشاكل للسفن القادمة من الدول الأخرى أو حتى تلك الآتية من خارج مياه الخليج نحو مياه الخليج. لكن السردية الإيرانية مختلفة تماما. هناك تهديد بأن حالة الحصار، وهذا ما نقلته نور نيوز عن مصادر مطلعة، مصادر عسكرية مطلعة، بأن ما تتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون بذات الطريقة التي يصورها الجانب الأمريكي للعالم. هناك أثمان كبيرة ستدفعها الولايات المتحدة الأمريكية جراء إعادة فرض حصارها على السواحل الإيرانية، وأن الرد الإيراني سيكون غير متوقع هذه المرة وسيفاجئ الجميع حتى في المنطقة على ما يبدو. وكأن إيران تريد رفع التكلفة على الجميع هذه المرة. بالتزامن مع هذه التصريحات الأمريكية ومع اقتراب أيضا إعادة فرض الحصار على السواحل الإيرانية، كان هناك كلام مفصل وما يزال حتى الآن عبر التلفزيون الإيراني لكاظم غريب أبادي، وهو عضو الفريق الإيراني المفاوض ومعاون الخارجية للشؤون القانونية، الذي قال بصراحة شديدة: لو كان الجانب العماني هو من أصر على افتتاح هذا الممر الجنوبي وتأكدنا من أن عمان فقط هي من يريد ذلك لكنا قد توصلنا إلى حل وسط مع الجانب العماني وأنهينا هذا الملف. لكن إيران شعرت بوجود ضغوط على الجانب العماني، وتدرك إيران تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في نقض العهود. هذا ما دفع إيران لتحذير الجانب العماني للتوصل إلى حل ما مع الجانب الإيراني، مع التشديد على منع مرور السفن والناقلات النفطية والتجارية عبر المسار الجنوبي لعدة أسباب، منها عدم الثقة بالجانب الأمريكي، ولوجود أيضا حالة من انعدام الأمن ما تزال حتى الآن جارية في الممر المعمول به وسط مياه مضيق هرمز منذ حوالي 60 عاما، كما تحدث كاظم غريب أبادي منذ ما قبل الثورة الإيرانية. قال بصراحة كاظم غريب أبادي بأن لمدة 60 عاما نحن والجار العماني الشقيق نتعامل بكل أريحية عبر المسارات المعمول بها، لكننا أوضحنا خلال الزيارة الأخيرة للجانب العماني بأن الظروف الحالية هي ظروف حرب وعليهم الانتباه من ذلك، وأن المسألة تتعلق بالدرجة الأولى بالأمن القومي الإيراني، وطالما أن الظروف كذلك فعلى الجانب الإيراني التحرك لدرء أي شكل من أشكال المخاطر التي قد تأتي أيضا عبر هذا الممر الجنوبي بالقرب من السواحل العمانية. شهدنا خلال الساعات الماضية أو منذ عدة أيام وعدة ليالي متتالية حامد، وكما تابع الجميع، استهداف إيراني لبعض الناقلات بحسب ما ذكر كاظم غريب أبادي خلال لقائه مع التلفزيون الإيراني قبل قليل، ولكنه استغرب من طريقة رد الفعل الإيراني الأمريكية حول هذه حول طريقة التعامل الإيرانية. قال: إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستغضب من استهداف إيران لبعض الناقلات لعدم امتثالها للقوانين الإيرانية، وستعمل أمريكا على استهداف مئات الأهداف، فكيف سيكون رد إيران على هذه الطريقة الأمريكية في التعامل وعدم احترام القوانين والسيادة الإيرانية؟ قال إن رد إيران هذه المرة لا يجب أن يكون فقط متناسب مع الرد الأمريكي وطريقة التعاطي العسكرية الأمريكية. قال بأن الرد الإيراني يجب أن يحقق أو يؤدي إلى ندم الولايات المتحدة الأمريكية وإفشال سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية بشكل أو بآخر إلى رفض أي شكل من أشكال السيادة الإيرانية على مياه مضيق هرمز.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل حسام دياب من طهران. وأتحول الآن إلى واشنطن إلى مراسلنا عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن أهلا بك. يعني الحصار ربما بدأ أو على وشك أن يبدأ على إيران، ماذا بعد ضمن خيارات ربما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
3: نعم حامد، كما ذكرت بعد أقل من ساعة سيبدأ الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية الذي أعلن عنه ترامب أيضا اليوم في تغريدة مطولة على تروث سوشيال، وبدأ التغريدة بتدفق النفط، وسيبدأ تدفق النفط بكميات هائلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة إلى أن مضيق هرمز الذي مثل المعضلة الأكبر في المعادلة في الحرب على إيران بسبب تدفق النفط وبسبب فراغ مخزونات النفط الأمريكية، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تدير شؤون مضيق هرمز الآن بحسب الرئيس الأمريكي، وتتحكم في سير ناقلات النفط بالمسار الذي تختاره القوات الأمريكية وتختاره بالتحديد القيادة الوسطى الأمريكية. وهذا النزاع على الممر المائي العالمي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران ما زال مستمرا، مع تأكيد أمريكي بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على زمام الأمور في مضيق هرمز، خلاف تصريحات المسؤولين الإيرانيين الذين يؤكدون أن مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية بشكل كبير جدا. بين هذا وذاك، الخاسر الأكبر هو الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية العالمية بشكل كبير، ويدرك ذلك جيدا الرئيس الأمريكي حامد، ولذلك بدأ هذه التغريدة المطولة بالحديث على أن الولايات المتحدة ستجني الكثير من الأرباح، وسيكون هناك تبادل للاستثمارات مع الدول التي تعبر سفنها من مضيق هرمز بعد استشارة الدول في الشرق الأوسط، كما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وترامب أيضا ذكر بأن إيران ستدافع وسترد، ولكن القوة الإيرانية باتت ضعيفة على حد وصفه، ولم تعد مثلما كانت، بل إن ترامب يتحدث على حتى تحديد الأهداف العسكرية بدون الرجوع إلى القيادة الوسطى بأن هذه العملية سرية أم لا. وقال ذلك ترامب يوم أمس بسبب عدم وجود أي منظومات دفاعية إيرانية، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم بشكل كبير جدا في السماء الإيرانية، ولا يوجد أي أحاديث على المفاوضات أو على أي حل دبلوماسي، بل استمرار الحرب، خاصة بعدما أخبر الكونغرس أو أخبر الرئيس ترامب الكونغرس رسميا يوم الجمعة بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في حرب مفتوحة منذ 7 يوليو، ولربما تستمر هذه الحرب لعدة أسابيع أو عدة أشهر حتى يكون هناك منتصر في معركة هرمز. فمعركة هرمز هي التي ستحدد وجهة هذه الحرب، إن كانت ستنتهي قريبا أم ربما تستمر لعدة أشهر كما يقول الكثير من المحللين العسكريين هنا. ولكن هناك مخاوف كبيرة جدا من استمرار الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، بأنه سيكلف الخزانة الأمريكية أموال طائلة، لأن الوجود العسكري الأمريكي بطبيعة الحال في المنطقة يكلف الجيش الأمريكي مليارات الدولارات، ولذلك الرئيس ترامب يتحدث عن البدائل وتدفق النفط، والذي سيعود على الولايات المتحدة الأمريكية بأرباح هائلة على حد وصفه.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. عبد الرحمن البردي، مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. ننوه الآن بهذا الخبر العاجل. وكالة فارس ذوي انفجارات في مدينة الأهواز جنوب إيران. وكالة فارس تقول ذوي انفجارات في مدينة الأهواز جنوب إيران. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن استئناف الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران انتكاسة كبيرة للمدنيين في المنطقة، وأضاف في بيان أن عودة الأعمال القتالية تقوض جهود السلام وتعمق حالة عدم الاستقرار، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة على حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة. دعا الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي إيران إلى وقف تدخلاتها في الملاحة البحرية والإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية من دون فرض أي شروط أو رسوم على السفن العابرة. وأكد الجانبان في بيان مشترك أن مضيق هرمز ممر مائي دولي، وأن حق المرور فيه مكفول بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يجوز لأي دولة تعطيله أو تقييده. كما أدان البيان الهجمات على السفن التجارية وأراضي عدد من دول المنطقة، معتبرا أنها تهدد سلامة المدنيين والبحارة وتمثل انتهاكا للقانون الدولي. وننوه بهذا الخبر العاجل. الجيش الكويتي يقول استهداف سفينة تابعة للبحرية الكويتية وإصابة 4 من أفراد القوات المسلحة. الجيش الكويتي استهداف سفينة تابعة للبحرية الكويتية وإصابة 4 من أفراد القوات المسلحة. قالت الخارجية العمانية إنه في ضوء المناقشات والأطروحات المتصلة بالملاحة في مضيق هرمز، تواصل السلطنة ما دعته تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في المضيق بما يتوافق مع القانون الدولي. وأضافت الوزارة أن مسقط تؤكد التزامها الكامل بواجباتها باعتبارها دولة طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والعمل بموجبه. أفاد مركز الأمن البحري العماني بإجلاء 18 فردا من طاقم ناقلة النفط الباهية عقب استهدافها قبالة سواحل عمان. وأضاف المركز أنه لا يزال هناك 3 مفقودين من طاقم السفينة. وأكد المركز إجلاء طاقم ناقلة النفط مومباسا بعد استهدافها أمام سواحل مسندم العمانية، كما أفاد بإجلاء طاقم ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا بعد استهدافها قرب سواحل المحافظة الشرقية لسلطنة عمان. أدانت دولة قطر استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة ذلك تهديدا لسلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية. وأكدت الخارجية القطرية أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا يهدد استقرار المنطقة ويقوض جهود ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وطالبت الوزارة إيران بوقف أي ممارسات تمس أمن الملاحة مع الالتزام بالقانون الدولي واتخاذ إجراءات تمنع تكرارها. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن الولايات المتحدة ستستأنف حصارها للموانئ الإيرانية بدءا من 8 من مساء اليوم بتوقيت غرينتش، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب إعادة فرض الحصار ردا على الهجمات الإيرانية. مسار الحصار الأمريكي على إيران يستعرضه لنا الزميل محمد غملوش.
4: مضيق هرمز مرة أخرى، تصعيد يهدد حركة الملاحة وحصار أمريكي بعد أعلان الرئيس الأمريكي انتهاء مذكرة التفاهم وسط اتهامات متبادلة مع إيران بإفشال الاتفاق. فما مراحل الحصار الأمريكي في المضيق منذ اندلاع الحرب في المنطقة قبل نحو 5 أشهر؟ أحدث ذلك إعلان ترامب فرض الحصار البحري من جديد على إيران على أن يبدأ خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستصبح حارسة لمضيق هرمز مقابل رسوم نسبتها 20%. الحال أن الحصار البحري الأمريكي في مضيق هرمز مر بأكثر من مرحلة. كانت البداية في 13 أبريل تطبيقا لقرار ترامب بفرض الحصار البحري وملاحقة السفن التي تدفع رسوما لطهران، ذلك بعد إعلان نائبه جيدي فانس فشل التوصل إلى اتفاق مع طهران خلال أول محادثات مباشرة بينهما في إسلام أباد. في ذلك الحين الولايات المتحدة وضعت خطوة الحصار وقتها في سياق ما وصفته بالحصار البحري الإيراني تحت عنوان حصار الحصار، بهدف الضغط على طهران ودفعها للتراجع عن خطوتها والقبول باتفاق مع واشنطن. خلال الحصار الأمريكي الأول الذي استمر نحو 2 شهر، قالت القيادة الوسطى الأمريكية أنها حولت مسار أكثر من 140 سفينة ملتزمة وعطلت 9 سفن مخالفة، بموازاة السماح لأكثر من 50 سفينة تجارية تحمل مساعدات إنسانية بالمرور عبر الحصار. وفي 18 يونيو الماضي رفعت الولايات المتحدة الحصار البحري على إيران في مضيق هرمز بموجب مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها برعاية قطرية وباكستانية. ومع تعثر التفاهمات بين الطرفين وعودة التصعيد إلى سيرته الأولى، وصل الأمر بترامب هذه المرة إلى إعلان عودة الحصار البحري من جديد مع طلبه تحصيل رسوم مقابل تأمين القوات الأمريكية للسفن التجارية، ما يثير تساؤلات بشأن مستقبل مضيق هرمز الذي تعتبره المواثيق الأممية ممرا دوليا.
0: استدعت وزارة الخارجية الهندية نائب السفير الإيراني لدى نيودلهي لتسليمه مذكرة احتجاج على الهجمات التي شنتها إيران على ناقلات نفط في مضيق هرمز. وكان مواطن هندي قد قتل وأصيب 6 آخرون بعد استهداف طهران ناقلة إماراتية في المضيق. أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها من احتمال تجدد الصراع العسكري في منطقة الخليج، داعية الولايات المتحدة وإيران إلى ضمان عودة الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز.
5: قلقون للغاية بشأن استئناف الصراع العسكري في منطقة الخليج، ندعو جميع الأطراف المعنية للاستجابة للنداءات الدولية والإقليمية الداعية للسلام والحفاظ على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه. إن احترام الحقوق والمصالح المشروعة للدول المطلة على مضيق هرمز واستعادة المرور الطبيعي والآمن عبر المضيق في أسرع وقت ممكن، كل ذلك يمثل تطلعا مشتركا للمجتمع الدولي.
0: انتهى في العاصمة الإيطالية روما اليوم الأول من الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، واستضافت السفارة الأمريكية المفاوضات التي تستمر يومين بحضور وفد لبناني ترأسه السفير سيمون كرم. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه أعطى توجيهات للوفد المفاوض إلى روما بضرورة المطالبة بالبدء الفوري لانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه يتوقع أن تساعد المباحثات مع لبنان التي تجرى في روما على إحراز تقدم بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين تجريبيتين في الجنوب اللبناني، وأشار ساعر إلى استعداد تل أبيب للمضي في هذه الخطوة.
6: مستعدون للمضي قدما في الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين، وآمل وأعتقد أيضا أن هذه الجولة من المناقشات في روما ستعزز ذلك. لدينا النية الحسنة لتعزيز ما تم الاتفاق عليه في 26 يونيو في واشنطن، فهذا إنجاز وحدث تاريخي مهم، وهو السبيل الوحيد للمضي قدما في هذا الأمر.
0: نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب قواته من لبنان وسوريا. وأفاد موقع أكسيوس بأن ترامب قال لنتنياهو في مكالمة هاتفية إن وجود الجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية يخلق توترات وقد يؤدي إلى تصعيد، مضيفا أن على إسرائيل إعادة ضبط انتشار قواتها خارج سوريا ولبنان. في المقابل قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو شدد على ضرورة وجود مناطق أمنية على حدود إسرائيل. قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن قوات اليونيفيل رصدت 27 انتهاكا للمجال الجوي في جنوب لبنان يوم أمس، إلى جانب نشاط جوي مكثف نسب إلى إسرائيل قرب بلدة المنصور.
7: اليونيفيل أفادت باستمرار تسجيل انتهاكات لقرار مجلس الأمن تشمل خروقات متكررة للأجواء اللبنانية. البعثة قالت إنها رصدت يوم الاثنين 27 انتهاكا جويا ونشاطا عسكريا مكثفا قرب المنصوري، إضافة إلى حوادث تضمنت طائرات مسيرة مسلحة وإطلاق مقذوفات نسبت إلى الجيش الإسرائيلي. اليونيفيل أضافت أنها تعاملت خلال الأيام الماضية مع مخاطر متفجرة من بينها طائرة مسيرة سقطت قرب إحدى البلدات، كما تخلصت من نحو 4.5 أطنان من المواد المتفجرة السائلة.
0: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 13 مواطنا منذ صباح الثلاثاء في هجمات للاحتلال على مناطق في قطاع غزة، واستشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط مسجد الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بوصول جثماني شهيدين وعدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء. وفي وقت سابق استشهد 7 أشخاص في قصف إسرائيلي على نقطة للشرطة بمخيم جباليا شمالي القطاع. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد مدير مركز الشرطة في مخيم جباليا إلى جانب ضباط وأفراد في القصف الإسرائيلي. وفي جنوب القطاع استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي رفح، وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخص وإصابة 3 آخرين جراء غارة بمسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين غربية مدينة خان يونس. واستشهد طفل برصاص الاحتلال أثناء وجوده داخل خيمة نزوح عائلته في منطقة مواصي رفح جنوبية قطاع غزة. وكان مستشار المكتب وكان مستشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تيسير محسن قد تحدث في وقت سابق للتلفزيون العربي عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق الهدنة واتباعه سياسة التصعيد في القطاع على جميع الصعود.
8: نعم، أعتقد أن الصورة باتت واضحة للجميع. الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه أدنى رغبة أو إرادة بأن ينهي ملف غزة أو الاعتداءات على غزة. رغم أن هناك وجود اتفاق تهدئة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول لتوقيع اتفاق التهدئة وهو يتجاوز هذا الاتفاق ويصعد على كل الصعد، في جانب استهداف قوات الشرطة ومفاصل العمل الحكومي في قطاع غزة، هو جزء لا يتجزأ من برنامج إنهاء الوجود الكياني المؤسساتي للقطاع، سواء كان المؤسسات المتعلقة بالعمل الحكومي عبر استهدافات مفاصل العمل الحكومي والشرطي وغيرها، أو الإنساني عبر استهداف العاملين بالقطاع الإنساني، فضلاً عن الاستهدافات العشوائية والتي يعني يراها العالم بشكل مستمر. البرنامج الذي تسعى إليه دولة الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع لف غزة هو حشر الناس في أقل مساحة من مساحة القطاع عبر استقطاع هذه المساحات الكبيرة منه التي تجاوزت 65% من مساحة القطاع وهي تحت سيطرة الاحتلال العسكري، من يقترب منها يلقى حتفه مباشرة من قبل آليات الاحتلال وجنود الاحتلال المتمركزين. ثانياً، تصعيب الحياة على المواطن في قطاع غزة وإفقاده الأمن والأمان الذي هو رأس مال، فضلاً عن إفقاده الحصول على أدنى مكتسبات الحياة والمعيشة في قطاع غزة، وهو ما حصل بالفعل عندما يقلص الاحتلال الإسرائيلي في السماح بإدخال المستلزمات الحياتية والغذائية والدوائية إلى سكان القطاع، فهو يحشر سكان القطاع في سقف من الحياة هو دون المستوى المعقول والإنساني والآدمي.
0: أكد مكتب الحملة الشعبية لحرية الأسير مروان البرغوثي إصابته برصاصة مطاطية في ساقه، محذرا من استمرار سلطات الاحتلال وإدارة السجون في محاولة اغتياله عبر الاعتداءات المتكررة والعزل المستمر. كما جدد رئيس نادي الأسير الفلسطيني المطالبة بوقف سياسة التعذيب الممنهج والقتل البطيء التي يتعرض لها أكثر من 9000 أسير، وذلك في مستهل إطلاق حملة دولية لمناهضة العنف الجنسي في السجون الإسرائيلية.
9: فضاء مفتوح للتعذيب والقتل البطيء والمباشر أيضا، هكذا يصف نادي الأسير الفلسطيني الواقع المؤلم داخل سجون الاحتلال منذ بدء الحرب الإبادة على قطاع غزة. هي إبادة أخرى لكن داخل حدود الاعتقال، تشمل الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والجرحى ولا تستثني القيادات. مروان البرغوثي داخل سجنه الانفرادي يتلقى رصاصة مطاطية تصيب ساقه، وهو ما اعتبرته الحملة الشعبية الداعمة له محاولة جديدة للتصفية.
10: يوم الخميس الماضي تمكن أحد المحامين بعد فترة انقطاع من زيارة القائد المناضل مروان البرغوثي في عزل الانفرادي في سجن جانوت أو ما يسمى بسجن جانوت، ورصد أن وحدات القمع التابعة لمصلحة السجون قامت باقتحام زنزانته خلال الأسبوع الماضي وأطلقت النار عليه بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، ويعني تسبب ذلك بإصابته برصاصة مطاطية في ساقه أسفل الركبة وبنزيف حاد في قدمه، لم يتلقى أي علاج حتى موعد زيارة المحامي.
9: يتعرض نحو 9400 من الأسرى في سجون الاحتلال لجرائم التجويع والضرب والإهمال الطبي المتعمد والاعتداء الجنسي، وهو ما يجري بعيدا عن أي رقابة دولية فاعلة. وليس أقل صورها إعلان أخير لمصلحة سجون الاحتلال يفرض قواعد جديدة تصعب على اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة الأسرى، لكن الصوت الفلسطيني يبقي على المطالبة.
11: نضع يعني مسؤولية كبيرة على المؤسسات الحقوقية الدولية أن تقف عن مسؤوليتها في محاولة لإنقاذ المعتقلين ووقف هذه الاعتداءات اليومية التي شكلت تهديدا حقيقيا على حياة الأسرى والأسيرات، من أجل يعني وضع حد لهذه المعاناة الكبيرة التي يتكبدها الأسرى داخل السجون.
9: البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة طالبت هي الأخرى في بيان منفصل بضرورة الإفراج العاجل عن مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة الطبيب حسام أبو صفية، محذرة من تعرض حياته لخطر وشيك، وهو الخطر نفسه الذي يحيط بنحو 1300 أسير غزي يصنفهم الاحتلال الإسرائيلي مقاتلين غير شرعيين ويدفع باتجاه إعدامهم. هي شهادات وأرقام ترسخ انتقال الاحتلال إلى مستويات أكثر وحشية في ظل مشاهدة دولية صامتة متهمة بالتواطؤ.
0: قال رئيس الوزراء العراقي علي زيدي إن يوم 30 سبتمبر سيكون موعدا لإنهاء وجود أي فصيل مسلح خارج إطار الدولة، مؤكدا ضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. وأضاف خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أن الحرب ضد الإرهاب كلفت العراق نفقات كبيرة وأدت إلى تدمير البنى التحتية، مشددا على أن بلاده تستحق حصة منصفة في منظمة أوبك. ترامب قال إن الولايات المتحدة لا تعتقد أنها تريد إبقاء وجودها العسكري في العراق لفترة أخرى، مشيرا إلى أن الشركات الأمريكية ستدخل البلاد للاستثمار وأن صفقات تجارية كبيرة في قطاع النفط سيعلن عنها هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.
1: حسنا، لا نعتقد أننا بحاجة إلى وجود عسكري هناك بعد الآن، إنها عملية ضخمة للغاية، وما لدينا هو أن شركات النفط تتواجد هناك الآن وهي تقيم شراكات مع العراق، والعلاقة بينهما جيدة جدا، إنها علاقة متينة لا نحتاج فيها إلى وجود عسكري، نحن هناك لمساعدتهم ولحمايتهم عند الحاجة.
0: يواصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبال قادة ومسؤولين وصلوا إلى الدوحة لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. واستقبل الأمير في قصر لوسيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ونائب رئيس دولة الإمارات منصور بن زايد آل نهيان وأميني جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى رئيسة الوزراء الإيطالية. وننوه بهذه الأخبار العاجلة، القيادة الوسطى الأمريكية تقول قواتنا تستعد لاستئناف الحصار البحري على إيران الساعة 4 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. القيادة الوسطى الأمريكية تقول قواتنا تستعد لاستئناف الحصار البحري على إيران الساعة 4 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. كذلك تقول القيادة الوسطى الأمريكية قواتنا بدأت جولة إضافية من الضربات الجوية على إيران. القيادة الوسطى الأمريكية قواتنا بدأت جولة إضافية من الضربات الجوية على إيران. أما الآن فنتابع هذه المقابلة الخاصة التي أجراها مراسل التلفزيون العربي في طهران مع عباس موسوي معاون الرئيس الإيراني للشؤون السياسية.
12: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص. دون مقدمات أرحب بالمعاون في الرئاسة الإيرانية سيد عباس موسوي، أهلا وسهلا بكم دكتور. دون مقدمات، الأخبار متسارعة جدا، التطورات سريعة في مضيق هرمز في المنطقة، الاشتباكات المسلحة مستمرة، هل انتهت مذكرة تفاهم إسلام أباد؟
13: بسم الله الرحمن الرحيم. خير.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. لا، ما كنا ملتزمين به سابقا لا نزال ملتزمين به. لقد قلنا للعدو الذي نتفاوض معه، قلنا إذا نقضتم تعهداتكم سننقض تعهداتنا أيضا، وإذا ما التزمتم سنلتزم. من وجهة نظرنا إذا أرادوا الالتزام بالتفاهم فهو لا يزال قائما، وإذا أرادوا إنهاء مذكرة التفاهم فنحن أيضا جاهزون لهذه المرحلة. لدينا تجربة سابقة مع السيد ترامب في المرحلة السابقة، وهي تجربة الاتفاق النووي حيث خرج من الاتفاق من طرف واحد.
12: الآن لا تعتقد دكتور أنه خرج؟ يعني الكلام في إيران بأن جميع البنود الآن تقريبا التعهدات الأمريكية لا تقوم بتنفيذها الولايات المتحدة الأمريكية.
13: این قابل پیش بینی بود، یعنی به حال ما با طرفی
1: كان هذا متوقعا، نحن كنا نتفاوض مع طرف وتوصلنا إلى اتفاق معه، لذا استغرق التفاهم المكون من 14 بندا كل هذا الوقت، وإلا كتابة صفحتين لا تأخذ كل هذا الوقت. استغرق الأمر عدة أشهر بسبب عدم الثقة بالولايات المتحدة وشخص ترامب حسب التجربة السابقة معه. الوسطاء المتعددون سعوا إلى جلب ثقتنا، وقد كان لدينا حسن نية، لكن أنا قد كنت متحدثا باسم الخارجية في المرحلة التي انسحب فيها ترامب من الاتفاق النووي. كان الأمر واضحا كالشمس بالنسبة لي أن الأمريكيين لن يلتزموا بتعهداتهم، وهذا يعود لأسباب كثيرة. إنهم يظنون أنهم يوقعون اتفاقا وينقضونه عندما يشاءون، أو لا يلتزمون به أو ننفذه كما نفسره. كل هذا كان متوقعا. هذا النقض للتفاهم من قبل واشنطن كان متوقعا بالنسبة للجمهورية الإسلامية والفريق المفاوض.
12: إذن المشكلة الآن برأيك، ما دام كنتم تتوقعون ذلك، المشكلة الآن أين بالضبط؟ هل هي في المادة الخامسة المرتبطة بمضيق هرمز؟
13: يكي المشكلات همينة الآن،
1: إحدى المشكلات في هذه، فهو يريد هناك بما يناقض التفاهم أن يفرض آراءه ويظهر عضلاته. لقد جاء في مذكرة التفاهم بوضوح وهو في متناول الجميع، والوسطاء موجودون، باكستان وقطر، وقد ذكر بشكل واضح أن الترتيبات الخاصة بإدارة مضيق هرمز تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والدولة الأخرى كدولة ساحلية هي عمان، حيث أشير إلى التشاور بينهما، ونحن كنا نتشاور مع عمان، ذهبنا إليهم وجاءوا إلينا، وقد توصلنا إلى توافقات، لكنني أظن أن أصدقائنا العمانيين يتعرضون إلى ضغوط ولم يتمكنوا من المقاومة.
13: كشفار عمان،
12: ولكن عمان قامت أيضا بعقد يعني اتفاقيات مع فرنسا، مع بريطانيا، من أجل
1: هذا ما أقوله، أشعر أن العمانيين تعرضوا لضغوط ولم يقاوموا، ولم نكن نتوقع هذا من الحكومة العمانية. كنا نتوقع منها نظرا لحسن النية التي لدينا والتي دفعتنا لإشراكهم. المنطقة تعيش الحرب، مضيق هرمز كان مفتوحا ولم يكن هناك مشكلة، والآن يمكن في ظل ترتيبات معينة أن يفتح، ولكن عندما تصبح الظروف حربية وهناك حرب ويتم مهاجمتنا من تلك المنطقة ومن الدول المجاورة، فيجب اتخاذ ترتيبات أخرى. لا يسمح أي إنسان عاقل للعدو أن يأتي إلى مكان ليس له ويقوم بمهاجمتنا. سنقف في وجه هذا وسوف ندافع. أصدقاؤنا في عمان يعرفون ذلك، وهذا التوازي في العمل يمكن القول إنه كان متوقعا إلى حد ما، لكن ما كنا نتوقعه من الحكومة العمانية. سلطنة عمان صديقة قديمة لنا منذ أكثر من 60 سنة، لدينا علاقات ممتازة معها، كنا نرغب أن نقوم بحل هذا الأمر معا وألا يقوم بأفعال موازية.
12: ولكن دكتور، يعني هناك رؤية على الأقل في دول المنطقة والدول الخليجية وحتى في العالم، مضيق هرمز ممر مائي دولي، فالكلام الإيراني يثير حفيظة الجميع، كيف يمكن لإيران أن تسيطر عليه بشكل كامل؟ يعني كيف تفسرون ذلك؟
1: هنا يوجد مشكلة في تفسير الأمر، هناك اختلاف في النظرة لقضية مضيق هرمز، فلمضيق هرمز دول ساحلية وليس فيه مياه دولية وإنما مياه ساحلية،
12: بناء على تعريف 12 ميل.
1: نعم، وفق الاتفاقيات، نحن نعتقد أن تعريفنا فيما يخص مضيق هرمز تعريف أكثر واقعية مقارنة بالتعريفات الأخرى. عبور السفن الدولية المختلفة لا يعني أن المياه في المضيق دولية، فهناك دولتان ساحليتان تطلان على المضيق هما إيران وعمان.
12: الآن نتحدث عن هذه التعاريف وهذه الرؤية الإيرانية، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول سنسيطر على مضيق هرمز وسنأخذ رسوم، كنا نحمي هذا المضيق لسنوات مجانا والآن يجب أن نأخذ رسوم.
1: في إيران نقول ليس عيبا أن يحلم الشباب، لكنه كبير في السن، ولا أعرف لماذا يحلم هكذا أحلام. إنه مخطئ وهذا لن يتحقق. عسكريا نحن نقاوم وهو شاهد ذلك ولمسه، والدول الصديقة لنا قالت هذا له بوضوح. وقد قلنا لهم في المفاوضات إن أي شيء من هذا القبيل لن يحصل، أن تأتوا من الطرف الآخر للعالم وأن تسيطروا على مضيق هرمز.
12: إيران ستقاوم، ولكن من سيدفع الثمن؟ الدول الخليجية كالعادة يعني؟
13: في منازل من باشتباه محاسباتي،
1: هذا برأيي يعود إلى الحسابات الخاطئة لإخوتنا وجيراننا الأعزاء في دول الخليج الفارسي، وإلا فهم يعرفون أنهم إذا وثقوا بالجمهورية الإسلامية، وأقصد جيراننا في جنوب الخليج الفارسي، يدركون قليلا لماذا تقاوم الجمهورية الإسلامية، فإن هذا سيوفر الأمن لهم، ولن يجدوا صديقا وأخا أفضل من الجمهورية الإسلامية. لقد قلنا ذلك مرارا لهم، وهو أمر علني وليس جديدا، وهو أن ما يتسبب في زعزعة الأمن في منطقتنا هو التواجد الأجنبي. وإذا ما خرج الأمريكيون من المنطقة اليوم، وقام إخوتنا في قطر والكويت وعمان والإمارات وأي مكان باستعادة القواعد العسكرية التي أعطوها لهم، فسيتم ضمان أمنهم، وسيكون لهم علاقات صداقة طويلة الأمد مع الجمهورية الإسلامية. وإلا فما هي المشكلة أو العداوة بيننا وبين دول المنطقة؟ لا يوجد أي مشكلة حقا، هم يعرفون حسن نيتنا، وقد ثبتت مرات عديدة لهم سابقا. نحن نستفيد من أن تكون المنطقة آمنة ومستقرة، وهم كذلك. الأمريكيون دخلوا هذه المنطقة بحجة توفير الأمن وأنشأوا قواعد، ولكن لم يتم توفير الأمن للدول الخليجية، وإنما انعكس الأمر ضدها وأدت إلى زعزعة الأمن.
12: هنا يعني سؤالان حقيقة. السؤال الأول، تطالبون بتغيير المعادلة الأمنية في الإقليم عمليا يعني، والسؤال الثاني مرتبط بإسرائيل. في الشق الأول يعني، كيف يمكن لإيران أن تطلب
1: لدينا مقترح، وهو ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة، وهو خروج الأجانب من المنطقة. ليس هناك أي ضرورة ليتواجد الأمريكيون والأوروبيون في المنطقة بحجج متعددة
13: مختلف،
12: وتبقى دول المنطقة وصواريخ إيران.
1: هم يعلمون أن صواريخنا ليست ضدهم، وهي ضد الكيان الصهيوني.
12: هنا السؤال الثاني، الآن الرأي العام العربي يسأل لماذا لا تضرب إيران إسرائيل، وعدد الصواريخ التي أطلقت على الدول الخليجية أكثر من إسرائيل.
13: سؤال خيلي خوبية. ما بمبدأ
1: سؤال جيد جدا. نحن نهاجم النقاط التي تنطلق منها الهجمات ضدنا، وندافع عن أنفسنا لا نجامل. الكيان الصهيوني هو العدو الأول لنا إلى جانب أمريكا طبعا. وفي هذه المرحلة الأمريكيون يهاجمون الجمهورية الإسلامية مباشرة من دول المنطقة، من قواعد دول المنطقة، بالاستفادة من الإمكانات اللوجستية لدول المنطقة ومن أجواء المنطقة. لذا من الطبيعي أن تكون هجماتنا ضد هذه القواعد. قلناها سابقا مرارا، حقيقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها لا تهاجم الدول العربية في الخليج الفارسي، وإنما تهاجم قواعد أمريكا ومصالحها.
12: ولكن أيضا هناك مناطق سكنية استهدفت.
1: لأنهم وضعوا قواعد هناك، الأمريكيون وضعوا قواعدهم في مناطق توفر لهم الأمن. إذا كانت دول منطقتنا حقا قلقة بشأن أمنها، عليهم أن يعلموا أن عدوهم ليس إيران وإنما الكيان الصهيوني، فهذا الكيان لن يتصالح مع أي دولة عربية أو إسلامية. كل هذا أمور مرحلية وتكتيكية. إنه يرى الدول العربية والإسلامية كأعداء، وهذا واضح طوال الحياة الشريرة منذ 70 سنة لهذا الكيان. هاجم الدول العربية والإسلامية وحاك المؤامرات ضدها بذرائع مختلفة. على الدول العربية أن يروا ماذا فعل هذا الكيان بلبنان وما يقوم به في سوريا، يحتل أجزاء من أراضي سوريا. سفير الولايات المتحدة مؤخرا أعلن دعمه لفكرة من النيل إلى الفرات، وأنه من حق إسرائيل أن تروج لأفكارها الأيديولوجية في المنطقة. هذا خطير جدا، ولو كنت بدل الزعماء العرب لقمت بترتيبات أمنية جديدة بسرعة ضد هذه الفكرة.
13: حمایت کرد از اون ایده نیل تا فرات.
12: ولكن هناك انتقادات أيضا للدور الإيراني، يعني على الأقل الآن الحكومة اللبنانية تنتقد ما تصفه بالتدخلات الإيرانية.
13: هلا فهمدان كيف اشتباهي كذا؟
1: لولا المقاومة وحزب الله لن يتمكنوا من تحرير شبر واحد من أراضيهم. يجب أن يكون حزب الله مسلحا وإلى جانب الحكومة والشعب ليطردوا إسرائيل. إحدى طرق إسرائيل هي زرع الفرقة والخلافات. حزب الله حزب سياسي.
12: لا أحد يطالب بحل الحزب، يطالبون بنزع السلاح.
1: ما الفائدة أن يكون الحزب بلا سلاح؟ الجيش اللبناني لا أعتقد أنه بمستوى من القوة يستطيع وحده الوقوف في وجه إسرائيل.
12: إذا أردنا أن نعود إلى الموضوع الأساسي، المرشد السابق علي خامنئي كان قد قال قبل اغتياله بطبيعة الحال بأشهر يجب أن تخرج إيران من حالة اللا حرب واللا سلم، وما نشهده الآن هو وكأنه حرب وسلم في نفس الوقت، بمعنى الاشتباكات العسكرية موجودة والمفاوضات موجودة. متى ستنتهي هذه الدوامة؟
1: السلام والاستقرار هو هدف نهائي لنا ولدول المنطقة، لكن إذا ما فرضت الحرب علينا هذا لا يعني أننا نسينا هدفنا وهو السلام. الدبلوماسية والتفاوض وأي اتفاق نرى أنه وسيلة للوصول إلى السلام نستفيد من هذه الوسيلة.
12: إلى متى تتوقعون أن يبقى الأمر على هذا الحال؟
1: إلى أن يصبح العدو عاقلا.
12: واحد من الأسئلة التي تطرح كثيرا الآن في هذه المرحلة، خاصة بعد انتخاب المرشد الجديد مجتبى خامنئي، هو كيف هي آلية صنع القرار في إيران؟ هناك صعوبات لم يظهر إلى العلن حتى هذه اللحظة، قد يكون التواصل صعب معه، ونعرف بصلاحيات المرشد مهمة في إيران، الإشراف على حتى قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يجب أن يصادق عليها لكي تصبح نافذة. ألا يوجد صعوبات الآن في إيران؟
1: لا يوجد أي خلل حسب علمي في هذا السياق. اتخذت ترتيبات مناسبة، يقوم المرشد الأعلى بالتواصل مع الجهات المختلفة. كما أشرت مثلا المجلس الأعلى للأمن القومي، القرارات ترسل إليه، يوقعها أو يرفضها أو يضع ملاحظاته عليها، كل هذا في وقت مناسب، وتصل القرارات في وقتها إلى الجهات المعنية للتنفيذ. لا يوجد أي قلق، الظروف تستوجب ترتيبات معينة. أمنه مهم لجميع مسؤولي البلاد.
12: يعني سبب غياب السيد مجتبى خامنئي حتى الآن أمني فقط؟
1: قد لا يكون السبب الوحيد أمني، ولكن قراره وقرار العقل الجمعي العاقل للنظام. صحيح أن هناك أصوات متنوعة، لكننا نعتقد أن القوة العقلانية في نظامنا فعالة وحكيمة ولا تتأثر بهذه الضغوط والأسئلة. أين المرشد؟ ومن هذا القبيل، وإنما تفكر وفق المصلحة الوطنية والجمعية والدولة والشعب.
12: أشرت إلى الأصوات المتنوعة في إيران، وهذا سؤال مهم حقيقة، يعني يجب أن يطرح. نسمع أصوات من أقصى تأييد المفاوضات ودعم المفاوضات والانفتاح على التفاوض وحتى التخلي عن البرنامج النووي إن صح القول، وصولا إلى يعني ضرورة ملاحقة ترامب واغتيال ترامب. أصوات كثيرة، كيف تدير الحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وهو رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الأمور في ظل هذه الظروف؟
13: عندك نقاط قوة كشفر ماست.
1: من نقاط قوة بلدنا تنوع الأصوات والآراء ووجهات النظر المختلفة. نحن شعب خاص، نحن أمة خاصة في المنطقة. الأمة تعني الجذور، وأنك تجاوزت مراحل عديدة عبر التاريخ لذا أصبحت أمة، ولأنك أمة تعرف ما الذي عليك القيام به وكيف تنجز أمورك. من النقاط الأساسية في كلامك هي هذه: العالم يستغرب، الشعب الإيراني، الأمة الإيرانية طوال التاريخ كانت أمة متنوعة، وهذا التنوع في ظل الوحدة وصلت إلى أن الجميع يراقبها. إيران ورغم تنوع الآراء والأصوات، عندما يصل الأمر إلى مرحلة التنفيذ يصبح الجميع يدا واحدة.
12: حتى لمرحلة يعني إطلاق شعارات الموت للرئيس بيزيشكيان.
1: لا مشكلة، هذا كله جزء من الآلية التي عبرناها حتى أصبحنا أمة. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسمح لهؤلاء أن يتحدثوا، وتسمح لمن يطالب بالمفاوضات والسلام مع أمريكا أيضا بالكلام. وفي نهاية المطاف، ما هو في مصلحة إيران الدولة العظيمة سواء كانت قريبا من رأي هؤلاء أو أولئك هو الذي ينفذ. القوة العقلانية في نظامنا هي التي تجمع هذه الأصوات إن شاء الله.
12: هذه الأصوات هدفها واحد بالتأكيد، يعني هو الاستقرار والتنمية في إيران. تقريبا يعني نشارف على انتهاء الخطة الاستشرافية في إيران للتطوير، وكان من المفترض في مثل هذا العام أن تكون إيران الأولى اقتصاديا في المنطقة. ظروف كثيرة حالت دون ذلك، ولكن الشارع الإيراني بطبيعة الحال لا يزال يتوقع الكثير اقتصاديا. الرئيس الإيراني في إحدى لقاءاته تحدث عن الوضع الاقتصادي في ظل الحصار الأمريكي، صعوبة تصدير النفط، دعم القوات المسلحة بمخصصات الحكومة وما إلى ذلك. اقتصاديا ألا تخشى الحكومة أو النظام في إيران أن يكون هناك أصوات معترضة تنزل إلى الشارع في هذا الوقت؟
1: الشعب الإيراني شعب صبور، وهو صبور بوعي. بعض الشعوب لديها صبر مرحلي أو صبر مفروض، لكن الشعب الإيراني صبور وواعي، وهو يعرف أنه إذا صبر الآن وقاوم فبالتأكيد سيرى ثمار ذلك في المستقبل. بالنسبة للشعب الإيراني في الجمهورية الإسلامية، لا أريد أن أقول هذا أمر جيد أن يكون هناك ضغوط اقتصادية. 47 عاما،
12: ولكن الآن الأوضاع الاقتصادية صعبة جدا.
1: لا مشكلة، ندرك ذلك، الرئيس الإيراني يدرك ذلك. الآن الهدف الأساسي للحكومة هو أن يكون هناك حد أدنى من العيش الكريم لشعبنا، والمقصود في ظل هذه الظروف شعبنا يدرك ذلك. لقد تحاربنا مع صدام 8 سنوات، شعبنا ضحى بنفسه من أجل أهداف هي ألا يتم الاعتداء على أرضنا أو يتم احتلاله، والآن الأمر مشابه.
12: ولكن ألا تعتقد أن المجتمع تغير الآن؟
1: أقبل هذا أيضا، لكن الروح الإيرانية لم تتغير. العالم يجب أن يدرس الروح الإيرانية. نحن المسؤولون توصلنا إلى أن الروح الإيرانية خاصة ومميزة. عندما تتم مهاجمتنا تتحد الروح الإيرانية، عندما تتعرض للضغط نصبح أقوى. هذه ليست شعارات ليسمعها المشاهدون أو لا يسمعوها، هذه حقيقة إيران. انظروا إلى تشييع المرشد، أي شعب يستطيع من الحزن أن يصنع حماسة ويظهر للعالم ذلك؟ عشرات الملايين تأتي حزنا على قائدها وتصنع قوة لهذا البلد والمجتمع. هذه هي إيران، وهؤلاء هم الإيرانيون، لكنهم أيضا غاضبون ويرفعون المطالب، لديهم شكاوى، لكنهم يعرفون أن الظروف تستوجب التحمل.
12: في ظل هذه الظروف والمشهد الذي تحدثنا عنه ورسمته أنت في الواقع دكتور، كيف ترى المرحلة المقبلة؟ لا أريد لمستقبل بعيد، يعني أريد خلال الفترة القصيرة المقبلة، ونقترب تقريبا من 30 يوم على تنفيذ مذكرة التفاهم.
1: أنا متفائل بظروف المستقبل. لو لم نكن متفائلين أو لو شعرنا أن المقاومة التي نقوم بها لا نتيجة لها لما قمنا بهذا. الإيرانيون شعب عاقل، لكننا نشعر أن المسار الذي نمضي به صحيح وسيوصل إلى نتيجة.
12: والثمن كان كبير جدا.
1: نعم صحيح، الثمن كبير، لكن في ظل المسار التاريخي الذي مضى به شعبنا منذ 7000 سنة أو حتى الآن، تاريخ الحكومة لدينا 2500 سنة، تجاوزنا مراحل عديدة. نشعر أن هذه المرحلة التاريخية وهذا المنعطف التاريخي مهم بالنسبة للشعب الإيراني. الآن نعرف أننا يجب أن نواصل المضي في هذا الطريق الذي بدأناه. العدو يجب أن يأخذ هذا بعين الاعتبار في حساباته. لقد مارس الضغوط وحارب وفرض العقوبات وقام بكل ما يستطيع. لقد قلت مرة، الحكومات في الإدارات السابقة وحتى هذه الإدارة يقولون كل السيناريوهات على الطاولة وسنقوم بكذا وكذا ليتمكنوا من أخذ تنازلات. هذه المرة كل السيناريوهات نفذوها، ما الذي حصلوا عليه؟ سوى أنه يجب المضي في طريق التعامل والحوار والاعتراف بحقوق الشعب الإيراني. بعض الشعوب قد تقبل بتقديم تنازلات، ولكن حقيقة الأمر أن شعبنا لا يقبل ذلك، لا يقبل أن يأتي أجنبي ويفرض أو يملي عليه أي شيء. أنت عشت في إيران لسنوات، تدرك ذلك وتعرفه. حتى من لا يحب حكومتنا كثيرا ربما وليس مقيدا بالتعاليم الدينية، لكن إذا ما تم الإساءة لعزتهم فلن يسمحوا بالتفاوض على حقوقهم. فكيف

0: إن في دول المنطقة من شعوب المنطقة أن ينتبهوا لهذه الأمور. نحن نتحمل هذه الضغوط ونبذل أرواحنا لكي لا تتحقق خطط هؤلاء في المنطقة. إذا ما تمكننا فمع الدول العربية في المنطقة وغير العربية أيضا، فنحن لدينا 15 دولة جارة. إذا تمكننا من تنفيذ ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة، وهو ما قلناه سابقا مرارا بمبادرات ومشاريع مختلفة كمشروع هرمز و6+1،
1: كان هناك مقترح من وزير خارجية العراق مؤخرا في هذا، هذا يعني ممكن أن نشاهده قريبا؟
2: داره صحبتها مش اگر ما كان همشه آماده بودیم يعني واقعا اگر.
0: هذا كلام يتبادل، نحن جاهزون دائما إذا ما توفرت الجهوزية لدول الخليج الفارسي، فالعراق جاهز. يمكن العمل على ترتيبات لهذه الدول الثمانية، ويمكن أن تنضم تركيا وباكستان والدول الإسلامية المحيطة، أن نوقع اتفاقيات عدم اعتداء متبادلة، ويمكن أن نضمن أمن بعضنا البعض بشرط ألا يكون الأجانب في منطقتنا. الرئيس الإيراني لديه فكرة دائما يرددها، وهي ما الذي ينقصنا عن الأوروبيين؟ أزالوا الحدود، لديهم دفاع مشترك. أعتقد إذا ما وصلنا إلى مرحلة متقدمة نتجاوز فيها سوء التفاهمات السابقة التي تسببت بمعظمها إسرائيل وأمريكا، ولا نتحدث عن الحرب وأن لهم دخل. إذا ما توفر هذا التقدم والفهم المشترك، فيمكن أن نصنع منطقة نموذجية. هذه رسالتي عبر قناتكم.
1: كل الشكر لكم دكتور عباس موسوي المعاون في الرئاسة الإيرانية، والشكر موصول لكم أيضا أعزائي المشاهدين. إلى لقاء خاص آخر.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، أنا وائل تميمي وهذه ملفات الليلة. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن بدء جولة جديدة من الضربات على إيران تزامنا مع فرض حصار على موانئها، فهل انهارت آخر فرص التهدئة بين واشنطن وطهران؟ في ملفنا الثاني نسأل، كيف غيرت الحروب معادلة أمن الطاقة؟ صراع الإمدادات يتسع من هرمز إلى أوكرانيا. وفي ملفنا الثالث جولة سادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما، واشنطن تصفها بالمثمرة، فهل تنجح بيروت في تثبيت وقف إطلاق النار وبدء الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب؟

معركة لي ذراع بين واشنطن وطهران تدور ريحها في المنطقة، وفي مركزها السيطرة على مضيق هرمز، حيث تزداد حدتها مع إعلان الرئيس الأمريكي أن بلاده ستكون حارسة للمضيق، مقابل تأكيد إيران أنها ستظل حامية المضيق إلى الأبد. عودة الحصار البحري على إيران واستئناف طهران ضرب السفن ينذران بالعودة إلى المربع الأول، أي ما قبل إبرام مذكرة التفاهم بين البلدين. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه ينفذ وعيده بإعادة الحصار البحري على إيران الذي يمنع سفنها ومن سماهم ترامب عملاءها من دخول أو مغادرة مضيق هرمز، تاركا لجميع الدول التمتع باستخدام عادل ومفتوح للمضيق وفق تعبيره. هذا الإجراء يأتي تتويجا لسلسلة من التطورات خلال الأيام الماضية: ضربات أمريكية متتالية على إيران، هجمات إيرانية على السفن التجارية ودول خليجية، مع إعلان طهران إغلاق المضيق. كل هذا أفرغ مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين من محتواها، فكلا الطرفين عدها في حكم المنتهية. عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم رضائي قال إنه لم تعد هناك مذكرة، أما الرئيس الأمريكي فسبق وأن أعرب عن اعتقاده بأن المذكرة قد انتهت بالفعل. أبرز تداعيات فرض الحصار البحري على إيران هو حرمانها من تصدير نفطها، فطهران ومنذ إبرام المذكرة صدرت أكثر من 80 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة وفق منصة تانكر تراكرز، بينما لا يزال لديها نحو 30 مليون برميل من النفط الخام لم تغادر بعد.

0: الحصار البحري الأمريكي يندرج ضمن سياسة تهدف للسيطرة على مضيق هرمز، عبر عنها ترامب الذي قال إن الولايات المتحدة ستعرف من الآن فصاعدا بحارسة المضيق، لكنها لن تؤدي هذه المهمة مجانا. ترامب الذي كان يعتزم فرض رسوم عبور على الشاحنات عاد للتراجع وأعلن استبدالها باستثمارات. فلنستمع.
1: نرغب في استثمار مبالغ طائلة في الولايات المتحدة بدلا من فرض رسوم، وهذا ما يروق لي في الواقع، لأنني لا أعتقد أنه ينبغي لأحد أن يفرض رسوما على مضيق هرمز أو أي علاقة أخرى به مع أي منطقة أخرى في العالم. لا أعتقد أن أحدا يجب أن يكون في هذا الموقف، لكننا كنا نفعل ذلك كتعويض.
0: وفي مقابل هذا التوجه الأمريكي، فإن إيران التي سعت إلى ترسيخ سيطرتها على المضيق وإنشاء نظام لتحصيل الرسوم ردت على لسان وزير خارجيتها عباس عرقجي، مؤكدة أنها هي حامية المضيق وستظل كذلك إلى الأبد، وعرضت فرض رسوم منصفة. وأكد المتحدث باسم قواتها المسلحة بأنها سترد بحزم على أي عرقلة أو تهديد للسفن التجارية وناقلات النفط، وهذا تصعيد يثير تكهنات باحتمال عودة الطرفين إلى حرب شاملة تلقي بظلالها القاتمة على المنطقة وتعطل مرة أخرى إمدادات الطاقة العالمية. معنا الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، بحسب ما أعلن أمس فإن الحصار الأمريكي على إيران ينبغي أن يدخل حيز التنفيذ الآن، هل هو كذلك فعلا؟
2: نعم، بدأ الحصار فعليا بحسب القيادة الوسطى الأمريكية. الحصار استؤنف مرة أخرى بعدما فرض على الموانئ البحرية الإيرانية من 13 من إبريل حتى 18 من يونيو، أي تقريبا 9 أسابيع، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحتفل كثيرا بهذا الحصار، مؤكدا أنه أجبر القوات الإيرانية على التراجع، وأيضا سبب خسائر بالمليارات على الاقتصاد الإيراني، ويدخل المنعطف الاقتصادي مرة أخرى مرة جديدة في هذا الحصار على الموانئ البحرية الإيرانية، والذي لا يعلم أحد ولا حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مدى سيستمر هذا الحصار في سياسة الضغط القصوى عسكريا واقتصاديا. وحتى أتى بدء هذا الحصار تزامنا مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات إضافية على إيران في إحكام ما يسمى بعملية الغضب الاقتصادي، تزامنا مع الغضب الملحمي وتوجيه ضربات قوية جدا إلى الداخل الإيراني، مع وجود مئات الأهداف العسكرية موجودة على خرائط القيادة الوسطى الأمريكية. بهذا الحصار يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا فتح مسار جديد للسفن التي تريد الإبحار في مضيق هرمز، وتراجع عن فرض الرسوم رسوم العبور بعدما كانت تنتقد الولايات المتحدة الأمريكية فرض الرسوم رسوم العبور. ورأينا بعد ذلك أن ترامب يتحدث على فرض رسوم 20% على عبور السفن، تراجع عن هذا القرار وقال لابد أن يكون ممر عالمي حر، لا نقتنع بفكرة فرض رسوم عبور على هذا الممر، ولذلك سيكون تعاون مع الدول التي تبحر السفن الخاصة بها من هذا الممر العالمي. ولكن هناك حالة من الريبة في أسعار النفط وعدم اليقين فيما يتعلق باستقرار الأسواق المالية واستقرار أسعار النفط، خاصة أن هناك مسار آخر يفرضه الإيرانيون على عبور هذه السفن. نعم. فالولايات المتحدة تحمي هذا المسار وإيران تحمي المسار الآخر، وحالة من الارتباك الشديدة، وكل من وجهة نظره يسيطر على مضيق هرمز، ودخلنا تقريبا ساعة الصفر الآن في هذا الحصار المحكم من القوات الأمريكية على الموانئ البحرية الإيرانية وعلى أيضا مضيق هرمز.
0: شكرا لك يا عبد الرحمن. وبالفعل مشاهدينا، أعلنت للتو القيادة الوسطى الأمريكية أنها استأنفت حصارها على الموانئ الإيرانية، أي في 8 بتوقيت غرينتش كما أعلنت أمس. إذن أعيد منذ الآن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، لا تدخل أي سفن من إيران ولا تخرج كذلك من موانيها. شكرا لك يا عبد الرحمن في واشنطن.

0: معنا هنا في استوديو لوسيانو زكارا الباحث في شؤون الخليج والشرق الأوسط، ومن عمان اللواء محمد الصمادي محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية. سيد زكارا، للتو أعلن الجيش الأمريكي أنهم استأنفوا الحصار البحري على السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها. هل عدنا إلى المربع الأول أو نقطة الصفر ما قبل مذكرة التفاهم؟
1: يبدو أننا عدنا إلى المربع الأول. في الأسبوع الماضي قال ترامب أن مذكرة التفاهم لم تعد قائمة، وقالت إيران للتو أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجيتها الأمر نفسه، والآن نتحدث عن استكمال الحصار. لذلك يبدو أنه كل الجهود التي تم بذلها من قبل عمان وقطر وباكستان لتوقيع مذكرة التفاهم كأنها اندثرت وتلاشت، لأن إيران والولايات المتحدة قررتا أنهما سوف تستعملان القوة كل مرة تريد أن تبعث بإشارة أو أن ترسم خطا لما لا يريدان أن يقبله. لذلك نعم، نحن عدنا إلى مرحلة ما قبل مذكرة التفاهم، سواء يعني ذلك إذا ما كنا سوف نرى حربا كاملة كما من قبل، أشك في ذلك. لا أعتقد أن الولايات المتحدة راغبة أو قادرة في الانخراط في حرب أوسع كما حصل في السابق. لا أعرف إذا ما كان لديها القدرة، ولا أعرف إذا ما كان لديهم الرغبة أو الكلفة للقيام بذلك. ولكن هذه الهجمات التي نشهدها يوميا محدودة هي، ولكنها يوميا تتكرر وتتجدد، وما يجري في مضيق هرمز أعتقد أنه سوف يستمر لعدة أيام ربما أسابيع.
0: لواء صمادي في عمان، عسكريا كيف يمكن للجيش الأمريكي أن ينفذ هذا الحصار؟ وهل ينجح في منع إيران فعلا أو منع أي سفينة من الخروج أو الدخول إلى الموانئ الإيرانية بالنظر إلى الانتشار العسكري الأمريكي في الخليج وبحر العرب أيضا؟
2: يعني هذا الحصار الآن هو مرحلة جديدة من الصراع، وينتقل لمركز الثقل حقيقة. وأستطيع أن أقول بأنه الضغط الآن هو ضغط مركب متعدد الأدوات، يجمع ما بين الضربات الدقيقة والوجود البحري المكثف والحصار الاقتصادي والضغوط الدبلوماسية. يعني دونالد ترامب أبلغ الكونغرس باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، والآن في هذه اللحظات هناك العديد من المواقع يتم مهاجمتها مع بدء فرض الحصار البحري من قبل البحرية الأمريكية وسلاح الجو الأمريكي. ولذلك نستطيع أن نقول بأن الولايات المتحدة ستصعد من هجمات حسب ما أشارت أكسيوس على أنحاء وأهداف أخرى في إيران بعد فرض الحصار البحري. ولكن هل تستطيع الولايات المتحدة أن تنفذ الحصار عمليا؟ يعني نستطيع أن نقول بأنه لدى الولايات المتحدة أدوات عديدة قادرة على المراقبة، قادرة على اعتراض السفن التي يشتبه بارتباطها بإيران، قادرة على إجراء عمليات التفتيش وفق قواعد اشتباك محددة، قادرة على استخدام الاستخبارات البحرية والأقمار الصناعية والطائرات المسيرة لتتبع السفن، قادرة على تعزيز الوجود البحري الأمريكي والقوات التابعة لها. ولكن هل يستطيع هذا الحصار فعليا أن يمنع إيران من أن تكون قادرة على تصدير نفطها؟ هل يستطيع هذا الحصار أن يكون مؤثر؟ قد يكون له تأثير، ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأنه أي ضغط من قبل الولايات المتحدة سيقابل برد فعل من قبل الجانب الإيراني. وهنا لابد أن أشير للخيارات الإيرانية. إيران تمتلك ما زالت
0: سأسألك لواء صمادي، سأسألك لو سمحت عن الخيارات الإيرانية، لكن قبل ذلك هناك خبر عاجل. الجيش الأمريكي يعلن أن لديه أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية ومئات الطائرات العسكرية تعمل الآن في جميع أنحاء الشرق الأوسط. هل تعتقد أن هذه الترسانة هي فقط لفرض الحصار، أم أن هناك ربما مؤشرات على تصاعد في الضربات الأمريكية على إيران؟
2: هي الآن لفرض الحصار، ولكن عندما يأخذ الرئيس الأمريكي الضوء الأخضر ويبلغ الكونغرس بأنه سيستأنف العمليات القتالية، هذا ينبئ بأنه إذا كان هناك تصعيد فإن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لعمليات التصعيد، ولكن لغاية الآن أستطيع أن أقول بأنه هي يعني عملية حصار بحري، لكن هذا الحصار لن يكون فقط هو يعني عبارة عن عملية حصار، ولكن هو حصار متوافق مع ضربات دقيقة وكذلك ضربات مؤثرة على ما تبقى من منظومة الأهداف الإيرانية، حيث أن هذه المنظومة يتم تقييمها وتطويرها بين يوم ويوم، ولذلك باعتقادي بأن الولايات المتحدة ستديم الضغط العسكري بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي على إيران حتى تعود إلى طاولة المفاوضات وفق الشروط الأمريكية، وهذا ما تريد الولايات المتحدة ولكنه غير قابل للتطبيق من وجهة النظر الإيرانية.
0: نعم سيد زكارة، ما الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة؟ يعني المفترض أن هناك اتفاقية مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة وقعت في احتفال في سويسرا بوجود وسطاء، هل المشكلة هي أن مذكرة التفاهم هذه كانت لصالح إيران واكتشف ذلك صدفة الرئيس ترامب، أم لا هو إصرار إيران على تفسير المادة الخامسة منها من هذه المذكرة على أنها تعطيها السيطرة على مضيق هرمز؟
1: أعتقد أنه منذ البداية منذ بداية التوقيع على مذكرة التفاهم لاحظنا أن كلا الطرفان وقعا على أمر لم يفسراه بطريقة صحيحة، وبعد ذلك بالتحديد أعلنوا أن مذكرة أو أعلنا أن مذكرة التفاهم كانت لصالح كل منهما، ولكن التفسيرات كانت مختلفة، ويعني ذلك أنه لن يكن من اتفاق 100% على ما تم توقيع عليه، وهذا يعطينا فكرة أن على الطرفين أن يقوما بتنازلات، ولكن ترامب حسب تقديري كان يجب أن يقوم بتنازلات أكثر للإيرانيين، والأمور التي تم إدراجها بداية كالحديث عن مستقبل مضيق هرمز هذا لم يرد الولايات المتحدة إدماجه، وهذه البطاقة التي لم تزل إيران تلعبها، وكل مرة الولايات المتحدة تزعم أن هذا لن يكون جزءا من النقاش أو من المفاوضات في هذه المرحلة من 60 يوما، لأن سوف تعود وفقا للاتفاق حالة المضيق إلى ما قبل 28 من فبراير، فإيران تقول لا، فإن التدبيرات الآن بعد ما قمتم به سوف تكون مختلفة معكم أو بدونكم بعد 60 يوما، وهذا لم يكن موجودا قبل 28 من فبراير، نكرر هذا لم يكن جزءا من النقاش الأساسي وكان محدودا بالبرنامج النووي. الآن ثمة مسائل أخرى تستعملها إيران بذكاء شديد لنيل مبتغاها، بالطبع لا تنال مبتغاها، ولهذا هذه المشكلة، ولكن هذه هي البطاقة التي يلعبها الإيرانيون كل مرة بقسوة، والولايات المتحدة لا تقبلها.
0: نعم لواء صمادي، كيف يمكن لإيران أن تتعامل مع هذا الحصار؟ على أي حال هو ليس جديد، تعرضت للحصار قبل فترة ثم رفع عنها وقد اشتكت كثيرا منه، الآن مع توسع الضربات تكثيف الضربات الأمريكية وتوسع رقعتها الجغرافية وحصار فوق ذلك، ماذا يمكن لها أن تفعل عسكريا هنا؟
2: يعني هي تستطيع، إيران ما زالت تمتلك أدوات الحرب اللاتماثلية، تستطيع أن تقوم بعمليات التصعيد، تستطيع أن تقوم بزرع الألغام البحرية، لديها العديد من الوسائل، تستطيع أن تهاجم السفن والناقلات سواء كان بالزوارق السريعة، بالطائرات المسيرة، بالصواريخ الساحلية، تستطيع أن تقوم بتنفيذ حرب سبرانية وإلكترونية، ولكن هذه الأدوات قد تزيد تكلفة الحصار أكثر مما تكسره. باعتقادي كذلك لابد أن أشير أن استمرار المشاورات مع سلطنة عمان قد يشير إلى رغبة إيرانية في الإبقاء على قناة سياسية مفتوحة حتى مع استمرار التصعيد العسكري، ولذلك يوجد أدوات لدى الجانب الإيراني، لا تستطيع إيران أن تجابه في معركة بحرية البحرية الأمريكية، ولكنها قادرة على أن تغلق المضيق، قادرة على أن تعيق عمليات الحركة الانسيابية في مسارات الحركة، مجرد أن تقوم إيران بإعلان بأنه يوجد ألغام في المسارات الملاحية، هذا سيؤدي إلى إيقاف حركة الملاحة، ولن تقبل الشركات وشركات التأمين أن يكون هناك حركة لناقلات النفط والغاز والسفن التجارية في المنطقة. ولذلك يوجد العديد من الأدوات بيد الجانب الإيراني، وهي قادرة على إدامة حرب استنزاف طويلة الأمد.
0: من خلال متابعتك لواء صمادي لهذه الجولات المتلاحقة من التصعيد العسكري، هل ترى أن قدرة إيران على الرد قد تراجعت؟ كان نقرأ آراء هنا وهناك بأن الضربات الأمريكية الأخيرة تبدو أكثر قوة، أكثر كثافة ومتسعة جغرافيا، وأن الرد الإيراني ليس بهذه القوة كما كان سابقا. هل لاحظت شيئا كهذا؟
2: يعني لا يمكن أن ننكر بأن القدرة الإيرانية قد تكون ضعفت، ولكن هذا لا يعني بأنها انتهت. الضربات التي تقوم بها الطائرات الأمريكية والقطع البحرية الأمريكية باستخدام صواريخ التوماهوك لا بد إلا أن يكون لها تأثيرات تدميرية، ولكن هنا أنا أتحدث عن القدرات الإيرانية في عمليات تتعلق في مضيق هرمز، وفي هذا السلاح الاستراتيجي التي تتشبث حقيقة إيران بالمحافظة عليه، لأنها تدرك يقيناً بأنها إن تخلت عن هذا السلاح هذا يعني بأن الولايات المتحدة تحقق الهيمنة، ولذلك لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون قادرة على أن تحقق مآربها وغاياتها في المنطقة إلا إذا أرادت إيران ذلك. وهذا أكبر دليل بأن طبيعة هذا الصراع لا يمكن أن يكون هناك حسم بالسلاح التقليدي، إلا أن يكون هناك إعادة جلوس على طاولة المفاوضات. ولذلك ما زالت إيران لديها قدرات مؤثرة، ولا يمكن أن نثق بالسردية الأمريكية لأنها كاذبة، أستطيع أن أقول وأؤكد بأنها كاذبة وتعظم نجاحاتها، وهذا بدأ من الأسبوع الأول بعد توجيه الضربة الاستباقية في 28 شباط، حيث أن جميع التصريحات سواء كان من دونالد ترامب أو وزير حربه أو رئيس أركانه أو قائد القيادة المركزية الوسطى كانت تعظم النجاحات وتظهر بأن القدرات الإيرانية تراجعت بنسبة 90%، وما نشاهده من واقع ميداني يثبت عكس ذلك.
0: نعم سيد زكارة، تكثيف الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية، توسع رقعتها الجغرافية، والآن إعادة فرض الحصار البحري، أين يضع المسار التفاوضي بين البلدين؟
1: المفاوضات انتهت، على الأقل حتى البارحة كنا نقول أنه كان من الممكن أن نرى موازاة بين الهجمات والمفاوضات، لأنه هذا ما كان يحصل تقريبا من بداية مذكرة التفاهم، ولكن مع إعلان الطرفين بأنهما لن يلتزما بأي اتفاق أو بمذكرة التفاهم لا نتوقع أن تستكمل المفاوضات قريبا، وأمل أنه عاجلا أم آجلا سوف يكون ثمة محاولة أخرى، ولكن حتى الآن كل جهود الوساطة من قبل كل اللاعبين المنخرطين فشلت، حتى التوقيع أنه جرى بالفعل، وبداية لأسابيع الطرفان قال نحن نهاجم بعضنا البعض ولكننا نزال ضمن احترام أو المذكرة التفاهم أو راغبين في التفاوض، ولكن لم نعد نسمع ذلك، ولذلك لا أتوقع أن تبدأ المفاوضات قريبا، ونحن في مرحلة حيث القوة تحدد المرحلة المقبلة، وكما سمعنا من زميلنا إن ترامب يراهن على تدمير القدرات العسكرية لإيران، وأظهرت إيران أنها ليست تحتاج الكثير لإعاقة الملاحة في مضيق هرمز ولتهديد دول الخليج من دون الكثير من الصواريخ، من دون الكثير من المسيرات ترسي الكثير من المشاكل، ونعرف ورأيناه في الأشهر الماضية.
0: شكرا جزيلا لوسيانو زكارة، الباحث في شؤون الخليج والشرق الأوسط، وأشكر ضيفنا في عمان اللواء محمد صمادي محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية.

0: لم تعد الحرب في الخليج والحرب في أوكرانيا جبهتين منفصلتين، بل أصبحتا جبهة واحدة تتقاطع عند النفط والغاز والممرات البحرية. فمن مضيق هرمز إلى البحر الأسود تحولت البنية التحتية للطاقة إلى أهداف عسكرية مباشرة، وأصبحت أسواق الطاقة رهينة التطورات الميدانية أكثر من أي وقت مضى. في الخليج أدى التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعميق المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية. ومع تصاعد المواجهة ارتفعت تكاليف الشحن والتأمين البحري، واضطرت شركات نقل إلى إعادة تقييم مساراتها، بينما أصبحت أي مواجهة هناك تهدد إمدادات النفط والغاز للأسواق العالمية. في المقابل فتحت أوكرانيا جبهة جديدة ضد قطاع الطاقة الروسي. الرئيس زيلينسكي أعلن إنشاء قيادة للتأثير بعيد المدى لتكثيف استهداف المصافي ومستودعات الوقود والبنية اللوجستية داخل العمق الروسي في محاولة لتقليص الموارد التي تعتمد عليها روسيا في تمويل الحرب. موسكو ردت بتشديد حماية منشآت الطاقة وأقرت بتعرض عدد من مصافيها لأضرار، بينما فرضت قيودا مؤقتة على صادرات بعض المشتقات النفطية لضمان استقرار السوق المحلية بحسب نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك. لكن روسيا لم تكتفي بالدفاع، بل واصلت استهداف قطاع الطاقة الأوكراني عبر ضرب محطات الكهرباء وشبكات النقل ومنشآت التدفئة في محاولة لإضعاف قدرة كييف على الصمود، وهو ما دفع أوكرانيا إلى طلب دعم دولي لإعادة بناء بنيتها التحتية للطاقة. انعكاسات هذه الموجة لم تقتصر في الواقع على ساحات القتال، بل امتدت إلى الأسواق العالمية. فقد ارتفعت المخاطر على شحنات النفط وقفزت تكاليف التأمين البحري، بينما بقيت أسعار النفط شديدة الحساسية لأي تطور في هرمز أو البحر الأسود. أما في أوروبا فعادت المخاوف من اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المسال بعدما كانت القارة قد خفضت اعتمادها على الغاز الروسي عبر الأنابيب لتصبح أكثر اعتمادا على الغاز المسال القادم من الولايات المتحدة وقطر. وفي المقابل عززت الصين والهند موقعهما باعتبارهما أكبر المستفيدين من التحولات الجارية، فقد واصلتا استيراد النفط الروسي والإيراني بكميات كبيرة وأسعار مخفضة، مستفيدتين من شبكات النقل والتجارة التي تطورت خارج منظومة العقوبات الغربية أو ما يطلق عليها بأساطيل الظل. البيانات الرسمية للربع الأول ومنتصف 2026 تؤكد أن أكثر من 90% من صادرات الخام الروسية باتت موجهة بالكامل إلى الصين والهند. كما تشير تقارير تتبع الشحن الملاحي في هذا الشهر، تشير إلى أن 54% من النفط الروسي المحمول بحرا يجري نقله وتأمينه عبر ناقلات الظل، بينما تتدفق مبيعات النفط الإيراني إلى المصافي المستقلة الصينية عبر شبكات موازية. وعلى الصعيد المالي يبرز صعود اليوان الصيني كأحد أبرز ملامح هذه المواجهة، فقد حقق مركز تسوية الأوراق المالية الصينية أو ما يعرف بالمقاصة الصينية قفزات تاريخية في تسوية المعاملات النفطية المقاومة باليوان. هذا الارتفاع الحاد جاء مدفوعا طبعا بانهيار الهدنة بين إيران والولايات المتحدة وإلغاء واشنطن للإعفاءات النفطية عن النفط الإيراني، مما جعل اليوان عملة الملاذ الأخير لتأمين تجارة الطاقة بين موسكو وطهران. واشنطن تؤكد أنها ستواصل فرض العقوبات على روسيا وإيران مع العمل على حماية تدفق الإمدادات ومنع صدمات في الأسواق العالمية. لكن في المقابل تؤكد روسيا وإيران أنهما نجحتا في بناء مسارات مالية وتجارية بديلة مكنتهما من مواصلة صادرات الطاقة رغم الضغوط الغربية. وتنذر المعطيات الراهنة بأن جبهتي الطاقة في الشرق الأوسط وشرق أوروبا باتتا متداخلتين، حيث يضغط حلفاء أوكرانيا الغربيون لتهدئة جبهة البحر الأسود لمنع اشتعال الأسعار طبعا، بينما تدفع الضغوط العسكرية في مضيق هرمز نحو إعادة تشكيل كاملة لخطوط التجارة البحرية والاعتماد المتزايد على مسارات برية أو موانئ بديلة بعيدة عن مناطق التماس العسكري المباشر. معنا الآن سيد نهاد إسماعيل، الخبير في الاقتصاد الدولي من لندن. أستاذ إسماعيل، هل يبدو لك أن الحرب الحقيقية الحالية الآن إن كان في أوكرانيا أو الخليج هي على الطاقة أو على مساراتها؟
1: نعم، شكرا على الاستضافة. الطاقة ليست الهدف لكنها هدف الجذاب لإشعال هذا الصراع، لأن الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني لأي بلد. الاقتصاد الإيراني والاقتصاد الأمريكي وحتى الاقتصاد العربي يعتمد على الطاقة كمصدر للإيرادات والدخل، وأيضا كمصدر للقوة العسكرية والقوة التجارية. لذلك الطاقة تعتبر عنصر هام جدا، حيوي جدا للدول التي تنتج الطاقة وتصدر الطاقة وتستورد الطاقة. لذلك لا غرابة أن يشتعل العالم عندما اشتعلت هذه الحرب، لأنها ترتكز على بحر من النفط الخام المشتعل والغاز الطبيعي، وهذا شجع الفرقاء على استهداف المرافق والبنية التحتية التابعة للطاقة. هي نوع من الابتزاز الاقتصادي والابتزاز السياسي والضغط المباشر والغير مباشر لإخضاع الفريق الآخر.
0: والمفارقة أستاذ إسماعيل، والمفارقة أنه في هذه الحرب يبدو أن كل الأطراف، المصدر والمستهلك، خاسرون، أليس كذلك؟ هذه مفارقة.
1: نعم، لا يوجد رابح
0: إلا الصين والهند.
1: بالضبط، وتستطيع القول الذين يقفون في الوسط وهم السماسرة وذوي الصفقات الذين يتدخلون في اللحظة المناسبة. الطاقة هي هدف جذاب للاستهداف، وسيستمر استهدافها لإخضاع الطرف الآخر. هذه سياسة مدروسة وهدف جيو استراتيجي معروف ويتم استخدامه الآن. لهذا السبب نرى أن الطاقة هي مصدر كل البلاوي كما يقول الناس يعني في الشارع.
0: يعني نعمة فصارت نقمة. أستاذ إسماعيل، إذا بدأنا بالموضوع الإيراني، في مطلع نشرتنا أعلن الجيش الأمريكي أنه أعاد فرض الحصار على إيران. هل تستطيع إيران برأيك الالتفاف على هذا الحصار لموانئها عبر أسواق الظل، التهريب عبر حدودها البرية إلى دولة مثل الصين وغيرها؟
1: منذ سنوات أستاذ وائل، إيران تحاول التهرب من العقوبات الأمريكية منذ التسعينات، منذ
0: نعم كانت عقوبات وليس حصارا أستاذ نهاد إسماعيل.
1: نعم، هناك فرق في التطبيق، لكن إيران تستعمل كل الخيوط التي بيديها لكي تحاول التهرب من العقوبات والالتفاف حولها، ونجحت بعدد كبير من الحالات وبنسبة عالية، وحتى الآن تحاول، وحتى قبل يومين أو ثلاثة أيام تمكنت من تهريب 60 مليون برميل نفط من خلال مضيق ملكة وسنغافورة، ولا تزال تحاول، لأن لديها شركاء يساهمون في تلك العمليات، لديها حلفاء يساعدون في ذلك. لذلك إيران ستنجح إلى حد كبير في تهريب النفط وبيعه والحصول على إيرادات جذابة ضخمة.
0: يعني إيران واضح أن لديها خبرة سنوات طويلة من العقوبات. ماذا عن روسيا أستاذ نهاد إسماعيل، التي فجأة وجدت كل منشآتها النفطية، المحطات التعبئة، حتى الناقلات في البحر الأسود وبحر أزوف تتعرض لحرب أوكرانية شاملة؟ هل برأيك أو كم يؤثر هذا الموضوع على روسيا كمصدر رئيس للنفط؟
1: هذا مزعج جدا لروسيا. روسيا الآن بدأت تشعر بالضرر وتشعر بالألم التي شعرت به دول أخرى سابقا، ولكنها دخلت في هذا المجال وبنت أسطول الظل وتحاول الحصول على المزيد من السفن. لذلك روسيا ستستمر وبالتعاون مع حليف قوي إيراني سوف لا تفشل، سوف تنجح. لذلك أمريكا في الواقع هي في النهاية قد تتراجع وقد تكون الخاسر.
0: نعم. هل تجد روسيا أستاذ نهاد إسماعيل، هل تجد روسيا مشترين لنفطها؟ كما تعرف الولايات المتحدة طلبت من الهند أن تتوقف عن شراء النفط الروسي، لكن الصين طبعا تشتري بأسعار تفضيلية.
1: نعم نعم، الصين تسعى خلف دعم رقم واحد، رقم واحد هو الصين ذاتها. لذلك الصين ستستمر في الشراء لأسباب براغماتية، أسباب تجارية بحتة، لا يوجد عواطف أو أخلاق أو ما يسمى صدق ودعم الصغير إلى غير ذلك. هذه مفاهيم قديمة لم يعد لها مكان في القرن 21.
0: المعروف أن أوروبا وهي مستورد رئيس للنفط والغاز وجدت بدائل عن النفط الغاز الروسي بعد حرب أوكرانيا، تستورد من دول العدة. هل تعتقد أن هذه الحرب الأوكرانية على قطاع الطاقة الروسي ستؤثر على أوروبا أيضا، ودافع الضرائب الأوروبي سيدفع من جيبه فواتير أكبر وأكبر؟
1: نعم، دافع الضرائب الأوروبي يدفع ثمنا باهظا، ولكن نقطة هامة أن أوروبا لم تتوقف كليا عن استيراد النفط والغاز الروسي. لا يزال الغاز الروسي يصل إلى أوروبا، حوالي 18% من حاجة أوروبا حتى الأسبوع الماضي تصل عن طريق البحر الأسود وعن طريق خطوط أنابيب موجودة الآن. لذلك الحديث أن أوروبا أقلعت أو ستقلع كليا عن الغاز الروسي هو مجرد مواد صحفية إعلامية ليس إلا، ربما لإزعاج رئيس ترامب.
0: أستاذ إسماعيل، تعرف جيدا طبعا حكي كثيرا في الفترة الأخيرة بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أن دول الخليج تحاول إيجاد مسارات بديلة. قرأنا كثيرا عن مسارات برية من الخليج عبر الأردن وسوريا وصولا إلى المتوسط، العراق والإمارات والسعودية وقطر. هل تعتقد أن هذه المشاريع إيجاد مسارات بديلة باتت ملحة جدا وضرورة استراتيجية لهذه الدول يجب أن تنفذها؟
1: هذه نعم ملحة وهامة جدا، ولكن تنفيذها صعب، وقدرتها استيعابية، قدرتها على تعبئة السفن واستلام شحنات كبيرة محدودة جدا. لذلك عندما نتكلم عن 5 ملايين برميل يوميا إلى من الشرق إلى ميناء ينبع في البحر الأحمر، نتحدث عن 2-3 ملايين برميل، ليس عن 5 ملايين. السعودية بحاجة إلى ساعة إضافية 7 أو 8 ملايين. ونقطة هامة أستاذ وائل علينا أن ننتبه لها، أن هذه المسارات البرية البديلة هي أيضا معرضة للقصف من الجو ومكشوفة، ليست تحت الأنفاق وليست في الأنابيب. لذلك علينا توخي الحذر في تبني هذه النظريات، أنها ليست معصومة، هذه
0: ليست محمية،
1: ليست محمية.
0: نعم.
1: بطريقة كافية.
0: نعم.
1: وسعتها محدودة، لذلك كفاءتها التشغيلية ستكون محدودة أيضا، وسوف لا تستطيع أن تستوعب كل ما تنتجه المملكة من نفط.
0: نعم.
1: المملكة بحاجة إلى، أعتقد هذه الحرب أعطت دروسا عملية مهمة جدا للمنتجين في أوبك العرب والمنتجين الآخرين. الكل استفاد، الصين تستفيد برفع التخزينات، تخزينات
0: نعم. شكرا لك. شكرا جزيلا أستاذ نهاد.
1: مليار.
0: شكرا جزيلا نهاد إسماعيل الخبير في الاقتصاد الدولي في لندن. شكرا أستاذ نهاد.

0: في لبنان بين التفاوض والتصعيد تتجه الأنظار إلى روما، فعلى الطاولة حديث عن تنفيذ الاتفاق، وفي الميدان لا يزال الدخان يتصاعد. بيروت تطالب بانسحاب أولا، وتل أبيب تشترط اختبارات أمنية قبل أي انسحاب، وواشنطن تحاول تضييق الفجوة. فهل تنجح جولة روما في كسر الجمود؟ وهل نحن أمام بداية مسار سياسي جديد أم أمام جولة تفاوض أخرى تدار تحت وقع التصعيد؟ بين اختبار النيات واختبار الوقائع انطلقت في روما جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، في لحظة تبدو فيها السياسة عاجزة عن اللحاق بإيقاع الميدان. فبينما يجلس المفاوضون إلى الطاولة تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. وفق مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي، تدخل بيروت الجولة مطالبة بتثبيت كامل لوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، ثم انتشار الجيش اللبناني وفق الترتيب المنصوص عليه في الاتفاق الإطاري، مع رفض أي تعديل عملي يفرض وقائع جديدة على الأرض. وبحسب هذه المصادر فإن بيروت ترفض الطروحات التي تدعو إلى نشر الجيش في مناطق غير محتلة كمرحلة أولى، معتبرة أن ذلك يتناقض مع التسلسل المتفق عليه، ويحول الالتزامات الإسرائيلية إلى التزامات لبنانية مسبقة. هذا الموقف تعززه أيضا التحفظات التي أعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري حيال فكرة المناطق التجريبية، انطلاقا من قناعته بأن تطبيقها بالشكل المطروح قد يطيل أمد الانسحاب الإسرائيلي، ويحول المرحلة الانتقالية إلى مسار مفتوح زمنيا، فضلا عن مخاوف من تحميل الجيش اللبناني أعباء أمنية وسياسية معقدة قبل استكمال الانسحاب. في المقابل لا تعتبر إسرائيل المشروع التجريبي بداية لانسحاب تدريجي، بل اختبارا لقدرة الجيش اللبناني على منع عودة حزب الله إلى تلك المناطق. لذلك تصر على جمع السلاح وتفكيك البنى العسكرية وضمان سيطرة أمنية كاملة مع رقابة أمريكية على التنفيذ، رغم زعمها أن جولة المفاوضات تمضي قدما. فلنستمع إلى ما قاله وزير خارجية إسرائيل.
1: مستعدون للمضي قدما في الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين، وآمل وأعتقد أيضا أن هذه الجولة من المناقشات في روما ستعزز ذلك. لدينا النية الحسنة لتعزيز ما تم الاتفاق عليه في 26 يونيو في واشنطن، فهذا إنجاز وحدث تاريخي مهم، وهو السبيل الوحيد للمضي قدما في هذا الأمر.
0: وهنا في الواقع تكمن العقدة الأساسية، فلبنان يرى أن الانسحاب الإسرائيلي هو المدخل الطبيعي لتنفيذ الاتفاق، بينما تعتبر إسرائيل أن إثبات نجاح الإجراءات الأمنية هو الشرط المسبق لأي انسحاب. وبين الرؤيتين تحاول الولايات المتحدة لعب دور الضامن والوسيط، لكنها حتى الآن لم تنجح في ردم الهوة. ويزداد المشهد ضبابية مع استمرار التصعيد الميداني، فالعمليات العسكرية الإسرائيلية اليومية لا توجد فقط مناخا سلبيا للمفاوضات، بل تضعف أيضا قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ أي انتشار في بيئة أمنية غير مستقلة. فهل تستطيع الدبلوماسية تحويل اتفاق الإطار إلى واقع ميداني مستدام؟ وهل يمكن بناء استقرار طويل الأمد في الجنوب دون معالجة الجذور السياسية والأمنية للصراع؟ أم أن جولة روما ليست سوى محطة جديدة في إدارة الأزمة لا في حلها؟

0: معنا من بيروت منير الربيع، مدير تحرير جريدة المدن. أستاذ منير الربيع، تقول الولايات المتحدة أن جولة المفاوضات أو اليوم الأول من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما كان مثمرا، هل توفرت لديكم أي معلومات؟
1: حتى الآن لا معلومات دقيقة حول ماذا يعني الاجتماع أو الجولة المثمرة. بحسب المعلومات المتوفرة أن لبنان تمسك بمسألة الانسحاب الإسرائيلي من بلدات محتلة. إذا ما أعدنا استعراض البلدات المعروضة للانسحاب أو لتكون مناطق تجريبية هي زوتر الشرقية وزوتر الغربية، فرون والغندورية، وفيما بعد أضاف الإسرائيليون قلوي وبرج قلوي. لماذا أضيفت قلوي وبرج قلوي؟ لسبب أساسي، أن لبنان اشترط ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين تحتلهما إسرائيل. وللحقيقة أن إسرائيل تحتل بلدة زوتر الشرقية، أما زوتر الغربية فلديها وجود لثلاث آليات عسكرية في الطرف الجنوبي الغربي للبلدة. إذا ما اعتبرناها أنها محتلة، لا يريد الإسرائيليون الانسحاب من بلدتين محتلتين مقابل بلدتين غير محتلتين، أو بطبيعة الحال يريدون أن يعمل الجيش في بلدتين غير محتلتين قبل الدخول في مسار الانسحاب.
0: يضعون الجيش في اختبار.
1: لذلك عملوا على إضافة بلدتين جديدتين. عمليا الإسرائيلي الآن أو ما سيجري التوافق عليه في في روما هو أن تنسحب القوات الإسرائيلية من زوتر الشرقية وتسحب الآليات الثلاث من زوتر الغربية. ولكن للمفارقة أن الإسرائيليين يتحركون من زوتر الشرقية باتجاه يحمر وأرنوب. بالأمس ماذا فعلوا؟ بالأمس وما قبل أمس عملوا على شق طريق جديد من نهر الليطاني باتجاه أرنون ويحمر لا تمر بزوتر الشرقية، وذلك تمهيدا لهذا الانسحاب من زوتر الشرقية على أن يبقى للإسرائيليين قدرة للتحرك من جنوب الليطاني باتجاه شماله، وتحديدا البلدات التي أذكرها وهي أرنون ويحمر وقلعة الشطيف، من دون المرور بزوتر. وهذا يعني انسحاب وهمي عمليا أولا. ثانيا، لن يطبقوا هذا الانسحاب قبل دخول الجيش وتفكيك البنى التحتية لحزب الله، وهذا يعني أن إسرائيل هي التي تريد أن تضع الشروط اللازمة أو التقييم النهائي لآلية عمل الجيش، وإذا ما كانت ناجحة أم غير ناجحة. هذه كلها صحيح أنها تفاصيل، ولكنها تفاصيل أساسية، ويمكنها أن تؤخر الانسحاب، وقد يكون هناك تعمد إسرائيلي في تأخير هذا الانسحاب.
0: نعم سيد منير ربيع، هل هذا برأيك ما قصده وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر عندما قال حرفيا مستعدون للمضي قدما في الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين، وأعتقد أن جولة روما ستعزز ذلك؟
1: نعم، هناك ضغوط أمريكية على إسرائيل بهذا الشأن. لبنان تلقى وعودا من الأمريكيين بأنه سيعمل على إنجاح مسار المناطق التجريبية، لكن هذا المسار سيكون مشروطا بكيفية تحرك الجيش في هذه المناطق. لا يمكن للبنان أن يقبل بأن يبدأ الجيش التحرك في مناطق غير محتلة مثل الغندوري وفرون وقلوي وبرج قلوي. لذلك التركيز سيكون على زوتر الشرقية وزوتر الغربية. ولكن هل سيكون هذا الانسحاب فعليا؟ هناك نقطتان، النقطة التي ذكرتها والتي تتعلق بشق طريق جديدة من قبل الإسرائيليين، والنقطة الثانية ما سربه الإسرائيليون عن الملحق غير العلني، الملحق الأمني غير العلني، بأنه يحق لهم العودة إلى أي بلدة ينسحبون منها للتأكد من قيام الجيش بعمله ومهامه، وهذه بالتأكيد لن تمر وستتسبب بمشكلة أساسية، لا سيما أن حزب الله حتى الآن لا يوافق على كل هذا المسار. هناك اتصالات تجري مع الحزب لإقناعه بالموافقة على تطبيق المناطق التجريبية في البلدات التي جرى ذكرها، على قاعدة أنه وافق سابقا على سحب السلاح من جنوب الليطاني. ولكن ما تريده إسرائيل هو أبعد من ذلك. إسرائيل تريد أن تقول، خصوصا الآن في ظل التصعيد المتجدد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وخصوصا بعد الكلام الذي يقوله دونالد ترامب، هو يريد أن يقول إن أمريكا وإسرائيل لديهما اتفاق مع الدولة اللبنانية، وبالتالي لا مشكلة مع الدولة اللبنانية، المشكلة مع إيران وحلفاء إيران.
0: نعم.
1: هذا ما يريد جدعون ساعر وغير جدعون ساعر التركيز عليه، بمعنى أن هناك تفاهما مع الدولة اللبنانية، وهذا التفاهم يتيح لإسرائيل أن تنفذ العمليات ضد حزب الله، أو أن تقوم الدولة اللبنانية في هذه
0: طيب المهمة. سيد منير الربيع، هنا ما هو أو ما هي طبيعة الدور الأمريكي في هذه المرحلة؟ قلت إن هناك ضغوطا على إسرائيل، لكن هل تقدم الولايات المتحدة دورا على الأرض؟ كان هناك وفد عسكري أمريكي قبل أيام في بيروت، بمعنى هذا الوجود الأمريكي هل هو ضاغط أيضا على إسرائيل ومطمئن للبنان؟
1: بالتأكيد أن الأمريكيين سيكونون موجودين على الأرض، ولكن وجودهم له أهداف عديدة. أولا تدريب الجيش اللبناني، الإشراف على عمليات الجيش اللبناني في آلية سحب السلاح، وثالثا ربما يكون هناك مشاركة فعلية وميدانية من قبل القوات الأمريكية في عملية تفكيك المنشآت العسكرية التابعة لحزب الله. هذا أولا. ثانيا بالتأكيد أن الأمريكيين يطمئنون الإسرائيليين، ولكن شروط وآليات العمل الأمريكي يتحدد مسارها وفق مدى الاتفاق السياسي بين القوى اللبنانية، لأنه إذا ما تم العمل من دون رضا حزب الله ومن دون التنسيق مع حزب الله، حتما الحزب سيرفض ذلك. لذلك هناك اتصالات تجري مع الحزب لأجل تمرير هذه المسألة في هذه المرحلة، على أن نعود إلى قاعدة سابقة بناء على التنسيق مع الحزب، بأن المسألة في شمال الليطاني مختلفة عن جنوب الليطاني.
0: نعم.
1: وسحب السلاح شمال الليطاني سيكون مرتبطا بالواقع الداخلي اللبناني وبالتنسيق والتفاهم والانسجام بين الحزب وبين الدولة اللبنانية.
0: كم تعتقد سيد منير الربيع أن ما يجري الآن على المسار اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية سواء في واشنطن أو في روما مرتبط بتدهور المسار الإيراني الأمريكي؟ هناك الآن إعادة فرض الحصار، هناك ضربات أمريكية على رقعة التسع في إيران، وهناك رد إيراني، لا شك أن المسارين مرتبطان، أليس كذلك؟
1: بالتأكيد أن المسارين مرتبطان، لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض على الرغم من كل المحاولات، ولكن هناك مفارقات أيضا بالنسبة إلى حزب الله أو إلى غيره. إسرائيل تقول إنها تفاوض من أجل السلام، ولكنها في الوقت نفسه تستعد للحرب. نحن لم نتخطى معضلة علي الطاهر حتى الآن، هذا أولا. ثانيا هناك احتمالات كبيرة بتجدد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. بيروت تلقت بعض الإشارات حول ذلك، وتلقت بعض المعلومات بأن التصعيد سيكون مقبلا في المرحلة المقبلة، وعليكم أن لا تنخرطوا، وعليكم أن تنصحوا حزب الله بأن لا ينضم إلى إيران في هذه المواجهة، ما يعني أن مسار محاولة فصل الجبهات عن بعضها البعض لا يزال مستمرا بالنسبة إلى الأمريكيين، وهم يريدون تحييد حزب الله عن أي تصعيد على مستوى المنطقة أو تصعيد بين واشنطن وطهران. بالتأكيد أن ذلك لن يستقيم بالنسبة إلى الحزب، لأنه في لحظة اندلاع الحرب أو المواجهة بشكل موسع مع إيران حتما حزب الله سينخرط في هذه الحرب إلى جانب إيران.
0: بانتظار أن نعرف مخرجات جولة المفاوضات في روما، هل تعتقد سيد منير الربيع أن الحكومة اللبنانية أو لبنان الرسمي ماض في هذا المسار بغض النظر عن نجاح أو فشل المفاوضات، أو بغض النظر عن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان؟
1: عن المفاوضات بحسب ما يقول المسؤولون اللبنانيون هم سيستمرون ويتمسكون بهذا المسار ولن يتخلوا عنه. يحاولون فرض شروط تتعلق ب ضرورة وقف إطلاق النار بشكل كامل من قبل إسرائيل، وقف عمليات التدمير، وقف عمليات التجريف، لأجل الدخول في المسار التطبيقي لاتفاق الإطار، ما يعني أن التطبيق قد يكون مؤجلا، ولكن هذا لن يؤدي إلى إسقاط مسألة المفاوضات.
0: شكرا جزيلا منير الربيع، مدير تحرير جريدة المدن في بيروت. في فنزويلا تحولت ولاية لاغواريا إلى ساحلية إلى منطقة كوارث جراء زلزال المزدوج بعد أن كانت تعرف بأنها بوابة البلاد البحرية وواجهتها السياحية.
2: هنا حيث كانت أمواج الكاريبي تعانق صخب الحياة في لاغوايرا لم يعد يسمع سوى صدى الأنقاض. الولاية التي كانت بمثابة الرئة السياحية لأكثر من 3 ملايين من سكان العاصمة كراكاس استيقظت على دمار غير ملامحها إلى الأبد. عشرات الآلاف دون مأوى، مصادر رزقهم مدمرة بالكامل.
3: يحب السياح المجيء إلى هنا، فالناس طيبون للغاية ويتميزون بالود والضيافة، كما أن الشواطئ جميلة جدا وهناك الكثير من الأشياء الرائعة. نحن متمسكون بالأمل ولدينا إيمان وعزيمة بأننا سننهض مجددا ونمضي في طريق التعافي وإعادة البناء.
2: الارتدادات الاقتصادية للزلزال تتجاوز حدود شواطئ لاغوايرا لتضرب عمق الاقتصاد الفنزويلي. انهيار الطرقات يعني تهديداً لشريانين حيويين، مطار سيمون بوليفار الدولي الذي يستحوذ على نحو 90% من حركة الطيران الدولي لفنزويلا، وميناء لاغوايرا ثاني أكبر موانئ البلاد والذي يمر عبره أكثر من ثلث الواردات الوطنية، في ضربة لجهود تنشيط الإيرادات غير النفطية.
4: كممثلين عن القطاع السياحي فأن عملنا الحالي ينصب على حصر البيانات وتحديد المتضررين بدقة، وفي الوقت ذاته نعمل على تحفيز وتنشيط الحركة السياحية من خلال التركيز على المناطق التي لم تصلها الأضرار. وهناك مناطق سياحية في فنزويلا قادرة على الاستمرار في تقديم الخدمات بكفاءة.
2: وفقا للتقييم السريع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، تجاوزت الأضرار المادية المباشرة للزلزال ما قيمته 6

0: والإنسانية للنهوض من جديد. معاذ موسى، التلفزيون العربي، ولاية الأجوايرا، شمالية فنزويلا.
1: وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا الشهر الماضي إلى أكثر من 4500 قتيل، في حين تجاوز عدد المصابين 16,000. وقال رئيس الجمعية الوطنية إن السلطات أوصلت مساعدات إنسانية إلى أكثر من 128,000 أسرة، وأقامت 107 مخيمات إيواء في المناطق المتضررة. الأخيرة انتهت هذه الليلة مشاهدينا، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، بعد قليل ساعة إخبارية جديدة مع حامد الناظر.

0: ساعة إخبارية جديدة مشاهدينا من التلفزيون العربي في لوسيل نستهلها بالعناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن استئناف الحصار البحري على إيران تزامنا مع جولة جديدة من الضربات الجوية. الحرس الثوري يقول إنه استهدف قواعد أمريكية في المنطقة وعقوبات أمريكية جديدة على طهران. ختام اليوم الأول من مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل. بيروت تؤكد على ضرورة انسحاب الاحتلال، وساعد يقول إن تل أبيب مستعدة للمضي قدما في الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين. 13 شهيدا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، بينهم 7 في استهداف نقطة للشرطة في جباليا شمالي القطاع.
1: بعد 30/9
2: after the 30th of September
1: لا حاجة لوجود أي فصائل.
2: There is no any need for the presence of any faction.
1: لكون الفصائل.
0: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يؤكد من واشنطن أنه لن يكون هناك أي فصيل بيده سلاح خارج إطار الدولة مع حلول نهاية سبتمبر المقبل.

0: أهلا بكم. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية استئناف الحصار البحري على السفن المتجهة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وأكدت القيادة الوسطى وجود أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية ومئات الطائرات العسكرية في أنحاء الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن قواتها في حالة تأهب وجاهزة للتدخل الفوري. وأضافت أن قواتها كانت قد بدأت جولة إضافية من الضربات الجوية ضد إيران بهدف مواصلة تقويض القدرات المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.
1: الحصار البحري الأمريكي على إيران الذي توعد الرئيس دونالد ترامب بفرضه عقب استهداف إيران السفن في منطقة الخليج ستمنع بموجبه سفن إيران أو من سماهم ترامب بعملائها من الدخول أو الخروج من مضيق هرمز. أما الدول الأخرى فلن يشملها الحظر، بل ستتمتع باستخدام المضيق وفق تعبيره، لكن لذلك العبور ثمن. كانت رسوما على عبور الشحنات، لكن سيد البيت الأبيض تراجع عن فرضها معلنا استبدالها باتفاقات.
2: نرغب في استثمار مبالغ طائلة في الولايات المتحدة بدلا من فرض رسوم، وهذا ما يروق لي في الواقع، لأنني لا أعتقد أنه ينبغي لأحد أن يفرض رسوما على مضيق هرمز أو أي علاقة أخرى به مع أي منطقة أخرى في العالم.
1: إيران التي أعلنت إغلاق المضيق لوحت بالرد على الحصار عبر استهداف السفن التي تحاول مغادرة أو دخول المضيق دون تنسيق معها. توعدت على لسان الناطق باسم جيشها بأن مضيق هرمز لن يعاد فتحه أبدا عبر الحروب أو

0: الأعمال العدائية أو الاعتداءات الأمريكية. قدمت حلاً واحداً لفتحه، احترام حقوق الشعب الإيراني والتزام واشنطن ببنود مذكرة التفاهم. إلا أن الحصار سيكبد طهران خسائر لن تتمكن من تصدير نفطها بعد أن صدرت أكثر من 80 مليون برميل منه منذ إبرام مذكرة التفاهم، وفق ما ذكرت منصة تانكر تراكرز. ما يزال لديها نحو 30 مليون برميل من النفط الخام لم تغادر بعد. حصار أمريكي لا يتعلق بخنق الصادرات النفطية الإيرانية فحسب، بل هو حلقة في معركة لي الذراع بين واشنطن وطهران بشأن السيطرة على المضيق الحيوي الذي يمر عبره خمس صادرات الطاقة العالمية. يطرح ترامب بلاده كحارس للمضيق، بينما تعتبر إيران نفسها حامية له إلى الأبد على حد تعبير وزارة خارجيتها. تطورات سبقتها ضربات أمريكية لإيران واستهدافات الأخيرة لسفن في منطقة الخليج ونعي الطرفين لمذكرة التفاهم تثير تكهنات باحتمال العودة إلى حرب شاملة تلقي بظلالها القاتمة على المنطقة، كما تثير مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية مرة أخرى، ما ينذر بارتفاع مستوى التضخم العالمي.
1: في الأثناء، قال التلفزيون الإيراني إن قذائف أمريكية أصابت منطقة قرب مدينة بندر عباس، كما سمع دوي عدة انفجارات بين قريتي طاهروي وسيريك. هذا وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بإصابة هدف في جزيرة قشم بقذائف أمريكية، كما أفادت وكالة فارس للأنباء بسماع دوي انفجارات في مدينة الأهواز جنوب إيران. بث التلفزيون الإيراني مشاهد قال إنها توثق إطلاق طائرات مسيرة تابعة للقوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني. وأوضح التلفزيون الإيراني أن دفعة الإطلاقات من الطائرات المسيرة والصواريخ تأتي ضمن ما وصفه بالموجة الثالثة من عملية نصر 2 التي قال إنها وجهت نحو أهداف أمريكية في المنطقة. كما نشر التلفزيون الإيراني أيضا مشاهد قال إنها توثق لحظة إطلاق صواريخ باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة ضمن ما وصفه بالموجة الثالثة من عملية نصر 2. أعلن الجيش الكويتي اعتراض صاروخ فلسطين واحد وخمسة صواريخ جوالة و33 طائرة مسيرة معادية منذ مساء اليوم، مؤكداً التصدي لها والتعامل معها. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع سعود عبد العزيز العطوان إن الهجوم الإيراني استهدف عدداً من المنشآت الحيوية والمدنية وأدى إلى سقوط شظايا في مواقع متفرقة، ما أسفر عن أضرار مادية. وأضاف أن إحدى القطع البحرية الكويتية تعرضت للاستهداف، ما أدى إلى إصابة 4 من منتسبي القوات المسلحة، مؤكداً أن حالتهم مستقرة بعد تلقيهم العلاج. وللمزيد معنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، إذن بدأ الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ترافق معه فرض عقوبات جديدة في ظل طبعا التصعيد العسكري. من الواضح أن واشنطن تمارس الضغط الأقصى، هل أعلنت مقابل ذلك شروطا؟
2: في الحقيقة حامد، هذه عملية الغضب الملحمي تأتي تزامنا مع ما تسميه واشنطن عملية الغضب الاقتصادي، وجاء ذلك تزامنا مع فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية مرة أخرى بعدما فرضته الولايات المتحدة الأمريكية منذ 13 من إبريل حتى 18 في يونيو. وكان يحتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات متكررة بأهمية هذا الحصار الذي يضعف الاقتصاد الإيراني بشكل كبير جدا، ولربما يرغب الرئيس ترامب الآن في أنه سيجعل إيران ترضخ للكثير من مطالبه المتعلقة بعدم فرض رسوم عبور على مضيق هرمز. فالطلب الآني الآن للرئيس ترامب والطلب الأهم الآن هو كيفية حصول الممر المائي العالمي على الحرية التي كانت لدى هذا الممر قبل بداية الحرب في 28 من فبراير الماضي. ولذلك غير ترامب من تصريحاته منذ يوم أمس بعدما قال إنه سيفرض رسوم عبور بنسبة تتخطى 20% من قيمة السفن التي تعبر من الممر المائي العالمي، وبعد ذلك لغى هذه الفكرة وألغاها وقال نحن نرفض فكرة فرض رسوم عبور على الممرات المائية، ولذلك سنتشارك مع هذه الدول التي تعبر السفن لديها من هذا الممر بأن نشاركها استثماريا واقتصاديا. وذكر ترامب أيضا على أهمية تدفق النفط مرة أخرى، فأكثر ما يشغل الرئيس الأمريكي في هذه الحرب هو حصار النفط بهذه الطريقة وحصار 20% من النفط العالمي في مضيق هرمز والذي يتحكم فيه الإيرانيون بشكل كبير جدا. ولكن ترامب ذكر بأن الولايات المتحدة هي التي تتحكم في مضيق هرمز الآن، خلاف ما يذكره الإيرانيون بأن إيران هي الحامي الآمن لهذا المضيق وهي التي تتحكم في عبور السفن. ولذلك هناك ممرات مختلفة الآن، الممر الذي رسمته القيادة الوسطى الأمريكية بحماية القوات الأمريكية والممر الآخر الإيراني، وبين هذا وذاك تتلاعب كل دولة بطريقة غير مباشرة من بالنسبة للولايات المتحدة وإيران في الأسواق المالية بسبب حالة الاضطراب التي تشهدها المنطقة بشكل كبير، وتتصاعد الأعمال العسكرية والعنف العسكري الكبير في منطقة الشرق الأوسط، والحرب الشاملة بمفهومها المعروف قد أعلن عنها ترامب الجمعة الماضية في جواب إخطار رسمي للكونغرس الأمريكي، عندما ذكر للمشرعين الأمريكيين بأن الولايات المتحدة الأمريكية في حرب مفتوحة مع إيران منذ 7 يوليو الجاري، في إشارة إلى أن هناك أهداف عسكرية كبيرة سيتم العمل عليها من قبل القيادة الوسطى الأمريكية دون الرجوع للكونغرس ودون أخذ مشاورات من الكونغرس الأمريكي، وحرية دبلوماسية ودستورية للرئيس الأمريكي داخليا ليتصرف مع الإيرانيين عسكريا بالطريقة التي تراها القيادة الوسطى الأمريكية، وفي نفس الوقت محاولة زعزعة هذه الورقة من يد الإيرانيين ومخاوف من أن تصبح هذه الحرب أكثر شمولية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن الرئيس ترامب كان يطالب الدول الخليجية يوم أمس بدفع أموال في مقابل بالحماية هذه الدول من الصواريخ الإيرانية التي تطلق على القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج وفي دول أخرى مثل الأردن والعراق. ولذلك حالة من عدم اليقين تشهدها الأسواق، وأيضا حالة غير سليمة على الإطلاق يعيشها المواطن الأمريكي بسبب ارتفاع نسب التضخم بشكل كبير وعودة مرة أخرى لارتفاع أسعار الوقود، والذي يؤثر حتما على المواطن الأمريكي وعلى مزاج معيشته هنا في الداخل الأمريكي. ولا يوجد أي أحاديث على قرب التفاوض أو قرب حلحلة الأمور دبلوماسيا، بل إن الجيش الأمريكي مستمر في ضرباته على إيران وإيران أيضا ترد، والرئيس الأمريكي اعترف بأن إيران سترد، ولكن هذه الضربات الإيرانية لن تكون بطريقة فعالة مثلما كانت في الماضي على حد ما ذكر الرئيس ترامب يوم أمس.
3: حامد، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. وللمزيد من النقاش أرحب الآن من طهران بالسيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق. سيد خميار أهلا بك معنا. يعني عاد الحصار البحري من جديد مع عقوبات وتصعيد عسكري، هل عدنا إلى المربع الأول؟
4: تحية لك ولكل المشاهدين. نعم بالتأكيد رجعنا إلى المربع الأول، لكن هذا هذه المشاهد أو هذا الوضع الذي الآن نحن فيه قد جربت أمريكيا ولن تعطي نتائج، وهي هذه التجربة التي فرضت على واشنطن وعلى طهران أيضا أن يجلس على طاولة المفاوضات ويتفاوض، ومذكرة التفاهم هي نتيجة هذا الحصار. بالتأكيد أتصور بأنها هي رصاصة رحمة للمذكرة، ولكن في نفس الوقت ربما نتوقع ردود فعل إيرانية كبيرة، وهذا ما يؤدي إلى تصعيد متقابل بما يحدث اليوم في هذا المضيق وفي المنطقة برمتها، ونأمل أن لا تسير الأمور إلى ما يحصد عقباها، وخاصة بعد هذا الحصار الذي يعتبر انتهاك سافر للمذكرة. ومن الآن فصاعدا لا يستطيع الرئيس ترامب أن يدعي بأن المذكرة ما زالت فاعلة وما زال هناك أمل بالاستمرار بالتفاوض في هذا الإطار.
1: الآن في خبر عاجل، وكالة مهرة الإيرانية تقول استهداف جزيرة قشم جنوبي إيران بمقذوفات أمريكية. وكالة مهرة الإيرانية استهداف جزيرة قشم جنوبي إيران بمقذوفات أمريكية. إذن التصعيد العسكري أيضا مستمر. سيد خاميار، أنت قلت أن هناك ردود فعل إيرانية كبيرة ربما تكون ردا على هذا التصعيد الأمريكي. بالتحديد ماذا نتوقع؟ ما هي خيارات إيران؟ سواء للتعامل مع التصعيد العسكري أو مع الحصار البحري؟
4: يعني كنا نسمع في الأيام الأخيرة وقبل وخاصة في الساعات الأخيرة بأن الردود ستأتي قوية، ولا استسلام تحت النار ولا تغيير في القرار الإيراني بما يتعلق بالمضيق والسيادة الإيرانية على هذا الممر بالتعاون مع عمان، وخاصة إنه يعتبر إيرانيا بأن الممر هو أو المضيق يعني ورقة استراتيجية، وأهم من كل ذلك هي ردعية لا يستطيع الإيرانيون أن تخلي عنه أو إهماله. لذلك الحديث هنا دائما بأن تكون هناك مفاجآت في هذه الردود، هذا ما كنا نسمعه قبل الحرب. إذا ما فرضت على إيران انتهاكات ستكون هناك مفاجآت، وبالفعل كانت مفاجآت كبيرة أدت إلى وقف إطلاق النار وأدت إلى الجلوس.
1: طيب المفاجآت هذه المرة هل هي مشروطة مرتبطة مثلا بقصف منشآت الطاقة والبنى التحتية في إيران، أم مباشرة كرد مباشر على الحصار وعلى التصعيد العسكري الأخير؟
4: أنا أتصور ستكون الاثنين يعني من جهتين، وخاصة بما يتعلق برفع الحصار. هناك طبعا الحصار كما قلت جربتها واشنطن ولن تستنتج نتيجة لصالح المعركة، وكان الخناق على وأدى إلى خناق أكبر على المضيق، وهذا ما سيؤثر بشكل كبير أيضا في هذه المرة. هو كما يقال هنا سكين ذو حدين، يعني هذا الخناق سيؤدي إلى طول أمد إغلاق المضيق، ومما يؤثر على الجانب الأمريكي والاقتصاد الأمريكي. في نفس الوقت إيران لها خيارات متعددة بعد هذا الحصار، خاصة إنها تملك حدود مع 15 دولة، هناك موانئ في بحر قزوين، وهناك أهم شيء هو اكتفاء ذاتي اعتمدتها إيران على مدى العقود الماضية جراء العقوبات التي فرضت عليها. وفي نفس الوقت أتصور هناك طرق ملتوية استطاعت إيران بمهارة أن تستفيد منها في السنوات التي كانت تحت الحصار.
1: طيب الآن أيضا في خبر عاجل، وكالة مهر الإيرانية أيضا تقول تفعيل الدفاعات الجوية في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية. وكالة مهر الإيرانية تفعيل الدفاعات الجوية في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية. من الواضح أن التصعيد يأخذ منحا أكبر هذه المرة سيد خميار عفوا. من الواضح أيضا أن هذه الأزمة مرتبطة بشكل أساسي أو اختزلت في مضيق هرمز. يعني بصراحة هل لدى إيران أي استعداد لتقديم تنازلات في هذا الملف، أن تتعامل ربما بصورة براغماتية لكي تتجنب مواجهة عسكرية أشمل أو أوسع من المرات السابقة؟
4: الحقيقة إيران قدمت ما كان لديها وباستطاعتها من تنازلات ومن مرونة، والوسيط الباكستاني والوسيط القطري يعرفون ذلك جيدا. لكن هنا مقولة شهيرة عند الإيرانيين بأن أي خطوة تنازلية تليها خطوات كبيرة من الطرف الآخر، وخاصة يقرؤون بأن هناك جشع عند الأمريكيين وهم يريدون أن يفرضوا كل شروطهم. قالها مرة الرئيس ترامب بأنه لا يقبل قبول إيران نسبة 95% من شروطه، وإنما يريدها 100%. هذه ما زالت في الذهنية الإيرانية موجودة. الأمريكيون يريدون التفاوض تحت النار. بهذا الحصار وبهذه الضربات،
1: يعني الذي أقصده سيد خميار، يعني أن موضوع مضيق هرمز جاء كنتيجة لتداعيات هذه الحرب ولم يكن ملفا أساسيا. هنالك ملفات أكبر أساسية يمكن لإيران لا تقدم فيها تنازلات، ولكن يعني بالإمكان تقديم تنازلات محددة في مسألة السيطرة على هذا المضيق لكي تتقدم إلى الأمام، أليس كذلك؟
4: يعني الإيرانيون استطاعوا ببراعة أن ينقلوا الحرب الوجودية وإبادة الشعب الإيراني والقضاء على النظام، استطاعوا أن ينقلوا هذه الأهداف إلى المضيق الذي كان مفتوحا منذ البداية وعلى مدى أكثر من 4 عقود، أي على مدى نصف قرن. لم تكن هناك مشكلة في هذا المضيق ولم تكن ضمن الأهداف الأمريكية. يعني الأمريكيون تركوا كل الأهداف العالية السقف جانبا وتورطوا في مضيق كان مفتوحا أصلا، ولم تكن هناك أي ولم يكن هناك ضمن الأهداف الأمريكية. هذه نقطة مهمة. يعني أين إطاحة بالنظام؟ أين تعيين المرشد من قبل أمريكا؟ أين المشروع النووي وتصفيره؟ وأين القضاء على المنظومة الصاروخية البالستية؟ وأين القضاء على العلاقات إيران مع حلفائها في المقاومة؟ كل هذه الأمور قد نسيت بالمرة، وكله تركز على فتح مضيق كان كما قلت مفتوحا أصلا. واستطاعت طهران أن يعني تنقل هذه الأزمة من الداخل الإيراني إلى المضيق،
1: واستطاعت أيضا أن تنقل الأزمة من الملف النووي الإيراني لتصبح يعني أزمة مضيق هرمز. ولكن في هذا الأمر أيضا ألا يبدو أن إيران قد أساءت التقدير؟ الآن ربما خسرت تعاطف العالم بسبب يعني فرض السيطرة على هذا المضيق وقصف هذه السفن التجارية.
4: يعني هذه نتيجة حرب وليست من أسبابها، ولا أتصور يوجد يعني أحد أو تيار سياسي أو أي فكري يستطيع أن ينسى بأن الأمريكيين هم الذين بدأوا الحرب مع إسرائيل على إيران، هم الذين اغتالوا القيادة الإيرانية، هم الذين قاموا بعمليات بشعة تجاه طلاب المدارس وتلامذة المدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الثقافية والعلمية والبحثية بدون أي مبرر، هذا يعرفه الجميع بدون أي سبب. لذلك ما يجري الآن هي نتيجة حرب وليست من أسبابها.
1: نعم، مشكورك جزيل الشكر من طهران السيد عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق، شكرا جزيلا. أفاد مركز الأمن البحري العماني بإجلاء 18 فردا من طاقم ناقلة النفط الباهية عقب استهدافها قبالة سواحل عمان، وأضاف المركز أنه لا يزال هناك 3 مفقودين من طاقم السفينة. وأكد المركز إجلاء طاقم ناقلة النفط منبسة بعد استهدافها أمام سواحل مسندم العمانية، كما أفاد بإجلاء طاقم ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا بعد استهدافها قرب سواحل المحافظة الشرقية لسلطنة عمان. استدعت وزارة الخارجية الهندية نائب السفير الإيراني لدى نيودلهي لتسليمه مذكرة احتجاج على الهجمات التي شنتها إيران على ناقلة نفط في مضيق هرمز، وكان مواطن هندي قد قتل وأصيب 6 آخرون بعد استهداف طيران ناقلة إماراتية في المضيق. أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها من احتمال تجدد الصراع العسكري في منطقة الخليج، داعية الولايات المتحدة وإيران إلى ضمان عودة الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز.
5: قلقون للغاية بشأن استئناف الصراع العسكري في منطقة الخليج، ندعو جميع الأطراف المعنية للاستجابة للنداءات الدولية والإقليمية الداعية للسلام والحفاظ على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه. إن احترام الحقوق والمصالح المشروعة للدول المطلة على مضيق هرمز واستعادة المرور الطبيعي والآمن عبر المضيق في أسرع وقت ممكن، كل ذلك يمثل تطلعا مشتركا للمجتمع الدولي.
1: قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن استئناف الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران انتكاسة كبيرة للمدنيين في المنطقة، وأضاف في بيان أن عودة الأعمال القتالية تقوض جهود السلام وتعمق حالة عدم الاستقرار مع ما يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة على حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة. اختتم اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما في إطار الجولة 6، وفي السياق أفادت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي أن البند الأول على جدول أعمال لبنان في المفاوضات مع إسرائيل هو تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل والإسراع في تطبيق المناطق التجريبية وتحديد مهام فرق العمل التي ستضم ممثلين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين.
6: في روما طاولة تفاوض تجمع بيروت وتل أبيب تحت الرعاية الأمريكية، لكن خلف الكواليس تبدو المعركة الحقيقية في تفاصيل الاتفاق وحدود الالتزام. اليوم الأول من الجولة الجديدة ينتهي في وقت كانت آمال لبنانية بتحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية. واشنطن وصفت المحادثات بالمثمرة، فيما يبقى الميدان شاهداً على حجم الخلافات وتعقيداتها. لبنان يدخل المفاوضات برسالة واضحة، لا تنفيذ قبل انسحاب إسرائيلي كامل من المناطق المحتلة بحسب ما قالت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي، ولا ترتيبات أمنية منفصلة عن سيادة الدولة وانتشار الجيش اللبناني وفق الاتفاق الإطاري. أيضاً بيروت ترفض أي صيغة قد تؤدي إلى تكريس وجود إسرائيلي مؤقت يتحول مع مرور الوقت إلى أمر واقع. أما إسرائيل فتتمسك بمنطق مختلف تماماً، انسحاب مشروط بضمانات أمنية صارمة وبإجراءات تضمن بحسب رؤيتها منع عودة أي بنية عسكرية لحزب الله إلى الجنوب. بالنسبة لتل أبيب الاختبار ليس في توقيع الاتفاق، بل في القدرة على تطبيقه ميدانيا رغم زعمها أن النتائج الإيجابية ممكنة.
0: مستعدون للمضي قدما في الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين، وآمل وأعتقد أيضا أن هذه الجولة من المناقشات في روما ستعزز ذلك.
6: هنا تصطدم رؤيتان، لبنان يعتبر الانسحاب بوابة تنفيذ الاتفاق، وإسرائيل تعتبر الأمن شرطا يسبق الانسحاب، وبينهما تحاول واشنطن لعب دور الوسيط. وفي هذا السياق موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان في خطوة تعكس رغبة أمريكية في منح المسار الدبلوماسي فرصة أكبر للنجاح. الرهان اليوم أكبر من مجرد جولة تفاوضية، إنه اختبار لقدرة الدبلوماسية على فرض نفسها أمام منطق القوة. فإما أن تتحول روما إلى بداية طريق نحو تسوية قابلة للحياة، أو تصبح محطة جديدة في مسار طويل من المفاوضات المؤجلة تحت وقع التصعيد.
1: ميدانيا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن جيش الاحتلال نفذ عمليات تفجير في بلدتي مجدل زون وحداثة ومحيط بلدتي الطيري وكونين، وتظهر هذه المشاهد إحراق قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة زوتر الغربية جنوبية لبنان. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 13 مواطنا منذ صباح الثلاثاء في هجمات للاحتلال على مناطق في قطاع غزة، واستشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط مسجد الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بوصول جثماني شهيدين وعدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء. وفي وقت سابق استشهد 7 أشخاص في قصف إسرائيلي على نقطة للشرطة بمخيم جباليا شمالي القطاع. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد مدير مركز الشرطة في مخيم جباليا إلى جانب ضباط وأفراد في القصف الإسرائيلي. أما في جنوب القطاع فاستشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي رفح، وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخص وإصابة 3 آخرين جراء غارة بمسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين غربية مدينة خان يونس. واستشهد طفل برصاص الاحتلال أثناء وجوده داخل خيمة نزوح عائلة في منطقة مواصي رفح جنوبية قطاع غزة. وكان مستشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تيسير محسن قد تحدث في وقت سابق للتلفزيون العربي عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق الهدنة واتباعه سياسة التصعيد في القطاع على جميع الصعد.
7: نعم، أعتقد أن الصورة باتت واضحة للجميع. الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه أدنى رغبة أو إرادة بأن ينهي ملف غزة أو الاعتداءات على غزة. رغم أن هناك وجود اتفاق تهدئة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول لتوقيع اتفاق التهدئة وهو يتجاوز هذا الاتفاق ويصعد على كل الصعد، في جانب استهداف قوات الشرطة ومفاصل العمل الحكومي في قطاع غزة، هو جزء لا يتجزأ من برنامج إنهاء الوجود الكياني المؤسساتي للقطاع، سواء كان المؤسسات المتعلقة بالعمل الحكومي عبر استهدافات مفاصل العمل الحكومي والشرطي وغيرها، أو الإنساني عبر استهداف العاملين بالقطاع الإنساني، فضلاً عن الاستهدافات العشوائية والتي يعني يراها العالم بشكل مستمر. البرنامج الذي تسعى إليه دولة الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع لف غزة هو حشر الناس في أقل مساحة من مساحة القطاع عبر استقطاع هذه المساحات الكبيرة منه التي تجاوزت 65% من مساحة القطاع وهي تحت سيطرة الاحتلال العسكري. من يقترب منها يلقى حتفه مباشرة من قبل آليات الاحتلال وجنود الاحتلال المتمركزين. ثانيا تصعيب الحياة على المواطن في قطاع غزة وإفقاده الأمن والأمان الذي هو رأس مال، فضلا عن إفقاده الحصول على أدنى مكتسبات الحياة والمعيشة في قطاع غزة، وهما حصل بالفعل عندما يقلص الاحتلال الإسرائيلي في السماح بإدخال المستلزمات الحياتية والغذائية والدوائية إلى سكان القطاع، فهو يحشر سكان القطاع في سقف من الحياة هو دون المستوى المعقول والإنساني والآدمي.
1: كشفت يديعوت أحرنوت أن الكابينة الأمني والسياسي الإسرائيلي صادق سراً الشهر الماضي على تخصيص ميزانية ضخمة تتجاوز 400 مليون دولار لصالح تعزيز البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. وعزت الصحيفة قرار الإبقاء على المصادقة سرية إلى الرغبة في عدم إحراج الإدارة الأمريكية. وبحسب الصحيفة فإن هدف الميزانية الجديدة إتاحة بدء سكن المستوطنين بتزامن مع أعمال البناء في عشرات المستوطنات الجديدة التي صادق الاحتلال على بنائها مؤخرا. اعتدى عضو الكنيسة الإسرائيلي المتطرف تسفي سوكوت على مدرسة دار الأيتام الإسلامية الثانوية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وحطم سوكوت لافتة عليها اسم المدرسة وعلم فلسطين، وحرض على إغلاقها إلى جانب مدارس فلسطينية في المدينة. وينفذ سوكوت في الفترة الأخيرة والذي يترأس لجنة التعليم في الكنيسة الإسرائيلي عمليات اقتحام استفزازية لمدارس فلسطينية. أكد مكتب الحملة الشعبية لحرية الأسير مروان البرغوثي إصابته برصاصة مطاطية في ساقه، كما جدد رئيس نادي الأسير الفلسطيني المطالبة بوقف سياسة التعذيب الممنهج والقتل البطيء التي يتعرض لها أكثر من 9,000 أسير.
8: فضاء مفتوح للتعذيب والقتل البطيء والمباشر أيضا، هكذا يصف نادي الأسير الفلسطيني الواقع المؤلم داخل سجون الاحتلال منذ بدء الحرب الإبادة على قطاع غزة. هي إبادة أخرى لكن داخل حدود الاعتقال، تشمل الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والجرحى ولا تستثني القيادات. مروان البرغوثي داخل سجنه الانفرادي يتلقى رصاصة مطاطية تصيب ساقه، وهو ما اعتبرته الحملة الشعبية الداعمة له محاولة جديدة للتصفية.
9: يوم الخميس الماضي تمكن أحد المحامين بعد فترة انقطاع من زيارة القائد المناضل مروان البرغوثي في عزل الانفرادي في سجن جانوت أو ما يسمى بسجن جانوت، ورصد أن وحدات القمع التابعة لمصلحة السجون قامت باقتحام زنزانته خلال الأسبوع الماضي وأطلقت النار عليه بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، ويعني تسبب ذلك بإصابته برصاصة مطاطية في ساقه أسفل الركبة وبنزيف حاد في قدمه، لم يتلقى أي علاج حتى موعد زيارة المحامي.
8: يتعرض نحو 9,400 من الأسرى في سجون الاحتلال لجرائم التجويع والضرب والإهمال الطبي المتعمد والاعتداء الجنسي، وهو ما يجري بعيدا عن أي رقابة دولية فاعلة. وليس أقل صورها إعلان أخير لمصلحة سجون الاحتلال يفرض قواعد جديدة تصعب على اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة الأسرى، لكن الصوت الفلسطيني يبقي على المطالبة.
10: نضع يعني مسؤولية كبيرة على المؤسسات الحقوقية الدولية أن تقف عن مسؤوليتها في محاولة لإنقاذ المعتقلين ووقف هذه الاعتداءات اليومية التي شكلت تهديدا حقيقيا على حياة الأسرى والأسيرات، من أجل يعني وضع حد لهذه المعاناة الكبيرة التي تتكبدها الأسرى داخل السجون.
8: البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة طالبت هي الأخرى في بيان منفصل بضرورة الإفراج العاجل عن مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة الطبيب حسام أبو صفية، محذرة من تعرض حياته لخطر وشيك، وهو الخطر نفسه الذي يحيط بنحو 1,300 أسير غزي يصنفهم الاحتلال الإسرائيلي مقاتلين غير شرعيين ويدفع باتجاه إعدامهم. هي شهادات وأرقام ترسخ انتقال الاحتلال إلى مستويات أكثر وحشية في ظل مشاهدة دولية صامتة متهمة بالتواطؤ.
1: وأكد الصحفي الفلسطيني سامي الساعي الذي تعرض للاعتداء داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي أكد أنه لم يروي كل ما حدث معه لشدة قسوته، وهو ما زال الأسرى يقاسونه حتى الآن.
11: حتى هذه اللحظة أنا لم أتحدث عن كل ما حدث معي شخصيا في داخل السجن، لهوله، لصعوبته، لقساوته، لعدم تحمله من زوجتي وأولادي والمحيط. أمور قاسية جدا عشناها وشفناها في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مورست بحقنا أبشع الممارسات، التنكيل الوحشي، الاعتداء الجنسي، الاغتصاب القاسي جدا.
1: قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن يوم 30 سبتمبر سيكون موعدا لإنهاء وجود أي فصيل مسلح خارج إطار الدولة، مؤكدا ضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. وأضاف خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أن الحرب ضد الإرهاب كلفت العراق نفقات كبيرة وأدت إلى تدمير البنى التحتية، مشددا على أن بلاده تستحق حصة منصفة في منظمة أوبك. أما ترامب فقال إن الولايات المتحدة لا تعتقد أنها تريد إبقاء وجودها العسكري في العراق لفترة أخرى، مشيرا إلى أن الشركات الأمريكية ستدخل البلاد للاستثمار وأن صفقات تجارية كبيرة في قطاع النفط سيعلن عنها هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.
12: حسنا، لا نعتقد أننا بحاجة إلى وجود عسكري هناك بعد الآن، إنها عملية ضخمة للغاية، وما لدينا هو أن شركات النفط تتواجد هناك الآن وهي تقيم شراكات مع العراق، والعلاقة بينهما جيدة جدا، إنها علاقة متينة لا نحتاج فيها إلى وجود عسكري، نحن هناك لمساعدتهم ولحمايتهم عند الحاجة.
1: أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتوقع أن تساهم الشركات الأمريكية في إعادة بناء وإحياء خط أنابيب النفط بين العراق وسوريا. وقال مسؤول بوزارة الخارجية أنه يتوقع من الشركات الأمريكية أن تلعب دورا في دفع عملية إعادة بناء خط أنابيب النفط الخام بين العراق وسوريا بما يعود بالنفع على البلدين. يواصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبال قادة ومسؤولين وصلوا إلى الدوحة لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. واستقبل الأمير في قصر لوسيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ونائب رئيس دولة الإمارات منصور بن زايد آل نهيان وأميني جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى رئيسة الوزراء الإيطالية. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تأجيل اعتماد الاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغر 4+4 بشأن الإطار العام للقوانين الانتخابية إلى بداية أغسطس المقبل. وأضافت البعثة الأممية أن اللجنة اعتمدت آلية جديدة للتوصل إلى مرشح توافقي لرئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعد تعثر تنفيذ الآلية السابقة. أعلن عمدة مدينة كييف أن روسيا شنت هجوما بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية تسبب في اندلاع حرائق بالأحياء الجنوبية للمدينة، في حين قالت وزارة النقل الروسية أنها تدرس تحويل البضائع المشحونة عبر بحر أزوف إلى طرق نقل بديلة لضمان سلامة السفن.
13: مزيد من التصعيد تنذر به تطورات الحرب في أوكرانيا، استهدافات تزداد حدتها ونطاقها بين طرفي القتال. العاصمة الأوكرانية كييف كانت مجددا هدفا لهجمات روسية بالصواريخ الباليستية. هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت عن إصابة شخصين واندلاع حرائق في عدد من الأحياء الجنوبية للعاصمة، كما أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف إصابة 11 شخصا في هجمات روسية استهدفت المدينة و12 بلدة وقرية في المقاطعة. هجوم روسي آخر استهدف منطقة تشيرنهيف شمالية أوكرانيا وخلف دمارا وإصابتين. وزارة الدفاع الروسية أعلنت شن ضربات ليلية مكثفة على شركات الصناعة العسكرية التي تشارك في إنتاج الصواريخ في العاصمة كييف ومرافق البنية التحتية في ميناء يوغني بمقاطعة أوديسا، كما دوت انفجارات في سومي وخاركيف وأوديسا والمناطق الخاضعة لسيطرة كييف في مقاطعة زابوريجيا. وأكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير أكثر من 280 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق مختلفة من البلاد. تصعيد روسي تلا تصريحات لبوتين توعد فيها بشن ضربات انتقامية أقوى بعدة مرات وتوسيع نطاق الهجمات ردا على الهجمات الأوكرانية. تهديدات ترافقت مع رفض الرئيس الروسي أي دعوات للتفاوض على سلام مع كييف بحسب ما نقلته مصادر مقربة من الكريملين. على الطرف الآخر تواصلت الهجمة الأوكرانية على مدن روسية. قصف أوكراني بالمسيرات استهدف مصفاة لشركة غازبروم تسبب في اندلاع حرائق وفق ما أعلنه عمدة مدينة سلافات في باشكورتستان الروسية. هجوم أوكراني آخر استهدف مصفاة أفيبسكي النفطية في منطقة كرازنودار جنوبية روسيا تسبب في اندلاع حرائق. سلاح الجو الأوكراني أعلن بدوره تسجيل إصابات جراء سقوط شظايا اعتراض 7 صواريخ من أصل 10 وأكثر من 100 مسيرة في هجوم روسي واسع استهدف مناطق جنوب وشرقي البلاد. الهجمات الأوكرانية على الموانئ ومنشآت الطاقة الروسية دفعت وزارة النقل إلى التفكير في مسارات بديلة لنقل البضائع التي يتم شحنها عبر بحر أزوف. تصعيد روسي أوكراني ينذر بامتداد رقعة الحرب مع تداعي دول غربية لتقديم مزيد من الدعم العسكري للحليف الأوكراني في مواجهة روسيا، بينما لا تكاد الدبلوماسية يسمع لها أي صوت.
1: قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن إنهاء الحرب في أوكرانيا يبدو مستبعدا في المستقبل القريب، متوقعا أن تمدد روسيا الحرب حتى فصل الشتاء على الأقل.
14: تحدثت مع الأمين العام للناتو كما أجريت نقاشا مطولا مع الرئيس الأوكراني. في هذه المرحلة يبدو من غير المرجح أن يتم التوصل إلى وقف الحرب في أوكرانيا أو عقد اتفاق سلام في المستقبل القريب نظرا للموقف المتشدد لروسيا والرئيس فلاديمير بوتين. نتوقع تصعيدا في التحركات الروسية، ومن المرجح جدا أن تسعى موسكو إلى إطالة أمد الحرب حتى فصل الشتاء على الأقل.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو الماضي إلى أكثر من 4500 قتيل، في حين تجاوز عدد المصابين 16,000. وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز إن السلطات أوصلت مساعدات إنسانية إلى أكثر من 128,000 أسرة وأقامت 107 مخيمات إيواء في المناطق المتضررة. وننوه بهذا الخبر العاجل المتعلق بإيران. وسائل إعلام إيرانية تقول الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع أمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن بطائرات مسيرة. وسائل إعلام إيرانية تقول الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع أمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن بطائرات مسيرة. من بوابة فنزويلا البحرية وواجهتها السياحية تحولت ولاية لاغويرا الساحلية إلى منطقة كوارث جراء الزلزال المزدوج.
15: هنا حيث كانت أمواج الكاريبي تعانق صخب الحياة في لاغويرا لم يعد يسمع سوى صدى الأنقاض. الولاية التي كانت بمثابة الرئة السياحية لأكثر من 3 ملايين من سكان العاصمة كراكاس استيقظت على دمار غير ملامحها إلى الأبد. عشرات الآلاف دون مأوى، مصادر رزقهم مدمرة بالكامل.
16: يحب السياح المجيء إلى هنا، فالناس طيبون للغاية ويتميزون بالود والضيافة، كما أن الشواطئ جميلة جدا وهناك الكثير من الأشياء الرائعة. نحن متمسكون بالأمل ولدينا إيمان وعزيمة بأننا سننهض مجددا ونمضي في طريق التعافي وإعادة البناء.
15: الارتدادات الاقتصادية للزلزال تتجاوز حدود شواطئ لاغويرا لتضرب عمق الاقتصاد الفنزويلي. انهيار الطرقات يعني تهديداً لشريانين حيويين، مطار سيمون بوليفار الدولي الذي يستحوذ على نحو 90% من حركة الطيران الدولي لفنزويلا، وميناء لا غويرا ثاني أكبر موانئ البلاد، والذي يمر عبره أكثر من ثلث الواردات الوطنية، في ضربة لجهود تنشيط الإيرادات غير النفطية.
17: كممثلين عن القطاع السياحي فأن عملنا الحالي ينصب على حصر البيانات وتحديد المتضررين بدقة، وفي الوقت ذاته نعمل على تحفيز وتنشيط الحركة السياحية من خلال التركيز على المناطق التي لم تصلها الأضرار. وهناك مناطق سياحية في فنزويلا قادرة على الاستمرار في تقديم الخدمات بكفاءة.
15: وفقا للتقييم السريع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، تجاوزت الأضرار المادية المباشرة للزلزال ما قيمته 6 مليارات دولار، وجهود إعادة الإعمار تصطدم بأكثر من 1,000,000 طن من الركام، ومعضلات لوجستية بين الهدم أو الترميم، في وقت تكبل فيه القيود الدولية قدرة البلاد على التمويل وجلب الاستثمارات.
18: لا غويرا التي تشاهدونها ليست مجرد ركام لفنادق وطرقات. هنا حيث كان الكاريبي ينبض بالحياة يصمت الصخب اليوم، لتبدأ واحدة من أصعب معارك فنزويلا الاقتصادية والإنسانية للنهوض من جديد. معاذ موسى، التلفزيون العربي، ولاية لا غويرا، شمالية فنزويلا.
1: أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز أن إنتاج النفط لم يتأثر جراء الزلزالين، مشيرة إلى أن الإنتاج ارتفع بنحو 10% خلال عام واحد.
19: بالتأكيد هناك تأثير محلي سلبي للزلزال، لكن مصادر دخل بلدنا لا تزال في مسار نمو، فإنتاج النفط يتجاوز حاليا 1,200,000 برميل يوميا بزيادة لا تقل عن 10%، لم يتأثر على الإطلاق، والحكومة لا تزال واثقة من تحقيق نمو قوي هذا العام.
1: أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء في كوبا خروج الشبكة الكهربائية عن الخدمة للمرة الثالثة في أقل من 10 أيام، ما تسبب في انقطاع جديد للتيار على مستوى البلاد. وأوضحت الشركة الوطنية للكهرباء أن الشركة الوطنية خرجت بالكامل عن الخدمة، وتشهد كوبا أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود فاقمها الحصار النفطي الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير الماضي. واعتاد الكوبيون منذ سنوات انقطاع الكهرباء بسبب تقادم محطات التوليد، وهي بغالبيتها من الحقبة السوفيتية وبحال مزرية. أما الآن فإلى أخبار كأس العالم.

0: تأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس العالم بعد فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل. هدف الإسبان الأول جاء من علامة الجزاء عبر أويارزابال منتصف الشوط الأول قبل أن يعزز بورو تقدم منتخب بلاده في الدقيقة 58. وبهذا ستواجه إسبانيا الفائزة من مباراة نصف النهائي الثانية اليوم بين إنجلترا والأرجنتين. وصلت بعثة المنتخب الأرجنتيني إلى أتلانتا استعدادا لمواجهة إنجلترا الأربعاء في مواجهة النصف النهائي الثانية، وتخيم على المواجهة أحداث مثيرة للجدل بين الطرفين المتنازعين سياسيا ورياضيا. ويطمح منتخب التانجو الذي تأهل إلى المربع الذهبي بشق الأنفس على حساب سويسرا إلى الإطاحة بمنتخب الأسود الثلاثة والعبور إلى النهائي الثاني تواليا. جدير بالذكر أن مواجهة إنجلترا والأرجنتين ستكون السادسة بين المنتخبين في تاريخ نهائيات كأس العالم. أشاد حارس المنتخب الإنجليزي جوردان بيكفورد بمشوار منتخب بلاده في المونديال، مؤكدا أنها دخلت البطولة ضمن أبرز المرشحين للفوز باللقب. كما أكد بيكفورد أن منتخب الأسود الثلاثة سيواجه في نصف النهائي الأرجنتين حاملة اللقب والمدججة بالنجوم والمواهب.
1: نحن والأرجنتين وإسبانيا وفرنسا نمثل أفضل أربعة منتخبات في العالم وفق التصنيف، ووصلنا جميعا إلى هذه المرحلة والهدف بلوغ المباراة النهائية. الآن سنواجه الأرجنتين وهي منتخب عظيم. ستكون هذه أول مرة أواجه فيها الأرجنتين شخصيا، وأتوقع أن تكون مباراة رائعة. الجميع يتحدث عن ميسي لأنه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، لكن لا يمكن تجاهل الإمكانيات والموهبة التي نمتلكها في فريقنا. ولا يمكن أيضا الحديث عن ميسي فقط، هم فريق قوي ويحمل اللقب.

0: تناولت الصحف العالمية تداعيات المواجهة مع إيران من سباق النفوذ في مضيق هرمز والعراق إلى تصاعد النزعة القومية في طهران، مرورا بتداعيات الحرب على مستقبل نتنياهو السياسي مع اقتراب انتخابات الكنيست. تتابعون هذا التقرير، ثم يلقاكم الزميل وائل التميمي على رأس الساعة. إلى اللقاء.
1: البداية بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث تناول تقرير لبيتر بيكر انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران بعد إعلان ترامب استئناف العملية العسكرية وفرض حصار بحري ورسوم عبور على السفن في مضيق هرمز. وقال إن ترامب انتقل من تسويق نفسه كصانع سلام إلى إعادة إشعال المواجهة عبر فرض حصار بحري ورسوم على الملاحة، ما كشف غياب استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب، خاصة أن فرض رسوم بنسبة 20% على السفن يناقض الموقف القانوني الذي تبنته إدارته سابقاً برفض أي رسوم على الممرات الدولية، وهو ما أضعف المبررات الأمريكية وأثار انتقادات داخلية ودولية. أضاف أن استئناف الضربات العسكرية لم يغير ميزان الردع، بينما أدى التصعيد إلى ارتفاع أسعار النفط وتراجع الأسواق وزيادة الضغوط السياسية على ترامب مع اقتراب الانتخابات النصفية. وختم بالقول إن أزمة هرمز تحولت من خلاف حول حرية الملاحة إلى صراع على من يملك حق فرض السيطرة والرسوم، فيما تبدو واشنطن وطهران عالقتين في مواجهة مفتوحة بلا مخرج سياسي واضح. موقع بوليتيكو الأمريكي ناقش اختيار ترامب للكونغرس باستئناف الحرب على إيران بما يمنح إدارته مهلة قانونية جديدة لمواصلة العمليات العسكرية دون تفويض تشريعي، ورأى أن الرئيس استخدم الاختيار الرسمي للكونغرس لإعادة تشغيل مهلة 60 يوماً المنصوص عليها في قانون صلاحية الحرب، بما يسمح له بمواصلة العمليات العسكرية دون موافقة مسبقة من الكونغرس. وقال إن انهيار وقف إطلاق النار دفع الإدارة إلى تصعيد مزدوج من استئناف الضربات العسكرية وإعادة فرض الحصار مع إعلان السيطرة على مضيق هرمز إلى التوتر مع الكونغرس، حيث تتنامى معارضة الحزبين لاستمرار الحرب دون تفويض، وسط مخاوف جمهورية من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود قبل الانتخابات النصفية. وختم بأنه ورغم اعتراضات الكونغرس، ترامب لا يزال يتمسك بصلاحيته التنفيذية لمواصلة الحرب، ما ينذر باستمرار الصدام الدستوري بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية بالتوازي مع التصعيد العسكري. في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، سلط بين وفوكون الضوء على مفارقة الحرب، فبدلاً من أن تؤدي الضغوط العسكرية إلى إضعاف النظام ودفعه نحو التنازل، ساهمت في تنشيط موجة القومية التي أصبحت عائقاً أمام أي تسوية دبلوماسية، لأنها قيدت قدرة المفاوضين الإيرانيين على تقديم تنازلات، ومنحت التيار المتشدد والحرس الثوري نفوذاً أكبر للحفاظ على السيطرة على مضيق هرمز ومواصلة المواجهة. وقال إنه رغم أن النظام الإيراني كان يعاني من ضعف داخلي واحتجاجات واسعة بسبب الأزمة الاقتصادية وعدم الرضا الشعبي، فإن الحرب وحدت قطاعات من المجتمع حول خطاب الدفاع عن الوطن والسيادة، وأعطت النظام مساحة أكبر لتوحيد مؤيديه مؤقتا، كما أن مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي تحولت إلى رمز للتعبئة وتعزيز خطاب الثأر والمقاومة وزيادة الضغط على القيادة الإيرانية لرفض تسويات. ختم بأن الحرب لم تضعف إيران سياسيا كما كان يأمل خصومها، بل أنتجت موجة قومية سمحت للمتشددين بإحكام قبضتهم وجعلت الوصول إلى اتفاق أمريكي إيراني أكثر صعوبة. إلى مجلة ناشونال إنترست، حيث يناقش الكاتب ديفيد شانكر التحديات التي تواجه علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي الجديد في محاولته الحد من نفوذ الفصائل المدعومة من إيران، مستعرضاً رهانات واشنطن والعقبات السياسية والأمنية. وقال إن الزيدي يحاول فتح فصل جديد في العلاقة مع الولايات المتحدة عبر تقليص نفوذ الإيراني في العراق، خصوصاً من خلال إضعاف أو نزع سلاح فصائل الحشد الشعبي، لكن مهمته تواجه عقبات كبيرة بسبب قوة هذه الجماعات وتشابكها مع النظام السياسي العراقي. ويشير الكاتب إلى أن إدارة ترامب تراهن على الزيدي لتحقيق أهداف عدة، منها تعزيز الاستثمارات الأمريكية وتقليل اعتماد العراق على الطاقة الإيرانية وربط بغداد بشبكات اقتصادية عربية.

0: من أكتوبر والحروب التي تبعتها، ورأت أنها ستكون استفتاء على إدارة نتنياهو للأمن والحروب على غزة وإيران، وعلى قدرة حكومته الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل على الحفاظ على السلطة، لا سيما أن نتنياهو يعتمد على خطاب الأمن باعتباره الضامن الوحيد لحماية الإسرائيليين، رغم تراجع شعبيته وازدياد الانتقادات بشأن إخفاقات 7 من أكتوبر وتداعيات الحرب. أضافت أن المنافس الأكبر غادي أزينكوت يقدم نفسه كبديل قائم على الخبرة العسكرية والمحاسبة مع تقدم حزبه في بعض استطلاعات الرأي على الليكود، ومع ذلك حتى في حال خسارة نتنياهو فإن تغيير القيادة لا يعني بالضرورة تحولاً جذرياً في سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين أو إيران بسبب استمرار الإجماع الأمني داخل النظام السياسي.
1: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية تزامنا مع جولة جديدة من الضربات على مناطق عدة، والحرس الثوري يقول إنه استهدف قواعد أمريكية في المنطقة. ختام اليوم الأول من مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل. بيروت تؤكد على ضرورة انسحاب الاحتلال، وساعر يقول إن تل أبيب مستعدة للمضي قدما في الانسحاب من منطقتين تجريبيتين. ثلاثة عشر شهيدا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، بينهم 7 في استهداف نقطة للشرطة في جبل.
2: بعد 30/9 after the 30th of September لا حاجة لوجود أي فصائل. There is no any need for the presence of any faction.
1: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يؤكد من واشنطن أنه لن يكون هناك أي فصيل بيده سلاح خارج إطار الدولة مع حلول نهاية سبتمبر المقبل.

0: إذن أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية استئناف الحصار البحري على السفن المتجهة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وأكدت القيادة الوسطى وجود أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية ومئات الطائرات في أنحاء الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن قواتها في حالة تأهب وجاهزة للتدخل الفوري. وأضافت أن قواتها كانت قد بدأت جولة إضافية من الضربات على إيران بهدف مواصلة تقويض القدرات المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.
1: الحصار البحري الأمريكي على إيران الذي توعد الرئيس دونالد ترامب بفرضه عقب استهداف إيران سفنا في منطقة الخليج، ستمنع بموجبه سفن إيران أو من سماهم ترامب بعملائها من الدخول أو الخروج من مضيق هرمز. أما الدول الأخرى فلن يشملها الحظر، بل ستتمتع باستخدام المضيق وفق تعبيره، لكن لذلك العبور ثمن. كانت رسوما على عبور الشحنات، لكن سيد البيت الأبيض تراجع عن فرضها معلنا استبدالها باتفاقات.
2: نرغب في استثمار مبالغ طائلة في الولايات المتحدة بدلا من فرض الرسوم، وهذا ما يروق لي في الواقع، لأنني لا أعتقد أنه ينبغي لأحد أن يفرض رسوما على مضيق هرمز أو أي علاقة أخرى به مع أي منطقة أخرى في العالم.
1: إيران التي أعلنت إغلاق المضيق لوحت بالرد على الحصار عبر استهداف السفن التي تحاول مغادرة أو دخول المضيق دون تنسيق معها. توعدت على لسان الناطق باسم جيشها بأن مضيق هرمز لا يعاد فتحه أبدا عبر الحروب أو الأعمال العدائية أو الاعتداءات الأمريكية. قدمت حلا واحدا لفتحه: احترام حقوق الشعب الإيراني والتزام واشنطن ببنود

0: مذكرة التفاهم، إلا أن الحصار سيكبد طهران خسائر لن تتمكن من تصدير نفطها بعد أن صدرت أكثر من 80 مليون برميل منه منذ إبرام مذكرة التفاهم، وفق ما ذكرت منصة تانكر تراكرز. ما يزال لديها نحو 30 مليون برميل من النفط الخام لم تغادر بعد. حصار أمريكي لا يتعلق بخنق الصادرات النفطية الإيرانية فحسب، بل هو حلقة في معركة لي الذراع بين واشنطن وطهران بشأن السيطرة على المضيق الحيوي الذي يمر عبره 5 صادرات الطاقة العالمية. يطرح ترامب بلاده كحارس للمضيق، بينما تعتبر إيران نفسها حامية له إلى الأبد على حد تعبير وزارة خارجيتها. تطورات سبقتها ضربات أمريكية لإيران واستهدافات الأخيرة لسفن في منطقة الخليج ونعي الطرفين لمذكرة التفاهم تثير تكهنات باحتمال العودة إلى حرب شاملة تلقي بظلالها القاتمة على المنطقة، كما تثير مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية مرة أخرى، ما ينذر بارتفاع مستوى التضخم العالمي.
1: في الأثناء قال التلفزيون الإيراني إن قذائف أمريكية أصابت منطقة قرب مدينة بندر عباس، كما سمع دوي عدة انفجارات بين قريتي طاهروي وسيريك. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بإصابة هدف في جزيرة قشم بقذائف أمريكية، كما أفادت وكالة فارس بسماع دوي انفجارات في مدينة الأهواز جنوب البلاد. بث التلفزيون الإيراني مشاهد قال إنها توثق إطلاق طائرات مسيرة تابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني. وأوضح التلفزيون أن دفعة الإطلاقات من المسيرات والصواريخ تأتي ضمن ما وصفه بالموجة الثالثة من عملية نصر 2 التي قال إنها وجهت نحو أهداف أمريكية في المنطقة. كما نشر التلفزيون الإيراني أيضاً مشاهد قال إنها توثق لحظة إطلاق الصواريخ باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة ضمن ما وصفه بالموجة الثالثة من عملية نصر 2. أعلن الجيش الكويتي اعتراض صاروخ باليستي و5 صواريخ جوالة و33 طائرة مسيرة معادية منذ مساء اليوم، مؤكداً التصدي لها والتعامل معها. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن الهجوم الإيراني استهدف عددا من المنشآت الحيوية والمدنية وأدى إلى سقوط الشظايا في مواقع متفرقة، ما أسفر عن أضرار مادية. وأضاف أن إحدى القطع البحرية الكويتية تعرضت للهجوم، ما أدى إلى إصابة 4 من منتسبي القوات المسلحة، وأكد أن حالتهم مستقرة بعد تلقيهم العلاج. معنا الآن مراسلة التلفزيون العربي في طهران حسام دياب، وفي واشنطن عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، إذن الحصار عاد والضربات مكثفة بل تتوسع رقعتها الجغرافية، ماذا بعد بالنسبة لإدارة ترامب؟
2: ماذا بعد؟ هذا هو السؤال الأبرز في الحقيقة وائل، بأن هذه المرة ستكون مخالفة تماما للمرة السابقة. هذا الحصار له أهداف أخرى، له أهداف خاصة بفك حصار مضيق هرمز، والطريقة الوحيدة التي يمكن أن يفك بها حصار مضيق هرمز بالطريقة التي تريدها واشنطن سيكون عن طريق الغزو البري. فالسؤال الأبرز، هل تحضر القيادة الوسطى الأمريكية على هذه العمليات بأن يكون هناك غزو بري جزئي محتمل لتحرير مضيق هرمز بالطريقة التي يطالب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ ولذلك نرى هذه الضربات العسكرية المكثفة حول مضيق هرمز وعلى مواقع عسكرية إيرانية كثيرة لإضعاف القدرات الإيرانية لاستمرارهم في هذا الحصار. الكثير من الأسئلة أسئلة تطرح على الإدارة الأمريكية حتى من قبل مشرعين أمريكيين الذين لديهم مخاوف كبيرة جدا إن كان هناك نية مبيتة لدى الرئيس الأمريكي والقيادة الوسطى الأمريكية بعمل مغامر في هذا الغزو البري الجزئي المتوقع بين قوسين، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاود هذه المرة الحصار بأهداف مختلفة تماما. الهدف الأول في الحصار الأول الذي استمر نحو 9 أسابيع من إبريل إلى يونيو كان يهدف إلى خنق الاقتصاد الإيراني، وكان يهدف إلى أن تخضع إيران للكثير من المطالب الأمريكية، ولكن الاستخبارات الوطنية الأمريكية أكدت أن إيران لديها قوة لامتصاص هذه الضربات العسكرية وامتصاص هذه الضربات الاقتصادية فيما يعرف بعملية الغضب الاقتصادي. ومع معاودة فرض الحصار مرة أخرى بهذه الطريقة فلربما يكون هناك خطط أكثر تعقيدا للجيش الأمريكي يريد أن ينفذها داخل إيران، وأن يكون هناك غزو بري جزئي محدود، خاصة أن القوات الأمريكية منتشرة في المنطقة ولديها القدرة العسكرية للبدء في هذه العملية الجريئة جدا، والتي ربما تكلفها خسائر بالمئات أو بالآلاف بشهادة الكثير من أعضاء الكونغرس الكبار الذين يحضرون الإحاطات الاستخباراتية بصفة دورية. الآن الحرب مفتوحة على إيران على مصراعيها بشهادة الرئيس الأمريكي ترامب عندما أخطر الكونغرس يوم الجمعة الماضية بأنه في حرب مفتوحة مع إيران منذ 7 يوليو الجاري، في إشارة إلى أنه لديه القدرة الدستورية لعمل اللازم فيما يخص الأمن القومي الأمريكي من وجهة نظر الإدارة الأمريكية. والمخاوف تزداد أيضا للضغط الاقتصادي المفروض على مضيق هرمز، والذي ينعكس بشكل مباشر على المواطن الأمريكي وعلى أسعار الوقود، والتي تجعل الرئيس ترامب يخسر سياسيا بشكل كبير جدا كلما اقتربنا من موعد الانتخابات النصفية في أوائل نوفمبر المقبل.
1: وائل، شكرا لك يا عبد الرحمن في واشنطن. حسام، هل تتحسب طهران لسيناريو كالذي شرحه عبد الرحمن قبل قليل نقلا عن مصادر أمريكية، بمعنى أن الضربات هذه المرة تبدو مختلفة، مكثفة، متسعة في رقعتها الجغرافية، وهدفها تحرير مضيق هرمز من سيطرة إيران كما تقول الولايات المتحدة؟ لكن قبل ذلك يا حسام، أبلغت بأن هناك خبرا عاجلا. الرئيس دونالد ترامب يقول لفوكس نيوز: ستستمر الضربات على إيران حتى أقول إن ذلك يكفي. إذن يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز إن الضربات الأمريكية ستستمر على إيران حتى أقول إن ذلك يكفي. وبحسب ما فهمنا أو نفهم من التصريحات الأمريكية أن الرئيس ترامب سيقول هذا يكفي عندما تخضع إيران وتوافق على مطالبه بخصوص مضيق هرمز، أو يتم تحريره بالقوة. حسام، هل تتحسب طهران لسيناريو كهذا؟
3: تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما تزعج الإيرانيين أكثر من الضربات الأمريكية التي ينفذها الجيش الأمريكي نفسها. هي تعلم تماما بأنه يدرك أن كل ما يتعلق بهيبة النظام الإيراني من ناحية والبلاد ككل تزعج الإيرانيين عندما يتم التعاطي معها بمثل هذه الطريقة، وكأنه يتقصد عمدا الإتيان بمثل هذه الكلمات والمصطلحات بين حين وآخر. مرة يصف المسؤولين الإيرانيين بالمجانين خلال الحرب الماضية، قال بأنه سيعيد إيران إلى قرون للوراء وسيمسح هذه الحضارة عن بكرة أبيها وما إلى ذلك. تصريحات بطبيعتها نارية ومستفزة للإيرانيين وتدفعهم للتصرف بذات الطريقة ولو بشكل مضبوط أكثر، وهذا ما أتى على لسان عباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية قبل أيام قليلة عندما قال بأن آداب الخارجية الإيرانية تمنعها من التعاطي أو استعمال نفس الألفاظ والأدبيات التي يستعملها الرئيس الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض بين الحين والآخر لإهانة الشعب الإيراني. أما من ناحية فكرة التحضر عسكريا لمثل هذه المواجهات طويلة الأمد، فهذا واضح على ما يبدو ينعكس عبر تصريحات المسؤولين العسكريين والسياسيين منذ أن بدأت موجة التصعيد بشكلها الحالي تأخذ هذا المنحى منذ عدة أيام، والأمر يسير نحو الأسوأ على ما يبدو، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع الجانب الإيراني دفعا للعودة إلى الحرب بشكل ما، أو القبول أو الخضوع بالسردية والطروحات الأمريكية وما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هناك قناعة تامة باتت لدى الإيرانيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد من الإيرانيين فرض هيمنتهم على مضيق هرمز حتى بالطريقة التي يريدونها هم. هو يريد فرض شيء من السيادة الأمريكية أو المنظومة السياسية لإدارة المنطقة بما فيها مضيق هرمز بالشكل والطريقة الأمريكية، بعيدا عن ما يطرحه الإيرانيون. السؤال المطروح حاليا هو عسكريا ما الذي يمكن للإيرانيين القيام به لردع الجانب الأمريكي بشكل ما أو وقفه عند حد ما قبل الحديث ربما عن العودة إلى طاولة المفاوضات أيا كانت هذه الطاولة. الطرفان باتا يتحدثان عن أن مذكرة التفاهم انتهت وأن الطرفان عادا إلى المربع الأول، وإلا وهم على بعد خطوات قليلة من العودة إلى الحرب المفتوحة التي جربها الطرفان، وبات الطرفان يعلمان ويدركان حجم الخسائر والتكاليف التي تكبدها الطرفان، وهذه الخسائر هي ما أعادت الطرفان إلى طاولة المفاوضات بوساطة مكثفة وكبيرة من قبل الجانب القطري، الجانب العماني، وحتى الجانب الباكستاني. هل ستنجح هذه الوساطات لاحقا بإعادة هذه الأطراف المتخاصمة إلى طاولة المفاوضات؟ هذا السؤال كبير للغاية. إيران تتحدث بلهجة حادة انعكست قبل ساعات قليلة على لسان كاظم غريب أبادي المتحدث أو عضو الفريق الإيراني المفاوض ومعاون الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية، الذي تحدث باستفاضة عن علاقة إيران بسلطنة عمان حاليا وإدراك وقناعة الإيرانيين بأن هناك ضغوط مطبقة بالفعل على الجانب العماني لفرض المسار الجنوبي جنوبي جزيرة قشم وجنوبي مضيق هرمز عمدا وفي تحدي واضح للجانب الإيراني. قال بأن إيران حذرت الجانب العماني وقالت له بأن الأمر بات يتعلق بمسألة أمن قومي وبات يتخطى طريقة التعامل الاعتيادية التي اعتادت إيران وسلطنة عمان على التعاطي من خلالها فيما يتعلق بمسارات مسارات المرور السفن والناقلات التجارية منذ ما قبل الثورة الإيرانية لمدة تصل إلى أكثر من 60 عام تقريبا. قال بأن العلاقة الأخوية وعلاقة الصداقة القوية بين الجانبين الإيراني والعماني قامت بإدارة هذه العلاقة لسنوات طويلة دون أي مشاكل، لكن الجانب الأمريكي يتعامل بطريقة مختلفة تماما، يطبق ضغوط واضحة على الجانب العماني ويريد فرض الهيمنة الأمريكية بأي شكل من الأشكال على مضيق هرمز، رغم أن مذكرة التفاهم تتحدث بشكل مختلف تماما. من الناحية العسكرية الأهداف، بنك الأهداف الأمريكية لدى الجانب الإيراني أيضا بات أوسع على ما يبدو. سمعنا خلال الساعات الماضية وائل عن أن إيران استعملت للمرة الأولى صاروخا برؤوس انشطارية استخدم في ضرب قاعدة من قواعد الأسطول الخامس في البحرين، وهي المرة الأولى منذ أن بدأ هذا التصعيد قبل أسبوع تقريبا أو أقل من ذلك، أول مرة تستعمل مثل هذه الصواريخ التي أثبتت فاعليتها بحسب الكثير من السرديات خلال الحرب الماضية حرب 40 يوما، تحديدا فيما يتعلق باستهداف أهداف في الداخل الإسرائيلي، أهداف عسكرية، أهداف استخباراتية وأهداف حيوية أخرى منها محطات للطاقة. هذه الصواريخ التي عقدت ربما طريقة تعاطي منظومات الدفاع الأمريكية وحتى الإسرائيلية ووضعت الكثير من علامات الاستفهام حول طريقة التعاطي الدفاعية الإسرائيلية والأمريكية مع مثل هذا النوع من الصواريخ. تقول بعض الوسائل كالنور نيوز نقلا عن مصادر مطلعة عسكرية قبل ساعات قليلة بأن هذه الصواريخ أدت إلى أضرار واضحة في هذه القاعدة الأمريكية التي استهدفت في البحرين قبل ساعات قليلة، ومن المرجح أن يتكرر هذا السيناريو خلال الساعات المقبلة، خاصة وأنه تزامن مع إعلان الجانب الأمريكي إعادة فرض الحصار البحري على السواحل الجنوبية لإيران، ولهذا قضية مختلفة تماما ستدخل الجانب الإيراني في مأزق على المستوى الاقتصادي بحسب الكثير من المراقبين هنا في إيران. والسؤال المطروح أيضا وائل هو كيف ستتعاطى إيران مع هذا هذه المشكلة بالذات، وكيف ستحاول الخروج منها من الناحية الاقتصادية نظرا لأن هذا الأمر سيسبب الكثير من المشاكل للحكومة الإيرانية.
1: شكرا لك حسام دياب في طهران. في الشأن اللبناني، اختتم اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما في إطار الجولة السادسة. وأفادت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي أن البند الأول على جدول لبنان في المفاوضات هو تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل والإسراع في تطبيق المناطق التجريبية وتحديد مهام فرق العمل التي ستضم ممثلين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين.
4: في روما طاولة تفاوض تجمع بيروت وتل أبيب تحت الرعاية الأمريكية، لكن خلف الكواليس تبدو المعركة الحقيقية في تفاصيل الاتفاق وحدود الالتزام. اليوم الأول من الجولة الجديدة ينتهي في وقت كانت آمال لبنانية بتحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية. واشنطن وصفت المحادثات بالمثمرة، فيما يبقى الميدان شاهداً على حجم الخلافات وتعقيداتها. لبنان يدخل المفاوضات برسالة واضحة: لا تنفيذ قبل انسحاب إسرائيلي كامل من المناطق المحتلة، بحسب ما قالت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي، ولا ترتيبات أمنية منفصلة عن سيادة الدولة وانتشار الجيش اللبناني وفق الاتفاق الإطاري. أيضاً بيروت ترفض أي صيغة قد تؤدي إلى تكريس وجود إسرائيلي مؤقت يتحول مع مرور الوقت إلى أمر واقع. أما إسرائيل فتتمسك بمنطق مختلف تماماً: انسحاب مشروط بضمانات أمنية صارمة وبإجراءات تضمن بحسب رؤيتها منع عودة أي بنية عسكرية لحزب الله إلى الجنوب. بالنسبة لتل أبيب، الاختبار ليس في توقيع الاتفاق، بل في القدرة على تطبيقه ميدانيا رغم زعمها أن النتائج الإيجابية ممكنة.
5: مستعدون للمضي قدما في الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين، وآمل وأعتقد أيضا أن هذه الجولة من المناقشات في روما ستعزز ذلك.
4: هنا تصطدم رؤيتان: لبنان يعتبر الانسحاب بوابة تنفيذ الاتفاق، وإسرائيل تعتبر الأمن شرطاً يسبق الانسحاب، وبينهما تحاول واشنطن لعب دور الوسيط. وفي هذا السياق موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان في خطوة تعكس رغبة أمريكية في منح المسار الدبلوماسي فرصة أكبر للنجاح. الرهان اليوم أكبر من مجرد جولة تفاوضية، إنه اختبار لقدرة الدبلوماسية على فرض نفسها أمام منطق القوة. فإما أن تتحول روما إلى بداية طريق نحو تسوية قابلة للحياة، أو تصبح محطة جديدة في مسار طويل من المفاوضات المؤجلة تحت وقع التصعيد.
1: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن جيش الاحتلال نفذ عمليات تفجير في بلدتي مجدلزون وحداثة ومحيط بلدتي الطيري وكونين. وتظهر هذه المشاهد احتراق أو إحراق قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة زوطر الغربية جنوبي البلاد. قال ستيفان دوجيريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن قوات اليونيفيل رصدت 27 انتهاكا للمجال الجوي في جنوب لبنان أمس، إلى جانب نشاط جوي مكثف نسب إلى إسرائيل قرب بلدة المنصوري.
6: اليونيفيل أفادت باستمرار تسجيل انتهاكات لقرار مجلس الأمن تشمل خروقات متكررة للأجواء اللبنانية. البعثة قالت إنها رصدت يوم الاثنين 27 انتهاكا جويا ونشاطا عسكريا مكثفا قرب المنصوري، إضافة إلى حوادث تضمنت طائرات مسيرة مسلحة وإطلاق مقذوفات نسبت إلى الجيش الإسرائيلي. اليونيفيل أضافت أنها تعاملت خلال الأيام الماضية مع مخاطر متفجرة، من بينها طائرة مسيرة سقطت قرب إحدى البلدات، كما تخلصت من نحو 4.5 أطنان من المواد المتفجرة السائلة.
1: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 13 مواطناً منذ صباح الثلاثاء في هجمات للاحتلال على مناطق بقطاع غزة، واستشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في محيط مسجد الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بوصول جثماني الشهيدين وعدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء. وفي وقت سابق استشهد 7 أشخاص في قصف إسرائيلي على نقطة للشرطة بمخيم جباليا. وأعلنت وزارة الداخلية استشهاد مدير مركز الشرطة في المخيم إلى جانب ضباط وأفراد. واستشهد مواطن برصاص الاحتلال في منطقة مواصي رفح. وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخصين وإصابة 3 آخرين جراء غارة بمسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين غربي خان يونس. واستشهد طفل برصاص الاحتلال أثناء وجوده داخل خيمة نزوح عائلته في مواصي رفح جنوبي القطاع. وكان مستشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تيسير محيسن قد تحدث في وقت سابق للتلفزيون العربي عن انتهاكات الاحتلال لاتفاق الهدنة واتباعه سياسة التصعيد في القطاع على جميع الصعد.
7: نعم، أعتقد أن الصورة باتت واضحة للجميع. الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه أدنى رغبة أو إرادة بأن ينهي ملف غزة أو الاعتداءات على غزة. رغم أن هناك وجود اتفاق تهدئة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول لتوقيع اتفاق التهدئة وهو يتجاوز هذا الاتفاق ويصعد على كل الصعد، في جانب استهداف قوات الشرطة ومفاصل العمل الحكومي في قطاع غزة، هو جزء لا يتجزأ من برنامج إنهاء الوجود الكياني المؤسساتي للقطاع، سواء كان المؤسسات المتعلقة بالعمل الحكومي عبر استهدافات مفاصل العمل الحكومي والشرطي وغيرها، أو الإنساني عبر استهداف العاملين بالقطاع الإنساني، فضلاً عن الاستهدافات العشوائية والتي يعني يراها العالم بشكل مستمر. البرنامج الذي تسعى إليه دولة الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع لف غزة هو حشر الناس في أقل مساحة من مساحة القطاع عبر استقطاع هذه المساحات الكبيرة منه التي تجاوزت 65% من مساحة القطاع وهي تحت سيطرة الاحتلال العسكري، من يقترب منها يلقى حتفه مباشرة من قبل آليات الاحتلال وجنود الاحتلال المتمركزين. ثانياً، تصعيب الحياة على المواطن في قطاع غزة وإفقاده الأمن والأمان الذي هو رأس مال، فضلاً عن إفقاده الحصول على أدنى مكتسبات الحياة والمعيشة في قطاع غزة، وهو ما حصل بالفعل عندما يقلص الاحتلال الإسرائيلي في السماح بإدخال المستلزمات الحياتية والغذائية والدوائية إلى سكان القطاع، فهو يحشر سكان القطاع في سقف من الحياة هو دون المستوى المعقول والإنساني والآدمي.
1: كشفت يدعوت أحرنوت أن الكابينة الأمني والسياسي الإسرائيلي صادق سراً الشهر الماضي على تخصيص ميزانية تتجاوز 400 مليون دولار لصالح تعزيز البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. وعزت الصحيفة قرار الإبقاء على المصادقة سرية إلى الرغبة في عدم إحراج الإدارة الأمريكية. وبحسب الصحيفة فإن هدف الميزانية الجديدة إتاحة بدء سكن المستوطنين بالتزامن مع أعمال البناء في عشرات المستوطنات الجديدة التي صادقت الحكومة على بنائها مؤخراً. أكد مكتب الحملة الشعبية لحرية الأسير مروان البرغوثي إصابته برصاصة مطاطية في ساقه، وحذر من استمرار سلطات الاحتلال وإدارة السجون في محاولة اغتياله عبر الاعتداءات المتكررة والعزل المستمر، كما جدد رئيس نادي الأسير الفلسطيني المطالبة بوقف سياسة التعذيب الممنهج والقتل البطيء التي يتعرض لها أكثر من 9,000 أسير.
8: فضاء مفتوح للتعذيب والقتل البطيء والمباشر أيضا، هكذا يصف نادي الأسير الفلسطيني الواقع المؤلم داخل سجون الاحتلال منذ بدء الحرب الإبادة على قطاع غزة. هي إبادة أخرى لكن داخل حدود الاعتقال، تشمل الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والجرحى ولا تستثني القيادات. مروان البرغوثي داخل سجنه الانفرادي يتلقى رصاصة مطاطية تصيب ساقه، وهو ما اعتبرته الحملة الشعبية الداعمة له محاولة جديدة للتصفية.
9: يوم الخميس الماضي تمكن أحد المحامين بعد فترة انقطاع من زيارة القائد المناضل مروان البرغوثي في عزل الانفرادي في سجن جانوت أو ما يسمى سجن جانوت، ورصد أن وحدات القمع التابعة لمصلحة السجون قامت باقتحام زنزانته خلال الأسبوع الماضي وأطلقت النار عليه بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، ويعني تسبب ذلك بإصابته برصاصة مطاطية في ساقه أسفل الركبة وبنزيف حاد في قدمه، لم يتلقى أي علاج حتى موعد زيارة المحامي.
8: يتعرض نحو 9400 من الأسرى في سجون الاحتلال لجرائم التجويع والضرب والإهمال الطبي المتعمد والاعتداء الجنسي، وهو ما يجري بعيداً عن أي رقابة دولية فاعلة. وليس أقل صورها إعلان أخير لمصلحة سجون الاحتلال يفرض قواعد جديدة تصعب على اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة الأسرى، لكن الصوت الفلسطيني يبقي على المطالبة.
10: نضع يعني مسؤولية كبيرة على المؤسسات الحقوقية الدولية أن تقف عن مسؤوليتها في محاولة لإنقاذ المعتقلين ووقف هذه الاعتداءات اليومية التي شكلت تهديدا حقيقيا على حياة الأسرى والأسيرات، من أجل يعني وضع حد لهذه المعاناة الكبيرة التي يتكبدها الأسرى داخل السجون.
8: البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة طالبت هي الأخرى في بيان منفصل بضرورة الإفراج العاجل عن مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة الطبيب حسام أبو صفية، محذرة من تعرض حياته لخطر وشيك، وهو الخطر نفسه الذي يحيط بنحو 1300 أسير غزي يصنفهم الاحتلال الإسرائيلي مقاتلين غير شرعيين ويدفع باتجاه إعدامهم. هي شهادات وأرقام ترسخ انتقال الاحتلال إلى مستويات أكثر وحشية في ظل مشاهدة دولية صامتة متهمة بالتواطؤ.
1: أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز معارضته تعديلا على مشروع قانون يطالب بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل البالغة 3,300,000,000 دولار. وقال جيفريز إن التعديل قد يوقف أيضاً تمويل برامج إنسانية ويقوض الجهود الرامية إلى مواجهة حركتي حماس وحزب الله، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في نهج واشنطن تجاه حكومة نتنياهو، مؤكداً الحاجة إلى تغيير جوهري في السياسة الأمريكية. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن يوم 30 سبتمبر سيكون موعداً لإنهاء وجود أي فصيل مسلح خارج إطار الدولة، مؤكداً ضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. وأضاف الزيدي خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أن الحرب ضد الإرهاب كلفت العراق نفقات كبيرة وأدت إلى تدمير البنى التحتية، وشدد على أن بلاده تستحق حصة منصفة في منظمة أوبك. أعلن عمدة كييف أن روسيا شنت هجوماً بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية تسبب بحرائق في الأحياء الجنوبية للمدينة، في حين قالت وزارة النقل الروسية إنها تدرس تحويل البضائع المشحونة عبر بحر أزوف إلى طرق نقل بديلة لضمان سلامة السفن.
11: مزيد من التصعيد تنذر به تطورات الحرب في أوكرانيا، استهدافات تزداد حدتها ونطاقها بين طرفي القتال. العاصمة الأوكرانية كييف كانت مجدداً هدفاً لهجمات روسية بالصواريخ الباليستية. هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت عن إصابة شخصين واندلاع حرائق في عدد من الأحياء الجنوبية للعاصمة. كما أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف إصابة 11 شخصاً في هجمات روسية استهدفت المدينة واثنتي عشرة بلدة وقرية في المقاطعة. هجوم روسي آخر استهدف منطقة تشيرنهيف شمالية أوكرانيا وخلف دماراً وإصابتين. وزارة الدفاع الروسية أعلنت شن ضربات ليلية مكثفة على شركات الصناعة العسكرية التي تشارك في إنتاج الصواريخ في العاصمة كييف ومرافق البنية التحتية في ميناء يوغني بمقاطعة أوديسا، كما دوت انفجارات في سومي وخاركيف وأوديسا والمناطق الخاضعة لسيطرة كييف في مقاطعة زابوريجيا. وأكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير أكثر من 280 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق مختلفة من البلاد. تصعيد روسي تلا تصريحات لبوتين توعد فيها بشن ضربات انتقامية أقوى بعدة مرات وتوسيع نطاق الهجمات ردا على الهجمات الأوكرانية. تا تهديدات ترافقت مع رفض الرئيس الروسي أي دعوات للتفاوض على سلام مع كييف بحسب ما نقلته مصادر مقربة من الكريملين. على الطرف الآخر تواصلت الهجمة الأوكرانية على مدن روسية. قصف أوكراني بالمسيرات استهدف مصفاتا لشركة غازبروم تسبب في اندلاع حرائق وفق ما أعلنه عمدة مدينة سلافات في باشكورتستان الروسية. هجوم أوكراني آخر استهدف مصفات أفيبسكي النفطية في منطقة كرازنودار جنوبية روسيا تسبب في اندلاع حرائق. سلاح الجو الأوكراني أعلن بدوره تسجيل إصابات جراء سقوط شظايا اعتراض 7 صواريخ من أصل 10 وأكثر من 100 مسيرة في هجوم روسي واسع استهدف مناطق جنوب وشرقي البلاد. الهجمات الأوكرانية على الموانئ ومنشآت الطاقة الروسية دفعت وزارة النقل إلى التفكير في مسارات بديلة لنقل البضائع التي يتم شحنها عبر بحر أزوف. تصعيد روسي أوكراني ينذر بامتداد رقعة الحرب مع تداعي دول غربية لتقديم مزيد من الدعم العسكري للحليف الأوكراني في مواجهة روسيا، بينما لا تكاد الدبلوماسية يسمع لها أي صوت.
1: نتابع الآن مشاهدينا مقابلة خاصة أجرها مراسل التلفزيون العربي في طهران مع عباس موسوي معاون الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، وعند رأس الساعة يواصل التغطية معكم أبان الحكيم.
12: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص. دون مقدمات أرحب بالمعاون في الرئاسة الإيرانية سيد عباس موسوي. أهلا وسهلا بكم دكتور. دون مقدمات الأخبار متسارعة جدا، التطورات سريعة في مضيق هرمز في المنطقة، الاشتباكات المسلحة مستمرة. هل انتهت مذكرة تفاهم إسلام أباد؟
13: بسم الله الرحمن الرحيم. خير.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. لا، ما كنا ملتزمين به سابقا لا نزال ملتزمين به. لقد قلنا للعدو الذي نتفاوض معه، قلنا إذا نقضتم تعهداتكم سننقض تعهداتنا أيضا، وإذا ما التزمتم سنلتزم. من وجهة نظرنا إذا أرادوا الالتزام بالتفاهم فهو لا يزال قائما، وإذا أرادوا إنهاء مذكرة التفاهم فنحن أيضا جاهزون لهذه المرحلة. لدينا تجربة سابقة مع السيد ترامب في المرحلة السابقة، وهي تجربة الاتفاق النووي حيث خرج من الاتفاق من طرف واحد.
12: الآن لا تعتقد دكتور أنه خرج؟ يعني الكلام في إيران بأن جميع البنود الآن تقريبا التعهدات الأمريكية لا تقوم بتنفيذها الولايات المتحدة الأمريكية.
14: كان هذا متوقعا، نحن كنا نتفاوض مع طرف وتوصلنا إلى اتفاق معه، لذا استغرق التفاهم المكون من 14 بندا كل هذا الوقت، وإلا كتابة صفحتين لا تأخذ كل هذا الوقت. استغرق الأمر عدة أشهر بسبب عدم الثقة بالولايات المتحدة وشخص ترامب حسب التجربة السابقة معه. الوسطاء المتعددون سعوا إلى جلب ثقتنا، وقد كان لدينا حسن نية، لكن أنا قد كنت متحدثا باسم الخارجية في المرحلة التي انسحب فيها ترامب من الاتفاق النووي. كان الأمر واضحا كالشمس بالنسبة لي أن الأمريكيين لن يلتزموا بتعهداتهم، وهذا يعود لأسباب كثيرة. إنهم يظنون أنهم يوقعون اتفاقا وينقضونه عندما يشاءون، أو لا يلتزمون به أو ننفذه كما نفسره. كل هذا كان متوقعا. هذا النقض للتفاهم من قبل واشنطن كان متوقعا بالنسبة للجمهورية الإسلامية والفريق المفاوض.
12: إذن المشكلة الآن برأيك، ما دام كنتم تتوقعون ذلك، المشكلة الآن أين بالضبط؟ هل هي في المادة الخامسة المرتبطة بمضيق هرمز؟
13: يكي المشكلات همينة الآن؟
14: إحدى المشكلات في هذه، فهو يريد هناك بما يناقض التفاهم أن يفرض آراءه ويظهر عضلاته. لقد جاء في مذكرة التفاهم بوضوح وهو في متناول الجميع، والوسطاء موجودون، باكستان وقطر، وقد ذكر بشكل واضح أن الترتيبات الخاصة بإدارة مضيق هرمز تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والدولة الأخرى كدولة ساحلية هي عمان. حيث أشير إلى التشاور بينهما، ونحن كنا نتشاور مع عمان، ذهبنا إليهم وجاءوا إلينا، وقد توصلنا إلى توافقات، لكنني أظن أن أصدقائنا العمانيين يتعرضون إلى ضغوط ولم يتمكنوا من المقاومة.
12: ولكن عمان قامت أيضا بعقد يعني اتفاقيات مع فرنسا، مع بريطانيا، من أجل
14: هذا ما أقوله. أشعر أن العمانيين تعرضوا لضغوط ولم يقاوموا، ولم نكن نتوقع هذا من الحكومة العمانية. كنا نتوقع منها نظرا لحسن النية التي لدينا والتي دفعتنا لإشراكهم. المنطقة تعيش الحرب، مضيق هرمز كان مفتوحا ولم يكن هناك مشكلة، والآن يمكن في ظل ترتيبات معينة أن يفتح، ولكن عندما تصبح الظروف حربية وهناك حرب ويتم مهاجمتنا من تلك المنطقة ومن الدول المجاورة، فيجب اتخاذ ترتيبات أخرى. لا يسمح أي إنسان عاقل للعدو أن يأتي إلى مكان ليس له ويقوم بمهاجمتنا. سنقف في وجه هذا وسوف ندافع. أصدقاؤنا في عمان يعرفون ذلك، وهذا التوازي في العمل يمكن القول إنه كان متوقعا إلى حد ما، لكن ما كنا نتوقعه من الحكومة العمانية. سلطنة عمان صديقة قديمة لنا منذ أكثر من 60 سنة، لدينا علاقات ممتازة معها، كنا نرغب أن نقوم بحل هذا الأمر معا وألا يقوم بأفعال موازية.
12: ولكن دكتور، يعني هناك رؤية على الأقل في دول المنطقة والدول الخليجية وحتى في العالم، مضيق هرمز ممر مائي دولي، فالكلام الإيراني يثير حفيظة الجميع. كيف يمكن لإيران أن تسيطر عليه بشكل كامل؟ يعني كيف تفسرون ذلك؟
14: هنا يوجد مشكلة في تفسير الأمر. هناك اختلاف في النظرة لقضية مضيق هرمز، فلمضيق هرمز دول ساحلية وليس فيه مياه دولية، وإنما مياه ساحلية
12: بناء على تعريف 12 ميل.
14: نعم، وفق الاتفاقيات. نحن نعتقد أن تعريفنا فيما يخص مضيق هرمز تعريف أكثر واقعية مقارنة بالتعريفات الأخرى. عبور السفن الدولية المختلفة لا يعني أن المياه في المضيق دولية، فهناك دولتان ساحليتان تطلان على المضيق هما إيران وعمان.
12: الآن نتحدث عن هذه التعاريف وهذه الرؤية الإيرانية، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول سنسيطر على مضيق هرمز وسنأخذ رسوم، كنا نحمي هذا المضيق لسنوات مجانا والآن يجب أن نأخذ رسوم.
14: في إيران نقول ليس عيبا أن يحلم الشباب، لكنه كبير في السن، ولا أعرف لماذا يحلم هكذا أحلام، إنه مخطئ وهذا لن يتحقق. عسكريا نحن نقاوم وهو شاهد ذلك ولمسه، والدول الصديقة لنا قالت هذا له بوضوح، وقد قلنا لهم في المفاوضات إن أي شيء من هذا القبيل لن يحصل، أن تأتوا من الطرف الآخر للعالم وأن تسيطروا على مضيق هرمز.
12: إيران ستقاوم، ولكن من سيدفع الثمن؟ الدول الخليجية كالعادة يعني؟
14: هذا برأيي يعود إلى الحسابات الخاطئة لإخوتنا وجيراننا الأعزاء في دول الخليج الفارسي، وإلا فهم يعرفون أنهم إذا وثقوا بالجمهورية الإسلامية، وأقصد جيراننا في جنوب الخليج الفارسي، يدركون قليلا لماذا تقاوم الجمهورية الإسلامية، فإن هذا سيوفر الأمن لهم، ولن يجدوا صديقا وأخا أفضل من الجمهورية الإسلامية. لقد قلنا ذلك مرارا لهم، وهو أمر علني وليس جديدا، وهو أن ما يتسبب في زعزعة الأمن في منطقتنا هو التواجد الأجنبي، وإذا ما خرج الأمريكيون من المنطقة اليوم وقام إخوتنا في قطر والكويت وعمان والإمارات وأي مكان باستعادة القواعد العسكرية التي أعطوها لهم، فسيتم ضمان أمنهم وسيكون لهم علاقات صداقة طويلة الأمد مع الجمهورية الإسلامية. وإلا فما هي المشكلة أو العداوة بيننا وبين دول المنطقة؟ لا يوجد أي مشكلة حقا، هم يعرفون حسن نيتنا، وقد ثبتت مرات عديدة لهم سابقا، نحن نستفيد من أن تكون المنطقة آمنة ومستقرة وهم كذلك. الأمريكيون دخلوا هذه المنطقة بحجة توفير الأمن وأنشأوا قواعد، ولكن لم يتم توفير الأمن للدول الخليجية، وإنما انعكس الأمر ضدها وأدت إلى زعزعة الأمن.
12: هنا يعني سؤالان حقيقة. السؤال الأول، تطالبون بتغيير المعادلة الأمنية في الإقليم عمليا، يعني. والسؤال الثاني مرتبط بإسرائيل. في الشق الأول، يعني كيف يمكن لإيران أن تطلب
13: من؟
14: لدينا مقترح، وهو ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة، وهو خروج الأجانب من المنطقة. ليس هناك أي ضرورة ليتواجد الأمريكيون والأوروبيون في المنطقة بحجج متعددة.
12: وتبقى دول المنطقة وصواريخ إيران؟
14: هم يعلمون أن صواريخنا ليست ضدهم، وهي ضد الكيان الصهيوني.
12: هنا السؤال الثاني، الآن الرأي العام العربي يسأل لماذا لا تضرب إيران إسرائيل، وعدد الصواريخ التي أطلقت على الدول الخليجية أكثر من إسرائيل.
14: سؤال جيد جدا. نحن نهاجم النقاط التي تنطلق منها الهجمات ضدنا وندافع عن أنفسنا لا نجامل. الكيان الصهيوني هو العدو الأول لنا إلى جانب أمريكا طبعا. وفي هذه المرحلة الأمريكيون يهاجمون الجمهورية الإسلامية مباشرة من دول المنطقة، من قواعد دول المنطقة، بالاستفادة من الإمكانات اللوجستية لدول المنطقة ومن أجواء المنطقة. لذا من الطبيعي أن تكون هجماتنا ضد هذه القواعد. قلناها سابقا مرارا، حقيقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها لا تهاجم الدول العربية في الخليج الفارسي، وإنما تهاجم قواعد أمريكا ومصالحها.
12: ولكن أيضا هناك مناطق سكنية استهدفت.
14: لأنهم وضعوا قواعد هناك. الأمريكيون وضعوا قواعدهم في مناطق توفر لهم الأمن. إذا كانت دول منطقتنا حقا قلقة بشأن أمنها، عليهم أن يعلموا أن عدوهم ليس إيران وإنما الكيان الصهيوني. فهذا الكيان لن يتصالح مع أي دولة عربية أو إسلامية. كل هذا أمور مرحلية وتكتيكية. إنه يرى الدول العربية والإسلامية كأعداء، وهذا واضح طوال الحياة الشريرة منذ 70 سنة لهذا الكيان. هاجم الدول العربية والإسلامية وحاك المؤامرات ضدها بذرائع مختلفة. على الدول العربية أن يروا ماذا فعل هذا الكيان بلبنان وما يقوم به في سوريا. يحتل أجزاء من أراضي سوريا. سفير الولايات المتحدة مؤخرا أعلن دعمه لفكرة من النيل إلى الفرات، وأنه من حق إسرائيل أن تروج لأفكارها الأيديولوجية في المنطقة. هذا خطير جدا، ولو كنت بدل الزعماء العرب لقمت بترتيبات أمنية جديدة بسرعة ضد هذه الفكرة.
12: ولكن هناك انتقادات أيضا للدور الإيراني، يعني على الأقل الآن الحكومة اللبنانية تنتقد ما تصفه بالتدخلات الإيرانية.
14: لولا المقاومة وحزب الله لن يتمكنوا من تحرير شبر واحد من أراضيهم. يجب أن يكون حزب الله مسلحا وإلى جانب الحكومة والشعب ليطردوا إسرائيل. إحدى طرق إسرائيل هي زرع الفرقة والخلافات. حزب الله حزب سياسي.
12: لا أحد يطالب بحل الحزب، يطالبون بنزع السلاح.
14: ما الفائدة أن يكون الحزب بلا سلاح؟ الجيش اللبناني لا أعتقد أنه بمستوى من القوة يستطيع وحده الوقوف في وجه إسرائيل.
12: إذا أردنا أن نعود إلى الموضوع الأساسي، المرشد السابق علي خامنئي كان قد قال قبل اغتياله بطبيعة الحال بأشهر، يجب أن تخرج إيران من حالة اللا حرب واللا سلم. وما نشهده الآن هو وكأنه حرب وسلم في نفس الوقت، بمعنى الاشتباكات العسكرية موجودة والمفاوضات موجودة. متى ستنتهي هذه الدوامة؟
14: السلام والاستقرار هو هدف نهائي لنا ولدول المنطقة، لكن إذا ما فرضت الحرب علينا هذا لا يعني أننا نسينا هدفنا وهو السلام. الدبلوماسية والتفاوض وأي اتفاق نرى أنه وسيلة للوصول إلى السلام نستفيد من هذه الوسيلة.
12: إلى متى تتوقعون أن يبقى الأمر على هذا الحال؟
13: طهر وقت
14: إلى أن يصبح العدو عاقلا.
12: واحد من الأسئلة التي تطرح كثيرا الآن في هذه المرحلة، خاصة بعد انتخاب المرشد الجديد مجتبى خامنئي، هو كيف هي آلية صنع القرار في إيران؟ هناك صعوبات لم يظهر إلى العلن حتى هذه اللحظة، قد يكون التواصل صعب معه، ونعرف بصلاحيات المرشد مهمة في إيران، الإشراف على حتى قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يجب أن يصادق عليها لكي تصبح نافذة. ألا يوجد صعوبات الآن في إيران؟
14: لا يوجد أي خلل حسب علمي في هذا السياق. اتخذت ترتيبات مناسبة، يقوم المرشد الأعلى بالتواصل مع الجهات المختلفة، كما أشرت مثلا المجلس الأعلى للأمن القومي القرارات ترسل إليه، يوقعها أو يرفضها أو يضع ملاحظاته عليها، كل هذا في الوقت المناسب، وتصل القرارات في وقتها إلى الجهات المعنية للتنفيذ. لا يوجد أي قلق، الظروف تستوجب ترتيبات معينة، أمنه مهم لجميع مسؤولي البلاد.
12: يعني سبب غياب السيد مجتبى خامنئي حتى الآن أمني فقط؟
14: قد لا يكون السبب الوحيد أمني، ولكن قراره وقرار العقل الجمعي العاقل للنظام. صحيح أن هناك أصوات متنوعة، لكننا نعتقد أن القوة العقلانية في نظامنا فعالة وحكيمة ولا تتأثر بهذه الضغوط والأسئلة. أين المرشد؟ ومن هذا القبيل، وإنما تفكر وفق المصلحة الوطنية والجمعية والدولة والشعب.
12: أشرت إلى الأصوات المتنوعة في إيران، وهذا سؤال مهم حقيقة، يعني يجب أن يطرح. نسمع أصوات من أقصى تأييد المفاوضات ودعم المفاوضات والانفتاح على التفاوض، وحتى التخلي عن البرنامج النووي إن صح القول، وصولا إلى يعني ضرورة ملاحقة ترامب واغتيال ترامب. أصوات كثيرة، كيف تدير الحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وهو رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الأمور في ظل هذه الظروف؟
14: من نقاط قوة بلدنا تنوع الأصوات والآراء ووجهات النظر المختلفة. نحن شعب خاص، نحن أمة خاصة في المنطقة. الأمة تعني الجذور، وأنك تجاوزت مراحل عديدة عبر التاريخ لذا أصبحت أمة، ولأنك أمة تعرف ما الذي عليك القيام به وكيف تنجز أمورك. من النقاط الأساسية في كلامك هي هذه: العالم يستغرب، الشعب الإيراني، الأمة الإيرانية طوال التاريخ كانت أمة متنوعة، وهذا التنوع في ظل الوحدة وصلت إلى أن الجميع يراقبها إيران. ورغم تنوع الآراء والأصوات، عندما يصل الأمر إلى مرحلة التنفيذ يصبح الجميع يدا واحدة.
12: حتى لمرحلة يعني إطلاق شعارات الموت للرئيس بيزشكيان
14: لا مشكلة، هذا كله جزء من الآلية التي عبرناها حتى أصبحنا أمة. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسمح لهؤلاء أن يتحدثوا، وتسمح لمن يطالب بالمفاوضات والسلام مع أمريكا أيضا بالكلام. وفي نهاية المطاف، ما هو في مصلحة إيران الدولة العظيمة، سواء كانت قريبا من رأي هؤلاء أو أولئك، هو الذي ينفذ. القوة العقلانية في نظامنا هي التي تجمع هذه الأصوات إن شاء الله.
13: أزداده إن شاء الله.
12: هذه الأصوات هدفها واحد بالتأكيد، يعني هو الاستقرار والتنمية في إيران. تقريبا يعني نشارف على انتهاء الخطة الاستشرافية في إيران للتطوير، وكان من المفترض في مثل هذا العام أن تكون إيران الأولى اقتصاديا في المنطقة. ظروف كثيرة حالت دون ذلك، ولكن الشارع الإيراني بطبيعة الحال لا يزال يتوقع الكثير اقتصاديا. الرئيس الإيراني في إحدى لقاءاته تحدث عن الوضع الاقتصادي في ظل الحصار الأمريكي، صعوبة تصدير النفط، دعم القوات المسلحة بمخصصات الحكومة وما إلى ذلك. اقتصاديا، ألا تخشى الحكومة أو النظام في إيران أن يكون هناك أصوات معترضة تنزل إلى الشارع في هذا الوقت؟
14: الشعب الإيراني شعب صبور، وهو صبور بوعي. بعض الشعوب لديها صبر مرحلي أو صبر مفروض، لكن الشعب الإيراني صبور وواعي، وهو يعرف أنه إذا صبر الآن وقاوم فبالتأكيد سيرى ثمار ذلك في المستقبل. بالنسبة للشعب الإيراني في الجمهورية الإسلامية، لا أريد أن أقول هذا أمر جيد أن يكون هناك ضغوط اقتصادية 47 عاما،
12: ولكن الآن الأوضاع الاقتصادية صعبة جدا.
14: لا مشكلة، ندرك ذلك، الرئيس الإيراني يدرك ذلك. الآن الهدف الأساسي للحكومة هو أن يكون هناك حد أدنى من العيش الكريم لشعبنا، والمقصود في ظل هذه الظروف شعبنا يدرك ذلك. لقد تحاربنا مع صدام 8 سنوات، شعبنا ضحى بنفسه من أجل أهداف هي ألا يتم الاعتداء على أرضنا أو يتم احتلاله، والآن الأمر مشابه.
12: ولكن ألا تعتقد أن المجتمع تغير الآن؟
13: إنام قبول دارم با اون وجود،
14: أقبل هذا أيضا، لكن الروح الإيرانية لم تتغير. العالم يجب أن يدرس الروح الإيرانية. نحن المسؤولون توصلنا إلى أن الروح الإيرانية خاصة ومميزة. عندما تتم مهاجمتنا تتحد الروح الإيرانية، عندما تتعرض للضغط نصبح أقوى. هذه ليست شعارات ليسمعها المشاهدون أو لا يسمعوها، هذه حقيقة إيران. انظروا إلى تشييع المرشد، أي شعب يستطيع من الحزن أن يصنع حماسة ويظهر للعالم ذلك؟ عشرات الملايين تأتي حزنا على قائدها وتصنع قوة لهذا البلد والمجتمع. هذه هي إيران، وهؤلاء هم الإيرانيون، لكنهم أيضا غاضبون ويرفعون المطالب، لديهم شكاوى، لكنهم يعرفون أن الظروف تستوجب التحمل.
12: في ظل هذه الظروف والمشهد الذي تحدثنا عنه ورسمته أنت في الواقع دكتور، كيف ترى المرحلة المقبلة؟ لا أريد لمستقبل بعيد، يعني أريد خلال الفترة القصيرة المقبلة، ونقترب تقريبا من 30 يوم على تنفيذ مذكرة التفاهم.
14: أنا متفائل بظروف المستقبل. لو لم نكن متفائلين أو لو شعرنا أن المقاومة التي نقوم بها لا نتيجة لها لما قمنا بهذا. الإيرانيون شعب عاقل، لكننا نشعر أن المسار الذي نمضي به صحيح وسيوصل إلى نتيجة.
12: والثمن كان كبير جدا.
14: نعم صحيح، الثمن كبير، لكن في ظل المسار التاريخي الذي مضى به شعبنا منذ 7000 سنة أو حتى الآن، تاريخ الحكومة لدينا 2500 سنة، تجاوزنا مراحل عديدة. نشعر أن هذه المرحلة التاريخية وهذا المنعطف التاريخي مهم بالنسبة للشعب الإيراني. الآن نعرف أننا يجب أن نواصل المضي في هذا الطريق الذي بدأناه. العدو يجب أن يأخذ هذا بعين الاعتبار في حساباته. لقد مارس الضغوط وحارب وفرض العقوبات وقام بكل ما يستطيع. لقد قلت مرة، الحكومات في الإدارات السابقة وحتى هذه الإدارة يقولون كل السيناريوهات على الطاولة، وسنقوم بكذا وكذا ليتمكنوا من أخذ تنازلات. هذه المرة كل السيناريوهات نفذوها، ما الذي حصلوا عليه؟ سوى أنه يجب المضي في طريق التعامل والحوار والاعتراف بحقوق الشعب الإيراني. بعض الشعوب قد تقبل بتقديم تنازلات، ولكن حقيقة الأمر أن شعبنا لا يقبل ذلك، لا يقبل أن يأتي أجنبي ويفرض أو يملي عليه أي شيء. أنت عشت في إيران لسنوات، تدرك ذلك وتعرفه. حتى من لا يحب حكومتنا كثيرا ربما وليس مقيدا بالتعاليم الدينية، لكن إذا ما تم الإساءة لعزتهم فلن يسمحوا بالتفاوض على حقوقهم. فكيف الأمر بمن هم أنصار الحكومة والنظام والجمهورية الإسلامية؟ لذا الجميع يشعر أن هذا الطريق يوصل إلى نتيجة، ويجب أن يأخذ العدو هذا بعين الاعتبار. إذا ما التزم العدو في ظل هذه الظروف بتعهداته التي وقع عليها بشكل حقيقي، فسنحقق نتيجة وهو سيحقق نتيجة. وأريد أن أؤكد مجددا بالنسبة لدول المنطقة، نحن صديق جيد لدول المنطقة، وما تقوم به إسرائيل ومقترحاتها كاتفاقيات إبراهام وأي شيء من هذا القبيل فهي أمور مرحلية. أتمنى من أصدقائنا في دول المنطقة، من شعوب المنطقة، أن ينتبهوا لهذه الأمور. نحن نتحمل هذه الضغوط ونبذل أرواحنا لكي لا تتحقق خطط هؤلاء في المنطقة. إذا ما تمكننا فمع الدول العربية في المنطقة وغير العربية أيضا، فنحن لدينا 15 دولة جارة. إذا تمكننا من تنفيذ ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة، وهو ما قلناه سابقا مرارا بمبادرات ومشاريع مختلفة كمشروع هرمز و6+1.
12: كان هناك مقترح من وزير خارجية العراق مؤخرا في هذا، هذا يعني ممكن أن نشاهده قريبا؟
13: داره صحبتها مش اگر ما كان همشه آماده بودیم يعني واقعا اگر.
14: هذا كلام يتبادل، نحن جاهزون دائما إذا ما توفرت الجهوزية لدول الخليج الفارسي، فالعراق جاهز. يمكن العمل على ترتيبات لهذه الدول الثمانية، ويمكن أن تنضم تركيا وباكستان والدول الإسلامية المحيطة، أن نوقع اتفاقيات عدم اعتداء متبادلة، ويمكن أن نضمن أمن بعضنا البعض بشرط ألا يكون الأجانب في منطقتنا. الرئيس

0: الإيرانية. والشكر موصول لكم أيضا أعزائي المشاهدين، إلى لقاء خاص آخر.
1: أهلا بكم مشاهدينا في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية تزامنا مع جولة جديدة من الضربات على عدة مناطق، والحرس الثوري يقول إنه استهدف قواعد أمريكية في المنطقة. ختام اليوم الأول من مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل. بيروت تؤكد ضرورة انسحاب الاحتلال، وساعر يقول إن تل أبيب مستعدة للمضي قدما في الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين. 13 شهيدا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، منهم 7 في استهداف نقطة للشرطة في جباليا شمالي القطاع.
2: بعد 30/9
3: after the 30th of September
2: لا حاجة لوجود أي فصائل.
3: There is no any need for the presence of any faction.
2: لكون الفصائل
3: because factions
2: هي حاجة وليس مهنة.
1: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يؤكد من واشنطن أنه لن يكون هناك أي فصيل بيده سلاح خارج إطار الدولة مع حلول نهاية سبتمبر المقبل.

0: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الهجوم العسكري على إيران بدءاً من الأسبوع المقبل ليشمل البنى التحتية ومحطات الطاقة.
1: سنضربهم بقوة الليلة وسنضربهم بقوة غداً أيضاً. الأسبوع القادم سيكون سيئاً للغاية لأننا نعتزم تدمير جميع محطات توليد الطاقة والجسور ما لم يتوصلوا إلى اتفاق معنا.
0: وأضاف ترامب أن الطريقة المثلى للتعامل مع النظام الإيراني هي استخدام القوة العسكرية ضده.
1: بحال أنهينا الهجوم الآن سيستغرق الأمر 20 عاما لإعادة البناء. الطريقة الوحيدة للتفاوض مع هؤلاء الناس هي من خلال استخدام القوة، القوة العسكرية يعني، وهذا ما فعلناه. منذ يومين توصلنا إلى اتفاق معهم ولكنهم قاموا بخرقه.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية استئناف الحصار البحري على السفن المتجهة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وأكدت القيادة الوسطى وجود أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية ومئات الطائرات العسكرية في أنحاء الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن قوتها في حالة تأهب وجاهزة للتدخل الفوري، وأضافت أن قوتها كانت قد بدأت جولة إضافية من الضربات الجوية على إيران بهدف مواصلة تقويض القدرات المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.
2: الحصار البحري الأمريكي على إيران الذي توعد الرئيس دونالد ترامب بفرضه عقب استهداف إيران سفنا في منطقة الخليج ستمنع بموجبه سفن إيران أو من سماهم ترامب بعملائها من الدخول أو الخروج من مضيق هرمز. أما الدول الأخرى فلن يشملها الحظر، بل ستتمتع باستخدام المضيق وفق تعبيره، لكن لذلك العبور ثمن. كانت رسوما على عبور الشحنات، لكن سيد البيت الأبيض تراجع عن فرضها معلنا استبدالها باتفاقات.
3: نرغب في استثمار مبالغ طائلة في الولايات المتحدة بدلا من فرض الرسوم، وهذا ما يروق لي في الواقع، لأنني لا أعتقد أنه ينبغي لأحد أن يفرض رسوما على مضيق هرمز أو أي علاقة أخرى به مع أي منطقة أخرى في العالم.
2: إيران التي أعلنت إغلاق المضيق لوحت بالرد على الحصار عبر استهداف السفن التي تحاول مغادرة أو دخول المضيق دون تنسيق معها. توعدت على لسان الناطق باسم جيشها بأن مضيق هرمز لا يعاد فتحه أبدا عبر الحروب

0: الأعمال العدائية أو الاعتداءات الأمريكية، قدمت حلاً واحداً لفتحه، احترام حقوق الشعب الإيراني والتزام واشنطن ببنود مذكرة التفاهم. إلا أن الحصار سيكبد طهران خسائر، لن تتمكن من تصدير نفطها بعد أن صدرت أكثر من 80 مليون برميل منه منذ إبرام مذكرة التفاهم، وفق ما ذكرت منصة تانكر تراكرز. ما يزال لديها نحو 30 مليون برميل من النفط الخام لم تغادر بعد. حصار أمريكي لا يتعلق بخنق الصادرات النفطية الإيرانية فحسب، بل هو حلقة في معركة لي الذراع بين واشنطن وطهران بشأن السيطرة على المضيق الحيوي الذي يمر عبره خمس صادرات الطاقة العالمية. يطرح ترامب بلاده كحارس للمضيق، بينما تعتبر إيران نفسها حامية له إلى الأبد على حد تعبير وزارة خارجيتها. تطورات سبقتها ضربات أمريكية لإيران واستهدافات الأخيرة لسفن في منطقة الخليج ونعي الطرفين لمذكرة التفاهم تثير تكهنات باحتمال العودة إلى حرب شاملة تلقي بظلالها القاتمة على المنطقة، كما تثير مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية مرة أخرى، ما ينذر بارتفاع مستوى التضخم العالمي.
1: أنوه إلى خبر عاجل، قائد القيادة الوسطى الأمريكية يقول إن إيران تعمدت استهداف المدنيين في أنحاء المنطقة بمهاجمة 7 سفن تجارية. إذن قائد القيادة الوسطى الأمريكية سنتكم يقول إن إيران تعمدت استهداف المدنيين في أنحاء المنطقة بمهاجمة 7 سفن تجارية. بث التلفزيون الإيراني مشاهد قال إنها توثق إطلاق طائرات مسيرة تابعة للقوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني. وأوضح التلفزيون الإيراني أن دفعة الإطلاقات من الطائرات المسيرة والصواريخ تأتي ضمن ما وصفه بالموجة الثالثة من عملية نصر 2 التي قال إنها وجهت نحو أهداف أمريكية في المنطقة. كما نشر التلفزيون الإيراني أيضا مشاهد قال إنها توثق لحظة إطلاق صواريخ باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة ضمن ما وصفه بالموجة الثالثة من عملية نصر 2. أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه رسمية أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية حول محطة بوشهر للطاقة النووية بجنوب البلاد، ولم تتوضح بعد أي تفاصيل إضافية عن أسباب هذا الإجراء. نشر الجيش الإيراني مشاهد لما قال إنها استهداف قواعد أمريكية في المنطقة تشمل موقع استقرار طائرات مقاتلة من طراز F-18 ومبنى إقامة ومستودعا كبيرا للمعدات تابعا للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. أكدت وكالة الأنباء الكويتية أن قوة الإطفاء الكويتية تمكنت من السيطرة على حريق في أحد المواقع بالبلاد بعد هجمات إيرانية دون تسجيل إصابات. من جانب آخر أعلن الجيش الكويتي اعتراض صاروخ باليستي واحد وخمسة صواريخ جوالة و33 طائرة مسيرة معادية منذ مساء أمس، مؤكدا التصدي لها والتعامل معها. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع سعود عبد العزيز العطوان إن الهجوم الإيراني استهدف عددا من المنشآت الحيوية والمدنية وأدى إلى سقوط شظايا في مواقع متفرقة، ما أسفر عن أضرار مادية. وأضاف أن إحدى القطع البحرية الكويتية تعرضت للاستهداف، ما أدى إلى إصابة 4 من منتسبي القوات المسلحة، مؤكدا أن حالتهم مستقرة بعد تلقيهم العلاج. ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. مرحبا بك عبد الرحمن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الطريقة المثلى للتعامل مع النظام الإيراني هو استخدام القوة العسكرية. يبدو أن في هذه النقطة الجانبان يلتقيان. كان هناك حديث مماثل لهذا الحديث أطلقه نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قبل أيام.
2: نعم أبان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق الكثير من التصريحات القديمة الجديدة، نفس تقريبا نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع الحرب في إيران أو على إيران، بمعنى أنه حتى يستخدم لغة التهديد بطريقة واضحة جدا بأنه سيضرب إيران كما ذكر لفوكس نيوز قبل قليل، سيتم ضرب إيران الليلة وليلة غد وكل ليلة حتى يرضخوا للكثير من المطالب ويأتون للتفاوض، بل ذكر خلال الأسابيع القادمة سيتم ضرب البنية التحتية الخاصة بإيران من جسور ومن محطات كهرباء حتى يتفاوضوا، وإن لم يتفاوضوا فسنستكمل هذه الهجمات. وبحديث وبسؤال مراسل فوكس نيوز عن إذا كان لديه رقم معين يخص عدد الصواريخ الإيرانية، إن كانت الصواريخ الإيرانية المتبقية بالمئات أو بالألاف، قال ترامب لا أريد الإجابة عن هذا ولا يمكن حصر عدد الصواريخ بدقة ولذلك لن أجاوب على هذا السؤال تحديدا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر أن الإيرانيين اتصلوا به منذ ساعة ليتفاوضوا ولكنهم يكذبون، فهم يتفننون في الكذب على حد وصفه على حد ما ذكر حرفا. الرئيس ترامب بهذه اللغة يذكرنا بنفس اللغة هي التي استخدمها على تروث سوشيال عندما قال سيتم إبادة الحضارة الإيرانية وسيتم محو إيران من الخريطة إن لم ترضخ للتفاوض وإن لم تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن التنبؤ بماذا يريد ترامب من هذه الضربات، بمعنى إن كان لديه أي طموح عسكري أكبر من توجيه ضربات جوية، إن كان لديه نوع من الخطط العسكرية الأخرى لأن تكون هذه الحرب أكثر شمولية بطريقة أكبر. منذ قليل كما ذكرت أبان بأن قائد القيادة الوسطى الأدميرال براد كوبر له هذا التصريح وقال إن الإيرانيين يستهدفون المدنيين عن عمد بعد استهداف 7 سفن كانت تبحر في مضيق هرمز، وربما أسفرت هذه الاستهدافات عن مقتل وتشريد وضياع الكثير من الأرواح المدنية. وأيضا قال سنحاسب الإيرانيين على استهدافهم للقواعد الأمريكية في دول الخليج بعشرات من الصواريخ. حتى هذه اللحظة الاستخبارات الوطنية الأمريكية لا تعلم ماذا في جعبة إيران وكيف يمكن لإيران أن تدير هذه اللعبة العسكرية إن كانت ستوجه بطريقة مفاجئة صواريخ إلى إسرائيل لإعادة ترتيب الوجهة الأمريكية، إن كانت ستستمر في هذه الضربات التي تطلقها على دول الخليج وعلى القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط. ولكن ترامب بحديثه وبتصريحاته عازم على استمرار هذه الضربات التي أبلغ عنها للكونغرس الأمريكي رسميا، وأيضا باستمرار الحصار الذي لم يتحدث عن متى سينتهي هذا الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. الرئيس الأمريكي ترامب أيضا تحدث على أنه أمر بعدم استهداف آبار النفط الإيرانية حتى لا يحدث ذلك مشاكل اقتصادية عالمية ويربك الأسواق النفطية أكثر ما هي في حالة عدم أريحية أو حالة عدم استقرار على الإطلاق. الرئيس ترامب يؤكد بأنه ذاهب إلى النهاية، ومن يعمل مع ترامب ويخدم اللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسهم توم كوتون وهو رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي والذي دائما يدعم إسرائيل في كل تصرفاتها. كان له لقاء إعلامي قبل هذه المداخلة مع كابان وذكر بأن الرئيس ترامب لابد أن ينهي المهمة بقوة، وهو الآن يعني يأخذ دور لينزي جرام بعد وفاة لينزي جرام الغامضة، يأخذ هذا الدور بشكل كبير ويظهر إعلاميا بأنه يقف بشدة مع المزاج الإسرائيلي هنا في الداخل الأمريكي. توم كاتون وهو من الأعضاء البارزين الذين يحضرون الإحاطات الاستخباراتية بصفة دورية يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعمل اللازم وإنهاء هذه المهمة ووصول الولايات المتحدة الأمريكية إلى النهاية عسكريا مع الجانب الإيراني. ولذلك ربما يكون هناك الكثير من التحولات في هذه الحرب عسكريا قبل أن تكون حرب اقتصادية فيما يتعلق بكيفية توجيه الأسلحة الإيرانية إلى إسرائيل، كما يقول الكثير من المحللين هنا. فلربما يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حساباته فيما يتعلق باستمرار هذه الحرب لشيء بسيط جدا، وهو أن إسرائيل بحسب CSIS أو مركز الدراسات الاستراتيجية لا تمتلك إلا على أكثر تقدير حوالي 100 صاروخ دفاعي التي تستطيع هذه الصواريخ صد الصواريخ الإيرانية التي ربما تطلق عليها من إيران إن حدث ذلك فعلا. ولذلك ربما يربك بشكل كبير جدا حسابات ترامب. الجميع ينتظر ولا يمكن التنبؤ بمسار هذه الحرب غير أنها حرب شاملة كما ذكر ترامب، وحرب مفتوحة مع الإيرانيين. وبالحديث عن مضيق هرمز ذكر ترامب بأن مضيق هرمز مفتوح لكل الدول وللجميع، لمن يريد الإبحار في مضيق هرمز إلا أمام الإيرانيين، فالإيرانيون غير مسموح لسفنهم أن تعبر على الإطلاق، وهذا الحصار البحري مفروض على الإيرانيين استكمالا لما يعرف عملية الغضب الاقتصادي التي فرضتها عليهم وزارة الخزانة الأمريكية تزامنا مع ما يعرف بعملية الغضب الملحمي. أبان
1: عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي في واشنطن، شكرا جزيلا لك. اختتم اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية بروما في إطار الجولة السادسة. وفي السياق أفادت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي أن البند الأول على جدول أعمال لبنان في المفاوضات مع إسرائيل هو تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل والإسراع في تطبيق المناطق التجريبية وتحديد مهام فرق العمل التي ستضم ممثلين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين.
3: في روما طاولة تفاوض تجمع بيروت وتل أبيب تحت الرعاية الأمريكية، لكن خلف الكواليس تبدو المعركة الحقيقية في تفاصيل الاتفاق وحدود الالتزام. اليوم الأول من الجولة الجديدة ينتهي في وقت كانت آمال لبنانية بتحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية. واشنطن وصفت المحادثات بالمثمرة، فيما يبقى الميدان شاهداً على حجم الخلافات وتعقيداتها. لبنان يدخل المفاوضات برسالة واضحة: لا تنفيذ قبل انسحاب إسرائيلي كامل من المناطق المحتلة، بحسب ما قالت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي، ولا ترتيبات أمنية منفصلة عن سيادة الدولة وانتشار الجيش اللبناني وفق الاتفاق الإطاري. أيضاً بيروت ترفض أي صيغة قد تؤدي إلى تكريس وجود إسرائيلي مؤقت يتحول مع مرور الوقت إلى أمر واقع. أما إسرائيل فتتمسك بمنطق مختلف تماماً: انسحاب مشروط بضمانات أمنية صارمة وبإجراءات تضمن بحسب رؤيتها منع عودة أي بنية عسكرية لحزب الله إلى الجنوب. بالنسبة لتل أبيب، الاختبار ليس في توقيع الاتفاق بل في القدرة على تطبيقه ميدانيا، رغم زعمها أن النتائج الإيجابية ممكنة.
0: مستعدون للمضي قدما في الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين، وآمل وأعتقد أيضا أن هذه الجولة من المناقشات في روما ستعزز ذلك.
3: هنا تصطدم رؤيتان، لبنان يعتبر الانسحاب بوابة تنفيذ الاتفاق، وإسرائيل تعتبر الأمن شرطا يسبق الانسحاب، وبينهما تحاول واشنطن لعب دور الوسيط. وفي هذا السياق موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان في خطوة تعكس رغبة أمريكية في منح المسار الدبلوماسي فرصة أكبر للنجاح. الرهان اليوم أكبر من مجرد جولة تفاوضية، إنه اختبار لقدرة الدبلوماسية على فرض نفسها أمام منطق القوة. فإما أن تتحول روما إلى بداية طريق نحو تسوية قابلة للحياة، أو تصبح محطة جديدة في مسار طويل من المفاوضات المؤجلة تحت وقع التصعيد.
1: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 13 مواطنا منذ صباح الثلاثاء في هجمات للاحتلال على مناطق في قطاع غزة، واستشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط مسجد الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بوصول جثماني الشهيدين وعدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء. وفي وقت سابق استشهد 7 أشخاص في قصف إسرائيلي على نقطة للشرطة بمخيم جباليا شمالي القطاع. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد مدير مركز الشرطة في مخيم جباليا إلى جانب ضباط وأفراد في القصف الإسرائيلي. وفي جنوب القطاع استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي رفح، وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخص وإصابة 3 آخرين جراء غارة بمسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين غربية مدينة خان يونس. واستشهد طفل برصاص الاحتلال في أثناء وجوده داخل خيمة نزوح عائلته في منطقة مواصي رفح جنوبي قطاع غزة. وكان مستشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تيسير محيسن قد تحدث في وقت سابق للتلفزيون العربي عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق الهدنة واتباعه سياسة التصعيد في القطاع على جميع الصعد.
4: نعم، أعتقد أن الصورة باتت واضحة للجميع. الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه أدنى رغبة أو إرادة بأن ينهي ملف غزة أو الاعتداءات على غزة. رغم أن هناك وجود اتفاق تهدئة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول لتوقيع اتفاق التهدئة وهو يتجاوز هذا الاتفاق ويصعد على كل الصعد. في جانب استهداف قوات الشرطة ومفاصل العمل الحكومي في قطاع غزة، هو جزء لا يتجزأ من برنامج إنهاء الوجود الكياني المؤسساتي للقطاع، سواء كان المؤسسات المتعلقة بالعمل الحكومي عبر استهدافات مفاصل العمل الحكومي والشرطي وغيرها، أو الإنساني عبر استهداف العاملين بالقطاع الإنساني، فضلاً عن الاستهدافات العشوائية والتي يعني يراها العالم بشكل مستمر. البرنامج الذي تسعى إليه دولة الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع لف غزة هو حشر الناس في أقل مساحة من مساحة القطاع عبر استقطاع هذه المساحات الكبيرة منه التي تجاوزت 65% من مساحة القطاع وهي تحت سيطرة الاحتلال العسكري. من يقترب منها يلقى حتفه مباشرة من قبل آليات الاحتلال وجنود الاحتلال المتمركزين. ثانيا، تصعيب الحياة على المواطن في قطاع غزة وإفقاده الأمن والأمان الذي هو رأس مال، فضلاً عن إفقاده الحصول على أدنى مكتسبات الحياة والمعيشة في قطاع غزة، وهو ما حصل بالفعل عندما يقلص الاحتلال الإسرائيلي في السماح بإدخال المستلزمات الحياتية والغذائية والدوائية إلى سكان القطاع، فهو يحشر سكان القطاع في سقف من الحياة هو دون المستوى المعقول والإنساني والآدمي.
1: أكد مكتب الحملة الشعبية لحرية الأسير مروان البرغوثي إصابته برصاصة مطاطية في ساقه، محذرا من استمرار سلطات الاحتلال وإدارة السجون في محاولة اغتياله عبر الاعتداءات المتكررة والعزل المستمر.
5: فضاء مفتوح للتعذيب والقتل البطيء والمباشر أيضا، هكذا يصف نادي الأسير الفلسطيني الواقع المؤلم داخل سجون الاحتلال منذ بدء الحرب الإبادة على قطاع غزة. هي إبادة أخرى لكن داخل حدود الاعتقال، تشمل الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والجرحى ولا تستثني القيادات. مروان البرغوثي داخل سجنه الانفرادي يتلقى رصاصة مطاطية تصيب ساقه، وهو ما اعتبرته الحملة الشعبية الداعمة له محاولة جديدة للتصفية.
6: يوم الخميس الماضي تمكن أحد المحامين بعد فترة انقطاع من زيارة القائد المناضل مروان البرغوثي في عزل الانفرادي في سجن جانوت أو ما يسمى بسجن جانوت، ورصد أن وحدات القمع التابعة لمصلحة السجون قامت باقتحام زنزانته خلال الأسبوع الماضي وأطلقت النار عليه بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، ويعني تسبب ذلك بإصابته برصاصة مطاطية في ساقه أسفل الركبة وبنزيف حاد في قدمه، لم يتلقى أي علاج حتى موعد زيارة المحامي.
5: يتعرض نحو 9400 من الأسرى في سجون الاحتلال لجرائم التجويع والضرب والإهمال الطبي المتعمد والاعتداء الجنسي، وهو ما يجري بعيداً عن أي رقابة دولية فاعلة. وليس أقل صورها إعلان أخير لمصلحة سجون الاحتلال يفرض قواعد جديدة تصعب على اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة الأسرى، لكن الصوت الفلسطيني يبقي على المطالبة.
7: نضع يعني مسؤولية كبيرة على المؤسسات الحقوقية الدولية أن تقف عن مسؤوليتها في محاولة لإنقاذ المعتقلين ووقف هذه الاعتداءات اليومية التي شكلت تهديدا حقيقيا على حياة الأسرى والأسيرات، من أجل يعني وضع حد لهذه المعاناة الكبيرة التي يتكبدها الأسرى داخل السجون.
5: البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة طالبت هي الأخرى في بيان منفصل بضرورة الإفراج العاجل عن مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة الطبيب حسام أبو صفية، محذرة من تعرض حياته لخطر وشيك، وهو الخطر نفسه الذي يحيط بنحو 1300 أسير غزي يصنفهم الاحتلال الإسرائيلي مقاتلين غير شرعيين ويدفع باتجاه إعدامهم. هي شهادات وأرقام ترسخ انتقال الاحتلال إلى مستويات أكثر وحشية في ظل مشاهدة دولية صامتة متهمة بالتواطؤ.
1: قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن يوم 30 سبتمبر سيكون موعدا لإنهاء وجود أي فصيل مسلح خارج إطار الدولة، مؤكدا ضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. وأضاف خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أن الحرب ضد الإرهاب كلفت العراق نفقات كبيرة وأدت إلى تدمير البنى التحتية، مشددا على أن بلاده تستحق حصة منصفة في منظمة أوبك.
8: ناحيتنا سيتم التعاون معه بعد 30 تسعة، لا حاجة لوجود أي فصائل.
9: There is no any need for the presence of any faction.
8: لكون الفصائل.
9: Because factions.
8: هي حاجة وليس مهنة.
9: Is a need. It's not a profession.
1: والآن إلى برنامج مسبار.
10: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أخبار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نسبر الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف، وأصل الخبر وفصله هو في مسبارنا اليوم. إيران تسقط F-16 أمريكية واستهداف قاعدة الأزرق الأردنية وضرب منشأة نووية إيرانية. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

إذا أردت أن تعرف ما وجهة التصعيد الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، فلعل زيارتك لما ينشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته الخاصة تروث سوشيال لعلها قد تساعدك في ذلك. أقول قد ولا أجزم. فترامب ومن دون تعليق راح ينشر صور طائرات مقاتلة على منصته في الوقت الذي عمدت فيه القيادة المركزية للقوات الأمريكية سنتكوم هي الأخرى إلى تصوير طائراتها المقاتلة تغادر إحدى حاملات الطائرات في المنطقة متوجهة إلى إيران في أحدث موجة قتال، حيث ضربت أنظمة دفاع جوي عسكرية إيرانية ومواقع رادار ساحلية وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة وزوارق صغيرة. وفي حين تستمر إيران بإغلاق مضيق هرمز ضرباتها على دول المنطقة حتى تصوير حلقتنا هذه، نشرت صفحات وحسابات مختلفة في منصة إكس مقطعا مصورا مع خبر باللغة الإنجليزية يقول: خبر عاجل، شنت إيران هجوما في وقت مبكر من صباح اليوم أسفر عن تدمير منشآت عسكرية إسرائيلية متطورة، وقتل عدد من عملاء الموساد، بين قوسين جهاز المخابرات والعمليات الخاصة الإسرائيلي، كأنه مش معروف يعني. وتظهر لقطات موثقة حجم الدمار الهائل حساب مستر هاس. نشاهد.

0: الخبر زائف والمنشور مضلل ومعاد نشره. فقد أظهر بحثنا العكسي الذي أجريناه في فريق مسبار في التلفزيون العربي أن الفيديو الذي شاهدناه للتو ليس من أراضينا العربية المحتلة ولا علاقة له بقصف إيراني أو غير إيراني، بل ليس مرتبطا بأي عمل عسكري من الأساس. الفيديو عبارة عن مشاهد توثق اندلاع حريق هائل في مستودع تابع لشركة شحن إيطالية في مدينة ميلانو في 8 من الشهر الحالي. الحقيقة أن إيران لم تقم باستهداف إسرائيل مؤخرا، بل هددت على لسان مسؤولها بإدخال إسرائيل على خط الرد في حال تم استهداف بناها التحتية. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر في بيان نقله التلفزيون الرسمي الإيراني: سيتم الرد على أي هجوم على البنية التحتية، ولن يكون النظام الصهيوني المجرم المسؤول عن هذه الفظائع في منأى من رد مقاتلينا. دائما مع الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية، ومقطع مصور روجته حسابات مؤيدة لإيران أرفقته بخبر يقول: لحظة تدمير طائرة F-16 بواسطة الدفاعات الجوية الإيرانية حين محاولة لقصف جزيرة قشم جنوب إيران، الدفاعات الجوية الإيرانية تطورت بالنسبة لما قبل الحرب. لنشاهد. الخبر زائف، فالمقاتلة التي شاهدناها وهي تحترق ليست تابعة لسلاح الجو الأمريكي، بل هي مقاتلة يونانية من طراز F-16 تعرضت لعطل فني أثناء رحلة تدريبية قبل أن تنفذ هبوطاً اضطرارياً في مطار زاكين ثوس المدني باليونان، حين اشتعلت فيها نيران بعد ملامسة المدرج، فيما نجا الطيار ولم يصب بأذى. وقد أوضحت القوات الجوية اليونانية أن الطائرة التابعة للسرب 335 من الجناح القتالي 116 كانت تشارك في رحلة تدريبية عندما تعرضت لعطل فني استدعى الهبوط الاضطراري. لن أعلق لأن الفيديوهات الحقيقية تحتاج فقط أن نكتب تحتها خبر حقيقي، وصدقني يا مفبرك جيب لك لايكات. من الدول العربية التي طاولها القصف الإيراني يوم الأحد المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة مستودعات كبيرة للصواريخ ومخازن وقود في قاعدة الأمير حسن الجوية. وقال الجيش الأردني في المقابل إنه اعترض وأسقط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية قادمة من الأراضي الإيرانية. صفحات إخبارية عربية استغلت الخبر لتحقيق الانتشار، فنشرت مقطعا مصورا ألمحت إلى أنه يوثق القصف الإيراني، وكتبت كالعادة: عاجل، إيران تعلن استهداف قاعدة الأزرق في الأردن ب10 صواريخ باليستية. وبحسب رويترز كما يقول منشور الأحداث العراقية، فقد جاء الإعلان عبر بيان للحرس الثوري نقلته وسائل إعلام إيرانية، فيما تحدثت تقارير أخرى، ومرة أخرى أنقل عن هذا الحساب، عن اعتراض عدد من الصواريخ وعدم تسجيل خسائر مؤكدة حتى الآن. حتى الآن ما أستطيع أن أؤكده أننا نحتاج لمشاهدة الفيديو.
1: إيمالي

وبالطبع المنشور مضلل وأيضا معاد نشره، فهذا مقطع شهير منشور على منصة يوتيوب منذ 2 أكتوبر من عام 2024 على قناة تحمل اسم Live from the Cockpit أو صور حية من قمرة القيادة. ويوثق الفيديو في حقيقته سقوط صواريخ إيرانية على مدينة تل أبيب في دولة الاحتلال. وكانت إيران قد شنت في اليوم السابق أي الأول من شهر أكتوبر من عام 2024 هجوما بنحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل في عملية عسكرية أطلقت عليها طهران اسم الوعد الصادق 2 كما تذكرون، ردا على اغتيال إسماعيل هنية وحسن نصر الله وعباس نيلفروشان، حيث استهدفت مقر أمنية وقواعد جوية إسرائيلية. وأذكر للتاريخ بأن تلك الأحداث كانت غريبة عن المنطقة على الأقل، لأنه شاهد قصف إسرائيل للمرة الثانية وبتلك الكثافة. ربما اليوم في 2026 أصبح الأمر معتادا، ولكن في مسار هذا التاريخ يبقى هذا الأمر غريبا واستثنائيا وربما مبشرا بالجديد. الموضوع ما بقاش مستحمل بصراحة. الآن وصلنا إلى مرحلة الوحش وبسرعة كبيرة في هذه الحلقة، حيث أن قصتنا التالية من بنات أفكار اللجان الإلكترونية الإسرائيلية. القصة عبارة عن فيديو أرفقته صفحات إياها اللي أنتم عارفينها بخبر باللغة الإنجليزية يقول عاجل: قبل ساعة استهدفت القوات الجوية الأمريكية منشأة يشتبه في أنها لتخصيب اليورانيوم بالقرب من محطة بوشهر النووية الإيرانية ودمرتها باستخدام قنابل خارقة للتحصينات، وعقب ذلك امتلأت السماء بدخان أسود كثيف. في صفحة إسرائيل أرمي: لا تستهلكوا منتجاتها. نشاهد الفيديو.

الفيديو يوثق بالفعل غارة جوية أمريكية عنيفة على إيران، لكن هذا الفيديو ليس حديثا، فهو منشور على منصة التواصل الاجتماعي منذ 11 من شهر مارس الماضي، بنى حرب 40 يوما، بل في ذروة تلك الحرب. وقال ناشروه حينها إنه يوثق انفجارا ضخما في مدينة قدس الإيرانية أو شهر قدس كما تعرف محليا. وتلك أيام انتشرت فيها فيديوهات كثيرة يعاد استخدامها اليوم كل مرة للإيحاء بأن الحرب عادت، وبتلك الطريقة المبالغة في استعراض العنف أمريكيا وإسرائيليا في عدوان كان غريبا. هذا الموضوع بصراحة شغلني أول ما سمعته. خلال القصف الأمريكي لإيران نهاية الأسبوع الماضي، ذكرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية أن سكان مدينتي تشابهار وكنارك سمعوا دوية نحو 15 انفجارا متتاليا ناجما عن غارات أمريكية تزامنت مع انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من مدينة تشابهار جراء خروج 3 خطوط طاقة عن الخدمة. وكالة تسنيم وغيرها من وسائل الإعلام الإيرانية لم تنشر أي مقطع مصور لذلك الهجوم، لكن حسابات على منصة أكس تداولت فيديو مع خبر باللغة الإنجليزية يقول: هجوم جديد في تشابهار إيران. أفادت التقارير باستهداف طائرات مجهولة مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني قرب بلوك تشابهار، ويزعم أن القوات الجوية الكويتية والبحرينية يزعم وليست الولايات المتحدة هي من تشن الضربات الانتقامية. حساب بابا بنراس، نشاهد بنراس ماذا قال.

أنا مش عارف صراحة بابا بنراس ما دخلوا في الموضوع. المهم فريق مسبار في التلفزيون العربي تحقق من صحة الخبر والمقطع المصور، فتبين لنا من خلال البحث العكسي أن الخبر زائف والفيديو ليس حديثا، فهو يعود إلى الرابع من شهر أبريل من عام 2024 فيما عرف بعمليات إبريل ونشرته حال وش الحقوقية وحساب قناة سيماي أزادية التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في ذلك اليوم. وقد ذكرتا كلاهما أنه يوثق انفجارا في مقر تابع للحرس الثوري الإيراني بمدينة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران جراء هجوم نفذته جماعة جيش العدل البلوشية الإيرانية المعارضة على مقر وقواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري والشرطة في راسك وتشبهار وسرباز. غير أن السلطات الإيرانية نفت الرواية برمتها، حيث أكد معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية مدير أحمدي أن المهاجمين خططوا لاستهداف مقر الشرطة البحرية وقاعدة الحرس الثوري بالتزامن مع نصب كمائن لقطع طرق الإمداد ومنع وصول التعزيزات، إلا أن القوات الأمنية أحبطت التسلل إلى مقر راسك. مجددا كل ما هو قديم ويخرج عن سياقه لا يمكن اعتباره سوى فبركة وتضليل. أنا شخصياً ما عنديش إجابة على هذا السؤال. الآن إلى القصص التي تتداولها صفحات وحسابات أمريكية، حيث خرجت بمقطع مصور أرفقته بمنشور بالإنجليزية يقول: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الكويت والبحرين قصفتا إيران للمرة الأولى. هل تؤيد توحد دول الشرق الأوسط للقضاء على النظام الإيراني الإرهابي؟ ألف نعم بالا. طبعا نعرف جميعا أن هذه كانت غاية إسرائيلية منذ البداية، وأن الترويج لهذه القصة أيضا دعاية إسرائيلية. لنشاهد.

هذا خبر زائف والمنشور مضلل دون شك. الفيديو مشهور ومنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وأيضا في مواقع كبريات الصحف العالمية في 31 من شهر مارس الماضي، كنيويورك تايمز مثلا التي وثقت وقوع عدة انفجارات واندلاع حريق في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان الإيرانية بعد تحقيق غارة أمريكية إصابة مباشرة على المستودع، ومجددا الغارات على المستودعات اللي فيها مواد قابلة للاحتراق يلا أوبا. ولأهمية أصفهان التي تضم منشآت نووية عمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نشر الفيديو بفخر كالعادة على حسابه في منصة تروث سوشيال في نفس اليوم دون أن يرفقه بأي تعليق أو وصف. يعرف دونالد ترامب أن هناك الكثيرين ممن يتابعون حسابه تحديدا من الشعب الأمريكي وربما من متابعيه وعاشقي نيران التي يشعلها يرغبون بمشاهدة هذه الألسنة من اللهب والنيران الفطرية التي يشعلها في كل العالم، ثم يدعي بكل فخر كاذب أنه أوقف الحروب. أنا ما شفتش مشعل الحروب مثل دونالد ترامب والعياذ بالله. نحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار ترامب وتركيا والأف 35 بينهما. بعد فاصل قصير نتحدث عن هذه الأمور، انتظروا.

ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم من جديد إلى مسبار. من بعد الفاصل نعود مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فبعد أن أعلن أنه هو شخصيا الهدف الأول لإيران، وبعدما أعلن أنه ترك تعليماته في حال تم اغتياله على يد إيران أو بالأحرى كتب وصيته، وبعدما كشفت CNN إسرائيل أن إسرائيل هي التي أطلعت الولايات المتحدة على خطة إيرانية لاغتيال ترامب، انتشر هذا الخبر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي. حسابات وصفحات نشرت صورة المرشد الإيراني الجديد آية الله العظمى مجتبى خامنئي وهو يحمل في يده بندقية صيد حربية، ومقطع فيديو مع تعليق يقول: عاجل. بعد إعلان المرشد الإيراني بأخذ الثأر وإغلاق مضيق هرمز، ترامب يقطع إجازته ويغادر ملعب الجولف إلى البيت الأبيض. لنشاهد.

الحقيقة أنه هذا الفيديو تحديداً أنا شفته مليون مرة وبنفس الزاوية وبنفس الكاميرا. المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي لم يذكر دونالد ترامب بالاسم عندما تحدث عن الثأر لمقتل والده، بل قال سيحملون معهم إلى قبورهم أمنية أن يموتوا موتاً هانئاً على فراشهم، وإن تنفيذ الثأر لابد أن يتحقق حتماً. لغة أدبية بروح ثورية، لكن لم يذكر فيها ترامب كمان الإسرائيليين يعني ممكن ينيموهم المغرب اهرب وتخب. المقطع المصور ليس حديثا، وكما أشرت شاهدته مليون مرة، لا علاقة له بالتطورات الأخيرة. نشره أول مرة السياسي الأمريكي نيك سورتور على منصة إكس في 22 من شهر مايو الماضي، مرفقا بادعاء يفيد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد إلى واشنطن بعد إلغاء خططه لعطلة نهاية الأسبوع في نيو جيرسي. وقد ذكرت وسائل إعلام أمريكية في ذلك اليوم أن ترامب ألغى بالفعل بعض ارتباطاته الشخصية ومن بينها زفاف نجله، وعاد إلى البيت الأبيض بسبب ما وصفه بظروف تتعلق بالحكومة في وقت كانت فيه الإدارة الأمريكية تدرس خيارات مختلفة للتعامل مع الملف الإيراني. كما لم يصدر البيت الأبيض أي إعلان مؤخرا عن حالة طوارئ أو استدعاء عاجل لمسؤولي الاستخبارات، ويظهر جدول أعمال الرئيس الأمريكي أوقاتا تنفيذية روتينية في البيت الأبيض بدلا من وصول عاجل. لكن لما الإسرائيليين يقولوا لك أنه فلان ناوي يغتالك، فهذه أساليب يفترض يعني يفترض برئيس الولايات المتحدة أن يكون على اطلاع على غاياتها وأهدافها. لكن إيش باش تقول دونالد ترامب ويعمر فيه نتنياهو؟ إيه على بابا هو. لأنه أنا هذا كليشي أنا شايفه ألف مرة من قبل باعتبار فرنسا وباريس ومارسي وليون والجالية المغاربية، وربحوا تحرقت خسروا تحرقت. شوف أسود الأطلس لعبوا بشكل بارع واستقبلوا استقبال الأبطال في بلادهم وهم يستحقون ذلك بالفعل. فقد أصبحوا أول منتخب إفريقي يبلغ ربع نهائي كأس العالم في نسختين متتاليتين بعدما كانوا قد صنعوا التاريخ بالفعل في نسخة قطر من المونديال عام 2022 ووصلوا إلى نصف النهائي واحتلوا المركز الرابع عالميا. لكن هذه المرة خسروا أمام فرنسا بهدفين نظيفين. يصر محرر هذه الفقرة زميلي العزيز على أن الخيبة تعود لغياب الروح القتالية لدى أسود الأطلس في اللقاء الأخير في المونديال، لكنني أصر أن هناك مشاكل تتعلق بغياب مهاجم بعد إصابة صباري وبالضغط الذهني باعتبار ضرورة الوصول إلى النصف النهائي لتحقيق نفس نتيجة 2022، فضلا عن قوة فرنسا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أطوال وقوة ركل وأوتوماتيزم حاجة عجيبة بصراحة. على أي حال المفبركون كالعادة استغلوا الوضع للترويج لفيديو صادم أرفقوه بخبر يقول أعمال شغب في باريس بسبب خسارة المنتخب المغربي. مش مستغرب هذا العنوان، لنشاهد. الأخت سمر القطة في حسابك جميلة، وأنا مش عارف مع من تعملين، ولكن خبرك زائف وليس صحيحا والمنشور مضلل ومعاد نشره أكثر من مرة. أظهر بحثنا العكسي أن المقطع المصور ليس حديثا ولا علاقة له بالمنتخب المغربي أو ببطولة كأس العالم لكرة القدم، رغم وجود علاقة مع كرة القدم لهذا المقطع. مصدر الفيديو هو صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كما لاحظتم من خلال العلامة المائية، ونشرته في الأول من شهر يونيو شهر 6 الماضي، وأرفقته بوصف يفيد أنه يظهر أعمال شغب خلال احتفالات جماهير باريس سان جيرمان بفوز فريقهم بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال الإنجليزي. ومجددا الموضوع مش بعيد يعني عن خروج منتخب المغربي، فوز باريس سان جيرمان والبونليو متاع باريس المليان بالجالية المغاربية والإفريقية واللي أكيد يشجعوا باريس سان جيرمان، والوضع مشابه لخروج المغرب يعني. فالمفبرك كان ذكي شوية. على أي حال فرنسا نقولها باي باي من الآن، ولا قدر الله نشوف أعمال شغب أخرى ونتحدث عليها في مسبار. نصل الآن إلى الفقرة المحببة إلى قلبي، فقرة تصريحات متناقضة، والتي قررنا في مسبار أن يكون رمزها وشخصيتها الأيقونية رب التناقض في العالم الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب بالبطل التناقض الأوحد الذي لا يتوقف عن قول شيء ونقيضه أبيع لا أبيع قال العنوان. لدى وصول ترامب إلى العاصمة التركية أنقرة ولقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة قمة الناتو، أعلن ترامب أن إدارته تعتزم رفع العقوبات المفروضة على تركيا منذ عام 2020 عقب شراء تركيا أنذاك منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 في 2017 في خطوة اعتبرت تحولا في الموقف الأمريكي بعد سنوات من الجمود، كما أكد أنه يدرس بجدية تزويد تركيا بمقاتلات F-35. وأنذاك كان أردوغان ينظر إلى ترامب ثم التفت إلى الصحفيين وأشار بإصبعه إلى ترامب كأنه يقول انظروا ماذا يقول، لقد أقنعته. ثم في اليوم التالي أشاد دونالد ترامب بالقوات المسلحة التركية قائلا سيحصلون قريبا على طائرات F-35 أيضا. تزامن كل ذلك مع تقارير إعلامية تحدثت عن قلق إسرائيلي من احتمال استئناف بيع المقاتلات الأمريكية المتطورة لتركيا، وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة CNN أنه يعارض بيع الولايات المتحدة طائرات F-35 إلى تركيا رغم مساهمتها في ميزانية تطوير تلك الطائرات والوعود السابقة بالحصول على نصيبها من هذه الطائرات، في وجهة نظر إسرائيلية تعتبر أن حصول تركيا على تلك التكنولوجيا المتطورة سيخرم ميزان القوى ويجعل إسرائيل لا تكون القوى الأكبر في السماء المنطقة. وفي نفس المقابلة قلل بنيامين نتنياهو من شأن الخلافات مع ترامب. لكن هذه الأجواء الإيجابية لم تدم طويلا، ففي مؤتمره الصحفي الأخير وردا على سؤال بشأن مقاتلات F-35 قال ترامب المتناقض: لم أتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن ما إذا كنا سنفعل ذلك أم لا، وهو ما كشف أن عودة تركيا إلى البرنامج لا تزال قيد الدراسة وأن الملف لم يخرج بعد من دائرة التفاوض. وهنا أقترح على رجب طيب أردوغان بعد تلك الحركة انظروا إليه ماذا قال أن يرجع إصبعه ويقول أظنه لم يقل شيئا سنوات مع F-35، خليك في S-400. إلى آخر فقراتنا في مسبار كالعادة، وهي فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، وهي دائما مؤلمة ومؤسفة، وهو الخبر الصحيح الوحيد في حلقات مسبار. في كل يوم تتجه فيها أنظار العالم إلى الحروب والسياسة، هناك معركة أخرى لا تقل قسوة يخوضها المدنيون من أجل البقاء. مدنيون يعني اللي مثلي ومثلك، الناس العادية اللي لا علاقة لهم بالأسلحة ولا بالحروب. فبعد تحذير الأمم المتحدة من أن استمرار القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أدت إلى تراجع حجم الإمدادات الغذائية والطبية والوقود في وقت تتزايد فيه احتياجات أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، حذرت الأمم المتحدة أيضا من أن الأطفال هم الأكثر تضررا في الأراضي التي تحتلها إسرائيل. إسرائيل قاتلة الأطفال، مؤذية الأطفال، وأعتقد أن هذا أسوأ وصم ممكن أن يوصم به نظام أو دولة أو شخص. وتشير التقارير الأممية إلى حادثة وفاة رضيع في الضفة الغربية بعد تعذر وصوله إلى المستشفى في الوقت المناسب بسبب إغلاق أحد الطرق الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي، ووصفت الحادثة بأنها مأساة لا معنى لها تعكس الثمن الإنساني الباهظ الذي يدفعه المدنيون. والحقيقة أنني دائما وبعد القنابل والصواريخ التي تنزل على الأطفال أصبحت أستغرب من استغرابنا من موت أحدهم على الطريق ينتظر دوره في المستشفى. على أي حال، لا تقتصر معاناة الفلسطينيين على نقص الغذاء وصعوبة الوصول إلى العلاج، إذ تتواصل أيضا اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. فخلال الأيام الأخيرة أصيب فلسطينيون في هجمات استهدفت قرى ومناطق زراعية، كما تعرضت أراض وممتلكات للتخريب في تصرف أصبح ممنهجا ونمطا مكررا. يذهب المستوطنون إلى ممتلكات الفلسطينيين ويأتي جيش إسرائيل، جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليدافع عن هؤلاء المستوطنين، بلغة أخرى ليعتدي على الفلسطينيين كالعادة. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 3488 اعتداء خلال النصف الأول فقط من عام 2026، أي بنهاية شهر 6 الماضي. شملت اعتداءات على السكان وأحرق منازل ومركبات والاستيلاء على أراض فلسطينية. وطبعا وكما تعرفون، في ظل عربدة الضوضاء وفوضى الحكم في العالم وآراء دونالد ترامب اللي طالعة نازلة وجريمة نتنياهو التي لا تتوقف، يبدو أن العداد ما زال يزيد حتى تقرر الإنسانية يوما أنها طلعت روحها وانخنقت مما تقوم به إسرائيل.
لكن يبدو أن الإنسانية ما زالت تنام في العسل المسموم. فيما يختار العالم المعارك والحروب الصاخبة ليتابعها، يتابع مسبار الحروب الصامتة التي لا تقل وحشية عن المدافع. نتابعها، نتوقف عند حقائقها، نسلط الضوء عليها، سابرين كعادتنا كل ما يهم المشاهد العربي، ونفند الحقائق والتضليل، نبين أيهما حقيقي وأيهما تضليل. لكل مضلل هناك مسبار بالمسبار.

0: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
1: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
2: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
1: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: نذهب إلى طهران ومعنا هناك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
4: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
5: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
4: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.